0: امتحانات الحياة بالنسبة لي، ورسميا ياخذ تابة ومفتاح الكابيني ويبدأ يمارس. مفتاح الكابيني ربي سهل، ولكن يبدأ يمارس إن شاء الله كدكتور. قولوا له مبروك بالمسبق وسلموا على ناصر. وبعد نعطيكم آخر الأخبار في ربط من صفاقس في علاقة بامتحان ولد ناصر بوحميد، سلموا عليه برشا. ويغيب علينا غياب مفاجئ من غير إعلام للأمانة، ننقل الصورة كما هي. زياد المكي ما عندوش وعكة صحية، لأنه كملنا التلفزة البارح مع بعضنا وكانت أموره على العال، صارت شوية مناوشات في التلفزة. هل في قرار لا هل يواصل؟ لا نحكيه في هذا بعد شوية في الاثنين. حاولوا نتصلوا به ونعرفوا التفاصيل. خميس يحضر معنا في حلقة اليوم، تغيب كل الأسماء، تتغير أسماء هذا الفريق، تتغير الأعضاء، ولكنه ثابت ميكرو في الحلقة ثابت في هذا البرنامج. لوغرو نجم النجوم، أيقونة الإعلام، برنس صباح الأنوار.
1: مقدمه ولا ربي فضلك ليا
0: داك الشغل اللي قلنا ما نطول معناش برشا.
1: الحمد لله
0: ربي فضلك
1: اليوم، والحمد لله يا راف ينضاف لعائلتنا الموسعه دكتور يحمل اسم احمد البدوي. مبروك علينا الكل، مبروك على خور الناصر، مبروك على اختنا عايده، وان شاء الله المزيد من النجاحات. الله العظيم قمت الصباح بكري قلت هذه يلزمني نكتبها، ويزمني ربي يعطيني القوة باش ما نبكيش، خاطر يلوم عليا كي نبكي. نبكي يا ولدي، راني نبكي يا الله غالب. نمشيو للرياضة تو.
0: أيه متب نمشيو للرياضة.
1: مش متخلطوا في رونالدو وكبر ودرا شنو وكذا. هي سيدي رونالدو البارح مركزوش وشدد الخناق على كل من ميسي ومبابي، والبارح قتلني بالضحك كي مرك الهدف الثاني مش يجري راف وعمل تنقيسها نورمال. بعدين تفكر لي هذيك مش تنقيس،
0: عمل تنقيس،
1: عمل لك التنقيس اطلع ان شاء الله ربي يبقى عليه وعلينا الستر الى يوم الستر.
0: نحكي عليه بعد شويه. رونالدو اللي صار رسميا الهدف التاريخي للبرتغال والهدف التاريخي للمونديال، مش في علاقه بعدد الاهداف كيما ميسي، ولكن اللاعب الوحيد اللي سجل في 6 دورات من كاس العالم، 6 كؤوس عالم سجل فيها كريستيانو رونالدو. حرب الارقام، عقده الكرسي ذي اللي يتيح في الحوار يتيح في الديوان سي با نورمال. معناها بالحق معناها يبدو نفس الفورنيسور يتعاملوا مع الناس كلها، اللي واحد يكون قاعد يتيح فجاه سوسول. هذه هي ظروف المباشر وانا سامحوني. دونك نستوي الكرسي قبل ما نكمل الكلام. دونك بالنسبه لرونالدو قلنا حرب الارقام بالحق، تاريخ سيحفظ الحرب ما بين ميسي ورونالدو اللي دامت لسنوات. قداش من كره ذهبيه، قداش من هدف، قداش من ليغا، قداش من تشامبيونز ليغ، تو نحكيوا على كاس العالم. كل الارقام احتكروها الثنائي ميسي ورونالدو. نعتبر جيل محظوظ انه عشنا مع الثنائي هذا والحركه نتاعهم الجميله اللي باش خلينا بقعة اللي يعتزلوا الزوز. قلتوا الإصابات يبدو أنه مش نهار الرفماك، جينا زادة بإصابة ورغم هذا يتحامل على الإصابة مش اللخص والحادثة الحمد لله عليه باللطف. النقيب البارح يدوش زلق في بيت البارو فكانت إصابة على مستوى الرأس والظهر، ولكن تدخل العائلة أنقذ النقيب. لطف عليك نقيب وإن شاء الله لباس وصباح الأنوار.
2: ربي فضلك وبارك الله فيك. بجد البارح صورنا وروحنا تعبانين انتوكا ما حتى سيت ان اكسيدون دو باركور، ونصيحه الحاجه صباح قال لي ما عادش تخلي بيت البانو مسكره، معناتها يزمك تحل سينو. والله يا رفيق صدقني تعرفني انا ما نجملش بالكل بكل، قديش ربي عطاك زينه العقل، قالوا العقل فات الزينه برده اقسم بالله يا حاتم. يا رفيق بوشنيك عنده زين سرزانه سي با فاسيل دو جيري اون ايكيب كيف نحنا. اي بوي بالحاجات اللي يصيروا سلبيه تصير في الحوار، مثلا هاو ميكروويت، هاو كليماتيزور، هاو كراسي هابتو، هاو درا شنو، وتلقى رفيق إلي توجور ايغال ا لوي ميم. اي سا سي تري امبورطون باش يكون ربان السفينه في هال.
0: بالعكس هذاك راهو دليل انه الانسان مات من الداخل.
3: صحيح ما عادش فيه شيء
0: هذاك الاعصاب معناها
1: يا رفيق.
0: وهذه تقريبا حرارة الروح.
1: قول هاو رفيق باش تغشش جامي ديما مريك.
0: يا اسمك تشوفني مروح الكهرباء.
1: يا ريت.
0: تشوفني نقدم في الفولا هذاك حالة عصبية أخرى.
2: سينون حب نحيي ولدي، معناتها نجم نقول ولدي هو أستاذ كبير في الموسيقى. زياد الزواري عازف كمانجا كبير، عمل حفل حاتم حاجة كبيرة ياسر، عنوانه 100 كمان، معناتها 100 فيولون 100 كمانجاتي في رباط سوسة بمناسبة معناتها الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى. عمل حفلة حاجة حلوة ياسر، هاو الكرياسيون، هاو الحاجات الباية اللي نصفقولها كل ما تصير حاجة باية رانا احنا معاك يا زياد.
0: نهنيو ونقولوا له مبروك الحفلة، مبروك النجاح، ونقول لك مرة أخرى لطف عليك نقيب وعين

0: وتارة إن شاء الله نجمة النجوم مدام جيان السليني صباح الأنوار.
1: تكونوا بخير ان شاء الله. اللي يسمعوا فينا زاد يكونوا بخير. طريق السلامه للجميع. بسم الله عليك نقيب. بون كوراج رفيق. زاد نهارك فيه مهمه صعبه طويله. مش صعبه هي مش صعبه ما يصعب عليك شيء. اما حبيبي قال لكم اللي انا من العبيد اللي كنت ماشي في بالنا انه لي بوز اللي ياخذوهم باش يشربوا الماء في وسط كل ميتان في كاس العالم معناها المداخيل باش تمشي للفيفا. البارح خرج انفانتينو قال لي معناها المداخيل ماهيش للفيفا اون فيت سايتي امبوزي باغ امريكا. هو البوز هذيك والعبيد قاعده تتسائل على الطابع التجاري هذايا نتاع الفوت وهل انه باش يكملوا ايديه يعتمدوها الحكايه هذه في قوانين كره القدم حتى بعد كاس العالم. جوست حبيت نعطيكم شيفر العشرة ثواني الاولى قديش تتباع من الاعلان. ربع مليون دولار العشرة ثواني الأولانيين اللي جيوا في البوز هذيك. دونك برشا مداخيل الحقيقة
0: برشا فلوس
1: وبرشا دي ترانش هكاكا بوبليسيتير. دونك فما ماكينة كبيرة.
0: وهو داير فما دي ماتش تولوا فيهم في البوز على خاطر ثم أكثر بوب معناها ياخذوا معناها ما عادش نحكيو قانون معناها ولات نحكيو بانك افكتيفمون الفلوس داخلة افكتيفمون الأربيتر يستنى في بوب المقرونة والكليماتيزور وكذا باش نرجعوا نكملوا. كيليان مبابي اللي تسأل على النقطة هذه للأمانة ما تسألوناش احنا الملاعبية راهو ما عندناش رأي. راني اليوم نقول لك انا برافو معاك وغدوة نجم نجي ننقدكم على القوانين خاطر قال انا كي نبدا في الماتش هذاك مثلا ماخذ لاسوندون قاعد نهاجم جيني البوست كسر لي الريتم باش نكره القانون نبدا انا مناسي معناها باش نتفرهد نرتاح. دونك قال اعملوا اللي تراو يصلح بالملاعبية بريتو احنا لازمنا نشربوا لازمنا نرتاحوا ما نجمش نكون ترانشون في علاقة بهذا مسيو جولدن بوي نجم النجوم. خليني نقول اكبر ضحايا منظومة الفساد التحكيمي اللي تنظمها قوي في الرفماك في الحوار اساليب خليته انسحب انسحب كل طرق تم استعمالها حاتم الحاسة بحل انوار
2: والأدهى والأمر اللي يجيب الفتحي المولد استاذي
0: فتحي ولا
2: تعلمت
0: يلا
2: سينو اوكا رفيق معناها باش يكون لك الدليل انت نهار كل تعيرني بالشيب وهو وخار أو كان يقعد في الويد كان حجره كما يقول حاج جينا كان نحن حتى مطبطب جيك ونحن وهو عملك ضربة خاطر فما تجديد لكونترا في بيننا كل واحد أو بلوز أفران شكون يشكرك أكثر ميجو بونس
3: تعرف لي مانيش نوع ذاك
2: ما قصيتش عليك عرفتك ما قصيتش عليك
0: خليني نوصل فكرتي
2: دونك فين الماء باش يكون لك درس بس المره الجايه مش خاطر نحن
0: ودي جي الماء انا معامل على الزياده
2: زيد اسمع كلمني ما نعرفش معناها فما بوادر فما حاجه فما سر صار بيناتكم كي روحتوا
0: ما نعرف ليه ما روحناش مع بعضنا فما تونسيون
2: خاطر قال لي الاخر جاي ما قاليش
0: الاخر سيد
2: قال لي الاخر جاي
0: انا فما حاجه انا وانتو كابعث لي قال لي تسمعني 7:30 مع مين جاره ما نعرفش صار ترانسفير ما نعرفش نحكيو في هذا بعد شوية تعالوا نفهموا أكثر الأمور. ربروب رامي الفراتي صباح الأنوار آخر الجنود الأوفياء رامي آخر الجنود الأوفياء
4: ومش نقعد أنا آخر واحد لهنا موجود احنا معاك
0: ما في الآخر تقتلني انت
2: لازم مكركيش
4: لازم فمموت ومقاتل فم شعيبة لازم فمغرر
0: أكيك الأفلاف العنصر الأكثر وفاء هو اللي
4: مازال الروتيني كعب ملاوي كعب شوكولاته هذاك هو الجوله الكلاسيك. ان شاء الله نهاركم زين. مازال نهاير على مشاركه المنتخب. عمري ما تصورت وتخيلت لنا باش نقول الحمد لله وفي الكوب دي موند مستانس ديما نقول مصاب يقعد معانا لاخر جويليا. ان شاء الله بالتوفيق للولاد في اخر مباراه. وعلى ذكر البوب هذاك الووتر بريك الاكثر باش نحيوه هو هذاك وباش نحيوه زاد الدخله قال لك تطول برشا وذي 22 ملاعب يقولوا حيوا العالم وواقفين العلامات ومعبين استاد وياسر شارجي قال الشو هذاك الكل وبخلاف البيوب هذيك زادوا بيوب اوبليغاتوار اللي هي الديسكونت قبل ما بين تحيه العلم وما بين الواحد كان الهث هذيك اللي يبداو 10 9 هذيك البيوب تعاملت زاد راه مش شو هذيك تعاملت البيوب باش يخرجوا كان فما بيوب غاليه برشا تتباع الوقت هذاك. دونك كل شيء كي حدا الاربيت مشيل بالزاده توا جازوز الدنيا دونك الامور برشا برشا برشا فلوس
0: بزنس بزنس
4: اكثر مليون اكثر
0: رهيبه اسمع تقول اكثر مليون يلزم ومن بعد تقول زاده تو كونت في لي مصلحه الكوره في العالم. اليوم الفيفا كي تجي في بلاد تعمل لك سونتر ميديكو سبورتيف كيما صار في اي بلاد كيما عاونت تونس كيما عاونت عده بلدان في العالم تعاون ساعات في بني استادات. اليوم الفيفا مين عندها فلوس الرئيسي بالمنطق مش تحت الكل جواري شارك جمعيته تاخو مليار بديك فلوس الدور معناها دونك منطقيا فما ناس كل رابحه من هذا ولكن ما يلزمش تفوتك الليميت اللي بشوي مقلقه بالنسبه للكوره على ذكر الواتر بريك شفت البارح فيديو المعلق يوسف عوضي هو ولا عوضي
4: يوسف
0: عوضي ايبا دوبا بديت الحكايه هذه فارس عوض ولا يقول لي صديقنا المخرج فرانك ريبيري معناها هي بوز هو نسالي فما البوز نتاع الووتر بريك والكاميرا مزومي على فرانك ريبيري خارج هو في البايرن يذول وقت الناس كوب دي موند والدنيا سخونة عملوها مكتوبة من لوتا ووتر بريك قال وخروج ريبيري ودخول ووتر بريك ويعاود فيها وتحسه ينطق فيه ويقول منين جاي الملاعب هذايا ووتر بريك يدخل الان
4: هو نجمو نتفهمو خاطر تفهم ملاعبي قبل كان يكاور في ليستر اسمه درينك ووتر
0: يلا سيدي السلام عليكم الناس الكل نهاركم اسعد الايام
2: انا عجبتني السورية جوجل ماب
4: عجبتني الخفة الصباحية
0: الحلوة مش جوجل ماب
2: الماب بتاع
0: لا بتاع الباكمان اللي ياكل عرفت اللي لابيرات اللي ياكل الباكمان الشيوخ غيرهم الشباب سنة الحياة فاصل ثم نواصل تنطلق الرحلة البداية كالعادة بزابيك شو سر في حلقة البارح رمرو في الموعد كالعادة زابيك ويلي رفماك حتى للتسعة ونص نهاركم أسعد الأيام
3: زابيك الناس تسألت يا عزيزي المستمع خاتلك علاش لعبة ميلودي وقفت نحب نقول لك اللي رفيق باش يفسر لنا وزياد ما نعرفش شنو دخلوا في الحكاية لا ركز لي لهنا
0: كي نخلطوا عنا برشا ناس ما زالت باخذاش فلوسها تقفل اللعبه باش ما تكبرش الحسبه ومن بعد نبداو بشوي بشوي قاعدين يتصلوا يوميا بالناس باش نسولديو اللي ربحوا الكل يروي زياد
4: انا كذلك فلوس اخويا الراجل
0: لعبت في ميلودي
2: سولديو لي معاهم بربي
4: مادامك سولديو
2: لعب في بدوي
4: والله يرحم والدين معاه سولديوني
0: سولد
4: هذا مادام حليت ربي يبارك
2: فيكم وين نمشي نخ معاهم اضم صوتي للمستمع
0: تفتح النار على اخوك
4: لا مش نار مع سولديوني
3: شفتوا كيفاش لا هكا باش يتغشش رفيق ما يحبش الحكايه هذو ما عايشكم
0: لا نوعيه الرمارك هذو ما لن اقبله مستقبلا
4: هذا انا شفتي رفيق ديما اخ العام عنده قرارات من بعد ترقام طيش في النطق
2: في اودي يلسى
0: لن أقبله مستقبلاً أنه فما مشاكل داخلية يتم استعمال الميكرو لتصفية الحسابات واضح أي نوع رمارك من نوع هذية لن أقبله مستقبلاً لكن قبل ما نختم أنا بدي ماذا بين السلطة أنا بدي ماذا بين السلطة معك
3: لا هو رب شكون واضحين نهار مبروك سعيد يا والدي نحكيه وحتى على العقوبات تاع كاس العالم هاي ذاك كيفاش يغطي فمه وهو يحكي وكذا واسمه من الباراغواي حسيل والدنيا كلات بعضها
0: هو لاعب منتخب الباراغواي ضد منتخب تركيا الميرون هكا قال راه مش توفي كونفيونس باش نحكي عليه العباد هكا جونتي سي
2: انا علاش قلت باش ما طلعش الميرون
4: قلت استبق ولا اريك اللي عملته في الحاجه ولا يعملوا في كرام اريك انت
0: بالنسبه لرامي راش الكبير
4: تيجي ملحق سنوات اللي عملته مع الحاج وش اسمه عودي اسمه هكا ولا قدام رامي هكا
3: وشوف سبحان الله كي قبيل قال لك حتى لهنا باش يتغشش رفيق اي لا لا لا قال لك هذا كله ما نعديهوش
0: يلا بيدي كل هذه حاجات تتحط على طاولة
2: جبرت بالسيف
0: تتخذ القرار
4: بيان سور سي ان كوميون بالهيئة نتاعك اللي بتجيب الشورت هذيك وحييك عليه الكاريزما اللي فيك في السيف وكل نشاط اكيد فما قرارات حلوة
0: قرارات ناخذهم في الوضع هذاك بونتا كور وقاعد مشموم في القهوة
4: والناس معنا كالعادة بالواتساب هي حلوة ان شاء الله
0: انتظروا القرارات
3: وفي وسط هذا الكل شكون شايخ في البرنامج كان الحاج الله مصلي عني بكويس كذا اسئله فاصله جايب 5 نقاط الامور حافله
0: دونك بالخمسه نقاط هذوما برنس اللي خذيتهم تقلب الطاوله وتخرج تعادل مع حد
2: يا خويا
0: السؤال الفاصل
2: لا لا لا تو انا عندي شريقه باش نعملها لا فما فاصل
0: لا تلعب تلعب سؤال فاصل
2: لا حتوما نحترموا حتوما
0: تلعب سؤال فاصل تلعب سؤال فاصل لازم نلقى لك ان دومين انت تشوميتريزو ولا
2: شنو الفرق بين استانيون وفو
0: شنو
2: استانيون وفو شنو الفرق
0: شنو الفرق بين استانيون وفو عندك جواب
2: لا
0: برنس
2: الاستانيون 20 لتر والفيو 200 لتر
0: جواب الفائز ليبرنس فوز مستحق
2: مستحق
0: زهر دومينك معناها
2: ملا زهر
0: ملا
2: زهر بيض النبيض
3: الله الله الله على السؤال السرويجر ومش مفهوم زادة معناها نجم يكون غالط نجم يكون فميش منه الشيء ذي ميسالش ميسالش حاج حول لو فرحان مبروك خويا مبروك
4: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
0: تحية للقراه رامي
6: يا معلم يا باي
0: كنتوا تسمعوا في الزابينج يلتحق بينا في المباشر فرحانين برشا بدخوله وبطلته بحدينا صباح خير
4: باخير نهارك مبروك
6: زي أول يا معلم
4: شان نهارك مبروك عايتك الكل تطلب أخوك كل في البورصة نخدم بورصة البوشنيق معناتها الأسهم 80 أبيل
0: بالله عايتي طلبوك
4: أي أي كل
6: نكسب حير على البرنامج
4: على البرنامج فهمتني
0: يشب الاستيفيع
4: لازم
0: فهمت إشهار
4: فهمت تحية الحاتم والله حاتم بابا الكبير بابا عزيزي أي أبي بخون سوان دو توا ما تجريش يعني أمي قادي نخسب رفيق رتحي
0: شنو 7-7 داخل
4: زينا غالب ساريف ارهاق ارهاق رفيق شان هاركم ابويزي ملي فهمتني شان هاركم زين وشان هاركم سعيد وان شاء الله قازين ربنا
0: اي فسالي السعر ما قمت مؤخر ما رقدت السهر
4: لا والله تعديت
0: في عندك زهر اكذب علي على الاقل
4: لا ما نكذبش كروفير قط
0: كروفير
4: سبحان الله بدني ما جاوبش وحتى الريفي ما سمعتوش رفيق سبحان الله دونك رقدت مع شنيا الحمد نرتاح شنيا تحب تخص قص بعتها كلها قصار شنيا معناتها انت
0: معناتها انت توك تدخل الحلقه دي 7-7 انا كنت قبل ما نعدي حلقه
4: ليه كنت قبل ما عدي
6: عدي لي درجي
4: الحمد تبدا تعدي كنت قبل ما انت كنت قبل ما شد وانت المصالح كنت قبل ما مصالح الدرب
0: اي ما نعرفش نكتبها في الباسيف في الاكتيف ما نعرفش
4: وين اكتب وين تحب المهم عدي
0: ونعدي لك حلقه اورتاكس ولا تي تي سي
4: تي تي سي اورتاكس عدي حتى فونس سبيس نقبل نورمال فما شيء
0: اوكا ان شاء الله نعتذر باسمي
4: مش كون اعتذر مستمعين نعتذر سامحوني اوكا وشو الشارع معبي رفيق
6: العبيد توخر
0: درجتي توخر سبع درجات
4: سبع درجات شيء مش مستاذ الدنيا فارغه ربي قاضينا ربي الخدمه ربي حلها في وجوه
0: هذا كل مش يقف ذات يوم الانديسيبلين هذايا والكل هذايا
6: تسيب
0: ما يمكنش يتواصل و ايون اون بارلو
4: ايوه سافا ميسي
6: ما نسبش عاودتني كيما هي
0: بلاكور يلا بعد شويه الاخبار ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد كيما العاده فيفو اللي ديما تفاجئنا بالجديد كان تحب تبدل تليفونك ولا تود اي حد بتليفون جديد يجمع بين البيرفورمانس ليليغونس ريزيستانس ماكش باش تلقى خير من فيفو ايغريك 31 دي 4G اللي تلقاه متوفر في زوز الوان مزيانين لجري اتوالي والدوري بلوم بالنسبه للرام وستوكاج تنجم تختار 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 12 جيجا ولا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج والا 256 جيجا اكران 6.75 بوص لوميوزيتي ماكسيمال تعطيك كراحة وفيزيبيليتي عالمية للعين تخليك نجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في اللي جو واللي فيديو الفيفو يغريك 31 دي تليفون بويسان نحكيه على سناب دراجون 6S Gen 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل ودو كاميرا عريير 1.50 و 1.2 ميجا بيكسل باش تعمل أقوى تساور والسوربريز الحقيقة هي الباتري بلو فولت 7200 مليون بيرور شارج رابيد وانفرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى ل 6 سنين الريزيستانس عالمية نتاع التليفون هذا تليفون سيرتيفي في مقاومة للشوك مقاوم للشوت سيرتيفي 5 ايتوال ويقاوم الماء والغبرة وتنجم تصور به حتى تحت الماء نحكيو على سون الايغريك 31 دي بتاع فيفو فيه دوبل اوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل ال 400% نحكي لكم تاو على الفيفو ايغريك 31 5G تلقاوه في زوز الوان بلاك وبربل 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا 256 Go de stockage, écran HD 6.68 pouces, Snapdragon 4G, on a la batterie Blue. لو فول 6500 ميلي امبيرور وشارج رابيد بالطبيعه. الاهم من هذا الكل هو السوم الفيغو الفيفو ايغريك 31 دي 4G سوم وابارتير من 839 دينار ويخلط المليون و69 والايغريك 31 5G متوفر مليون و169 مازالتو تنجمو تربحوا التليفون وتربحوا دي زيكوتور. زوروا صفحه فيفو تي ان على الفيسبوك شاركوا في المسابقه مع عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعه البطاريه فيفو ايغريك 31 دي. اكتبوا الاجابه الصحيحه واستعملوا الهاشتاج هاشتاج فيفو ايغريك 31 دي. ماركي واحد من اصحابكم في كومنتير. كل ما تشاركوا اكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح. فاصل ثم نحلق نحو الولايات المتحدة الأمريكية. آخر أخبار منتخبنا مع صديقنا حاتم جاسبارا.
5: راف ماج ببليسيتي. الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
8: كأس العالم عند عم حسن إذنمو مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق
1: وراف ماك حتى للتسعة ونص نهاركم أسعد الأيام الناس اللي تسمعوا فينا نسلموا على كل الناس الحاضرة معنا على اليوتيوب على الفيسبوك الناس اللي تسمع فينا في كرهبة صديقنا روف يقول ميلك من ألمانيا يحب يقول مبروك لمحمد مهدي العذاري قلت خويا احترق العذاري دوك مالك من ألمانيا حبي يقول محمد مهدي العذاري والدخوه طارق العذاري اللي نجح في البكالوريا ب 18 معدل مبروك شاء الله مبروك وشاء الله في أكثر نجاحات وشاء الله ربي وفقك إن شاء الله تحية ليك صديقنا والكل الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن نحلق مباشرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية التراند جورة
2: مع أريد الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
0: أريد طور عالمك تراند دي جور
1: يلا نحكيوا على اخر اخبار المونديال نحكيوا مع صديقنا حاتم جاسبار موجود معنا كيما كل يوم حتوم صباح الأنوار
3: صباح النور رفيق تحية ليك تحية لأولادي الكل نصبحوا على كل السادة المستمعين إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله لكم أسعد الأيام
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام مسيحنا كل يوم نقول لك بونجور نهارك أسعد الأيام وانت تكمل في نهارك غادي والدنيا ليل والأجواء غير الأجواء لهنا انت لحظة هذه في الولايات المتحدة الأمريكية أكيد حاتم وصلت انت لباس والحمد لله عليك وإن شاء الله ديما لباس الرحلة باهية متعبة كانت
3: رفيق من البارح لليوم انا تو مازلت وصلت الكانساس من اللي كملت معاك البارح تعدينا اما تبطينا شويه في الاسكال عملنا 9 سوايع في دالاس اسكال مشينا من مونتيري الدالاس عملنا 9 سوايع في دالاس وبعد خلينا طياره من دالاس للكانساس والمنتخب ديجا قبلنا وصلنا انا برس ما عنديش برشا من اللي وصلت لهنا لكن مثال جرفايق 9 سوايع
1: 9 سوايع اسكال حاجه متعبه حاجه قاتله ما اوروزمو عندك بزيد ارجنت بوش معناها فري شوب راك شفت اجواء صح اخويا صح اخويا هكا وخليني انا ما نتكلمش انت حتى يلا حتى ما يش عنا صديقي من اخبار غدا مقابله منتخبنا اول مره كيما كرامي في بدايه البرنامج نخلطوا الماتش في الكوب دي موند خايفين منه معناه كان الماتش ما يتلعبش لاي سبب تونس تقول لك تومي يزي اللي صار مبروك خايفين من شو باش يصير ما عادش عندنا حتى فكره معناه ما عندنا حتى فيزيبيليتي على وجه المنتخب على التشكيله اللي تنجم تهبط على ما نعرفش لحداش باش يتنحاو باش يهبطوا 11 اخرين معناه في اطار يزي الاخرين خذوا فرصتهم شنو اخر اخبار منتخبنا خلينا نبداو بالامور هذه حاتم يلا
3: هي اخر اخبار منتخبنا رفيق ما اخبار هو ما يخص منتخبنا ولكن بعيد على الكومبيتيسيون نتاع كاس العالم انا انه للاسف ولينا في المركز 57 عالميا رفيق معناها ترجعنا 12 مرتبه بعد ما كنا في المركز 45 معنا اليوم نحكيه حتى افريقيا رفيق بعد المغرب السنغال نيجيريا مصر الجزائر كوت ديفوار الكونغو الديمقراطيه الكاميرون المالي معنا ولينا العاشرين افريقيا والرابع عربيا بعد المغرب او الخامس عربيا بعد المغرب مصر الجزائر وقطر ايضا اصبحت امامنا كلها ربما الهزائم اللي عملناها الاخيره الاربعه الوديه خلتنا نتراجعوا 12 مركز رفيق في وقت ما مش بعيد برشا كنا الاولى افريقيا الاولى عربيا وكنا الحقيقه معنا برمي الحاجات هذه اللي ما حبيناش تصير هذه من مخلفات الهزائم اللي صارت في
1: المركز وهذه اللي نجم يكون عندها تداعيات مش ولا بد من بعد في التصفيات اللي ترشح المره الجايه في اللي شابوف ولا ينجموا يخليوا المجموعات اللي نتيحوا فيهم اصعب بكثير من المجموعات اللي لعبنا لهم قبل ما نترشحوا كاس كأس العالم أمريكا 2026 نجم يصعب علينا برشا المأمورية، ما عادش نلقاو الجمعيات اللي لعبنا لهم وكان الترشح سهل. يلا حسي لما في الصدور هذا أمر واقع، حات نتوما ما نجموش نغيرو. أعطيني أخبار المنتخب، تدربوا الأولاد نحاو عملوا سيونس تاع إرهاق تنحي الإرهاق، ومن بعد هذاك اش صار؟
3: هما الصباح رفيق عملوا سيونس تدريبيه لازاله الارهاق في مونتيري، وبعد كان السفر مباشره في رحله مباشره من مونتيري الى كانساس لهنا، الوصول كان فماش تعطيلات حول اجراءات الدخول وغيره، الامور تعدات بسلاسه، دخلوا ومشاو ديريكتومون لمقر الاقامه نتاعهم. غدر طبيعه ونحكي لك اليوم رفيق باش تكون اخر حصه تدريبيه هي السيونس، وقبلها باش يعقد ندوه صحفيه النخب الوطني ايرفي رونالد، تكون معاه مرفوق بلاعب الى حد الان ما عرفوش شكون اللاعب باش يكون حاضر معاه، ومن بعد باش تكون حصه تدريبيه اخيره نموذجيه مفتوحه ربع ساعه للاعلام دون الادلاء بالتصريحات في علاقه بمباراه المنتخب الهولندي. اذا رفيق تم تعيين الحكمه المكسيكيه كاتيا غارسيا ضد هولندا باش تزفر المقابله هذه، باش تكون معها المساعده ايضا الاسبانيه المكسيكيه عفوا ساندرا راميريز، المساعد الثاني خوزي انريكي، المساعد الحكم الرابع هو اخوان جابرييل بينيتيز من اسبانيا. بالنسبه كما قلت رفيق ديما نحكيو على اخر اخبار المنتخب، وقلت انه ما فماش فيزيبيليتي على التشكيله لانه ايرفيرو نار في اخر معناه فما جلسه رفيق صارت بينه وبين اللاعبين بعيد عن كره القدم، حكاها هو والملاعبيه وحكاها هو واللاعبين الكل، معناه عملوا قاعده وحكاوا انه اليوم ايرفيرو نار رفيق مش مفاجئك، ربما وقت اللي حكاها مع اللاعبيه قال لو انا كنت قبل موجوده قبل المسابقه هذه كانت فما اسماء كانت نجم تكون موجوده وكنت نجم معناه نوجه لها الدعوه، حتى مش امور بدنيه وحتى امور فنيه حتى بالعام المعنوي، مهم جدا باش يكونوا فما ملاعبيه ربما عندهم قيمه وهو اصلا يعرفهم معناه وعندهم عليه فكره، لانه يتحدث على اربع ملاعبيه هما فرجيني ساسي، وتحدث على عيسى العيدوني، وتحدث على علي معلول، وتحدث على المحترفنا في اليابان
1: عصام جبالي.
3: صحيح عصام جبالي، سامحوني والله تلمعوا ضيع دائما بعض الاسماء.
1: لا لا اخويا لا لا لا ما نسامحوكش، يلزمك تقيد الاسم هكا ولا
4: لازم نحضرها قبل ما نزادهم على اربع اسابيع بثلاثه قاعد تعمل تسعه سوايع في
1: الدلاله. الله منك وقف معناها وتتذكر انت معنا قاعد تحكي تو والله صديقي والله ربي قوي.
3: هذوما اربع ملاعبيه قال ربما انه كانوا ينجموا يكونوا موجودين ديما يحكي مع اللاعبين وكانوا ربما قادرين على
1: معناه رونار يعرف علي معلول ويعرف العيدوني والفرجاني يعرفهم بالاسم معناها
3: يعرف العيدوني ويعرف علي معلول ويعرف فرجاني ساسي ويعرف عصام الجبيري، قالوا ملاعبيه هذوما كان ربما اوكي قال الامور الفنيه نعرفوا ربما انتم تفوتوهم نعرفوا بدنيا حاضرين اكثر منهم بوتيتر، ولكن ديما ركز انه لازم اللاعبيه اللي معناها اللي يلموا الجروب، ولا لانه رفيق التاثير اللي صار هو في الكومبيتيشن هذيا راه معنوي اكثر منه بدني وفني، كما قلت لك جينا لهنا للمونديال واحنا خاسرين واحنا ممسوسين معنويا، تعرف انه فما الانتجراسيون تاع كلكو جون يخرجوا يحكيوا ويقولوا راه امورنا واضحه الانتجراسيون موجوده، ولكن ضروره وجود لاعبين الخبره، تحس انه منتخبنا الحقيقه ينقص وكل معناها الليدر في الجروب معناها اللي يحكم كما قبل اللي قادر باش يوجه قادر باش يلم الملاعبيه، هذا الحكايه مع فيرونار، وايضا الملاعبيه رفيق كانوا حكاوا مع فيرونار قالوا له معناها علاش ربما كوتش انت بعد المونديال ما توصلش تكمل معانا معناها في المونديال هذا، الاجابه كانت واضحه وبسيطه باش فاش اكبر فريق قال لهم انا الفريق كامل، قال لهم انا هذه الامور ما تخصكمش، هذه حاجه خاصه بي وبين الاتحاد التونسي لكره القدم، انتم عندكم مقابله ضد المنتخب الهولندي يلزمكم تكونوا حاضرينكم الفور ابقوا مركزين في المقابله، وكما قال المقابله الفايته ما فيكم حتى واحد مش يعرف روحه اساسي والا لا، معنى الاختيارات نتاع لحد الان ما هيش واضحه رفيق.
1: باه دونك معنا حتى فكره على التشكيله من الحراسه من الهجوم
3: ايمن دحمان باش يواصل
1: والبقيه ما فماش فكره واضحه لا في علاقه بالتشكيله لا في معتز نفاتي شبيه.
3: طب معتز نفاتي قد يكون اساسي رفيق ديما نعطيك في تشكيله محتمله معتز نفاتي لانه جرب ولعبوا اكثر لاعب كان خذا الجي ال اليمنى باش يواصل اغلبيه الموضوع باش يواصل بثلاثه ملعبيه في اللاكس مش باش يبدل مع وجود عيل عاردي باش يكون موجود عليه اللي ربما يقول لك بعد التصريح اللي ادلى به صعيب باش يكون موجود وغيره عيل عاردي بنسبه مئويه كبيره انه حظوظ وافره باش يكون متواجد، لازم لعبيه في قلب الدفاع، ديما الفكره نتاع الدولة تيرورا لازم لعبيه موجوده وحارس المرمى، سينو تلقى تغييرات ربما موجوده في وسط الميدان. نجم نلقاو محمد الحاج محمود ايضا الياس الصخيري هذوما ينطلقوا بحظوظ وافره باش يكونوا موجودين في انتظار كما قلنا الكشف ربما عن الخط الامامي. حنا بار المجري اكيد باش يكون موجود، تبقى دائما الفكره والتغييرات رفيق على مستوى لاعبي الاروقه وملاعبي اللي باش يشغل خط قلب الهجوم. ديما فيرونار يقول هذه هي كلمته، قال لهم تبقاو دائما كلكم ركزين، الكلكم تلبسوا الدثار، كلكم باش تجربوا، ولكن التشكيله الاساسيه نكشف عليها راهو حتى سويعات قليله قبل المقابل.
1: واضح واضح حاتم، دونك نستناو غدوة باش نعرفوا التشكيله، فهمنا شويه لي كومون يل فونكسيون. نقولوا احنا فيرونار في علاقه بالتشكيله ليفيكتيف الكل كونسترنين، الكل تقعدوا امبليكي كونسنتري على الماتش، نجم حتى قبل ساعه من الماتش نقول لك انت باش تلعب وانت على البنك سي ان شوا، ما نعرفش يساعد من اللاعبيه ولا لا، يساعد من لاعبيتنا ولا لا، خاطر مونتالمو احنا من لاعبيتنا سبيسيال شويه في الامور النفسيه. ان توكا نتمنى غدوه المقابله تتعدى سلامات، ما عادش عندنا طموح كبير اكثر من انه نقولوا ان شاء الله يا ربي تتعدى الامور سلامات. غادي ما نعرفش كلمه اخيره نخبو بها حاتم، جمهور حاضر توانسه اللي غادي ما نعرفش
3: بالضبط معناها ردود الافعال رفيق، ما احنا تونسي راهو ديما يتغشش من بعد ينسى كل شيء، هو كي تسمع مره اولى يقولوا انه فم برشا توانسه ما مش جايين وبرشا توانسه ما مش باش يكونوا حاضرين، وكانه الفكره تغيرت رفيق. الجروبات اللي قاعدين موجودين فيها وناخذوا منها ربما شويه اخبار نتاع لمه الجماهير، اليوم باش يكون فما لما في جهه الداون تاون بعيده تقريبا من هنا 12 دقيقه باش تكون لما كبيره وامكانيه قيام الكراكاج. الكراكاج كما اللي شاهدناه عم ناول من جمهور الاسبيرانس في كاس العالم للانديه، باش يكون فما كراكاج كبير ولما كبيره في جهه الداون تاون باش تجمع جماهير المنتخب، وباش تكون ايضا قبل المقابله نهار المقابله باش تكون لما اخرى ويلموا بعضهم بطبيعه باش يمشيوا مع بعضهم ديريكت مور الملعب اللي باش يحتضن المباراه لهنا بين تونس وهولندا. رفيق
1: بربي سؤال اخير من تغيير تفاصيل حاتم، حكيت مع لاعبيه من غير لا تقول لي شكون، حكيت مع لاعبيه من غير لا تقول لي شكون، حكيت معني اون كونتاكت مع كلكو جوار بالتليفون ولا قابلتهم ولا
3: فما ملاعبيه من قبلهم مش بطبيعه، فما ملاعبيه تحاول انت تشوف الاخبار تشوف امور المعنويه لباس ولاد حاضرين فما جديد
1: حاسين حاشمين حاشمين حاشمين باللي عملوه ولا تحس نورمال وذيك الكوره وبعد كل واحد ياخذ طيارته ويرجع منين جاي فما نتاع واحد حاشم من من من 12 مليون معناها ولا لا تحسوا هذا ولا لا؟
3: صحيح رفيقي تحكي مع امرأة ملعبية مع هذا ننقل ديما في احساس
1: اللي احساسك فوالا اللي تحس واي
3: اي احساس كبير بالخيبه معناها شو رفيق كيما نقول لك انا مش كيما نحكي مثلا مع ملعبيه في السيزون سيرتو ملعبيتنا مش تحكي معهم في السيزون كيما تحكي معهم بعد بعد دي فات خايبين، حتى الطون تاع صوته تحس فيه حشمه تحس فيه معناها انه خوف تحس فيه تحمل مسؤوليه كبيره تحس فيه برشا برشا الحقيقه حاجات متاثرين شكون واقعيين انه متاثرين الملعبيه وحاسين بالحجم المسؤوليه الكبيره الملقاطه على عاتقهم والخيبه الامل بطبيعه اللي انتقلت الى جميع التونسيين في كامل انحاء العالم.
1: في 10 ثواني بين عام أو لا حاتم خاطر يدهمني وقت الفاصل، هل من جديد في علاقة بالكلام ما بين المكتب الجامعي وإيرفي رونار في باش يجدد ولا لا؟ فما جديد ولا حتى شيء؟
3: ما فما حتى شيء جديد،
1: ما فما حتى شيء جديد
3: مؤجل الحديث ما بعد
1: بالنسبة للمكتب الجامعي، هل من جديد نعم أم لا في علاقة بنية استقالة المكتب أو أحد أفراد المكتب الجامعي أو مجموعة من أفراد المكتب الجامعي، هل من جديد؟
3: لا نية للاستقالة ولا نية لإعادة توزيع الأدوار بين أعضاء المكتب الجامعي.
1: واضح، شكرا لك صديقنا حاتم، خليو لك الوقت تمشي ترتاح شوية وغدوة كالعادة ناخذوك معنا في التليفون تكون آخر مداخلة لك قبل المقابلة الثالثة والأخيرة لمنتخبنا. شكرا حاتم وليلتك زينة.
3: شكرا لك رفيق، تحية لك ولاد الكل. شكرا
1: تحية لك، فاصل ثم نواصل.
0: رفماج بيبليسيتي

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: الكابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: مبروك لكل ولادنا الادمين في البات واللي مازالوا ان شاء الله في دوره الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحه باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحه مع العائله وشارك باش تدخل في القرعه وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكل على موجه الفرحه.
2: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
3: ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي، higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 108.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تاب. الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلي لتنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش

0: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنى البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست ذا بليجر. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى جارانتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد. فعل مش كلام.
1: صيف السنة مع فيبر.

0: الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: مواصلين معكم الرحلة في الراف ماك. كملنا مع صديقنا حاتم مع أخبار المنتخب. نرجع بعد الأخبار نكملوا نحكيو في التفاصيل. كنتوا تسمعوا في التراند
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
0: أريدو طور عالمك.
1: يلا سيدي قبل ما نسمعوا الأخبار وقبل ما نختموا الساعة الأولى أنتم اللي تسمعوا فينا الناس اللي في المشروع باش يبدل كرهبته باش يشري كرهبة جديدة باش يشري كرهبة حتى قديمة في عمر 5 سنوات. نسمعوا التفاصيل اللي تجيكم يوميا مع بي تي ال.
0: الكرهبة اليوم ما عادش تعتبر لوكس ولا ضرورة وجزء من خدمة برشا ناس. كان خدمتك بازية على الكرهبة وترونسبور ما تفلتش لوفر. ليزينغ صيفي العرض اللي اقترحوا عليكم بي تي ال بانك. البنك التونسي اللي بيعطيك فرصة باش تمول كرهبة اوكازيون عمرها يوصل حتى 5 سنين. مش عاملك كهو كيف العادة والخلاص على 36 شهر. وإذا كانت تحب تشري كرهبة جديدة من باكو زاد الحكاية أسهل برشا مع بي تي ال بانك اللي تحط على ذمتكم برشا امتيازات. زيرو اوتو فينانسمون لي فري دو دوسيي اوفير ومع مده الخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وحتى كان تحب على كهرباء ايكونوميك نجم تختار كهرباء هبريد ولا الكتريك وتتمتع بتو بريفيرونسييل يعني نسبه فايده اقل مهما كان اختيارك. البي تي ال بانك هو الحل. العرض متواصل حتى لاخر جوان. لاكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كما كنتوا تسمعوا انت ما عليك انت تختار الكهرباء واللون وتخلي الباقي على بي تي ال. التفاصيل على بي تي ال بوان تي ان ولا تنجموا تكلموا 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون هذا مع بي تي ال. يلا هلا اخبار ثم نعود موصلين معاكم للتسعة ونص. نهاركم اسعد الايام.
0: راف ماج
2: بوبليسيتي.
3: الكراسي في السنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
5: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا. تفرشيكة السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس تيست دو بلاجر.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Publicité.

0: بارزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
0: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاته طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لي مع الفرجة.
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
3: مبروك الباك، توا وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, Mathmaniel 7 ou samedi, Mathmaniel Matleta. Ma l'Université Centrale, Tomohak, Aoua Moustakablek.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي دايين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تدلل تدلل
3: الدار، البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
2: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا.
6: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شريكة.
7: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، خلونا لغوت انصامل.
8: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشون.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنامج زياد المكي، جيانا سليني، النقيب مخدد السهيلي، حاتم بن حاج ورامي الفراتي، موصلين معاكم الرحلة، موصلين معاكم بالأخبار. نحكيه بعد شوية على بقية أخبار كأس العالم. الدون البارح اللي عاد بقوة، زوز أهداف كما قلنا مع منتخب برتغالي، وتواصل حرب تكسير الأرقام القياسية ما بينه وما بين ليو ميسي في انتظار عودة واحد من نجوم المونديال هذا نيمار. يبدو أنه حتى المقابلة هذه مش يكون موجود على الملعب، ما نعرفش في الدور الثاني باش تم التعويل عليه ولا لا.
1: قالوا حتى طرح هذا نجم شوية آخر الماتش،
0: قد يكون مش حاضر، مش أفضل حالاته. نمشي ونحكيه على الأخبار. نبدأ بخبر بعيد على تونس، نبدأ بالرئيسة الحالية لفنزويلا. أول التصريحات في فقرة العادة بسوجيها نسليني البوكس نيوز. بوكس نيوز،
2: سمعكم التقرير اللي قدمته قناة العربية في علاقة بالرئيسة الفنزويلية بالوكالة بعد ما تم اختطاف مادورو. شنو قالت في علاقة بالفترة اللي جات بعد تنحية مادورو؟
3: أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن الإطاحة بنيكولاس مادورو وضعت فنزويلا على المسار الصحيح، ووصفت رودريغيز 3 يناير الماضي أي يوم اعتقال مادورو بنقطة تحول في السياسة الوطنية ونظرتهم للعلاقات الدولية، معربة عن سعادتها باستئناف العلاقات مع واشنطن، وأشارت إلى إمكانية تسوية الخلافات القائمة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
2: وقالت زيدا أنه تعديت 6 أشهر تقريبا، وتقول أشعر أن هذا كان المسار الصحيح، واللي عامل تالي ما كناش نتصوروا الواقع متاع فنزويلا باش يكون هذايا بعد حقبة مادورو.
1: بخيب هالدنيا.
0: هاوي.
1: والله أنا أكد لك البروفيل هذاك مثلا صار ندق عليه تحبش قهوة فيلتر سيد الرأي.
4: سيمادورو.
1: وكذا شو مع نكرت فيه معنتها قمة.
0: ليه ورد بالك معناه أول 72 ساعة الرئيسة الفنزويلية هذه بالوكالة أول ما تكلمت قالت سنفعل كل ما بوسعنا لإعادة مادورو إلى سدة الحكم وإلى السلطة. الجيش الفنزويلي والأمن الفنزويلي لن يصمت على مسار باش نعملوا ضغوط. معناه حكيت اللي معناه مستحيل تقول اليوم بعد ما عرفش قداش من شهر ترجع هي تقول الكلام هذا. اليوم تقول لك ما حدث مع مادورو وضع البلد على السكة الصحيح او على الطريق الصحيح، فرحانا بعودة العلاقات الفنزويلية الامريكية وتتوق الى تحسين هذه العلاقات.
5: وفات فما مفهوم في السياسة اسمه الريال بوليتيك. انا اسكل له شواء من الاول، من الاول خطاب داخلي، من الاول خطاب تهد داخلي خط ما يعرفوش ردة فعل العبيد، وتوا ولا الخطاب براغماتي. نعرفوا ازمه النفط، نعرفوا من اكبر المخزون المخازين هكا يقولوا المخزونات،
0: اكبر مخزون
5: هو المخزون البترول فنزويليا اللي هو رزين برشا رفيف، والتكرير نتاعو يتكلف برشا. معناه ماهوش بترول كيما بترول الخليج اللي هو معناه اخف واقل كلفه لتكرير النفط هذاك. النفط الفنزويلي من النفط الرزين برشا، وامريكا هي يمكن في الجهه هذيك الوحيده اللي تنجم تحول بترول الفنزويلي.

0: مش هو المنفعة تخرج قرب ما تقولوا شفعة دخلوا انت رئيسة والعالم انسى وانت الموضوع
1: انت قاعد تغزر بالعكس متاع الصحبة والرجلة والعلاقات الإنسانية السليمة وصديقي وأبرتو مهما يصير منخونك وحتى كانت لزيت باش نخونك ما نقولوش هذكم تعاملات بشرية. أما في السياسة وقت اللي تبدأ مصالح دولة وقت اللي تبدأ ملايين الناس ديبوند دون ديسيزيون متاع شخص واحد ولا معناها ولا سياسيين ولا علاقات جيو استراتيجيك جيو بوليتيك الغديك اللي كاريب راهو ما هو مش سهلين اللي صاير راهو في كوبا خطر تعرف هي بحكم الخبرة متاعها راهي عندها قديش من عام وهي قريبة من السلطة دونك هي تعرف اللي فما كوبا تنجم معناها لفوتور كونفلي فأتر في كوبا كولومبيا تحاولات خطر كولومبيا راهو كان من الصف نقولوا اليساري متاع خاطر راهي ديما
0: الأجواء اللاتينية
1: جاهم واحد معناها براتيكمون صحاب معناها عنده ياسر خبر. سامحني دقيقة عندي بوز فريشور
2: شنية
0: هالشو اللي نعلم يا حاتم انت نحترمك برشا حاتم ما مستكينتي والمخرج اللي تفهمتوا عليها ومعدي زفار ومشرف في الماء
2: والله لا فهمت
0: يسخيل بوليس في الرمبوا تصفيرة وصلت لهنا
2: يسخيل اللي دارة دخلت علينا
1: نشتهد يا رفيق
0: حلوة حلوة على حاتم اقعد كلاسيكي خليك كلاسيكي ما عاش ايش قولك
1: مش وصيتني في البيت تعليق
2: انا ظهري عاكس زدت عكشت بالزفارة
0: هذا
2: عبيت تخلق الشو تخلق البهجة يا امريكا الزيميسيون هكا يا امريكا وهنيك بالفريق هذا بربي رفيق جيني ميسي
0: شو المخرج متعدد كولا كناوة اوكي دخلنا للسيرك
2: بربي تحية لصديقي في الهند بعث لي قال لي انا احساسي اللي انت باش تعمل رفيق كما الرئيسة اللي عملت
0: الرئيسة مادورو
2: مستحيل معناتها مستحيل هات يخطفوه بره دور
0: شوف شكون يخطفوا بعد تونا كيو اوتوكا تقول لي انت مسار تقول لي انت كل شيء نفهم اما انا ديما عندي منطق على الاقل نتاع البيرسيبسيو هي التصريح هذايا باش تخسر به احترام اي انسان عنده منطق في الكوكب هذا في بلادها في الناس اللي تتعامل معاها وما باش تربح به حتى شيء كانت نجم يا خويا تدافع على مصالحها اللي تراها اليوم مصالحها مصالح بلادها اللي تبدلت علاقتها دبلوماسيه مع امريكا ولكن كله في الخفاء في دبلوماسية غير معلنة ولكن هذا اليوم يخلي أي إنسان يتعامل مع العبد هذا يعرف أنه الإنسان هذا إذا كان الشخص اللي صنعه والشخص اللي عمل منه نائب رئيس والشخص اللي صنع شخصيتها السياسية تعاملت معها هي هكا ما نجمش أن نعطيك ثقة لا في مفاوضات لا في عهد لا في ميثاق لا في حتى شيء كنت مسؤول معاك في فنزويلا كنت رئيس في بلاد أخرى كنت مسؤول كنت حتى شيء دوك نقعد به
2: كيفاش
1: كيفاش قاعد يتبدل وكل واحد
3: معناها ما تكتمتش ما تعرف على ذكر كوبا على ذكر كوبا باللغة الحاتمية فما المفتاح السحري الأمريكي خاطر هي ما تكتمتش علاش خاطر باش تبين الولاء نتاعها لامريكا معناها راني جسوي
0: نجم تبينه في الكواليس في تليفون مع ترامب لن يغير شيئا الناس عجبتها برشا الفوز اللي عملتها حاتم بالحق شيخ عليها بذوق ويطالبوا بمحاسبتك الحاجه تقال
2: مع المكتب الجامعي
0: لا بالحق ما عادش مطالب بالاقاله محاسبه تو انا العباد طالبه على اللي عملتوا له فكره هبه من 8 انت اسبوع برافو حاتم برافو متفائل باعمالك القادمه
2: الحمد لله حلقتين ونوفيو
0: اللي صار مبروك
2: وكيف ما اجتهد باللي نكملوا جويليا اوت ونرجع على صفحه جديده
0: ارجع بلاش اجتهد وي برنس خلينا نخرج فاصل قول
4: حاجه بعثت لي كلمه حبيت نقراها لكم
0: تفضل
4: ما نعرفش على شو تحب تقول قالت لي الهبال الحكمه ولا عقل الكنوز
0: تحكي كيك في الابسولي
4: اي وانت يفهم وحدك
0: تحيه ليك وللحاجه يا برنس فاصل ثم نواصل نرجع بعد شويه نكملوا الاخبار مواصلين معاكم ديما في البوكس نيوز
5: راف ماج بوبليسيتي الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
6: اليوم مع أوغانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أوغانج سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
7: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
8: تدلل تدلل
9: الدار البحر ولا الخرجات، سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
8: تدلل
10: جيون
11: ايام دللنا.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص الا عنا في ساعه سعيده، الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق
1: الثمانية واربعة وثلاثين دقيقة نحكيه على عميد المهندسين محسن الغرسي اللي حكي على المهندسين وقال راو تونس ما تخسرش كيف يهجر المهندس طبيعة العالم اليوم هكاك ولكن تخسر وقت اللي تنقطع سيلة بالكفاءات نتاعها والمهندس يديسباري دون لا ناتور بالنسبة لتونس ما عادش عنده اتصال مباشر بتونس الفكرة تفسرها أكثر جيهان
2: وهذا كلام كان عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي وقت اللي دخل البارح على الإذاعة الوطنية ومن المقترحات اللي قاعدين يقدموا فيهم هو أنه يكون فما منصة اللي تجمع الكفاءات هذه التونسية يحكي هو على المهندسين اللي بالخارج باش السيلة ما تنقطعش بهم ويقول هذه هي الخسارة الحقيقية اللي تصير لبلادنا وقت اللي تنفستي في تكوين المهندسين هذوما ولكن من بعد كي تستحق تنجم ما تلقاهمش لصعوبة الآليات اللي تخلينا في اتصال بهم نسمعوا الإكستري وتصريح عميد المهندسين محسن الغرسي
3: بالنسبة للمنصة الرقمية معناها اقترحنا باش تكون فما منصة رقمية وطنية معناها تجمع المجلس الوطني هذا التونسيين بالخارج وعمة المهندسين والوزارات المعنية معناها علاش باش تكون فما حلقة وصل مباشر بين حاجية تونس وبين الخبرات التونسية الموجودة في الخارج راهو هذاك معناها مرات احنا نحيروا في ماكينة الور كو معناها المدير العام تاع الشركة اللي توفر الماكينة هذيك تلقاه تونسي خاطر راهو اليوم تونس خلينا نحكيو بصراحة تونس راهي ما تخسرش كيف يمشي المهندس يخدم في الخارج بالعكس معناها هذا نعتبره انا دليل على جودة التكوين الهندسي في تونس لكن وين الخسارة الحقيقية معناها كل كنكونوا واضحين الخسارة الحقيقية هي كيف تنقطع العلاقة ما بين تونس وما بين الكافة نتاعها
2: هذه هي الفكرة وقت اللي يتكلم زيد على أنه أكثر من 105,000 مهندس من بينهم 45,000 مهندس هاجروا خلال العشر سنين الأخرانين ويعاود يذكر بالرقم اللي ذولي ولينا نعرفوه الكل أنه المهندس الواحد يتكلف على ميزانية الدولة أكثر من 100,000 دينار على امتداد سنوات التكوين متاعه
1: عموما الفكره مش غلطه حاتم انت عندك مهندسين خارجين واقع السوق عرض وطلب اليوم يقول لك ابني ريزو خليكم كونتاكت معهم بابليكاسيون بتطبيق بطريقه ما تقعد انت عندك الريزو نتاعك موجود في كل بلدان العالم في امريكا في كندا في الخليج في المانيا في فرنسا
4: بلاتفورم
1: موجودين فيها المهندسين نتاعنا يخدم على روحه ياخذ في شهريته عايش حياته ولكن جذوره تونسيه انتماء تونسي مصلحه بلاده أكيد تهمه بطريقة أو بأخرى في عدة مرات باش نلقى روحي كي نحتاج ولادي اللي بشي وغادي باش يعاونوني بعلاقات بموعد بنصيحة منطقي جدا ولا كيلك في بقعة باش تبني لوبي هذا باش تبني ريزوم تاعك وقت اللي تسحقه تلقاه
5: أنا شوكيس علي مش موجود ديجا معنى تصور اللي يصنعوا في اللي بلاتفورم مش عاملين بلاتفورم دي حاجة حاجة ثانية المبادرة دي تجي كان من مهندسين اللي في الغربة معناها أنجوغ واحد منهم يجي ديكليك يقول علاش نحن لزنجنير تيوان علاش ما نلموش رواحنا في اسوسياسيون في بلاتفورم طول العالم تبدل لي بلاتفورم هما لي بلوز افيكاس معناها اون كري ان لينكدين تونسي الكفاءات التونسية في الانجينيريك خاطر بالحق اللي يقول فيه السيد العميد معناها مهم جدا لكن مش دور العمادة هي اللي باش بوغ لي زانسيتي افير لي بلاتفورم شنو لي زافونتاج اللي عندي انا كمهندس تونسي في الخارج اعمل لي انت البلاتفورم كان البلاتفورم تولي انتراكتيف في اسوام الليبيي كي باش تروح في حكايات هكا فك تعرف اللي فما ان ريزوتاج كبير فما مكثروا لولادنا اللي يعيشوا لبرا دونك تعرف حتى في رمضان حركه كبيره مثلا لي ترونسبورتور سي تان دومين فاست معناه الام تنجم الصباح تبعث لولدها الشقاني الفطر نتاعو يخلط له غدوه لاي بلاصه في اوروبا دونك هذوما الحاجات يوتيل ريت في امريكا وقت يعمل لك ان شومبر فرانكو سوي امريكانو سويس ولا ترقك سورتو في امريكا راهو يقريوها قرايه توصل للتلمون لو ريزوتاج لي فاكونس نتاعك الوتله اللي تمشي لهم مثلا الريزو هذايا نتاع لي انجينيور يمشي الوتله ارخص ريت الفو يلزمك تشلو موتيف يلزمك ترد له الحكايه وقتها وقت انت تعطيه لا موتيفاسيون وريحه بلاده تقعد ديما
1: والله حتى من غير موتيفاسيون النجاح مضمون والتفاعل مضمون
5: معناها وقتها تنجم تطلب منه ماكينه خاطر انت ديجا معناها مزيتك سابقه انت مخلي له علاقه وانكراج ورامي لانكره كما نقولوا في بلاده هذيك هو خاطر توا لعب الكل طاير لعب الكل برا راهو ريت الماتشوات نتاع الكره 20 سنه تالي كي ترشح تونس يمشي وكان اللي لبس عليه واللي ينجم يقدر من تونس يقص سبعه تساكر ويسبوسو بيرميتر باش ياخذ بيتوتيل ديغون اون سيمين توا لو ريزو تاع تونس اللي عندنا لبرا كيما المشجع الألماني كما المشجع الفرنساوي حتى كان تلعب بلاده في الأرجنتين يمشي لها دونك نحن دخلنا في مرحلة أخرى في هذه الليبر سيركولاسيون دونك سي السيد العميد سي تريز انتليجون مي شوف لهم خاطر أنا باهت كيفاش معناها لي زانجينيور اللي يصنعوا في لي بلاتفورم نون با أونكور دو بلاتفورم
1: انت يرو كأس العالم مكسيكية ولدها صنعوا الحدث للريزو سوسيو مش ديما الامباكت بتاعهم سلبي ساعات كي يتم الضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي النتيجة تكون إيجابية واحدة من الحكايات متاع
2: الكوب دي موند على خطر هو بالحق ما برش حكايات في علاقة بالكوب دي موند مش نحكي لكم حكاية فتاة شابة مكسيكية حابت تفرح ولدها اللي هو عمره فوق 80 سنة بعد ما دفعت مبلغ كبير حول 6000 دولار باش تفرح بوها وباش تهزوا الماتش المكسيك تتفاجأ وقت اللي توصل الاستاد انه الشركة اللي تقص عليها التسكر ما بعثتش التسكر وقالوا لها ما نجم ندخلوك كان في الميتون رصت لها قاعدة هي وبوها قدام استاد يصخفوا يتفرجوا في الماتش في التليفون ويسمعوا في الحس يستنوا في الميتون باش يدخلوا وهذايا اللي خلى وسائل التواصل الاجتماعي تتفاعل معه
4: Elle paye 6000 dollars pour emmener voir son grand-père voir un match du Mexique, mais reste bloquée devant l'entrée du stade. Paola Hernandez pensait vivre le moment d'une vie avec son grand-père Chico, âgé de 86 ans, en lui offrant une place pour aller voir El Tricolor, la sélection mexicaine, affronter la Corée du Sud lors du Mondial. Oui, mais voilà, une fois devant l'entrée du stade, la jeune femme s'est aperçue que StubHub, la plateforme de revente de billets, n'avait jamais envoyé les places. Elle contacte donc StubHub, qui lui annonce, après de multiples échanges, qu'elle ne pourra entrer qu'à la mi-temps dans le stade. Chico et Paola finissent donc par regarder le match sur un téléphone, entendant l'ambiance du stade à quelques mètres d'eux. Cette vidéo d'eux à l'extérieur de l'enceinte sera visionnée plus de 15 millions de fois sur TikTok, générant de nombreux commentaires. La force des réseaux sociaux et des médias locaux parvient à contraindre StubHub à rembourser Paola et à lui proposer deux billets pour un autre match du Mexique.
2: فلا 15 مليون مشاهدة على تيك توك للفيديو بتاعهم وهم قدام الاستاد هذايا اللي خلى الناس المتابعين تضغط على الشركة متاع تساكر باش تعطيهم تعويض للماتش الجاي وزوز تساكر في ماتش المكسيك المقبل
1: كي تحرك وتتحرك للريزو سوسيو رامي فوالا الريزلتا موجود بالسلبي ولا بالايجابي معناها
6: حاجه مضمونه انه باش تاخذ لو فرضنا في الوضعيه ذي انك باش تاخذ حقك معناها ويمكن تاخذ ازيد برشا ونشوفوا حتى في علاقه بالملاعبيه اللي تعداو فما ملاعبيه بار اكزومبل ما خذاوش حقهم على مدى كاريرهم الكل يمكن الريزو سوسيو كي حط عليهم الضوء غاديك وين ولاو هما اساطير هي ذي في بالي وبلوز اكثر من هكا في بالي حتى كان مش توصل قالوا كان توصل للمكسيك بدينا عاطفك لوعودك لا معنى لها
1: توصل فينا لا
6: مش نوصلوك فينا هم عارفين مش يخرجوا من التور الجاي ومهم برشا زيادة انه والله انا خاطر العلاقة هذية ما بين الصغير والجران بابا راهو انا بالنسبة لي حاجة لا تصدق خاطر شوفها بين ولدي وكذا دونك المومون هذاك اللي يمكن هي كانت تحلم انها تفرح عزيزة كما كان هو لاهي بها وكذا دمدم جاب ربي فما حاجة اسمها ريزو سوسيو اللي عباد الناس كل تسفاها باش واصل صوتها
1: وتقول هنا محليهم للريزو سوسيو وقت اللي الناس تتحرك بالمعنى الايجابي شوفوا هكا حاله انسانيه بريتو يقول لك النجم شافها وربي معها هي والشريك نتاعها تعمل ريكلاماسيون تعمل كذا ابريتو ماهيش نهايه العالم لا ولكن الناس يقول لك مو لاباس هي تدفع فلوح 6000 دولار رد بالك باش تدخل هي وعزيزه الناس تتحرك الناس تعمل بريسيون كبيره وتولي قضيه راي عام نتاع دقائق معناها ضغط رهيب ما تتحمله حتى الشركه اللي ابريتو اي شركه تبني على التصوير نتاعها واللي ما جمت نتاعها اللي تخدم بها عند الناس يكون التحرك. هذو من الحاجات الباهية في الريزو سوسيو اللي يخليو يقولوا كمان فما افونتاج فما خايب ولكن فما افونتاج. حكينا على البارح في التلفزة شفتوها انتوما اكيد مثلا التفاعلات مع طفل صغير يبدا في استاد الناس الكل تبارتاجي ملاعب يعدوا قصة هكا انسانية من اللي يكون عنده 5000 مثلا محب واللي عنده 10 ملايين يتبعوا فيه ولا نجم النجوم كيما الجارديان افكتيفمون.
7: خلينا نحكيو شوي بس خلي جاي مخر يا رفيق راه في انترفيو قالت له قداش عندك في فيسبوك في الانستغرام قال لها يظهر لي 40,000 50,000 قالت له لا توريه على المباشر ولا 4 ملايين واش وتواصل 5 ملايين و200 باش يوريك سحر الكره محلاش
1: سحر الكره الجميل. باش نحكيو بعد شويه على الاضراب اللي عايشته تونس في علاقه بالبنوك. هذا ثاني نهار الاضراب غدوه اليوم الثالث اذا كان ما توصلتش الاطراف الكل الى حل في 24 ساعه القادمه. بعد الفاصل نرجو نحكيو ديما مع جهان في البوكس نيوز.
8: Publicité.
9: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
10: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
11: التبحيره ما تحلى كان كي يبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والاسرار ما تتحكي كان كي نبداو اصحاب صافي والضحكه والفرحه صحيحه ما تخرج كان من القلب الصافي الا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات باستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
1: مونوبري دينا معك. تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
3: موصين معاكم بالأخبار، موصين معاكم في البوكس نيوز، ونحكيو كما قلت على إضراب البنوك. نحكيو على الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العامة للبنوك المؤسسات والشركات التأمين نادي الرمضاني، كانت تدخلت مع صديقنا بلال المساوي في إذاعة مسك. نسمعوا شقع
4: المطالب نتاعنا. يعني والمطلب الاساسي اللي ديما ناكدوا عليه الجامعه العامه للبنوك والمؤسسات الماليه والتامين هو حق التفاوض، حق الجلوس الى طاوله الحوار مع الطرف المقابل. مالوغوزمون احنا راسلنا ليفتوزا، راسلنا سي بي اف، راسلنا رئاسه الحكومه، راسلنا وزاره الماليه، راسلنا البنك المركزي، راسلنا المديرين العامين للمؤسسات، ما جاوبنا حتى حد وما رجع لنا حتى حد باجابه. دونك اضطرنا القيام بهذا الإضراب. علاش ليه البرسونيل ما ياخذوش زيادته؟ الزيادة العادية نتاع 2025 اللي اعتدنا نعملوا عليها مفاوضات شاك 3 ans، ويقعدوا ليفتوزا وسي بي اف مع لي بارتنير سوسيو ويقروا هالزيادة هذه هي اللي جرت به العادة صافي ديزاني ديزاني. اللي احنا شاك 3 او بيان 2 ans تراسل الاتحاد المتمثل في الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، تراسل الأطراف المقابلة اللي هما ليفتوزا جهة التأمين وسي بي اف كوتي بنك، تراسلهم وتقول لهم يجيو نقعدوا إلى طاولة المفاوضات. دونك احنا في المفاوضات هذيك نتطرقوا الامور الترتيبيه ونتطرقوا للجانب المالي. دونك كوتي سي بي اف ما جاوبوناش. اليوم مشكلتنا الاعظم والاكبر ان احنا نقعدوا لطاوله الحوار كما مستنسين نعمل. كوتي اف تيزا جاوبون وقعدنا مع بعضنا عملنا 3 جلسات وكانت جلسات ناجحه في كونستركتيف، ووصلنا للمرحله الاخيره اللي احنا باش نتفقوا على تو باش نصح وتو نكون صح.
3: هذا كلام نادي الرمضاني الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العامة للبنوك. اعطت نظرة أخرى في علاقة بالبوليميك، تقول لك الشركات الناجحة هي اللي تستثمر في مواردها البشرية.
5: هذا التصريح لموقع الكاتبة.
4: توا البنكيجي موجود في الطبقة الوسطى، أبارامون احنا توا مش نهبطوا للطبقة الفقيرة باش نوليو من الفقراء زيد. نراو اليوم كنحبوا ننجحوا بلادنا وننجحوا شركات، نراو لازمنا نخمو كيفاش نطوروا لي ريسورس هيومان. اليوم راو لو كابيتال هيومان هو الكابيتال المهم في رأس مال الشركة. دونك اللي يحب راي الشركات الناجحة اليوم هي الشركات كي انفيستي في لي ريسورس هيومان، وكي يبدا لو كابيتال هيومان ايبانوي راهو تزيد تقدم الشركه وتزيد تنجح وتزيد تجيب دي بينيفيس مخير. وهذه باثبات راهو مش علميا، معناه علميا كان نعملوا دي كومباريزون حتى على ليشيل انترناسيونال نلقاو الشركات الناجحه اللي هما البيرسونال نتاعها ايبانوي. دونك اليوم راهو انا نقولها اوت اوف فوا ونعدي الميساج حتى المديرين العامين، اخدموا على لو كابيتال هيومان، استحافظوا على لي ريسورس هيومان نتاعكم، راهو سي لو فري كابيتال، سي لا كولون فيرتيبرال دو شاك.
3: وانا نسمع توا في الكلام بتاع نادي الرمضاني نقرا في التفاعلات، مازلنا ما تكلمناش. التوندونس الكبيره على الريزو سوسيو، هم ساكن يسخفوا 18 شهريه برك في العام، عطيهم 24 زيدوهم خلي يخلصوا من عرش قداش يسخفوا على الاخر، خلي نعملوا لهم حمله تبرع بنكجيه زواوله. هذا التوجه نتاع تو هكا في 30-40 كومنتير اللي قريتهم ما بين يوتيوب وفيسبوك. دونك هذا ناخذوه بعين الاعتبار في علاقه بالبرسيبسيون. حاتم باهي الناس تقول لك البنك يجي على الاقل يقول لك حقي انا باش نطالب بزياده كيما اي قطاع يطالب بزياده نتاعو، راي عام غادي يقول لك يا اخي انت عندك 18 شهريه وعندك ديزافونتاج وعندك كريدي افيك انتو اقل من على الاقل من اللي ناخذه انا كمواطن عادي، ماهوش وقته اليوم. الراي الاخر يقول لك يا ودي راه نحكيو على نسبه كبيره بنوك خاصه، معناها العركه ماهيش مع المواطن اليوم. المواطن يقول لك مش وقته اليوم، توقف لي 3 ايام ما فهمش بنوك وفما أولويات ومنطق المواطن العادي تي أحمد ربي وين تحب تمشي. هذا اللي قاعد يتقال. هذا نحاول نلخص ال الآراء. ما نعرفش شو تجمع
6: هو يا رفيق راهو اللي غريف نتاع البنوك في العالم مجمع نسو باتري بوبولير ما يقف معهم حد. معناه ديما البنوك زو ان سيستيم دو ريمونيراسيون. وعلاش اللي عندهم لي بريم وعندهم كل شيء مش خاطر لي فور اكسبسيونيل سيكو ينقصوا لهم لا تونتاسيون تاع دبر راسك. معناه يعطيك هو أسيد بريم مش أنت ما تتخسرش وتفتف
3: حاتم فما منطق زيادة ذي زينا نقبلوه. لا لحظة برك راو أنت اليوم حاتم تخدم مثلا دافور في شركة تصنع في المقرونة مش يكون عندك شهري. كي تخدم دافور في شركة تاع بترول شهري مش يكون أقوى بارش. كي تخدم اليوم انجنيور انفورماتيك هنا بحذينا في اللاك
6: مش تاخذ
3: 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين. كي باش تخدم انجنيور انفورماتيك في جوجل باش تاخذ 80 مليون 90 مليون 100 مليون. كي تخدم في شركة اليوم عادية تصنع في ماركة تونسية باش تاخذ 3 4 ملايين شهري. كي تخدم لا رد بالك كي تخدم في سامسونج في كوريا الجنوبية كي عملوا جريف خذوا 300 ألف أورو بار بيرسون يذور لي هكايا منش غالة بار بيرسون معناه باش فضلوا لقريب. دونك لازمنا نفهموه رو لو سيكتور اللي تخدم فيه هو اللي حدد السالير متاعك. نجمو نكونوا أنا وزياد فرد ديبلوم فرد قراية فرد كومبيتونس أنا دخلت في سيكتور ريش و بيرسبكتيف و أرباح وكذا باش نخلص أكثر. زياد في سيكتور آخر رغم اللي نجم يكون كومبيتون كيف ولا بلو كومبيتون
7: بلو
3: كومبيتون كموا وباش ياخو أقل. هذه منطق. نعرف هذه الفكرة مش شعبية أما نفسروها
6: ما هذا هو منطق. لكن نحن نعيش في فترة اللي هذا ما عادش يتعدى. قبل كانش حد كنا العبد الكل تحب تولي بنكاجي العبد اللي يدبر خدمة والولده في بانكا يتسمى سلك هيلو. دونك سيتي الامبيسيون برشا من حتى من الطبقة الوسطى رغم كانوش طبقة وسطى كانوا طبقة وسطى سوبيريور يعني لبس عليهم بنك جيزوس كرهاب وإكسترا. تول منطق الأشياء تبدل راهو داخلين في مرحلة متاع حياة جديدة مجتمعات العالم الكل. انتم ما كنش تراهو في الجنزاد وما تراهوش الخطاب لغفنو اونيفرسال ما تراهوش اللي فما دي توندانس في بلدان كبيرة في فكر اقتصادي جديد يقول لك راهو يلزمنا نخلطو بالانتليجنس ارتيفيسيال باش ما يصيرش ناس تخرج من الخدم وكل شيء. لازمنا نخمو في حاجة اسمها لغفن يونيفرسال بس أي عائلة عندها ما تقتات بما تموتش بشر والبعض اللي حب البلوس هو عليه يخدم البلوس. دونك راهو تيارات فكرية تغيرات جيوستراتيجية. دونك فينالمو اون غريف دي بانك اون غريف دي ترانسبور بيبليك ناس من حقه وان بلوس ريتا وانت العبيدة قلوا البنك تاو البنك هي اللي منظره من القريب زاد باش ضد البنك يقول لي البنك يدبروا في واحد البنك ما يعطيونيش قروض البنوك تاخذ برشا دي اجيو. معناها تيا توجور اي سيكتور فيه فلوس الدور جو بونس كو سي با بوبولير كو سي با كيما تقول انت حاجه ماهيش ما نقبلوهاش حتى كان فيها منطق من داخل ماكش قبلها
3: ماكش قبلها. كيما قلنا الراي العام يريزوني هكاك ديما في البرسيبسيون البنكيجي لاباس عليه. معناها نعرف اللي باش يقولوا مش ياسر شعبي عند الناس ولكن واحد يقول يحاول يوضح ويقرب للواقع. راهو الانسان كي يدخل يخدم يا سيدي بشهريه مثلا 3 4 ملايين يبدا عنده نيفو دو في ستانس بيه وعلى اساس هذاك اللي سيتونجاجي وخذا كريدي دار وكريدي كهرباء وكري في بقعه محترمه وكذا. بعد كي الدنيا تغلى تغلى تغلى هو بيدو يقول لك يلزمني زياده. سي فري هو يخلص اكثر برشا من سميك واكثر برشا من كذا مش هذيك الريفيرونس. هو يقول لك الدنيا زادت انا على الاقل مع مرور الاعوام جو دوا مانتونير نفس النيفو دو في نتاعي اللي بديت به نخدم ولا اللي كنت فيه 3 4 سنين التالي. كيما بعض القطاعات صديقنا تو مثلا عمر نسلم عليه عمر المسلسين داخل معنا في الكورة عمر
7: الجريدي
3: الزقلم واليوم رجل اقتصاد عمر اليوم بنكيجي يدور لي معنيش المعلومة بنكيجي يقول لي رافغز مثلا قانون المالية سنة 2025 رفع في نسبة الضريبة على موظفي البنوك من 35 إلى 40%. دونك شهرية الموظف 25 ولا تقل من 24. جميع القطاعات العام الخاص والعام زادوا في عنوان في 25 باستثناء البنوك وبالتالي شهرية 26 قاعدة هي بيدة 25 دونك اقل من عام 24 بحكم الضريبه الجديده اللي اتعملت. يقول لي سيفري قانون الماليه الجديد اعطى زيادات بقيمه 5% 26 و27 و28 بالنسبه للبنكاجي، ولكن هذاك يتحسب على الاجر الاساسي والبريمات كبار في البنك ما دخلوهمش في الزياده نتاع 5%. دونك يقول لي باش تلقى روحك في جانفي 2029 باقي شهريتك اقل من ديسمبر 2024 رغم الزيادات هذيك نتاع 5% على خاطرها صارت كان على السالير دو باز ماهوش على البريمات اللي هي نسبه من السالير. يقول اللي كنا نقولوا فيه يقول لي اذا كان الدنيا تغلى موظف البنك راه ماخذ ديزونجاجمون بيني على الشهريه هذيك يحب شويه زياده باش المانتيان لو ميم نيفو.
6: وحاجه اخرى الافريق معناها نشكروا صديقنا حتى نحن راهو زاد انت وانا والباتين ديت نتاعنا الكل زدنا زاد فرد الكام تاع
3: لك
6: هذه حاجه يعني مشكل البنوك وحدهم راه حتى لي زانجينيور
3: ما هو يدافع على سيكتور واللي باش يخرج يتكلم غدا باش يدافع على سيكتور.
6: والحاجه الاخرى رفيق راهو فما ان فينومين سوسيال يقول لك كي نبداو فرد فلوكه معني بالحق تصور انت فرد فلوكه وناس عطاش واحد يش بالدبوسه ما يعمل زغبه لحبيت الكل باش تخسر له معناها توكن يا باز زياده تو صارت زياده معناها الدوله دخلت باش عملوا زياده لعبد الكل قطاعات قاعده معناها ريت فما قطاعات ما تتكلمش قول كان سيبو انا ما زدتني انت تو اندكسي للانفلاسيون زدتني علاش انا باش فيهم اللي فما صعوبات وانا من معناها ما نطالبش اكثر. اي دونك فينالمون سولوي كي ريفونديك à fracas et à grand bruit, هو اللي لعبت بشير زرولو. دونك راهو الكل فرد فلوكه والكل لازمنا نسيسو بعضنا.
3: هو زيد يقول لك حاجه اخرى باش تفهم ليه فريمون سي ان ديبال. يقول لك مثلا رفيق الفلوس اللي ماهيش باش تزاد لنا اللي رافضين يزيدوا هنا راهي مش باش تمشي للخزينه العامه نتاع الدوله. يقول لك لا باش تمشي للمستثمرين اللي في البنوك في شكل ارباح باش تقعد لهم معناها. دونك الدوله باش تاخذ منهم هذيك 20-30% معناها بعد 20% بعد ديستريبيسيون ديفيدون باش تاخذ منهم 30%. كنت يقول لك يزيد لنا لينا احنا شهاري باش تقص عليهم 40% دونك الدوله باش تطلع رابحه اكثر من انهم تقصهم على معناها حاب يعطيني مقاربه اخرى. وحتى احنا كي نزيدوا الدوله باش تاخذ عنا احنا امبو اكثر من اللي باش تاخذ من عند المستثمرين. هي مقاربات نسمعوا الاراء الكل اما انا الحقيقه معناها اللي ما نحبوش وميسالش وربي يهدينا الكل على بعضنا هذوما ناس جواعه ما تشبعش هذوما كذا هذوما كذا صحيه الافوره هذه في التعاطي مع الامور. الكلنا ماذا بينا 500 مليون شهري الكلنا نحلم بحاجات هكاك نحب نعيش كي ميسي ورونالدو. اي واحد يحاول يحارب على مصلحته وقت اللي ما ثماش ضرر للبلاد وقت اللي ما ثماش ضرر للمصلحه العامه هذه هي الدوفيز. بعد كل واحد حر اي انسان يحب يزيد في الشهري 20 مليون
7: ورفيق يعني. لي طالبوا سامحني كما قلت مؤسسه خاسره وترقى عباد تخدم في بنك تعمل بينيفيس 200 مليار معناتها ارباحه هو
3: صحيح
7: معناتها من حقه اي واحد من حقه انت والسيكتور اللي تخدم فيه معناتها ابريتو تحب ولا تكره كل واحد يطمع باش يكون من خير.
3: اما كما قال حاتم زيد راه مهم جدا مش الناس كل باش تلقى عندها ما خليني نقول هكا القدره على انه ياخذ ان بو دو ركول ويفهم وكل. دونك كما قالوا في فلوك الامور هكا درك كيفاش تجبد دبوزه ما وغيرك عطشان لازمك تقرا الحساب البيرسيبسيون توقيت الجريف كذا تاخذوا بعين الاعتبار حتى كي يبدا عندك في حق كذا التوقيت الجريف مثلا راس شهر نسلو ما حكيت راس شهر فما رجال كبار تمشي اليوم للبنك باش تجبد فلوس لا تقول له عندك كارت لا ده ما تحكيلوش الحكايه هذيك كمان عنده يعرف يدخل للجيشي يلقى مسيو فلان ولا مدام فلان باش يجبد شهريته. يقول لك خويا يفجي معناها هذاك تزيد وانت تعب على تعب في العمر هذاك في كذا بوتيتر هذا الكل ارفوار ولكن
7: فما ناس صوب الكريرة
3: صحيح فما ناس صوب الكريرة معناها يقول لك مصالح الناس ثلاث ايام كنت تمشي في نهار مش ثلاث ايام يا خويا اقعدوا على
6: الطاوله
3: اقعدوا على الطاوله والقوا الحل هذا المهم خطاب سبين بعضنا هو اللي نحكي هذاك هو هذاك بالحق هذاك هو كلمة نحكي
8: بها. أنا كلمة صغيرة راف اللي حبيت نقوله هالغرام الجامعي اللي عنا بجد مغرمين بحاجة اللي هي تحويل وجهة المطالب والحقوق فهمت أشك فوق تتكلم أنت في حاجة ينتقولك مغادي إشبيك ما تتكلمش في ذيك تقول مثلا شبيه الموز ب23 دينار يا أخي نسيت تماطم تحكي على الموز أنت ابدلي بالبطاطا
3: يعني ديما فما
8: مخروبة بتحويل الوجه يودي نحكيه على هذه هكاك الدنيا ثم شكون يختم في الشمس يا أخي ما هوش ياخذ دكتوراه، هذا يخدم في الشمس وبارك الله فيه ويخدم فينا ويخلص
3: قطاعات قطاعات. هذيك الفكره، هذيك الفكره قطاعات، فما قطاعات فيهم اكثر فلوس. منطق انت اللي تسمع فيا تو مغشش. لو غدوه تدخل تخدم في شركه نتاع بترول باش تطالب بشهريه اكبر بكثير من الشهريه اللي تاخذ فيها انت تو في اي شركه اخرى، لانه هذا واقع السوق. وتاكيدا لكلامك هو صديقنا مثلا ايمن اللي يزيدي يتفاعل يقول لي شوف قطاع الفلاحه مثلا الشهريه ما تزيدش من 800-900 دينار، ما تخلطش بزيادات. تشوف كان نعملوا غريف شكون اهم، البنكيجي ولا الفلاح؟ مقاربة خاطئة. انا جيت قلت البنكيجي اهم من الفلاح، بلادنا تعيش من الفلاحة، بلادنا تعيش من الفلاحة على باز معناها وركب فلاحة اوكي، ولكن البنكيجي يقعد حقه مش حقه، هذا اللي نحكيه فيه. مانيش نعمل في مقارنة ما بين الفلاح ولا البنكيجي. اليوم ما نهزوهاش غادي يهديكم ان شاء الله كل
6: وصلنا الفكره. كان كل قطاع يعمل ريفونديكاسيون قطاعات الكل يمشيوا معاه.
3: امين يقولي ما احنا هتنقرفوا احنا اللي فارماسيا تهديد اهم من كل شيء الفارماسيا خاطر الدواء زاد واحد يخاف على الصحه. مش هذا قاعدين نحكيوا على المنطق بوزل على البيرسيبسيون. كما قلت بوتيتر التوقيت، بوتيتر ثلاث ايام الناس ما تحملش رجال كبار تتعطل غير وكذا، ميبقى هذا ما يمنعلوش حقه في انه في سيكتور خاص نتاعو يعمل كل الحركه القانونيه نتاعو، يحب زياده، يحب بريم، يحب يخلي نفس النيفو دو في نتاع 2026-25. البنك تنجم تزيد شويه تزيد برشا، نفهموا بعضنا الناس الكل ونسيسوا بعضنا وكهو. هذا ايش نجم نقوله ان شاء الله وصلت الفكرة الاخبار.
7: خلناش نتكلموا دار انت تحكي على البنوك يقول فيرمونات والكنابل والكريديات وحتى
3: يحكي اقرأ اقرأ اقرأ الاراء يا راف. مثلا صديقنا منش فيه من الاسم كيفاش عم يقولي قطاع البنوك في تونس قطاع خاص واللي عمل الاضراب ثلاثة ايام اجرام في حق الشعب التونسي بالمنطقة ذي. راو غدوة يضرب أستاذ نقوله زيادة إجرام، وسائل النقل معناه وقت اللي الناس تتعطل وما تلقاش كيفاش تخدم نقوله إجرام، معناه كيفاش طب يا سيدي نهار اللي هما معناه حتى كيقربوا ديما يخليوا سيرفيس ديرجونس وكل، ولكن باش نقولوا زيادة إجرام في حق الشعب التونسي معناه التهمة ذي أكبر. التهمة هذه كبيرة ما نستعملوهاش، كلنا تواسة وكلنا نخافوا على مصالح عبيدنا. واللي مقرف اليوم بنكيجي ولا طبيب ولا وسيلة نقل راه عنده أبوه وعنده أخوه وعنده البينيفيسي بك السيرفيس هذاك، دونك نحاولوا نقراو حسن النية. السيرفيس
6: نتاعك هكا مقرف يحترمك.
3: نقراو حسن النية، نقراو حسن النية. إن شاء الله ما كنتش طولت عليكم.
7: لا لا لا، أما اللي راك تحكي قول الاستثمارات على عجلة ولم بالبنوك وحاكم يحكي ديفيدونت وكارو اللي راه يقول مشاريع وقفته ومعتل الله وحد عليك.
3: رد بالك يا زيرو
7: والله
3: نعمل كوره نقفنا في اللونفين قريما انا في ديمتي معينه
7: برا قريما انا تو برا
3: اقسم بالله لا فما منه شيء الاخبار ثم نعود
1: رفماغ publicité. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
9: اليوم مع أوغانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أوغانج.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، وصلنا معكم الرحلة في الرفماق، ما تبقى من وقت بعد شوية في الكويز. ولكن قبل هذا يحضر معنا سي أسامة بن حليمة، ديريكتور فونداتور أجنس جناي. سي أسامة صباح النور، مرحبا في الرفماق.
1: صباح الفل سي رفيق، صباح الفل كافة فريق رفماق.
0: شكرا لك على قبول الدعوة، مرحبا في الرفماق. نحكي معك على أجنس جناي، أول أجنس في تونس مختصة في الدراسة في تركيا، تتعامل مع العديد بالجامعات التركية، ووكيل رسمي لجامعة بهشت شهيرة. كنت عرفنا أكثر بأجنس جناي.
1: أجنس جناي هي أول أجنس في تونس مختصة بالدراسة في تركيا، تربطنا العديد من الشراكات مع الجامعات التركية الخاصة، على رأسهم جامعة باشا شهير يونيفرسيتي، نضمن لكافة الطلبة تلاميذ البكالوريا والطلبة تسجيل الجامعي والقبول الجامعي في أي تخصص، توت لي سبيسياليتي في أي مجال، توت لي سيكل المستويات الجامعية الكل، برمي سيكل دوزيم سيكل تروازيم سيكل، باش يقرأوا باللغة الإنجليزية بأي معدل وبدون أي شروط.
0: واضح. أنا اليوم تعرف لي زاجونس موجودين، علاش باش نجي مع جناي؟ علاش مثلا ولدي خذا باك اليوم، انا باش نعمل الشواء نتاع جناي باش نحدد حاجه مهمه جدا اللي هي مستقبل ولدي الدراسي، اللي هو بالنسبه لاي بو ولاي ام تقريبا اهم حاجه في الحياه. علاش نختار جناي؟
1: بالنسبه لجناي اهم مميزات عندنا هي انه نتعاملوا فقط على ديستيناسيون واحده اللي احنا نحققوها بامتياز، هي تركيا. بما أنه أنا سبق وقريت وتخرجت وخدمت في هذا المجال في تركيا، دونك نتعاملوا على ديستيناسيون عنا فيها تجربة شخصية، هذاك علاش طالب أي سؤال أي حاجة تعرضوا في تركيا مش يكونوا أحنا سند ليه ونعاونوه في كل شيء. أبارسا زادة أحنا كأجنس ما نتعاملوش بالطريقة الكلاسيكية والبازيك، ما نخموش فقط الملف متاع الطالب، أحنا نضمنوا للطالب الانسكريبسيون تاعو، نعاونوا في مرحلة تحضير الملف البنكي أو الملف المدرسي، كيف كيف نقوموا بمرحلة كبيرة برشا من السويفي والأكومبانيومون، دونك كي نعملوا متابعة خاصة للطالب، يعني هذا يبين أنه حتى مرحلة السكن سويفي في تركيا، الطالب كي يوصل تركيا دونك احنا نكونوا موجودين بحذاه، نعملوا دي جورني دانتيغراسيون، نهتموا زادة على الجانب النفسي للطالب في أول

0: مرحلة وصوله لتركيا، نعملوا دي ريونيون في وسط الجامعات ونستغلوا أهم حاجة علاقتنا مع الجامعات الشركة لنا. يعني أنا قبل ما نحل لجونس، قبل ما ننشأ لجونس عام 2021 سبقوا أني بنيت علاقات قوية مع الجامعات هذوما. دونك روحت لتونس قعدت التواصل معهم ونطلعوا في كل مرة نتابعوا الطلبة ونكونوا بتواصل مع الجامعات هذوما اللي يشهدوا أنه أجونس جوناي هي أكثر أجونس يتعاملوا معها مش كان في تونس مي حتى من برا مقارنة بالمكاتب الأخرى. دونك قدموا خدمات أوسع برشا، يعني يجيوا نتابعوا ليتيديون، نعملوا لي جورني، ساعات حتى ناخذوا إسباس من الجامعة ونعديوا فيه وقت مع الطلبة متاعنا. هذاك علاش الطالب ولا الولي يكون مطمئن على صغيره 100%
1: لديتايل كل معنى
0: كل شيء. أي نعاونوا ليتيديون كسوا باش يكري استوديو ولا أبارتمون، احنا ندخلوا في المرحلة هذه كيف كيف، إذا يحب يسكن في فوي كسوا فوي يونيفرسيتير ولا فوي بريفي، نوفروا مجموعة من لي فوي بريفي برام الجامعة ولي فوي يونيفرسيتير اليوم تابعين الجامعة في حد ذاتها.
1: باهي، انتم تعاملوا مع برشا جامعات في تركيا، ولكن انتم الوكيل الرسمي لجامعة بهشت الشهير اللي أكبر جامعة تتعاملوا معها مقارنة بباقي الجامعات. على أنا جامعة نحكي، وكان تعرفنا شكون هي الجامعة بهشت الشهير.
0: بهشت الشهير هي جامعة أمريكية بامتياز، احنا الجامعات اللي نتعاملوا معهم تتبع المنظومة الأمريكية، ولكن بهشت الشهير هي جامعة أمريكية لأنه الفرع الأصلي والفرع الكمبيوس مير موجود في واشنطن دي سي، عندها فرع في لندن، فرع في برلين، فرع في إسطنبول وغيرها، موجودة في 11 بلاد وأربع قارات مختلفة. هذا ما يضمن للطالب دبلوم معترف به معروف زادة دونك ريكونو على شيل انترناسيونال. طالب ينجم يتحصل على دوبل دبلوم ولا ينجم يقرأ البرة من الجامعة من بعد، يعني ياخو اون دوزيام سبيسياليتي البرة في فرع آخر من إسطنبول. هذاك علاش طالب ينجم يقرأ العام الأول مثال في إسطنبول ومن بعد يعمل ترانسفير الفرع آخر اللي هو في برلين ولا واشنطن ولا غيره. فما لي موبيليتي دي شانج، فما الدبل ميجر. الدبل ميجر إنه الطالب يختار العام الأول سبيسياليتي، لا دوزيام سبيسياليتي أبارتير من دوزيام أني ينجم يختار اون دوزيام سبيسياليتي يقرأها غراتويتمون، يدفع فقط التيوشن في أو مراسم تسجيل للجامعة في السنة الأولى للسبيسياليتي الأولى. أبارتي من السنة الثانية نجم يختار إن دوزيام سبيسياليتي، يخرج باك بلوس ويت عبارة، يعني قاري أربع سنين في سبيسياليتي الأولى ويقرأ أبارتي من دوزيام أني إن دوزيام سبيسياليتي بسوم سبيسياليتي الأولى أكاهو.
1: واضح.
0: الجامعة موجودة في منطقة بشكتاش الحرم الجامعي، خلينا نقولوا لو برينسيبال خاطر عندها تقريبا ثلاثة أو أربعة أحرم جامعية. الفرع الجامعي هذا اللي نحكوا عليه دونك موجود في بشكتاش في منطقة مركزية في مدينة إسطنبول، كومبيوس تري كونفورتابل دونك كامل كونفور. باش الشهير تقول لك أنا كان من الدبلوم ومن الفورماسيون ومن النيفو تقول لك أنا، كان من الكلاسمون والأقدمية والاسم نتاعها تقول لك أنا. هذاك علاش باش الشهير نفتخروا أنه احنا الوكيل الرسمي نتاعها في تونس ونسجلوا فيها العديد من الطلبة اللي هم فرحانين بها برشا.
1: اليوم شنو من الشروط نتاع القبول؟ انا مثلا توا جبت الباك نتاعي، نجحت، جبت 10 معدل، جبت 11، نجم نخرج نقرا في تركيا اي ولا لا؟ نحب الناس تفهم توا خاطر الوقت هذا نتاع شوا استراتيجيك لحياه كل انسان تحصل على الباكالوريا. ب 10 نجم نمشي لتركيا، وشو من الشروط في العموم باش نجم نكون انا غدوه ايتوديون في جامعة كما أنت عرفتها كبيرة اسمها بهشت شهير؟
0: هو ديسيناسيون تركيا في حد ذاتها تمتاز، أنه احنا بالنسبة للتوانسة نمشيو لتركيا سون فيزا سون كونت بلوكي ميم بور ليز ايتوديون. ليتوديون الفرق الوحيد بينه وبين السائح هو أنه يقدم على إقامة كارت دو ريزيدونس. دونك أول حاجة نقول لك بالنسبة للشروط، ما تسحقش فيزا، ما تسحقش كونت بلوكي، وبالنسبة للمعدل بعشرة معدل تختار وتتقبل في أي تخصص وأي مجال تحب عليه. يعني توا تلميذ بكالوريا من أي شعبة يجيب أحدنا ينجم يختار وإحنا نوجهه للتخصص المناسب ليه ويختار أي تخصص يحب عليه، ما فما حتى عائق وما فما حتى بارير باش يختار الحاجة اللي يحب يقرأها. السيستم أمريكي.
1: شو الاختصاصات مثلا؟
0: موجود كل شيء. توا نحكيه مثلا في بهشت الشهير موجود ميدسين دونتير فارماسي، موجود الباراميديكال كيما نيرسينغ لانفيرميري وغيرها، الانجينيوري بجميع تخصصاتها ميكاترونيكس ميكانيكال انجينيرينغ كمبيوتر سوفتوير إلكتريكال إلكترونيكس سيفيل إنجينيرينج إندستريال إنجينيرينج بيوميديكال إنجينيرينج والقائمة تطول. موجود زادة المجال الاقتصادي وهذا مجالي أنا دونك البزنس بزنس أدمينستريشن كوميرس إنترناسيونال إنترناشونال تريد فاينانس وغيرها سوشيال ساينسز فما البسيكولوجي السوسيولوجي وغيرها.
1: دونك مهما كان المعدل تنجم تختار الشعبة اللي تحب عليها بالضبط. ومن بعد بلغتنا احنا ذريعك يا علاف معناها قديت روحك تنجح ما قديتش روحك مشكلة فيك انت هكا
0: وهم حاجة
1: انه فماش اوبستاكل في الموين معناها
0: ما فماش اوبستاكل في الموين وكيف كيف اللغة حتى الطالب اللي مش يقرا يختار باش يقرا باللونجلي او باللغة التركية راهو الجامعة فيها ايكول بريباراتوار دو لونج حتى اللي يبدا النيفو نتاعو ضعيف في اللغة يطلع لتركيا يعملوا له بريباراسيون دونجلي في ليكول بريباراتوار دو لونج اللي هي جزء لا يتجزا من الجامعه. كيف كيف جامعه باشا الشهير موجود فيها لو برومي سيكل دوزيام سيكل تروازيام سيكل بالنسبه للطلبه اللي يحبوا يقراوا ماستر واليوم عندهم ديبلوم ليسونس ليسونسي ولا عندهم ديبلوم دانجينيوري من تونس ينجموا يتوجهوا لتركيا عن طريق اجونس غوناي ويقراوا الماجستير. ودونك فيها دي افونتاج كبار بما انه بالنسبه للماستر نحكيوا على عام ونص ولا عامين العام الثاني مش يكون 100% غراتوي والعام الاول يكون عليه فاسيليتي دو بايمون وبايمون بار فاسيليتي. وبالنسبه لاجونس غوناي من المميزات تاع لاجونس انه بعلاقتنا مع الجامعه نوفروا للطالب دي ريدكسيون كبار برشا يعني تدخل السيت اوفيسيال تاع الجامعه مش تلقى سوم معنا احنا مش تلقى سوم اقل بياسر يوصل حتى 70 و75% وغيره في بشير وفي غيرها زاد.
1: واضح به باش نختم معك بسؤال اخير لانه الوقت داهمنا سي اسامه بن حليمه ديريكتور فونداتور اجونس غوناي سؤال مهم جدا قداش تاخذ وقت البروسيدور كامله وشنو المطلوب كوثائق اليوم باش نبدا انا اليوم انتريسي باش ندخل على سيت نتاع بهشه شهير باش نكونتاكتيكم اقتنعت شو لازم نحضر وقداش تاخذ وقت البروسيدور
0: هو ما تسحقش باش تكونتاكتي بهشه شهير تكلمنا
1: احنا لا كونتاكتيكم انتوما
0: بالنسبه للوثائق المطلوبه بالنسبه لتلاميذ المتحصلين على شهاده البكالوريا او الناجحين لو رولوفي نتاع الباك الدبلوم بتاع الباك الباسبور ما غير لا ترجمة لا شيء تصويرة واضحة دبلوم رولوفي باسبور حتى كان الباسبور مش حاضر بطاقة تعريف تكفي كقبول مبدئي للجامعة ومن بعد نكملوا لي بروسيدور. بالنسبة للليسونسي دبلوم ليسونس لي تروا رولوفي بتاع ليسونس والباسبور زادة. بالنسبة للوقت أو المدة تقريبا 24 ساعة تفصلنا على الليتر داكسبتاسيون من وقت تقديم الملف يعني البروسيدور مش تكون سريعة ومضمونة
1: معناها نصب اليوم بعد نهارين ماكسيموم ناخذ
0: نهار نهارين تاخذ لاتر داكسبتاسيون كونديسيونيل وبعد نبداو في تحضير الملف البنكي الطالب يتوجه للبنك ويدفع أول قسط للجامعة اللي هو البريانسكريبسيون ديبوزيت تقريبا الجامعات كل تتوافق انه الديبوزيت يكون تقريبا 1000 دولار اون فوا تدفع 1000 دولار جامعة تعطيك اون ليتر داكسبتاسيون اوفيسيال وهكا نكونوا كملنا الباباس في تونس وننطلقوا في مرحلة لاكومبانيمون اي لو سويفي. بالنسبة لنا احنا نقدموا كونسلتاسيون غراتويت في المكتب نتاعنا في صفاقس كيف كيف الطالب اللي ما ينجمش يتنقل ولا الولي اللي ما ينجمش يتنقل لصفاقس نتعاملوا زادة ا ديستونس نخدموا دي كونسلتاسيون فيرتويال استشارة عن بعد تكون زادة مجانية الطالب يتحصل فيها على كافة المعلومات وما ندخلوا عليه بحتى معلومة ونعطيوها جميع التفاصيل في الكونسلتاسيون هذه.
1: رقم هاتف ريزو سوسيو كيفاش نتصلوا بكم؟
0: تجمو تدخلوا على الفيسبوك والانستغرام غوناي كونسلتينغ تابعونا عندنا العديد من الكونتوني اللي تنجموا تلقاو فيه خدماتنا كل شيء موثق بالصوت والصورة. مكتبنا موجود في صفاقس طريق سكرة كيلومتر 3.5 بجانب كلية العلوم بصفاقس. بالنسبة لرقم الهاتف عندنا زوز أرقام 28 600 810 51 600 201
1: 51 600 201 وإلا 51 600 201 وإلا غوناي على مواقع التواصل الاجتماعي GUNAY. شكرا لك أسامة بن حليمة ديريكتور فونداتور أجونس غوناي. تحكي تركي أكيد
0: نحكي انجلي وشويه تركي
1: انا
0: قريت بالانجلي ونتعامل مع الجامعات بالانجلي يعني نتعامل مع فرع العلاقات الدوليه نتاع الجامعه دونك
1: نحكي حاب جمله باش نقول ميرسي وكذا بالتركي مثلا
0: شوك تشكر لا هير شيء
2: شكرا تقرديش
1: ياك
0: شمله
1: ايش معناها اللي قلت
0: قولي
1: قولي قولي ايش معناها.
0: شكرا الناس الكل والى اللقاء.
1: شكرا والى اللقاء. شكرا لك سي اسامه بن حليمه ديريكتور فونداتور اجونس غولا. يعطينا ارقام الهاتف وادخلوا عاودوا تفرجوا على اليوتيوب تسمعوا المحتوى وتجبوا تمشيوا على الريزو سوسيو على الصفحه غولا اجونس هكا الصفحه على الفيسبوك
0: وعلى غولاي كونسلتينغ.
1: غولاي كونسلتينغ
0: ولا ان اي غريك
1: كونسلتينغ على الفيسبوك الريزو سوسيو تاخذوا اكثر معلومات. شكرا لك وبال التوفيق. فاصل 20 ثانية ونكملوا ما تبقى من لحظات في البرنامج.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم لي ميوزيك فيفانت سور ديوان فم.

قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان اف ام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحيه نلقاكم على موجات الديوان من 6 ل 7 متاع الصباح. نسلم عليكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا سواء في تونس او خارج تونس، سواء في دياركم او توكلتوا على ربي للخدمه نتاعكم ولا باش تقضيوا شهوركم على بكري في الايامات الاسخان. ان شاء الله ربي يبرد علينا وان شاء الله ربي يخفف علينا كل الاثقال، إن شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل من فضله. كما قلت لكم تسمعوا فينا على ديوان اف ام 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان اف ام بوان نت، تفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. اخر احوال اخر الاخبار في علاقه بالطقس، شات ماتان فلاش باك مونديال، وباش تكون عندنا ضيفه اليوم الحقيقه موضوع مهم ومتعلق بالسخانه، الديكور والسخانه، شنو ينجم يكون الموضوع تكتشفوه معنا اليوم في فقرة لو سبيسياليست. ننطلقوا بموزيكتنا على ديوان اف ام، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: الستة وعشرة دقائق، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. صباحكم فل وياسمين، صباحكم طاقة مزيانة، صباح الرزق والصحة والمحبة لقلوبكم. دعوتنا كيما كل صبحية على ديوانا فام ودعاها في يوم مبارك كيما اليوم، يوم عاشوراء اللي صايم فيه إن شاء الله ربي

0: يتقبل فيه صيامكم. كثروا من الدعاء، كثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثروا من الأعمال امتع الخير، وإن شاء الله ربي يتقبلها منكم. دعاء اليوم شو نقولوا فيه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أحسنت الظن بك فاجبرني، ربي لا تدع لي أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته، ربي أنر بصيرتي وارضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولا مستورا. يا رب إني أؤمن بأن الدعاء سيكسر ظهر المستحيلات، فيا رب هب لي من لدنك أمنيتي عاجلا غير آجل، ويا رب أغمرني بتيسير من عندك، وانفث في صدر الانشراح، واجعل التوفيق في كل خطوة أخطوها. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. العاشورة في كل الولايات التونسية، كيت كل ولاية عندها العادة متاحة، اكتبوا لي في يوم كيما اليوم كيفاش تحتفلوا به. نقرأ تعليقاتكم بعد شوية على الشين يوتيوب متاعنا أو على الباج فيسبوك ديوان أفام. نرجع بعد شوية على ديوان أفام صوتكم.
1: صباح الخير تونس.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة، مرحبا بكم الكل. صحة قوتكم، صحة فطوركم للناس اللي فطرين نهار اليوم، وصحة صيامكم ربي يتقبل منكم للناس اللي صايمين. كيفاش حالة الطقس تول سويت؟ ميتيو. طقس اليوم الخميس 25 جوان 2026 يتسم بسحب قليلة على كامل البلاد. تب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر. البحر باش يكون متموج إلى محليا مضطرب. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع ماضي 93 دقائق، ظهر نص نهار 29 دقيقة، صلاة العصر مع 4:13 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:45 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:35 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. وإحنا نحكيه على الطقس، ما نجموش ما نحكيوش على اللي صاير في أوروبا وموجة الحرارة اللي قاعدة تحاصر أوروبا، واللي تعتبر من أشد موجات الحر في تاريخها الحديث. وبدأت عديد المدن في أوروبا تفعل ما يعرف بملاجئ المناخ باش يحميوا الفئات الأكثر عرضة للخطر من درجات الحرارة القياسية اللي قاعدة تضرب القارة. في مدريد فتحت السلطات أبواب بالمراكز هذية قدام المشردين الكبار في السن وغيرهم من السكان المعرضين لمخاطر الحر الشديد، في وقت يحضروا فيه خبراء الأرصاد أن الظاهرة الجوية هذية والمعروفة باسم ساعة أوميغا أو حاجز أوميغا تواصل احتجاز كتل الهواء الساخن فوق أوروبا، وهذا ما يطيل أمد الموجة الحارة ويزيد في حدتها يوم بعد يوم. شنية هي ملاجئ المناخ هذية في مواجهة الحر الشديد؟ كما قلت لكم، مدريد اللي لجأت لتشغيل الملاجئ هذية واللي هي مباني عامة ومراكز مكيفة توفر أماكن آمنة وباردة للسكان خلال موجات الحر في إجراء قاعد ينتشر عام بعد عام في المدن الأوروبية مع تكرار الظواهر المناخية المتطرفة. تستهدف المراكز هذية خصوصا المشردين، كبار السن، المرضى، أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة للناس اللي ما عندهاش وسائل تبريد كافية داخل المنازل متاعهم. بالنسبة لخبراء الأرصاد قالوا أنه موجة الحر الحالية نجمة على نمط جوي يعرف باسم حاجز أوميغا، نسبة للتشكل متاعه لمشابه للحرف اليوناني أوميغا، وين تنحصر كتلة ضخمة من الهواء الساخن بين زوز أنظمة جوية أبرد، ما يمنع تبدد الحرارة وما يسمح بتراكمها على مدى أيام متتالية. يؤدي النمط الجوي هذايا إلى نشوء ما يشبه القبة الحرارية فوق مناطق واسعة، فتقعد الحرارة مرتفعة لفترات طويلة مع صعوبة دخول تيارات هوائية أبرد قادرة على كسر الموجة الحارة. كيف نحكيه على الموجة هذية؟ يرجع شبح صيف 2003 ونتقارن هيئة الأرصاد الفرنسية الظروف الحالية بموجة الحر التاريخية اللي عاشوها الأوروبيين في أوت 2003 واللي استمرت 16 يوم وأديت الوفاة نحو 80 ألف شخص إضافي في أنحاء القارة. ومع استمرار القبة الحرارية اللي فرضها حاجز أوميغا تتجه مدن أوروبية أكثر فأكثر نحو اعتماد استراتيجيات التكيف مع واقع مناخي جديد وليت فيه الحرارة الشديدة خطر صحي يوازي الكوارث الطبيعية الكبرى. إن شاء الله ربي يرحمنا بالحق. يعني إذا كان قاعدين اتابعوا في الأخبار اللي قاعدة تجينا من عديد الدول الأوروبية، فترة صعيبة قاعدة تعيش فيها أوروبا والحر الشديد وهذه الكل كنا حكينا عليه، سنوات اللي تعداو في علاقة بتداعيات التغيرات المناخية. إن شاء الله ربي يأنس غربتكم مع سخانة هذه، وخاصة كل الجاليات التونسية العربية اللي متواجدة في أوروبا، كل الدعم لكم. وقايت باش تجي وكاو حتى اللي مش مبرمج كون جي نجم يجي منحكي لكم. زاد سخانتنا هون راهي حاجة أخرى، زاد نعانيو في نفس السخانة، ولكن نعرفوا أنه اختلاف القارات وإحنا متعودين بالدرجات الحرارة المرتفعة. إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله يربي تتعدى هالموجة هذية على خير. 6:25 نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس. مريم فارس تودسويت تغني لكم أنا والشوقي طول ليلي. نرجع بعد شوية باش نحكيو على الناس اللي طول ليلها وتصهر حتى بعد ماضي ساعة، شنية ينجم يصير في البدن متاحة شات متان بعد شوية.
0: صباح الخير تونس.

0: UNFM Sudcom.
1: على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UNFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UNFM، وزادا على السيت متاعنا www.unfm.com. على UNFM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 6:31 دقيقة، رجعنا لكم من جديد وموصلين معكم المشوار في صباح الخير تونس. صباح الفل للتوانسة الكل، وين ما كنتوا نهاركم مزيان كيما قلوبكم. تو دسويت نمشيو لشات ماتان.
1: شات ماتان،
2: قداش من مرة قلنا لرواحنا مازال بكري شوية، نتلفت ونلقاوها ماضي ساعة ماضي ساعتين، نقعدوا نتصفحوا في التليفون متاعنا، نقعدوا نتفرجوا في الفيديوهات، وساعات نلقاو رواحنا مصبحين حتى اللي تخرجي من سكوحي. اليوم الدراسات العلمية بدأت تدق ناقوس الخطر بشأن العادة هذية اللي أصبحت شائعة جدا، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية وسائل التواصل الاجتماعي. دراسة بريطانية جديدة أشارت أنه النوم بعد الساعة الواحدة صباحا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية كما القلق والاكتئاب، والسبب ما يتعلقش فقط بعدد ساعات النوم ولكن بتوقيت النوم نفسه. جسم الإنسان يعمل وفق الساعة البيولوجية اللي هي نظام داخلي ينظم أوقات النوم والاستيقاظ وإفراز الهرمونات وحتى المزاج متاعنا. نسهر لساعات متأخرة بشكل متكرر، فهذا يخلينا نربكو النظام الطبيعي هذايا، ومما يأثر على توازن الجسم والدماغ. العلماء يأكدوا أنه النوم ماهيش فترة للراحة، ولكن راهي ورشة صيانة حقيقية للدماغ متاعنا. وقت اللي نرقدو الدماغ متاعنا يعالج المعلومات، ينظم المشاعر، يتخلص من بعض الفضلات الناتجة على نشاطه اليومي. هذاك علاش كيف نقلو من النوم متاعنا وإلا نوخره باستمرار يصبح التحكم في التوتر والانفعالات أكثر صعوبة. المثير للاهتمام أنه بعض الدراسات لقات أنه الأشخاص اللي يرقدوا بكري ويقوموا بكري غالبا ما يتمتعوا بمستويات أفضل من الصحة النفسية مقارنة بالناس اللي يعتادوا أنهم يسهروا بشكل دائم. لهنا الحكاية أو الإشارة تأكد أنه صحتنا النفسية تتأثر بعوامل عديدة: الضغوط اليومية، النشاط البدني، العلاقات الاجتماعية، التغذية. غير أنه النوم الجيد يقعد واحد من أهم الأسس اللي تساعدنا على الحفاظ على التوازن النفسي. دونك إذا كان أنت من الناس اللي ترقد بعد ماضي ساعة متاع الليل، مهم جدا أنه ترد بالك على صحتك النفسية. وتقريبا الكلنا عنا العادة هذية، قليل وين الناس اللي سيبون برمجوا ساعتهم البيولوجية على أوقات معينة متاع نوم، خاصة مع التبديل متاع الطقس، مع السخانة، مع التزامات معينة تدخل لحياتنا، مع ممكن ساعات بعض المشاغل اللي تأرقنا وإلا تخلينا نقعدوا ليل كامل نخموا فيها. فهذا الكل ينجم يأثر مباشرة على صحتنا النفسية والعقلية. سمل عليكم الناس الكل شوية نظام يرجع كل حاجة لبلاصتها. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
2: احنا نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية في فلاش باك مونديال.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 36 دقيقة، مرحبا الناس الكل وين ما كنتوا. باش نمشيو تو دسويت لفقرة فلاش باك مونديال.
0: فلاش باك مونديال.
1: في كرة القدم تظهر المعادن النفيسة في وقت الشدائد. احنا اليوم مش باش نحكيو على مجرد لاعب، ولكن باش نحكيو على مدافع تعرف باسم القيصر فرانز بيكنباور، اللي رفض انه تهزم كبرياءه حتى ولو كان انه يلعب بكتف مخلوع في الدور نصف النهائي من مونديال 1970. تقابلت ألمانيا مع إيطاليا في مباراة تسميت مباراة القرن. كان الماتش هذايا سجال في الدقيقة 90 من لقاء، تعرض القيصر بيكنباور لتدخل عنيف أدى الخلع لكتف متاعه بالوقت. لهنا توقف الزمن عند مدرب المنتخب الألماني، لأنه ألمانيا كانت بالفعل استمدت تبديلاتها المسموح بها، وكان قدام القيصر زوز خيارات، يا إما يخرج ويخلي بلاده بعشرة لاعبين، وإلا يقعد ويكمل المباراة وهو يعاني بكتف مخلوع. بيكنباور ما ترددش، طلب من الطاقم الطبي انهم يربطوا الذراع متاعه بالجسد باستخدام ضمادة طبية، ورجع على الارض الملعب وكأنه محارب من عصور قديمة. استمر القيصر بذراع واحدة في توجيه الفريق متاعه، الجري، قطع الكرات، قيادة الهجمات، صمود طوال الوقت الاصلي وحتى الاشواط الاضافية. يعني انه لعب قرابة 50 دقيقة يعاني من الوجيع في الكتف متاعه. رغم أنه اللقاء انتهى بفوز إيطاليا 4-3، ما كانتش المباراة هذيك نهاية المطاف، ولكن كانت بداية صعود القيصر إلى القمة المطلقة في تاريخ كرة القدم، بعد ما توجهت أعين الصحفيين والرياضيين للمحارب هذية اللي ارفض أنه يترك المنتخب امتاعه وتحمل الأوجاع الشديدة ضد منتخب إيطالي عنيف. ولأنه كرة القدم جازي اللي يمتلك العزيمة وحب الانتصار، بعد 4 سنوات فقط من إصابة الكتف امتاعه قاد بيكنباور ألمانيا الغربية لتحقيق لقب كأس العالم 1974، ويرفع الكأس كقائد تاريخي. توج بيكنباور أيضا بجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في أوروبا مرتين 1972-1976، تأكيدا على هيمنته التكتيكية رغم كونه مدافع. حقق أيضا إنجاز أسطوري بفوزه بكأس العالم كلاعب عام 1974، وعاد وكرر الإنجاز ذاته كمدرب للمنتخب الألماني في مونديال 1990. بيكنباور ما كانش يلعب لأجل الفوز فحسب، ولكن لأجل التحدي. علمتنا المسيرة متاعه أنه الألم اللي حسه عام 1970 كان مجرد ضريبة ادفعها القيصر باش يولي من بعد الحاكم المطلق لكرة القدم كلاعب ومدرب. وكانت هذه فلاش باك مونديال لليوم.
0: فلاش باك مونديال.
1: 46 دقيقة، احنا في فاصل صغير، نرجع بعد شوية لفقرة لو سبيسياليست.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
2: إيه شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. تو سويت باش نحكيو ديكور في فقرة لو سبيسياليست.
0: لو سبيسياليست
1: فرحانة برشا باستقبالها ثاني مرة تكون بحضينا في صباح الخير تونس، وأكيد محتاجين النصائح متاعها خاصة في حلقة بموضوع اليوم المختصة في الديكور الداخلي. نرجس زغديدي، صباح الخيرات نرجسة.
2: صباح الفل، صباح النور للمستمعين الكل.
1: محلى طلتك يا نرجسة، محلى الألوان اللي لبستهم، وأكيد باش نحكيو على موضوع متعلق بسخانة. يا جماعة أغلاط نعملوهم في الديكور متاع الدار متاعنا تنجم تزيد تحسسنا بسخانة في وسط الدار، ممكن ما نفيقوش بهم، خاطر حسب الأخصائيين متاع الديكور فما ديكور متاع صيف وفما ديكور متاع شتاء. دونك خليني ننطلق معاك، هالديكور متاع الصيف كيفاش يلزمو يكون؟
2: برشا باش يتفاجعوا يقول لك كيفاش احنا جعلناش نخلطوا نعملوا ديكور نتاع دارنا. تقول لي صيف وشتاء وخريف وربيع، دونك لا، فما حلول اللي احنا نجموا نعملوا بهم ديكور ونوظفوه سولون الطقس. راهو حاجه مهمه برشا اللي هي وغلطه يعملوها التوانسه اون جينيرال، اللي هي اون فوا اختار ديكور يخمم فيه عام و12 شهر باش يقعد مزيان ومحليه
1: وما يتبدلش.
2: احنا هنا باش نشوفوا كيفاش فما طرق بسيطه اللي نجموا نوظفوا بهم الديكور سولون الطقس. توا احنا دنيا سخانه، سيستيماتيكمون اللي يخمم باش يبرد دارو يخمم في كليماتيزور ولا في فنتيلاتور،
1: هذاك اهم حاجه قبل كل شيء.
2: فوالا، مي هذاك كهو ماهوش كافي، يلزمنا نخمو في حاجات اخرى صغيره باش تخلي ليسباس يبرد، كيما مثلا هنا باش نحكيو على قاعة، على حيوت وعلى سقف. كي نحكيو على قاعة، الزرابي هما سيت اون سوليوشن تاع ديكوراسيون صحيح، اما جينيرالمون احنا عندنا عقلية تنحي الزرابي في الصيف وتحط الزرابي في الشتاء. لا، هنا فما زرابي اللي هما ما يسخنوش، ما يكونوش سانتيتيك، اهم حاجة اللي هي باش نخليو ديكور نتاعنا مزيان، باش مثلا السالون تقعد بيان ميناجي بيان ديكوري، ما نخليوهاش القاعه هكاك سورتو
1: عريانه.
2: فوالا سي لو مو، سورتو كان القاعه ماهيش مزيانه برشا، ما عملناش احنا بذوقنا احنا مثلا في دار قديمه ولا في بورتمان ولا غيره. فوالا كيف كيف زيدا توا نحكيو على الموبل، قول قايل مانيش نبدلو زيدا الموبل ماهوش خفيف معناتها ساكوت دو لارجون، دونك مانيش نبدلو الموبل. اما حاجه مهمه هي كونو نختارو اقمشه تتلائم مع الطقس، وإلا نختاروا حتى كان عجبنا قماش وهو نقولوا احنا سخون ما يقلقش. فما دي سوليوشن صغار ومزيانين اللي هما مثلا فما دي جوتي، مي لي جوتي مش منظر وكهو. اهم حاجه هو اختيار نوع القماش اللي باش تحط فيه جوتي باش يكون اول حاجه ما يسخنش، وثاني حاجه اللون مهم برشا. هنا في الصيف ماذا بينا ديما الالوان تكون فاتحه، كسوسوا في القماشات وإلا حتى في بقية الديكور كيما لي ريدو، زيدا مهم برشا باش يكونوا الالوان فاتحه، على خاطر كيما بالضبط في الحوايج الالوان الفاتحه هي معناتها منصوح بها في الصيف، الالوان الداكنه راهي تشد السخانه، هذه حاجه اخرى. دوك هنا حتى حيوتنا كان احنا عملنا حيط غامق ومزيان وتوندونس اللي تعدات في الشتاء، مش كل شهر ولا شهرين رانا باش نبدلوا لون الحيط، فما دي سوليوشن صغار كيما مثلا تعمل بارتي منه بالبابي بان اللي هو باش يكون فاتح وجي، اللي هو باش يعطيك ديجا باش ينقص من الكميه نتاع الالوان الغامقه في الليسباس، وزيدا يعطيك حتى لامبريسيون. توا هنا ديما نحكيو على دو فولي، زيدا حتى لو كوتي بسيكولوجيك راهو مهم جدا. دونك لو فيت اللي انت باش تشوف دي كولور جي وفاتحه راهي حاجه مهمه في الاسباس انتيريور نتاعنا. بالنسبه للي ريدو حكينا على الالوان، حكينا على القماشات، مي زاده كل قايل مش ساهل زاده باش كل سيزون تعمل لها الريدو المعين نتاعها. دونك احنا اش نعملوا من الاول بالكل، كي باش تختار ريدوات الدار تختار فوالاج يكون قماشه بارد وسامبل وماهوش شارجي، ومن بعد كان تحب تعمل دوبل تيسيو معناتها اللي الفوق هذيك الكسوه نقولوا احنا الكسوة تنجم تعملها بقماش خشين هاو كفشت تتلبس وفي الصيف تنحيها وتخلي ان سامبل فوالاج اللي هو باش يدور لك الهواء وقت اللي فما شويه هواء ونسمه نتاع الصيف نتاع العشيه وفي النهار حتى كان مسكر الشبابك وفما كليماتيزور راهو ماهوش باش تخلي قماش اللي باش يدلك سخانه وغامق دونك هذيا بوان اخر. فما نقطه اخرى زايده اللي هي الضوء الضوء زايده مهم لي لوستر زايده ديما نشوفوا الكوتي بيدجي من التجربه الشخصيه ديما الكليون معناتها ولا التوينسا يقول لك قداش تكلف لي انا باش نعاود كل مره
1: دونك ناكد
2: ناكد على ديما لي سوليوشن ا بيتي بيدجي معناتها اللي ماهمش مكلفين برشا. اللوستر كان خديتها نتاع صالون غالي راهو ما يقلقش جوست تبدل لي زامبول في الصيف ماذا بينا لي زامبول يكونوا نوعيه الاضاءه تكون لوميير دو جور معناتها جايه بين الاصفر والابيض. في الشتاء بالعكس ماذا بينا نتوجهوا الاكثر للون الاصفر دونك جوست دي زامبول تبدلهم من سيزون لسيزون وكهو وتخلي لوستر اللي تكلفت عليك غاليه وتخلي لي زابليك وكل ما هو ديكور بالاضاءه تخليه اما تبدل نوعيه اللون والالوان هذوما زاده حتى كي احنا باش نعملوا ديكوراسيون بالوان فاتحه في وسط الاسباس نتاعنا هنا نحكي على الصالون لي كوسان ديكوراتيف الحيوط راهو الاضاءه هذيا باش تزيد تحط لنا اون فالور الاختيارات اللي عملناهم.
1: فوالا جست باش نتفاعل مع بعض الاصدقاء هوني انت نرجس جبت لنا الحلول السهله غير مكفخه فدوى قالت لك كان كل صيف باش نبدل الاثاث راجلي يبعثني لدار بابا. ايضا صديقتنا ستيفان تقول لك سورتو لوميير ايكونوميك مهم جدا انه كيفاش نبدلوا لي زامبول نتاعنا لو كان تعطينا نصايح في علاقه باللي زامبول كي نبدلوهم.
2: هو لافونتاج توا قبل كنا نحكيوا على الضوء لالوجين نوعيه اللي هي ماهيش ايكونوميك اللي كي تحط يدك على موبا نقولوا احنا تتحرق لافونتاج اليوم الروبان ليد والا لي زامبول ليد اللي هي اضاءه ايكونوميك لافونتاج اللي فيها بلوزيور كولور و بلوزيور طون معناتها في الالوان فما ان ديغرادي من الاصفر للابيض وفما الالوان الاخرى بطبيعه الازرق والاخضر اللي هو مش موضوعنا توا اما كلها ليد راهو ايكونوميك هنا كوسوسوا عندك ديسبوت كوسوسوا عندك لوستر معناتها إضاءة تكون يا إما ديريكت وإلا انديريكت وإلا روبان فكل اللي عنا كاش لوميير كيف كيف الكلهم هذوما ايكونوميك اختيار هو فما دي ريفيرونس بون شوية تكنيك ما يصيرش نعطي هكا لمحة اللي هي مثلا كي نقولوا كي تجيبش تشري انت لمبوبة تقرا فيها فما ريفيرونس متاع قوة اللمبوبة مثلا بالوات اللي هي مثلا 7 وات منصوح بها في الليز اسباس كومان كيما سالة 3 وات تكون واطية أما ماهيش لا علاقة بال لون متاع الضوء. الإضاءة هو هنا نحكيه على الكلفن تلقى ريفيرانس زادة في اللمبوبة اللي هي بالكلفن مثلا 2500 كلفن كا تقاها راهي مستصفرة
1: okay.
2: 3000 بدأت تبياض نقولوا احنا إيديالما لوميير دو جور نحكيه على 4000 كا نطلعوا أكثر مثلا 6000 و 6500 كا هذيك إضاءة تولي بيضة لنوصلوا لل 7000 اللي هي الإضاءة البيضة اللي مش منصوح بها في ديار معناتها منصوح بها أكثر في ليز اسباس دو ترافاي وإلا في الاستوديو كيف نتاعنا هنا
1: هذه في علاقة بنوعية الإضاءة فما شكون اللي يسأل على لون بلاسمون تاع الكليماتيزور نرجس في الدار الناس اللي باش تركب في الفترة هذه كليماتيزور مع السخانة اللي نعيشوا فيها قالوا لك أن هو لون بلاسمون إيديال في الدار
2: احنا عندنا دو فاكتور مهمين هنا الفاكتور الأولاني هي لونيتي انتيريور كي نحكيو على الكليماتيزاسيون سبليت معناتها النوعية اللي فيها يونيتي الداخل ويونيتي البر هو ايديالمون نقربوا اكثر ما يمكن لونيتي انتيريور للحيط اللي هو يحط معناتها للشارع
1: قريب للشارع
2: هذه اون فوا باش نركبوا توا اكطوالمون مانيش عاملين اون بري انستالاسيون على خاطر توا في الديار جدد سي مهم برشا الكليماتيزاسيون نعملوا لها اون بري انستالاسيون باش ما تقعدش تشوف انت الخيوط الانستالاسيون هذيك اكن نحاس المتعدي وكل خو هذيك في وسط الحيط هذيك كله ماهوش منصوح به قبل كنا هكاك خاطر جينا الكليماتيزور في ديارنا القدم اللي ما كانتش حاجه متداوله اليوم نعملوا اون بري انستالاسيون دونك في الانستالاسيون كان انت ما عملتلهاش بري ديكوراسيون ايديالمون تقرب للحيط اكستيريور باش الجعب ما يقعدوش ابارون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي هي مثلا معناتها اون بريف في الصاله ماذا بيك ما تحطوش قدام القاعده برينسيبال. مثلا عندك كنابي كبير ماذا بيك تحطو على جنب الكنابي ماهوش مقابلك وماهوش بجنبك قد قد دوك نبعدوه على باش القاعده تكون مرتاحه باش الهواء يقعد يدور من غير ما يضرب في اللي قاعدين. كيف كيف اليونيتي يلزمها تكون اعلى من لي زوفيرتور. هنا نحكيو على بيبان على شبابك باش ما تصير شكل فويت دير وباش نخسروا بها مع الايكونومي معناتها دينيرجي. هذا بالنسبه للصاله. بالنسبه للبيوت النوم ايديالمون ما يكونش فوق الراس, يكون في الحيط اللي فيه تي دو لي اوكي اما على جنب باش ما يضربش في الراس وماهوش مقابل الحيط نتاع الفرش على خاطر هذاك يقلق وجنب الفرش زيد يقلق. دونك يا اما في الحيط نتاع تي دو لي على جنب الفرش والا في الحيط نتاع جنب الفرش اما في الاكستريميتي اللي بعد ما نفوتوا الساقين نقولوا احنا بعد الفرش. فكل باساج هذاك اللي هو ام برينسيپ باساج ليبر هذاك نتاع السيركولاسيون بين الفرش والحيط ولا بين الفرش والكوافوز ايتترا. فوالا هذه هي ايديالمون
1: لي زونتريسمون نتاع الكليماتيزور. هذوما بعض النصايح هكا جاوا هكا على امبروفيست. ميرسي يعطيكم الصحه. حبيت نحيي صديقتنا سميره زيك وتقول انا بدلت الصاله نرعش عليها تقوش عليها بيبي. كلنا يا سميره كي نعملوا حاجه جديده في ديارنا نوليو خايفين عليها ومسكنات اللي عندهم صغيرات يتمنعوا من الدوره في الصالون كيف تبدا جديده. ان شاء الله ربي يبارك لكم في ارزاقكم وفي دياركم وان شاء الله يا ربي يدخل البركه لدياركم. مش مهم قيمه الاشياء اللي في الدار بقدر ما هي الارواح الجميله اللي تسكن فيها. يعطيك الصحه نرجس زغديدي على النصايح اللي عطيتهم لنا اليوم. بهم هما نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. كل الشكر للفريق الكل, عزيز عوني في الاخراج, حسام يحيى في الاخراج الرقمي. ملتقانا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمان سكوحي.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس.
3: الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح.
0: رفماك
4: رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30.
3: خلي صباحك كول, خلي صباحك

0: UNFM Sudcom.
1: على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UNFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UNFM، وزادا على السيت متاعنا www.unfm.com. على UNFM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فهم فلاش نيوز.
3: موشة سوا السابعة، ديوان فهم، صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد، متابعا بالقول خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بالقول: لسنا قوة عسكرية عالمية، ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط.
4: لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير، لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد وبهذا الدرع والسيف. تتبعث كل عام في يوم الانبعاث انبعاثات وطنية طاهرة نقية زكية في الأرض في البحر وفي السماء. لقد سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم وما خابت مساعينا، ولا يظهر العز منا دون نيل منا، ولو رأينا المنايا في أمانينا.
3: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد على المكانة الاستراتيجية المتقدمة التي تحظى بها إيطاليا كأحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للبلاد التونسية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتجلى بوضوح في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس ضمن قطاع الطاقة، فضلا عن تموقعها في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي مباشر، وذلك خلال إشراف على إطلاق أعمال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالية.
5: تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، وتتجلى هذه المكانة الاستراتيجية في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتصدرها المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، في حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وقد واصل هذا النسق التصاعدي تميزه مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. يضاف إلى ذلك دور إيطاليا المحوري كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياح الوافدين على تونس، حيث استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
3: الهيئة الوطنية الموسعة لنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر في بيان لها ما اعتبرته إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام مجددا بتعهداته الفعلية، بما أسقط عمليا الاتفاق الذي يقضي بخلاص المتخلد بذمة الصندوق على 6 أشهر تنتهي بتاريخ 30 من جوان الجاري، مشددا على أنه لن يتم قبول التكفل بوصفة منظور الصندوق بداية من غرة جويلية 2026 ما لم يتم الإفاء بالتعهدات خلال ما تبقى من هذا الشهر. والهيئة الوطنية لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعتبر أنه في صورة عدم تنفيذ صندوق التأمين على المرض لالتزاماته وتخليه عن منظوره، فذلك يعني الصندوق قرر قطع العلاقة من جانب واحد وفق ما ورد في نص البيان. الإدارة والعمل الأداءات بوزارة المالية تذكر المطالبين بالأداء لاحترام الأجل القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، وذلك اليوم الخميس باعتباره يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية. إلى الشأن الدولي، زلزالان يضربان فنزويلا مساء أمس مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات على الأقل في العاصمة كاراكاس وانهيار عدد من المباني، مما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ وإغلاق المطار الدولي الذي يخدم العاصمة. وأعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 آخرين. وهيئة الأرصاد الجوية اليابانية تفيد بأن زلزالا بقوة 7.2 درجات ضرب قبالة سواحل شمال البلاد، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي. ووقع الزلزال على عمق 50 كيلومتر، ولم تعلن السلطات اليابانية حتى اللحظة عن أضرار جسيمة جراء الزلزال. وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة على طهران، وتشدد على مساءلة الناتو وكل عضو شارك في اتخاذ قرار المشاركة في الحرب عليهم. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامن المشوار، ينطلق الآن مع كامل فريق رفماج. جمل تحيات بهير عوجي ومكم سعيد.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبروا اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومثيله للعاده. مرحبا بكم في رفمق الخميس 25 جوان 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس والعالم من اخبار، ونحكيوا فيهم على اخر اخبار المونديال واخر اخبار منتخبنا. سويعات قبل المقابله الاخيره للمنتخب الوطني اللي باش يجمعنا اليوم نص الليل بتوقيت تونس ضد المنتخب الهولندي. اخر الاخبار جينا مع صديقنا حاتم جاسبار من المكسيك. السلام عليكم وين ما كنتوا، شهر نهاركم اسعد الايام، شهر نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، طريق السلامه للناس اللي قاصده ربي، وبالتوفيق والنجاح لوليدات اللي مازالوا يقراوا ويعديوا في الامتحانات. يظل جماعة النوفية مازالوا، يظل جماعة الفاك مازالوا، حسعيد الناس اللي مازالت تقرا دورة الأبطال في البكالوريا. بالتوفيق والنجاح للجميع. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادة هذا الفريق عبر الزمن وعبر التاريخ. لوغرو لبرنس، صباح الأنوار يا برنس.
1: يا شاب مازلت شابا حتى ربي يهز الأمانة نتاعك.
0: لطف عليك،
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد. علاش نقولوا بطولة كأس العالم؟ بطولة كأس العالم علاش؟
0: علاش؟
1: على خاطرها تبدا بطولة بربي حتى الناس تفهم. راهو إلى حد الجولة الثالثة المرحلة الأولى هي بطولة،
0: ومن بعد تتقلب كأس.
1: بعدش تولي كأس.
0: والله
1: علاش معناها تولي كأس؟ الخاسر
0: اللي يخسر يروح.
1: توا في البطولة تنجم كيما توا لأفريق دي سويد، كنا قلنا مسحنا يدينا وخسرت
0: وجات روح.
1: ونحب نقول هالبطولة هذية عرفتنا بنجم كنا نحبوه، احنا ناس كل كانت تحبه، لكن يا خويا ما فهمتوش. بارك الله عليه وربي بقى عليه ستر اليوم الصدر، هو حكيمي اللي سميته وانا المدافع المهاجم للمنتخب المغربي.
0: لو
1: ان شاء الله
0: شنو هالتيتر يا حاج؟ المدافع المهاجم.
1: يا حسره
0: شنو هالتجديد؟
1: ايوا
0: هالابداع.
1: المدافع المهاجم تعرفش عليه من قبيلك، نسمع فيك تحكي غديك وانا عامل روحي مش قاعد اسمع، لكن تبع فيك قلت ما فهمتوش. انا راه على اليمين هاك ندوروا على الدور نلقاه ولا على اليسار. بارك الله عليه، هذه هي الملاعبيه اللي تحب توصل ان شاء الله. احنا زاد ربي وصلنا الى ما نرنو اليه، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم
0: السبت. نجم النجوم ايقونه الاعلام في تونس، ملك النشاط والحيويه لوغرا زياد المكي. زيدون صباح النور.
2: اهلا بك رفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل. يا رفيق في الكوب دي موند لعبت كل ناس. يا فينيسيوس ماركي 4 بونتو، الراجل سكريتو قد ما يتلهوش بيك قد ما تمشي سكريت. هاي ما
0: في دخله مسروقه من عند رامي.
2: الله يرحم والديه، راح يحطوا بعدا يبدا يحكي على الكوب ديمون. هذه خليتك لافريك بالحق بالكوب ديمون. هذه رفيق بيه برشا يقولوا فاشله، ما فهمتش كيفاش فاشله. استادات كل مليانه رفيق،
0: انا بدي مخي وراك استادات اللي معبيه معناها
2: بربي. تقولوا راهو استاد في امريكا، راهو يا ودي راهو ايش يعبيه، ايش يعبيه، ايش يعبيه. بالحق صح عليهم العباد مشات كوب ديمون. ان شاء الله تونس اموات تنورنا في الطرح الاخراني، معناتها واحد صفر مع هولندا بالراس ونسكروا. ما نعرفش رامي موجوده
0: ان شاء الله،
2: ان شاء الله تعرفش عليها الكره.
0: حتى خدمه اخواتنا المغاربه ماذا بينا البعد هولندا على المغرب في التور الجايه باش نحكيو على المغرب.
2: خاطر هولندا قويه برشا. وحكيمي كيما قلت رفيق بالحق، تفرجت فيه حكيمي شويه مقتطفات راهو في اليوتيوب ما فهمتوش. اكسيال اتاكو وستيرا بالحق. ان شاء الله ربي مع البلدان العربيه الكل، وان شاء الله نهاركم زين خويا.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام زيدون. حكيمي البارح تفرجنا في المقابله ونحكيو عليها بعد شويه، ولكن للامانه اتساءل شو احساس اريير اليوم في تونس في المنتخب اللي احنا تقريبا الكل ما تفوتش الصوت كي يشوف حكيمي واللي يعمل فيه. من حاجه تتحدى العلم تتحدى الطبيعه، ما شاء الله لناخذوه بعين معناها. هنيئا للمغاربه ساعب المنتخب نتاعهم وبيلاعب اسمه اشرف حكيمي. صديقنا كمال السميتي يقول يا راف النوفيام كملوا دونك. اوكي النوفيام كملوا دونك، اللي مازال يقرا حسعيد وان شاء الله بالنجاح. لو جران نجم النجوم النقيب مقداد السهيلي، صباح الانوار.
3: صباح الانوار يعيشك يا حاج. البارح انا مشيت لبني خلاد. بني خلاد الكل يسلموا عليكم.
0: تعرف
3: شنو رفروف بين عيني؟ انت تموت على الغله يا ولدي، الغله يا ولدي النوار يا ولدي الغله. تعرف شنو هز بركه ما عندكش فكره. مشيت صحبه الاخوين علي كعبشي ومعز كعبشي. علي كعبشي موزع موسيقي مقيم في كان، جاء ضيف بحذانا صديقنا اخوه معز لجران باسيست. مشينا يا خويا اقسم بالله يا ولدي حذروا روحكم باش تسمعوا حاجات غريبه وعجيبه. مشينا بحذا اخونا احمد عنتر اللي هو موزع موسيقي وانغرون تكنيسيان دو سون. يا ولدي لي سابليكاسيون اللي شراهم بالفلوس خاطر ثم بطبيعه الحال الحاجات المضروبه اللي يخدموا بها العرب بصفه عامه باش يدبروا رؤوسهم.
0: هذه حاجات بروفيسيونيل.
3: بروفيسيونيل. حاجه اخرى رفيق باش تسمعوا دي جينيريك ما عندهمش علاقه باللي تسمعوا فيه توا، اغاني ما عندهمش علاقه، حاجه اخرى معناتها حاجه جايه من القمره. ملا ملا ذكاء اصطناعي.
2: معناتها يوضح ان قيفة سلهالي معناتها حاجتك ب 100 كمانجيتي. تاخذ 100 كمانجيتي فلسه
3: وتلحن
2: انت باللورج نتاعك. يقولوا لك معناتها ينفذوهم لك 100 كمانجيتي. قال
3: الجمله تقولها انت بالكلافيه تسمعها 100 واحد قالوها بالكمانجيتي.
0: يضربوها بالكمانجه هو ما فما حد. انت اللي جوز
3: ارتيفيسيال 100 كمانجيتي.
0: اي معناها هذا باش يلغي برشا موارد رزق نتاع الناس تخدم معناها.
3: ولكن العجب السحر هذاك هو السحر. الحضاره
0: هذا يا نقيب تساعدك انت تشتري لوجيسيال وما عادش تخلص حد
3: يا ولدي انا حد سيد احمد يقول هذا رجلي
0: 60,000 كمانجه عملنا في الشيخ روحك جهاد السليلي صباح الانوار والله الحمد لله
4: ان شاء الله الناس اللي تسمع فينا تكون بخير. طريق السلامه للناس الكل. عجبوني برشا منتخب الاردن في مباراتهم الاخرى كيفاش خلاو لي فيستير يشعلوا شعلين وخليوا باكو حلو شرقي محلي وكل مره رانا نعملوا اشاده بالكومبورتمون نتاع المنتخب نتاع اليابان فينا المو الحمد لله اللي ولا فما شكون يعمل كيفهم خاطر الاشاده ويقعد حتى حد ما يعمل كيفهم. هيا نحن زاده نعملوا كيفهم محليها راهو توري تصويره اخرى البلاد حتى كان ما نمركيوش بونتويت من نخليو بون امبريسيون. فما منتخب العراق خلى رساله محليها الكل الكلها دي ميساج بوزيتيف. منتخب ايران زاده حتى كي مشى كور في الولايات المتحده الامريكيه. دونك اكل منتخب الياباني كيما كل مره كل اربع سنين نقولوا محليه هيا نعملوا كيف. دونك فينالمون الحمد لله اللي بداو يعملوا كيف.
0: انتو كلوكوموتيف في العالم والقاطره في علاقه بهذا هي منتخب اليابان. حكيت على الاردن شفت البارح فيديو لمشجع اردني يقسم بالقران معناه في الانترفيو يقول والله العظيم توا قدمت استقالتي من الخدمه باش نتفرج في ماتش الاردن. عارفوا قالوا ما تفرجش يهدد فيه هو في فان زون فيها 800,000. قالوا انت والخدمه والعالم الكل تنجموا تقعدوا تستناوا الا منتخب الاردن. منتخب بلادي قال اهم الخدمه تنلقى خدمه
2: اول مره
0: اي صحيح. شوف جنون الكوره وين اتخذت الديميسيوني باش تتفرج في مقابله كره قدم الجولدن بوي.
5: بونجور بونجور الناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك. ان شاء الله زاد بدايه نهايه اسبوع حافله بالبحورات خاطر العبيد يفو بروفيتي راهو في الويكاند هذا قبل ما تولي شد الصف على غطسه. سينو انا حبيت اقول لكم اللي انا صحيح جو سويز اون كوبل وتعرفوها
0: لا لا ماناش باش نعلقوا فما شيء فما دعابه
2: والله حتى انا حاسس
0: وتعرفوها الكل يمشي
5: والله عندي
0: عشره دجاجه
5: عندي ايامات نحن نخرج معنا سي البارح في السي الوليد من بيته كان مع بعض.
0: انت شكون؟
5: كلمات
0: حلو حلو
3: جوزت
5: برشا قاعد نعمل فيه فعرفت
0: حاجه حتى نقولها صحه لاصحابك فريمون صحه ليهم.
5: لا انا عملت هكاك اصحابي كلهم يبداوا يستنوا دي موتو في القاعة
2: هذاك على اصحابك
0: هذاك علاش ما نعرفهمش لا في الدنيا لا نسمع بهم. هنيئا لهم اصحابك هي اذواق الحياة معناها
2: ربي بقى عليكم
0: الشيخين خالك يسمعوا فيه يقولوا اعطينا خير هالضحكة مع حاتم. شكرا لك حتوم على هالبدايات المتميزة يوميا لوغرام رامي الفراتي رامي الروس صباح النور.
2: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد
0: الايام. سا في با غير ديميسيوني بور ان ماتش دو فوت سي دو نيمبورت كوا. اي ما انا شو مدخلني صديقنا ستيفان معناها اذا بكشي عنده سي في عالمي السيد يتشرط على روحه مثلا يخرج من بواته يمشي لبواته جولو الكوره معناها فقد وصلنا المعلومه. اما مش دخلتوا لدرجه ان تنقد فينا ان ضحكنا على الاخبار. يلا نهارك زين يا ستيفان يا باهي. يلا
2: ان شاء الله نهاركم زين. البارح عوده نيمار الى الملاعب وجاء في وقت عجبني برشا. انا البارح المغرب ماركات البونتو الرابع انا بدلت نقى نيمار هابط والجمهور والمعلق
0: عيني بالدموع
2: يعني بالدموع ليه هو عنده شويه دراما والمعلق المعلق اوفر اوفر يا ودي تجي كوره يمس هذا هو السحر البرازيلي يا ودي يعطس هذا هو الابداع البرازيلي حاجه عمرها ما صارت. ولكن والله ما نعرفش كان نجم نقولها بس خافني شويه كيلكو بار خاطر حسيت فما شويه كبر اكثر واحد ظهر عليه الكبر بارابور ميسي ورونالدو رغم اللي هو اصغر منهم. شكون كان يقول نيمار اللي دخل في منافسه معاهم في التومبك نتاعهم في الحاله هذه ان شاء الله يرجع بشويه بشويه.
0: هي بذكر اللي تاع ولا السبب الاصابه معناها
2: ليه
6: الاصابات وهو شفت تصاور زاد حتى على ركبته وكذا معناه فهمت كيما رونالدو صار له قبل فينومين وكركيب صار فيهم برشا بالعمليات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الماتشات الاخرين ان شاء الله يسيسون ملاعبين لي كونتر وزاد خاطر تحس اللي اقل مسا ينجم يضرب تحسه ياسر فراجيل ان شاء الله في قادم الايام يرجع لنا هذا يعاون الجو في كاس العالم
0: انتو كا النجم الوحيد اللي مازال ما ديماريش كاس العالم كما يجب كما يستناو فيه الشعب نتاعو دونك نتمنى ونرقاو له جرون نيمار نتاع ثلاثة يوم اللي شفناه في البرسا خالد زيد تحلى الكوب دي مون سبحوا لصديقنا الدكتور هكا الدكتور ومعه رقم خمسة سبح اصبح كونكت على اليوتيوب باش سب البرنامج وسبنا وسب المواضيع اللي نحكيو فيهم قد ايش يخدموا الاطباء النفسيين في تونس بالحق قايم سايب حياته ومرته وخدمة معاش كان عنده هذوما اولاد الوالد اكيد انه عنده عائله عنده ناس تكون من وقايم كونكتي على اليوتيوب وداخل يسب على ركوا في الحياه فما حاجات اهم برمش يرجع ارقد برمش يعمل حاجه خمم في مشروع يلا نهاركم اسعد الايام انا ايش اقرب للامانه انا بعد ماتش المغرب تشعل انه ركض الاربع غير درجي دونك عامل ساعتين نوم دونك
6: بعد عندك ريونيون
0: بعد عندي ريونيون دونك النهار مازال طويل دونك على ذيك هكا ثم الحاجات هذوما قاعد نتقد فيهم
6: يا برا ارقد وارتاح وارجع خاطر نعرفها راهو كي تبدا الخدمه الامور تتعكر
0: الامور تتعكر يلا نهاركم اسعد الايام الناس الكل طريق السلامه للجميع السبعه و15 دقيقه وقت السبعه عفوا و28 دقيقه فاصل ثم نواصل راف ماج
7: Publicité. الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
8: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
7: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة وتسعة وعشرين دقيقة نهاركم أسعد الأيام البداية كالعادة بالزابيك شو وسار في حلقة البارح قناص البرنامج ربروم في الموعد نسمعوا الزابيك ونرجعوا بعد لحظات للبلد
7: زابيك
6: البارح يا عزيزي المستمع وخر علينا زيدون اي لا لا قعدنا نستناه وبدينا الحلقة بلا بيه وصار فينا اللي ما يصيرش وراجل يبعث في مساجات
1: ايه مش خاطر نحن
0: يودي جي الماي انا معامل على زياد
1: زياد اسمع كلمني ما نعرفش معناها فما بوادر فما حاجة فما سر صار بيناتكم كي روحتوا
0: ما نعرف ليه ما روحناش ما بعدنا فما تنسيون
1: خاطر قالي اللي يخرج ما قاليش
0: الاخر سيد
1: قالي اللي يخرج
0: انا انت حاجه انا انت كابعث لي قالت تسمعني 7 ونص مع مين جار انا صار ترانسفير
6: لا والمشكله مش هذيك المشكله اللي زياد هو اللي جارتار وشكون اللي خلصها حسب رايك مقدت مسكين طاح يعلم بيها ربي كيفاه جانا يعلم به اللي خلقه لا من فوق هذا كله هو خلص
1: سينو اوك رفيق معناها باش يكون لك الدليل انت نهار كل تعيرني بالشيب وهو وخار هاكا بيقعد في الواد كان حجره كما يقول حاج جينا كان نحن حتى مطبطب جيك ونحن هو عمل لك ضربة خاطر فما تجديد للكونترا في بيننا كل واحد او بليز اوف رول شكون يشكرك اكثر مين جو بونس
3: تعرفني مانيش من نوع هذاك
1: ما قصيتش عليك عرفتك ما قصيتش عليك
0: خليني نوصل فكرتي
6: نوصل الحاسين استنينا اللي جاي سي زياد الحمد لله يا ربي مرحبا بيك سي زياد
9: ان شاء الله عليك مبروك عايتك الكل تطلب اخويا الكل في البورصه نخدم البورصه تبوشناق معناتها الاسهم تاع 80 ابل
0: بالله عليك طلبوك
9: اي كل
6: نقسم حير على البرنامج
9: على البرنامج
0: فهمت شب الاستيفاء
9: لازم
0: والاشهار
9: تحيه لحاتم والله حاتم بابا الكبير بابا عزيزي اي بي برون سوان دو توا ما تجريش يعني أمي قادي نخسب رفيق رتحك
0: قلت له هكا هو شنو 7-7 داخل
9: زين غالب ساريف ما إرهاق إرهاق رفيق إن شاء نهاركم إبويزي فهمتني إن شاء نهاركم زين وإن شاء نهاركم سعيد وإن شاء الله قاصدين
0: ربي فسالي السعر ما قمت مأخر ما رقدت السهر
9: لا والله تعديت
0: فيك عندك زهر اكذب علي على الأقل
9: لا ما نكذبش كروفير قد
10: لا وقال لك ما عنده ما يخسر اي لا ماشي هل بعيد في التصعيد
9: ما شنيه
6: بنرتاح
9: وحبنا نرتاح شنيه تحب تخص قص بعتها كلها قصار شنيه معناتها
0: اي معناتها انت تو تفتح الحلقه دي 7-7 انا كنت بلومون عدي حلقه
9: لا كنت بلومون عدي انت وعدي
6: عدي لي درجي
9: الحال تبدا تعدي كنت بلومون انت كنت بلومون شد وانت با المصالح كل دي مصالح
10: ما تو بعيد على هذا الكل يودي الفريق هذا بسم الله ما شاء الله عنده افكار عنده صفة افكار وملحات
11: معناها براتيك ما صحاب معناها عنده ياسر خبر سامحني دقيقة شنو عندي بوز فريشور
9: شنيها شو اللي
0: يا حاتم انت نحترمك برشا حاتم ما مستكنتي والمخرج اللي تفهمتوا عليها ومعدي زفار ويشرب في الماء
9: والله لا
0: فهمت بوليس في الرمبوا تصفيره وصلت لهنا
9: تخيل اللي دارها دخلت علينا
0: حلوة حلوة على حاتم اقعد كلاسيكي خليك كلاسيكي ما عادش ايش قولك
11: مش وصيتني في البيت
9: انا ظهري عاكس زدت عكشت بالزفاره
10: هذه يعجبك شي تو زفاره في اللونتيل وكذا وضحكوا كوميدي شنو الخف ذي الكل شنية الطلاقة في الدعابة روعة روعة روعة شيخة شيخة أفكاري ودي شيخنا كرياتيفيتي
9: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية للقناس هرامي الفوراتي 7:33 دقيقة بعد شوية انتيروا للمكسيك وتيروا لأمريكا عفوا صديقنا حاتم جاسبار موجود في الموعد ناخذوا آخر أخبار المونديال وآخر أخبار منتخبنا الوطني فاصل ثم نواصل
7: رافماغ
12: تبليسيتي
13: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتونسي دعلي ناكلوهم ماكلة
14: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك لي مع الفرجة
15: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
16: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
17: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء
18: ديوان FM
17: صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
12: ديوان فهم صوتكم.
17: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 7:36 نهاركم أسعد الأيام. مباشرة الترند جورة
18: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
17: أريدو طور عالمك. تراند دي جور
0: ساعة واحد من أهم التراند البارح ولا أخبار اللي تم تداولها ونقوله ألف ألف مبروك لنسورة ناصر البدوي اللي ولده البارح أحمد بوحميد. سارة رسميا سارة رسميا دكتور سارة رسميا طبيب. قل له مبروك مبروك النجاح مبروك التفوق مبروك الناصر مبروك لزوجته مبروك لكل العائلة. إن شاء الله يا ربي مزيد من النجاح والتألق بوحميد. وهنيئا نسورة شفت الفرحة في عينيه فتساور البارح رغم اني اتصلت بيه تليفونه مسكر. عرفت فجعت هذا
6: خايف تقول يخدم
0: لا يبدو انه بو الدكتور تو تبدلت الامور
4: بو الدكتور احمد بدوي
0: افكتيفمون بو الدكتور احمد بدوي. سلموا عليه برشا صوره ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله ديما بالفرحه ومبروك للدكتور احمد البدوي وان شاء الله مزيد من التالق. يلا نرجعوا للأخبار نرجعوا للكورة بعد شوية ناخذوا صديقنا حاتم جاسبار ولكن نحكيوا على أخبار منتخبنا. منتخبنا لليوم نص الليل يواجه المنتخب الهولندي واحد من عمالقة القارة الأوروبية واحد من عمالقة اللعبة في العالم. كلنا للأمانة خايفين بعد الوجه اللي ذرنا به في المقابلة الأولى والوجه اللي ذرنا به في المقابلة الثانية والوجه اللي ذرنا به في المقابلة الودية والوجوه الكل اللي ذرنا بها الحقيقة مخيفة. نتمنى اليوم يتغير أمر ما على أرض الملعب. على
9: تجارب مش غدوة رفيق
0: اليوم
9: فيسع فيسع
6: وانا مفجوع انت
0: مش كبر بوتا اليوم وانا غدوة شنو
9: يرتاحوا شوية
0: يرتاحوا به. يلا نحكيه بعد شوية في كما قلت مع صديقنا حاتم. ولكن البارح تكلم إرفيرونا وتكلم حارس المنتخب أيمن دحمان. نسمعوا أيمن دحمان شو قال.
19: كاس عالم كاس عالم عملنا حاجة باهية عملنا حاجة فايدة. الحاجة الوحيدة اللي لازمتنا ديما صرف الناس الكل عبد كل تحمل مسؤوليتها مش كان جوال التو الناس كل تحمل مسؤوليتها. أي إنسان في تونس موجود في البلاد بتاعنا لازم يتحمل مسؤوليته.
20: أزمة الحراس خلقنا احنا بديرة عاد تشوف قبل كاس العالم الناس الكل الحراس قريب حارس ما يلعبش وحده. اليوم البريسيون والضغط اللي تحط على الحراس تجيب احسن جول في العالم هذا ليش ما يعرفش البريسيون سهل. الحاجه اللي نقولها الحراس الكل في تونس اللي ما اللي جا ولا اللي ما جاش الكل نلعبوا بعضنا وكنا خايين
19: للاعبين كيفاش نجم نوصل صوره مع صوره واضحه مع الجوار الكل تحب بعضها تلحق هذا والله لاني نجم سواء حراس سواء الناس الكل الناس الكل تحب بعضها وما برشا كلام. فما عباد تصطاد في الماء العكر فما عباد ما تحبش تشرب تونس فما عباد تلوج على مصالح أخرى. ف تضطر نهار اللي يكونوا الناس الكل احنا كتوانسة الناس الكل يكونوا دورات دراب ونتعطونا الصوت بلدنا كتوانسة.
0: هذا تصريح أيمن دحمان حارس المنتخب الوطني. ما نعرفش شكون يحب يعلق على التصريح حاتم
11: به. هما مسكني سخفوا معناه في أزمة كبيرة خاطر ما يعرفوش اش باش يصير في الماتش هذايا. نجمو يخسروا برشا نجمو يخسروا شويه. الضغط بيان سور على الشعب كامل. الشعب كامل يمكن اول مره في مشاركه نتاع المنتخب. الشعب مش راضي عليهم حتى كان يربحوا 10 حتى يربحوش اليوم. اليوم 10 سيفيني لو مالي في كما يقول الجاوري. دونك كل واحد قاعد يجتهد اتصالين وهي مش خدمتهم ارزمو مش خدمتهم ارزمو عندهم موهبه الكوره خاطر سينو ما نجمش يخدم اتصالي وتقول هكاك شنو الحاجات الباهيه بربي اللي راهم عطيهمنا معناها البارح حقه قال لنا ها هو الباهي الكور باهين
0: تعرف
11: الحوايج الحق السلام
0: سنتي بعيد انت في النقد والسخري اما بعيد على هذا بالحق يا اخي راهو كيما تحذر ما تشوك كيما تحذر محي. خطاب نتاع ابريتو كيما خطاب نتاع كريز هذا معناها مش خارج انت مثلا اليوم لعبت سي اس اس مع الترجي ولا سي اس اس مع الافريقي ربحت خسرت ماتش شامبيونا باش تقول ديكلاراسيونات العاديه لا اليوم تلعب في كوب دي مون عملت زوز ماتشوات يرتقي لمستوى الفضيحه خسرنا 5 وخسرنا 4 وقبلهم بلجيكيا 5 اليوم كي نخرج انا باش نتكلم واكيد الناس كل شافت الوقع على الشعب التونسي الصدمه الوجيعة الفرستراسيون اللي ولات عنا مزوز ماتشوات والخوف اللي ولا عنا ماتش الثالث مع التسائل معناها اليوم بالحق هل ساعة يزم نورمالمون يتعطى امو دوردر للاعبين الكل اللي باش تخرج تتكلم ها ولا ولات شو يزم يتقال هذا مع مسؤولين في الجامعه مع اخصائي اتصال غادي مع
11: زي مود لونجاج
0: ولا الاولاد ها شو يزمنا نقولوا احنا الكلنا اليوم تعدينا بجانب التورنوا على الاقل ما نغلطوش اتصاليا باش ما نزيدوش معناها نغلطوا في الامور الاخرى يخرج اليوم دحمان أنا بالنسبة لي ينتهي معنى الحوار وقت اللي يقول عملنا حاجة باهية وحاجة خايبة شو الحاجة الباهية اليوم الصحف الفرنسية تحكي علينا على منتخب مرشح يكون أسوأ منتخب في تاريخ المونديال معناها كان لطف لقدر الله خسارة أخرى كارتون نوليو الأسوأ في تاريخ المونديال دوك شو الحاجة الباهية وشو الحاجة الخايبة يحكي على ضغط مثلا دحمان سيفري فما ضغط فما تنبير متاع فيسبوك فيه قلة احترام للمريول متاع تونس هذا يحب دحمان الاخر يحب الشامخ الاخر يحب صبري بن حسن ومصالح جمعيات ولكن الله غالب ذيك طبيعة الأشياء الضغط ذاك من الجمش يبرر زاد الوجه اللي ظهرنا به
9: طبيعة الأشياء في العالم مش في تونس في بركة مانيش
0: مطلعين عنا دوزة
9: شو كريستيانو صاير فيه
0: لا في علاقة بالأندية عنا دوزة خاصة شوية معناها اليوم في تونس اليوم كي يقول لي فما ناس ما تحبش العالم وناس تصطاد في الماء العكر يا اخي تو وقته
11: ولا خلطتنا نحن
0: اي لا هل هذا وقته اليوم باش تتكلم انت في كونفرنس دو بريس 24 ساعة قبل الماتش باش تحكي على هذا ميم سي سا اكزيست معناها نمشي معاك هنا فما مثلا واحد اثنين يا سيدي اتكلم ما يهموش في مصلحة تونس اعطيه ينبر اعطيه يعمل بوز ويجيب زوز ملايين بارتاج فرضا هل هذا اليوم يتحط على الطاولة وقت اللي عندك 12 مليون مرضو معناه يستناو في الماتشوات وخسرنا بالطريقة ذيك خيبة أمل كبيرة بالحق راهو عالم الاتصال راهو يطلعك الفوق يهبطك لوطة راهي حاجة تتحذر وما تستهانوش بها ماهوش معقول يخرج دحمان يقول عملنا حاجة باهية وحاجة خايبة راهي حاجة مستفزة جدا وزيد خوف
9: تزيد وجيعة على وجيعة يا رفيق البارح نقارن وشي لا يقارن تتفرج في مبابي على الباج أوفيسيال نتاع ليكيب دو فرانس تشوف مبابي كيفاش يعمل في الخطاب مع الملاعبيه يا ولدي قاريه هالشيء معناتها ماهوش كابيتان من فراغ يحكي الديسكور نتاعو ما عملنا شيء اي الاولاد انا هوني ماركيت اكثر اهداف في المنتخب الفرنسي جراس انتوما جراس الملاعبيه اللي ما عندي جراس ستاف انت خاسر والعباد مريضه والعباد اكثر في الفيسبوك معناتها عايشين معانا ولا وتشكك في وطنيه ويحبوا تونس وما يحبوش وعملنا حاجات به معناتها ريد الديكلاراسيون تاعو زادت حطت عليهم الضغط وزادت تخلي الجماهير التونسيه ما تنجمش تقنعني اليوم
0: ولي ماتير نتاع سخريه
9: سخريه ولا وما تزيدش تقنعني اليوم الجماهير التونسيه من بعد الديكلاراسيون هذه الكل حطيت 12 مليون تونسي
2: فوق ظهرك اي اي ما كنت قلت هك اي ورين هك زيد كونفيرميت الطرح الثالث معناتها زدت حطيت البريسيون على اصحابك وما يجيش كيما قلت لازم انا ما نلومش على المدرب خاطر جديد انا نلوم على شكون حد حمان باش يحكي يا ولدي حطوا تنجم تحط واحد على البنك ويعرف يحكي مقديت خير مني يلعب اما سبحان الله ما يحبش لي كونفرنس نجم تحط واحد
0: رد بالك معناها باش ما نظلموش دحمان الماتش اللي فيه تو قاعد استرجع في الذاكره بن حميد فوالا بعد الماتش قال مالوريزمون في لي مومون فور نتاعنا احنا مومون فور بدي احنا نفوتو السونتر الاكسجين يتقص انا مومون فور وقتاش عملنا مومون فور وقتاش عملنا اكسيون وقتاش عملنا هجمه دي دوبلومون اكسيون فرصه كذا يخرج بن حميد يحكي على مومون فور يخرج اليوم دحمان يحكي بالطريقه هذه للامانه
11: اللي تعليش انا با لا كولتور دو بيلون انا با لا كولتور نتاعك المراجعه النفسيه علاش خط فما حاله انكار جماعيه برشا مش كان في الكوره وقت يرقى روحه دوزو مور ويرقى روحه محصور يقول لك مش هنا الغلطة مش غلطي الغلطة الأخرين أنا كنت باهي أم عملتوا لي ضغطة لوركو خدمتوا جيسيون تاع الضغط
0: نخرج سهلة ياسر نخرج أي كلمة قالها الجمهور التونسي اجتماعي. أي كلمة قالها الجمهور التونسي نستحقوها غلطنا كنا بجنب المونديال سامحونا رانا حاشمين اما حاجه بركه ما تشكوش لحظه اللي انا احنا مرضى كيفكم
11: ولا قصرنا
0: ما تشكوش لحظه اللي احنا ممسوسين اللي احنا رانا حاشمين برشا عوامل مش وقتها اليوم اتمنى ان نوروكم على الاقل في الماتش الاخر ما نحشمكمش كيما حشمناكم لي دو ماتش الاخرين هذا خطاب على الاقل كي نسمع وانا قلت تي ابريتو ولدنا تي حتى نكون منرفز انا تي انا اللي قلت ملاعبي ولدنا وكان جتنا نلعب ولا ملاعبي بتتر اللي عملت حاجه خايبه ونقعد حاشم من بعد وكذا للامانه يفو فير تريز اتونسيون وقت اللي الناس هكا متقلقه وفاده على كلام من نوع هذا وي برنس كلمه
11: في المناسبات كيما هذه راهو يتحضر ما جيوش ونقولوا هكاكا يلوحوا علاش جابوه هو ساعه قبل كل حاجه هذا لم نحسن الاختيار اذا كان فما اختيار مش قالوا له يبر يمشي وكاو ثاني حاجه سامحوني يا اخوي رانا غلطنا رانا كلينا تبيخه رانا كذا رانا ما كناش في مستوى تطلعات الشعب نتاعنا رانا سامحونا ان شاء الله في المقابله الثالثه يكون كلام حلو كما قلت انت تهدي الجو وترجع الروح ليك انت ولصحابك اما مش نقول عملت انا اول حاجه هو قال هنا قيط عملنا الباهي وعملنا الخايب
0: السؤال اللي حب نساله بالحق شنو الباهي اللي يحكي عليه دحمان في 20 ثانيه خاطر عندي وقت الفاصل باش نمشي مع حاتم
2: الليله هو النقطه ذيك اللي قلت انت على نتاع بن حميد انا خوفي الكبير تو لهنا اول شيء كنقطه اولى لازم نحكيو فيها اللي هي كونفرنس ماهيش غدرناه في ستاد معناها لوجيك ما
0: عندك شو جاي في الكار راكب في
2: وعندك ثلاث ايام تعرف اللي انت باش تقابل صحفيين وكذا هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انت وبن حميد تحكي والخوف الكبير اللي يبداو الملاعبيه مقتنعين بها القناعه ذي خاطر لهنا بديت نقتنع اللي هما بيدهم مقتنعين اللي عملوا حاجات باهيه خاطر نحكي كونتر اليابان ما عملنا حتى شوتا كونتر شو اسمه كونتر السويد ما عملنا هدف راهو على غلطه بلاريتي وكذا دونك ما عملنا حتى نقطه ان شاء الله يا ما يطلعوش ملاعبيه ان شاء الله ما يطلعش المكتب الجامعي وان شاء الله ما يطلعش اللي صاير في الاوتيل الكل عندهم قناعه اللي فما حاجات باهين وحاجات خايبين وسوء طالع ونقطه ثالثه والاهم حكايه الحراس وكذا احنا صنعنا الكريز الراف لو تحبوا ولا تكره المنتخبات اللي نحكيوا عليها عامله انجازات عملته بالحراس بالضغط موجود بكذا الجول تشد ب 16 و14 احنا المشكله وين على خمسه شوطات ناكلوا اربعه وعلى سته شوطات ناكلوا خمسه
0: ولا.
2: من الاخر معناها مش كان احنا
0: اللي يحكي عليه دحمان موجود اما زاد ازمه الحراس موجوده اليوم في تونس هذا واقع ما نجموش ننكروا نحكيوا توا خاطر فقدنا اي حظ باش نترشحوا للدوري الثاني دونك ما يسالش كي واحد يعمل بيا كولبا ويراجع روح نجيك نقيب بعد الفاصل
5: رافماغ بوبليسيتي كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام انتي شمسي انتي ما تغيبش شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاج تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة آيس فيغاس تيست ذا بليجر
21: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على مجموعة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
22: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابة بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: Mazzaro Milano.com. Mazzaro Milano, la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي،
2: higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 108.
3: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تاب الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليك تتسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليك وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليك انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلي لتنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.
4: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام
1: ديوان فام صوتكم
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
2: السبعة وستة وخمسين دقيقة ما تمكناش من اتصال بصديقنا حاتم في مشكلة تقنية نحاولوا ناخذوه إن شاء الله بعد الأخبار نحكيه مع حاتم نفهموا أكثر التشكيلة شكون الأحداث اللي باش يعاول عليهم اليوم إيرفي رونار زادة باش نسمعوا له تصريح بعد شوية في علاقة بمستقبله مع المنتخب حبيت تقول لك كلمة نقيب
3: أنا كلمة صغيرة بربي فيما يخص الماء العكر وهو يحكي على الماء العكر أنتم تشربوا فيه أحسن ماء وتعوموا فيه أحسن ماء ماء العكر اللي خليتونا فيه نعوموا فيه وساعات راه مش الكلام يفيد ساعات كما قال الشاعر الصمت حكمة ما الكلام مذية فمن غلق ما يدخل الذبان هكا يقولوا أصحاب العقول الحية هكا يقولوا أصحاب الفكر والشان هذه كوميونيكاسيون تعرف تتكلم قدام الناس تعرف تتكلم
2: ليه سورتو في وقت
3: كريه انت تعرف تتكلم وتعرف تلعب
2: معناه لا ما نحبش كل لا نحكي ما قولش تعرف تلعب لا لا ما قولوش لا هو حارس المنتخب والحارس الاول اليوم للمنتخب ما نحبش انك تصير غلط نوليو في مواجهه مع احنا ننقضوا في مردود جماعي في ناس كل غايبه ايمن دحمان لا يتحمل اي مسؤوليه في اللي صاير اليوم في المنتخب هو حارس حتى شيء ما ماشي في المنتخب اش قلت لك قلت لك انا على الكريز كوميونيكاسيون تاع كريز ما تسيرش بالطريقه هذه من عند لاعب عنده خبره عنده وزن اليوم الكبارات المنتخب ايمن دحمان كي يخرج يتكلم ما يزموش يخرج يتكلم بالطريقه هذه نرجعوا بعد شويه على تصريح ايرفي رونار نرجعوا بعد شويه نحكيوا على اخبار المنتخب التشكيله المعتمده ورغم اللي صاير باش نسبحوا معكم نص النهار وباش نقوموا وكان ماركينا بونتو ونص الليل وكان ماركينا بونتو راك باش تسمع ويليي في الريزيدونس الكل وفي الشوارع في القهوة وحتى ما عادش عندنا حلمة باش نحلموها لأن مروحين باش نعيشوا هبلة متاع 90 دقيقة عطيونا هكا شوية إتنسيل شوية واحد متاع إسبوار إن شاء الله يا ربي نشوفوها اليوم مع هولندا بالسيف من علينا باش نكونوا معاكم راه وباش نقوموا ونتفرجوا ونشجعوكم إن شاء الله على الأقل ما تخيبوناش كما خيبتونا في الزوز مقابلات اللي تعداو نكملوا ساعتنا قبل ما نمشيوا للأخبار ونسمعوا جديد بالنسبة للناس اللي تحب تبدل الكهرباء جديد يجيكم من عند BTL
0: الكهرباء اليوم ما عادش تعتبر لوكس ولا ضرورة وجزء من خدمة برشا ناس كان خدمتك بازي على الكهرباء والترانسبور ما تفلتش لوفخ أوفخ ليزينغ صيفي العرض اللي اقترح عليكم BTL بانك البنك التونسي الليبي ويعطيك فرصة باش تمول كهرباء أوكازيون عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عامين أكهو كيف العادة والخلاص على 36 شهر وإذا كانت تحب تشري كهرباء جديدة من الباكو زاد الحكاية أسهل برشا مع BTL بانك اللي تحط على ذمتك برشا امتيازات زيرو اوتو فينانسمون لي فري دو دوسيي اوفير ومع مده الخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين وحتى كان تحب على كهرباء ايكونوميك نجم تختار كهرباء ايبريد ولا الكتريك وتتمتع بتو بريفيرونسيال يعني نسبه فايده اقل مهما كان اختيارك البيتيال بانك هو الحل وبفضل نجاح العرض هذا وعلى خاطر مع بيتيال بانك حبكم ديما فرحانين العرض مش باش يكمل في اخر جوا وباش يتواصل حتى ال 15 جويليا ما تفلتوش الفرصه لأكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800
2: كما كنتوا تسمعوا اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوان تي ان ولا كلموا 70 131 800. ليزينغ سيافي والكهرباء جديدة من غير ستريس لوتو فينانسمون. هذا الكل يستنى فيكم مع بي تي ال. الأخبار ثم نعود مواصل معكم الرحلة حتى للتسعة ونص. ما تبعتوش
4: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
6: راف ماج
7: ببليسيتي.
8: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانج إكزوتيك. Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été.
9: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
8: آيس فيغاس taste the pleasure.
10: صيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا. نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
11: كل صيف يتعدى يوصي خوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
12: ياو في بالي
11: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه. يتحمل تيح الضوء وما يرخش. يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش. ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
13: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت. نجم تصب ايسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على ابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
14: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لي مع الفرجة.
15: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
16: ديوان فام فلاش نيوز
17: موجز الثامنة. ديوان فام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات في مقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير النظامية بالإضافة لعملية النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات الوطنية وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية وفق قوله خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني.
18: لو تم محاولة تعداد ما قدمته قواتنا المسلحة العسكرية على مدى 70 سنة لاستعصت هذه المحاولات على العد والإحصاء. فإلى جانب الذود عن حمى الوطن لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة كل المجالات في مقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية. هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات وتأمين تأمين الانتخابات ومساهمتي في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له ألا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي فأنا ديوان رجيم معطوب لتنمية الجنوب والصحراء، يحول المناطق القاحلة التي يصرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي بل وأكثر من حاجياته.
17: وبمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، أشرف رئيس الجمهورية على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجوم بعد ترميمه وإعادة تهيئته، وأشرف أيضا على موكب ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن أن يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من جوان الجاري هو آخر أجل لقبول العقود بالنسبة لكافة الطلبة المترشحين للقروض الجامعية بعنوان سنة 2025-2026، مشددا على أن كل عقد يصل بعد هذا التاريخ لا يتم النظر فيه. ووزارة المالية تذكر جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والرغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رسنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصى يوم 30 من جوان الجاري. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل فورا فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا التي ضربها زلزالان شديدان أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل في حصيلة أولية. والرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز تدعو إلى الوحدة الوطنية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. بحرية الحرس الثورية الإيرانية تحذر من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران في مضيق هرمز، منوهة إلى أن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها يعد أمرا مرفوضا وينطوي على خطورة بالغة. ثلاث قضيات من المحكمة الجنائية الدولية السابقة أن فرضت إدارة ترامب عليهن عقوبات تتقدمن بشكوى ضد الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين آخرين لاعتبارهن أن الإجراءات المتخذة بحقهن غير قانونية. وفرضت إدارة ترامب عقوبات على العديد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بينهم المدعي العام، والعقوبات تفرض على القضاة عدم دخول الولايات المتحدة الأمريكية وتجمد أي معاملات عقارية أو مالية تشملهم داخل أكبر اقتصاد في العالم. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، كما تتقوى أثناء ظهور السحب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم.
0: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي استعد لمباراه المنتخب الهولندي في اطار الجوله الثالثه من دور المجموعات للمونديال. مباراتنا الاخيره في المونديال باش تتلعب الليله نص الليل بتوقيت تونس. نمشي مباشره الى كنساس الامريكيه مع موعود وانا فاهم على خاص حاتم كزبار ناخذ اخر الاخبار وايضا التشكيله المحتمله بالنسبه للمباراه. حاتم اهلا وسهلا بك صباح الخير.
4: طبعا حنور غيري تحية لك كل المستمعين على ديوان فام. بالفعل منتخبنا الوطني التونسي كمل البارح التحضيرات وبيها استعدادا لمباراة المنتخب الهولندي في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري مجموعات كأس العالم المقابلة اللي تتلعب اليوم كما قلنا 6 متاع العشية بتوقيت كاسر نصف الليل بتوقيت تونس. قبلها بطبيعة كانت الندوة الصحفية اللي كان حضر فيها الناخب الوطني الفيرونار وكان مرفوق بالحارس أيمن دحمان وتم الحديث على عدد كبير من الجزئيات تقريبا لم يتم التطرق كثيرا إلى مواجهة منتخب الهولندي بل حكايه بطبيعة على طبيعة العلاقة طبيعة شنو اللي قاعد صاير في المنتخب شنو اللي صاير بعد اللزوز هذا من فيرونار حكاية فتح باب المفاوضات كما نقول مع الجامعة التونسية لكرة القدم حول بقائه من عدمه في الفترة القادمة وتحدث على مواجهة منتخب الهولندي وتحدث برشا على كرة القدم التونسية برشا كلام وبرشا كلام إيجابي قالوا الحقيقة المدرب فيرونار من دحمان أيضا أكد وحكاية على شنية علاش في كل كونفوكاسيون تصير مشاكل على حول موضوع ديما نحكيه حراسة المرمى أكد على أنه الأجواء طيبة بين المجموعة ويقول أنه فما عدد معناه يحب ربما يصير الفتنة ولا المشاكل بالطبيعة في الندوة الصحافية. بعض الندوة الصحافية هني كنا تحاولنا هنا لجيت الساون تاون وين كانت الجماهير التونسية الحقيقة عملت وقامت بالواجب وعملت يعني كراكاج كبير بالفلام وكانت لما حلوة تونسية الحقيقة في منطقة الداون تاون. نجم متابعه في ديواتنا على سبور باي ديوان اف ام. اكيد كما قلنا بعدها كانت الحصة التدريبية الاخيرة هاني وعلى اثرها مش نتعرفوا على ملامح التشكيلة الاساسية. ديما نقولوا انه ما فماش فيزيبيليتي الحقيقة على التشكيلة ولكن الظاهر انه باش يواصل على ثلاثة ملعبية في اللاكس. هو ديجا كيتحدث وحكى مع الملعبية قال لهم راهو باش تبقاو دائما كونسنتري نفس السبيتش تبقاو كونسنتري راهو فيكم ما تعرفوش شكون الاساسي وشكون لا ولكن ديما نقول التشكيلة المحتملة نلقاو دحمان النفاتي العابدي طالبي عروس رقيق الصخيري حنا بعل الغربي العاشوري وحازم المستوري. هذه تقريبا التشكيلة الأقرب بالنسبة للمدرب رونار المقابلة زفرها الحكم المكسيكية كاتيا غارسيا بطبيعة المقابلة الأخيرة المنتخب الهولندي وسط أجواء وقعنا الحقيقة كويسة باش يقل ربما العدد نتاعهم في المقابلة هذيا ولكن باش تكون تحت حضور جماهيري محترم العدد نعاود نذكر مقابلة تونس هولندا الستة متاع العشية توقيت كانساس نصف الليل بتوقيت تونس.
3: شكرا لك يعطيك الصحة حاتم كزبار مبعوثنا في الولايات المتحدة الأمريكية على كل التفاصيل هذه. كما قلنا نذكر مباراة تونس هولندا انطلاقا من نص الليل. لاعب النادي الصفاقسي يوسف بشا يتفق رسميا مع الترجي الرياضي التونسي بعد ما امضى اتفقوا على عقد بثلاث سنوات في انتظار الامضاء الرسمي لكن العقد الاصلي نتاع يوسف بشا مع السي اس اس ينتهي في موفى جوان الحالي تقريبا 5 أيام على نهايه عقده وبالتالي تفصلوا تفاصيل صغيره على الامضاء للترجي الرياضي التونسي في قادم الساعات او الايام. رئيس لجنة التنظيم في الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة نهاد بن حميد أعلن استقالته رسميا من منصبه. بن حميد أكد أن قرار الانسحاب يعود لأسباب عدة فضل الاحتفاظ بها لنفسه حسب قوله في الوقت الراهن. في الاتحاد المونستيري البارح تم غلق باب الترشحات في الفريق لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة دون أي قائمة ترشحت إلى حد غلق باب الترشحات. في المونديال البارح البوسنة تنتصر 3-1 على قطر. سويسرا تفوز 2-1 على منتخب الكندي بالتالي سويسرا كندا والبوسنة إلى الدور المقبل. البرازيل تنتصر 3-0 على اسكتلندا والمغرب تفوز 4-2 على ايتي. البرازيل تتصدر المجموعة بفارق الأهداف على حساب المنتخب المغربي اللي يجي في المركز الثاني. أيضا فجر اليوم الصباح كانوا تلعبوا زوز مقابلات. جنوب أفريقيا تنتصر 1-1 على كوريا الجنوبية والمكسيك تفوز 3-0 على جمهورية التشيك. في الليل كوراساو كوديفوار 9 متاع الليل في نفس

0: بتوقيت الإكوادور تواجه المنتخب الألماني. الأسبور قدم لكم هاني إبراهيم أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا دون فهم بوانت. بعد شوية أرجلكم رفيق وكامل فريق الرف ماركة.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

0: Publicité.
1: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
6: تدلل تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات سيف سني جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي النقيب جيانا سليني حاتم بالحاجة ورامي الفراتي موصل معكم الرحلة حتى للتسعة ونص. بعد شوية الأخبار بصوت جهاد والبوكس نيوز. يا نقيب يا نقيب يهديك يا نقيب، حط كاس انت تسمع روحك معناه
1: بتاع
0: بلومبي قاعد يساحب في سبالة. يلا بعد شوية الأخبار بيساوي جيهان
2: في البوكس في
0: بوكس نيوز بوكس نيوز، ولكن نمشي مباشرة الأمريكا. صديقنا حاضر على عين المكان حاتم جزبار. حاتم صباح الفل يا صديقي، كيف الحال؟
3: الحمد لله، صباح النور، صباح عليك رفيق، على اولاد الكل، على اللي رفق بجار، على الناس اللي يسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رفيق. قبل ما نحكيوا على الكوره رفيق، البارح كانت عندنا دعوه وعندنا جلسه وديه. الجامعه التونسيه لكره القدم كانت وجهت لنا الدعوه، كل الوفد الاعلامي الموجود في مدينه كانساس باش نقعدوا على طاوله باش نحكيوا. قعدنا البارح مع رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم معز الناصري، نائب الرئيس حسين جنيح، خميس الحمزاوي، مروى سخيري، ناجي شاهد، ومنو بترودي. قعدنا البارح كما قلت جلسة ودية، ما هيش جلسة ولا اجتماع رسمي ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم والصحفيين، لكن جلسة ودية وتم خلالها الحديث على برشا نقاط. رفيق مش نحكي لك بالطبيعة على الكل بشوية، ولكن نحكي لك أهم النقاط بالطبيعة. أنه الحديث مرة الأولى ملي معناها تولت الجامعة التونسية لكرة القدم هذه مقاليد لتسير في الجامعة. حكيوا أيضا على أنه ردا على برشا الكلام والقارع حول الفساد المالي وغيره، يقول أنه الجامعة ما فيهاش برشا فلوس ما فيهاش موارد، لقينا صعوبات كبيرة معناها في في في في الفترة الأخيرة. كملنا البطولة عن بوتي، تقنية الفار موجودة. فيما يخص المنتخب الوطني التونسي يقول أنه وفرنا كامل ظروف النجاح، حاولنا توفير كامل ظروف النجاح. حتى هم حكاوا مع الملاعبية، ما نحكاوا مع الملاعبية، قالوا لهم معنا أنه إسكو إحنا مقصرين في حاجة، عملنا حاجة ممشيش. ربما يقول حسب اعتباره ديما أنه الملاعبية قالوا له أنتم وفرتوا معنا ظروف اللي باش تنجحوا فيها، ولكن النتائج ما تبعتش. وحكا أيضا معز الناصري مع فيرنر حول ربما كما قال هو فتح افاق اخرى مفاوضات اخرى. رفيق اجابه ايرفيرنار الناس المعز الناصري كان سالوا اول سؤال، قالوا اذا معناها انه التوانسه ممنين والا قادرين يصبروا على حاجه اسمها مشروع، اذا هما قادرين اذا جاوبني بنعم وقتها نبداو نحكيوا على باب مفاوضات ونحكيوا في عقود وغيره. حتى سالناه رفيق معز الناصري وينك سبب الغياب نتاعك الأسابيع هذوما، الإجابة كانت واضحة الحقيقة، قال عنده ظروف شخصية عائلية في تونس منعته باش يتواجد، ولكن قال أنه جميع أعضاء المكتب الجامعي قادرين يقوموا بالواجب نتاعهم، يقولوا في المسابقة سواء في المكسيك وإلا في الولايات المتحدة الأمريكية على أكمل وجه. يقول أنه باش نرجعوا تونس مرة أخرى ورانا ما نشبش معناها ما نشبش نسكتوا معناها باش نخرجوا باش نتحدثوا الإعلام وباش يكون عنده هو معناها حوار مباشر تقريبا حسب الاتفاق يا رفيق مع كامل الاستعلام انه باش يخرج في القناه الوطنيه الاولى بعد الاتفاق مع الكل. هذه بطبيعه جلسه كما قلت وديه رفيق كانت ما بين الجامعه التونسيه لكره القدم وكامل الوقت الصحفي الموجود في تونس.
0: واضح ما نعرفش علاش تم التطرق للبطولة والفار والأجواء ذي، موش موضيع الساعة بالنسبة للجمهور التونسي، تترجع بطولتنا وأجوانا، موضيع الساعة هو الوجه المخيب للمنتخب، حذرنا كل شيء أفضل الظروف يتحكي فيه. أنا هذا خلينا على الأقل نكتفي بنقطة الاختيار نتاع المدربين من سامي ترابلسي والكأس العربية والكأس الإفريقية ثم صبري اللموشي والخيبة الكبرى في مونديال. الاختيار الذكي جدا جدا جدا للمقابلة الودية متاع بلجيكا. احنا نعرف ولادنا، نعرف منتخبنا، نعرف ولادنا قديه فراجيل، قديش ماتش باي هزنا للسماء حتى احنا كشعب كجمهور ونشيخه، وقديش ماتش خايب هبطنا تحت القاعة. اللي اختار بلجيكا ايامات قبل المونديال زادا كان اختيار للأمانة فيه ما يتحكي برشا ويتحملوا فيه المسؤولية. كنت حاب تلعب بلجيكا تلعبها قبل، بعد تختار ماتش سهل باش تدخل الكوب دي موند فورم، تعرف ولادنا مونتالمون فراجيل، وهذا شفناه، هذه من نقاط الضعف نتاعنا في علاقه بالمنتخب. وبعد باش يخرج ننتظر شو باش يقول معز الناصري كي يخرج في الاحد الرياضي. الكلام اللي قالوا بالنسبه لإيرفي رونار نصدقوه، ولكن نستناو زاد ياكدوا إيرفي رونار اليوم نحبوش هذا إيرفي يولي اونتيان فلاماتوار اللي سكنوا به لوجيا. اسمع راهو إيرفي باش يقعد راهو نورمالمون معانا، نستناو إيرفي رونار شو باش يقول بعد المقابله نتاع اليوم ان شاء الله في الليل نص الليل، اللي مهما كانت الظروف ان شاء الله يا ربي شوفوا مقابله مزيانه خير من المقابلات الاخرى. اخر اخبار المنتخب حاتم، الاجواء نتاع اللاعبين، المعنويات، قادرين يداركوا داركوا شويه صعيب ياسر تحذير الماتش وانت خرجت من التورنوا وتلعب كونتر عملاق اليوم اسمه هولندا وخاسر 5-4؟ ما عارفش نسالك على الاجواء حاتم.
3: الاجواء ديما رفيق نحكي له حسب تاكيدات الجامعه التونسيه اللي كنت قدمه وحسب تاكيدات ايضا مصادرنا بالطبيعه انه الاجواء معناها الاجواء ممتاز، هذا الكلام نتاعهم التصريح انه ما فماش ربما انقسام وما فماش مشاكل وغيره. سمعنا ايمن دحمان شنو قال في الندوه الصحفيه للبارح، ولكن ما يثير الاهتمام الحقيقه رفيق انه التصريح نتاع فيرونار وقت اللي تتعامل مع مدرب باحترافيه ولا بعالم مدرب عالمي للامانه، وقت اللي يتكلم ويقال لك راهو المشكل نتاع تونس ما هواش بدا من ماتش بلجيكا ماتش اميكان، راهو رجع بينا حتى المقابله وقت اللي خروجنا امام المنتخب المالي في كأس الأمم الأفريقية. قال من وقتها بدأت المشاكل نتاع المنتخب التونسي، خاطر قال تونس بلاد نتاع كرة تفهم في الكرة، وبدا بعد تواليا انه بعد الهزيمة نتاع بلجيكا بعد الدخول السيء في المسابقة وهزيمة المنتخب
0: الأسيوي. اما حاتم خلينا نفهم كي تقول لي سامحني حاتم كي تقول لي الأجواء ممتازة اش معناها؟ راهو الكلمة تنجم نعرفش معناها أجواء ممتازة
1: حملت أوجه.
3: معنى أجواء ممتازة، معنى رفيق، معنى أجواء المعنويات على اللاعبين على العالم، معنى نسوا أوكي بعد مقابلة
0: نحكي وتوى معنى باهي. نتمنى هذا إن شاء الله يا ربي تكون معنويات على العالم معنى الملاعبية موتيفي اليوم به لملعبية موتيفي. أي من دحمان يقول هو اللي يحب في الميكرو. أنا نسأل معناه أنت بالحق تحس عندك تسليت حتى بالملعبية. أنا خوفي هذا خوف مش معلومة روا أنه الملعبية ماذا بيهم يلعبوش الماتش، معناه اللي بشاه بالتيتولير اليوم مش يقول لك هل المصيبة اللي لوحتوني فيها. إن شاء الله لتادي سبريم يكونش هكا، إن شاء الله الملعبية يكونوا تجاوزوا ويقول لك عنا اليوم ماتش متاع حياة أو موت، حتى كان ما يرشحنيش عندي دراب وتونس في اللعبة اليوم.
3: هو مش الجوز رفيق، راهو مخلفات الهزائم من سنين نقولوا راهو صعيب حاجة مستحيلة، ولكن قاعد معناه يحاولوا الملاعبية انه يكونوا حاضرين يكونوا مركزين بكلمة واحدة انه لتفادي ربما حجم الضرر. الحقيقة اليوم امكانياتنا باللي باش يكون عندنا باش نحاولوا حسب كلامهم انه باش نعمل مقابلة خير من مباراة اليابان.
0: هذا ما نتمناه.
3: المنتخب
0: الاخبار في علاقة بالتشكيلة حاتم،
3: الأخبار في علاقة بالتشكيلة، فيرنار وفي لي عداته وفي لي تقاليده، وأنا ما يتحدثش برشا على التشكيلة، يقول نفس الكلام تقريبا عاودوا أنه الكونسنتراسيون بالنسبة للملاعبية، الناس الكل متعرفش روحها إسكو باش تلعبوا إلا لا، الناس الكل جربت، الناس الكل غير مست الكرة، ولكن الخيار متاع ثلاثة مدافعين في الـ في الـ في الـ بالعكس ماشيين بيه هو، لكن ديما عندنا ملامح لانه كل ما تقرب الساعه رفيق كل ما نزيدوا نتاكدوا كل ما نزيدوا ربما نعرفوا. دحمان باش يكون في حراسه المرمى، على اليمين معتز النفاتي، على اليسار عليل عبدي، ثلاثه ملعبيه في الاكس، طالبي عروس رقيق، الياس الصخيري حنا بعض، اسماعيل الغربي، الياس العاشوري، وحازم المستوري. التشكيله هذه رفيق هي اخر حصه تدريبيه اللي جرات في مونتيري الصباح قبل السفر الى كانساس،
0: معناها ذي اخر ايكيب لعبه تيتولير خلينا نقولوا ما باش ناس تفهم، معناها ثم ديما ايكيب تيب كونتر ايكيب اخرى كي نلعبوا حتى درجين ساعات ماتش نفهموا بيهم التشكيله واضح. دونك نفاتي اساسي لاول مره، بقعت يانا فاليري، اسماعيل الغربي زاد اساسي لاول مره، والقدام قلت لي العاشوري والمستوري هكا
3: العاشوري والمستوري. هذه اخر حصه تدريبيه اللي صارت في مونتيري في المكسيك قبل التوجه الى كانساس. اليوم ربما لانه يعني 4 ساعة بعد تخرج رفيق حصه مغلقه تنجم، معلش قلت لك معلش فيزيبيليتي
0: بيان سور
3: التشكيله، نجم ربما فما عنصر ولا اثنين باش يتغير فيهم في انتظار بطبيعه تاكدوا في الساعه القادمه.
0: واضح. سؤال بربي نعاود نرجع بك لحكايه الاجتماع وفي بطريقه برقيه حاتم، اكيد قعدت معهم انت في الاجتماع لاميكا اللي تعمل هذية سألتهم على الاستقالة حاتم، هل ينويوا الاستقالة ولا صار الأمر غير مطروح والأمر معلن هكا ليه أنا منش نستقيل؟
3: لا نية للاستقالة ولم يتم التطرق والحديث إلى موضوع الاستقالة.
0: ليه معناه مسألهم حد مسألهم حد غادي في الطاولة قالوا تخموا تستقيل ولا سألهم حد؟
3: لا تم السؤال.
0: ولا.
3: تم السؤال.
0: شو كان شو كان الجواب؟ أعطيني بالضبط الجواب حرفيا.
3: نرجع لتونس وبعد لكل قالك احنا هو كي تحكي له على الاستقالة رفيق وانا اللي تحكي له على الاستقالة وتقول الناس تطالب بالاستقالة يقولك او يعرفوا مش شنو تعدينا في العام هذا ولا العام والثلاث شهور اللي شدينا فيهم الجماعة التونسية لكرة القدم ومن بعد بعد لديهم الحكم لانه قال اذا مش نتحدث الحقيقة اوباما ما تعمقش الحقيقة في النقاش كله ولكن احكي على برشا مشاكل احكي على الامور الماديه احكي انه فما ايضا الناس تشوف الحاجات السلبيه فما حاجات ايجابيه قادمه اللي هما التدشين بتاع مركز الطب الرياضي رفيق على التيران ابريك اللي باش نحكيوا عليهم على برشا حاجات ايجابيه القادمين معناها اوكي تعدينا بتروا زيكزامان صعاب برشا في الكوب العرب في الكوب دافريك وفي الكوب دي مونت اوكي فشلنا ولكن من بعد مازال عندنا ممكن الحوار مفتوح حول المواضيع هذو ما فقط رفيق انت
0: عندي تحفظ على صعاب لو تعدينا بتروا زيكزامان فشلنا ما صعاب يتحكي فيه إيه؟ الكوب العرب والبول اللي لعبنا فيها ما نجموش نحكي ولا بول صعيبه معناها
1: مالي تلعب بعشرة ولا ما ننساوش
0: ولعبنا مع مالي تلعب بعشرة وروحنا والى جانب روحنا للمردود وكي ترشحنا لكأس العالم زاد معناه باش نقولوا امتحانات صعيبة دعنا من كلمة صعيبة فشلنا في ثلاثة امتحانات كوب العرب كوب دافريك وكأس العالم دونك لا نية للاستقالة اي قول لي حاتم
3: فقط معنا معلومة باش نكون حكينا عن نقاط الكل معناها قال انه ممكن الحاجة اللي مقصرين فيها احنا كجامعة توصيل كرة القدم هي السياسة الاتصالية معكم انتوما كصحفيين لهنا وحتى كوسائل الإعلام الكل في تونس معناها قرر نورمال ما يكون عندنا حاجات إيجابية نخرج نتكلم عليها ويكون عندنا نقاط سلبية نخرج نتحدث ولكن قررنا احنا منفتحين وماذا بينا انه ايضا توجه حتى بيني دائما الجمعية الجمعية الصحفيين الرياضيين يقول انه فما نقطة عمل وتم حتى تشاور رفيق حول نقطة إعلامية مرة في الشهر وقال احنا منفتحين ومرحبا
0: صدقني يا حاتم يا حاتم صدقني انا نحط في روحي توا في بقعة مستمع احنا خايفين من كارتو مع هولندا والجامعة يحكيوا على الجمعية الرياضية الصحفيين الرياضيين ونقطة شهرية ولا حتى موسمية ولا
1: خموا في المروية خموا في
0: المروية الموضوع في ثنية تصور انت توا مواطن مغروم بالكورة مهبول يتبع كيف نحن هكا ويقوم يسمع في نقطة شهرية مع الصحفيين الرياضيين صدقني حتى انا راني تسبيت اللحظة هذه معناه في علاقة بي يلا سيدي نعرف نعم
3: انا نعرف روحي لا شوفوا نعرف روحي رفيقي وتعرف شنو علاش باش يتبدل الحوار يقول لك جزبارك قاعد اليوم على الجامعه عشان يحكي لنا عن نقاط ايجابيه لا راني قاعد ننقل والله العظيم
0: لا بالعكس انت دعتي فينا في الصوره معناها هما على هما تلبوا لما هما تلبوا لما مع الصحفيين هذا شنو هذا مخرجات الجلسه خليني اقول مع الصحفيين يلا لكل حادث حديث تتاكد مره اخرى المعلومه فماش هي الاستقاله نرجعوا نعملوا التقييم نتاعنا ومن بعد نحكيوا باهي حاتم كان عندك حاجه تضيفها صديقي ما كانش شكرا وان شاء الله ان شاء الله يا ربي غدوه نقوموا على نتيجه باهي
3: رفيق معناها جيست كلمة صغيرة على المنتخب الهولندي مهم جدا الحقيقة الكريم على المنتخب الهولندي صورة سيدة حاليا في الإعلام الهولندي رفيق إنه تونس يتعدى فترة صعبة في البطولة لكن المقابلة ما هيش محسومة كما نقولوا ذهنيا بالنسبة للهولنديين ويتوقعوا منتخب تونس باش يقاتل كما نقولوا من أجل حسب الصورة والوداع المشرف يقولوا هما هولندا تسعى
0: يوم الصحة على جبر الخواتم
4: لا يرحم والديك معكم في القاعدة بتاع الجامعة
0: يا اخو خاطرهم خويا شالا ديما كبار في عينين الناس وفي عينينا وان شاء الله الملاعبيه ياكدوا مخاوف الهولندي
3: ان شاء الله اخويا ان شاء الله شوف ديما ان شاء الله زينه نقولوا وكما نقولوا وين ورامي الفراتي يكون ربي قدر الخير
0: ربي قدر الخير شكرا لك صديقنا حاتم جزبان حاتم مسكين تو يعمل مناسبه ويرجع يرقد شويه والله يا
1: والله
0: والله لا المستعان يا حاتم والله لا المستعان اسمعني مش لازم تتدخل مع جعفر مش لازم تتدخل مع جعفر
1: غدو شابينا دوره
0: جعفر بيفهمش كوره ارتاح على روحك حاتم ارتاح على روحك
3: عندي تعليق بعد الماتش
0: اوكي الله المستعان صديقي الله المستعان يلا حاتم ميرسي بوكو صديقي بوكو بالكوراج بالتوفيق صديقنا المتألق ولا متميز حاتم جازبار. للأمانة لا يستحق لي تعليق. مش عاود نفسك
1: لا مش يستحق. يستحق خاطر تو تصور انت في صارت شي في العالم راك في كومبيتيسيون طلع ومجتمع بالصحفي
5: صحفي
1: مش معناتها
0: ليه ليه نورمال تنجم تصير
1: اللي صارت في منتخب
0: نورمال نجم نعيط للصحفيين ساعة من زمان باش نوصل معلومات للرأي العام في تونس خير من نقعد كل واحد يخرج مع الصحافي وتصير. أما من أنا معنا اللي ما يصيرش اللي ما يصيرش أنه اليوم نحكي ولا مش وليه نعملوا ملتقى شهري كل أسبوع مع جمعية
1: يا ودي تبسيس العبيد تحب تقعد شي همها بالحق ما يحسوش رفيق هو واحد واحد في عائلته يسمع الكلام ولد عمته ولد خالته يروتيري يروح هذا نحكيه على عرس يقول لك مثلا رفيق دي جاي في العرس بشي بالبزة وما يعرفش ينظم وكل تسمع كلمتين واحد يحشم يخرج يجي نهارة الفرح يحضر وماذا بيه ما يصوروش ويتصور مع المدى هذوما بالحق. وبش ننسي وين يقول لك يا رفيق بش ندخلوا في البطولة والتحكيم وكذا والجامعة بش تبقى ومع البالة
0: يلا يلا زيد احكينا فيه احكينا في كل النقاط قول لي
5: فما حاجة في انترم دي كومونيكاسون تفيق عليش دحمين قال هكذا خاطر تم الزج به في استراتيجية اتصالية ما نعرفش بشات جي بي تي طلعوها ولا ما نعرفش جبدوا فيشات عام 72 نحن ذم عشان قريوا مروان فليبسي اخر حاجة تتسمى طريقة اغراق السمكة تعرف طريقة اغراق السمكة تشد الحوتة وتغرق بيان سور تقولوا مايك غرقت وانا منعت فين المو يخلق لك اللي يقول لك ليه انت تراكن الايسبرغ من فوق اما راهو الاسبرغ لوطاني كله ايجابيات عندنا باش ندشموا صاله وباش نعملوا مجله ورقيه دوريه تعطيكم
0: بالحق انا هني قلت لك نحط روحي انا مواطن سخ في كرهبتي توا للامان حتى برا ينقل في الصوره ينقل في الصوره شو اللي صار وباش الناس تفهم مش معناه هو قاعد يدافع ولا فرحان ولا كذا ولكن هكا اختار المكتب الجامعي اليوم انه يمشي في السياسه الاتصاليه ذي كل واحد عنده تكتيك في مخه ننتظر قادم الايام ما ستحمل معها من اخبار اللي يهمنا اليوم بعيد على المكتب الجامعي بالحق
5: الماتش
0: نص الليل ان شاء الله يا ربي ما نروحوش بغمه ثالثه ويصير اللي يصير ما نعرف شنو يصير معناها جو مقابلات مجنونه البارح انا شفنا اي تي 2-2 مع المغرب لدقيقه 70
1: وربحت مارتين تقدمت في النتيجه كواحده بليش واثنين
0: واحد دونك نحكيو على هاي تي والمغرب بريتوندون للتيتر دونك نجموا نعملوا مقابله ان شاء الله يا ربي نسينا في زوز مقابلات بعد الفاصل نرجع في الرف ماك
6: رف ماك بوبليسيتي التبحيرة ما تحلى كان كي يبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي لما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
7: مبروك الباك تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le matlete. Ma l'université centrale, tout mouhak aoua moustakablek.
8: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
9: الامور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
10: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتون سيد علي ناكلوهم ماكلة
11: سوبر سياستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
12: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
6: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للـ 9 ونص مع رفيق بوشناق

0: ريتك ما نعرفين لوتشي بوشناقي تخلتنا لثمانية وستة واربعين دقيقة. الأخبار بعد شوية بصوت جهان في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكي لكم على مش ماركة. كما قاعدين تشوفوا الحويش تبدلت في البلاتو، رامي مشى للفستير، جهان ولا منشط كذلك. ونحكي على مش ماركة، ماركة بتاع مراول تونسية 100% القماش واليد العاملة كيف كيف تونسية 100%. مش ماركة هكا الاسم، الفكره جات باش تجاوب على سؤال بسيط، علاش التونسي كي يحب يلبس برودوي دو كاليتي لازم برشا فلوس ويتلز يلبس ساعات المضروب بين ظفرين بسوم. في مش ماركه التونسي نجم يلبس اقوى برودوي، وخاصه كي نلقى وتساور ترجعنا الايام زمان. تساور باش تلقاو موجودين في المراول باش تختاروهم الكل، كاليتي للامانه عالميه. لابس المريول تو نجم نحكم على الكاليتي نتاع التيسيو، اللي حاجه مهمه برشا بالنسبة للسيف خاصة. وفي علاقة بالتساور كما قلت، تساور ترجعنا الأيام الزمان للفترة بتاع الغناية بتاع ريتك ما نعرفوه اللي كنا نحكيه فيها ونسمعوا فيها أيامات الفياق الشهيرة اللي مسورة فيها الدجاجة تصويرة في مخاخنا الكل بتاع موبيلات زرقة تعدى في الحومة وراها صندوق بعبي خضرة وغلة وخيرة ربي الكل. نحكيه على الفترة اللي تعدى من قدام المكتب تلقى صغيرات يقرأوا في جوبابيل روندينو، صغيرات أخرين شادين مجلة عرفان. السيف في الفترة ذيك كي تروح للدار تبرد الدار وتبرد القايلة، تريح رميل، رميل قديمة اللي كنا نقيلوا بها الزرقة وحمرة الكرويت الكبار وجوكر لك حلو أبيض الحاضر ديجا في مريول رمروم. هذو بل الكل باش يكونوا حاضرين في المريول الميزيانين متاع مش ماركة. تصويرتك الراجل البوغوس كبير الحومة، ينجم يكون البوي، ينجم يكون العم حتى المشموم، ركزوا في وذنه يبرمج في السيف. والحديث على اوتيل مش اوتيل، نمشيوا المهدية، نمشيوا بلاسة في تونس، هذا الكل باش تشوفوه. وكل تصويرة باش تهزنا الحكاية وباش تهزنا الفترة جميلة مع مش ماركة. ذاك علاش مش ماركة اليوم جابت عز كاليتي كما قلنا في السوق، باش كاليتي عالمية سيرتيفي نورم اوروبيان مونديال، تخدم بها اقوى الماركات العالمية وتتصنع اليوم بايادي تونسية. مش ماركة ذكرى والذكرى ما موتش. دونك انت اللي تسمع فينا تجربتك مندي على www.mushmarka.com، تخلط على البرومو والتوصيل مع انتيغو بستة دينارات هكاهو. ارخص ليفريزون اليوم موجوده تقريبا في السوق، تريز موديل عندكم ما تختاروا. مش ماركه نوت براند جاست اتيتيود.
1: هلا انجلش
0: يلا سيدي. دونك كيما قلنا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على www.mushmarka.com. وحاجه اخرى لكاريكاتير الموجودين في المراول كل تقريبا مخدومين باليد مع صديقنا كاريكاتوريست نسلموا عليه برشا، كان صديقنا في اي اف ام انيس المحرسي اللي للامانه عنده قلم وعنده يد مزيانه برشا برشا. دونك قاعدين نشوفوا في التصاور بتاع المراول مزيانين بذكريات المراهقه والشباب والزمن الجميل، الزمن اللي كان المخفي ما فيهش مشاكل. مش ماركه ترجعكم للحلم ذيك وللذكرى ذيك. وتنجموا نعاود ونختم تكمانديو على تروا دبليو mushmarka.com. يلا سيدي نمشيو للأخبار، نمشيو للجهاد، نمشيو للبوكس نيوز، ولكن قبل الفاصل بعد الفاصل.
2: رافماغ بوبليسيتي. الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة قبل البوكس نيوز وقبل ما نسمع جهان السليني ديديكاس سبيسيال بربي بوها عبد الوهاب الجلاد مستمع وفي وصديق للرفماق سلموا عليه برشا خواتها عمران أشرف وعزيز يتمنوا الكنز الجلاد عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وإن شاء الله كل عام وهي حياة بخير. عيد ميلاد سعيد يا كنزة وربي يعطيك الحاجات الباهية وكل عام وانت حية بألف خير وربي فضل هالك. عبد الوهاب جلاد صديقنا ومستمع وفي للرفماق. يلا نمشي ولا جهان ألا بوكس نيوز الأخبار.
0: بوكس نيوز
1: نحكي على حاجة ما نحكيوش عليها برشا. نحب نفهم الفينومين والاتيتود متاع الكونسوماتور. حاتم نحكيو على مونجيلا العالم يعرفها اسمها ريلاكس. الأخبار تحكي لنا تفاصيل وجهين وبعد نسألك. يلا
2: نحكيو على مناجل من نوع اللي الفترة متاع الانتظار متاع باش تشري مونجيلا تنجم تتراوح بين كلك معني بعض الأسابيع إلى عديد السنوات نجم توصل 10 سنين. ولكن نحكيو على البوتيك اللي حالتها رولكس جديدة هي أعلى متجر في العالم على ارتفاع 300 متر في جبال الألب. ما نعرفش كيفاش يوصلوا لها. نسمعوا الاكستريم في التقرير هذا.
3: Rolex vient d'ouvrir la boutique la plus haute du monde et il est presque impossible d'y accéder. Voici ce qu'il faut savoir. Marque de référence dans l'horlogerie de luxe depuis plus de 50 ans, Rolex a inauguré il y a quelques jours une boutique située à plus de 3000 mètres d'altitude sur le mont Titlis, dans les Alpes suisses. Pour réaliser ce projet pas comme les autres, la marque a fait appel à l'agence d'architecture Herzog et de Meuron, qui a transformé une ancienne tour de télécommunication des années 80 en une incroyable structure de verre et d'acier qui semble léviter au-dessus du vide, offrant aux visiteurs un paysage unique au monde. Mais attention, comme le précise le média espagnol Ogdiaro, l'accès à ce lieu n'est pas le plus facile. Il faut se rendre à Engelberg, l'une des stations alpines les plus réputées de Suisse, puis monter à bord du célèbre téléphérique Titlis Rotaire, le premier téléphérique rotatif au monde qui s'élève au milieu des glaciers. Bref, vous l'aurez compris, avec cette boutique, Rolex ne vend pas seulement des montres, mais propose une expérience unique gravée à jamais dans la mémoire de ses clients.
1: Expérience unique gravée à jamais dans la mémoire de les clients. On a dit qu'il y a un متجر في العالم ارتفاع 300 متر في جبال الألب. حاتم حبيت نرجع على حاجه يعرفوها الناس الكل، منيجل نوعيه رولكس، نوعيه الباتيك فيليب، المنيجل الفخره هذه اللي ساعات راه يبدا عندك تحفظ على الشكل، مش ديما مزيانه معناها رغم الاسعار الجنونيه. تفهم انه ناس روحات لما تنجم تقعد سنة 5 سنين 6 سنين 10 سنين صعبة بنقولوا احنا مطلب ويستنى في التور متاعه في الرول متاعه باش يجي باش يشتري الرولكس. سو كيفي انه الناس اللي تدخل وتشتري الرولكس ينجم يخرج من البوتيك يبيعها اغلى خاطر الناس قاعدة تستنى برشا، معناها تشتريها ب 40 مليون تبيعها ب 50 ب 55. تفهمت الكونسوماتور كيفاش يولي يتصرف؟
4: ستان كونسوماتور سبيسيال صح، ماهوش نمبورت كل كونسوماتور. انا اول رولكس شريتها ب 10000 من الاسواق وقتها مع أما صدت لك من عرش من بعد صدت
5: غريبة
4: توا خمنا مريك
1: لفاسيون
4: خمنا مريك لفاسيون بعد سكون بشي يزي 300 متر فوق الجبل. أما شنو فما الاستراتيجي رفيق اللي أبدعتها لا أبدعتها رولز رويس مرة في اجتماع مجلس الإدارة المبيعات متاع رولز رويس طالعين كراهب لبرلين الموند وكل شيء. خزر لهم واحد من الغديك قال لهم انا الغنيين نعرفهم انا ملي وليت اكسيونير في رولز رويس وليت غني كيفهم تزيدوا غليوا في السوم. قاموا يضحكوا ايبا لا استراتيجيه مارشي نوصل ما يغليوا في السوم
5: وينقصوا
4: تكري لونفي. ريت انت تعجبك حاجه كي تشريها وتروح في الكهرباء تقول سي بون جو لي سبول مزيان سبريت ب 3 ملايين شريتهم. اما كي تبدا تستنى في الحاجه رفيق لو ديزير اوغمونت حتى كان يجيك بعد شهر يقول لك سمحنا راهو زادت في السوم.
1: اما المهم ناخذ الرولكس
4: خاطر
1: اترافير رولكس لا عبارة ديزير ولا عندك تموقع اجتماعي اللي عنده انت دخلت فك الكوميتا اللي عندها الرولكس. رد بالك فما بروفير بيقولهم نعرفش انا نعرفوا سي 40 تو كي ثبت
4: سي 50
1: اون با اون رولكس اون ا كوميم غاتي سا في
4: سي با ان بروفير قالها سيغيلا
1: اي مش بروفير بيسير
4: قالها سيغيلا سي 50 تو نبا رولكس تو راتي تا في. يحكي على ساركوزي خاطر هما وقتها نفكر الانترفيو قالوا له ساركوزي تو نورمال رئيس دوله يحوس مونجيلا 180 مليون معناها في نهار الانفستيتور. قالوا مي هذاك راهو الرولكس كان 50 سنه وصلت 50 وما شريتش معني ما فضلتش حتى رولكس تو راتيت في اونتر جيمي بروفيسيونيل.
1: وفما عباد تامن بحاجه هذه والله العظيم نحكي على صديق نعرفه وشهر في شركه كبيره معناها شاريه باهيه اوكي ولكن مش قعد يلم في حق الرولكس يقول لي انا ما ناخذهاش بكريدي ولكن يلم في حق الرولكس على الاقل على 7-8 سنين اخلط له السوم نتاع الرولكس شري رولكس انا نغزر لها في اليد ما تبدل حتى شيء ولكن هو عايش ساتيسفاكسيون
4: اوتو ساتيسفاكسيون
1: اوبجيكتيف اتا ايفيكتيفمون برنس تفهمها
4: فهم برشا
1: عندك مع المناقل هذوما
4: لا اخويا ما عنديش مناقل هذوما اما طريقه الواحد وي ار ذا بيست نو سوم لي بلو شير هذا كان سلوغان هذا كان معروف جدا وانا وقفت مره والله صدقني في بقعه قالوا كهرباء مدخمه جاي بها مش رولكس وهذه حاجه اخرى كهرباء مدخمه جاي بها قالوا اعطيني بدون زيت مدلو بدون زيت قالوا تفضل هذا قالوا قد السوم قالوا 15 دينار قالوا لا نحبوا 25 دينار علاش لانه كرهبته
5: رولكس ربطها بزيت زيتون
4: لا مو زيت زيتون
5: زيت كراهب
4: نحكي عليك بسترفع من قيمه هذاك رولكس طريقه اللي ايش معناها نطلع 300 متر طريقه
1: اي كله تاع تسويق
4: كله
1: العقل البشري اللي يتعامل مع ماركات بالطريقه هذه واللي يحس انه الشراء رولكس ولا مونجيلا ولا ماركه قاعد يقول العالم انه نجح اتشيفمنت صحيح اوبجيكتيف اتان في حياته كيما احنا نحبوا نعملوا كرهبه ودار ونقري ولادنا ونجحوا لا هو برمي هذاكم يشري رولكس انا ما يفهمهاش مخي
5: ويدخل في الساتيسفاكسيون من داخل معناها تقول انت كي وصلت للمرحله هذيك المشكله وين مش هذيك انا مشكلتك لا يا ريتو كي نشريها الرولكس من بعد نبرد نقول شنو هي الموجيلا نشري رولكس رويس
1: طبيعه البشر
5: بالضبط هذيك انا شوف ما يكبر شيء في عين الانسان مهما كان لوبجيكتيف وقد ما تعبت علي رولكس كهربا بوغاتي اللي تحب انت ولكن في الاخر باش تغزر تقول لك هاو فات الحكايه هذه هي هاو شريناها
1: تولي اكيد تستانس مع شمك الشارع ما كان لا مع الاولويه
6: فما لغه زاده رفيق تقابل انت عباد دي زانفستيسور وكل ويدك تبدا فيها رولكس يقول لك تي شو هذا يحكي وكل ما عنده زاده فما كيفاش يقولوها كود معناتها كي تقعد مع رجال اعمال في الخليج يامنوا ياسر بالمونجيلا في موناكو كل يامنوا ياسر بالمونجيلا واحد احنا ماشي تلفح ولا
1: برسليف مش حتى في الخليج في عالم البزنس عالم المال الكرهبه والمونجيلا كلهم حاجات هكا نتاع يركزوا عليهم باش يعديك الصوره نتاع انا لاباس عليا انا عندي انا كذا تنجمش تمشي له بلبسه مثلا الواحد الكود فيستيمونتير اللي يعتمد عليه مارك زوكربيرك يفشل في تونس ما يقابلوا حتى رجل اعمالهم يحكي ما يخدموش التيشيرت ابيض وصحيته ومريول وسبيدري عادي احنا نحبه والعالم ماشي في الصوره هذه ولكن كل ما نقرا على الفينومين هذا نتاع المناقل والهبال والجنون
4: من خاطر نحن مانيش كيفهم
5: معناها
4: مش طموحات لو ديزير راهو ديفير من العبيد فما عبيد تحب تظهر فما عبيد فما نحن من كم بعض ساعات تقرا خبر تقول فلان خلى بوربار 10 ملايين في ريستوران انت تتسائل تقول كيف عطاه قلبه خلى 10 كيف ينجم يخلي 10 ملايين خاطر انت تقراها ال 10 ملايين خاطرك انت كيف تخلي 10000 هو يخلي 10 ملايين لا فالور دو لارجون نا با دو واحد
1: اما هذا راه مانيش نحكي انه يولي هدف حياه راك تقعد تستنى حاجه يا حاتم 7 سنين فهمتني تو تتعدى شروم تهز فراري عندك 50 مليار امين خليجي تي ربي معاك كيما نتعدى نشري تليفون اما انك تستنى 7 سنين ويدك على قلبك خرجت في الليستة ما خرجتش باش تاخذ باتيك فيليب تحطها في يدك معناها المخ العبد وين ينجم
4: باتيك فيليب
1: او باتيك فيليب من اروع
4: الناس اللي عندها الفلوس عالم اخر هما انا حسب ملاحظتي فهمت تبعت حاجات حسب ملاحظتي عندهم دوز اكستريميتي يعوموا فيهم يا اما الاختلاف يخمم يحلم طول عمر عنده بارشة فلوس باش يكون مختلف السيد اللي يعيش في سويسرا واللي هو امير معناتها البولونات نتاع العجالي ديامون كسرش راسك معناتها يطير في عالم اخر والا يمشي في
6: البولونه ديامون
4: اي بولونات على الكراب ديامون كرهبت شكاو بيه لانه معناها عمل بلبل امنيه في الحي قالوا له شنو هذا اللي كارت كود
1: شكاو بيه
5: شكاو بيه على البولونات ديامون في الحي حديقه المنزل يسكن هو
4: ما تفهموش الحكايه ما تفهموش
1: ليه نلوش
5: البولونه على ديامون ما تشدش
1: ما عادش عندي وقت خليه هاي خليه
4: نجمو تخليني نعبر شكاو بيا خاطر الحي هذا برجوازي وهذا هو من اللي تخلص كن غاديكا اثار بلبله بالليكارد كور وبالكرهه بالمثخبه بالدنيا
7: قلت لك لي لي لي البولونات نتاع العجالي ديامون
1: ويحلهم بكل كريك نتاعنا
7: علاش علي عاد انا خير عايش معاه آه. وسيد الاخر عمل كمان
5: سيد
7: الاخر عمل كمان ما بين دار المرسيدس والبي ام كرهبته اشتر مرسيدس واشتر بي ام احكم فيه انت خويا
1: هذوما وين تقع فيهم هذوما
5: مرسيدس
1: لا عرفتك كل
7: السفاهات كيما بيل جيتس
1: ما عادش عندي
7: كيما بيل جيتس التواضع
1: ما عادش عندي وقت
7: بيلياردير
1: الاخبار ثم نعود الاخبار ثم نعود راف ماك حتى للتسعة ونص
8: راف ماك بوبليسيتي
9: تدلل تدلل
10: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
9: تدلل
5: جيون
10: ايام دللنا
11: ديوان افام فلاش نيوز
12: مجزوة تاسعة ديوان افام صباح الخير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وذلك بتوجيه إرسالية إلى الرقم 85000 من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل ترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية. وتبعا لما يجري تداوله حول ملف انتداب خريجي المعهد العالي لإطارة الطفولة بقرطاج درمش، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن توضح أنها اعتمدت في ذلك على مبدأ المراوحة بين ثلاثة مسارات: الانتداب بالقطاع العام وفق خطط الانتداب المرسمة بميزانية الوزارة، دعم تشغيلية خريجي المعهد العالي لإطارة الطفولة بالقطاع الخاص عبر سن أحكام إلزامية ضمن كراس الشروط المتعلقة بفتح رياض الأطفال تنص على حصول باعث المؤسسة والإطارات على شهادة في إحدى الاختصاصات الراجعة بالنظر للمعهد، دفع المبادرة الخاصة لدى حامل الشهادة العليا ومن بينهم خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة من خلال التمويل والتشجيع على الاستثمار الخاص. شركة تونس لطرقات السيارة تدعو مستعمل الطريق إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لاسيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وذلك بالامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق. رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف يؤكد الشروع في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمشترات الصغرى والاستعداد المبكر لعيد الأضحى لسنة 2027. إلى الشأن الدولي، إدارة الرئيس الأمريكي تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار سيخصص في جزئه الأكبر لتغطية النفقات المتصلة بالصراع مع إيران وسط توقعات بأن يواجه الطلب رفضا من الديمقراطيين. وزارة التعليم الفنزويلية تقول أن عدد من المدارس ستحول إلى مراكز للإغاثة الطارئة وإيواء العائلات المتضررة جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد فضلا عن فرض حالة طوارئ عقب الزلزال المزدوج. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
13: 9.2.
14: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. واجهة العادة نختم بها حلقتنا كيما كل يوم في الرف مايك توت سويت لكويز
1: كويز.
0: نحكيو على العندليب عبد الحليم حافظ. قديش كان عمره وقت اللي توفى العندليب؟ زيت
2: 43 سنة.
0: برنس
3: 51 سنة. ما بين 43 و 46 سنة. ما تعرف
0: الجواب. العمر شاتيني انت ربع العمر الأصح. هو اللي مشاتيني العمر
3: 43
4: 41
5: 42
0: هاتم
6: 56 سنة.
2: ظهر فيها
0: والتاني يدم عليها
2: انت حاضر في السينة.
0: لا انت هو الفرملي
6: كنت رايف هو الفرملي انتو فزتوني كنت اونيت من نحشم
0: كين. لا في علاقة بامور كنت اونيت وتبدلت هذيك هيزر في التلفزة من شحنة معناها
4: وحدك وحدك
0: اختلت اثنين. يلا عمر العندليب نسيت شكون الاخر مش قلت برنس انت
3: نسيت
2: 41
0: الاقرب.
3: أنا قلت واحد
0: والعمر اللي توفى فيه عبد الحليم حافظ مات صغير الله يرحمه وينعمه. تحية للأصدقاء كلهم تقريبا أصحاح على اليوتيوب. 47 عام الجواب الأقرب 43 زياد والنقيب 47 عام توفى العندليب. السؤال الموالي نحكيه كورة. عبارة شهيرة تربطت بملاعب كبير متاع كورة. Why always me؟ لماذا أنا دائما؟ شكون اللي قالها زيت؟
2: غوارديولا.
0: غوارديولا.
3: بوبي تشارلتون.
0: بوبي تشارلتون. علاش قالها بوبي تشارلتون؟
3: علاش ديما انا تشدوني انا ديما انا الكابيتان وديما انا
5: زلاتان.
0: زلاتان ابراهيموفيتش. اخر عبد يقول واي اولويز مي.
5: لي خاطر انت قلت ملاعب كبير خا شكون نعرف.
4: دور الضحيه.
0: نقيب.
3: دييغو مارادونا.
0: صديقنا هيثم الغزي جواب صحيحه. هاتم.
6: جاريت بيل.
0: جارث بيل. علاش باش يقولها واي اولويز مي؟
4: ما يحكيش
6: يتكلم باللونجلي
4: عمره ما تكلم
0: صحيحته اصلا ما عنده زوج تسريع واحده كدي واحده كيعمل خير التريت تعرف رامي خليت في الاخر
4: ماريو بالوتيل.
0: ماريو بالوتيلي جواب صحيح. نجم المنتخب الايطالي نتاع واحد ديما يصير له مشاكل يتعرض للنقد ملاعب يتعدى بجنب كارير كبيره للامانه. سارت على موضوع العنصريه اكثر من مره في علاقه ببالوتيلي وقتها كتبها على ماريول وكتب واي اولويز مي وظهرها اكثر من مره. عانى من العنصريه برشا مرات ولكن زاد كارير وتعديت بجنب الكارير اللي لازم يعملها بسبب مخه تو سامبلومون بالوتيلي.
6: حتى هو مش ناقص
0: اي مخه مخه عندي قلت لك بعيد على العنصريه اللي تعرض
6: لها مورينو تتفكر انت حكيت لي
0: حتى مع فينومينال فينومينال مع الجمهور ومع لي زونترينور مع. يلا سيدي السؤال الموالي السؤال الموالي فن. من هي الفنانه التي جسدت دور السبوحه في مسلسل الشحروره؟ زيت
2: نعيمه رازق.
0: نعيمه رازق.
4: اللي كارول سميحة.
0: ناصر.
2: ناصر
4: شكون؟
0: برنس.
6: ناصر.
3: فاتن حمامة.
0: مخي في ناصر طولة حسن تعليم البارح.
3: فاتن حمامة.
0: فاتن حمامة. المسلسل صار في 2011 نقيب.
3: يبدو لي كارول سميحة.
0: كارول سميحة.
5: ذلي كارول سميحة.
0: حاتم.
6: ذلي غادة.
0: غادة.
4: منا شلبي.
0: إيش أنت قلت كارول سميحة؟
4: فاتلك. والله
6: يفضلك يا هزل كل
0: كارول سميحة. والله جواب صحيح. النقيب جهان جواب صحيح هي كارول سميحة. السؤال الموالي لا سيبوفوبي هي الخوف من ماذا برنسا؟ لا سيبوفوبي سي بي او.
3: سيبوفوبي طلوع الجبل.
0: طلوع الجبل زيادة.
2: سيبو
0: لا سيبوفوبي
2: لاسانسور
0: الخوف من المصعد. نقيب
3: هبوط الجبل.
0: هبوط الجبل خوف من الهبوط هك
3: يبدأ
0: يطلع على باس وكيف ذهبت يخاف
3: من حضرات يخاف فما ناس يبدأ هبطين يخشد الرئيس
0: أعطيني تليفونك نتفقد الباجات اللي تدخل لهم نقيب ولا أجواء ذي
5: الحشرات.
0: خوف من الحشرات. حاتم خليك الأخر نورمال مو عندك الجواب عملك ذختك هكا.
4: الخوف من الانترنت.
0: الخوف من الانترنت.
6: الخوف من السيبو.
5: معقول
4: راجل مدام فوفا سيتشيبو
0: مش كامل تخلص عليهم مش معدية رو هكا معناه جرام معناه أنا عندي
6: دي كونتا روندر مش خاف من الكلاب
0: ليش الخوف من الكلاب عنا شكون جاوب الجواب صحيح في اليوتيوب نسلموا عليه. السيبوفوبي هو الخوف واللطف ما نفهمش كيفاش يتعايشوا معاها كي تقولي هكا. الخوف من الطعام. الأجوبة خاطئة. تصور واحد عنده فوبيا من الماكلة.
6: لا أنا عندي سيفوبيا.
0: لا نحكي سيريو سيريو. تصور لطف واحد عنده فوبيا من الماكلة. أنا قلتها وعاودتها. أنا رانا نضحك على برشا فوبيات. أنا كنت نضحك على فوبيا نتاع الكلون لين شفت مرة أخت صديقي معرسة وبأولادها كي ترى كلون في روضة ولا حاجة تدخل في تات بانيك كأنك أنت ريت من نمر ولا سيد ولا كلون يلعب مع أولادها معناه فهمت معناه حاجة مش نفهموها. تصور واحد يخاف من ماكلة حاتم
6: يخافوا من البروسيس نتاع معناه الفيت دو مونجي
3: والله
0: ما يحملش يرى ماكلة
3: قدام
0: صباح النور تقص في الواد داخل
4: ديرينو
0: صباح خير
4: صباح خير خويا رغيف
0: ياسر هذه الإعلام تاع 2014 ما عادش يعملوه ميم با
4: 2000
6: اسمي فوبي
4: احترمك ونقدر صباح خير اخرجوا منها الكل
0: بونجور
3: لطف عليك
4: تاكسيست قال لي خويا ما يلعب تحت ساقيك
0: عليه
4: قال لي خويا حاتم سامحني خصيت ولاده كنت تحكي ولاده نحن كي زي ولاده حقي لجيل جديد من الإعلام
0: خلي
4: حاتم قزبر عليه ما تعديش معايا خويا
0: مش يموت بالطعام يا جعفر والله لو كنت لك انت حفظا للرجل
4: حفظا كرامة الرجل
0: 47 انترفونسيون مرقدش في بالك قايم له منو عمل انترفونسيون ورجع تو مش عاود يقوم معاك
4: بطل الحومه يصور مش عاود يطلع
0: ضحي بيه جعفر اليوم انت ميساج خليه يرقد
3: رتحه شوي
4: نشوف هشام خالص
0: كلم هشام كلم هشام
4: كلم
0: الشاي جعفر زين هرش
6: تقعد تقعد
0: تكهونيتك لل منتخب
5: هولندا تو علاش لابس هولندا شو تقصد بها لا هاي هولندا
4: لبست مريول تونس الكل خسرناهم الكل بلجيكي عملت فيراج خسرنا خمسة شوف خويا انا نستنى في ردة فعل من الملاعبية كهو انا برجولي حكيت معاهم مش كل معك واضح
0: تحكي معاهم انت
6: مش سبب المشكلة
0: الهي فيه ما تفزعنيش قولي ليه تعمل سيريو
4: لا نحكي سيريو انا خويا يغيظوني خاطر ما نحبش تتمسح فيهم هما الكارثة دي مش كان في الجوهرات الكارثة
0: بيان سور
4: فهمني
0: اما هما عندهم نسبة
4: اليوم وضعية الله لا يعيشها البشر معناتها خاسرين خمسة وخاسرين أربعة ويلقى روحه يلزم ويلعب فهمني ثم ناس ماهيش تلعب ماهيش في الواجهة دونك هما باش يتسبوا هما كذا دونك الوضعية نتاع اليوم الحقيقة رفقا ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب خويا معناتها حتى كان نخسر ونخسر بكرامه ونلعب ونكورها
0: مو المشكله كي تسمع اليوم مثلا دحمان يقول لك عملنا حاجه باهيه وحاجه خايبه في الكوب دي مون تولي ما عادش تعرف تجاوب جعفر حتى تكون متعاطف تولي تشد فرينويتك
4: رفيق
0: عملنا حاجه باهيه في الكوب دي مون هذه احنا
4: كارثه
0: انا كيفاش تتقال
4: رفيق تسمعني
0: لا ريت ما يستناش الريبون مخه مبرمج على اي
4: لا بالحق على خلي غير نسمعوا راي فنان دحمين كي يقول لك عملنا حاجات باهي شنو هي الحاجات باهي جواب نساء على لا الله يرحمه السعدي مره قلت له عندك فيه
0: الله يرحمه
4: ويرحمه سكر الموضوع قلت له شو الشابتر اللي بعده
0: كنت مش اطلب منه حاجه سكر الموضوع
4: تجيب مش نحكي خنفس لك خنفس لك يا اخوي تو اتتروبوزي والكارثه حصلت هي ما صارت ولا ما صارتش تو علاش تتمسح كان في اللي جوار بالنسبه لي انا معناتها الله لا يعيش مواطن الوضعيه نتاع اليوم هولندا اقوى ما ثم جوارات معنويات طايحه منهاره فهمني ولا تسبان كذا عملوا خويا ولكن ثم حاجات ما عملوش هما مش هو اختار روحه باش يكون في الكيب ناسيونال فهمني ولا وخسرنا وهذا يا راهو رفيق باش نكون معاك وضع انا نتبع في ولدي من عندي تو 7-8 سنين هذا الكل مساس خايخ الساس الكل خايخ ما تجيش تتمسح في حدش نجور الساس خايخ لا تكوين لا تيرانات لا غازون لا جمهور لا ما ثم شيء ما ثم وهم عايشين وهم تو كي تشوف المغرب وكذا وتشوف الدنيا خويا بوتونسيال اخر انا خويا شو نقول وقلت لك راني حكيت مع بعض الملاعبيه واتساب ما نعبش ما فهمني ولا حكيت ما والله العظيم اقسم بالله العظيم موجوعين على الاخر لا حول ولا قوه ثم حاجات اكبر برشا
3: موجوعين معك انت في التليفون مش معنا احنا ما وصلنا حتى شيء على الاقل قولوا لنا ميسالش
4: خويا انا ديما الراي للجوار بشر ممكن انا عكس التيار كارثه صارت فهمني ولا يتحملوا مسؤولياتهم فهمني ولا لو كان لحداش ما عادش يلزمهم يكوروا عادش يلزمهم يكوروا هذا نحكيو كوره اما اجي نشوفوا الجانب الهيومان تو
0: هو الجانب الانساني راه ماك تعرف جعفر كيما في خدمتنا احنا تتهز على الاعناق وفجاه تتلوح تحت القاعه
4: صحيح
0: اوكي
4: اللي يلعب في هذيك معاك اما انا اليوم الصباح قمت حطيت روحي انا نحكي لك على روحي حطيت روحي في بلاصه جوار
0: اما معاك انا راه وتعرفني كيفاش نخمم وما نحبش العبد كي يطيح تذبح فما حاجات يا جعفر معناها انا كي نتفرج في تورنوا كامله 12 مليون وراك توا ولينا نحكيو في البلاتويت جبدنا اكسيون ريفيرونس ما صارتش لا نحكيو على بونتويت لا نحكيو على لا نحكيو على تاكل العيدوني يا خويا عملوا تاكلوه تكاكا اي جهز الكوره وهز واضرب على صدرك وريني اللي انت
4: تتكلم المهزله احنا في مهزله في كارثه كرويه شوف خويا جينا في اكبر سوق في العالم اليوم كوب دي موند اكبر سوق في العالم ما عادش تمشوا يا خويا اكبر سوق في العالم باش تسوق به الدنيا خمس سنين سكرها الكوره ما عادش تمشي يا ودي تبيع برودوي يا زربيه باهيه يا كعيبه مقروض باهي تنور تشرف نحكي لك في الميتافور
0: باش تقوم تفرج اليوم
4: باش تتفرج
0: ما تنجمش شريت
4: تتفرج باش نتفرج ولو كان عملوا معتها رياكسيون باهي باش نبكي باش نعيط وباش يا خويا رزقنا هذا ترابنا يا حاج ما عندناش شنو نقوم نشجع في راس الاخضر انا ما نشجع حد برجوريه باش نكون معك واضح وصريح نحبهم الكل وعندك الانتماء الافريقي والعربي هذاك عندي اما تونس اخي ما تحكيليش
6: هي تونسي بلاصه والباقي
4: مش نفس العيطه مش نفس القشعيره مش نفس القومه انا ما شويه خير ما نقوم لهمش مثلا نسمع مغود الصباح
0: ان شاء الله اليوم نشوفوا الخير ان شاء الله نشوفوا مقابله اليوم بيخف الاضرار على الاقل
4: انا قلت لك ان شاء الله يا ربي رياكسيون ليهم اقول لك انا شو الميساج اللي بعثته بالاخر بكل قلت لهم انا برجوليه انا العبوا حفظا لكرامه الوجه لكم انتم
0: هذا جمهور البارح تونسي قدام الاوتيل في في امريكا شو جمهور تونسي البارح
4: دمروها الكره
0: قدام الاوتيل في امريكا
4: دمروها الكره في تونس عندنا ملاعبيه يا رفيق وريني ندور عليك لي جون لوتا يودي الدوخ اي سيدي نعملو اختار انا وياك نهزك البلاصه تتفرج في وليدات 15 عام يا مقداد تقول وقت تعلمها الكوره تي انا
6: جنون
4: تي انا يودي يودي يودي برا شو بعد اربع سنين ما تلقاهاش خاطر جمعيته تجيب جوار من برا بمليار ويبنك يودي كله
0: في خيانه كنت افون سنتر وكادي قسيت
3: ايوه ايه
4: انا برا خويا
6: افون سنتر هذا كان سنتر هو كوميرسيال
4: يعني ان شاء الله يقول البوم وهذا عاد فسخ بها على بعضها
3: الجوم الدنيا كلها
4: في المرسى مستقبل مرسى علي السلمي
3: اختي وليت بريه ما عادش
0: رنيك علي السلمي يا جعفر
4: والله
7: واعتزل التدريب بعدها
0: معناها المرسى جابت لك انت وجابت وصف المويهبي ها
4: عندي فازت
0: ان شاء الله مربوحه جعفر ان شاء الله يا رب ان شاء
4: الله
0: خذ بربي خذ في الشاشه
6: في الشاشه
4: فاز نعملها بالمشكي
0: بالمشكي
7: حلو
0: مرسي جعفور ان شاء الله مربوح ان شاء الله ربي يجريها على سلاح يلا سيدي ما زلنا في الوقت نعتذر حبينا نحكي مع جعفور على المنتخب اقتحم البرنامج تبعوني جعفور بعد شويه في ساعه سعيده ونص نهار ابتسام فيه هنا تونس انا اخذت نهايه حلقتنا شكرا لك نعملوا بروستيك
7: نعملوا بربي يا رفيق عملنا زوزه تراحه كلينا لا
6: احنا ديما نعملوا
8: على بروستيك بالمصداقيه ولا بالتفائل
0: هولندا
6: هولندا
0: نقيب
3: بالتفائل ولا بالمصداقيه
0: باللي تحب تحمل مسؤوليتك عبيت تسمع فيك انت
3: تحمل مسؤوليتي انا بهت ما نعرفش اول مره بالبهت
6: انا بهت
3: بالبهت ما نعرفش
0: زيد
7: واحد واحد
3: يا راف بس نخسروا وبسكور كبير
0: علاش
7: لما
6: تو تقول له
3: تو شو اللي علاش
0: ليك مش نعرف فيك ما ان شاء الله ليه
7: حلمت
3: وكلمه بس نخسروا بسكور كبير
7: حلمت
3: يا ودي شلمك فيا حلمت
8: اربعة واحد
0: علاش هذا الشيء وليت
6: ريت ولا ليه بس عطيك
0: بربي اعطينا اعطينا حاجه اعطينا حاجه
6: سته بليش لتونس
0: لا سته بليش تونس
6: سكوت خيار
0: خويا خلي دوز تونس دوز تونس ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله نتمنى السعيد لمنتخبنا نتمنى ان شاء الله وجه باهي بعيد على الفضل ولينا حتى باش تعملوا برونوستيك مانيش عارفين ولينا ليه رد بالك معناها الاكثر جديه الامور باش نقولوا اي الاولاد وكل ترزن الجمله تلما كل ما نقولوا هيا وجرينتا وكذا تصير خيبه امل الحقيقه ان شاء الله الاولاد يكذبونا ان شاء الله اليوم يلعبوا على المريو ان شاء الله يفهموا المساج اللي تقال في اكثر من بلاتو نتاع عيسى العيدون يعملوا تاكل انا ولينا طالبين تاكل نحب ركبتك بالدم نحب راك تجري وما تماركيوش مش لازم كومبينيزون تاع البرازيل نحب الراو روح هذيا الروح والجري والملاعب اللي يغطي على صاحبه على صاحب صاحبه على مش بوستو هذيا راه ما يعطيهاش انترينور انت تحط قلبك قلبك تحط دمك اعطيونا كالعيطه بيسالش غمونا بذاك خلنا ننساو شويه هالخمسه ورانا بالحق والله العظيم انا واحد يقسم ولينا خايفين لنوليو احنا اخر اسوأ يا فريق في تاريخ كوب دي موند. حاجه باش تقعد لنا التاريخ باش تحشمنا قدام العرب الافارقه الناس الكل بالله انقذوا ما يمكن انقاذه في حلقه اليوم. نعرف الكلام للمستمعين وفقط للملاعبيه مركزين على رواحهم وبعد شويه الماتش وراهم راقدين ولكن نقولوه للامانه نتمنى رانا باش نقوموا نتفرجوا فيكم وان شاء الله يا ربي ان شاء الله ماتش يتعدى به وكا وما عادش حالمين حتى بنتيجه. شكرا حاتم.
6: ميرسي.
0: شكرا جهاد. شكرا لبرين. شكرا زياد. شكرا لكيب. شكرا رامي الفراتي صديقنا عزيز في الاخراج. حسام يحيى في الاخراج الرقمي. مخبي في الاعداد وجيان في الاعداد. بعد شويه ساعه سعيده مع جعفور يرجع معكم جعفور حتى نص نهار. نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم احلى تحيه ونعرف باش تقوموا كله تسهروا مشوا الخدمه غدوا دايخين ولكن عندنا منتخب واحد وعندنا مريول واحد وعندنا ضرب واحد سنواصل التفاؤل بالظفرين. حس سعيد المنتخبنا بلتقانا غدوه. نهاركم اسعد الايام. باي باي. تشاو تشاو.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: نحب نراو.
1: هو اختار من كل شيء السيرفاتمون تاع ليكيب تاع هولندا. باب باب باب باب باب باب باب باب
2: كلم زرق جوك عاد
1: برسم ميمتكم أصدقائنا في الحافلة لو كان عندكم تصويرة سيرفاتمون
2: أكلم
1: زينا أخطانا طول الموضوع أخطانا من كيس العالم سيرفاتمون الكرياسيون اللي عملها أنا أخويا اللي عمل السيرفاتمون هذيك نعطيه كاس العالم على أحسن سيرفاتمون. شفتها زيني بقول لي
2: شفت جميل
3: ربيب شفتيش
1: ليه ليه
2: جميلة جميلة فهم ما شفتها شو محليه
3: ذوقك
2: ذوقك على الأخر
1: أخويا دبروا لي التصوير ونحطها
3: هيك مزرك شهادة
1: هاي سيدي صباح النور هاكم أسعى
2: دبروا لي السيرفاتمون والله إن شاء الله جافور على
1: الشيء. أنت برنامجك مباشرة بعد
3: نهار السبت برنامج
1: انت
3: شبيك اليوم خميس
2: خميس اخو
1: خميس عاد نجيك بالسبت
3: مالش تعمل
1: طيبه لا حبيت نقول
2: صار استدعاتك هي اهلا وسهلا
1: انا قلت
3: لنصي واحد وريته
1: استدعاتني ريم قلت لو كان مباشر اصدقائنا على اليوتيوب يكتبوا اسئله طولية انا
2: تسالهم
1: لي من بين تختار منهم زوز اسئله يجيو من اليوتيوب
3: وريم مش تاخذهم بعين الاعتبار على الاخر يعرفوني تبارك الله وفاثق يعطيو ساعتين سلم علينا ريم
1: صحيت
3: مرحبا جعفور
1: سامحني عاد ريم عندي لك سلين صديقي ناصر ديريرا
2: هاي
1: البارح مشيت للسفاق اسمه بنت وليد نجحت
2: مبروك يا وليد ان شاء الله ديما تفرح يا وليد
1: فهمني ولا مشيت انا فطومه فهمني ولا انا فطومه البارح فهمني ولا حضرنا الحفله
2: اطار الضغط العالي
1: ان شاء الله ديما فرحان
3: صحيت يوري فيها في الباك ليخو الباك
1: والله والله وحده قريبه
2: هذا بيجي
1: تحب عمها وليد
3: ايوه
1: فهمني ولا في اطار فهمني ولا نحتفلوا كذا خاطر مزيته سابقه راجل خويا اكثر من خو ربي يبارك له ان شاء الله ديما فرحان هو وزوجته فهمني مشينا فنلقى سي ناصر دريره اللي هو عنده مشروع في صفاقس فهمني ولا قال لي نحب سلام خاص فهمني ولا المدام ريم سلم لي على مدام ريم راني نحبها برشا برشا برشا برشا محلى صوتها ومحلى كلامها ومحلى اخلاقها فهمني ولا سيدو
3: يسلم
1: ولا
2: هي خطر
1: ولا ضحك
3: ربي فضله يعطيه الصحه ميرسي بوكو صافي بليزير والله يعيشك سي ناصر ميرسي
1: محلى كلامها ومحلى قال لي قداش السيسه وكذا قلت والله لا نوصل والله قال لي نحسها سيسه قال لي تقول هاي سير باتمون زين بين الشركه
2: هاي هاي هاي جوك جوك على
3: جوك انت جوك على
2: محليها ولا محليها اما فما شويه دي انسبيراسيون فيرساتشي في
3: كيفاش شفتي كيفاش
2: فما دي انسبيراسيون فيرساتشي اللي يعرفوا الماركة الإيطالية يعرفوا لي الألوان هذيك اللي ديزاين هذوكم يخدموا بهم في حاجة
1: هم يعرفوا عجبتني هما في تحية العلم فهمني ولا وانا سكت معاهم فهمني انا قعدت نتفرج
3: ليه يسلم على سي ناصر يفضل
1: يسلمك ويسلم
3: يعطيك الصحة
1: هاي سيدي انت قاعدين نشوفوا في الصورة امامنا اعطيونا ارائكم بربي اصدقائنا على اليوتيوب زينو بيت صباح النور
2: صباح النور جعفور صباح النور ريم صباح النور رباب صباح النور الناس الكل قاعدين يسمعوا فينا انا ما نجمش نبدا كان ما نسلم على زوز من الناس باش نسلم ساعة على ريان يسمع فيا وهو في الكياس توا وتاكسي البارح عندي قضية في السنترو فيل دونك انا ديما نستعين باصدقائي اللي تاكسي يعرفوا مين يدخلوا مين يخرجوا البلاد يعرفوا كيفاش يمشيوا ويجيوا دونك انا البارح مشيت مع ريان اللي قال لي هو يسمع فيكم واللي يحبكم برشا واللي تبعكم برشا دونك ريان ان شاء الله طريق سليمة ان شاء الله ديما تكون لباس مش كان ريان في المرواح روحت مع محسن واللي قال لي حتى كان ما تذكرش اسمي هاو كتذكر اللي محسن كان يخدم مع جعفور ويسوق بيه تفكر محسن قلت له هاني تفكرت يا محسن ويحبكم برشا برشا ويسلم عليكم برشا ويسمع ديما في ساعة سعيدة وبرنامجه المفضل اللي يسمع فيه كل يوم دونك ميرسي يا محسن وتحية لكم الكل اللي تسمعونا واللي تغمرونا بالحب كل مرة
1: تحية لمحسن طلعوا محسن وين
2: وين في التاكسي نو
1: لا محسن اللي كانوا طلعوا وين
2: قولي ترى
1: هاي سمي بلدان في
2: العالم ألمانيا
1: لا لا ما كان في ألمانيا
3: إيطاليا
2: إن شاء الله ربي يجيبك
1: إن شاء الله ربي يجيبك في الصواب وربي يجري قسمك وربي يعطيك على قد قلبك الباهي يا محسن يا باهي والله العظيم في تجربة فهمني ولا جو مريقل بالأوراق وكذا
3: الحمد لله
2: ربي يجيبك في الصواب إن شاء الله
3: الحمد لله
1: قلبو بيه رباب صباح النور
3: ناركزين سيد جعفر بونجور سيد ريم بونجور سيد زيد
2: بونجور
3: ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا
1: ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم الناس الكل انطلقت الرحله من توا حتىش نص نهار علاش تضحك زميل ريم
3: خاطر مسكينه ما تلمو احنا نحكيو حكايات كي تاخذ هي سي بوت تقول مرحبا يا
1: موسيقى شنو رباب عرضت لك زهر ربي قولي اللي تحبي
3: ولا جعفر خديتوا لي الافكار قهوي
1: شي لو كنت تحكي على هولندا
3: والله كنت تحكي على محسن قهوه ولا عادي ولا ما قلت حتى شيء
1: والله هي صغيره تحسها من المظلومه
3: فيش مظلومه ايش بيك انت يا سيسه انا راني قالت الناس
1: ما نبداو بها
3: راني سيسه
1: كان في سين جيم عليها مسكينه عليه مسكينة تتورط من الأول
4: والله هي درش نوى
1: ثم الظلم
4: مش من شعرة فوق العنكبوت
3: طلعتوني أنا الظالمة راني سيسة
1: زينة بختي خويا جعفر البارح عملنا مسابقة قداش تنجم تسمي فيها ريم لعبت هي الخوي الناصر بربي الخوي الناصر
2: انا خلطت كان على البلدين بالاس وانا في التاكسي وقعدت نلعب انا ومحسن شكون يربح
4: حبك ربي
2: حسين
4: ما خلطتش على فريق دي سويت
1: انت ما خلطتش على
3: بليد بالال عند ربي لا فريق دي سويت
1: لا فريق دي سويت
2: بكل ثقه اللي اللي يعجبني الثقه
3: اوز باكستان بالاو
1: اختي زينب
2: تفضل جعفر قل لي يا ناس
1: جيبك البارح كان
3: مدوي والله مدوي
1: ريم ورافع نلعبوا مثلا قديش تنجم تسمي من كلمات فريم مسكينة تسيس وتحسب بالورقة وتدخل ساعات تطل على جوجل تلقيش كلمة فهمني ولا تقول مثلا ستة وهي هذيك ماكسيموم في الجو 8-10 باش تسلك زميل رافع 40 يلعب مع مع ريم 40 فهمتني
3: وريم تبدا تغسل
1: وثم نقطة سوداء في البرنامج معاش يدخل معنا
4: حل مخك
2: شكون
1: حل مخك اسمه
4: حل مخك
1: وين عقلك كيف الكورة
2: عليه جوتي عزيز
4: حل مخك
3: كيف الكورة كيف الكورة
2: كورة فن موسيقى محلي والله محلي
3: فيش محلي
1: أوزلي أعطيني قدش نجم تسمي مثلا من كلمة تبدا بالبو فهمني عزيز يسكت يسكت يسكت يسكت يدبر كلمتين بوليس
4: يبقى غادي وانا لازم ينبعث
1: هاي ربي بقول تفضل ويشارك معها في الاعداد يطلع في الاعداد
3: يطلع
2: عنده الاستراتيجيه هذيك اسمع هذه خاطر لا جونيس ما يقراش حساب غدوه
3: حماس الشباب دونك
2: ديريكتومون يرمي عندي 20 كلمه وهو في الحقيقه عنده 3
4: هذا حماس الشباب مال الاخر 40 شنو نقولوا عليه
3: تهور
4: على ذكر التهور بالله يبعث لي ميساج سيد رفع تحيه ليه تصبحوا عليه ويسمع فينا وقال بالله يا جماعه ديديكاس سبيسيال اقوى انجينير فيك جيني سيفيل في صفاقس سي انور الامان بدل الموسيقى على الشانز سي انور الغرياني دونك صديق وصاحبه برشا وسلم عليه وفوالا
3: سي انور كيف ما قاضي السراف عم تشقديه له يفضل
1: نعطيك اقوى مسار في تاريخ البرنامج
2: يلا ان شاء الله خير هذه ما حضرتش عليه
1: هذه ما حضرتش عليه يقول لي اقوى مسار في تاريخ البرنامج
2: جميل
1: احنا اعزائي المستمعين في بالكم اللي احنا عندنا مخرج تاع برنامج يبدا شدد الطابل وغادي يبدا يطلع في
3: الفدير
1: ربي معه
4: تقول جوار مثلا
1: اسمعني جيت الجيم تاع البلدين بلد يبدا بالاس اي سيديها شريك المخرج الشمل حبي يعاوني وقف عمل ياك واكبر الله
2: سعودي
1: سعودي
2: في مخرج
4: سعودي
1: بس خايب ظهر وقت قبل مش نعدي ولادين
3: وكيفاش يواري فيك في ملاوي
1: شنو هي ملاوي
2: بلادك
1: عزيزه
2: يمكن في كعبه ملاوي
3: ملاوي
1: هذيك طلعت اما الله اكبر الله
4: فاروق
1: فاروق ويطوف على الريجي حاطط بكل ثقه السعوديه قالت لي اسمها العربيه
2: طبعا العربي السعودي ابسوليومون
4: كيف على فريق
1: خير من الافريق
4: والله ينفذلك عاد والله ضحكه عالميه يا
1: لانيس
4: ما
1: تعاودهاش
4: لانيس ما تعاودهاش اليوم ماك تعرف تحكنا مره سي بون ما تنجمش تضحك مره اخرى نفس الحاجه
1: والله انيس الغول انا راجعين
5: ساعه سعيده ساعه سعيده مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دايين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز

0: ديجيتال ويفز.
1: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فم. تونس تخطط وتعتزم حشد 350 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم مرحلة جديدة من تطوير الصناعات الإلكترونية من خلال سلسلة من المشاريع الهيكلية ذات القيمة المضافة العالية. وقد أعلن المدير العام للصناعات التحويلية بوزارة الصناعة السيد فتحي سهلاوي هذا الخبر المفرح، واللي لازم بلادنا تركز أكثر على كل ما هو تصنيع للتكنولوجيات المتطورة ولما لا التخصص فيها. الاستثمارات هذه تندرج في استراتيجية تهدف للروبوزيسيونمون دو لا تونيزي دون لي شين دو فالور مونديال وتقوية دورها في الصناعات التكنولوجية. البرنامج يتضمن إنشاء زوز وحدات للمكونات الإلكترونية المتقدمة أو لا برودكسيون دي كومبوزون إلكترونيك أفونسي، منها وحدة خاصة باللي سومي كوندكتور والمعروف عليهم أنهم ينضموا إلى قطاع استراتيجي عالي. المشروع يشمل أيضا إنشاء 4 مراكز بحث وتطوير متخصصة، من بينها مركز باش يكون أونتيامون ديدي على إلكترونيك أوتوموبيل ومنصة لتطوير نماذج أولية دي زوبجي أي أو تي. باش يقع زادة بعث برنامج وطني اسمه أوزين إنتليجنت لتطوير المصانع وخلق أن بارك إندستريال سبيسياليزي كما هو موجود في الدول المتقدمة. سيكتور مثلا لوفي استراتيجيك بإمكان المساعدة على الازدهار الاقتصادي الوطني وجعل تونس قطب تكنولوجي متقدم جدا. بعد ما تعرفنا على النظارات الذكية، بدأ المخترعين في تجربة نوفو ديسبوزيتيف أصغر حجما وهو لونتي دو كونتاكت كونيكتي وانتليجنت. هما أجهزة هاي تك مينياتوريزي اللي يحتوي على دي كابتور دي ميكرو إكران باش يحولوا العينين للانترفاس نوميريك للرياليتي أوغمونتي واتباع دي زانديكاتور ميديكو مهمين جدا كيما الجليسيمي أون تون ريال. العدسات اللاصقة هذه باش تبث صور ودي نوتيفيكاسيون دي زيتينيرار جي بي إس ومعلومات مباشرة تظهر في الشان دو فيزيون تاعنا باش تقوم بسويفي ميديكال، وبإمكانها تحليل لو ليكيد خمال وقياسة الجلوكوز للمرض بالسكري وليدراتاسيون دي زيو سيك وبكيف كيف تعمل ديتكسيون دي مالادي اوكولير. من التجديدات الخارقة للعادة هي استعمال دي نانو بارتيكول انجكتي لكي يصبح الانسان يرى اشعة تحت الحمراء ورؤية في الظلام الدامس. باش نلقاو ايضا آلة تصوير انتجري والتقاط صور يتم عند الترميش الفولونتير للمستعمل. صحيح انه هذا الكل مازال في طور التجارب وموجود في كلكو بروتوتيب، والتكنولوجيا هذه مازالت ماهيش كوميرسياليزي في الوقت الحاضر لانها تشتكي من عدة نقائص وعراقيل، منها مسألة الالمونتاسيون لتوفير الطاقة اللازمة والمينياتوريزاسيون والتصغير الشديد دي بوس إلكترونيك، ثم المسألة الأخلاقية لأن الإنسان باش يولي يحتفظ بأي مشهد يشوفه وربما ما يحترمش الحياة الشخصية لكل من حوله. لاكتواليتي جيمينغ دو جور تخص اكثر جو فيديو منتظر خروجه لعام السنة واللي مدة انتظاره فاتت 13 عام هو جراند ثيفت اوتو 6. جو داكسيون افونتور ا موندوفير مطور من طرف روكستار جيمز وخروجه بريفو اليوم 19 نوفمبر القادم على البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز. روكستار جيمز اكدت اخيرا اون بيان موفيز نوفيل اللي تخص لا فيرسيون فيزيك دو جي تي ا 6 واللي تقول ان لا بواط دو جو ماهيش باش يكون فيها اي ديسك. اذا قبل فتح لي بري كوموند دو جي تي ا 6 شارك استوديو ديفلوبمون الكثير من التفاصيل حول اللعبه الاكثر انتظارا في العشر سنوات الأخيرة، وخاصة الثمن اللي باش ينهز 80 دولار في أمريكا و90 يورو في أوروبا، وأيضا المحتوى متاع الإديسيون أولتيم. ما بين أسطر الكومينيكي دو بريس اليوم 24 جوان، جيري الشركة الأمريكية صرحت بمفاجأة غير سارة لكل محبي ألعاب الفيديو ومحبي لفيرسيون فيزيك، لأنه جي تي أس 6 على البلاي ستيشن 5 أو حتى الإكس بوكس سيريز ماهيش باش تحتوي على قرص أو بلوراي. روكستار جيمز تقول أنه جوار باش يلقى أن كود دو تيليشارجمون، أي أنه باش يشري أون فيرسيون ديماتيرياليزي ومعها صندوق مزيان فارغ باش زاد الكوليكسيون فقط. روكستار جيمز اختارت هذا التمشي لانه جو باش يكون ثقيل جدا على اي سوبور فيزيك كان، وبالكود دو تيليشارجمون الناس كل تتزازا وتتحصل على لعبتها في الوقت بلاش دزين ولا انتظار في المحلات. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان فم. ستي كونيكتد اند بروتيكتد. تشاو تشاو.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
4: رجعنا لكم تويكا 59 دقيقة في ظرف دقيقتين باش نعملوا مسابقة طريفة خفيفة نظيفة في مني ولا كل مرة باش ناخذ بلد من مشاركين في كأس العالم نعطيكم دي زانديس وانتم تطلعوا شكون البلد هذا.
5: داكور صار خمسة مثلا.
4: البلد هذا البلد هذا عسل زين. البلد هذا تخيل ريان ومحسن. البلد هذا شارك أول نسخة في حياته سنة 1962.
5: رجعوا بعد 50 سنة 60 سنة
4: شارك 1900

0: 62 ديما تسميه انا
1: اي تي
0: كي ما نجاوبش راه غلط
2: اي تي
0: ليه غلط
1: خاطر البارح قال بعد 70 سنه
0: باري البلد هذايا شارك 8 مرات في كاس العالم
2: مش اي تي
1: مش اي تي به
0: ديما تسمي
2: اخر مره وقتي نانا
1: قال عمل في 1960
0: آخر مرة آخر مرة السنة موجود هو
1: أي معناه
0: 1960
1: قلت 1962
0: 62
2: ذيك أول مرة شارك
0: آخر مشاركة قبل السنة 2018
3: هو مش مش بلد عربي
0: لا
1: أوروبي
0: لا عاد كان هكا باش لا لا لا
2: جيب عزيز
0: افضل ايوينو عزيز
2: ما يعرفش
0: افضل انجاز للبلد هذا وربع نهائي 2014
1: سنغال
0: لا
2: حقيقه صح
0: في نسخه البرازيل الانجاز الابرز في تاريخ هذا البلد وثم عندهم جوار تحصل على الحذاء الذهبي
1: كرواتيا
0: وهو الهداف
1: لا دومي فينال وصل
0: بست اهداف عامتها جوار نتاعهم اللي هو معروف على الاخر لعب بذولي في الريال وذولي لعب في الخليج بعدها
1: الريال
3: في الريال وبعد في الخليج
1: ما لعبش برشا في الريال
0: ما لعبش
1: برشا دي سيزون بهين
0: يظهر لي
1: كولومبيا
0: بلا زينب بلا زينب بلا زينب
1: اي لا انوف هو نوع
0: خميس رودريغيز
1: كانوا الناس متوقعين انه يكون رونالدو جديد وبعد الامور ما هكش
0: كولومبيا اي كولومبيا كولومبيا
2: سيبون في الوقت جعفر ميرسي
1: خاطر خسرت بيان سور
0: بدلها بالاغاني بعد
2: مثلا
3: الالغام
1: خميس رودريغيز كولومبيا
0: خميس رودريغيز شكرا زينبات
1: عندهم رئيس جديد ان شاء الله مبارك عليه
2: لزينب
0: ان شاء الله يا زينب
2: لزينب
0: نمشيو فاصل زملاء في قسم الاخبار بعد شويه انا راجعين
4: ساعه سعيده
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2
5: المزيكا نون ستوب على ديوان فام

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان افهم عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بحوالي 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفاً في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش احتضان تونس لمنتدى تونس للاستثمار أن الحكومة تستهدف بلوغ 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2026. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر المطالبين بالأداء لاحترام الأجل القانونية الخاصة بإيداع التصريح اللاجبائية بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية. وزير النقل رشيد عامري يفيد بأن مشروع تأهيل وتعصير الخط الحديدي الرابط بين تونس والقصرين بلغ مراحل متقدمة على مستوى إجراءات طلب العروض المتعلق بمكتب الدراسات، بالإضافة إلى توفر التمويل اللازم لإنجازه. وبيّن الوزير بأنه تم الحرص على تمكين ولاية سليانة من حصتها ضمن صفقة 461 حافلة جديدة في انتظار مزيد تعزيز الأسطول بدفعة أخرى ضمن الصفقة الدولية المقبلة المتكونة من 621 حافلة جديدة. إلى الشأن الدولي، بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد تفيد بأن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب إسبانيا. ورئيس الوزراء الإسباني يدعم استعداد بلاده لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب فنزويلا، ويعد الزلزال بقوة 7.5 درجات ضرب فنزويلا منذ مساء أمس الأقوى خلال أكثر من قرن بحسب بيانات المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس
3: 9.1.
4: عسلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
5: مونديال إكسبريس،
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بمباراة منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الهولندي، ماتش تلعب الليلة نص الليل بتوقيت تونس، وهي المباراة الأخيرة لمنتخبنا بما أنه في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات. طبعا منتخبنا بعد زوز هزائم تقريبا فقد كل حظوظه في الترشح، ومباراة الليلة مش تكون الأخيرة، لكن يبدو أن المباراة ذي قد تكون مهددة بالتأخير في موعد انطلاقتها أو بالتوقف خلال المباراة. بالنسبة للأسباب هي طبعا الأحوال الجوية في مدينة كنساس الأمريكية، لأنه المصادر تقول أنه فما تحولات بالنسبة للطقس، ومنتظر بس تكون فما عاصفة رعدية كبيرة وأمطار غزيرة في توقيت المباراة. نذكركم بالبروتوكول متاع الطقس القاسي المعتمد في البطولة هذه في كأس العالم. أولا يتم إيقاف أي مباراة تقام في ملعب مفتوح فورا في حال اقتراب الصواعق الرعدية في نطاق 13 كيلومتر من الملعب. أيضا إذا كان تم شيء ذي يطلب من اللاعبين والطواقم الفنية التوجه فورا إلى غرف تغيير الملابس، ويمنع عودة الفرق إلى أرضية الملعب إلا بعد مرور 30 دقيقة على الأقل من تسجيل آخر ضربة برق في النطاق ذي متاع 13 كيلومتر. دونك في انتظار شنو باش تقولوا الأمور بالنسبة للأحوال متاع الطقس في مباراة تونس هولندا. نذكر ماتش انطلاقا من نص الليل بتوقيت تونس. بالنسبة للبرنامج مقابلة اليوم في كأس العالم، عديد المباريات الانطلاقة باش تكون 9 متاع الليل كوراساو تواجه الكوت ديفوار، وأيضا في نفس التوقيت ونفس المجموعة الإكوادور تواجه المنتخب الألماني. بعد نص الليل عنا طبعا مباراة منتخبنا أمام هولندا، وفي نفس التوقيت منتخب اليابان في مجموعتنا يواجه منتخب السويد، وفي الفجر غدوة الصباح 3 متاع الصباح الباراغواي تواجه أستراليا، وفي نفس التوقيت المنتخب التركي يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. مونديال إكسبريس قدمه لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.نت. بعد شوية أرجعكم جعفر وكامل فريق. ساعة سعيدة.
5: مونديال

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصرت الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلي تنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي. See you.

0: حواط يا ولدي ملحوظ.
1: جو والله جو فيه انرجي، الغنية فيها انرجي
2: فيها.
1: اي سيدي ان شاء الله نهاركم اسعد الايام هذه، حلقه جديده فهمني ولا احنا في اواخر هذا البرنامج.
2: بربي عندي فكره
1: اي
2: باش نطرحها عليكم
1: وعلى المستمعين. اطرح
2: علاش ما نعملوش ان كونسي دو كلاس، معناتها كل واحد يعطي دي نوت لصحابه اللي يخدموا معاه، والبوبليك يعطينا دي نوت على الموسم اللي عديناه.
1: تفضل. مش باهي؟ لا باهي، اما اختلط الحابل بالنابل. انا كي نشوف توا وداد هذه كمون عامله برنامج توا على اليوتيوب،
2: عامله برنامج وحدها،
1: عامله برنامج وحدها الساعه احنا نحكي وكذا، قال شكون تحبوه يسكس العالم.
3: شكون تحبوه؟
1: شكرا عزيز.
3: شبيك عزيز عامل برنامج وحده؟
2: شبيك عزيز خويا لاباس عزيز
3: والنوار.
2: لشكون النوار؟ لشكون عزيز؟ الجعفور. صح جعفر. فما كارت أقررنا خويا
3: بصوت عالي نجاحو
1: سمت وش موسيقى رومانسية.
2: أوه لا لا وي تري بو البوكي. واو
1: ساشي توجور.
2: والله هكا بالفرنسي
1: ساشي توجور. S A C H
3: E Z
1: مش ساشي ما شو مخوف ساشي
3: مخرج ضامن
1: ساشي توجور على فان S que quelque part à la fin T il y a un ami sans E il y a un ami qui vous aime sans S davantage.
3: Yeah.
1: Un ami.
2: يا خويا انا مي ميرسي بوكو.
3: والله انا مي هيك في الاخر.
2: اي سي ان تري تري بو بوكو.
3: اي سسبنس معناها فازيت.
1: امي
3: غموض.
4: اي انت عارف شكون انا مي؟
1: والله لا.
2: تعرف شنو يغيد في المساله؟ اللي الواحد ما عندوش انا مي يبعث له بوكي هكا.
3: زينب.
2: صح اخويا.
1: زين في سوق الجري
2: فما حست فما بغض
1: وسلم
2: فما
1: على سيدنا محمد
2: لطف يا رب
1: على قد قديش قديش مستحقه.
2: والله صح جعفر، علاش ما نقطع احنا مستحقوش
1: الورد. اختي زينب لاباس اختي انت
2: خاطرتي خاطر مستحقه وتغزر لي درك فيه.
1: لا معناتها نحكي الحمد لله يا ربي هالايامات فهمني ولا
2: ربي ديما عليك جعفر. الحمد لله ربي ديما عليك الحب يا رب.
3: صح جعفر
2: الحمد لله وربي ديما عليك الاصدقاء البهي.
1: يا انا مي نحكي معه. يا أنا مي يا أنا مي
2: صرت فاز البارح صرت
1: والله لا والله بالحق. لا
3: أنا يظهر لي يظهر لي سي الناصر.
1: لا لا يعملها الناصر
2: مالك
1: الفريب مش نورمال يعملها الناصر دي جوردي على الأخر به اسمعوني مليح. أنا أخوي باش نشكر الأنا مي هذا
2: به
1: إن شاء الله ربي يبارك لك أخوي مرسي. ما تتصورش قديش نحبك قديش مسيتني، وخاصة هذه المحبة اللي بلاوه، وخاصة أنا مي ومشي على روح.
2: والله محليه
4: أنت تهيأت تخيلت شكون معناها
1: برشة تخيلت برشة
4: إذا حطيت هكا
1: تخيلت برشة.
2: أنا قلت فماش حد فما صارت فازها
1: ربيب ربيب ربيب ربيب بنقول لك حاجة
4: نقول لي حاجة
1: عامل البيهي
4: الحمد لله
1: والله بتوقع الورد ديما
2: الحمد لله
1: ديما بتوقع الورد
2: ديما عليك جعفر صحة وفرح.
1: وأنا قلت جملة استدعتني مريم القاضي فهمني ولا قلت جملة نعتقد فيها على الأخر قبل ما نمشي للبسي وبعد ما نمشي للبسي. قبل ما نمشي للبسي كنت نعتقد إلي الحياة كيما الديستريبيتور بتاع الجازوز، تحط دينار يلزم تنتظر جازوزة تهبط. تو ما عادش نستنى في الجازوزة تهبط، ما عادش ومن الشعور نحط ونتعدى. قبل كنت ديما ننتظر من ولدي من زوجتي من أصدقائي من أخواتي، نحط ننتظر متاع برافو
2: صح كلام
1: واللي هو واللي هو موجود راه في حياتي، أما نحبه أكثر أنا كيما أي إنسان يحبه أكثر. طوالي نحط ديستريبيتور ما تلفتلوش جملة لأنه حتما مش يجيك نهار حاجة كيما هكا فهمني ولا اللي هي عزيزة وغالية برشا برشا برشا من إنسان ما نعرفوش.
2: صح صح صح
1: دمت صديق خويا وإن شاء الله ديما مشرفك وإن شاء الله
4: بلا بعث ميساج غنعرفوك
1: وبرجولية كانك صاحبي بالحق قولي أنت شكون ولا بعث ميساج
4: بعث كوكو.
1: أنا مش مشكلة يجيني النوم فدوة ديالي مش هيش النوم خويا فهمتني فدوة ديالي لليوم تحب تعرف شكون فهمتني.
4: بلي جعفور على ذكر الافراح والمسارات والحاجات المزينه عندي زوز ديديكاسيت دونك نبدا مدام سعاد بالانستغرام تقول بونجورات احلى ساعه سعيده نسلم عليكم اليوم عيد ميلاد بنتي يمنى بن عمر نتمنى لها حياه سعيده والتوفيق في حياتها ديما وربي يخليها لينا وبرشا قلوب قلوب قلوب قلوب روز هكا دونك ان شاء الله ربي يفضلها كل عام هي حيه بالف خير. وعندنا ديديكاس اخر كنا سبيسيال اليوم خلود شويخه اخت زميلتنا ابتسام شويخه تحت فيلم عيد ميلادها 28 نقول ان شاء الله كل عام حيه وإن شاء الله يا ربي تحقق اللي تتمناه الكل وتقول لك راني نحبك برشا برشا برشا إن شاء الله ربي يفضلهم لبعضهم كل عام وانت حي بخير يا خوخة.
1: عيد ميلاد سعيد خوخة هاي اخويا اخبار سعيده اخبار مش سعيده من بعد اخويا عندي المسابقه اخويا والله العظيم وليت تعجبني كل مسابقه هذيك تقدرش نجم تسمي فاصل ولا شنو ولا نمشي اخبار سعيده مش سعيده اخبار سعيده اخبار مش سعيده
2: يلا فاصل. الاخبار يلا
5: اخبار سعيده اخبار مش سعيده
2: وقيت الاخبار هنا في ساعه سعيده مرحبا بكم الناس الكل السؤال ليكم انتوما للعائلات اللي قاعده تسمع فينا للناس اللي عندهم صغيرات وين وين تحطوا صغاركم في العطلة نتاع الصيف عندكم برنامج حاضر تعرفوا شنو اكتيفيتي باش يعملوا عندكم فكره شويه والا حايرين كيما برشا ناس
1: قبل كان بالنسبه لي انا اشكال عظيم جدا جدا جدا جدا مساله الصغار في الصيف ولكن لهنا احيل الكلمه للزميله اللي على يميني
4: اللي
1: انا قبل طول الحقيقه يمشيوا معنا يمشيوا ويبرمجوا كذا مع عمتهم مع خالاتهم جوهم احلى جو
2: ريم
4: موضوع
2: تجديد
4: الحقيقه كي نبدا ما عنديش وقت كيما تو نبدا جوجير لو جور او جور اليوم تنتصرف غدا اليوم بحذا ربي بغدا ربي بحذا ذيك الزين ما الحقيقه لي اللي حل بارسيالمون المشكله هو بعض قاعات الرياضه يعطيهم الصحه اللي يبداو ادابتي للصغار سورتو اللي يعملوا هكا برنامج مطول جونغ صبحيه كامله يعملوا برشا دي ديسيبلين يلعبوا برشا حاجات وبهكا ديكونتراكتي ومن بعديك فما قايله نتاع ساعتين ثلاثه فيوفى النهار يخف معناها جينيرالمون الحقيقه والا التعويل على الذات خاطرنا من انصار برشا حاجات في الدار الاكل الجو اللي حكيت لكم قبل معناها لي جو سونسوريال وكل ولو انه الكبيره كبرت شويه والبحر قدر المستطاع البحر انا نحبه اما انا نوهق على خاطر فيه بيسر تعب لي انا معناها
2: برشا لوجيستيك
4: صحيت باك يبداو صغار صغار معناها الحقيقه مساله صعيبه وربي يعين الناس كل خاصه اللي يخدموا ويخدموا مش سيونس يونيك فبرشا عباد تخدم زاد تصبح وعشيه
1: مشكله نتاع البحر شكون يدوش قبل وكذاك لازم ما عندكمش
4: مازلت
1: بابوني تخيل
2: صغار ليه مازال صغار دونك لازم تسبقهم هما في المشكله
4: الحقيقه مازلت ربي سهل
2: باه هذا رجعنا انه المشكله هي بيدها نقول على الناس الكل اللي عندهم صغيرات الناس الكل اللي هما يون شارج دو صغار الناس الكل يخموا في وين نمشي وشنو الصغار ينجموا يعملوا وخاصة اللي بارشا ناس مش بالضرورة قرب للبحر مش بالضرورة عندهم إمكانيات أنهم لوجيستيك ما يكونوا حاضرين مع صغارهم خاطرهم يخدموا ما همش في عطلة دوك اليوم الحقيقة فرحانين برشا اللي فما فضاء في صفاقس اللي ميقدم في حل للصغيرات هذوما في الصيف avec des activités متنوعين على الاخر دونك جي الصيف ونحبوا زيد احنا نكونوا جزء من الحل هذايا وهذاك علاش معنا بالهاتف مدام مروه حشيشي صاحبه فضاء اختيسيمو اللي باش تكون معنا توا تتصور مباشره مروه
1: مروه صباح الخير
6: صباح الفل والياسمين مرحبا
1: مرحبا اختيسيمو اختيسيمو
6: اكزاكتومون احنا ارتيسيمو
1: احنا شكون احنا اختيسيمو هو فضاء فني تربوي مخصص للاطفال بدايه من 3 سنوات للشباب الكبار يجمع بين الفن التربيه وتطوير التطور التطوير الشخصي في بيئه امنه محافظه ذي اللي قاعد نقرا فيه انا تو تمنوا بانه الفن ليس مجرد نشاط ترفيهي بل هو وسيله للتعبير كلام محلاه تعبير عن الذات تنميه بتاع شخصيه الانسان اكتشاف القدرات والمواهب فهمني ولا الحقيقه كلام ياسر ياسر ياسر ياسر محلاه فهمني ولا وهذه دليل فهمني انه وراء المشروع هذا ثم فكر وثم وعي وثم تخطيط وثم درايه ودراسه مرحبا بك لا مروه
6: عايشك ميرسي لي وبكم اكثر ان فيت احنا ارتيسيمو ان اسباس ارتستيك ايدوكاتيف ديدي للصغيرات ا بارتير دو 3 ans لي ادوليسون اي لي ادولت
1: قاعدين نشوفوا تويكه في الصور الفيديو ما شبهم بسم الله ما شاء الله برشا وليدات بسم الله ما شاء الله
6: هذوكم صغيرات نتاع الحفله دونك احنا نخدموا عام كامل لوبجيكتيف نتاعنا نخرجوا صغيرات على السين دونك في اطار بروفيسيونيل باش صغيرات يكونوا يتسمنوا المجهود نتاع عام كامل خدمه
1: نعم نعم لا مروه باش نقص عليك مجددا خاطر انا نوعيه المشاريع هذه تمنيت اني نعمل مشروع كيما هكا في حياتي تمنيت تعرف علاش ولا خاطر ليه ليه ليه اللي تعملوا فيه راهو حاجه مهمه جدا جدا جدا مش خاطر باش تشدوا صغارك هاو ليه ثقافه الفن والتعبير عن طريق الفن وانك تنتمي للفن فهمني ولا اولا يبني شخصيه الطفل يبني شخصيه الطفل فهمني ولا في بالك مدام اللي تو ثم العلاج بالفن فهمني ولا
6: اكزاكتومون وهذا لوبجيكتيف نتاعنا خاطر اترافيغ لي كلوب نتاعنا وكل شيء ثم انكادرمون بسيكولوجيك à travers une fiche de suivi pour chaque enfant. اللي احنا ندجاجيو برشا حاجات حتى لي بارون ما يعرفوهاش معناتها احنا نعيشو معاهم اكثر من لي بارون تاعهم
1: اي
6: دونك اكزاكتومون نحسنوا في شخصيه الصغير عنده ديفيكولتي احنا مع ليزيبراتيف الكل نتلهاو بيهم ونعرفوا لوين نوجهوهم لي زكتيفيتي اللي هما يرتحوهم اللي هما يخليوهم يدجاجيو الانرجي نتاعهم
2: معناتها فما ديتكسيون للمواهب كل صغير وانه نفهموا هو شو مال الكاباسيتي نتاعو لي كاباسيتي المختلفه نتاعو باش نجمو احنا نوجههم في ارتيسيمو. تقولون اللي رسالة مهوش جس تعليم أما نعلمهم الانضباط المسؤولية نعزو الثقة متاع صغيرات في رواحهم نشجعوا الإبداع والابتكار ننميوا روح العمل الجماعي اللي هو مهم على الأخر ونساعدوا الأطفال على التعبير على أنفسهم واكتشاف قدراتهم. أنت قلت قبيلة للي فما دي كاتيجوري معناتها فما صغيرات ابتداء من 3 سنين فما دي زادوليسون وفما دي زادولت. أنت تعرف بالكدي بالكدي وخير مني اللي الاكومبانيومون هذا يكون مختلف دونك اللي يسمع فينا معناتها تأكد لنا اللي لي زيدوكاتور والناس اللي يرافقوا الصغار هذوما مختلفين مش كيما اونجير صغار كيما نجير دي او دي زادو ولا دي زادولت ماهمش لي ميم زيسباس وماهمش لي ميم زيدوكاتور
6: اكزاكتومون. هما حتى الاوقات نتاعهم كي يبداو في الاسباس ما نحطوهمش مع بعضهم
2: صحيح خاطر ماهوش
6: اي باش نتلهاو بكل واحد وحده ولا سيد اللي يتلهاو بالتخوازون مش نفسهم اللي يتلهاو بالكبار دونك هيك الاوبجيكتيف اني انا نخلي صغير كل واحد يحس الاسباس هيك نتاعو حاجه نتاعو هو كسوا في لي كوتش كسوا في لونكادرومون كسوا في لي زكتيفيتي دونك هيك الاوبجيكتيف نتاعي باش نخليه كيما يدخل فرحان يخرج فرحان.
2: جميل دونك الناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يجيو بحداكم في ارتيسيمو كيفاش يعملوا؟
6: دونك احنا موجودين في صفاقس طريق تونس كيلومتر 2.5 النوامر نتاعنا تلقاوهم على الباج نتاعنا دونك عندنا الكلوب فاكونس توا الصبحيه اللي هما دي زاتوليي موجودين في وسط العام كيما في الصيف باللسيدة نتاعهم باش هما نفس لسيدة يلقاهم في وسط العام معناش منشطين احنا عنا لسيدة ليز اكسبير دونك يعملوا ليز اكتيفيتي اللي موجودين في الكلوب الكل بالترانش داج كل ترانش داج وحدها هذه الصبحية من 7:30 حتى كشي للساعتين والعشية عنا سيسيونات اللي هما الدانس باي فريزة عنا البالي عنا الجيمناستيك فما عبيد ما تحبش تجي الصبحية تجي كان سيبلي ليز اكتيفيتي معينين دونك احنا عملنا لهم العشويات يجيو للاكتيفيتي هذا وفما دي سوربريز وفما برشا حاجات قاعدين محضرينهم في السنة ان شاء الله يكتشفوهم معنا لزاديرون وهذا هو معناتها نستناوهم.
1: يعطيك الصحة لمروة حشيشي. الحقيقة الفضاء هذايا بالنسبة لي انا راهو الفضاء هذايا راهو ننصح به العائلات اللي يسمعوا فينا في صفاقس انا ننصح به لانه انا نعرف قيمة نوعية هذه الفضاءات والتكوين هذايا خاصة في احاطة الجانب النفسي للطفل فهمني راميش يحط الجانب النفسي للطفل وحتى للمراهق وحتى للكبار راهو المسرح فهمني ولا والفن عموما راهو سولاجي على الاخر على الاخر على الاخر راهو يرتح على الاخر على الاخر على الاخر براهو خويا خوضوا التجربه وانا ننصح لانه الحقيقه خذيت فكره انتم بعثتوا لي قبل على الواتساب ما هو مدام
6: ايوه انا نقول نعرف معايا في الحفله
1: ما وتيتش مدام
6: اسمعوا لي زاديرون كل يستناو فيه
1: اسمعيني والله اسمعيني خليتهم فرق الرمانة في اللونتين والله لا نجمتها أقسم بالله وقت عندي الوالد تعب شوي وكذا وتحاليل والله لا نجمت أما وعد نوعدك وعد شرف لما نجيك زيارة لا لا مش حتى العام الجاي حتى في الصيف أنا جاي فهمني ولا طلب بحذاك فهمني ولا وربي يبارك لك ويعطيكم الصحة زين بتعرف علاش نحكي هيك خاطر بعثولي لي فيديو بتاع الخدمة بتاعهم برو برو برو يعطيكم ألف صحة مدام أنت والأساتذة المؤطرين والإداريين واللي يحبوا في المؤسسة هذه بارك الله فيكم
6: هذاك
1: من غير حتى مزية من غير حتى مزية مدام
2: شكرا لك
1: المؤسسة اسمها أرتيسيمو ركزوا معايا حفظتوا العنوان طريق تونس كيلومتر 2.5
6: صحيح
1: طريق تونس كيلومتر 2.5 تنحطوا حتى رقم الهواتف
2: ولي كونتاكت موجودين على الريزو
1: فهمني امشيوا خويا رسموا وليداتكم امشيوا ترسموا انتوما للي حاب يعمل مسرح للي حاب يعمل موسيقى للي حاب يعمل رقص فهمني ولا الفن خويا دي مثنيته به
2: اكيد
1: عايشك مدام
6: عايشك ميرسي
1: كتير اونتي عايشك مرحبا بيك
2: مرحبا
1: شي يعمل كيف
2: والله محليها محليها هي ومحليهم ليزاكتيفيتي وبالحق راهو في الصيف صعيب برشا على الوالدين انهم يوفروا ترفيه، لكن هذي راهو التأطير بالفن ولا بالسبور ولا غيره موش ترفيه، ينمي برشا ثقة الصغار طبعا. يخليهم بالحق ينجموا يخدموا جروب. دونك اللي عنده فرصة وبحذية، احنا نتفكر واحنا صغار ما نعرفش توا مازالوا موجودين ولا ليه، لكنه فما النوادي في الحوم. دونك احنا في الصيف نعدي والوقت الكل في النادي ونمشي ونعيش ودي زاكتيفيتي، وقديش كانت حاجة مهمة لينا لتكوين الشخصية نتاعنا. ان شاء الله هذا يرجع يكون متاح للناس الكل
1: ان شاء الله. فهمني ولا ونزيد ندعم كلامك زينب، راهو المسرح لو كان تحط ولدك في المسرح فهمني ولا باش تلاحظ التطور الرهيب. اولا الساعه في بناء الشخصيه
2: بتاعك
1: فهمني ولا، ويولي منطلق حتى في النقاش والحديث.
2: صحيح.
1: منطلق حتى في الاستماع، يولي يسمع ولدك بالكده، يسمع شو معناتها يسمع فهمني، معناتها حتى كي تحكي معاه يولي هو كريسبتور كمتقبل يسمعك، لانه المسرح زاد هو فن الاستماع. دونك ادعو الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا في صفاقس الكل فهمني ولا، انهم يلتحقوا بالفضاء هذا الجميل والانيق. به من أخبار سعيدة الأخبار مش سعيدة،
2: ليه عنا أخبار سعيدة،
1: عنا همشي بابا،
2: يلا نكملوا بالأخبار السعيدة.
5: أخبار سعيدة.
2: أخبار سعيدة في استقبال الوفد الأول من عناصر المنتخب الوطني لأصناف أقل من 23 و 16 سنة بعد مشاركة متميزة في فعاليات البطولة العربية بمصر لألعاب القوى للشبان. كالعادة الأولاد والبنات الشابات والشبان اللي في تونس وفي الرياضات الفردية يحققوا في أرقام جميلة جدا، كما يمان الساعي صنف أقل من 23 سنة ميدالية ذهبية في اختصاص 10,000 متر من المشي، عبير زعفوري صنف أقل من 23 سنة ميدالية ذهبية في القفز الطويل، أمنة شوشين صنف أقل من 16 سنة ميدالية ذهبية في اختصاص 1000 متر، محمد خليل الفتوحي صنف أقل من 23 سنة ميدالية فضية في القفز الطويل مع التأهل لبطولة العالم أقل من 20 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم لي طويلة نحكيه على 33 ميدالية منهم 13 ذهبية 7 برونزية و13 فضية. ألعاب القوى وقت اللي يبدأ فيها أبطال في النطاق الوطني والقاري معناتها نجم نحضروا أبطال للألعاب الأولمبية، هو خبر سعيد جدا ومحليهم، وإن شاء الله ربي يجيبهم في السويب ونستناو أنه تتم الإحاطة بهم كيف ما يلزم باش النجم ونصنعوا هالأبطال الأولمبيين. لكن أنا ريتكم تحكيوا على أمان الله،
4: أمان الله تساوي. نعم
2: أمان الله تساوي. أنا سؤالي الوحيد وإحنا نقرأه في الخبر هذي ونحضره فيه، قلت هالصغار هذوما كي ياخذوا هالميداليات هذية كي يروحوا بالتتويجات هذية ويراو شنو صاير في أمان، شنو هو الميساج بالضبط وشنو الرسالة بالضبط اللي نحبوا نعديوها للصغار هذو، شنو نحبوا نقولول؟ مجهوداتكم عندها وين توصل، تضحيتكم عندها وين توصل، بطولاتكم عندها وين توصلكم، شنو اللي لازم بالحق يتغير في الأديان متاع الرياضة في تونس باش نخليو الناس اللي قاعدة تجتهد وتجيب الأرقام هذية وتجيب الميداليات هذية تصنع على الأقل روحها كأبطال أولمبية، علاش ليه اللي نتمنوا لهم ليهم الكل. دوك هما ليهم هما تهنينا، نحب نقول لهم جوست أنهم يمنوا برواحهم يكملوا في مجهوداتهم، وإن شاء الله يا ربي يوصلوا وين هما يحبوا، وإن شاء الله أحنا ربي ينظر لنا.
1: أمين بجاه رب العالمين. وين نحب ونوصل؟ حكينا نحن الحقيقة البارح في الموضوع.
2: نعم جوست ما ذاك علاش مرجعتش
1: لا مخرج مخرج مخرج موسيقى بابا نحا حكينا البارح نحن حلقنا وحكينا وتوجعنا فهمني زينب بالله باش نسأل وطور، واحنا نحن نعرفوا شنو النجم نقولوا وشنو اللي من النجم نقولوا، ما نعرفوا نحن احنا في راديو ما ولا انا باش نقول اللي النجم نقول به. الحقيقه تو مش ظاهره هي الحكايه، تو هي الحكايه مش ظاهره. مثلا واحد فهمني ولا متالق متالق جدا، هكذا يكافئ متالق جدا هكذا يكافئ هو في اعلى يعني في القمه
4: نحكي على ابطال
1: عالمي. تعرف العالم فيه مليارات من البشر، السيد هذا جالولين في وسط المليارات هذوم، السيد هذا اللي جالوليني في وسط المليارات هذوم ما يلقاش باش ياكل، معناتها الى متى هالكابوس هذايا، الى متى هذا الكابوس الكابوس هذايا؟ تعرف علاش مخطر؟ على خاطر قاعدين كل يوم نقولوا انديريكتومون لا يطيب العيش هنا، اللي قاعد يعمل في الشيء هذا قاعد يهجج في اولادنا ويقول لهم سامحونا شوفوا جنسيه اخرى، ولا انا غلط؟ من بعد تجي تلوم على واحد فهمني ولا مش يشارك في لعبه وباش يهز لك ميداليه ذهبيه وما يروحش، انت ماذا اعددت؟ المسؤول اللي شادد القطاع هذا شنية الأرضية يا أخي؟ الأبطال ما هم محسوبين على الأرقام. مرة يطلع لنا واحد في السباحة مسكين، هو مرة يطلع لنا واحدة في الملاكمة مسكينة
2: أو واحد في العدو الريفي يطلع لنا مسكينة في الجملة
1: في مسكين مسكين اللي ضحاه واللي تعبه واللي شقاه به للي عمارة ما 12 سنة تاو كيفاش النجم نبيع لهم الحلم أنا نحكي لهم نقولهم تولي بطل وتعمل وكذا وتقد وتعملهم الكل وكذا وراه واسمع وترفع الراية الوطنية بعد ما كملت أنا يحل هو التليفون يسمع الوليد هذاك من امريكا يقول انا مع عائله هنديه ناكل معاهم فهمني ولاو حتى الماكله مش عجبتني من حقه
2: وحاسس روحي مرزن عليهم وحاسس روحي عبء
1: حاسس بالذل ده كيفاش تنجم تعاود تقنع اللي عمره 12 سنه هذوما رام وليدات نحكيو في اللي نورم فما بالك الوليدات اللي ما عندهمش تليفونات فهمني ولا فما بالك اللي لو اولاد اللي ما عندهم حتى معطى انا البارح حكيت على نموذج ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله يا اخوي يعيطوا لهم يكرموهم ان شاء الله يعيطوا لهم يكرموهم انا كان جات عندي القدره نكرمهم اللي عاملين سينما الدور انا
2: غفران.
1: قصه حب
2: غفران.
1: انا
2: عمري وفريقها يلا
1: هي. قصه حب ديكلاراسيون دامور للفتاه هذيك للسيده هذيك وكل من كان معاها هذوما سينما الدور هذوما ثوره على مستوى حراجي. الفعل الثقافي صحيح. ثوره عاملين ثوره وحدهم
2: صحيح.
1: عاملين كاميون واحد نعطيك معلومه
2: غفران حراجي اللي هي شغل بروجي مع الفريق نتاعها وقاعده تعمل في خدمه كبيره باش اخرها في سيدي حسين
4: ماني حي هلال
2: حي هلال
4: ماشي وراه قبل حي هلال دونك مرسي
1: خويا باش نعطيك معلومه
4: فيست كامل غادي
1: شو اسمها
2: غفران
1: وزارة الثقافة مثلا أو يعني أقعدوا مع غفران أقعدوا مع غفران أعطيه عشر سنين قولوا لها دوري لبلاد أقسم بالله غفران واحد ما تصلح أقسم بالله ملا ضو في عينيها وملا حرارة وملا تونس وملا شبوبية وملا خدمة ما نعرفهاش ورحمة أمي لعمري قبلت قبلت نص ساعة
2: بابا
1: ملا برنامج ومالنا برنامج
4: من العلامات المضيئة طوى في الناس اللي تعمل في ثقافة غفران عبد
1: بسم الله ما شاء الله
2: وتعرف ريتو الضوء هذاك قاعد يتنقل الضوء في عينينك الوليدات الصغار اللي راهو الأول مرة فيلم ولا أول مرة
1: فايبه ومالنا فايبه
2: في الفستيفال
1: ومالنا اركز هيب هوب وكيفاش دخلوا وكذا ومالنا حي هلال أنا نعرف وقت الاستاد وكذا ونعرف أهالي حي هلال ودرا شنو
2: وهما وقفوا في الفستيفال
1: بيان سور هما مالي
2: طبعا
1: هما خاطر خمس سنين يروجوا في سنين هذه للفاشلين زاد الفاشل شو يعمل فهمني ولا يقول لك رد بالك تمشي غادي ورد بالك تحفر غادي ورد بالك تعمل غادي وهو لا حفر ولا لوج ولا اكتشف ولا كذا ويعطي صوره قاتمه على البلاصه هذيك باش ما يدخل لها حد خاطر فيها بوغاز بوتونسييل تاع ابطال انا ريتو في حي الليل كيفاش يكوروا صدقني الجمعيه هذيك اللي انا وقتها مشيت تصورت صدقني اقوى الجمعيات في تونس ويلعبوا هذوكم فرد عمره يربحوهم تعرف باش حلمت انا حلمت اني نهزهم يلعبوا خارج حدود الوطن يخوضوا التجربه فهمت اش تحكي دونك هذوما اخويا كل الدعم ونعطيك معلومه مهمه جدا المشروع هذاك نتاع باش يرجع فيكم الامل في الحياه المشروع هذاك نتاع سينما الدور فهمني فيه داعمين
2: صحيح
1: داعمين مؤسسة تونسية تعرف شنو الشرط اللي قالوا عليه ولا اسامينا ما تتذكرش
4: مانيفيك
1: قال لك انا
2: اللي هو مش مشروعهم الوحيد بين قوسين
1: انا ما نعرفهمش شكون ربي يبارك ورحمة امي لا نعرف شكون ربي يبارك لهم ربي
2: يبارك لهم ويخدموا في خدمة كبيرة على
1: مشروع اهو مشروع سينما دور بالنسبة لي انا ميداي دور بوديوم
2: والله ان شاء الله غفران تسمع المساج على خاطر تستحق
1: يا اخويا انا نحبهم بغفران هم بدنيتهم نحبهم بالكميون بالسينما بالفكره
2: وي وبربي عندي جمله واحده هكا في قلبي ونحب نقول راهو جرم حقيقي وقت اللي تقلع امل من بلاد جرم حقيقي اكبر جرم تنجم تعمله مع مجموعه من الناس انك تجي تقول لهم ما عادش فما امل دونك راهو حسابه لازم يكون عسير اللي يعمل الجرم هذاك وكه
1: احنا نص الليل موعدنا
2: أبارامو يمكن ماضي ساعة قالك فما تورناد ودنيا ويمكن يتأجل كي ماتش فرنسا معناتها باش نزيدو نسهر
1: شي الله سيدي
2: معناتها قالك يمكن نخليو الوقت ويمكن يتأجل شوي احنا والميتيو
1: انا ماذا بي
2: ماذا بيك ما تأجلش
1: لا ماذا بي ناجل
2: ماذا بيك تأجل لا خلينا في ان شاء الله في الوقت
1: ان شاء الله يا زينب هاي بعد شوية برجولية باش نلعبوا عاد
4: نلعبوا
1: الجو بجاه ربي خلنا نلعب
2: بلي نلعبوا على البوكي
4: نتاع الالغاب
1: البوكي حق تطورنا في البرنامج سمحها فاروق
2: فما فلوس
1: اللغزه
2: اوه فما فلوس بيب
1: عرض هذه ايش شرع من هنا زعما بيب ما تكثرش منها اخويا
4: شرن
1: اي فاصل ثم نواصل
5: بوبليسيتي
7: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي،
2: higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاك 3 وإلا اتصلوا بنا على 71 180 180.

0: يا حسرة. شكون المخرج نتاع الكليب هذا؟
1: ولبكي هذيك
0: صحيح جابو
2: لبكي
1: برافو كثير بحبها لنادين
0: كثير بتحبها لنادين
1: كثير مهزومه
3: مهضومه
0: شو عملت افلام لنادين
3: مهزومه تولي من الهزيمه جعفور
0: شو عملت افلام
2: مهزومه كثير
1: اكثر من مهزومه هذه
3: لا لا خطيك
0: سمينا ثلاث افلام لنادين
1: لنادين
3: اي اي
0: ثلاث افلام بس
1: بتذكر لها لافلامي
3: تسأل السؤال زين وبعد تبدأ تقوله في الإجابات والله أنك تدوخ يا زين
1: لا والله والله مخي مش في نادين طبعا
2: كراميل
3: كراميل
0: هلأ لوين
3: كفر نحوم
0: كفر نحوم
1: ما عندي روك ذا كاسبا
0: آخر فيلم مع عمر
1: شريف ما عندي معيه ما عندي معيه والله ما عندي معيه
0: هكا ولا لبنان
3: قال رامي عايش شقال قلبي ميل
0: أيه.
3: شنو حصلوا في حفلته يحب يكلم الجمهور بالتونسي يقول أيه. في اسامي غنيته بالتونسي
1: اه حلو
3: رامي عايش
1: مرقه برقلو هذيك اقوى واحده
3: كل مره نقعد نذكر فيها ننسى برقلو صح
1: هي اقوى ترجمه هاي البنات
0: باش نلعبوا
1: باش نلعبوا فهمني ولا نحب الروح الرياضيه تطغى
0: ما فماش روح رياضيه
3: شنو الظهر
1: الروح الرياضيه تطغى قديش تنجم تسمي
3: ناوي على الخير
1: قديش تنجم تسمي من كلمه توفى بالقول
3: بي قول
2: لازمني ورقة وستيلو تعرف
1: قديش تنجم تسمي من كلمة توفى بالقول مسابقة أيضا خاصة بأصدقائنا في اليوتول يوتوب قديش تنجم تسمي ريم
3: ستة
1: ستة
2: نمشي نجيب ورقة
1: وستيلو
3: اللي هو ستيلو يفكهولي ولا نمشي لو ستيلو واحد اخر هو يعطي الرباب يا إليه
1: هاي قديش نجم تسمي من كلمة توفى بالأول
3: هاي ستة
1: ستة زينب
0: ان شاء الله سبعة
1: ان شاء الله سبعة
2: ثمانية
1: ثمانية
3: تسعة
1: تسعة
0: ان شاء الله عشرة
2: حديش
1: ارفع صوتك عش بنتي حديش 12
0: ان شاء الله زينه
1: ان شاء الله زينه رباب ما تزيدش عليها 12 قالت
2: قصت عادي
1: لا لا لا لا
3: شنو لي ليه بدل القانون ريتو ميصيرش
1: رباب تنجم تقول لي انا نكمل 13 ما الله قلب
3: مبروك عليك اي قولي
0: ان شاء الله زينه
3: باش تتبع جعفر منه هكا قولي هاي لله
1: هاي 3 2 1 جو
2: معقول مأمور لا استنى معقول مجهول غول مريول مهبول مسؤول موصول مأكول مهبول قلت مهبول مريول قديش قديش
1: تسعة طبعا
2: تسعة
3: ما هوش تسعة هيش تسعة جافو
2: سهلول
1: هاي
2: سيراليون لا
3: لا
2: سيراليون
0: محلول
2: معمول
3: وفيل وقت قلت تريز انت ربي ربي بتديش تكفينا بالهفس
1: إلا عشر دقائق
2: بعديش 12
1: لا لا والله لا والله بعيدة ربي
3: هربي هربي
0: بيه وقتك انت مسبول
1: اشتي
0: مسبول
1: مسبول حلوة سبول
2: سبول
0: بتول
2: معلول مدخول
3: مقفول
1: معلول ليه قديش تنجمو تسميه من كلمة توفى بالتين شبيكم
3: هاي سيدي
1: 12
0: بالتين من اول مره
1: اي
3: هاي توي
1: اونتين هاي تكلموا
0: ان شاء الله زينه تين ان شاء الله زينه
1: ربيب
2: قديش
3: قلت 12
2: 13
0: اسمع
3: 14 خرجت هي ان شاء الله زينه من بكري
2: بالحق صارت
0: أخرجك طبعا
1: 14 قال التريب
2: اسمع ناخذ ونخسر 15 شو هي
3: شو ما بلدها
2: هي تحب تلعب
3: 15
1: هي قالت 15
0: بالتين مش بالنون بالتين
3: تين التاء وألف ونون
1: تين
3: هاي 15 أنا قلنا 16 ولا 15 وين وصل
1: 16
3: مش تزيد
0: رباب
3: يقول رباب تاخذ في الوقت تكسب يقول نحب نلعب
1: 16
2: 17
3: 18
2: 19
3: 20
2: 21
3: 22 ربي
2: مبروك عليك
3: صحيت
1: 22 ربي مبروك عليك اتونسيون 3 2 1 top
3: قارورتين كراستين بطتين ايوزتين خنفوستين كعبورتين مشلولتين مرفوختين محلولتين ممروجتين مكتوبتين مقروءتين ملبوستين مشروبتين مأكولتين زجاجتين بلارتين سروال اش تحب
0: مريجين
3: كلهم بالدجاجتين فأرتين بطتين قطتين وزتين
0: لبوتين جي جي جي جي
1: Good game. 24
3: مثنى مؤنث طوفة بالتين
0: انا كتبت كتين فتين
2: والله انا مشيت في الاصعب اتين بوتين
3: ما هي سهلة فيها حل
2: انتين
0: فيها حل تروفين سوليسيون
1: انتم هاتين ذكيتين
2: مشيت من الصعبتين
1: ذكيتين
0: يا حنان يا منان
1: ثم اتين
3: هاي هكا
2: حطيت اتين
1: هاي
3: المثنى مؤنث الكل يوفى بالتين
0: حلو
3: شو نظر
0: بيان تروفي بيان تروفي
1: 10 نقاط فهمني ولا للزميل
3: ريم مستحقتين
1: مستحقتين
3: ميرسيتين
2: مسؤولتين
1: تبان
2: حلو تبان
3: تبان
1: قداش نجمو تسميهم من كلمة توفى بإيا
0: إيا
3: أي 14
1: عندك كستانيتين نجيب إيا
2: شو إيا هات كلمة
3: إيه شنو ما تعطيهش كلمة ما زدت تعطي أمثلة عاد برشا عاد إيا إيا فوقها شدة ومعها تي مربوطة إيا
2: إيا
3: هاي
1: نعطيها كلمة مثلا
3: لا خاطر ديجا بدلت القانون أنت في وسط اللعبة برشا هك
1: لازمني نوريكم الثنية
3: ليه ليه أيا 20
1: أي
3: 20
1: 20 نلعب
3: تتعطلوا فيا
0: والله أنا بال
3: 25
0: بلحظة نجم نحكي
1: 25
3: أي
0: جو بلاس أمو
3: اتفضل الأخرى تكتب
0: بارك الله
2: يلا نحايلو
0: مش نحايلو أنا مش باش نلعب
3: باش تزيد على 25
0: ليه باش
3: تزيد سلام ربيب 25
0: ما خليني جوست جو بلاس أمو
3: 27
1: خليها تتكلم
3: ليه الأخرى تكتب ليه الأحيانا معاش نخليك
1: ليه خلي زين تتكلم
3: نو
0: ميرسي
3: ليه الأخرى تكتب
0: خويا تلعب ريم عندي حتى مش أنا نحب ليه جو سيو كيوريوز نحب نلقى
3: الحيلة اللي قاعدة تكتب قاعدة تكتب
0: يلا
3: هاتو كي نقولها تو تعرفها الحيلة امشي جعفورة
1: فما حيلة
0: طبعا
3: في شوية ذكية في الموضوع قد
1: 26
3: 30 سافا هاي
0: في 30
2: سنة قد
1: 30
0: ان شاء الله زينة
2: 30 31
3: 32
2: 35
3: 40
2: مبروك
3: صحيح
2: 30 ثانية
1: 40
2: مخرج
1: 40 ريم
3: خاطر كلكم تحايلوا
1: بقص حد لو والله هي لحايلة
3: طفلة تكتب عندها ساعة
0: مش طلع
1: هاي 3 دو ان جو
3: روسيه كرواتيه بيوغوسلافيه تونسيه مغربيه بنزرتيه جربيه سوسيه حلماميه ساحليه قرويه جربيه جرجيسيه عكاريه نفطيه توزريه كيفيه حماميه قلناها مستيريه فرنساويه ايطاليه اسبانيه يونانيه امريكيه كنديه اسبانيه فنزويليه كولومبيه مدريديه باريزيه نيكاراغويه نرويجيه سويديه انجليزيه بريطانيه كملوش
0: ولدان ولدان والله يسامحك
3: برجولية
1: برجولية لا مانيش نحسب لك خاطر ما قلتش مدنينية
0: في طار الحيلة
1: إلا 10
3: أما حايلتو كان عندي وقت انتم
0: بدي احنا مش باش نلعبوا والله مش باش نلعبوا
1: زين زميل
0: ريم
3: شكرا شكرا شكرا
1: الاخبار طول اخبار
3: شفت الحيلة
1: بعد باش نعلي البار انا والله في والله اخترتهم كيك في بينش مدنية باش تمشي كيكا
0: بينش مدنية
3: نلقى ثنية كها
1: تلقى ثنية صحيت زميلة ربيب النجم ونطلع الورقة اش كتب فيها
2: والله
0: سايبون بصالية
2: سردية مطوية سهلية حفصية صوفية مهرية محلاها فيا ثنية معناها كمام فوزية معناها صعب
1: شتي الأسماء أنت
2: يعني لا لا علاش
0: مش كان
1: أسماء فوزية حفصية موجودين
2: مرئية مسؤولية شرقية غربية تحيل بن غربية
1: حلوة
2: يعني أنا نخمم خممت
3: أنا ما خممش
0: خممت قد ثنية أخرى
1: شكرا زميلتي جعفورية فدوى كاتبة شكرا
0: بيه تريمة ما نسيت قلت انا ذكية وانتم اموركم
1: مش مشكل فايدة في الهناء عايز فيها زملائنا في قسم الاخبار اي زملائنا في قسم الاخبار وهنا راجعين
4: ساعة سعيدة

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الحديث 10 ديوان اف ام عسلمة. كتلة لينتصر الشعب بالبرلمان تعلن رفض التعامل مع الحكومة الحالية في كل ما يرد منها على مجلس النواب، وفق ما أكده رئيس الكتلة عبد السلام الدحماني لديوان اف ام، مضيفا أن التواصل مع الحكومة الحالية قد استحال على حد تعبيره.
2: بيان هذا هو بيان يصل إلى مستوى تأكيد على أن استحالة التواصل مع الحكومة الحالية، نظرا لأنها حكومة يعني لا تسمع، لا تتفاعل، لا تتواصل، ترفض الحوار. حكومة انتظرناها طويلا، حكومة تخلف وعودها في يعني إيراد مجموعة من القوانين إلى مجلس نواب الشعب، شأن مجلة الصرف، شأن مجلة المياه إلى غير ذلك. الحكومة هذه لا تأتي إلى البرلمان إلا من أجل مشاريع قوانين تتعلق بالقروض. الحكومة هذه قدمت لنا يعني نسخة من المخطط التنمية 26-30، نسخة لا تعد أن تكون إلا إعلان نوايا، نسخة ما فيهاش مشاريع حقيقية تتنقل لجملة الوعود وجملة المقترحات التي اقترحتها كل المجالس تقريبا. هذه الحكومة حكومة فقدت شرعيتها للأسف. تكلمنا كثيرا عن أنها حكومة الفشل الذريع، على أنها حكومة عدم التواصل، على أنها حكومة مصابة في حالات من الزهايمر الحقيقي، ولكن الآن لم نعد بإمكان التواصل مع هذه الحكومة، وخاصة فيما يأتي منها من مستوى القوانين التي ننتظرها. هذه الحكومة تخيب حقيقة الأمل.
1: المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن فتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفهية لانتداب 5 من العوان والإطارات للعمل بالإدارة المركزية بتونس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية. والوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات، استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات بصريات للعمل لديها. أوضحت الوكالة أن الترشح مفتوح للمتحصلات على شهادة هندسة في اختصاص البصريات على أن يتجاوز السنة المترشحة 45 سنة. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل فرض رسوم لعبور مضيق هرمز من جانب إيران. مصدر عسكري لبناني يقول لقناة الجزيرة أنه لم يتم تسجيل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا تزال متمركزة في كل المناطق التي احتلتها أخيرا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعوا نفيس في قصع الفريكانس 9.2.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: بعدش خمسة عشر دقيقة صباح النور مجددا للسادة المستمعين. صباح النور عزيز, صباح النور محسن, عزيز اللي ريان. صباح النور ريان ومحسن. صباح النور محسن, فمن ولين نعدكم من الآخر البرنامج ديما ريان ومحسن أصدقائنا التكسيستية, ومن خلالكم تحية التكسيستية لكل جملية أخوي.
1: والله تحية
0: إن شاء الله ربي يجيبكم القسم. كم أنا سعيد بباقة الزهور هذه,
1: صحة وفرحة جافور.
0: لأنا اسمحوا لي زميلتي باش نوريها عن طريق الكاميرا رقم ثلاثة
2: محليه الفازه ديك تاع
3: من عند انامي.
1: ما قالكش لامي شكون ولا مي
2: شجع
3: يا وزير حسين كي دور على الكاميرا
1: ولي دور وجه تويجي هكا
3: تغشى الكاميرا
2: يا حسين
3: حوسي
2: اغدر جعفور
3: ترى شوف هذيك
2: هكا حسين
0: اي والله حسين والله اصدق صديق
1: اصدق صديق
0: والله اصدق صديق حسين شكرا
1: حتى ما حبش يوري الميساج فهمت
0: محلي حسين والله ليك سوبر انتيليجون
1: ما شاء الله عليك
0: والله برافو حسين والله برافو هاي طول وري
2: عنده ذكاء عاطفي
1: وفدوى مازلت تسال من عند شكون الورد روا جوست بوان
2: وفدوى عنده سؤال زاد متخلد بالذمه عنده ثلاث ايام
1: جميل
2: اه شو محلي
3: البرنايس بربي كم نشطك هيك جعفور سمباتيك ظاهر مش اللي عندنا احنا قاعد باين في اللايف
1: محلي محلي
2: محلي اي جعفور موجوده في اللايف هايك
1: مانيفيك مانيفيك
2: والله
1: ما شاء الله قداش محلي البوكي
2: برافو
1: تري تري بو
0: خلينا في الابداع خويا ذاك النوار ليكم انتم الساده المستمعين ان شاء الله ايامكم كلها ورد
3: وانا عرفت ولا ما عرفتش من عنده شكون
0: والله ما عرفت
3: بيبعث له كوكو تصوري يبعثوا لك برشا ناس كوكوك على انستغرام واتساب تقعد واحد ما عرفش تعرف شكون
0: ساشي توجور كو كالكان sachez toujours que quelque part il y a un ami qui vous aime trois points davantage.
1: Trois
0: points. Un ami.
3: Voilà
0: les bactéries. Un ami. Un
3: ami.
1: Un ami. Un ami.
0: Un ami. Un ami. Un ami. Un ami. Un ami. Un ami. Un ami. اي سيدي اليوم باش نهزكم خويا من تونس لفرنسا فهمني ولا قلت فرنسا اما باش نهزكم البلد جميل جدا وبلد هو موجود في كاس العالم فهمني ولا في الفقره اللي استرسنا بها اللي اسمها مونديال صافي مع زيت صافي
4: مع زيت صافي مونديال صافي
0: ما زلنا مواصلين اعزائي المشاهدين في رحله المونديال مع زيت صافي واليوم باش نمشيو نحكيو على بلد الفيكينغ النرويج فايكينغ اسمها
2: كما تحب
1: فايكينغ صحيح فايكينغ صحيح
0: على ما نعلم انا احسبوني ضيف وخيكم فهمني النرويج فهمني ولا اليوم جبت لكم اسم ماكله يحبوها برشا وحاولوا تطلعوها فهمني ولا حاولوا تطلعوها شنو هي بالضبط فهمني ولا باش نعطيكم الكلمه الكلمه اسمها برونوست برونوست برونوست
3: برونوست
1: صحابنا من النرويج بعثوا لنا مساجات
0: برونوست
3: شوف انا باش نعمل على هالاند خاطر هيك الكبده كبدة حية معناها
0: قلت
3: نجم هكا حفاظة
0: إجابة خاطئة حسب رأيكم شنية البرونوست
1: حاجة فيها حوت
0: إجابة برافو خاطئة
2: أنا يظهر لي من باتيسخي حاجة حلوة
3: في الحلوة
1: زعما
2: وحلوة
1: وبالكراميل وبالبات
2: حاجة حلوة الحقيقة
0: الكراميل موجود
1: كيما البان بيردو
3: كريم كراميل فازة هكا
0: شنيه؟
3: كيما الكريم كراميل
0: اي سيدي قول لكم شنيه البرونوست هذه هي نوعية متاع جبن تقليدي عند النرويج
2: فهمني ولا
0: لا واللي يميزه هو لونه البني علاش لونه البني ما طعمه قالك يجي كيما الكراميل يشدوا الحليب والبن قالك بتاع البقره ولا المعزة يخليه يغلي لفتره طويله جدا فهمني ولا لين يولي كراميلي
1: كراميليزي
0: فهمني ولا والنتيجه فهمني ولا تعطينا جبن مطعمه حلو كالكراميل
1: حلو الفكره
3: فازه نجم جربها
0: سيبنا من هذا ياكل في الكبده ما نيه الاخر
3: هالاند يحبها هيك
1: فينومين جرب فينومين
3: كبده وقلب حاجه المهم كبده المهم تفكر الانفورماسيون هذه
0: الجو
3: شعره
0: اي لا الحياه يرقدوا بكري ياكلوا مليح
1: جيبوا ماكلتهم معاهم في بالك ما
0: حكي
1: لنا هاني وقتها جيبوا قديش ماكله
0: طبعا
3: ريت الاحتفال نتاعهم
0: هذا
1: محليه
3: نايس
0: شكرا صبايا يعطيكم الصحه شكرا زيت صافي كانت هذه مونديال صافي
4: مع زيت صافي مونديال صافي
0: بعد شوي باش نستقبلوا الشيف في فطور مع جعفور. اما تويكا عندي لكم المسابقه الاخرى. مسابقه اخرى ما تسميش اللي موجود لهنا
3: الالغام.
0: ما تسميش اللي موجود لهنا. شيف ادخل شيف اجي يجي
1: الغام.
0: عرفتوا هذه الشيف شنو هي شنو هي سبيسياليتي؟
1: نثبت
0: غير نثبت اخير
3: كيزين فرنسيه.
1: لا
3: سبيسياليتي.
1: عسليمه. لا عسليمه. لازم نعرفوا اسمه ومنين تنقول لك سبيسياليتي.
0: الاسم شنو؟
3: نور.
1: نور.
3: نور.
0: هي جيت نور.
3: ما تعرفني هي انا فكر فيهم اللي انت جيت
2: تفكر زينب سالت مش انا.
1: انا ما انا من فكر سبحان الله.
0: نور سبيسياليتي.
2: ايوه
0: اكله.
2: ايوه مصريه.
0: لا
3: هيلثي.
1: هيلثي نور بتاع الهيلثي.
3: الهيلثي
0: اليوم عملت لنا اكله عمرها ما تنجم تكون هيلثي. اما هيلثي عملت ما تتكلمش
2: تاو. ما تقولش.
3: مهم جدا
0: تشارك معنا في مسابقه اسمها الالغام. ما يلزمكش تقول الكلمات اللي مقيدهم انا لهنا.
2: كلمات والغام.
0: باش تسميه ولايات.
2: جميل.
0: باش تسميه ولايات. ثم ولايه كتبها انا لهنا ما يلزمش تسميوها. تفضل.
2: قبلي.
0: قبلي نور.
3: ولاية نابل.
1: بنزرت.
3: منوبة.
2: بنعروس.
3: باش نقول بنعروس.
0: مش مشكلة.
3: نسمي حاجة أخرى.
2: نسمي حاجة أخرى.
3: ولاية ولاية شكون؟
1: برش.
3: 24.
0: أي ولاية؟
2: وين صاير؟
3: مهدية.
0: مهدية.
1: أريانا.
3: مستير.
2: تونس.
3: سوسة.
1: القيروان.
3: كيف مش كون قالها
2: نمشي قفصة
1: بدينا نقرب
3: بيجا
1: سيدي بوزيد
3: تاتاوين
2: جندوبة
3: شمزال
0: ما عندكش باس ما تستحضرش باس ميساج
3: باس
1: بيجا
0: قلناها بيجا
2: قلناها
3: نابل
2: قلناها زادة قالت
0: مدنين امشي
3: صفاقس
2: زغوين مكتوبة زغوين وفيه الحقيقة
1: ما عادش أما سكرنا الساكل
0: أما برج وليا قوة عجيبة زغوين
2: أما هما وفيه
1: تحية الزغوين الجميلة
3: أحلى زغوين
2: جميل
1: أحلى شوارع مفوحة بالنسري
0: باش تسميه وسيلة نقل يلزم
1: نقل أشخاص نقل
0: وسيلة نقل
2: تتنقل بين بلاصة لبلاصة اسكت اسكت صعبين زودياك
1: بدينا
2: زمين نمشي بقى
3: مرة ثانية لغة
2: زورق
1: اسمع زودياك وزورق
2: مش
1: نفسي سادايبون اويك جعفو
2: لا ما ينجمش
1: نيتك باك نيتك شنو
0: مش تسميه وزارة وزارة في تونس
1: في تونس
0: وزارة في تونس
2: بي نمشي فلاحة وصيد البحري
0: تعرف انت يقول بتعرف
3: وزارة المالية
0: حلوة
1: الاقتصاد والتخطيط
3: العدل
2: تربية
3: وزارة التجهيز
1: وزارة السياحة
3: داخلية
0: الله أكبر
3: يحط شي
0: طرشة
1: والله
3: والله
0: المتميزة والفائزة هي زينب
3: صح
1: ميرسي
0: ويعني الزميل الشيف فهمني ولا سيدة نور مرحبا بك سيدة نور سيدة نور اليوم باش نطيبوا حاجة هيلثي باش تستغربوا السادة المستمعين فهمني ولا لأنه
1: ما تجيش هيلثي في العادة هي
0: ما تجيش هيلثي جملة ما تجيش هيلثي هات وش نقول لكم بعد شوي فطور مع جعفور بابا تمشي لي بابا تفضل مرحبا
4: فطور مع جعفور
0: أي
3: عسلامة.
1: عسلامة.
3: اليوم الرسيت متاعنا ما تنجمش تكون هيلثي اما لازم يطلعوا عاد
2: قلنا شي
3: طلع كفتيجي لا تنجم تكون هيلثي كمان
2: كفتيجي الفور متاع زايد
0: شنو اللي
1: ما ينجمش يكون هيلثي بالكل اللي مقلي اللي مقلي ما ينجمش يكون هيلثي
3: لا
1: كسكسي
0: لا سامي سامي سامي
1: عجج عجج
3: والله الشيء مرقة جبنة بالصوبي عمرها
0: لا لا بعيد كل البعض
3: أمانة شيء
2: برجر
1: لبليبي عمرها
0: كان فدوة قلت لك هارق
3: تونسية هي ولا احنا نحبوها فاست فود
1: ايوه ستريت فود جيت باش نقول لك شاباتي
0: لا
3: ملاوي
0: لا
3: فريكاسي
1: كسكروتون
3: لبليبي صحن تونسي
0: لا
1: صحن تونسي
3: شنو هذيك صحن مقرونه البرة
0: دائره هي دائره ولكن نستغلها كمثلثات
2: بيتزا
3: بيتزا
1: الو
3: ماني مش ستريت فود التونسي التونسي
0: ما هي عالم
1: اما ستريت فود
0: باهي كيفاش هالبيتزا الغريبه اللي جايبتها لنا اليوم
1: باهي كيفاش هيلثي سورتو
2: باهي في البات باش نستحقوا فيرين تشوفين
1: ايوا بنينا من غادي
2: بنينة فما بنينة هي فما بشوفين وفما بزدر الدجاج
3: فما بزدر الدجاج
2: فوالا
3: جربتها بشوفين جعفري يصير بنينه
1: معناتها شنو فرينا بروتيني هذه بزدر الدجاج
2: هي مشايح شوفين تمشي ترحي هذيك هي فرينة تشوفين مو لعبت الكل تقول فرينة تشوفين فرينة
1: الدجاج شنو هي الحكايه
2: بين بعدك على الدجاج كان باش تعملها انت الباز نتاعها دجاج تمشي ترحي الدجاج وتحط معناتها فلفل فلفل اكحل ملح زيت
1: هي تستعملها كفرين
2: فوالا هاك
1: جمعت البروتين هذايا نتاعكم اي
2: فوالا ونستحقوا
0: يوم لا نبداو تو من اللون اعطينا الاسم نتاع الاكله وانطلق
2: بيتزا بزدر الدجاج باهي نستحقوا كيس فيلين تشوفين وكيس ياغورت يوناني ومغرفة صغيرة خميرة رشة ملح وثوم بودر
0: بي
2: هذا باش نشدوا المول نتاعنا يا نحطوا بابيي كويسون والا شويه زيت ونحطوها كل بيتزا معناها دوره وندخلوها للفور 180 درجه بين 7 ل 10 دقائق ونخليوها هي تطيب على روحها وبعديك باش نقدوا الصلصه نتاعنا اللي هي فيها نستحقوا 5 كعبات طماطم زعتر ملح فلفل اكحل وبصل و150 غرام زدر دجاج
0: باه
2: باش نحطوا البصل زيت وبصل وزدر الدجاج نتاعنا يطيبوا وبعديك نقصوا الكعبات الطماطم ونزيدوا الزعتر والملح والفلفل الاكحل لين يطيبوا كها ومن بعديك نخرجوا البات نتاعنا نحطوا الصوص ونحطوا جبن وندخلوها شويه باش يذوب الجبن وحضرت البيتزا نتاعنا خفيفه نظيفه
0: سهله مهله
2: سهله والله سهله
0: والله
2: وبنينه سهلة. على الاخر جربتها انا مرتين بنينه
3: جربتها حطينا بنينه
1: ماني
2: جربها باللي جعفو
0: ان شاء الله يا اختي ان شاء الله
3: تتنهر
0: جعت ليه جعت
3: ولا حطينا ما جعت قبيله
0: فمش عارفش ولا جعت تو انت شايف احسن احسن اكله ما تعجب انت كشيف ما هو كل شيف فهمني ولا هم يقولوا لي يبدا يطيب في العاده ما ينجمش ياكل ما اكلته
2: كان انا ظهر
0: تاكل
2: نموت على الماكله
0: لا لا
2: اي طيب ناكل اي طيب ناكل نورمال
0: تاخذ ميتو ولا ما زدت
2: لا توا نقرا
0: مش منصوح بيك في اذا بالله واحد يطيب
2: انا ليه انا باز راني باتيسري نعاون راني باتيسري دونك الكوجين على الحقيقه ديما
0: انت اللي بتاع الغريبه اللي حكينا فيها وقتها غريبه واحد ولا زميلتك
2: لا الحلو التونسي
0: انت قلت سبيسياليتي
2: اي هذيك
0: اي نور عرفتك مريك مريك ميرسي نور بربي تصفق على نور تصفق قوية برشا
1: محليها لغسيزة
0: نور أخوية في الميولي واحد ينصح بها الوليدات خاصة اللي يترينها وكذا في الميولي وحتى مش يترين باي أخوية للصحة بتاعه ميرسي بوكو يعطيك الصحة
2: ميرسي
0: عايز فاصل اسمعني كهاني موجودة بالله يقولوا يطل علينا يحكي لنا شوية خنفهم أمور فاصل بعد استقبلوا هاني فاصل ثم الوصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: يان فاليري وصلنا ل 11:35 دقيقة. هذا النغم حصري على موجات ديوان فام. رغم الخسارة مع بلجيكا في الوديات، رغم الخسارة الأولى 5-1، رغم الخسارة الثانية مع اليابان 4-0، لأنه ديما ثم نبض هكا
1: باش تجي الخسارة الثانية، ديما فهم أمل الخسارة الثانية.
0: عندي جملتين هبي
2: نقولهم بالاختار.
0: فبدي شوف المكتب الجامعي واللي أذنى به واللي أخطأ واللي تسبب في الكارثة، فهمني ولا ذاك شيء نحكي على حاجة أخرى، فهمني ولا ديما نحرف ونقول والله العاد نتفرجوا فيها، والله العاد اليوم خويا الحقيقة واحد باش يتفرج بوجيع وبرشا خوف وبرشا خوف. الحقيقة إن شاء الله ربي خويا يقدر الخير وكاهو نخرج بأخف الأضرار مع الضربتين اللي كليناهم قويين ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر.
3: بلي باش تفرجوا كلكم
2: كان الميتيو ما وخرتش معناتها، خاطر بعد نص الليل شو اللي مخر برشا معناتها باش نقعدوا حتى المطليثة وإحنا نتفرجوا، كان نص الليل وفي الوقت أنا باش نتفرج تونس تلقى روحك بالسيف تتبع معناتها بالحق. حتى لكن ما عندكش حتى أمل لما تتبع.
0: أنا خنفسر لك حاجة زينة بفيتي والله باش نحكي لكم عبارة محلك في الدار. خويا هاني صباح خير.
1: صباح خير جعفور. صباح خير نسمع.
2: صباح النور.
0: سامحني أخذتنا من وقتنا شوي وسامحني. اسمعني أنا أنا مثلا هاش نعطيك مثلا نتيجة ترضيني معناتها نقول ما أحنا تليفون شكون؟
1: تليفوني.
0: سامحني من وقتك. خسارة مثلا واحد بليش اثنين بليش نركض نجم نركض
3: مش مخزي يا معناه
0: فهمتيني ريم. والله والله موجوع ومفجوع
3: ولا ولينا نختاروا في الخسارة.
0: ريم
2: ان شاء الله ما تكونش بالحق اخي بمشاركة انت منتخب في كأس عالم وكاو. انا وليت نتمنى ما نقعدوش
3: زينب كانت بالفيسيون هذي ديجا كانت وفيت الحقيقة بعد زوز مهما كانت ريزولتال
0: تفكر تاريخ جواريت وليكيب ناسيونال اللي عملت قبل وتتفكر ليكيب 78
1: يزينة بالله من اللي سار قبل بالله يزين
0: ليه كي تتفكر
1: ما نحبش نتفكر يزينة ما يزينة من 78
0: وشموارب
1: ليه معنى مش نقعد وحياتنا كاملة راو كل الأمم متخلفة تبقى واقفة على الأطلال وتبقى تستنى في تذكر في 20 سنة التالي
2: إن شاء الله ما قلقني
1: خلنا نخشو القدام
0: علاش ما تجيب الشكل الكوتش بتاع يفرق المظاهرات بالمسخون
3: يطفر
0: عليه بالمسخون والله العظيم
1: خاطر الدسكور هذايا كنا نقولوا فيه سنوات يزينا معناها هكا هاو قايد باش نخسروا قدام ونبني. انا جعفر حياتنا كامل نحكي على 78 و2004 والجيل الذهبي. وين الجيل الذهبي؟ هزينا كوب دافريك 78 عملنا فوز وين ما ترشحناش للدوزيام تور ما عملنا شيء. و2004 الناس كل تعرف فاش هزينا كوب دافريك خاطر في تونس وجمهور وكذا
0: مش البناء بزنا في الليقه نحن تونس
1: وبرشا ايش نقضي حياتنا كامله في الليقه
0: على المعادله هذه
2: ليه ليه البارح كي تتفرج احنا شو نحكي وهاني كي تتفرج على المغرب وايتين ولا المغرب بالنسبة لي أنا مرشح أنه يهز كأس العالم تضحكوا تقعدوا مرشح أنه يهز كأس العالم
1: مع عندهم
2: إكسبشنال أما أيتي اللي عنده قديش من عام غايب على كأس العالم 60 سنة
1: عمرها ما شارك
2: للي عنده 60 سنة
1: قبل في تسمية أخرى قبل ما تولي جزيرة واحدة
2: 60 سنة جي تلعب البارح بك القلب ذيك بك الوقفة هذيك بك الجريد
0: هذيك خوية ذيك اللي حاشتنا به اليوم مع هولندا يا خوية
2: ما تغيبوش
0: يا تغيبوش ما تغيبوش أنا من عشت ثم واحد عامل فيديو قال الماتش تلعب بالخمسة بتاع الصباح قال تونس الكل فايقة ما عاد لحدش نجوار بتاعنا ريكدين ريكدين بالعقل برجولية ضد هولندا ما نعرفش يسمعوا ما لم يسمعوش
3: يا ولدي
0: ألعب يا ولدي ألعب واخسر ألعب وريني جرحة
2: اليوم
0: ما فرف ما قالك وريني تاكل تيح تاكل الكورة عيسى العيدوني كل عام تاكل وعمل لك لعب يا ولدي عمل لك بديار على تاكل لقرينتا
3: اللي هي ما فماش سيد جعفر
0: ثم جوالات مشيت في العافز زاد
2: اما كي مش نراو كره لازمنا استراتيجيه كلام هاني مش غلط معناتها لازم استراتيجيه
0: فور على 5 سنين لقدام
2: حتى 10 كان
0: حتى 10 هاني جيت هاني مشيت امشي بابا امشي
4: هاني جيت
0: ما تبطاش كل منتخب ليه
1: باش نبداو منين بدات كانت زينب توا تحكي على الاحوال الجويه لأنه اليوم مباراة تونس وهولندا نص الليل بطاقة تونس نذكر مرشحة بقوة أنه يتم تأجيلها أو أنه تتوقف خلال المباراة. علاش؟ لأنه فما إنذار بعاصفة رعدية وأمطار قوية برشا في كنساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، والفيفا عاملة بروتوكول كامل بالنسبة للأحوال الجوية في كأس العالم هذه، بخلاف الوقت الاستراحة متاع 10% ولا 3 دقائق في جزء أشواط اللي هي بسبب الحرارة. ايضا فهم بروتوكول اللي باش يكون للعواصف والامطار القويه. دونك شنو البروتوكول هذا؟ البروتوكول هذا يقول لك انه في صوره تكون فما اي صاعقه رعديه بعيده او في قطر 13 كيلومتر من ارضيه الملعب فانه بالوقت توقف المباراه، والملاعبيه والجمهور الملاعبيه يدخل الفيستير والجمهور يدخل الوسط الملعب يتخبى تحت الجرادان. خلينا نكمل لك جعفر. ايضا الحاجه الثانيه يقول لك في صوره توقف المباراه ما يرجعوش يلعبوا الا بعد ما تتعدى 30 دقيقه على الاقل دون ما تكون فما اي ساعقه اخرى او برق اخر يتم تسجيله. وين تم تسجيل برق او ساعقه اخرى تعاود تحسب 30 دقيقة من الأول، ترجع زيرو. دونك هنا نفهموا أنه الأمور كلها مرتبطة بالأحوال الجوية، وطبعا بالنسبة للأمطار طبعا إذا كانت تكون أمطار قوية برشا وتعطل اللعب طبعا الحكم هنا عنده الاجتهاد أنه يوقف المباراة.
0: يتأجلوا فاني
1: لا يتأجلوا تقعد تستنى كما صارت مباراة فرنسا والعراق وترجع تلعب. يعني فرنسا والعراق لا رجعوا تقريبا نلعبوا بعد ساعة ونص وساعتين غير بعض رجعوا كملوا يعني شوط الثاني.
0: أخوي أنا كي جيت في الفيفا أي أمطار رذاذة ريت رذاذة صغيرة خرج الماتش نيول، تونس هولندا نيول، سحابة متعدية حتى في كاليفورنيا.
1: المشكلة اللي ما تنجمش تخرج هولندا كملوا 90 دقيقة كي تقعد على 3 أيام تلعب
0: فيه. أنا بالرذاذة سحابة صغيرة، مكسيك متعدي وعندنا في أمريكا نيول تونس وهولندا، فهمتني خويا؟ ولا نقص أربع جوارات من عندهم. شنو هي خويا؟
3: أربعة على كل رذاذة
0: على كل رذاذة نقص جوار. عندك الحق خويا ماكش في جوك. والله العظيم تمثل
1: لا
0: تونس كل
1: الحقيقه ما
0: شيء يألم
1: ما عاش فما حتى قوم
0: شيء يألم شيء يألم
1: والله. ولينا نحكيوا على قديش نخسر باقل اضرار باقل اهداف، سامحني معناها كهو لازمنا من الاول وجديد ونعاودوا كل شيء.
0: انت هاني ماكش تخمم فيها كيما خمانه تقول باقل اضرار ما تخمم فيها.
1: هاني كنت نحكي لك معناها باقل اضرار، معناها علاش قلت لك انا راهو ما تحكيليش على التعادل وانتصار وغير، ما تحكيليش معناها احكي لي على هزيمه كي نخسر ثلاثه بلاش. الحمد لله نقول بكل صراحة وعمري ما تمنيت نقول الجملة هذه معناها اللي كنا ذكر الواقع راه سيرتو للتأكيد صار في مباراة اليابان وعم مدرب جديد وكذا وكذا. دونك لا تنتظر انه المباراة هذه باش تكون افضل، راهو برشا مباراة اليابان والسويد بكل صراحة راه، ومهما كان وحتى كان اللاعبين هابطوا مركزين والتحب عليه انت، لانه بكل بساطة هولندا اقوى منتخب في المجموعة، هولندا بالمرشح للظفر بالكأس هذه بالكأس العالم، والاسماء خير ده. وهولندا ماهيش باش ترحمك. رونالد كومان البارح مدرب منتخب الهولندي حتى في الاستعلاء في التصريحات نتاعو في نادي الصحفي ما حبش حتى يحكي بالفرنسي، قالك نحكي كان بالهولندي اللي عينه ترجم مرحبا ما حجبوش لا حتى انجلي لا تعالي. بالتالي راهو مدرب ولاعبين ماهمش يرحموك، باش يقاو فيك ستة باش تاكل ست، باش تاكل فيك ثمانية باش تاكل ثمانية، ثلاثة باش تاكل ثلاثة. دونك من غير ما نعملوا انه باش يدور الافكتيف ويبدل الشوط الثاني، لا كل واحد وجهده وإن شاء الله جهدنا يعطينا بخاف الأضرار وكا.
0: ما نرقد أنا
1: ما بالرسمي بكل صراحة.
0: علش تنصحني تنصحني نرقد
1: علش نغلط وديك
0: لا تنصحني نرقد كخوك.
1: لا لا ما ننصحك فتح لا أنا بيدي ميش نرقد أنا نحكي هكا ميش نرقد بش نتفرج
3: بش تقوم وتخرج وتتفرج تقعد
1: إن شاء الله ربي جري عسلح.
3: أنا نحب نتفرج شوية خوية زي ما شو يعملوا كده يهاني
0: يهاني
2: جابون أنا نرهنا على
3: جابون
0: يهاني
1: قولي جابون
0: يهاني. اليوم النتيجة بش تكون تعادل
1: ان شاء الله اخوي نتمني احنا كان يعملوا تعادل تو نستقبلهم استقبال الابطال.
0: لا لا ما نستقبلهمش استقبال الابطال.
1: لا قلت هكا كان مش
0: لا لا حتى ينتصروا نحكي لك ابطال شنو لا عايش
1: قول علاش قلت لك كان
2: هما يا اخي ما يعرفوش اللي عملوا كومبيتيسيون خايبه برشا واللي حاجه مذله
1: برشا الاسوء في تاريخ تونس.
0: اكبر واجهه لتصفيات الدول
2: باش تكون مش حكايه تاريخ تونس حتى قبيله ونحكي معاه مش حكايه تاريخ تونس اسوء مشاركه اون ريسك كان عملنا نتيجه خايبه اليوم أنه تكون أسوأ مشاركة نتاع منتخب في تاريخ المونديال
1: أسوأ حصيلة تسعة أهداف في المونديال
5: معناها حققنا الحاجات القياسية في الخايب.
3: معناها جعفور كي نجي بعد 10 سنين نعمل لكم سينجيم ونقول لكم أثقل الهزيمة في تاريخ في تاريخ كأس العالم نجمو نستشهدوا برواحنا. معناها لا خايبة إيه
2: قسم الله قسم يا خويا إن شاء الله كوميم تير رياكسيون إن شاء الله ما نعرفش
5: كيف الشخص عملنا سينجيم حتى بعد 10 سنين
3: مش قاولة
2: برنامج ليش حاجة
1: احنا توا بدات مقابلات من البارح بدات مقابلات الجولة الثالثة دور المجموعات
2: فرد وقته
1: المنتخب منتخبنا التونسي هو المنتخب الوحيد الافريقي الموجود في كوب دي موند هذيا اللي وصل باش يلعب مش حتى يلعب باش يلعب الجوله الثالثه في دور مجموعات كاس العالم وما هوش يلعب على التاهل دور الثاني المنتخب الافريقي الوحيد
2: قسم الله
3: كمل علينا
1: المنتخب الافريقي الوحيد في كاس العالم هذه اللي يوصل قبل ما يلعب مقابلته الثالثه ما غير رهين ديجا ما عندوش حتى امل يترشح وراو حاط الناس تحكي انه يربح هولندا خمسة ما هيش
5: سيناريوهات اخرى معناها
3: معناها تلعب الماتش وديجا فليجتك ملمومه ما عندك حتى رهين
1: ما عندك حتى رهين كي تربح 10 مش خمسة ومش تعال
3: فهمت جعفور
0: زينه يا هاني زينه
3: هبط لك سيد هاني اكثر ما هو
1: عمري جعفر نهبط لك سيد كنت ديما متفائل
2: جعفور نمشيو ناكلوا حاجه نرموا قلوبنا احنا خير
5: اختي
1: لا يا اخويا خلينا نحكيوا على اشقائنا المغاربه اخويا
0: نحكيوا
1: على المنتخب
0: بسرعة.
1: المغربي في سعفيز المنتخب المغربي البارح بعد انتصار 4-2 على منتخب هايتي في سيناريو الحقيقه مجنون هدف الهدف الرابع خاصه خلى المنتخب المغربي
0: وفات 4-2
1: يدخل تاريخ كاس العالم ويصبح اكثر منتخب افريقي وحقق انتصارات في تاريخ كاس العالم بسبعه انتصارات الشيء هذا رغم انه المنتخب الافريقي الوحيد اللي حقق 7 نقاط ايضا في دور المجموعات زوز كومبيتيشن 2022-2026 المنتخب الافريقي الوحيد نزيدك اكثر المنتخب المغربي مش هذا فقط بل انه ايضا البارح اصبح اكثر منتخب افريقي سجل اهداف في تاريخ كاس العالم برصيد 26 هدف وكسر الرقم نتاع منتخب نيجيريا اللي كان مسجل 23 هدف بالتالي منتخب المغرب رابع العالم في اخر مونديال اصبح من اكبر المنتخبات في العالم واكبر منتخب في العالم
2: صح عليهم يا ربي باركور بهم كما يقولوا مسير سير
0: برافو يعطيك الصحة هاني ما تسيك انت هاني جيت عندي خبير باهي نحب نحكي فيه شوية آخر قبل سنجيم تفضل
4: هاني مشيت
0: نحب نحكي أمان واسمحوا لي على مخيم الأمل في نسخته الثانية اللي تنظم قرى أطفال الأسواس تظاهر اللي تجمع بين الترفيه التربية التعليم وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم المخيم هذايا مبادرة أطلقتها كما قلت قرى أطفال الأسواس اللي فئت أكثر من 1500 صغير ها على الأقل حاجة تفرح وتمس تتراوح عمرهم بين 6 سنين و 16 سنة بهدف دعم نموهم النفسي الاجتماعي تنمية مهاراتهم الحياتية الإبداعية المخيم من تأطير طلبة سفراء متطوعين يعتمد على أنشطة متنوعة جميل. تجمع بين الترفيه تعلم التثقيف عفوا مع التركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز روح التعاون والانخراط الاجتماعي الكلام يظهر كأنه كبير وكذا ولكن هو بسيط جدا مجموعة من الطلبة متطوعين من قرى أسواس اللي هم يعني السفراء الطلبة هذوما فهمني ولا يعني قاعدين يأطروا في وليدات أعمارهم من 6 ل 16 سنة في المخيم هذا اللي سماه مخيم الأمل ذكركم أنكم تنجموا تساهموا في دعم القرى قرى أسواس باش تواصلوا وتوصلوا رسالتهم النبيلة ادخلوا على السيت www.svo.tn وتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا كلموهم على الرقم 58 371 002 58 371 002.
3: تبعناها عم ناول في الصيف المخيم الأمل عم ناول في قرى أسواس واللي هو يدور على القرى الموجودة في تونس الكل باش يحاول يخلط للصغار الكل
0: نعم.
3: الكلام ما هوش صعيب البسيط واللي باش نعرفوه أنه فما شباب متطوعين
0: نعم.
3: يحبوا يضمنوا أنه كصغار ذوكم كما صغارنا الكل يصيفوا يتفرهدوا يتنفسوا يتعلموا حاجة جديدة وخاصة أشب حاجة عجبتني عم ناول في المخيم أنه فما برشة خدمة على اكتشاف المواهب يشدوا الصغار يقربوا لهم ياسر باش يحاولوا يلقاو شكون متميز شكون عنده حاجة زايدة ينجم ينميها وشكون عنده حاجة مستحقة احتياجات نفسية وحتى علمية يقدوا يقريوهم زايدة المخيم عم ناول تبعناه برشة مرات الحقيقة ياسر يعطي أمل وهو اسمه مخيم الأمل
2: أنا عندي ديديكاس
0: طبعا
2: بيه في إطار الحب
0: أي.
2: فما رستم بالقيدة بعث لي ميساج قال لي نسمع فيكم مع عائلتي اليوم عيد ميلاد أمي وعيد ميلاد الزواج متاع أمي وبابا نحب نعمل لهم سوربريز وديديكاس من عندكم انتوما نحب نقول لهم جويز انيفرسير إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير يا أحلى كوبل في الدنيا دونك إن شاء الله ربي يفضلكم لبعض
0: إن شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ كل الأمهات والآباء بس مشيو مباشرة طويلة السين جيم مع ستيريم
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة. السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار، باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب. سين جيم معري
3: بيبيكم مع سلامة. عسلامة، شنو احوالكم؟ لاباس
2: الحمد لله.
3: اي سيدي، قلنا خنبدلوا شويه المواضيع، عنا برشا داخلين على الصيف، يمكن عنا بزيد وقت باش نتفرجوا في افلام. حبوا نحكيوا على اشهر الفنانين الممثلين السينمائيين العرب. باش نسالكم مثلا خلينا نليميتيوها هكاك، تنجموا تسجلوا اكبر عدد من الارقام من النوتات. نعطيك الممثل ربي، لازمك تسمي لي ثلاثة أفلام ليه.
5: أوكي.
3: تسمي لي ثلاثة أفلام تاخو نقطك، إذا زينب ثم جعفر ينجموا يزيدوا يسميوا لنا أفلام أخرين، على كل فيلم جديد ياخذوا نقطة.
2: باهي جميل.
3: هيا سيدي نبداو، تحب تقود أنت السفينة سي حسام وإلا نمشي على روحي؟ باهي. يعطيني ترى هيت شكون. حنان ترك عند رباب. حنان ترك كان تسمي لي ثلاثة أفلام.
5: أفلام حنان ترك،
3: أي اتذكره فما أفلام معروفة مليح.
5: ولا الحق نسيت أفلام قديمة، خاطر اعتزلت هي.
3: به أفلام قديمة اكزاكتوم، اللي احنا تعلمنا به فما اللي مع هند صبري ومنى شلبي، هما ثلاثة صاحبات. ترى تتذكر شي اسمه؟
5: اوف ليه بخدم برشا الحق.
3: باهي
5: باس
3: الفيلم هذا اللي نحكيو عليه زينب مع هند صبري
2: و... احلى الاوقات.
3: احلى الاوقات
2: صح. ما عندي اسامي اخرى.
3: اعطينا الاخرين.
2: عنا حب البنات.
3: حب البنات
2: عنا المصير.
3: المصير
2: عنا عايز حقي.
3: هاي
2: مع رمزي.
3: هاني رمزي.
2: دوما أربعة اللي تفكرتهم.
3: فما سهر الليالي.
2: سهر الليالي اوف كورس.
3: باهي حنان ترك زينب تحصلت على النقطة. لي حنان ترك عنا جاءنا البيان التالي اوسي، عنا حرامية في كي جي تو، عنا جواز بقرار جمهوري، وعنا تيتو.
2: تيتو
3: خلي تيتو عندك.
2: ونحبوا برشا الفيلم تيتو.
3: جامي بي زين بخذت النقطة عن حنان ترك، ولكن تاو معاش نجم نتبعك يا سي
0: تيتو
3: حسين.
0: تيتو مع أحمد السقا.
3: صحيت. أي خن سهل عليك. أعطيني ثلاثة أفلام لأحمد السقا. برافو. أي
0: تيتو.
3: تيتو.
5: كي الفازة.
3: أيوة.
0: الكمساري هو أهو.
3: ال.
0: تيتو.
3: تيتو. أي. تراه مع هند صبري. ايش اسمه الفيلم؟
0: زعلانة ليه يما؟
3: لا فما واحد فيه جزء لولو جزء ثاني
2: نقول انا.
0: لوكاندا في هولندا.
3: ليه يا جعفور لوكاندا في هولندا؟ شنو
0: في ماتش انا والله ما عندي حتى فكره.
3: باهي فما واحد فيه ديويل هو واحمد عز.
0: والله لا
3: هو بوليس واحمد عز مهرب في الصحراء.
0: ثلاثة بالله العظيم نعرف
3: بالحق عرفتوش انت الفيلم. هذاك بوليس والاخر مهرب مخدرات وانتقام وقتل اخوه والدنيا. هو احمد عزبي ذاك الفيلم اسمه المصلحه.
2: المصلحه
3: زينب اعطيني كمل لي. احمد السقا
2: مافيا.
3: مافيا
2: العنكبوت.
3: العنكبوت
2: ابن القنصل.
3: ابن القنصل
2: حرب ايطاليا.
3: أي.
2: عن العشق والهوى.
3: اي عن العشق والهوى.
2: الجزيره واحد
3: الجزيره واحد والجزيره اثنين.
2: المصلحه.
3: المصلحه
2: هو خالد النبوي.
3: اي لا احمد عز.
2: احمد عز سامحني.
3: وابراهيم.
2: وابراهيم الابيض.
3: صحيت ملا زينب عندها زيد النقطه عن احمد السقا. برافو عليك.
2: شكرا.
3: اي سيدي نمشي ونرجعوا للرباب.
2: علاش مش هنا قاعده نربحوا كهو
3: كده. انا شبيني مش سامحني خاطر تبع. لا لا عند زين محمد هنيدي.
2: اي
3: اي لله سهلين.
2: جاءنا البيان التالي.
3: باي
2: صعيدي في الجامعه الامريكيه.
3: جميل.
2: محمد فؤاد الفيلم اللي هو معاه مثل في بخيتو عديلة، عمل ديزاباريسيون
3: مش ابارسيون حاشي بطولته. باهي الفيلم
0: همام في امستردام.
2: ولا
0: فرش فيه هذا على هوري دي
3: هولندا. انت في امستردام
2: فول الصين العظيم. شريف
3: فول الصين العظيم.
2: فول الصين العظيم
3: باهي اللي مثل
0: صعيد في الجامعة الأمريكية.
3: قلتوا ديجا
0: صعيد في الجامعة الأمريكية شفته.
3: قلتوا انت علي تقص علينا مش
2: قلتوا
3: زينب قلتوا باهي اللي مثل فيه رول متاع مرا اللي متنخس
2: خالتي
3: صحيح. أنا يا خالتي.
2: أنا يا خالتي.
3: باهي شنو مازال اللي هو فيه أستاذ لغة عربية
2: عالمين حمودة.
3: شو اسمه
5: مبروك رمضان على مبروك رمضان
3: برافو عليك برافو عليك
2: محليه
3: احسنتي زينب فما عندها لي بالدقي
2: عندها لي بالدقي مش اقل
3: برافو عليك باش تزيد زينب تاخذ نقطه ولكن باش نعطي نقطه للرباب على خاطرها قالت بامال دو افلام
0: همام في امستردام
3: شكون شمس معك ولا شكون
0: ورحمه امي وحدي همام في امستردام
2: حتى ذيك مع احمد سعد
3: باش نرجعوا للرباب احمد لا كريم عبد العزيز قال حسين مش احمد عز كريم عبد العزيز شدهم هاي ما عرفتش نعطيك
0: لا لا لا حتى تليفون
5: ما مثلا ما عندي ولا لا عندي تليفون ها
3: كريم عبد العزيز
5: بشوية باشا تلميذ
3: باشا تلميذ صحيت
0: حلول فيلم
5: كأسرة بعدين فما فازة متاع مافيا هكا وبوليس
3: فما برش أما استني
5: لا ذيك اللي مشي جاسوس زعمل الكيان الصهيوني
3: صحيت شو اسمه منى زكي
5: معاه منى زكي ومحليها
3: يقتل فيه
5: مش ما
3: هما شنو نسميوهم شنو علاقتنا بيهم
2: اولاد العام
3: صح
5: اولاد العام
3: اولاد العام زيدني واحد اخر خلينا نعطيك نقطه
5: كريم عبد العزيز
2: هنا نزيدك
3: هو انت مش تعطيهم لي الكل
5: كريم عبد العزيز
3: هاي هاي مدى
0: ستي
5: الحاره حشكي هكا مش عمل
3: فما حاجه مع هند صبري وفيها رعب
2: فيل الازرق
3: فيل الازرق الفيل الفيل الازرق
0: فيل الازرق ولا فيلم
3: تراه زينب زيدنا كريم عبد العزيز ابو علي برافو هو منى زكي
2: كيرة والجن
3: كيرة والجن يقتل كيرة 7
2: دوجز
3: صح جديد
2: جديد لا وفما فيلم هو وعبد العزيز له
5: محمود عبد العزيز
2: هو هو فيلم هو محمود عبد العزيز
3: ما عرفتكش على شنو تحكي اللي هو فما فيلم مع حنان ترك
0: واحد من الناس
3: وهو واحد من الناس صحيت
0: وقت انا عندي مسرحيه اسمه واحد منا والله يحكي وعمل واحد من الناس قلت كيفاش
3: في محطه مصر
2: في محطه مصر هو
3: منا شلبي فما حراميه في تايلاند
2: حراميه في حنان ترك
5: برافو عليك تابلو يسرقوا فيهم ولا شنو
3: صحيت وهذه نقطه اخرى لي زينب
2: شكرا مرحبا
3: اي سيدي
2: ترى اكبر عدد
3: حطيت لك
5: شكرا
3: يا ربي
5: نحسب معك
3: برضه وجيه الجندوبي سي جعفر
2: الوجوش
3: افلام وجيه الجندوبي سمي لي ثلاثه
0: مثلت مع سلمى بكار الجيد
3: الجيد احسنت واحد
0: مثلت مع هيف البن يوسف الفيلم الاخير باراسول
3: باراسول هذا مزوز
2: صحيتك صحيتك صحيتك
0: مثلت
2: فمكور تحفون
0: لحظه
2: بس جميل
0: اي مثلت في
3: مرا وش زين برا
2: شكون
3: الكور مع تاع جميل نجار
0: رحله
3: احسن هذه نقطه الجعفر اتنجمش تزيدنا افلام لوجيه الجندوب موسم الرجال برافو عليك
0: ومفيده
3: فما فيلم بطوله مهذب الرميلي وهي
2: قدر
3: صحيت وتلك الممثله اللبنانيه اللي انا نسيت اسمها سامحوني قدر وعندكم موسم رجال وصلتك تو فما فيلم للطيف
0: عطر الربيع
3: ترى
2: بورتو فارينا
3: برافو عليك وبورتو فارينا زينوبة أحسنتي
5: هذه عشد للعرفية ويش اسمه
3: وجه الجندوبي أي اللي بعده سي حسام
2: مي مي عز الدين
3: عن زينب
2: جميلة أيظنو
3: مي عز الدين
5: مشكورة وقتك كنت عندها
2: عمر وسلمى اللي تفضلوا لي
5: مع تامر حسني
3: أبتي هي
2: سامحني مسيش خود رباب مسيش هدية
5: عايشك فما شكون آخر يا ربي
2: مي عز الدين محليها تعرف شغطوا الأوام الأخيرة
5: كل عمت بوليسية زعمة هي
2: أبو شنب عبد العزيز ياسمين عبد العزيز
5: هذه كاردة ياسمين عبد العزيز صحيح
3: فما فيلم
0: عندها رحلة حب
3: ماهيش هي ربي شكون اللي
2: رحلة حب أول فيلم عملته واو جعفر
0: أول فيلم عملته
3: واو جعفر
2: بالحق خطر أول فيلم شكون يتفكر مع اسمه
3: محمد فؤاد اكزاكتومون
0: محمد ماما
2: كلم ماما صح
3: بي أي سيدي
0: جو لادور ست
3: شو اسمها هي اسمها شو اسمها تو لادور
0: دلن دنردين
3: بي عملت فيلم اللي هي فيه اللي هي فيه زايدة في الوزن
5: أيظن على العبد مع حسن حسن
0: حبيبي
2: نائم حبيبي نائم
3: حبيبي نائم
2: نفس الشخصية صحيح
3: اللمبي 8 جيجا مرحلة في اللمبي جيم أوفر بوحة
0: خيانة مشروع عنده فيلم
5: بوحة يضحك اما بمشروع ما تعرفوني
3: ما يعز الدين وخرج جعفر قديش فرحان بالتليفون جميل
2: انا عجبتني في مسلسل جزيرة غمام كي رجعت من بعد ماني فيك
5: تكلم بالصعيد
3: يبعثوا له ها ها ها ها يقرا هي
2: وانا بعثت لي صاحبتي فسكي جعفر ها ها ها والله
3: حسام اعطينا الفنان اللي بعده لهنا عندنا نقطه لي زينب ونقطه لرباب تامر حسني
0: غير تليفون
3: تراه وريني قولا ليش تليفون
2: عمر وسلمى
0: هذاك تفرش
2: سمح
0: عمر وسلمى نتعاون اسمه عمر وسلمى
3: تتعاون انت وزينب والتليفون
0: ثلاثه اجزاء عمر وسلمى
3: زيدني فيلم اخر تو وفيلم اخر
0: باه بكري قلت لك شي كاميرا ما يعز الدين
2: يا جعفور
0: عمر وسلمى فهمني ولا نور عيني عادوا فيلم اسمه نور
3: انيهو برافو انيهو انيهو الفيلم
0: وقت اللي قبل ما يعمل
3: ما عملنا شلبي
0: عملنا شلبي
2: مش فيلم عملنا شلبي
3: اللي هي مدراج
0: عنده فيلم اسمه بحبك
2: صحيح صحيح صحيح مع هنا الزاهر
0: هنا صح زميله هنا
5: زاهد ولا زاهر
3: اللي هو
0: اهواك
3: مساج تسمع دخلنا الناس الكل كل فيلم انا وماكش باش تعرف اللي هو اللي هو مع زينة واللي هي كانت بارتنير معه في برشا افلام من الاول وهو بروف نتاع سبور شو اسمه
5: كابتن هيما
3: برافو عليك ربيب كابتن هيما وعندكم سيد اللي معاه عبلة
2: كامل
3: تحفون ذاك
2: الفيلم
0: البدلة نعرف البدلة
3: كان تطيح البدلة اللي هو اللي هو عمل فيه بوليس في الأفيش ما هو مش في الفيلم بوليس وقت كل مرة يتقمصوا شخصية أشكون الكونيكسيون طاحت جعفور
0: لا لا لا نور عيني
3: نحكي على سيد العاطفي
2: سيد العاطفي
3: سيد
2: اللي فيها الأغنية كل مرة
3: في بالكم الوقت وفي مازال عنا تو نلعبوا مرة أخرى ومازال فما ممثلات ممثلين توينس سورتو نجمو نحكيو على المسيره السينمائيه نتاعهم صحيتو ميرسي زينب ربحت يظهر لي زينب ربحت
0: يعيش فاضل جعفر ميرسي زينب ميرسي رباب ميرسي اصدقائي فاروق وعزيز وحسام ومرسي اللي عطى الورد فهمني ولا بارك الله فيك
3: والفوز كالفار حاضر هاب نمشي نهز الكاسيت
0: ميرسي ميرسي
2: نمشي نفطروا
0: نمشي نفطروا اي برا
3: غدوه
0: احنا بنقابل
3: باي باي
6: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: بوبليسيتي
8: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
9: ياو في بالي
8: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة
11: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
12: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
13: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
14: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
15: ديوان افهم فلاش نيوز
16: موجز منتصف النهار ديوان افهم عسلمة الأمين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السلمي يقول إن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد يختلف كثيرا عن الوضع الذي عاشته في فترة الزعيم أحمد تليلي وفترة الأزمات التي مر بها الاتحاد طوال مسيرته النضالية وفق قوله بمناسبة الذكرى 59 لوفاة الزعيم الوطني أحمد تليلي ويصف الفترة الحالية بالأخطر باعتبارها معركة حقيقية دفاعا عن استقلالية المنظمة لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعة التقليدية تواصل دراسة مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس وكذلك لضبط برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة وأصحاب المبادرة يقولون إن المقترح المعروض يهدف أساسا إلى إرساء نص قانوني جديد يلغي ويعوض النصوص المعمول بها حاليا والتي تتسم بالتشتت ولم تعد تواكب متطلبات القطاع السينمائي وزارة أملك الدولة والشؤون العقارية تدعو أصحاب المحلات السكنية الكائنة بالتجمع السكني حي السرور الشرقي في معتمدي تصبيتلة من ولاية القصرين إلى الاتصال بالإدارة الجهوية لأملك الدولة من أجل تقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص وتأتي هذه الدعوة في إطار تسوية الوضعية العقارية للتجمع السكني المذكور طبقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاصة الإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبلي تنظم قافلة طبية موجهة للتوقي من السرطانات الأنثوية، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بالمناطق ذات الأولوية، وفق ما أفادت به مسؤولة بالإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري أسماء عبد الخالق للديوان أفهمه.
7: تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبلي بالشراكة مع المستشفى المحلي بالفوار قافلة طبية تحسيسية للتوقي من السرطانات الأنثوية، تحتضنها قاعة ابتسامة للرياضة بالفوار. القافلة هذه تحتوي إضافة إلى الجانب التوعوي الإرشاد والتثقيف في كل ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية وحول السرطانات الأنثوية بالأساس، عدة ورشات طبية، الفحص السريري للتوقي من السرطانات الأنثوية الثدي وعنق الرحم، ورشة التحليل اللائس عن فيروس نقص المناعة البشري، ورشة قيس ضغط الدم والسكري. القافلة هذه تأتي ضمن جملة من القوافل الطبية التحسيسية كنا أمنناها في كل من مستوصف غريب، بشني، دوز، جنعورة، واليوم الفوار، ونختتموها بمنطقة الجرسين. نجموا من خلالها نبرمجوا عدة قوافل أخرى في مناسبات قادمة، وعموما نسعوا من خلال القوافل هذه إلى مزيد تقريب الخدمات الصحية والتثقيفية بالأساس في كل ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق ذات الأولوية.
16: إلى الشأن الدولي، رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضرب البلاد إلى 164 قتيلا و971 جريحا في حصيلة أولية. وزير الخارجية العماني يقول إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. نهاية الموجز الإخباري المشواري، ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معاكم نرجع على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم. أكيد باش نرجع معاكم على التفاصيل في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. من بعد شوية ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد في فقرة عطاير، بعد باش نخصوا ونواصلوا الحديث على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. كل مرة يكون حاضر معنا طرف أو جهة نسمع وجهة النظر متاحة، خاصة لليوم كي نحكيه على المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي مقول عليه اليوم المناقشة متاع المشروع هذايا والمصادقة عليه. نحكيه أساسا على لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي على ما يبدو بدأت جلسات الاستماع متاحة. على كل باش يكون محاضر معنا احنا ان شاء الله ابارتير من نصف نهار والربع رئيس اللجنة محمد الكو، تنحكيه معه على التفاصيل والمعطيات. ايضا باش نحكيه على ابرز ما قاله رئيس الجمهورية البارح، يقول لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية، قل كل ما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. تنرجع بعد على التفاصيل والمعطيات، نرجع أيضا على الاتحاد العام التونسي للشغل وما قاله صلاح الدين السلمي في علاقة بوضعية منظمة الشغيلة ووجودها، تنرجع بعد على أبرز مقال. وبعد أكيد بشمشي معكم لبقية فقراتنا في الساعة

0: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة ويرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة كما ديما خليفة شوشان. أهلا وسهلا
1: تحياتي وتحياتي لسرحان وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
0: مرحبا بك.
1: تحيات النور.
0: تحية خاصة النور والفهم يفهم. المهم طلبتوا صارت عملية الصلح ولا مازال؟
1: لا صحيح صار
0: مذكرة تفاهم وصححتوها من غادي لغادي وساطة. انا سرحان ليه ما من غير وسطات؟
1: من غير وسطات، من غير وسطات.
0: صحيح
1: من اول نظرة دوب ما تقابلنا الصباح صارت عملية الصلح.
0: صحيح كهو من عندكم الحق، عندك هذيك الفايدة.
1: قلم معناتها
0: الفايدة الصلح من غير ما توريس الفايدة أن الصلح صار. خليفة مرحبا بك. هاي صراحة الشيخاوي أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة، مرحبا بناس يسمعوا فينا كل. ابتسام غلط قد ما تحب اليوم في الكلمة، الدنيا سخونة برشا حتى حد ما هوش يلومك. طقس حار برشا، نتمنى معناها نكونوا على الأقل في الوقت هذا نحاول نخفوا قدر الإمكان على الناس اللي تسمع فينا. صراحة طقس سخون برشا، ربي معهم الناس اللي يخدموا البرة، خاصة أنا نحكي على التاكسيستي والناس اللي تخدم في النقل والكل. صراحة طقس سخون وسخون، معناها بدينا بداية قوية برشا بالصيف، ونحاول ابتسام قدر الإمكان أن نكون مع الناس ونحاول قدر الإمكان أن نخفوا عليهم الحرارة هذه.
0: صحيح طقس سخون برشا مرة أخرى. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل اللي تخدم في الشارع، إن شاء الله ربي يعينهم. وإحنا كل عادة دائما بدايتنا تكون بأولى فقراتنا على الطائر.
3: عالطاير
0: وكل عادة نبدأ معك سرحان الشيخاوي، هاي تفضل.
2: اخترت ابتسامة اليوم باش نحكي على بعض التفاصيل المتعلقة أساسا باللي قاعدين نشوفوا فيه التوتر الحاصل ما بين الحكومة والبرلمان. معناها المسألة قاعدة مؤخرا تاخو في صدى كبير جدا، هو يعني أكثر الأوقات اللي تم الحديث فيها على مسألة الصراع والتوتر الحاصل ما بين الحكومة والبرلمان. كانت في بداية شهر مايو وقت فما وثيقة تم الحديث عليها من قبل النواب أنه الحكومة قررت أنه ما تكونش موجودة في البرلمان، لا تحضر جلسات العامة المخصصة لنقاش النصوص القانونية، باعتبار أنه قالوا في تلك الفترة أنه الحكومة مشغلة بمواضيع أخرى. وقال بعض النواب اللي حاولوا دافعوا على الحكومة في تلك الفترة أنه الحكومة مشغلة بمشروع مخطط التنمية، لكن بعد يعني جاءت تفاصيل أخرى اللي خلت المسألة العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان تتوتر شوي، خاصة وأنه يعني في ذروة أنه تونس محتاجة لبعض الوزراء في قطاعات معينة، لقينا بعض الوزراء اختاروا نمشيوا للحج. بعد معناها هو باش نكونوا أكثر دقة في المسألة دي، اللي صار في تلك الفترة هو صدى اللي صار في شهر نوفمبر وديسمبر، خاصة في مناقشة قانون المالية. في الفترة هذيك كانت فما الكثير من الخلافات والتوتر ما بين النواب البرلمان والحكومة حول نصوص معينة، حول فصول معينة. وشفنا معناها كأنه نحكيه على زوز مؤسسات علاقتهم ليست جيدة. مؤخرا شفنا البارح معناها قبل سويعات، هذا آخر تمظهرات الخلاف اللي موجود بين المؤسستين، معناها القرار اللي هو صادر على كتلة لينتصر الشعب، يعني القرار اللي قرر معناها أنه عدم التعاطي مع الحكومة هذه في كل ما يتعلق بالنصوص الواردة من الحكومة إلى البرلمان. يعني حتى رئيس الكتلة خذيته زميلتنا هدى وصلي في تصريح يتحدث على أنه يعتبر أنه هذه الحكومة حكومة ميتة تماما، وأنه كتلتهم ترفض تماما التعاطي معها نظرا لعدة خلافات. وإذا كان مش ندخل في الخلافات ابتسام، خلافات كانت موجودة منذ البداية، خاصة في علاقة بالأسئلة الكتابية اللي تأخر الحكومة بالإجابة عليها، الأسئلة الشفهية ووجود أعضاء الحكومة في البرلمان اللي يتأخر بشكل كبير جدا، النصوص القانونية اللي يعتبر النواب أنه مهمة جدا والحكومة تتأخر في أنه ترسلها البرلمان، أيضا عدم الإنجاز في علاقة بعدد كبير جدا من المشاريع، أيضا طريقة التواصل الموجودة بين الحكومة وعدد من نواب البرلمان، نحكي على شبه قطيعة تقريبا. وبالتالي أصبحنا نتحدث عن خلاف كبير جدا بين مؤسستين. تقديري خاصة أنه حان الوقت لمحاولة التعاطي مع هذا الخلاف بشكل جدي، لأنه ابتسام إذا تعمق هذا الخلاف يمكن أن نتحدث على أنه بعض الكتل البرلمانية سترفض التصويت على نصوص قانونية اللي ترسلها الحكومة. وقتها نجم نحكيه على أزمة حقيقية بين الحكومة وبين البرلمان، وبالتالي تقديري خاص الوقت الحالي هو الوقت الصحيح باش نتعاطاو جديا مع يعني مؤشرات الأزمة حتى لا نصل إلى الحديث عن مفهوم الأزمة.
0: واضح سرحان، على الأقل هذا موضوع يطرح نقاش كبير في علاقة بالحكومة اليوم ومجلس نواب الشعب، خاصة بعد القرار اللي اخذته كتلة لينتصر الشعب واللي أعلنت عليه، وهذا يطرح أكثر من سؤال عن طبيعة العلاقة اليوم بين الحكومة والبرلمان.

0: إلى أين تتجه الأمور؟ على كل سنبقى في متابعة للموضوع ذي وكل التفاصيل المتعلقة به. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم فقرة عطاير ومن سرحان الشيخاوي باش نعطي الكلمة لخليفة شوشين. هاي خليفة شنو باش تحكي لنا اليوم؟ تفضل.
1: أنا في إطار إحياء الذاكرة الجماعية التونسية اليوم باش نحكي على ذكرى وفاة الزعيم الوطني والنقابي أحمد التليلي. واليوم الخميس تحول أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مقبرة الشهداء، وكان مرفوق بكل أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة الإدارية إلى جانب ابن الفقيد أحمد تليلي رضا تليلي وحفيده يوسف تليلي، وهم نقابيين وناشطين في المجتمع المدني وعدد كبير من النقابين إلى مقبرة الجلاز الشهداء، وتمت تلاوة الفاتحة طرحهم على روحه. نعطوا نبذة بسيطة جدا على أهم محطات حياة الفقيد أحمد تليلي اللي تولد ما بين 1916 و1967. ولد في 10 أكتوبر 2016 بكسر القفصة، درس في المعهد الصادقي وسرعان ما تم طرده بسبب نشاطه ضد الاحتلال الفرنسي، وبعد الفترة هذه التحق بالحزب الدستوري بالحركة الوطنية منضم للحزب الدستوري الجديد، ساهم في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946 إلى جانب خالد ذكر فرحات حشات، وعين عضوا بالهيئة القيادية بعد اغتيال الشهيد حشاد عام 52. تولى منصب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بعد الاستقلال، وقاد المنظمة في مرحلة حساسة، مرحلة تسمى البناء الوطني وإعادة التأسيس الثاني للاتحاد كما يسمى. لعب دور في دعم القضية الجزائرية وقضايا التحرر في إفريقيا وفلسطين، كان من مفجري الثورة المسلحة التونسية عام 52 انطلاقا من دواخل تونس من قفصة ومن سيدي بوزيد والقصرين، وكان تقريبا هو من أهم العناصر اللي ساهمت في تنظيم المجموعات الوطنية المسلحة التونسية. تم وجه رسالة معروفة هذه خصم بعد الاستقلال، وجه رسالة تاريخية للزعيم الحبيب بورقيبة حذره فيها من سياسة الحزب الواحد، مما أدى إلى إبعاده في الفترة هذيك إلى أن وافته المنية عام 67. رد إليه الاعتبار وعاد للحزب عام 67، لكن توفي إثر أزمة صحية في 25 جوان 1967، ودفن في جنازة وطنية بتونس. هذه لمحة بسيطة جدا قد لا تفي الفقيد والشهيد حقه، لكن هذا أحد رموز الحركة الوطنية التونسية والحركة النقبية. مثالش كل فترة وفترة نذكروا بنبذة من تاريخ القيادات الوطنية، خلي على الأقل الشباب هذون يعتبر بهم. صحيح أحمد تليلي معاش برشا، أما قدم الكثير لتونس.
0: واضح خليفة، حتى لا ننسى كما قلت أنت، مهم جدا في كل مرة نذكر بالشخصيات هذه ونذكر بأبرز المحطات اللي عاشت على وقعها للبلاد. وبعد باش نرجع خليفة في نفس السياق اللي حكيت عليه أنت، ولكن باش ناخذوا الموضوع زادا من زاوية نظر شنو صرح به اليوم الأمين العام للمنظمة الشغيلة إن شاء الله في الساعة الثانية صلاح الدين السالمي، اللي يحكي على وجود المنظمة الشغيلة الذي أصبح مهددا. نرجع بعد نحكي بأكثر تفاصيل ومعطيات، ولكن قبل هذه باش نخرج فاصل صغير وراجعين.
2: هنا تونس،
3: هنا تونس
2: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
2: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
0: نصف نهار وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوانا فهم. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نواصل معكم قيد الملفات الأخبار والمستجدات. كما قلت لكم جزء مهم من الساعة الأولانية باش نرجع فيه على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي وصل للغرفة التشريعية الثانية. نحكيه على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مهم جدا نفهموا معكم كيفاش يصير المسار اليوم متاع المناقشة والمصادقة على مشروع مخطط التنمية. أي دور اليوم للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في علاقة بالمشروع هذايا؟ وهذا باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
2: الأكتواليتي
0: وضيفنا لليوم رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكوسي. محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك، مرحبا كل المستمعين.
0: مرحبا بك سي محمد، برشا خدمة يذولي توا تحت، خلينا نقولوا على طويلة اللجنة، لجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. نحكي على مشروع انتظرتوه للمناقشة متاع والاتلاع عليه طبعا، وثم في مرحلة أخيرة المصادقة عليه. وين وصلتوا اليوم في علاقة بمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030؟ هل قمتم باستماعات؟ هل برمجتم استماعات؟ وكيفاش يصير ربما المسار متاع المناقشة؟ باش نوضحوا للناس كيفاش تصير العملية بالضبط. تفضل سي محمد.
5: شكرا، أجدد ترحابي ومشكور على الدعوة هذه. في الحقيقة بالطبيعة احنا وصلنا إلى الخاتمة وجني ثمار هالمسار الكامل اللي بدأ من تقريبا 22 أفريل. اليوم توصل مشروع نسخة معنا بعد ما جمعت وتم التأليف فيما بينها وتم دراستها، اخذت برشا وقت. اليوم توصل أو تحال إلى الغرفتين، الغرفة التشريعية الأولى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبطبيعة لجنة المخطط التنموية والمشاريع الكبرى باش تكون تقريب مع بقية اللجان مع بقية النواب، ستشرف على كل الأعمال التي ستتناول هذا المشروع بالدراسة بالنقاش بالفرز بالتقييم بقيس هل استجاب هذا المشروع إلى ما نطمح إليه. كل هذا بطبيعة في خطوات الأولى، لكن الحمد لله بعد مجهود كبير قاموا به زملائنا في المجالس المحلية والجهوية، اليوم يجي الدور للغرف أو للوظيفة التشريعية لإبدأ رأيها في النقاش والمصادقة.
0: بديتوا في جلسات استماع ربما لجهات أطراف استدعيتوهم لسماع وجهة نظرهم في علاقة بما تضمنه المشروع هذا سي محمد؟
5: بطبيعة احنا كي ناخذوا مسار وقت للمجالس تستعد لهذا العمل أو هذا المنجز، كانت اللجنة بتبعتها تستعد للمناقشات. كان رؤيتنا أن لابد من إعداد أنفسنا كما يجب للنقاش وفق يعني التوجهات العامة للدولة، وفق ما السياسات العمومية اللي حددها رئيس الجمهورية، وفق أحلامنا جميعا كيف نرى تونس بعد هالهزات الاجتماعية الاقتصادية السياسية. اليوم كيف نعيد البلاد إلى السكة الصحيحة؟ قمنا بعدة جلسات مع دوائر التنمية، مع الإدارات العمومية، مع المؤسسات العمومية، جبنا مجالس الأقاليم، استمعنا، خذينا الإحصائيات، حبينا يكون تقييمنا أو قراءتنا رقمية علمية وليست انطباعية. هذا الوقت نبحث على العدالة التنموية، أو ما نحبش نقول العدالة، نحب الإنصاف التنموي، خاطر في العدالة في الحقيقة مش موجودة. نحب نعطوا كل ذي حق حقه، نحب نتوجه لجهاتنا الداخلية اللي فيها معنا بكود بوتنسيال معنا ما تستحق منا أكثر. حتى وجه جديد هذا كله لابد من الأعداد له جيدا لي وصلت اليوم، ما زالت كي وصلت بطبيعة النسخة، ما زلنا ما كملناش القراءة، لابد من قراءة جيدة. احنا الأسبوع القادم عقدنا جلسة رؤساء اللجان ومكتب المجلس في المجلس لإيجاد رؤية كيف سيتم العمل على هذا المخطط. بطبيعة المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعني السيمة متاعه هو المخطط التنموي، المخطط الإقليمي والجهوي والمحلي، كل ما هو تنمية لابد أن نستعد كما يجب، لابد أن يأخذ حظه، لابد أن يقرأ قراءة جيدة، لأن النسخة في الحقيقة نسمع برشا حديث صحيح والغالط وكل واحد معنا بطبيعة هو المشروع مخطط تنموي رأوا فيه معادلة صعيبة إذا كان نلقوها ما بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولابد أن تكون قراءتنا قراءة علمية دقيقة باش بعد النجم النقش
0: الأجل اللي تم وضحها في علاقة بالمناقشة ولا مصادقة تواصلتوا مع الحكومة في علاقة بالموضوع هذا ولا اللي ما تمش تحديد
5: مازلنا بطبيعة كان الأسبوع هذا في الحقيقة ما فماش أجل، لكن من الأخر جويلة إن شاء الله نكمله بعد نستنوا النسخة اللي جينا من مجلس نواب الشعب بطبيعة احنا الأعمال باش تتواصل.
0: هو المسار كما بالنسبة لمشروع قانون المالية سي محمد تقريبا كيف اما المرة هذه إذا كان مسارش توافق يكون النسخة اللي تمشي هي نسخة مجلس الوطن الجهات والأقاليم.
5: مجلس الجهات والأقاليم
0: واضح معناها هذه النقطة فقط في الاختلاف في علاقة بمشروع قانون المالية.
5: هو مشروع معناها في الحقيقة طب نواصل نعطي القراءة الأولى ولا
0: خلينا نسمع ساعة الأولاد كان عندهم طبعا ما يقولوا في علاقة بالموضوع أو سؤال لكم بعد باش نسمعوا طبعا قراءتكم لأبرز المحاور المطروحة العناوين الكبرى لمشروع مخطط التنمية 2026-2030. حبينا ناخذ من عندك ساعة في البداية لمحة عامة. نذكر سي محمد الكو هو ضيفنا اليوم رئيس لجنة المخطط التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من بين أبرز المهام الموكولة لي هي طبعا النظر في المشروع مخطط التنمية. هاي نبدأ معك سرحان الشيخاوي تفضل.
6: فما الكثير من نقاط ابتسام اللي لازم أتقال في البداية رحبه بسي محمد، لكن خلينا نحكي شوية على المخطط هذا من الكثير من الزاوية. هو في البداية مشروع مخطط مش مخطط فعلي لبعد التصويت عليه، بعد نحكي على مسألة تتعلق أساسا بالإنجاز والتنفيذ. في المستوى الشكلي لهذا المخطط وثيقة المخطط اللي شفناها مؤخرا وتم الاطلاع عليها من قبل عدد من الخبراء والنواب وبعض التوانسة اللي قرأوها، كي نحكيه ابتسام على مسألة تتعلق بفكرة التخطيط. هذه مسألة إيجابية جدا، وإحنا حكينا على مسألة دي أكثر من مرة لهنا، وقلنا أنه ما نجموش اقتصاديا سياسيا اجتماعيا ثقافيا حتى رياضيا نقدمه في تونس وقت اللي ما يكونش عندنا مخطط واضح فيه ملامح واضحة، عارفين روحنا منين باش نبداو وين باش نكملو. بالتالي بعد مسألة الإنجاز نوصلوا 50% 60% 70% مسائل أخرى ذيك، لكن فكرة التخطيط في حد ذاتها فكرة مهمة جدا، وبالتالي هذه نقطة إيجابية أنه نحكيه على وجود مخطط. بالرغم من أنه يعني وقت اللي باش نصادقوا على المخطط هذا ونوصلوا المرحلة النهائية متاع المصادقة ديجا 2016 خرجت تماما من الحسابات متاع المخطط، وبالتالي المخطط هذا 2026 وبالتالي المخطط هذا ناقص. هذه معناها خلل شكلي فيه برشا مشاكل. أيضا ملاحظة شكلية أخرى، طريقة الصياغة طريقة أدبية تقرب شوي للشعر والنثر، فيهاش لغة علمية كبيرة برشا، وبالتالي لهنا برشا تساؤلات على طريقة الصياغة الأولى. يمكن بعد معناها النواب يحسنوها بشكل كبير برشا في مجلس الجهات والأقاليم، لكن في البداية طريقة الصياغة مش علمية برشا صراحة، وشفنا فيها الكثير من الإخلالات. إذا كان مش ندخلوا في التفاصيل متاع الإخلالات دي لازمنا برشا وقت ابتسام. مضمونيا وقت اللي باش نعملوا معناها كانوا ليكتور دياغونال متاع اللي صاير الكل، وكأنه أنا شخصيا كنت حاضر في يعني برشا نقاشات كانت موجودة سابقا في علاقة بمخططات وغيره، نحس وكأنه فم إعادة رسكلة لوعود سابقة لم يتم إنجازها اقتصاديا تنمويا في المسائل البيئية وغيره. كانوا نحن وعدنا توانسة في فترات سابقة في منظومة سياسية سابقة بحاجات ما صارتش، وكأنه يعني هذه قاعدين حاليا نعاودوا الرسكلو تقريبا في نفس العناصر الكبرى ونحاولوا نقدموه على أساس أنه معطيات جديد. هذه مسألة لازمنا نثبتوا فيها برشا، لأنه فما برشا حاجات وعدوا بها توانسة سابقا وكانت فما معوقات مادية ولوجستية وغيره ما صارتش. يعني لهنا مسألة الإنجاز متاعها أيضا تطرح نقطة استفهام كبيرة جدا. بدينا حاليا أيضا نسمع في مثلا بعد تنفعل مع سي محمد، بدينا نسمع طوى شوية الناس اللي تقول لك راهو الكثير من المعطيات اللي كانت موجودة واللي تمت مناقشتها على مستوى محلي أو جهوي أو إقليمي لم تضمن في هذه الوثيقة. أنا نتفهم فما كلمة قالها قبيلة سي محمد قال أحلام، أنا نتفهم أنه عنا برشا أحلام احنا توانسة، والناس اللي موجودة خاصة في المجالس المحلية عندها برشا أحلام. احيانا حاجات ما تقربش الواقع تمام، نتفاهم وانا مسألة دي ما تكونش موجوده في الوثيقه النهائيه، لكن فما حاجات كان من المفترض انه تكون موجوده. بالتالي بدينا نسمع ابتسام شوي اصوات اللي تقول لك نحن يعني النقاشات او خلاصه النقاشات اللي موجوده في المجالس المحليه وجزء منها كان موجود في الجهه وحتى في الاقليمي مش موجوده مش مضمنه في الوثيقه. بالتالي عمليه الغرب اللي صارت في الافكار كانت نوعا ما قاسيه جدا على الافكار اللي كانت موجوده في المستوى المحلي. وما ننساوش راهو الميكانيزمات الكل اللي يتبنى عليها هيكليا الوثيقه هذه هي التصعيد من المحلي حتى المشجعات والاقاليم. فما فكره نهائيه باش ما ناخذش برشا وقت اللي هي مساله الشركه الاهليه. مسارات الشركه الاهليه ايضا تطرح نقطه استفهام كبيره جدا. الشركه الاهليه اللي تم تاسيس لها من مارس 2022 وقت صدور مرسوم تاعها تم تنقيحه وغيره، الشركه الاهليه هذه كفكره نجم نناقشوها طويلا مدى ملائمة الواقع التونسي، هل أنه قادر على الإضافة ولا لا؟ لكن واقعيا الشركات الأهلية في تونس نحكي عليها من 2022 إلى الآن، تقولي معوقات إدارية، تقولي معوقات مادية، تقولي خطوط التمويل، هذه الكل مسائل تنجم تدخل في الفكرة العام. لكن من 2022 إلى الآن من بداية التأسيس لها قانونيا وحتى واقعيا ما شفناش قيمة مضافة للشركات الأهلية. وقت نلقى أن مخطط التنمية يراهن بشكل كبير جدا على هذه الشركات الأهلية دون إصلاح للفكرة العامة لشركة الأهلية، رو نجم ونحن شركة الأهلية هذه نصلحوها في مستوى التأسيس لها معناها خاصة في المسألة القانونية وتولي عندها رونتابيليتي كبيرة برش. لكن في مفهومها الحالي في واقع وجودها الحالي الشركة الأهلية أثبتت أنه ما عندهاش قيمة مضافة. كيفاش النجم ونراهن عليها بكل هذا الحجم وبكل هذا الفكر داخل مخطط التنمية؟ بالتالي هذه نقاط أساسية لازمها تتناقشوا ماذا بيا سي محمد كانيت في
0: هاو. طبعا بعد شوية نرجع لمع سي محمد الكوز، ده هو بتبيع يحب يقدم رؤيته وقراءته الأولية لأبرز المضامين الموجودة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. ولكن قبل هذي بش نخرج معكم فاصل صغير ورشينا
7: تبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: هنا تونس،
0: هنا تونس، نصف نهار و32 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم إذا كان فما مواضيع تحبونا نطرحوها في الحصة. نذكر نحكي ومرة أخرى على مشروع مخطط تنمية 2026-2030 وأي دور للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وضيفنا اليوم نذكر مرة أخرى محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم. مرحبا بك مرة أخرى سي محمد. طبعا كان عندك تفاعل مع الكلام اللي كان يحكي فيه سرحان قبل الفاصل، وانت بكري وقت اللي ختمت كلامك قلت نحب نقدم بطبيعه مهم جدا نسمع وجهة نظركم كلجنة كنائب اليوم في الجهات والأقاليم في علاقة كانتكم قراءة أولية لمشروع مخطط تنمية 2026-2030. هل استجاب إلى حد ما للانتظارات؟ انتم استمعتم لمجالس الأقاليم، تبعتوا ربما شنية كانت طبيعة المقترحات اللي تقدموا بها المجالس المحلية، هل استجابت إلى حد ما إلى المطالب المقترحات ما طلبته المجالس اليوم والمحلية؟ تتفضل سي محمد.
5: شكرا حقيقة تفاعلا مع صديقنا سبحان هو كلام معنا في مجمع واقع وصحيح وهذا هو. والمخطط تقريب جاء نبدأ بالعامل الزمني فيها الطريقة التصعيدية، خذا يمكن شوي وقت لأن صحيح كان قبل التصاغ، وعودة العقل التونسي الاقتصادي والسياسي للتخطيط هو حاجة باهية، احنا فقدنا هالضوابط هذية. لكن اليوم زاد فما دول تخطط هاي بحذانا 2050 أكثر، احنا هذا أول مكسب أن نرجع للتخطيط هذية. خذا وقت صحيح لأن العملية التصعيدية جديدة والتوليفية بين في مختلف المراحل خذت برشا وقت وذت برشا درس. نجو للثلاث كتب اللي جونا في الحقيقة سمعت برشا في 700 صفحة وعندهم تقريب أقل من أسبوع، ما نتصورش يعني أنا حاولت من هارتها نقرب حتى بالوسائل الرقمية نقرأ ونحاول. في الظاهر إنشائي لكن كي نغوصوا فيه باش نخرجوا آلاف الآلاف من الأرقام والمؤشرات العلمية، واللي احنا كنا سبقين خذينا الأرقام هذه سواء من المؤسسات الرسمية للبلاد كما معهد الأحصاء أو الوزارات أو المعهد التونسي للدراسات الكمية والدراسات التنفسية والكمية أو مجالس الأقاليم، باش نشوفوا التوافقات وين باش نثبتوا مدى الصحة. هل المشروع هذا جاء في ثلاث كتيبات، في التنمية المجالية اللي هو جديد تحدث على الأقاليم وعلى الجهات، التوجهات العامة والأهداف التنموية، السياسات التنموية، ثم كي نغوصوا نلقوا حصيلة كمية نوعية من يعني مما لا أو لما تم إنجازه في الفترة القادمة. كذلك تم رصد العوائق الهيكلية والمالية التي أدت إلى ما نسميه بمشاريع معطلة، وهذا عندك الحق سيرتان وقت تقول فما مشاريع قديمة، لكن من ثوابت استمرارية الدولة أنها ستلتزم بما خطط له ولو كان في وقت ما من أجل المجاملات، لكن الدولة الحقيقية لابد أن تلتزم بما وعد أبناء الشعب به. وهذا علاش نلقوا تقريب 6000 مشروع هم مشاريع كانت عاطلة لأسباب مادية، لأسباب هيكلية، لأسباب إدارية نقوى مضمنة. أيضا بالنسبة للجهات اليوم نعطيك رقم، إذا كان 70% من المشاريع ذات طبع محلي هي نابعة من الجهات، هي اقترحت في المخطط المحلية والجهوية، نلقوا اليوم 70% منها موجود في هذا المخطط.
0: وهذا يعني 70% من المقترحات المحلية ضمنت في مشروع مخطط تنمية 2026-2030.
5: أقلب الآية، 70% من المشاريع الموجودة هي من اقتراحات المجالس المحلية
0: والجهوية. 70% من المشاريع المضمنة في مخطط تنمية
5: هي تم تجميع 50,000 مشروع أو حوالي 49,000، تم غربلة للوصول إلى تقريب 21,000 مشروع. من 21,000 مشروع 70% هي مقترحات من المشاريع مقترحة من المجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
1: يظهر لي 70% من المشاريع محلية و 17% جهوية و 11% إقليمية.
5: بالضبط، هذه كل مقترحات هذه تقريب، وتقريب 11% هي المشاريع القطاعية في اللي مقترحة الوزارات، لأن في وزارة الاقتصاد تم التوليف ما هو مجالي وما هو قطاعي وخاصة ما هو مشاريع استراتيجية وطنية. حقيبة المشاريع هذه باش نحكي شوية على الأرقام لأن لازمنا نغوصوا تقريب حقيبة المشاريع 43.7% هي بنية أساسية وخدمات، وهذا يتوافق تماما مع ما قمنا به في اللجنة من سماعات وزيارات ميدانية، وعملنا شكل من الاستفتاء ما هي أهم المشاريع التي المطالبين بها خاصة في جهتنا الداخلية. نلقوا البنية التحتية تتصدر هذه الطلبات، فك العزلة على مناطقنا الداخلية والبنية التحتية مهم جدا. هذا يتوافق إذن تماما مع طلبات المواطن والإحصائيات اللي تمنا في اللجنة. كذلك عندنا 27.5% تجهيزات، يعني مستشفيات، مدارس، معنا كل مرافق الحياة بالنسبة للمواطن. 17.5% الطاقة والصناعة والمناجم، و 11.3% هي الفلاحة والصيد البحري. هذه تقريب الكلفة الإجمالية، تقريب استثمارات في 207 مليار دينار ما بين قطاع عام وقطاع خاص، الكلفة التقديرية معناها ما بين شراكة ما بين قطاع عام وقطاع خاص واستثمارات أجنبية. في الاستثمارات العمومية الملتزمة بها الدولة 101 مليار أو 101 مليون دينار، تقريب 63 معناها هي مشاريع يعني من قسمة حسب 61% ميزانية الدولة، 31% المؤسسات العمومية، و 8% هي شراكة ما بين القطاع العام والخاص. ولهنا في الحقيقة باش تبدأ نقاط النقاش في التمويلات. احنا حددنا تقريب تصوراتنا في النقاش هو مدى استجابة هذا المخطط أولا للتوجهات الاستراتيجية للدولة، لمتطلباتها العالم الاقتصادي الجديد، من رقمنا، من انتقال طاقي، من انفتاح على المناطق الداخلية، أو أيضا مدى استجابتها لفك عقدة الإنجاز. وهذا اللي خلانا مرحلة كاملة نتحدث على مشاريع معطلة. إذن المفارقة اللي كانت ديما تعاني فيها تونس بين المخطط والإنجاز، هذه هي المعادلة.
0: والسؤال هو، سمحني سي محمد الكوي، يقول لك أي ضمانات اليوم لأنه المشاريع المضمنة اليوم في مشروع مخطط التنمية 2026 و2030 اللي قلت الأغلبية ونصيب الأسد فيها هي من مقترحات المجالس المحلية والجهوية وأيضا مجالس الإقليمية، إنه شنو الضمانات المتوفرة إنه هالمشاريع هذه عندها من القابلية إنه يصير تنفيذها وإنجازها على أرض الواقع؟ يعني الجملة اللي ختمت بها أنت بين المشروع على الورقة اليوم وبين الإنجاز.
5: الضمن الوحيد هو العقلانية، العقلانية في التدبير، في المقترحات، في التبويب، وفي البحث عن التمويلات. المال قوام الأعمال. احنا
0: والعقلانية موجودة اليوم في مشروع مخطط التنمية، فما الجانب العقلاني اللي يخلي ربما لو ما مقتنع مجلس الوطني للجهات والأقاليم انه التمويل والمسائل العقلانية والمادية متوفرة وتم دراستها لإنجاز المشاريع هذه. سي محمد،
5: بالطبيعة بعد ما تم التأليف معنا كنشوف شنية العقلانية خطر كثيرة ونسبي في الليل وقت اللي بدأت المجالس المحلية والجهوية بتوزيع بطاقات مشروع من حتى المجالس تقترح مشروع يكون معنا ناضج، يكون الإشكال العقاري على الأقل موجود، يكون دراسة الأثر أو دراسة الجدوى موجودة، يكون هناك تقدير. إذا نمشوا قدر الإمكان في العقلانية، خطر في السابق كانت المشاريع تطلب العخوث وللدليل اليوم ما فماش معتمدية في تونس، ما فماش وعود بمنطقة صناعية وهذا حتى العقل ما يقبلش. فمناطق ما نحتاجش منطقة صناعية، نحتاج لا اليوم تقريب وتوزعت المشاريع ثم تم تصعيدها جهويا إقليميا الوزارة، الوزارة بدراسة الدراسة بالعقل الإداري لهنا الرقمي والوعد تم يعني غربلت هذه المشاريع، وما لم يتم برمجته للمخطط التنموي وضع يعني تصنيف في بنك سمي بنك للمشاريع، هذا ما وذكر في المخطط. نجول هنا بطبيعة الضمانات هي أولا نمشوا لتحديد الأولويات، احنا ما نعرفوش أن نرى الشح المالي اللي نعيشه والصعوبات الإدارية والعراقيل التشريعية الكلها موجودة، هذه باش تكون عائق أمام سرعة التنفيذ. إذن وقت اللي نتحدث عن التنفيذ لابد من وضع هذه النقاط، نقاط التمويل، نقاط التشريعات، البيروقراطية الإدارية، رغبتنا احنا زاد هنا باش نسرع ولا. ثم زاد قدامنا نحط الأولويات لوين نتوجه، ثم الإنصاف كل جهة شنو تستحق اليوم. اليوم فما تقسيم ترابي جديد هو أقاليم، ما يلزمش يكون تقسيم سوري، يلزم يكون تقسيم لخلق الثروة. اليوم وقت اللي نتوجهوا شنية أهدافنا، هو جاء التوجهات الأساسية شنو نحبوا من البلاد، لوين نحبوا نوصل الأهداف. اليوم نحبوا ننهضوا باقتصادنا من خلال جهاتنا المنتجة للثروة. اليوم لابد من التوجه نحو المشاريع التي تحدث قيمة مضافة، التي تخلق ثروة، التي تخلي الناس تسكن في بلايسها ما تهاجرش، اللي تخلي الناس تستغل هالثروة الموجودة سواء الطبيعية أو البشرية أو الرصيد البشري، لأن الكل نخلوه فاعل، نخلوه منتج. تونس دولة قوية بقاليمها وبجهاتها. هنا كما قلت بدنا نحدد الأولويات ونحدد كل مليم إذا كان أخذناه يلزم يتوجه في بلاصتة اللي يستاهل، لكن أكيد مهوش بسهل، أكيد نقاشات كبيرة. حتى معنا إذا كان حتى كنحلوا لهنا حتى على التمويل المشروع وقت نقول ميزانية الدولة 61% باش كيف اليوم ميزانية الدولة تعاني برشا من المالية العمومية تعاني. اليوم وقت نحكوا المؤسسات العمومية بدورة تاخذ من الدولة معناها فلوس باش تهيكل روح. اليوم إذا كان ما نحلوش زاد المؤسسات العمومية إعادة هيكلتها، إذا كان ما توليش ترجع اليوم فوسفات قفصة، إذا ما ترجع تنتج المجمع الكيميائي إذا ما ينتج. اليوم فما شركات ما نجمش نقول نخلوها ولا ما نخلوهاش، أما كل ملف نخذوها بالملف مدى جدوتها على الاقتصاد التونسي ومدى فعاليتها وما إنتاجها ومدى مساهمتها في خلق الثورة. إذا كان زاد مؤسسات باش تكون عائق اليوم، واليوم تاخو هي من ميزانية الدولة باش تخلص خدمتها وباش تعودها لكتها، هنا فما إشكال كبير. الشراكة بين الشراكة بين القطاع العام والخاص اللي متعثر نخذوه 9% شوية برك. اليوم الاستثمار الخاص ما نجموش نمشوا المشروع طموح يحبنا نحقه 4.2 نمو في موفق 2000 إذا كان الاستثمار الخاص والشراكة بين العمومي والخاص ما حليناش الإشكال هذا، رأوا كيفاش باش نوصلوا. هنا النقاش باش يكون كيفاش نوصلوا لهذا، كيفاش نرتبوا الأولويات.
0: فقط سؤال تقني توا وبعد أن نرجع نسمعك خليفة، هو بون سألوا لك سرحان في الأوف سي محمد، هو النقاشات بينكم وبين البرلمان كل واحد باش يناقش المشروع على حدة، معناه لجان البرلمان يعني الغرفة التشريعية الأولى باش يناقش المشروع يعني يعني كغرفة واحدة، فما أنتم مسجات والأقاليم باش تناقشوها وحدكم، بعد توصلكم النسخة متاع البرلمان، تكون فما لجنة ما بينتكم الزوز متكونة هكا، كيفاش باش تكون العملية؟
5: ماشي بالضرورة، معناها خاطر معناها احنا ما يلزمناش نغلطوا اللبس وثوب قانون المالية على قانون المخطط، ربما
0: خاطر ماهيش واضحة إذا قانون كيفاش باش تصير العملية النقاش.
5: هو في المرسوم عدد واحد في التنظيم خرج واضح، لكن عمليا اليوم احنا نمارسه ونتعلمه، نمارسه ونطبقه. النقاشات باش تكون في الزوز مجالس هذا اكيد، والتوصيات باش نستنوا النسخه اللي باش تجي من مجلس النواب الشعب وناخذوا نبدو عليها وتتوسع النقاشات اكثر ما اكثر.
0: واضح. نذكر ضيفنا محمد الكور رئيس لجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذكر مرة أخرى أنه نحكي على مشروع مخطط التنمية 2026-2030، حكينا عليه البارحة خليفة من زاوية اقتصادية، حكينا حتى على المشاريع وجدوى المشاريع ومسألة التمويل والمشاريع المعطلة، وحكينا حتى على الشركة الأهلية، وحكينا على برشا وشركة بالقطاع العام والخاص، وكيفاش باش تكون التمويل ودور الدولة في تمويل المشاريع هذه وقابلية إنجازها. اليوم نحكيه على الموضوع هذا من زاوية الغرفة التشريعية الثانية خليفة، اللي هو المجلس الوطني للجهات والأقاليم. خليني نقول أن من بين أبرز المهام الموكولة لها هي المناقشة متاع مسائل المتعلقة بالتنمية، وعلى رأسهم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. خليفة،
1: هو المجلس الوطني للجهات والأقاليم بكل خلينا نقول طبقاته من المحلي للجهوي إلى الإقليمي، هو فلسفة وجوده من أجل سبب هذا أن يناقش المشاريع التنموية واللي هو يتم النظر فيها. لذلك هذا أول اختبار ليه في علاقة بالجانب هذا. أنا باش نخلي الوقت لسي محمد باش نسأله في مسألة التبويب، لأن وقت اللي نحكو على تقريبا على 50,000 مشروع لهذا موجود في مسودة مشروع مخطط التنمية هذايا، واللي سيتم النزول بها إلى 21,000 مشروع. شنية المقاييس نتاع اختيار مشاريع على مشاريع أخرى؟ وينجمش يكون هالنزول هذايا، لأن 50,000 مشروع هذايا مقترحات من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي، وكنا بكر شوية قسمنا النسب اللي قلنا تقريبا 70% هي مقترحات محلية عن قرب، ثم 17% جهوية و11% على مستوى الأقاليم الجانب هذا. شنو المقياس المشروع تمد في مسألة التبويب هذايا والنزول بالعدد إلى 21,000 مشروع، وشنو الأولويات اللي تم اعتمادها؟
0: هاي تفضل سي محمد.
5: في الحقيقة هو التبويب هذا صار عند وزارة الاقتصاد والتخطيط، هي اللي بوبت وهي اللي أحلت لنا مشروع في 21,000
1: ألف.
5: لكن الملحق متاع المشاريع بالتفصيل في الحقيقة ما جاناش، لأن وهنا هو يمكن نمشي لرأي شخصي أكثر، لأن المخطط التنموي هو وثيقة توجيهية وليست معناها وثيقة مشاريع، لأن المشاريع والتنفيذ هذا يبقى ما بين الوظيفة التنفيذية. احنا المجالس المحلية والجهوية هي أعطيت صفة الجماعات المحلية ملحقة بالوظيفة التنفيذية وزارة الاقتصاد، احنا كوظيفة تشريعية سنناقش التوجهات العامة والوثيقة التوجيهية لما ورد إلينا من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
1: معناتها النزول بها والتبويب إلى 21,000 صار. إيش هي المقياس اللي اعتمدته مثلاً وزارة التنمية في الجانب هذا؟ هل أنه توفر بعض الشروط مثلاً؟ لأنه أنا سمعت اللي المجالس المحلية وقت تطرح مشاريع ما هيش فقط تكتفي بطرحها، وإنما تقدم مثلاً دراسة جدوى، وثم معناتها ثم بعض المشاريع من ضمن 50,000 هذية بدت ربما لوزارة التنمية غير قابلة للتحقيق، ما عندهاش اعتمادات، ربما ثم مشاريع شبيهة لها في نفس الجهة وفي نفس الجانب المحلي. هنا هذا اللي حبيت نعرفه، وشنية المقياس بالضبط في علاقة به؟
5: بطبيعة المقاييس كما قلت عند وزارة، لكن ما جاء في الوثيقة هي أنها اعتمدت على مدى نضج هذه المشاريع يعني استيفائها شروط دراسة الأثر، دراسة الجدوى، التقديرات. أيضا هناك مشاريع كانت تتماشى مع امثله المشاريع او يعني البي دي والبي ار دي، التنميه الجهويه والتنميه المندمجه، يعني كان الحاقها مع المشاريع هذه، مشاريع التنميه الخصوصيه، مشاريع التنميه المندمجه، ومشاريع التنميه الجهويه. يعني هناك مشاريع تتقابل كيف، هناك مشاريع كانت تقريبا تصب في نفس الاطار مع المشاريع القطاعيه، فهمتني؟ يعني في الحوزه، وهناك مشاريع لم تستفي يعني شروط النضج، وهناك ربما هنا بطبيعه ما عنديش العلم، ربما مشاريع اللي اليوم وزاره الاقتصاد تراها ربما فوق الطاقة أو غير منطقي. هذا التبويب اللي
0: به هاي تفضل السرحانة.
6: أنا مش نواصل في نفس المسار اللي كان يحكي فيه خليفة ونفس التوجه تقريبا. في البداية فما توضيح صغير ومعناه مش توا بدينا نرجع للتخطيط منذ 2011 ما خططناش. هو أولا كانت فما مخططات خماسية قبل 2011، وبعد 2011 كانت فما مخططات، فما مخطط متاع 2011، فما مخططات أخرى، آخر واحد هو 2021-2025 اللي هو تنفذ منه شوي المتعلق ب 2021، وبعد ما معناها تبدلت المعطيات، فما المخطط متاع 2016 أيضا 2016 إلى غاية 2020، وبالتالي فكرة التخطيط كانت موجود. الإشكال الأساسي كان في مستوى الإنجاز، كان إنجاز ضعيف جدا، وبالتالي خلى المسألة دي ديما من ناحية النظرية موجودة، لكن من ناحية التطبيق سي محمد مش موجود. أنا ديما سي محمد اللي يعنيني هو المواطن التونسي اللي يسمع فيه. نجم نعمله نحن طوى مداخلات فيها مسائل تقنية كبيرة برشة، لكن ديما اللي يعنيني هو المواطن التونسي اللي قاعد يسمع فينا. نحاول نفهمه المسألة يعني بتفاصيل مش تقنية برشة باش يكون معانا في نفس الموجة. به أنا سمعتك سي محمد قلت أنه التكلفة تقريبا الجملية في حدود 207 مليار دينار. هذه الكل باش يتم اقتسامها ما بين القطاع العام، قطاع خاص، وتمويل أجنبي، معناها ثلاث مسارات أساسية. نرجع شوي ميزانية الدولة لسنة 2016 هي أكثر شوي من 79 مليار دينار. الميزانية هذه وقت نناقش فيها فيها نسبة عجز تقارب 11000 مليار. بالتالي وقت نحن نخطو ميزانية الدولة اللي هي 79000 مليار نلقاو عنا نسبة عجز متاع 11000 مليار. احنا توقع لنحكيه على مخطط التنمية اللي هو في حدود 207 مليار دينار تقريبا نحيقه 2016 تقريبا. نحن مطالبين كل عام باش نوفروا ميزانية الدولة اللي هي باش تكون العام الجاي في أكثر شوية من 79000 مليار دينار، نحكيه على 80000 وغيره، مسألة طبيعية جدا. وبالتوازي مع الإمكانيات المادية اللي نحن مطالبين باش نوفروا هذه، مطالبين أيضا باش نوفروا تقريبا نفس حجم الميزانية هذه اللي هو في علاقة بمخطط التنمية. وبالتالي وقت اللي نحن نخطو على امتداد سنة فقط نلقاو رواحنا عن 11000 مليار عجز، فما بالك وقت اللي نحن باش نخطو على مدى من 2027 حتى 2030. لهنا نرجع الامكانيات المادية سي محمد، وهي مسألة مهمة جدا. نحكيو على ثلاث مسارات أساسية، الدولة التونسية والقطاع الخاص والتمويلات الأجنبية. بالنسبة للدولة التونسية ما نجموش نطلبوا منها تمويلات أكثر من هك، لأنه الدولة التونسية مين تجيب في الفلوس؟ أغلب الفلوس اللي تجي فيها الدولة التونسية اللي هي مبوبة هيكليا داخل ميزانية الدولة تجي فيها من الضرائب. دولة تونسية تنجم توظف ضرائب إضافية على المواطن التونسي؟ ما تنجمش، لأن المواطن التونسي يعني السقف الأقصى هذا هو ضرائب. الضغط الجبائي بالنسبة للدولة التونسية
1: 61%.
6: هذا هو 61%. يعني تونس مصنفة من أكثر الدول في العالم اللي فيها ضغط جبائي. باش نزيدوا نحن الضغط الجبائي على المواطن ونقولوا له باش نعمل مخطط تنمية، غير مقبولة المسألة، وبالتالي عليها نقطة استفهام كبيرة جدا. هذا في علاقة بتمويل الدولة التونسية. جيك تو القطاع الخاص اللي هو زاد تمت المراهن عليه في سياقا وهو باش يمول مخطط التنمية هذا. القطاع الخاص نسمعوا فيه مسي محمد يوميا يتشكى يوميا، بل بالعكس هم طالبين من الدولة التونسية باش تعاونهم. القطاع الخاص يتشكى يوميا يقول لك انا عندي الكثير من الازمات اللي صارت ما عاونتنيش الدولة التونسية. باش نجيك من جائحة كورونا الى حد الان ما نجيوش حتى السابقات لانه فما ازمة مالية وغيرهم، ما نحبش ندخل في التفاصيل التقنية دي باش ما نضيعوش الناس تسمع فينا. القطاع الخاص في تونس يعاني، ما نجموش ايضا راهنوا عليه اكثر منك، وانت تعرف انه النص القانوني
1: زاد في المشاريع
6: وانت تعرف هذا، وانت تعرف سي محمد النص القانوني المتعلق بالشراكه بين القطاع العام والخاص من اضعف النصوص القانونيه اللي تم استعمالها في تونس. ما فماش شراكه بين القطاع العام والخاص، ما فهم يعني كفكره كنص قانوني موجود، لكن كتطبيق ما فماش. نجيك تو للنقطه الثالثه اللي هي التمويل الاجنبي. التمويل الاجنبي مش مساله سهله راهو. التمويل الاجنبي في برشا سياقات، إذا كمش ندخل في المعطيات الجيوسياسية اللي صايرة حاليا، إذا كمش نحكي على الأزمات اللي موجودة في العالم الكل، إذا كمش نحكي على استتباعات متاع الأزمة اللي موجودة في العالم الكل بسبب مذيق هرمز وغيره، إذا كان باش نحكي ونحن على أغلب دول العالم اللي ما نحبش نقول دخلت في سياقات متاع تقشف ونقول لا سياقات متاع حاكمة، رفهم بعض الدول الخليجية اللي نحن كنا نتعامل معها بشكل مباشر خاصة في علاقة بالهيبات وغيره، دخلت في سياقات كبيرة برشا متاع ضغط مادي على الأموال متاعها، وتقول لك أنا معناها الفلوس اللي أنا باش نحطها في مشاريع أخرى نحاول نوظفها في مشاريع عندها رونتابيليتي أكثر بالنسبة لي. وبالتالي ثلاث عرص اللي بنين عليهم نحن مخطط التنمية إلى حد الآن الرؤية غير واضحة تماما لا بالنسبة للدولة التونسية اللي ما نجموش نحملوه أكثر مما تحتمل، لأنه العالم الكل عايش أزمة مش تونس فقط، القطاع الخاص اللي هو في حد ذاته يعاني في أزمة ويستنى في شكون يعاونه، التمويل الأجنبي اللي يحب له برشا علاقات وبرشا استفافات وبرشا أمور جيوسياسية إلى حد الآن ما نش داخلين فيها بالكيفية اللازمة، وبالتالي يقعد النص هذا يا سي محمد كفكرة مهم برشا، لكن في مستوى التمويل صراحة كنظرة أولية فما بارش نقاط استفهام اللي لازمنا نجاوب عليها.
0: مسألة التمويل باش نراوها ربما مطروحة في جلسة يكون حاضر فيها وزير الاقتصاد والتخطيط، انتوما كجهة الأقالية
5: وقت وصلت التمويل قلت هذه أكبر نقطة نقاش وطرحت تقريب بالتفصيل يعني بالفعل لكن ما يلزمنا نخدمه لحل هذا الإشكال. اليوم فما مؤتمر الاستثمار دورة 22 قاعدة تصير، لابد أن نجتهد لحل الإشكاليات، لابد من بحث عن تمويلات غير تقليدية، لابد دفع الاستثمار ساعة مشكل فلوس. اليوم كان عندنا يوم أو أمس مع مؤسسة الحرفيين والشركات الكبرى والصغرى، وسيادتك ذكرت من وقت الكورونا لتو تعاني. المستثمر الأجنبي المستثمر التونسي اليوم خلنا نمشوا شنو تحب باش تمشي تستثمر، راه ما عادش طالب حتى تسهيلات مالية. اليوم عندنا عائق تشريعي، عندنا تضخم تشريعي كبير، عندنا بيروقراطية إدارية معطلة. اليوم كن نشوفوا حتى تعطيل المشاريع فما موجود راه شنو هي الاسباب اللي تايكل من اسباب اهم اسباب البيروقراطيه الاداريه هذه. اليوم وصلنا في الانجاز في بعض المناطق الداخليه الفلوس تلقاها مرصوده لكن ما تجاوزناش في الانجاز 30%، فهمتني؟ هذا يطرح اشكال. انا ديما نقول خاطر ما عادش نحب نكرر الكلام قلتها في السابق ما بوحدي هكا، اما الاشكال الصحيح والنقطه او العقده الرئيسيه هي اشكاليه التمويل بالفعل، واحنا باش نتوسعوا فيها. اذا كان اليوم شنو خلينا التمويل ناخذوه من باب اخر، من باب نقول استثمار، انت حاجتك بالقطاع الخاص يستثمر، هات شنو نحضروا لك كارضيه كبنيه تحتيه. انا اليوم راهو القيمه المضافه موجوده في المناطق الداخليه موجوده غاديك، المستثمر شنو يحب ما تعطيش سيفونسيون، اعطيه كيفاش يحل شركه في اقصر وقت ممكن، كيفاش لشان معناها لشان لوجيستيك نتاع وقت اللي تعمل معمل في القصرين وفي قفصة وفي جندوبه. اليوم هذه النظره الاقليميه، علاش معناها الاندماج الاقليمي في بابينا ينجم يسهل للمستثمر يتجه مباشره اين توجد يعني المواد الانشائيه والانتاج، وغاديك يخلق قيمه مضافه وغادي نجم نشجع. اليوم اذا كان باش تحل شركه شوف قداش من اجراء تعمل. اليوم المستثمر جبت نقطة مهمة لانستابيليتي في الجباية. اليوم المستثمر وقت كل عام تغير قانون الجباية ما عادش يجي. اليوم وقت الاقتصادنا ريجيد بالمعنى الخايب معنى كاسح، والولوج الأسواق موش سهل للمؤسسات الصغرى. اليوم لابد أن نتفتحوا شوي، لابد أن نخلوا السوق مفتوحة، أن المرونة في الولوج إلى السوق والولوج إلى خطوط التمويل لابد أن نخدم عليها. إذا كان ما لقيناش فلوس لكن نلقوا كيفاش نسهلوا هالمشاريع بأقل ما يمكن. نقطة مهمة زادة، المواطن ما يعنيش هذا الكل. المواطن كيفاش اليوم بالنسبة لي المخطط شنو؟ المخطط وقت اللي نسهل الخدمات، وقت اللي نقرب للخدمات. ساعة احنا توا نتحدث على ضعف المقدرة الشرائية، راو انت كي تحسن في جودة الحياة وكأن انا 30 سنة موظف وتقريب قلت ان كي زيدوني في شرية ما تحسنش وضعيتي، اما كي تقرب لي السبيتار وتقرب لي البوسطة وتحسن لي النقل وتقرب لي الخدمات هذه ركايني زدتني في الشرية. انا كي الاشكاليات باش نخلص عنا ناس تاخو في 150 الف متاع شيخوخة باش يمشي ياخذها من البوسطة يصرف 50 دينار هذا راهو اليوم مهوش معقول. اليوم باش تخلص فاتوراتك فما لنا للامانة اليوم ماشيين في دور الخدمات الرقمية في الرقم ماشيين ولو ببطء تأخرنا، لكن اليوم المواطن في شبابيك موحدة ينجم يلقى الإجراءات هذه. الصعوبة المالية موجودة، الطرح هذا احنا بيدنا كيفاش باش تاخذ الاموال هذه من ميزانيه الدوله، كيفاش باش تاخذ من شركات او مؤسسات عموميه هي بدورها تعاني، كيفاش باش تاخذ من قطاع خاص مازال ما حسش بالثقه مازال ما لقاش. هذا هو موضوع النقاش، ثم ننتقل لعقده الانجاز.
0: وهذا الكل باش يكون مطروح في جلسات الاستماع اللي باش تكون في الفتره
5: هذه. هذا دورنا احنا، هذا هو دورنا.
0: باش نلقى ناقشوا هالنقاط
5: كيفاش في 2030 باش توصل النمو 4.2% بالامكانيات هذه، كيفاش باش تمتص البطاله تحددها في 15% بهذا، هذا هو
0: موضوع النقاش. شكرا لك مره اخرى سي محمد الكو رئيس لجنه التخطيط في المجلس الوطني للجهات والاقاليم على الحضور معنا، ان شاء الله تكون حاضر معنا مره اخرى وتكون صار تقدم كبير على مستوى مناقشه مشروع مخطط التنميه 2026-2030، تكون فما برشا مستجدات اخرى، نقاشات اخرى تطورت على مستوى القراءه نتاع والاطلاع عليه. احنا باش نخرجوا فاصل موعد الاخبار مع زميلتنا مريم قديره، ومن بعد نرجعوا ساعه ثانيه نكملوا معكم بقيه الاخبار والمستجدات والملفات. تفضل.
2: هنا تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
7: Publicité.
8: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: ديوان فهم فلاش نيوز
9: موجز الواحدة. ديوان فهم مع سلمة. رئيسة الحكومة سارة السعفراني الزنزري تؤكد أن انخراط تونس في عديد الفضائيات الاقتصادية والإقليمية والدولية يعكس حرصها الثابت على تمتين شراكاتها وتنويعها وتوسيعها وفق ما صرحت به لدى افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. ورئيسة الحكومة تفيد بأن هذا الانخراط يتم بناء على خياراتنا الوطنية بما يضمن سيادة تونس الاقتصادية. في سياق متصل، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنحو 25% خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. والوزير يفيد في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش منتدى تونس للاستثمار، يفيد بأن الحكومة تطمح لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4000 مليون دينار بحلول نهاية سنة 2026. غرفة التجارة والصناعة لتونس تعلن أنه تم التوصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكل والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيل الاتفاقية التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية. منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تدعو إلى ضرورة مزيد دعم التمثيلية الدبلوماسية للمرأة في تونس وفق ما جاء في بلاغ أصدرته المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. جهويا الآن، إصابة 3 أشخاص في حادث مرور جد ظهر اليوم بمعتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، من بينهم عون أمن كان في طريقه إلى العمل على متن سيارته الخاصة. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة وفق ما نقله مراسل الديوان بالجهة. إلى شأن الدولي، مقتل 164 شخصا على الأقل وإصابة 1000 آخرين في حصيلة جديدة خير نهائية للزلزال الذي ضرب فنزويلا. وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز تسجيل حوالي 30 هزة ارتدادية بعد الزلزال. ختم الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هنا تونس، في أمان الله.
4: عسلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فم. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المستجدات الملفات، مازلنا باش نوصل معكم الأخبار الوطنية، وبعد أكيد باش نمشيو معكم لمختلف المستجدات الإقليمية في بقية الفقرات الارتيكل من بعد مع سرحان، وبعد نمشيو طبعا لفقرة بالأرقام آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي. في الأثنين مازلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية، أكيد جدا باش نرجو على الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني وما قاله رئيس الجمهورية، بعد باش نمشيو لما قاله الأمين العام للمنظمة الشغيلة صلاح الدين السلمي. ذكر حاضرين معنا اليوم في التعليق ونقاش كامل الحصة خليفة شوشين وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. وكما قلت لكم باش نواصلوا الأخبار الوطنية، ورئيس الجمهورية البارح خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني قرر رئيس الجمهورية أنه يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، لافتا إلى أنه إلى جانب علاقاتنا وتمسكنا بالاستقلالنا لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. ويقول رئيس الجمهورية لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية. نسمع شنو قال رئيس الجمهورية ونرجع هنا للبلاتو، تفضلوا.
2: إن العلاقة التي تربط جيشنا الوطني بشعبنا العظيم هي علاقة وجدانية، فما أكثر الصور التي سيحفظها التاريخ ولعل أبهاها تلك المتعلقة بالورود التي قدمتها زهور تونس إلى أبطال تونس الذي أنقذوا الدولة وأنقذوا الوطن. أننا جميعا فداء لتونس، فلا عاش فيها من خانها ولا عاش فيها من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. فأما النصر وأما الاستشهاد، وعلى صعيد آخر يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية. بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد وبهذا الدرع والسيف، ستبعث كل عام في يوم الانبعاث انبعاثات وطنية طاهرة نقية زكية في الأرض وفي البحر وفي السماء. لقد سعينا فما رقت عزائمنا

0: أما نروم وما خابت مساعينا ولا يظهر العز منه دون نيل منى، ولو رأينا المنايا في أمانينا. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر، عاشت ورايتها خفاقة عالية بين الأمم. وكل عام وتونس بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن كان هذا جزء من كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. سرحان الشخاوي، باش نبدأ معاك بين الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية، ولكن أيضا مهم جدا زاد نحكيه على ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. فضل.
2: ونهنيو الجيش التونسي بهذه الذكرى، ونهنيو التونس الكل يعني بوجود المؤسسة العسكرية التونسية اللي كانت عندها الكثير من الأدوار في كثير من المفاصل. وقت اللي نحكيه الأدوار الداخلية للمؤسسة العسكرية التونسية، معناها البعض يختصرها في القوات الحاملة للسلاح وغيره، وهذه مسألة مهمة طبعا نحكيه عليها، لكن تاريخيا ويعني في الماضي لعبت الكثير من الأدوار في علاقة بالبنية التحتية في تونس، الكثير من الطرقات. نحكي على الفترة، خاصة الفترة اللي بعد الاستقلال، مصر العسكرية كانت عندها الكثير من الأدوار في علاقة بالطرقات، في علاقة بالجسور وغيره. هذه مسائل لازمها تتقال، لأنه يعني في المخير التونسي يمكن مش موجودة العناصر هذه، مش موجودة المعطيات هذه، ويمكن معناها في المخير التونسي نستلخص مصر العسكرية في أنها قوة حاملة للسلاح فقط وعندها أدوار، معناها هي الأدوار الأصلية والتقليدية، لكن لا، فما الكثير من الأدوار الأخرى. هذاك علاش معناه حتى في فترة حالية وقت نحكيه على الهندسة العسكرية واللي قاعدة تقوم به في تونس، هذا رو مش مهمة جديدة، رو هذا مهمة كانت موجودة تاريخيا ولعبت الكثير من الأدوار الهندسة العسكرية في تونس في علاقة بمسائل المتعلقة أساسا بالبنية التحتية. أيضا ما نجموش نلخصوا دور مؤسسة عسكرية في المسائل هذه فقط، رو لازم التونس الكل يتفكروا أنه مؤسسة عسكرية كانت في فترة من الفترات لعبت دور مهم جدا، حتى حد في تونس بينسى يعني الفترة اللي كانت فيها العنصر الإرهابي والموضوع الإرهابي والملف الإرهابي كان يهدد الدولة التونسية، كان يهدد أسس الدولة التونسية، وكان يهدد الشخصية التونسية، وكان يهدد الفرد التونسي، والدور الكبير جدا لعبته مؤسسة عسكرية. رأوا معناها باش نكونوا موضوعيين أكثر، رأوا الظاهرة هذه في بعض الدول أطاحت بالدولة وغيرت المجتمعات وقلبت حتى الجغرافيا، وبالتالي الدور الكبير اللي لعبته مؤسسة العسكرية والدور الكبير اللي لعبته مؤسسة الأمنية أيضا مع المؤسسة العسكرية، مش مؤسسة العسكرية وحدة، لعبوا دور كبير جدا في علاقة بظاهرة الإرهاب اللي فترة فترات قلقت التوانسة، وكانت فترة مرهقة جدا ومقلقة جدا. وحتى تونسي ما ينسى الصور والمشاهد متاع أبناء المؤسسة العسكرية اللي قتلوهم، أبناء المؤسسة العسكرية اللي ذبحوهم في الجبال التونسية، وبالتالي لعبت دور كبير جدا ونزفت الكثير من الدماء للحفاظ على الدولة التونسية. هذا الكل لازم يتقال للتاريخ ولازم يتكتب للتاريخ، لأنه عنا أجيال جاية لازم يعرفوا المسائل هذه بشكل تفصيلي، مش وقت اللي انت تبني الهوية التونسية وشخصية تونسية تكون العناصر هذه الكل موجودة. وبالتالي دور مؤسسة عسكرية مش فقط الأدوار التقليدية والأدوار الأصلية اللي التوانسة الكل يعرفوها، ليه كانت هناك الكثير من الأدوار الأخرى، بما فيهم حتى حاليا نحكيه على ظاهرة التهريب، بما فيهم أيضا نحكيه على ملف مهم جدا وهو ملف الهجرة غير النظامية. المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية يلعبوا فيه دور كبير جدا، ونحن قلنا ابتسام في البلاتو هذا أكثر من مرة أنه ملف هذا خلوه للمؤسسات متاع الدولة التونسية ونخرجوه شوية من التعاطي الشعبي التونسي اللي دخلوه للأمانة في مسارات معقدة جدا. هو ملف مركب جدا، أجهزة الدولة التونسية تتعاطى معه بالكثير من الحذر، لأنه عندها تابلو بور متاع اللي صاير في العالم الكل، وتعرف كيفاش تتعاطى مع الملف هذا. وبالتالي فما الكثير من الملفات اللي هي تتعامل معها المؤسسة العسكرية، وكانت ملفات مهمة جدا وكانت عندها بصمة مميزة. أيضا وقت اللي نحكي على العنصر الداخلي، ما نجموش ما نحكيش على العنصر الخارجي في علاقة بالمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية التونسية تاريخيا على امتداد عقود ومن بعد استقلال مباشرة كانت موجودة في الكثير من الدول الأفريقية اللي كانت تعاني حروب أهلية. وراهو شوف راهو هذا اللي يتقال باش المواطن التونسي يبدأ فهمنا ابتسام، راهو مش لغة خشبية، راهو اللي قاعد يتقال مسائل مهمه جدا للشخصيه التونسي. التونسي لازمهم يعرفوا ان مؤسسه عسكريه وافراد مؤسسه عسكريه كانوا موجودين في الكثير من الدول الافريقيه اللي كانت تعاني في حروب اهليه واللي كانت تعاني في نزاعات مزقت الجغرافيا الافريقيه ومزقت المجتمعات الافريقيه. المؤسسه العسكريه التونسيه كانت موجوده وكان عندها دور مهم جدا, وفي الكثير من الدول الافريقيه فما برشا توانسه سافروا لافريقيا ويعرفوا, خلت بصمه ايجابيه كبيره برشا. يعني افراد المؤسسه العسكريه كانوا موجودين في الدول هذه في الكونغو وغيره, راو يعني هما كانوا احسن سفراء مثل تونس, ما خلاوش معناها دي تراس نيجاتيف اللي تخلي الناس اللي موجوده في الدول الافريقيه دي ياخذ عليك دي بريجوجي ويقول لك لا الدوله الفلانيه هي معاديه, لا خلاو اثر ايجابي كبير جدا لانه الناس هذوما كانوا شديدي الحرفيه, تعاملوا مع المسائل دي بالكثير من الموضوعيه وكانوا تحت مظله امميه. وبالتالي وقت اللي نحكيو داخليا, وقت اللي نحكيو خارجيا, وقت اللي نحكيو على كل العناصر, نحكيو على مؤسسه عسكريه لعبت ادوار مهمه جدا في المهام الاصليه نتاعها وفي مهام فرعيه اخرى كانت مهمه جدا في بناء الدوله وفي إعطاء صورة إيجابية جدا على الدولة التونسية. وبالتالي نهني أبناء المؤسسة العسكرية كما نهني وتونس الكل بهذه الذكرى وبوجود مؤسسة عسكرية قائمة الذات. الحمد لله ابتسامة وصلنا فترة فترات نحكيه في 2026 على مؤسسة عسكرية قائمة الذات ومهيكلة وقادرة على الإنجاز. أراه فما دول باش الناس تبدأ فاهمة والناس تبدأ عارفة, فما دول صديقة وشقيقة, فما دول حتى مجاورة. وقت دخلت النزعة السياسية وشقت المؤسسات العسكرية وشقت صفوف الجيش انهارت الدولة تماما. وبالتالي فما مؤسسات داخل الدولة التونسية يجب المحافظة عليها, والمسألة المحافظة عليها مسألة حتمية. نتصارعوا سياسيا, نتنازعوا سياسيا, نتنافسوا سياسيا, فما معارك سياسية ومعارك محمودة. راهو أنا ديما نقولها, راهو المعارك السياسية والمنافسة السياسية بالعكس مسألة محمودة فيها إثراء فكري, لأنه كل طرف سياسي نحكي ديما طرف سياسي وطني يناقشوا المسائل الوطنية, معنى يتعاطى مع المسائل الوطنية بوطني. النقاش السياسي الكل نقاش فكري, وكل حزب سياسي أو كل طرف سياسي يناقش من منطلق أرضية فكري معين, هذا الكل إثراء المجتمع التونسي. نحكي المجتمع بمفهوم السياسي, نحكي حتى في المسألة الثقافية, لكن وقت اللي نتناقش سياسيا, وقت اللي تكون معناها فما إثراء سياسي, فما مؤسسات قائمة الذات يجب المحافظة عليها وأن تكون خارج تماما كل المعطيات متاع الصراع, لأن مؤسسات هذه هي مؤسسات حاسمة ومهمة جدا, وهي مؤسسات تمثل الشخصية التونسية. وما نجموش نحكي على دولة تونسية وما نجموش نحكي على مجتمع تونسي من غير ما نحكي على المؤسسات هذه.
1: أنت يا خليفة في بداية الحصة وقت اللي حكيت على حي ذكرى وفاة الزعيم النقابي أحمد التليلي, وقلت أنه فما شخصيات, فما محطات, فما تواريخ, فما مؤسسات لازم في كل مرة وقت اللي تكون الفرصة باش نحكي على مؤسسات مهمة تمثل عماد اليوم الدولة التونسية, ما نجموش ما نحكيوش على الجيش الوطني, وما نجموش اليوم نمروا على تاريخ مهم ومحطة مهمة اليوم في تاريخ البلاد التونسية وهي ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. خليفة
3: هو والله أنا شخصيا ثم بعض الأصدقاء منهم الصديق محمد الدويب وتحية ليه عنده فقرة إن شاء الله ديما يداوم عليها, يكتب حالته في مثل هذا اليوم ويعطي تواريخ, مع تقريبا أصبحت مدمن على قراءة شنو الأحداث. وثم صفحة أخرى زادة كل مرة تنزل أسماء متاع أبطال مجهولين في تونس وآخرتها معناتها, وهنا أعتذر إن شاء الله في أول مناسبة توا عطاير تكون على صور شقيقين من أحدى المدن التونسية وكانوا من أكبر المناضلين في الحركة الوطنية التونسية, وحتى كتشوف الملامح متاعهم وصورهم وطريقة نظرتهم تحس تعكس صورة التونسي معناتها, وشنو قدموا للحركة الوطنية وكيفاش قاموا بعمليات كانوا مختصين في تصفية الضباط الفرنسيين في فترة من فترات اللي نكلوا بالتونسيين. أحيانا كي نقرأ على بعض الشخصيات هذية فعلا الواحد يشعر بتقصير, لأنه أبسط واجب أمام الناس هذون اللي قدموه اللي على الأقل الذكرى بتاعهم ما تموتش, الذكرى بتاعهم تبقى, الناس تتناقل الأثر بتاعهم والأسماء بتاعهم وتحييهم في كل مناسبة وفي كل ذكرى بتاع وفاتهم في علاقة بالجانب هذايا. لذلك مهم هذايا في إذكاء الذاكرة الجماعية خاصة للأجيال القادمة أمام زحف خلينا نقول وأنا للأسف التفاهة اللي قاعدة تجتاح في شبكات التواصل الاجتماعي واللي قاعدة تتفه في كل شيء واللي يمكن آخر همها هي إعادة الاعتبار لرموز كما ذي ما تعنيهم الرمزيات هذه. لذلك معركة أنا نعتبرها كبيرة برشة من أجل على الأقل الذاكرة تبقى حية وتحتفظ للناس هذون. أكيد معناتها الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني أو لعيد الجيش الوطني ذكرى عزيزة على قلوب كل التونسيين. الجيش الوطني له انطباع جيد في ضمائر كل التونسيين، ما يحتفظوا له كان بمعنتها تقريبا إلا بالصورة الجيدة متاع الانضباط متاع اللي في فترات المحن في الفيضانات في الحرائق فترة الإرهاب اللي برشا ناس نسوها ذاكرتنا ولا تضعيفة اللي هم يكونوا في المقدمة هم اللي يحموا العباد. هذه الذاكرة اللي نحتفظوا بها للجيش الوطني، لذلك ديما في ذكرى انبعاثه يكون حدث البارح مثلا في الأربعاء اللي هو الذكرى تم إحيائها صارت برشا فعاليات، مثلا صار معرض في شارع الحبيب بورقيبة معناتها للجيش الوطني، عادة يكون في قاعة الأخبار وساعات يتوسع معناتها وتصير حتى في الشارع. البريد التونسي البارح أصدر طابع بريدي بمناسبة الذكرى 70 هدايا، تم تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته من رئيس الجمهورية، تم موكب لترقية العديد من القادة العسكريين. هنا في علاقة بجزء من اللي ما نعرفوهش على الجيش الوطني أو ما ثماش برشا حديث عليه معناتها على الأقل في الجانب هذايا، هو إسهامات الجيش الوطني في البعثات العسكرية والمشاركات متاعه. وحكاية سرحان شوية، أنا تقريبا نعطه شوية أرقام، معناتها مشاركة الجيش الوطني القوات المسلحة التونسية بفعالية في بعثات حفظ السلام الأممية انطلقت من عام 1960، ساهم الجيش الوطني بأكثر من 15,000 عسكري في 26 بعثة دولية وتتوزع في العديد من بؤر التوتر لتقديم الدعم اللوجستي والنقل الجوي والإخلاء الطبي وحماية المدنيين. أبرز مناطق الانتشار اللي قام بها هي جمهورية إفريقيا الوسطى واللي يتواجد فيها أكثر من 860 عسكري ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد، وتتوزع مهامهم بين فيلق مشات خفيف ووحدة مروحيات للتدخل السريع ووحدة عسكرية للنقل الجوي. جمهورية الكونغو الديمقراطية يشارك فيها الجيش ضمن بعثة تحقيق الاستقرار. جمهورية مالي سجل فيها الجيش أول مشاركة جوية له في عام 2019. مهام الجيش الوطني التدخل السريع والمراقبة، الإسناد الطبي والجوي وحماية المنشآت. من أهم المحطات التاريخية الانطلاقة الأولى كانت في 1960، إرسال 3,000 جندي إلى الكونغو بقرار من الرئيس الراحل الله يرحمه الحبيب بورقيبة. في آسيا الوسطى سجل حافل للجيش الوطني في مناطق متعددة، أبردها معتها بعثة كمبوديا 1992-93، وهنا تحية إلى صديق الطفولة أكرم سنارة من عقارب كان من ضمن البعثة هي، وبعد قابلناها احنا ساعتها مزلنا صغار شوية نعتبروه بطل وطني. هذه معتها جزء من المشاركات هذه، وكما حكى سرحان الانطباع الذي تركه الجيش الوطني في مشاركاته كان انطباع جيد بشهادة معناتها تقريبا الأمم المتحدة اللي في العديد من الفترات كرمت العديد من المشاركين من الجيش التونسي آخرهم معناتها إحدى بطلات الجيش الوطني اللي تم تكريمها في إحدى البعثات، ونعتذر لأني يمكن ما استحضرت اسمها الذاكرة ما أسعفتنيش في الجانب هذية مقدما. علاش في علاقة بالذكر هذية تاخذ بعد يمكن رمزي شوية؟ لأنه اللي صار مؤخرا زادة خلينا نكون واضحين، أشار له سرحان هيك لماما، ثم للأسف ثم محاولة لإقحام الجيش في بعض الخلافات السياسية، وديما نقولوها لهم خلي على الأقل المؤسسة هذية تعاركوا ناس تاخذ راحتها، معناتها مجالات ومساحات الاختلاف والتهاوش والصراعات على كل شيء وفي كل شيء مفتوحة، خذوا راحتكم. أما على الأقل خلوا بعض المؤسسات خلوها ضامن على الأقل الحد الأدنى من الطمأنينة النفسية للمواطن التونسي اللي في الأخير كي تسيء التقدير كما أسأتوه في قداش من مرة وكي تفشلوا على الأقل تبقى المؤسسة هذيك هي الضامن في الحد الأدنى تقول ستوب وفا تأمن كما أمنت في 2011 كما أمنت في مناسبات أخرى ضد الإرهاب في اللي صار في بنقردان اللي صار في العديد من المحطات. خلوها بعيد على الصراعات هذه وخذوا راحتكم في الصراعات الأخرى وعندكم الوقت بارك الله فاضيين الشغل تصارعوا في الجانب هذه. وكأنه جزء من خطاب رئيس الجمهورية أنا فهمت منه اللي رد اللي العلاقة تقريبا ما فيهش توتر كما حكيت برشا ناس وكما هكا التأويل معناتها الذي ذهب إلى كل الأبعاد في علاقة بالبيان اللي خرج هذاك وبعد خروج وزير الدفاع نفسه اللي هبط البيان وقت المشاء إلى ذكرى عزيزة على قلوبنا اللي هي ذكرى بنقردان ووضح الجانب هذا. لكن بقيت بعض الأصوات للأسف اللي هي مستعدة أن تدخل في المنازعات السياسية تذهب إلى الأقصى. لا تنازعوا من حقكم اللي تختلفوا، والاختلاف أنا ديما نقول رحمة في الأخير خير من الصمت لأن الصمت مخيف. لكن في الأخير ثم بعض المؤسسات ماذا بينا نجنبوها الجانب هذايا ونخلوها لوقت اللي نستحقها فيه.
1: واضح خليفة. هاي احنا مازلنا باش نواصلوا بقية الأخبار الوطنية وبعدها نمشيوا للوضع الإقليمي لأنه زاد باش نرجو على ما قاله صلاح الدين السلمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم صباح في افتتاح الندوة الفكرية اللي كان نظمها قسم الدراسات والتوثيق والإعلام بمناسبة ذكرى 59 لوفاة أحمد التليلي زعم النقابي. يقول من عام المنظمة الشغيلة أن الوضع الحالي اللي تمر به البلاد لا يختلف كثيرا عن الوضع اللي عاشته في فترة الزعيم أحمد التليلي وفق تعبير وفترة الأزمات اللي مر بها الاتحاد طوال مسيرته النضالية، بل أن الفترة الحالية تعد الأخطر باعتبارها معركة حقيقية دفاعا عن استقلالية المنظمة في ظل محاولة استهدافها في وجودها ودورها من خلال رفض الحوار الاجتماعي واعتماد سياسات من مختلف الوزارات ترفض التعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي سياسة تزيد من إصرار المنظمة على الدفاع عن استقلاليتها ووجودها ودورها في إطار الدفاع عن حقوق الشغالين ورفض أي إخضاع للمنظمة لأي سلطة كانت. ونبدأ معك سرحان الشيخاوي اليوم السيد من الأمين العام للمنظمة الشغيلة يقول الاتحاد مستهدف اليوم في وجوده وفي استقلاليته، ويقول أنه فترة صعبة قاعد يمر بها الاتحاد العام التونسي للشغل من بين أبرز أسبابها رفض الحوار الاجتماعي واعتماد سياسات من مختلف الوزارات ترفض التعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل. هنا مرة أخرى يحكي على نوع من القطيعة صلاح الدين السلمي بين الحكومة وبين المنظمة الشغيلة، يحكي على رفض الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة اليوم. هذا شنو جاء على لسانه حرفيا، ولكن خليني نقول لك أنه في إطار خطاب صلاح الدين السلمي تقريبا سرحان منذ بداية توليه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أول مرة ربما يحكي على استهداف المنظمة في وجودها واستقلاليتها. كيف يمكن قراءة الكلمة اللي قاله السلمي اليوم؟
2: هو شكليا في علاقة بخطاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل هناك تدرج في مستوى استعمال المصطلحات، لأنه في الخطابات الأولى أو في التصريحات الأولى وفي الكلام الأول اللي كان يعتمد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان يحاول قدر الإمكان انتقاء الألفاظ خاصة فيما يتعلق بتوجيه الخطاب للسلطة. كان ديما يحكي على أنه يد الاتحاد ممدودة للسلطة وكان يحكي ديما على حوار اجتماعي وغيره، لكن بمرور الوقت أصبح الخطاب للأمين العام للاتحاد عم تونسي الشغل بين ظفرين أكثر حدة في علاقة بما يقال للسلطة، لأنه حاليا أصبحنا نتحدث عن استهداف مباشر الاتحاد عم تونسي الشغل. وبالتالي لو نقارن ما بين الخطابات الأولى والمفردات الأولى والكلمات الأولى اللي استعملها والآن هناك تدرج في مستوى استعمال المصطلحات، لأنه الاتحاد عم تونسي الشغل حاول قدر الإمكان التواصل مع السلطة وحاول قدر الإمكان خاصة في علاقة بملف المفاوضات الاجتماعية في ملف الحوار الاجتماعي وغيره، لكن ما صارش كل هذا. ومعناها مؤخرا حتى في علاقة بالوثيقة التي تم إرسالها الاتحاد عم تونسي الشغل في علاقة بأنه الحكومة ترغب في أنه الاتحاد يرسل لها مقترحات في علاقة بقانون المالية ومشروع قانون المالية سنة 2027، وبعد تبين أنه هذه الوثيقة صار فيها إخلالات منذ البداية وأنه النية لم تكن متجهة في علاقة بتوطيد العلاقة مع الاتحاد ويرجع العلاقة مع الاتحاد إلى المسار الإيجابي، لكن كان مجرد خطأ فقط. وبالتالي هذا كله معناها دوافع ومؤشرات تؤكد أنه معناها خطاب الأمين العام الاتحاد عام تونسي شغل يمكن أن يذهب في مسار تصاعدي أكثر حتى من اللهجة التي يعتمدها حاليا. في علاقة بواقع الاتحاد يعني صراحة الاتحاد يعيش في أزمة حقيقية يمكن أن تنتقل إلى مستوى الأزمة الوجودية. يعني تاريخيا الاتحاد عاش الكثير من الأزمات، والناس اللي تابع في مسار الاتحاد والعمل النقابي يقولوا تعرف أنه كانت هناك الكثير من المحطات اللي عاش فيها الاتحاد أزمات، بما فيها يعني أزمات تتعلق حتى ب يعني التعاطي مع السلطة والعلاقة مع السلطة التي كانت متوترة كثيرا، وكل ما تتوتر العلاقة مع السلطة يدخل ملف متاع مسألة الاقتطاع وغيره. يعني الأزمة في علاقة بأزمة الصلاحيات وأزمة النفوذ، يعني الاتحاد العام التونسي للشغل يتحرك، كان يتحرك في فترة من فترات نحكي على بعد 2011 إلى غاية سنة 2021، كان يتحرك على أرضية شاسعة جدا فيها المعطى النقابي، فيها حتى المعطى السياسي وغيره، وهذا رغم معناه أدوار مش جديدة على الاتحاد، لأنه الناس يمكن تكتشف أو اكتشفت الأدوار الاتحاد في تلك الفترة، لكن تاريخيا الاتحاد كان عنده دور كبير جدا في مكافحة الاستعمار وغيره. من نجمش نرجع المسارات هذه لأنه تاخذ فينا تاخذ برشا وقت، لكن الاتحاد كان عنده دور وطني، وبالتالي سنة 2011 إلى غاية سنة 2021 نحكي على الدور الوطني هذا اللي فيه المسألة النقابية وفي المسألة السياسية، وكان الاتحاد عنده دور وكان عنده رأي في مستوى حتى اختيار رؤساء الحكومة وغيره، وكان رئيس الحكومة أول طرف يمشي قابله هو الأمين العام الاتحاد العام تونسي للشغل. الآن ذاق مربع الاتحاد بشكل تدريجي إلى أن أصبح يتحرك داخل ملف النقابي فقط، حتى الملف النقابي والوضعيات وغيره أصبحت فيها الكثير من إشكاليات، لأن الحكومة أغلقت أبوابها تماما مع الاتحاد. يعني في مسألة الزيادة في الأجور الاتحاد غير موجود، في المسائل المتعلقة بمسائل النقابية المباشرة ومسائل الملفات متاع الناس اللي هي منخرطة في الاتحاد الحكومة أغلقت أبوابه، وبالتالي لهنا أصبحت هناك نقطة استفهام كبيرة جدا في علاقة بدور الاتحاد. ما هو دور الاتحاد؟ هنا نتحدث عن دور الصلاحيات ودور النفوذ. أيضا هذا السؤال ينسحب حتى على المسائل الوجودية، قلت لك أنا معناه فما أزمة بتاع صلاحيات ونفوذ، وأيضا أزمة يمكن أن نتحدث على أزمة وجود. وقت اللي نحكيه على مسألة الاقتطاع اللي هي شريان أساسي الاتحاد عم تنسي الشغل، بالتالي وقت اللي تكون فما إشكاليات في علاقة بمسألة الاقتطاع هنا يمكن أن نتحدث على أزمة تهدد وجود الاتحاد. وسمعنا برشا نقابيين يتحدثوا يعني على الفلوس اللي معناها مفروض تكون موجودة عند الاتحاد، وعلى ديون الاتحاد اللي هي صراحة ديون كبيرة جدا، وعلى عدم حوكمة ممتلكات الاتحاد في علاقة بمسائل تتعلق بطريقة استعماله، وبالتالي فما إشكاليات كبيرة جدا. حتى مؤخرا شفنا نحن موظفي الاتحاد اللي خرجوا في تحرك احتجاجي وغيره في مسائل تتعلق بوضعيتهم المهنية والوضعيات المالية، وبالتالي هنا يعني بقدر ما السلطة تبتعد على الاتحاد وتغلق باب النقاش مع الاتحاد وباب يعني المفاوضات الاجتماعية وباب الحوار الاجتماعي، نتحدث عن تقلص مستوى نفوذ الاتحاد وتحرك الاتحاد والأرضية التي يتحرك عليه. أيضا نتحدث على حتى مسائل جوهرية الاتحاد مشى في مسارات أخرى حاليا في علاقة بالانخراطات يعني تجميع الانخراطات بمجهودات ذاتية، مدى أنه الطريقة هذه تكون ناجعة أو لا مسائل أخرى يعني مشتوى باش نجمو نناقشوها، لأنه لازمها تاخذ وقت باش من بعد نجمو نناقشوا المسائل هذه. لكن كان على الاتحاد في فترة الرفاه في مستوى الصلاحيات والنفوذ أن يفكر في أدوات أخرى يضمن بها وجوده ويضمن بها طريقة تحركه، ولا يجد نفسه يعني في الفترة الحالية أمام ظرفيات دقيقة جدا وحساسة جدا تهدد الأسس الأساسية متاع الاتحاد عام تونسي الشغل.
1: نجم نقولوا اليوم خليفة كما جاء على لسان أمين عام للمنظمة الشغيلة صلاح الدين السالمي أنه الاتحاد في وضعية صعبة، الوضعية ذي خليت الأمين العام للمنظمة الشغيلة يصرح ويقول أنه الاتحاد اليوم أصبح مهددا يعني في الوجود متاعه وفي استقلاليته. كيف يمكن قراءة تصريح صلاح الدين السالمي اللي رجع فيه على الحوار الاجتماعي واللي رجع فيه على بعض المسائل اليوم اللي تخص الاتحاد ووضعيته الحالية؟
3: الحديث على أن الاتحاد مهدد في وجوده صعب شوية، نقول لأنه الاتحاد اللي عايش كل هالعقود والسنوات هذية وخاض العديد من المعارك، كنا نحكو على أحمد تليلي نذكره التضييقات وأول صدام صار عام 65-66 وكيف تم استبعاده وتم التنكيل به، لأنه بعث برسالة إلى الزعيم الحبيب بورقيبة حول مسألة نظام الحكم الواحد وحول معناتها عدم تشريك الناس والاستبداد بالرأي في الفترة هذيك. وهذه ربما الإحالة متاع الأمين العام كي يقول نفس الظرفية في علاقة بمسألة الحريات وعلاقة بالتفرد بالرأي في الجانب هذا. لكن صمد الاتحاد مر بأزمات أخرى 78 نتذكر شنو اللي صار، قياداته ماتت تحت التعذيب معناتها، وصارت مجازر في الشوارع التونسية في الفترة هذيك بعد الخميس الأسود، وبعد ليك أزمة 85 و 84 والانقلاب على الاتحاد وتنصيب قيادة جديدة. هذا كل جزء من تاريخ الاتحاد، واللي يقرأ التاريخ هذا كل في استمراريته من الفترة الاستعمارية وتصفية المؤسس متاعه فرحة حشاد إلى ما بعد الاستقلال، إلى الصراعات اللي صارت ما بين الحبيبين الحبيب عاشور والحبيب بورقيبة، إلى عملية السطوة اللي صارت على الاتحاد في فترة التسعينات ومع الأمين العام إسماعيل السحباني، وعملية الإخضاع متاع النقابين واستبعادهم، إلى ما بعد الثورة والضغوط اللي صارت على الاتحاد، ونتذكروا العديد من الحملات إلى الآن. معناتها هذه كي تقراها في تاريخيتها الكل تقول منظمة بالعمق هذا وبالتاريخ هذا، ما نصورش كان مجرد امتناع الحكومة أو رئيس الجمهورية على الحوار معهم سيتهدد الوجود متاعهم. يمكن ثم مسائل أخرى تقلق شوية داخل الاتحاد، خاصة المسألة المالية مع مسألة الاقتطاع اللي أدت إلى تأجيل العديد من المؤتمرات، وتأجيل العديد من المؤتمرات سيعمق الأزمة متاع الديمقراطية داخل الاتحاد في حد ذاته، لأنه من المفروض معناتها جزء من الشروط وجزء من المهام اللي طرحها المكتب التنفيذي على نفسه هي عملية المراجعات وتصحيح الوضع الداخلي في علاقة بالتمثيلية النقابية، في علاقة بالديمقراطية الداخلية. لكن الأزمة هذه فعلا أخرت العديد من المؤتمرات اللي كانت نجم تساهم على الأقل في تخفيف الاحتقان الداخلي وتجديد على الأقل، خلينا نقول تغيير الوجوه وتجديد جيلي للنقابين بشكل تتحمل مسؤولية أجيال أصغر وأكثر قدرة على النفاذ إلى النقابين وإلى العاملين والشغيلة والأجراء خاصة من الشباب، لأنه ثم شوية ترهل حتى في أجيال النقابين، يلزم تجديد جيلي كامل في العمل النقابي، الناس عندها قدرة على استيعاب المهن الجديدة واستقطابها حتى الدخول الاتحاد، لأنه ثم العديد من المهن الجديدة الآن ما هيش مخرطة داخل الاتحاد وغير معنية، لأنه ما ثماش مجهود من أجل جلبها للاتحاد في علاقة بالجانب هذه، بالرغم اللي هي مهن تتعرض للعديد من الاستغلال في علاقة بالجانب هذا. فعلا الحركة الأخيرة أو القرار الأخير اللي صار إذا ثبت معناتها مسألة المذكرة اللي اتبعثت ثم معاقبة من أرسل هذه فعلا هذا فعل لا ينم عن جدية من الحكومة، لأنه في أقصى الحالات حتى إذا كان ما عندكش نية من أجل الإرسال فماذا كان يضير الحكومة لو قبلت اقتراح الاتحاد؟ رفض الاقتراحات في حد ذاته فيه استعداء مجاني للاتحاد، كان بكان قبلها وما تعملش بها. نجم تقبل الاقتراحات كما تقبل اقتراحات مثلا اتحاد الصناعة والتجارة أو الاتحاد الفلاحين ولا كوناكت، هذوك مصحابك برشا كل ديما عايطولهم في كل المشاريع ممثلين الأعراف، ايه مثالش كما تقبل من هذوكم وتسعى من أجل تنفيذ معناتها كل مقترحاتهم بالأمر والطاعة، مثالش سيري خذ المقترحات متاع الشغالين والأجراء ولا تعمل بها. أما الرد بالطريقة هذيك عدم القبول فيه استعداء مجاني في علاقة بالجانب هذا، وهذا غير مستغرب لأنه حكيتها أنا أكثر من مرة، قلت ثم نوع من الثأر، الإدارة تحاول أن تثأر من الاتحاد لأنه يعني فترة من فترات تعتبر اللي هو استقوى عليها في على العمل النقابي، مستغلة موقف رئيس الجمهورية اللي غير معني بالنقاش مع الوسائط، واللي يعتبر الاتحاد اللي هو مجرد وسيط. لا، الاتحاد موش مجرد وسيط، وأنت أكثر من يعرف تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل، واستعداء الاتحاد بالطريقة هذا أنا أعتبره لا يخدم مشروع ما يسمى الدولة الاجتماعية، لأنه يعني في الأخير الدولة الاجتماعية لا يبنيها إلا الاجتماعيون، ما تنجمش تكون دولة اجتماعية وتبنى بالناس اللي تنظر إلى الاقتصاد الليبرالي واقتصاد السوق. هذه مفارقة، على القائمين على السلطة أن يفهموها، لأنه الإكثار من الأعداء معناتها في الأخير راهو شكل من أشكال دق إسفين في المشاريع الذين طرحها. الشعارات لا تطبق من تلقاء نفسها، إنما تتطلب قوى اجتماعية حقيقية موجودة في الميدان من أجل تطبيق. وأكثر الناس من المفروض استفادة ودفاعا عن الدولة الاجتماعية هو الاتحاد، لأنه في عمقه وفي صلبه وفي جوهره هو ابن الدولة الاجتماعية، وهو أكثر من سيدافع عليها. وهذا يلزم هذه المفارقات الموجودة في البلاد هذه في إطار ما يسمى الصراعات السياسية، اللي أحيانا الناس تضيع البوصلة، اللي تقريبا الهدف واحد، لكن ونحن نسير نحو الهدف نجم نستغنوا عن الهدف والمضي نحوه من أجل خلافات هامشية فيها نوع من إذكاء، نوع من الليجو، ونوع من الغرور الذاتي في حد ذاته، لكنها لا تخدم الهدف في حد ذاته. أنا نقول صحيح الاتحاد يمر بظروف صعبة، حل الاتحاد الوحيد هو تعديل موازين القوى، لأنه في الأخير هذا على الأقل قناعتي الرسمية، اللي أي سلطة مهما كانت سوى هذه أو الحالية لا يمكن ردعها أو تعديل مواقفها إلا من خلال موازين القوى. عندما تكون قوي في الميدان، قوي في نقاباتك، متماسك داخليا، موحد الصفوف، عندك قوة الحجة، قوة البرنامج، قوة التصور، عامل مصالحة مع شعبك وتستعيد ثقته، في الأخير ما ثم حتى قوة مهما كانت أي سلطة قادرة اللي هي تركعك ولا قادرة اللي هي تحطك في المربع تنجم عليه. إذن المعركة معركة موازين القوى، وعلى الاتحاد أن يشمر على ذراعيه ويسعى إلى تعديل موازين القوى. وساعتها الحكومة التي تبرأت من مقترحاته ستهرول من أجل اللي الاتحاد يقدم لها مقترحات.
1: هو واضح خليفة. احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد باش نرجعوا نكملوا معاكم قيت الأخبار الفقرات، باش نمشي ونحكي معاكم شنو قاعد يصير اليوم في العالم وفي المنطقة، ولكن قبل هذي باش نخرجوا فاصل وهنا رشعين تفاصل.
4: هنا تونس،
5: هنا تونس
4: على ديوانا فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 47 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فهم. مازال موصلة معكم بقيت الوقت من الساعة الثانية، بقيت الفقرات والأخبار كما قلت لكم، مهم جدا نرجع على شنو قاعد يصير في المنطقة والعالم، وهذا يبشيزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
4: الارتيكل دي جور،
1: والمقال المرة هذه من نصيب سرحان الشيخاوي. سرحان تفضل لك الكلمة.
2: ابتسام، اخترت مقال اليوم هو مقال إخباري صادر في موقع إيرمينيوز العربي، وهو من أكثر المواقع المعروفة عربيا في مستوى التحليل والإخبار. المقال هذا تحت عنوان تقارير إسرائيلية مذكرة التفاهم تؤجل المواجهة الكبرى مع إيران إلى 2027، فما قراءة معناها وفق الكثير من التقارير الموجودة في الداخل الإسرائيلي حول المواجهة الحاصلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأنه حسمت تماما بمذكرة التفاهم، أو أنه نتحدث عن مواجهة مؤجلة. جاء في المقال أنه رغم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع طهران شكلت خطوة أولى نحو بدء مفاوضات لإنهاء التصعيد بالسبل السياسية، لأن الوضع العسكري الذي فرضته الولايات المتحدة في حربها مع إيران يجعل ذلك التفاهم محطة في صراع طويل بين البلدين، لم يفعل أكثر من تأجيل المواجهة الكبرى بينهما، وثم من يرجح أنها أجلت تلك المواجهة حتى العام القادم. ورد في المقال أيضا أنه في ورقة نشرها معهد بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية، وهو من أهم المعاهد اللي تصدر دراسات في المسائل الجيوسياسية والسياسية، أكد أحد خبراء الأمن القومي الإسرائيلي أن الولايات المتحدة دخلت المفاوضات من موقع قوة بعد الضربات العسكرية التي تعرضت لها إيران، والتي أضعفت قدراتها العسكرية وأخرت مشروعها النووي، وألحقت أضرارا كبيرة باقتصادها وبآليات صنع القرار داخل النظام. كما يران المذكرة لا تمنح طهران مكاسب اقتصادية حقيقية، إذن المساعدات أو التسهيلات المتوقعة تبقى محدودة مقارنة بحجم الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الحرب والحصار. وفي المقابل يحذر الخبير من أن طريق طريقة التوصل إلى المذكرة وما تضمنتها من تنازلات أمريكية في مراحلها الأخيرة قد تمنح القيادة الإيرانية انطباعا بأنها نجحت في انتزاع مكاسب من واشنطن. الخبير يتحدث عن بعض المعطيات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل، وجاء أيضا نقلا عن وتلفت الدراسة إلى أن المذكرة لم تحسم القضايا الأساسية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ويقترح أن تستغل واشنطن فترة الهدوء الحالية لإعادة بناء ميزان ردع واضح مع في مواجهة إيران عبر تعزيز حماية الملاحة في مضيق هرمز والإبقاء على خيار القوة العسكرية مطروحا. ويعتبر الباحث أن التحدي الحقيقي، ونتحدث على كل ما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية، أيضا يتعلق بما يعتبره تحديات تواجه إسرائيل، لا يكمن في الخلافات الحالية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط، بل في مستقبل العلاقة مع الإدارة الأمريكية المقبلة. فحسب تقديره قد يكون ترامب آخر رئيس أمريكي يتبنى موقفا داعما لإسرائيل بصورة واضحة، بينما قد تتراوح مواقف رؤساء اللاحقين بين اللامبالاة والعداء. وانطلاقا من ذلك، يدعو الباحث صناع القرار في إسرائيل للحفاظ على الشراكة الوثيقة مع واشنطن مع تقليل مستوى الاعتماد عليها واستثمار ما تبقى من ولاية ترامب لتعزيز المشاريع الأمنية والتكنولوجية طويلة الأمد، كما يوصي بتركيز الجهد الاستراتيجي الإسرائيلي على أولويات محددة وخفض التوتر في بعض الساحات الإقليمية، والعمل على تحسين صورة إسرائيل عالميا وتوسيع شبكة تحالفاتها الدولية والإقليمية تحسبا للتحولات المحتملة في الموقف الأمريكي خلال السنوات. هناك نقطتين أساسية مهمتين في هذا المقال. ابتسام، النقطة الأولى تتعلق أساسا بأنه المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حسب المقال وحسب الدراسات التي تم اعتمادها لم تحسم نهائيا بالتوصل لاتفاقية سياسية. كانت هناك الكثير من المفاوضات التي نتج عن هذه الاتفاقية، بل يمكن أن تعاد معناها الحديث عن هذه المواجهة، خاصة أنه فما بعض المقاربات التي تتحدث عن ما يسمى بهدنة كأس العالم. هناك مقاربة تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعود إلى هذه الحرب بعد نهاية كأس العالم. هذه معناها موضوع مهم جدا. العنصر الثاني وعنصر أيضا شديد الأهمية، وهو العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وخاصة نتحدث عن العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وهي علاقة متوترة جدا في الفترة الأخيرة بلغت حد يعني الكثير من الشتائم حسب بعض التقارير الإعلامية التي أوردتها بعض الصحف الأمريكية. وبالتالي هناك زوز معطيات أساسية، المعطى الأول متعلق أساسا بإمكانية عودة الحرب، المعطى الثاني المتعلق بما يسمى بين ظفرين مستقبل إسرائيل إذا كانت الإدارة الأمريكية بعد دونالد ترامب إدارة تعادي الموقف الإسرائيلي. وبالتالي اخترت أن نتحدث عن هذا المقال لأنه تقدير خاص زوز نقاط ضمة من أهم النقاط الواردة ومن أهم النقاط التي يمكن الحديث عنها مستقبلا، ومن أهم النقاط التي سيتم تحليلها مطولا في الفترة القادمة.
1: هو واضح احنا بما أنه تقريبا المستجدات الإقليمية ما يكتب من مقالات من تقارير أيضا يتم إنجازها، واللي فيها يصير ربما تقديم خلينا نقول معطيات أرقام تقريبا كلها مترابطة في بعضها، خاصة في علاقة اليوم به ما يحدث على مستوى المنطقة والإقليم، الحرب، مذكرة التفاهم وغيره. هذاك علاش من فقرة الارتيكل دي جور باش نمشيو لفقرة بالأرقام.
4: بالأرقام،
1: عجبك الربط سرحان ولا ليمون؟ نعرف انت هذيك مهمتك انت في العادة، الربط من الموضوع الموضوع
2: صنع العاب.
1: ما يعطيك الصحة يا سرحان. هاي بالأرقام كالعادة مع زميل نور الفيسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بالياسم فينا وتفرجوا فينا وبطارق عفوا سرحان وخليفة.
1: تحية خاصة عند خليفة،
6: تحية خاصة جدا جدا، هو يعرف معاستو عندي
2: خليفة. أما هدنا
1: أي هدنا
2: لودنا مؤقتة مؤقتة
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هاي تفضل نور. هاي
6: عايش بخصوص الربط، سرحان قال مستقبل الاحتلال، وإحنا هوني باش نحكيه اليوم على إنه مستقبل الاحتلال الطاقي مهدد. إذا حسب تقرير رسمي من دولة الاحتلال عن مراقب دولة الاحتلال اللي حذر من احتمال فقدان الكيان الصهيوني لاستقلاله الطاقي خلال حوالي 22 سنة القادمة، والمعطى الأساسي هو إنه احتياطي الغاز الطبيعي اللي يعتمد عليه يخلي الكيان بشكل كبير في إنتاج الكهرباء باش يولي غير كافي في المستقبل إذا استمر نفس نسق الاستهلاك. توا الغاز الطبيعي يوفر حوالي 70% من إنتاج الكهرباء داخل دولة الاحتلال، والتقرير يبين أنه الكيان الصهيوني يصدر نسبة كبيرة من إنتاجه من الغاز للخارج، خاصة نحو مصر والأردن، وهذا خلق ضغط على الأمن الطاقي الداخلي، وتقريبا نصف الإنتاج يتم توجيهه للتصدير، وهو اللي يعتبره التقرير عامل خطر استراتيجي. مراقب الدولة زيادة شدد على غياب استراتيجية طويلة المدى لإدارة قطاع الطاقة داخل الكيان، يعني ما فماش تخطيط كافي يضمن الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد. والتقرير زاد ركز على ضعف البنية التحتية، خاصة في التخزين اللي ما زالت محدودة برشا، وقدرة التخزين الحالية ما تتجاوزش عفوا بضعة أيام من الاستهلاك في فترات الذروة، وأشار إلى احتمال إغلاق بعض منشآت التكرير في السنوات القادمة اللي باش يزيد من الاعتماد على الاستيراد، وهذا ينجم يخلق هشاشة إضافية في منظومة الطاقة. من النقاط المهمة زادة اللي نصص عليها التقرير هي نقص منشآت الاستيراد والتخزين واعتماد شبه كبير على قنوات محدودة للغاز. والتقرير انتقد سياسة تصدير الغاز قبل ضمان تغطية حاجيات السوق الداخلي، هوني نحكيه على التصدير على الأردن ومصر تحديدا، واللي يعتبر هذا التوجه مخاطرة على الأمن القومي الطاقي، ويتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بسبب التطور التكنولوجي ومراكز البيانات والتغير المناخي. ومن ناحية الاقتصادية تم تسجيل خسائر كبيرة بسبب تأخير تشغيل وحدات انتاج الكهرباء وصلت لأكثر من مليار دولار. وفي الختام التقرير دعا لإعادة صياغة كاملة لسياسة الطاقة داخل الكيان الصهيوني مع تقليل التصدير وتعزيز التخزين والانتاج المحلي.
1: هاي 3 دقائق مازالوا خليفة بين المقال والأرقام اللي تقدم بهم نور، تفضل.
3: هو ما بين ورقة نشرها معهد بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية واللي هي تضمن موقف عقيد احتياط صهيوني، وما بين التقرير هذا اللي فيه تقريبا نصح للكيان الصهيوني ليتجاوز هزبته الاستراتيجية في الطاقة. معناتها تقريبا هما الزوز في مصادرهم متشابهين، معناتها الزوز مقالات، لأنه في المقال اللي لاحظته اللي مراكز الدراسات الاستراتيجية هذية كنقولوا بيجن السادات، معناتها نفهم وإحنا اللي تحاول باش يتموضع وكأنه موضوعي يتحدث عن اتفاقية السلام، معناتها ما بين بيجن والسلام وكأنه رأيه موضوعي، في حين أن مراكز دراسات الاسترجية هي الأخطر، خاصة المتخفية، لأنه يمكن بعض الأطروحات الصهيونية السافرة، خلينا نقولوا أنا العارية، نجموا نكونوا حذرين منها، لكن أخطر الورقات وأخطر النشريات والمقالات اللي تنشرها مثل هذه المعاهد اللي تتخفى وراء ما يسمى بالموضوعية العلمية وموضوعية الدراسات، في حين هي تبث السم في الدسم في الجانب هذا. هي مجموعة من النصائح يقدمها المعهد هذا في الورقة متاعه للكيان الصهيوني لاستيعاب مفاعيل الاتفاق أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. هذه هي معناتها نصائح للكيان الصهيوني كيف يتجنب الخسارة بعد توقيع مذكرة التوافق التفاهم هذه ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بإظهار أولا أن أمريكا هي من اختارت أن توقع هذا الاتفاق وهو مخالف للحقيقة، لأن أمريكا كانت مضطرة لتوقيع مذكرة التوافق لأنها فشلت في الخيار العسكري وفي خيار متاع إسقاط النظام الإيراني وفرض شروطها في الجانب هذا. النقطة الثانية معتها تقريبا اللي يتحدث عليها أن الولايات المتحدة الأمريكية فقط تناور من أجل ربح الوقت وأنها ستعود إلى الحرب، وأنها فقط ستقوم بعملية إعادة ترميم مقدرتها العسكرية والعودة. أنا نعتبره هذا جزء من الحرب الإعلامية من أجل التهوين من الانتصار اللي حققته إيران. وتوى أغلب الصحف الصهيونية، وأنا نسمع حتى في بعض الصهاينة المرحب بهم في العديد من الفضائيات العربية اللي يحضروا، شغلهم الشاغل على مدار الساعة منذ الإمضاء على مذكرة التفاهم هذه إظهار هذه المذكرة وكأنها انتصار للولايات المتحدة الأمريكية ولترامب، ومحاولة التحقير من شأنها وأنها لن تصل إلى حدود، وعملية قصف إعلامي على مدار الساعة للأسف في شاركوا فيها بعض الجهات العربية من أجل اللي عملية الانتصار على الأقل في بعد الرمزي الإيراني ما تحولش إلى عدوى في المنطقة العربية ويصبح جزء من الشارع العربي وجزء من الشعب العربي، زاد يطمح يقول لك لما لا أنتصر حتى أنا كما إيران وتصبح عندي كرامة في الجانب هذا. واعتبر أن هذا المقال في حد ذاته يقدم مجموعة من النصائح للتعامل مع الجانب هذا، محاولة فهم ترامب والأسباب اللي خلت ترامب يمشي في إمضاء الاتفاقية هذه، لكن عدم خسارة ترامب نهائيا. يقول معتها تقريبا العقيد الاحتياط هذية بصريح العبارة في الورقة هذية: علينا ألا نخسر ترامب لأن ترامب أكثر الرؤساء الأمريكيين الذين قدموا للكيان الصهيوني ومضوا بعيدا في الاستجابة إلى المصالح الإسرائيلية، يلزم ما نخسروهش. ويحذر أنه في صورة ما خسارة ترامب لو خروجه من الحكم، فأن أي رئيس أمريكي قادم سواء كان من الجمهوريين والديمقراطيين لن يقدم للكيان الصهيوني كما قدم له ترامب.
1: شكرا لك خليفة شوشين، سرحان الشيخاوي، نور الفارسي، فاروق السويسي، وإيمان الشيبي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج جونة تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخة، خليكم مع الزميلة مريم كديرة في موجز لي أهم الأخبار. نتلقى غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
4: هنا تونس.
5: هنا تونس.
4: Publicité. من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش توري

0: ديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثانية ديو ان اف ام. عسلمة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة دوائية رياض دغفوس يؤكد أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي الماضي، لم تسجل حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا وهانتا. ورياض دغفوس يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه يتم وفق هذا البروتوكول الصحي الوقائي التعامل مع كل حالة للمسافرين على حدة وحسب خصوصية المناطق التي وفدوا منها ومدى انتشار هذه الأوبئة بها. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي يؤكد أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى رفض وزارة المالية قبول مراسلة الاتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي حسب تقديره. احتياطي تونس من العملة الصعبة يقدر ب 25.2 مليار دينار إلى حدود يوم أمس، ما يمثل 102 يوم توريد وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي. عدد من متسكني الهوارية من ولاية نابل يشتكون من تدهور خدمات النقل العمومي خاصة على مستوى الخط الرابط بين الهوارية وقليبيا، إلى جانب إلغاء عدد من السفرات التابعة للشركة الجوية للنقل بنابل. وأكد المواطنون أن هذا الوضع تسبب في صعوبات كبيرة في تنقلهم لقضاء شؤونهم اليومية وفق ما صرح به أحد المواطنين لديو ان اف ام.
2: تم معاناة كبيرة فيما يخص النقل، خاصة النقل الحضري مشكلة، وخاصة خط ليبيا الهوارية، بل كان متوفر والعباد يتنقلوا، وفرق صراحة بين التعريفة نتاع التاكسي الفردي والجماعي والنقل العمومي، والمواطن حقيقة زوالي ويلزم النظر في إرجاع الخطوط هذه، الناس يمشيوا يتنقلوا المستشفى المحلي بقليبيا، المستشفى المحلي المزني، من أطباء الاختصاص، التصوير بالأشعة، كل موجودين في قليبيا مزنيين على غالب.
1: إلى شأن الدولي، مقتل 3 أطفال حتى الآن في فرنسا خلال يومين فقط، وذلك نتيجة تواجدهم داخل سيارات ذويهم وسط موجة الحر القاتلة التي تشهدها أوروبا، حيث لمس درجات الحرارة في باريس مستويات 40 درجة مئوية، وذلك وسط موجة حر واسعة تشهدها القارة الأوروبية وأدت إلى فوضى في كثير من الخدمات. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولات الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث. لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.
1: ديوان فام فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب التونسي اللي واجه الليلة نص الليل المنتخب الهولندي ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس العالم 2026. المنتخب الوطني يدخل اللقاء بعد زوز هزائم. الأولى كانت قدام السويد 5-1، والثانية كانت قدام المنتخب الياباني برباعية نظيفة. في المقابل المنتخب الهولندي يسعى للفوز من أجل تصدر مجموعة السادسة. نواصلوا ديما مع المونديال. البارح تلعبت مقابلات المجموعة الأولى والثانية والثالثة. في المجموعة الأولى منتخب البوسني انتصر المنتخب القطري 3-1، ويتأهل إلى الدور القادم. منتخب سويسرا يتأهل في المركز الأول بعد الفوز 2-2 ضد المنتخب الكندي اللي تأهل في المركز الثاني. في المجموعة الثانية المكسيك تتأهل في المرتبة الأولى بعد الفوز على التشيك 3-0. جنوب أفريقيا تأهل لأول مرة في تاريخها إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز على كوريا الجنوبية 0-0. في المجموعة الثالثة المنتخب المغربي ينتصر على هايتي 4-2 ويتأهل كثاني المجموعة. والمنتخب البرازيلي ينتصر على اسكتلندا 3-0 ويتأهل كأول المجموعة. ديما مع المونديال نعطيكم برنامج مقابلة اليوم 9 متاع الليل. منتخب ليفوار يواجه منتخب كوراساو. في نفس التوقيت منتخب الإكوادور يواجه منتخب ألمانيا. نص الليل منتخب التونسي يواجه منتخب الهولندي. في نفس التوقيت المنتخب الياباني يواجه منتخب السويد. والساعة الثالثة بعد نص الليل منتخب الباراغواي يواجه المنتخب الأسترالي. والمنتخب التركي يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. الناخب الوطني السابق سامي الترابلسي اتفق رسميا مع نادي الوداد المغربي من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. سامي الترابلسي ثالث مدرب تونسي بيش يكون يتواجد في المغرب بعد كل من معين الشعباني اللي درب نهضة بركان ونصر الدين نبي المتواجد مع نادي الرجاء. ديما مع مدربين التوانسة نبيل معلول رسميا هو المدرب القادم لنادي شباب بلوزداد الجزائري بعقد يتواصل إلى غاية جوان 2027. في الهوند النادي الفريقي تعاقد مع 3 ملاعبية. نحكي على الجناح الأيمن عصام مرزيق، الظهير الأيسر حمزة الزواوي، ولاعب الدائرة حسام العيادي. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فهم بونيت. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نشط تريبينال والدريبة. متابعة طيبة للجميع.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوت كوم.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري.
5: في بعض الأحيان تصبح الحبيبة أسيرة لنوع غريب من المحبة، فتشارك آسرها جرائمه دون ندم أو شعور بالذنب. الأكثر تفاصيل نسمع القضية. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقضية اليوم بدأت مع إن أفرو أمريكان مواطنة أمريكية من أصول إفريقية اسمها خوانيتا ويت، عمرها 27 سنة وعندها بنوتة اسمها فيرنيتا مازالت كي غلقت 9 سنين. الاثنين يعيشوا في مدينة كينوشا في جنوب ولاية الفيسكونسن على الحدود مع ليلينوا. وعلى فكرة خوانيتا هي أم عزباء، معناها هكا اللي تجيب صغير خارج الروابط الزوجية، وهي اللي تتكفل به وبتربيته. مجريات الأحداث بدأت في ربيع 1984. انهار 29 ماي خوانيتا هزت بنتها فيرنيتا للمناش على أساس بش يحتفلوا بنهاية العام الدراسي. والفكرة جات من عند شاب اسمه روبرت نايت، صديق خوانيتا وعندها بالضبط شهير من اللي عرفته، وهو تعلق برشا ببنتها فيرنيتا واقترح بش يهزوها تتفرهد شوية مدامها القراية وفات. الحاصل خوانيتا وفيرنيتا وصديقها روبير مشاو عداوا شوية حلوة، وهكا البنية تفرهدت وشاخت وروحت تنقز بالفرحة وبنصته الزينة مبايل. ودوب ما خلتوا للدار، روبير قال لخوانيتا اللي هو عنده كادو لها هي والبنتها، لكن خليه في البورتمان متاعو، وبحكم أنهم بش يتعشاو مع بعضهم قال لها حب يعمل تنقيزة هو وفيرنيتا يمشي ويجيبوا الكادو ويرجعوا مدام هي حضرت الطاولة. خوانيتا من الأول ما حبتش تسيب بنتها مع روبير، لكن هو قال لها لو كان جيت النجم نهز وحدي هالكادو هذا، علاش نهز معايا في فيرنيتا؟ مختصر الحديث فهمها أنه الهدية ما هيش رزينة، أما يلزم يهزوها زوس وما عندها علاش تخاف، البنية أمانة عنده. وخلف هذا قال لها اللي هو يسكن في نفس الناجع عدد 23، بعيد تقريبا 200 متر على دار خوانيتا. وبعد أخذ ورد

يعني بعيدة 200 متر، لكن الوقت تعدى وما جاوش. ووقت اللي القلق متاع خوانيتا ولا بشوية بشوية خوف، وهكا الخوف بدا يكبر، المرأة خرجت تجري باش تمشي تشوف البلاصة اللي قللها عليها روبير. فركست على نومرو 23 ومتبهذيلة ما لقاتوش. ووقت اللي لقاتو اكلات الصدمة متاع حياتها وقلبها شعرة لقف. وثرنتو هكا البلاص نومرو 23 اللي حكالها عليه روبير، بنية قديمة ومهجورة وشطرها مهدم، وحتى من الباب الرئيسي متاعها مسكر بالياجور. لهنا خوانيتا انهارت وطاحت على ركايبها في هكا الشارع، وهي المسكينة تبكي بالشاقة وتضرب في روحها بالكف على العملة اللي عملتها. بعثت بنتها مع واحد ما عندهاش حتى شرم اللي عرفته، وما بينه وبينها كان صداقة. في نفس الإطار وكما لقات بها وين، خوانيتا شدت الثنية لصاحبتها وجارتها إيلان كيلزي، ووصلت لها وهي تعفس في دموعها المسكينة والشاقة وراء أختها. حكيت لها عن اللي صار، وصاحبتها إيلان قالت لها توا حالا نمشيو للشرطة نعملوا بلاغ. وفعلا مشاو، والبوليسية سألوا خوانيتا على روبير هذا. قالت لهم اللي هي عرفته من قرابة الشهر، وتفاجأت وقت اللي قالوا لها بعد ما ثبتوا في القاعدة متاع البيانات أن روبير هذا لا وجود له. وبصريح العبارة عداها عليها ومعطاهاش الهوية متاعه الحقيقية. وغادي خوانيتا المسكينة وين تلقاها، وجهها ولا يتلون الوان الوان. ولهنا الأمنيين عرضوا عليها تصاور متاع مناظر من أصحاب السوابق العدلية لعل يطلعش روبير اللي هزلها بنتها ما بيناتهم. وفعلا وربك والمعبود وكما يقولوا بالزهر عقلت واحد، قالت هذا هو، وطلع اسمه ألتون كولمن مش روبير، أنا فرو أمريكا. وثرنتها العزلوك عنده نود سوابق عدلية ومجرم الرعيل الأول، برشا اغتصابات، برشا سطو مسلح وسرقة متاع سيارات، وخاصة تحرش بالأطفال اللي دون 10 سنوات ومحاولة اغتصابهم. معناها منحرف في جميع الأنواع متاع الجرائم بما فيهم الانحراف الجنسي، وعنده باع وذراع ونوازل وشاهقة بالارتفاع في عالم الجريمة. في مجريات هالأحداث، الأمنيين متاع منطقة كينوشا طلبوا المعاذة متاع المكتب الفيدرالي للتحقيقات يعني الـFBI، واللي أي اختطاف متاع أطفال يشملهم مباشرة. ولهنا بعثوا فرقة خاصة باش تتكفل بالبحث على فيرنيتا. وأول حاجة قاموا بها العوان هو تفتيش آخر عنوان واللي كان يسكن فيه ألتون كولمان، واللي هي دار مماته الموجودة في منطقة الوكيغان ولاية ليلينوا على بعد بعض الكيلومترات من دار خوانيتا أم الطفلة المفقودة. ولهنا الأمنيين وقت اللي دقوا الباب متاع دار مامات ألتون، خرجت لهم فتاة قالت أنه اسمها ديبورا براون، وقدمت نفسها على أساس هي صاحبة ألتون كولمان اللي فركسوا عليه. سألوها وين موجود، قالت لهم راهو من البارح في الليل ما روحش، معناها ما باتش بعد ما ماتوا، وجامعة 8 متاع الصباح البس كسوة وكرافات وخصد ربي. قالوا لها وين بالضبط مشي، قالت لهم اللي هو عنده جلسة في المحكمة ومعطاتش تفاصيل. ولهنا المحقين عرفوا أنه الجلسة هذيك متهم فيها كولمان باغتصاب مراهقة عمرها 14 سنة تحت تهديد السلاح الأبيض. وصاحبة ألتون كولمان يعني ديبورا هذه زادت معلومة الأعوان الـFBI، قالت لهم اللي هو حكالها على عملة خايبة عملها في الليل وما حبش يقول عليها شنية. ومبدئيا الأمنيين عرفوا زادة أنه كولمان ما مشاش للمحاكمة متاعه، والبلاغ تنشر في المراكز الكل متاع فيسكونسن وليلينوا. في تواتر هالأحداث وبعد ما كولمان غاب على الأنظار وذاب كالملحة وما مشاش حتى للمحاكمة متاعه، صدرت في شأنه برقية متاع تفتيش، وترصدت مكافأة $5,000 لأي واحد يعطي معلومات تمكن من إلقاء القبض عليه. وبحكم أنه المحقين كانوا يعرفوا أنه أولا ما عندوش كهرباء وما يتنقل كان على بسكليت وإلا يستعمل تاكسيات، كانوا يعرفوا زادة اللي هو كليون صحيح متاع سيارات أجرة، والكلهم يعرفوه. وهذاك علاش الأمنيين مشاو للتاكسيستية ووصاوهم بجلوب ما يشوفوا كولمان يعلموا عليه. وفي أقل من نهارين بعد اختفاء فيرنيتا يعني نهار الخميس 31 ماي، شيفور متاع تاكسي طلب الشرطة بالسرقة، قال

0: رغم اللي هو باش يطلع معاه كولمان وباش يهزوا لدار أخته تيري في ضواحي كينوشا. وبالوقت تم إبلاغ أقرب دورية للدار متاع أخته وخلطوا كفوا غرزة مع كولمان قدام الدار متاع الباب. الحاصل لقاوها باش يدخل، لكن وقت اللي شافهم هرب وعطى على سقيه. جابوا جرته وهو دخل بيهم في حومة كلها ديار ودبوات مهجورة، وكان يعرف الحومة مليحة مليحة أكثر من مكتوبه. ورغم التعزيزات اللي جات والاف بي اي اللي هبطت بكل الثقل متاعه، كولمان اختفى. وثمانية ساعات تعداو وهما يبحثوا عليه من بلاصة لبلاصة ومن تركينة لتركينة، ووصلوا جابوا حتى الفرقة متاع الانياب لكن بدون جدوى. في نفس الإطار المحققين انطلقوا في بحث أجوار واسع النطاق باش يجمعوا أكثر ما يمكن من المعلومات على اختفاء فيرنيتا، وزادوا عملوا بلاغات في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ونشروها بصفة مكثفة باش هكاكة توصل للمتساكنين الكل. وبالطريقة هذه هبطت عليهم عدة مكالمات من عند بارشا مواطنين يحبوا يدليوا بالشهادة متاعهم. ولهنا سايق أجرة قال أنه نهار 29 ماي وصل واحد بنفس الأوصاف متاع كولمان مع قرابة نص الليل. ولهنا سايق سيارة أجرة قال أنه نهار 29 ماي وصل واحد بنفس الأوصاف متاع كولمان مع قرابة نص الليل بحدا في الراي، معناها مقبرة متاع سيارات. وأكد اللي كانت معاه طفلة صغيرة بالأوصاف متاع فيرنيتا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، هالفراي هذه كانت موجودة في المنطقة الصناعية متاع ووكيغان. الأعوان بالوقت مشاولها وحكاوا مع الجيران متاعها اللي كان ليلتها موجود على عين المكان، وقال فعلا اللي هو شاف كولمان وعطى أوصافه وتلامح زادة معاه بنية صغيرة، أما ما يعرفش لاندرا هي فيرنيتا وإلا واحد أخرى. ولهنا المعلومة الهامة بالنسبة للمحققين أنه هكا البنية فيرنيتا شافت حية مع نص الليل، لكن حتى واحد ما ينجم يعرف المسيرة اللي لقاته من بعد، يا أما محجوزة في بعض البلايس وإلا بكل بساطة تقتلت. واللي الفرضية هذه المحققين ما يحبوهاش بالكل، وبالنسبة لهم الإجابة موجودة عند كولمان ويلزمهم يلقيوا عليه القبض. ثلاثة أسابيع بعد اختفاء فيرنيتا، معناها نهار 3/19/1984، الأمنيين اتلقاوا بلاغ من مواطن يقول اللي هو لقى جثة في عمارة مهجورة، لقاها مغطية بكوفيرتا. وعلى فكرة السيد هذا برباش متاع جوانة وديار بلا شمالي، هاهو كيدور ويلوش في أي حاجة حديد وإلا نحاس ولا ألومنيوم، يلم ويبيع. ونهارتها بالذات وهو يبربش في بلاص فارغ ومحطوط في التياح، ويلقى في سال دوبان موجودة في الدوزيام ايطاج ورا الباب بالضبط ساقين متاع بنية صغيرة خارجين من تحت كوفيرتا وركراكة متاع دم على هاك الكارولاج. وبالوقت التامة والعامة هبطوا لك البلاص وطوقوه وردوه مسرح جريمة. وفعلا القاو جثة متاع بنية صغيرة ملفوفة في بلوزون متاع عبد كبير وفوق منها كوفيرتا. الجثة كانت في حالة تعفن متقدمة، وباش الشرطة تتعرف على الضحية هذه استدعاوا أمها خوانيتا. ووقت اللي جات وسألوها كالسؤال الفاجع، يا هل ترى هذيك بنتها ولا لا، المسكينة عقلت كبدتها من حوايجها، وأولهم الفيست الخضرة النيلون واللي لقاو في مكاتبها كتساكر متاع المناج اللي خلصهم عليهم السفاح متاعها. وبكات كما يقولوا بدموع الدم، وبكات معاها هاك الأمنين، وغسلت بنيتها فيرنيتا بدموعها، وعرفت أنه هاك الوحش اغتصبها شر اغتصاب ومن بعد اقتلها بسكينة. في تواتر الأحداث وفي هاك المكان المحزن، المحققين لمدوا اللي قدروا عليه من أدلة مادية، وخاصة البصمات اللي على البيبان والحيوت، وبعثوهم للمعمل الجنائي وقارنوهم مباشرة مع البصمات متاع كولمان واللي موجودين في السجل الجنائي متاعو، ولقاوهم متطابقين تماما. ولهنا وباش يقطعوا الشك فيما يخص الهوية متاع الضحية يعني فيرنيتا، خذوا لها البصمات متاع ايديها والبصمات اللي موجودين على الكتب والكرارس متاعها وأيدوا بصفة قطعية ونهائية أن الضحية هي فيرنيتا. في مجريتها الأحداث وطربتها وفي الفترة اللي كانوا فيها المحققين مجتمعين في منطقة الشرطة متاع كينوشا، سمعوا في الأخبار متاع التلفزة أنه بنية صغيرة عمرها 8 سنين وقع اختطافها في اللانديانا، والخبر يقول أنه هالاختطاف قاموا بيزوز من الناس منهم امرأة. المحققين خموا طول في ديبورا براون صاحبة آلتون كولمان، وعلى فكرة عملية الاختطاف اللي حكاوا عليها في الأخبار شملت في الحقيقة زوز بنات صغار، واحدة منهم اسمها ماري جيمس عمرها 9 سنين ومنعت بالروح بعد ما تعرضت العملية متاع ضرب وحشية، لكن تمكنت من الهروب وأسعفوها مواطنين لقاوها في حالة إغماء على حافة غابة، وبالوقت طاروا بها للسبيطار. ووقت اللي المحققين قابلوها وحكاوا معاها قالت لهم اللي هي وصديقتها جينيس اللي في عمرها يلعبوا في الحومة، وجاوهم امرأة وراجل على بسكليتات والأوصاف مطابقين بالضبط الآلتون كولمان وصاحبته ديبورا. باقي وحسب ماري قالت اللي هما اقترحوا عليهم هي وصاحبتها باش يمشيهم معاهم يوريهم حوايج متاع بنات صغار يختاروا منهم اللي يحبوا. وبطبيعة الحال هكا الزويز اللي على البسكليت يعني ديبورا وكولمان هزوهم ودخلوا بيهم الغابة وغادي ذاقوا فيه العذاب الوان. بالنسبة لصاحبتها تم اغتصابها من طرف كولمان وهي بقات تاكل في الضرب من عند المرأة يعني ديبورا، واستغلت فرصة أنها سيبت لها يدها واعطات على ساقيها وجرات وشقتك الغابة الكل، ومن بعد فقدت الوعي وما تعرفش شنو اللي صار لها. في نفس الإطار الأمني المحققين خرجوا على الأقل بزوز استنتاجات. أولاً واللي هو واضح ما فماش مجرم واحد وإنما اثنين، معناها آلتون كولمان وديبورا واللي هما شركاء في كل العمليات اللي صارت. ثانياً ما بقاوش في حومتهم، المرة هذه تنقلوا ومشاهوا 150 كيلومتر على المنطقة اللي يعيشوا فيها، وبالنسبة ليهم ديبورا هي شريكة آلتون وهذا ما يختلفوش فيه اثنين، لأنه كما سبق وقلنا لكم هكا البنية وراوها تصاور متاع ديبورا وكولمان وهي عقلتهم. وخلف هذا كي مشاو لدار أم كولمان ودار أخته ما لقاوهاش، معناها هذا بتكلم الحمعه. وبطبيعة الحال المحققين ولات عندهم فكرة على المود أوبيراتوار متاع هالزويز، يعني طريقة تنفيذ العملية متاعهم على ضحاياهم. هاوكا يتنقلوا على بسكليتات زعمة ولاد حومة وهكاكا ما يجيبوش الشبهات، وخلف هذا يعرفوا كيفاش يحكيوا مع الناس وخاصة مع الصغيرات ويخليوهم يثقوا فيهم ويتبعوهم. نهج التريبونال والدريبة
1: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية، كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
2: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة، والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
3: نس الديوان
2: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في مدينة كينوشا ولاية الفيسكونسن، مواطنة أمريكية من أصول إفريقية اسمها خوانيتا ويت خلت بنتها تمشي مع صاحبها لدارو باش يجيبوا كادو، لكن لا رجعت بنتها فيرنيتا اللي عمرها 9 سنين ولا صاحبها اللي قال لها أنه اسمه روبير. ومن بعد ظهر بالكاشف أنه السيد هذا هرب لها بنتها وما اسموش روبير، وإنما مجرم عنده أطنان متاع سوابق عدلية واسمه آلتون كولمان، والمؤثر في القضية أنه اغتصب لها بنتها فيرنيتا وقتلها. وخليها مطيشة في بلاص خارب. ومن بعدها المجرم هذا واصل في سلسلة متاع اعتداءات واغتصابات وقتل بنات صغار، يغريهم هو وشريكته ديبورا براون ويعتدي عليهم ويقتلهم ويخليهم في الطبيعة بلا روح. في المرحلة هذه من القضية، ونهار 8 جويليا 1984 في ولاية انديانا، امرأة كبيرة اسمها روز ويجينز عملت بلاغ للشرطة، قالت فيه أنه بنتها فيرجينيا اختفت ومعها حفيدتها. ووقت اللي مشت لها للدار بعد ما طلبتها بالتليفون عدة مرات، ولد بنتها واللي اسمه جيمس ما حبش يحللها لأنه كان خايف ومرعوب لدرجة كبيرة. البوليسية بعد ما سمعوا الحكاية متاع المرأة كبيرة روز، شموا ريحة كولمان وصاحبته ديبورا فيها الواقعة، مشاو لدار بنتها فيرجينيا ودقوا الباب عدة مرات، وولد بنتها جاوبهم لكن محبش يحل. المسكين كان خايف مرعوب. الأمنيين بدأوا يحاولوا فيه ويطمنوا وما ماتوا تقرق به حتى لين 11:00. ووقت اللي دخلوا لقاوه المسكين في حالة متاع ذعر ما يمكنش الواحد يتخيلها، وخوه الصغير اللي عمره 3 سنين واسمه جوني كان في حالة متاع بهتة غريبة وعينيه طايشة كأنه ماهوش موجود. القاوه المسكين لابد ورا الكنابي وفاقوا بيه صدفة. في نفس الإطار وفي وسطك الدار، البوليسية كانوا خايفين يطلع شي واحد مسلح ومتخبي غادي ويمكن يهاجمهم كي يجيوا يتفقدوا البيوت الأخرين. ولهنا واحد من الأعوان شاف جرة متاع دم في الكولوار وتبعها واحدة واحدة وهو خايف، الفرد متاعه في يده وهو على درجة كبيرة من التركيز. زملائه كانوا وراه يتبعوا فيه وحامينه في نفس الوقت، عينيهم زاد على كتافهم، ولقاوا هكا الجرة متاع الدم هابطة حتى للكاف يعني للسوسول. هابطوا الدروج واحدة واحدة وشعلوا لي لامب تورج ودزوا الباب. القاو أثاث قديم مطيش ومتراكم على بعضه، وتحت الدروج بالضبط وفي تركينة مغمومة يشوفوا في جثتين متكوكين على بعضهم، وتبين اللي هما بتاع فيرجينيا وبنتها الصغيرة كيمبيرلي اللي عمرها 10 سنين. المساكن الاثنين مضغورين بسكينة، وأقل واحدة فيهم تلقات فوق 30 طعنة. وتخيلوا الحالة اللي كانت عليها الجثث متاعهم. وفي الأثناء هكا الوليد الصغير جيمس بقى يحكي للمحقين على اللي صار قبل بنهار يعني على 7 جويليا، وقال أنه في العشية وهو يلعب قدام الدار مع أخته كيمبيرلي وخوه جوني، وجاوهم امرأة وراجل على بسكليتات وقفوا يتفرجوا فيهم، ومن بعد جاو باش يدخلوا معهم في اللعب وما منعش له هو والأخواته. وهك الراجل والمرأة كانوا شهلولين وتحفونين وناس مليح وكلامهم محلو، وبالتالي في ساعة ما تكونت بيناتهم علاقة. وأكيد راكم فهمتوا أنه هالراجل والمرأة هما كولمان وديبورا، وإحنا سبق وذكرنا لكم على القدرة العجيبة اللي عندهم باش يدخلوا في الجو مع الوليدات الصغار ويستدرجوهم. وباقي وعلى لسان الطفل جيمس قال أنه أمه فيرجينيا وقت اللي خرجت من الدار وشافت اللي صغارها استلفوا كولمان وديبورا استدعاتهم للعشاء وهما قبلوا ما قالوش لا. دخلوا للدار وبقاوا يحكيوا، ومن بعد بكلهم مشاو للكوجينة وخلاو جيمس وخوه جوني يتفرجوا في التلفزة. وقتها فين شاف أنه ألتون كولمان هز سكينة بالسرقة من الليجوتوار هالك اللي كبوا فيه لماعن بعد ما يتغسلوا، وحطها في حزامه من تالي. الطفل جيمس بقى يتبع في العملية ما فهماش أما سكت ما قال شيء. وفي أول السهرية فيرجينيا وبنتها كيمبيرلي قعدوا في الكوجينة يغسلوا في الماعن على أساس باش يخلطوا على الجماعة ويتفرجوا مع بعضهم في التلفزة يعني مع كولمان وصاحبته ديبورا والأولاد الاثنين جيمس وجوني. وبالمسلط في الوقت هذاك عديوا في الأخبار التصويرة متاع زوز مجرمين الشرطة تلوج عليهم، وهكا الصغيرات عقلوا هكا زوز ضيافة اللي في دارهم. وبالوقت كولمان في ساعة مقام وسكر التلفزة وطلب منهم شيمشيوا لبيوتهم يرقدوا على خاطر وقايت. الصغيرات سمعوا الكلام لكن هكا تصاور اللي تعديوا في التلفزة بقاوا نقطة استفهام بالنسبة ليهم. وبعد ما كالوليدات مشاو رقدوا، كولمان وصاحبته ديبورا مشاو للكوجينة يعني بعدها فيرجينيا وبنتها كيمبيرلي. وتجبدت عليهم السكاكن وما سيبوهم كان جثث هامدة. كل واحدة منهم تلقات 30 طعنة كما سبق وقلنا لكم، ومن بعد كركروهم وطيشوهم في السوسول اللوطة في الكاف. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، أثناء الجريمة هذه هكا الزوز وليدات مساكن رقدوا ما فاقوا بحتى شيء. وكل ما نقبل ما يغادر هكا الدار ويخلي فيها زوج جثث، قص شعلو السيد كان عامل فيها راستا، لكن خليه غادي في بيت البانو والمقص وبصماته. بطبيعة الحال السيد ما هوش خايف بالكل، وين يمشي يخلي الأثار متاعه واضحة. ولهنا المعطى الوحيد اللي فاجأ المحقين هو كيفاش مقتلش هكا طفل جيمس وجوني، خليهم حيين زعما باش يخليه شهاد على الجريمة متاعهم. هذا تفسير معقول. فيها التور هذا من القضية، وخمسة أيام بعد مقتل فيرجينيا وبنتها كيمبرلي، وبالتحديد نهار 13 جويليا في تشينشيناتي ولاية لويو، فتاة اسمها ميشيل ستون خرجت من دارهم ماشية للخدمة متاعها، ولقات بوها يحكي مع زوز من ناس من أصول إفريقية، مرا وراجل، والمقصود لهنا هو كولمان وديبورا. هزوا يسك العادة على البسكليتات متاعهم وخليتهم يحكيوا على أساس يحبوا يشريوا الرولات اللي بوها حطتها قدام الدار للبيع، معناها عربة متنقلة ينجموا يباتوا فيها. وقت اللي غادرت المكان ومشيت لخدمتها خليتهم يتفاهموا معاه، وأمها زادة خرجت. ووقت اللي رجعت في العشية تفاجأت لقاتك الزوز بسكليتات مطيشين قدام الدار متاعهم، والكرهبة متعبوها ما ثمش. عايتت على بوها وأمها لحياة لمن تنادي، ووقتها دخلت تفركس عليهم في الدار، وغادي لقات جرة متاع دم في القاعة تبعتها حتى لين لقات سوابع مبصومين على باب الكاف كلهم دم. قلبها ما قال لها خير وهبطت باش تشوف وتسمع في حد ينين. ووقتها اكتشفت الجثة متاع ميمتها المسكينة وبجنبها أبوها ما بين حياة وموت. في تواتر هالأحداث الشرطة خلطت ومعها الإسعاف، هزوا بو ميشيل للسبيطار والأم للمورغ، والأمنيين ملقاو حتى صعوبة باش يطلعوا البصمات متاع كولمان، ساحة الجريمة مليانة بيهم. بالنسبة لأم ميشيل اتقتلت بأمبي دو بيش، يعني ميخل بالعربية، وخلينا نقولوا محماش متاع نار هاك اللي حركوا بيه الحطب في الشميني. بالنسبة لبو ميشيل ضربوه بأنشاندولي، معناها شمعة دان، وعدد الضربات اللي تلقاهم مهول. ومعجزة كيفاش البوم تاع ميشيل ما ماتش على البلاصة. الشرطة لقاو في ساحة الجريمة صندل كاوتشو وظاهر فيه متاع كولمان، والله أعلم علاش خلاه في ساحة الجريمة، ربما استهزاء من الأمنيين ورسالة كانت نجمو شدوني باش على الأقل يخلي تاريخ للجرائم متاعو. والأمنيين لقاو زادة معون متاع بريكولاج بكله ملطخ بالدم، المطرقة والبانس وغيرهم، والظهر أنه قاع استعمالهم وضربوا بهم أم ميشيل. ومع هذا الكل لقاو هكا السكينة اللي استعملها كولمان باش اقتل بها فيرجينيا وبنتها كيمبرلي، يعني نفس السكينة اللي شافوا هكا طفل جيمس يسرق فيها من الكوجينة متاعهم وبها هي قتلوا أمه وأخته. في المرحلة هذه من القضية اتعداو شهرين ونص والمحقين ما تمكنوش باش يعرفوا المكان متاع كولمان وديبورا صاحبته، لأنهم كانوا يتنقلوا من ولاية لولاية وبسرعة كبيرة. والاكتشاف الوحيد اللي صار متعلق بالكرهبة متاع بو ميشيل اللي كيما سبقوا قلنا لكم هزوها وخلاو بسكلاتاتهم في ساحة الجريمة. هالكرهبة هذه لقاها فلاح في منطقة لكسينتون التابعة الكنتاكي واللي تبعد 170 كيلومتر من كينوشا. ولهنا المحققين بداوا يفهموا أنه كولمان وديبورا بداوا يرجعوا تدريجيا للحومة متاعهم، لأنهم حسوا أنه الأمور بدأت تصعب عليهم ويلزمهم في كل مرة يغيروا المكان اللي يتخباوا فيه. في ترابط هالأحداث وثلاثة أيام بعد اكتشاف كرهبة بو ميشيل، طبيب اسمه أولان ميكائيل اتعرض الهجوم من مرأة وراجل بالأوصاف متاع كولمان وصاحبته ديبورا، وفشخوه وفكوله كرهبته وراخه ومشاو على أساس خلاوه ميت، لكن منع وتعالج من الجروح اللي خلفهم له الهجوم هذا، وتعرف على المعتدين وكرهبته باش يلقاوها من غدوة على الطريق المؤدي لولاية كنتاكي. معناها بداوا يقربوا أكثر فأكثر من حومتهم. وفي ثنية متاعهم كولمان وديبورا اعتداوا على الريفيرونجلي يعني الباباس ومعاه مرتو وخلاوها ما بين موت وحياة. مرتو المسكينة منعت بمعجزة وكيف كيف هربوا لهم بالكرهبة متاعهم. ولهنا الأمور بدأت تتسارع في تسلسل هالأحداث. ونهار بركة بعد الاعتداء اللي تعرض له الباباس خدمه هما يقدوا في اللوتوروت 65 واللي تهز المنطقة ليلينوا والقاو في وسط الحشيش العالي جثة متاع راجل كبير عمره 77 سنة. القاوه المسكين مطعون عدة مرات في صدره وثرنته نهارتها عيد ميلاده وهما فرحوا به ورده له عيد مماته. وعلى فكرة هالراجل الكبير كان مفقود عنده مدة وأهله سبقوا بلغوا على الاختفاء متاعه. في التور هذا من القضية وفي نهاية الأمر كولمان وديبورا رجعوا أخيرا لقواعدهم يعني حومتهم على خاطر غادي يحسوا برواحهم في أمان. لكن ما عملوش حساب للناس اللي باش تعقلهم وتبلغ عليهم. وما تنساوش أنه 5,000 دولار محطوطين على راس كولمان وحده. وعلاش ما تقولش اللي هما مشاو الحديقة في مدينة إيفانستون على ضفاف نهر الميشيغان في ولاية ليلينوا. والحديقة هذه أو بالأحرى المنتزه اسمه البارك ميسون. وبالصدفة واحد متعدي بالكرهبة متاعه هو ومرته وشاف كولمان وعقله لأنه كان زميله في الدراسة. أشنو اللي عمل السيد هذا؟ اطلب من مرته باش تمشي تكلم الشرطة من هاتف عمومي مادام هو يعس عليه ويتبع في حركاته وسكناته. وهذاك هو اللي صار. مشات التليفون قريب وعلمت البوليسية. في ترابط هالأحداث الأمنيين جاءوا طوقوا هكا الحديقة من غيرك التونوين متاع الكراهب والوعوع متاعهم وما خلاو حتى فرصة للكولمان وللديبورا وهبطوا عليهم بطيون كامل قرطوهم كالموميا. ورغم كل المحاولات والهوية الغالطة اللي يعطيوا فيها للشرطة ما سيبوهمش ولقاو رواحهم في المركز رهن الإيقاف. بالنسبة لكولمان وباش يفركسوه نزعوه في حوايج زند كما جابته أمه ولقاو عنده السكينة اللي اعتدى بها على بنية عمرها 14 سنة يعني هكا اللي تعد على خاطرها للمحكمة. ونهارت الجلسة ما مشاش. ديبورا هذيك لقاو في الساك متاعها مسدس من عيار 38 زادوا رزنوا به ملف الإدانة اللي ولا ثقيل برشا اختطافات اغتصابات وجرائم متنوعة على أطفال وكهول وشيوخ. وبطبيعة الحال كولمان وشريكته ديبورا وقفوا قدام المحكمة وفي السجل متاعهم 7 جرائم على الأقل. فيها المرحلة هذه من المحاكمة اللي حضروا بقاو باهتين في الموقف متاع ديبورا واللي يدل على أنها تحب كولمان محبة كبيرة. لأن وقت اللي حكموا عليه بالإعدام شنقنوا 4 مرات قامت تسيح وقالت أنه ألتون كولمان خاتيه مقتل حد واللي ماتوا الكل هي اللي قتلتهم وهو ما عنده حتى دخل. القاضي بقى باهت فيها الكلام اللي اعطاه فكرة واضحة على طبيعة العلاقة ما بين هالزويز مجرمة يعني الغولة والغول واللي لفلت ولا كبير ولا صغير ولا اللي يدبي على حصير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ديبورا كانت في حقيقة الأمر أسيرة كولمان، أسيرة لنوع غريب من المحبة تخليها تشاركه في جرائمه من غير حتى ندم أو شعور بالذنب. وعلى هذاك تسلطت عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج تريبيونال والدريبة وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ممضي ساعتين على ديوان فام. نهج تريبيونال والدريبة مونتاج وميكساج محمد بوقطايا نص عماد بن حميدة تقديم وإخراج محمد السياري.
3: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.
4: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: Urbana Fab.
1: Publicité.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتون سيد علي ناكلوهم ماكله

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان اف ام، مع سلمى. تطور الاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة بتونس إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، وفق ما صرحت به رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى افتتاح إشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. رئيس لجنة المخططات والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو يفيد بأن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بلغ مراحله النهائية، مؤكدا أن النسخة الحالية من المخطط أصبحت جاهزة للعرض على الغرفتين التشريعيتين قصد مناقشتها والمصادقة عليها، وفق ما صرح به لديوان اف ام.
2: احنا وصلنا الى خاتمة وجني ثمار هالمسار الكامل اللي بدأ من قريب 22 افريل، اليوم توصل مشروع نسخة معنا بعد ما جمعت وتم تأليف فيما بينها وتم دراستها، اخذت برشا وقت، اليوم توصل او تحال الى الغرفتين، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم. لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى باش تكون تقريب مع بقية اللجان مع بقية النواب، ستشرف على كل الأعمال التي ستتناول هذا المشروع بالدراسة بالنقاش بالتقييم، قيس هل استجاب هذا المشروع إلى ما نطمح إليه، كل هذا بطبيعة في خطوات الأولى، لكن الحمد لله بعد مجهود كبير قاموا به زملائنا في المجالس المحلية والجهوية اليوم يجي الدور للغرف للوظيفة التشريعية لإبداء رأيها في النقاش والمصادقة.
1: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن أنه سيتم غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة في مسار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين، بما يعكس التزام الدولة بتحسين مناخ الأعمال وتذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع. النيابة العمومية ببنزر تأذن بالاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في حريق اندلع بتاريخ 11 من جوان الجاري بغابة الرمال، وتسبب في إتلاف هكتار ونصف من النسيج الغابي قبل أن تتم السيطرة عليه في اليوم الموالي. إلى شان دول، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن أن فريقا يضم 85 متخصصا فرنسيا في عمليات البحث والإنقاذ سيرسل فورا إلى فنزويلا. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن 54 من أفراد وحدة الطوارئ العسكرية جاهزون للمشاركة في جهود الاستجابة للزلزالين اللذين ضربا اليوم فنزويلا. كما أعلنت هولندا أنها سترسل فريقا إلى فنزويلا وتخصص نحو مليوني يورو لنشر عمال إنقاذ وكلاب بحث ومعدات لدعم عمليات الإغاثة. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

منتخب الهولندي في ثالث جولات الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث. لاتو سبيسيار نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. Maghroum bil koura ou statistique. Alma al mohallilin ou al mohtassin. Fi tahlil bayanat koura tel kadam. At tahlil al almiya ou al hasriya. Lil mubarayat al mahalliya ou al alamiya. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان اف ام.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم حلقة جديدة من داتا فود، اليوم 25 جوان 2026، الحلقة رقم 4 رقم 83 في هذا الموسم. من توا حتى الخمسة بتاع العشية مش نحكيو برشا كرة ما قبل مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمام المنتخب الهولندي ليلة إن شاء الله نص الليل تقريبا. توصلنا 8 ساعات على المباراة، دونك مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الهولندي. نحكيو على تصريحات تسبق مواجهة هولندا. إيرفي رونار يتحدث على إمكانية مواصلته تدريب المنتخب، دحمان ينفي أزمة الحراس والعلاقة المتوترة بين اللاعبين. هل تمت شيطنة البطولة التونسية من أجل المزدوجية الجنسية في بطولات صنف ثاني أوروبيا؟ من أكثر من يتحمل مسؤولية الإخفاء

0: مباراة هولندا ولا في الميتون ولا إذا كان ثم عاصفة ينجم يتوقف المباراة وبعد يرجعوا بروتوكول خاص. أو بعد حاتم جزبار مبعوثنا الخاص باش يكون معانا في الساعة الثانية باش يعطينا أكثر تفاصيل. نحكي كذلك على المنتخب المغربي يقلب الطاولة على هايتي البارح وينتظر هولندا وإلا اليابان. وهل المواجهة اليوم مع المنتخب الهولندي منتخب هولندا مش يحسب ولا ما يحسبش؟ اسكو يبقى في الولايات المتحدة الأمريكية يمشي المونتيري؟ اسكو يلعب مع المغرب يلعب مع البرازيل لو يكمل الأول وإلا الثاني؟ جنوب أفريقيا يخطف تأهل زيادة ليواجه كندا وباستثناء المنتخب التونسي بقية المنتخبات الأفريقية 9 منتخبات نجم نلقاه 9-10 في الدور 32 من كأس العالم. في الدور 16 نجم نلقاه 9 منتخبات من 10 كل المنتخبات الأفريقية معنية بالتأهل. وأقل شيء أقل شيء مش نلقاه 5 منتخبات أفريقية بالمنطق أقل شيء 5 و6 نجم يكونوا موجودين في الدورة القادم في هذه المسابقة. هذا أكثر من توا حتى للخمسة مع فريق البرنامج دكتور صادق قحبيش. مرحبا مساء النور.
1: مرحبا بك كريم. مرحبا بالخيم كل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.
0: قرب الميكرو لهوني شوية
1: هكا
0: صحيت خاطر انت كيف تتكلم غير ما تشعر تبدا تغزر لي هنا دونك تحط الميكرو لك.
1: اوكي
0: انا عبد القادر بوجه البان.
1: مرحبا كريم. مرحبا بك. مرحبا باللي كيف حاضر معنا الكل وتحيه لكل المستمعين المشاهدين داتا فوت.
0: شكرا. وضيفنا اليوم كالعاده فريق البرنامج واضح ضيفنا خاصه نهار الخميس كريم دلهوم. كريم مرحبا.
2: مرحبا كريمي كريم. مرحبا نيس. مرحبا دوك.
0: غلط في اسمي لوزمك
2: كيف كيف. مرحبا بكل مستمعين.
0: شكرا يعطيك الصحة. طلع شوية الميكرو دونك مازلنا متواصلين معكم متوا حتى للخمسة. البداية ستكون بالفار. فار تصريحات تسبق المواجهة. تحبون نبدأ بإيرفي رونار وإلا أيمن دحمان؟ خلينا نبدأ بالمدرب وإمكانية مواصلته على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إيرفي رونار ماذا قال على هذا الموضوع في الندوة الصحفية تسبق المباراة يوم أمس؟
3: Pour se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui. Mais aujourd'hui, c'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon. Il me semblait du mieux possible et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste, bien entendu, pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres. Vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
0: هلا بالنسبة لي إيرفي رونار. إيرفي رونار دلهم يقول إنه منفتح على البقاء على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ولكن ثم ما أهمته هو المباراة هذه جاء في مهمة معينة على المباراة هذه فقط. ولكن زيادة ما مسكرش البيبان أمام المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ثم هكا مصطلحات قال هكا يشدوا الانتباه. بروجي
1: بيلان. بروجي
0: بيلان حكى حتى على تورنوا تولون دونك يحكي على ملاعبية المستقبل دونك يحكي على بروجي طويل المدى.
2: بون سي سور معناتها باش بعد ما توفى كأس العالم باش يحاولوا الجامعة باش يكون فما كونترا معناتها بون الو تاع 4 سنين مينيموم. مزاد كيف كيف هو قبل الماتش ما ينجمش يقول لا مانيش منفتح عنده ماتش
0: حتى كانوا منغلق مش يقول لك منفتح
2: حتى كانوا منغلق. وما تنساش زاد لا كونكورونس اللي إيرفي رونار ليبر توا فما منتخبات تنجم تسعى اللي تنجم تجيبو كسوا خليجيه ولا افريقيه. دونك مش باش يكون هو معناتها باش يجيو دوتر بروجي فهمت. و دونك لو بلوز امبورطون بالنسبه لي له هو اللي نحن المنتخب خاطر زاد حتى هو كونسيرني. بوتيتر الماتش الاول تاع جابون ما كانش كونسيرني بزمو اما الماتش الثاني زاد ولا بعد الريزلتا تاع الماتش الاول ولا روندمون ولا حتى هو زاد معني بالنتيجه. دونك بتاتر مش تلقى زادة في منتخب زادة ما هو قاعد يتكلم كومكوا ليبيريفو مش نلعب كورة نتخيل بتاتر زادة باش يخمم باش يستحفظ أكثر ويحاول ما يغلق المنافذ ما يقبلش أهداف فهمت. دونك خاطر ما تنساش زادة الملاعبين ممسوسين في مخاخهم معناتها ماتش نتاع امور بروب.

0: الماتش نتاع فيرتي اكثر منه معناتها فيه كاليفيكاسيون ضد منتخب قوي يلعب كوره. اسكو باش يلعب بالليكيب تيب كامله ولا
1: بهذا جانو في الساعه الثانيه
0: نحكي لك معناتها دونك هو كما قلت لك معناتها ديما لو ديسكور قبل 24 من الماتش معناتها سورتو في سور لافونير بروجي معنا بروجي احنا معناتها شنو اللي نجمو نعملوه البروجي في تونس معناتها الجامعه وحدها تنجم تعمل بروجي باش نبدلوا معناتها معناتها كلمه كبيره برشا انا بالنسبه لي بروجي كسوا في الجمعيات لازم سياسه الدوله كامله معناتها
2: عملنا بروجي مع روجي لومير مثلا شو عملنا بروجي هزينا به كوب دافريك حتى 2006 راهو لولا ماتش غينيا هذاك اللي ريحنا فيه الملاعبيه الكل اللي خسرنا فيه ثلاثه رانا كنا معناتها من المنتخبات المرشحه للفوز حتى في 2006 ما تنساهوش وترشحنا كاس العالم 2006 وعملنا كيب محترمه نوعا ما
0: باش بجوارات لوكو
2: وشويه بيناسيونو
0: وشويه بيناسيونو وفما اللي مجانس عندك زوز مجانسين ارير جوش واتاكو فهمت دونك هذوما الحاجات وعندك ليتوال فيها 6 7 نجموا يلعبوا كيب ناسيونال سي سي 3 4 تلقاهم موجودين في ستاجيت الاسبيرونس 5 6 الكلوب 4 5 معناتها كانت جمعيات عندهم ليفيكتيف توا احنا الترجي الرياضي اللي هو الفريق الوحيد اللي قاعد ينافس في افريقيا موجود كان بن حميده ويتسمى رومبلاسون في المنتخب فهمت اللي هي الترجي كانت مينيموم وصلوا حتى بالسبعه وبالثمانيه ومنهم خمسه سته يلعبوا تيتولاريت دونك كي تلوج بعد بتيت نحكيو فيه الموضوع هذا البروجي معناتها انا بالنسبه لي البروجي كبير ياسر معناتها بروجي نتاع للجمعيات الكل لازم تدخل فيه ديما بالوعود موت كي العاده بعد كومبيتيسيون احنا باش نعملوا بيلون باش نقيموا فهمت
2: احنا عملنا بيلونات قبل
0: ما عملوا بيلونات وانا منيتي كنت مثلا جلال القادري عمل بيلون نتاعهم بعد ما منيتي نقرا بالرغم كانت نكلموا ينجم يبعثوا لي فهمت اما هما ك ك ك كجامعه ولا كيعطيونا معناتها شوف مش ما فهمش المشكل انا بالنسبه لي زاد الاصلاح حتى اللي يخرجوا من المدربين ولا من الاطار الفني لازم يتكلموا اش فما باهي واش فما اش فما موفر واش فما مش متوفر مش لازم نستناو احنا حنا بالهم بعد ما تصير خايبه يقول لنا نحلموا برشا ونخدموا شويه فهمت ماذا بينا نعرفوا احنا معناتها تسمع حاجات مش موجوده قبل في الفيدراسيون قبل ما تجي الجامعه هذه دونك لازمنا نعرفوا خاطر بكلمه كيما قلت بروجي كلمه كبيره برشا علينا تو حاليا
2: هاي دكتور منفتح ولكن يلزم يكون هكا قبل الماتش ولا ريال مو منفتح خاطر انا تو علاش نسال فيك خاطر انت مثلا الاسبوع الماضي قلت لنا ريفيرونار تم التواصل معه حتى بعد ماتش بلجيك ثم جلسنا قبل حتى الخيبه الاولى نتاع مباراه اليابان
3: شنو هما لي كونديسيون
2: دونك نجم يكون عندك المعلومه هل هو بالحق منفتح ولا هذاك اللي تسال فيك بالفصل
3: هو ديجا ما ميكومونيكيش معناها مع الناس كل دون بار دوتر بار هذا ديسكور كلاسيك قبل اي ماتش معناها سورتو ماتش ماهوش ديسيزيف تاع كاليفيكاسيون لكنه ماتش اللي يحفظ ماء الوجه معناها ماتش حتى هو عنده فيه دي بوان اللي لازم يربحهم على خاطر في الماتش اللي تعدى ما عملش فور كبير هو بجوده والمنتخب كان بصوره حتى أسوأ من ماتش لول ماتش لول وصلنا شويه هددنا كنا ان بو هكا
2: ال 20 مينيت الاولى بلوز موا ايكيليبري اللعبه
3: مش خايبين براتيكمون في 30 35 دقيقه من 45 ل 61 من بعد زاد كيف كيف ملي كلينا الثالث كلينا الرابع من 60 ل 80 لكن الماتش نتاع جابون سي ان نو ماتش ماتش اخي من ماتش لو كون لو فيو با منتخب تاع اليابان اللي مرتح برشا لاعبين هو بجوده ديجا كسوا اللي ما جاوش ولا يضربوا ولا كذا ابري منفتح مش منفتح اسكو هو لي بريتونسيون سالاريال نتاعو قبل كل شيء تنجم ما انت قبل كل شيء سيدي يخدم ما بين 200 و 400 الف في الشهر
0: وستاف
3: وبخلاف ستاف
0: نحكوا مش
2: اليوم انت اغلى مدرب في افريقيا هو في بالي بيتكوفيتش هكا ولا
3: هو توا توا ياخذ في 130
2: 130 ستاف كامل مش وحده 130 هو وستاف 130 الف اورو معناتها براتيكمون 450 مليون توانسه نجم نقول ولا
3: تحكي على 6 5 مليارات ونص
2: ولا ولا ولا 500 مليون توانسه 6 مليارات في العام دونك نحكيو هذا اغلى مدرب راهو ايرفيرونار اغلى من اغلى مدرب حاليا في افريقيا
3: اللي كان ياخذ فيه في السعوديه فوا 2.5 مع 20
2: فوا 3
3: أو بتأتر معك أنت نجم يعمل أنيفار
2: مع 160 ألف أورو بيتكوفيتش مش 130
3: يبقى ميدولا باش يهبطلك ال 30 ميل أورو اللي تحكي عليها إي بوي مع كامل احتراماتي معناها لي كونديسيون أكتويل
2: متشجع
3: هو لا كارور عنده إكسترا أوردينير كيما روجي لومير باش يجي روجي لومير جا على استادات موجودين جا على انفراستركتور موجودة جا على دي كلوب واقفين جا على منتخب معناها كون لو فيو با فيه أسامي معناها بيرزين وجارحين وعندهم ان بو لامور بروبر اي تو سا الشيء اللي افتقدناه برشا في المباريات اللي
2: فاتت. انا ريت كيف نسمع كريم ونسمع كانتي
3: توشي ما جاش في نفس البيريود زاد باش تبني بروجي راهو بروجي لازمو بوكو داتو
2: انا كيف
3: نسمع داتو هذوما الكل معناها ماهمش موجودين
2: انا توا مستمع
3: بارتيسيباسيون كوب دافريك كاينه
2: نستمع الكلام كريم ونستمع لكلامك انت مش معناتها هنيس نسكروا الحنوط هكا وما نحلموش نجيبوا مدرب باهي ما نجيبوش كسوارا ومعناتها نحكيو على إرفيرونار وإلا غير إرفيرونار اليوم معناتها إيش نعملو بطولتنا بيت قولوا بطولة ما عناش ملعبية ما عناش بروجي ما عناش استادات ما عناش إيش نعملو نسكروا الحنوط
3: نمشيو باريتاب اليوم سيفري اليوم نحكيو على إرفيرونار مدرب كبير وأكيد نجم يعاوننا وينهض على الأقل شوية بكورتنا اللي هي توا نحكيو على مستوى ضعيف برشا حتى إفريقيا نحكيوش عالميا صحيح يحكي لي توفير ويحب كيف ما قال كريم مشروع تحب له برشا حاجات برشا هيكلة جديدة اللي هي يزمها تتماشى مع ما هو ملائم لكرة القدم الحديثة يلزم مسؤولين عندهم من الدراية ومن المعرفة ومن الكاريزما ومن الشخصية أنهم يخلوا إطار فني يخدم على روحه بأريحية كل واحد ياخذ لي طاش نتاعو احنا مشاكلنا زاده ماديه اذا نلقاو حلول على الاقل
2: نحكي اليوم تو كاس عالم تاخذ منها 30 مليار كي تحط 10 ولا 15 نتاع سالير عامين والوزاره ولا 16 تكفلك بالعامين الاخرين تعمل بروجي على 4 سنين كي خي صعيب على توماس ستيفن مش... نحكيو على دوله راه ما نحكيوش على
3: مشكلتنا ماهيش مدرب
2: اذا كان هذا باش ينفع كره القدم التونسيه خاطر في الاخير زاد انت تعرف هنيس إرفيرونار ولا واحد كيما إرفيرونار مش بالضرورة إرفيرونار نجم يكون غالي برشا ثم كيف ولا خير منه ويكون أرخص منه في الفلوس مش هذا موضوعنا نحكيو على المبدأ احنا تو مستحيل تلقى مسؤول يفرض عليه قائمة ومستحيل تلقى مسؤول تو انت روجي لومير كان جا هو تو إلاني في المنتخب يفرض عليه 5-6 أسماء باش كل النوادي تاخذ فلوسه ينجموا يفرضوا عليها مستحيل انت تعرف اللي هو مستحيل روجي لومير مستحيل يفرضوا عليه خاطر اليوم اللي حط القائمة هذية سوى ديزون لموشي رويزمك تكون اكسبير كونتابل تعش معانت هنيسة اكسبير كونتابل
3: مش قد قد
2: ميزان ما قد قد النوادي الكل قد قد اما هو على فكرة ماش قد قد برشا خاطر فيفا فاش اتهم وجمع الفات ولتو ما حكالي احد خاطر اليوم راهو الفيفا اللي كانت تعطي 9000 دولار ولا 10000 دولار على اليوم الواحد للاعب في كاس العالم ولا تعطي في 5000 دولار وال5000 الاخرين ولا 6000 الاخرين اللي اكثر منها بشويه ولا يتحسبوا على مباريات التصفيات بتاع كاس العالم واحنا اللاعبين المحليين عندنا ثلاثه كاو لعبوا في التصفيات راه عندنا شوات دحمان ومستوري فقط معناتها اللي معامل على 500 مش تجيه 200
3: شوف
2: واللي معامل على مليار بيجي 400
3: شوف قلت لك
2: واللي عندهم لاعبيه لعبوا بيجي مليار
3: كريم
2: كانوا عنده 500 و 500
3: ماذا بينا
2: معناها راهو حتى اللي يحسبها طلعت له ما هيش
3: ايه شوف احنا راهو في الكوره في تونس ماذا بينا دي زونترونور كاليفي ودي زونترونور كونفيرمي اما راهو مشاكلنا اعمق بكثير من انه نجيبوا تو في الوضع الحالي مدرب اسم كبير خاطر بالمنظومه اللي احنا عايشين فيها تو في كورتنا وحده ما ينجمش وفي الاخر في الاخر ينجم خاطر صبري لموش حكينا من الاول على شخصيه كبيره وماش يدخل حد فيه وباش يحط القائمة متاعه ومن بعد هيك شفنا شنو اللي صار هيك اللي قلت عليها انت ميزان ما جاب من كل كيف
2: اكسبير كونتابل
3: اكسبير كونتابل دونك مالوريزمون احنا وقت نصلحوا وعطيتهم لك بالترتيب الجانب الهيكلي والجانب التسييري والجانب المادي اذا فريمون هذوما نوفروهم تو وقتها نجموا نخموا في مدربين كبار خاطر من الاخر معناتها مدرب كي ايرفيرونار بعد الكوب دي موند هذايا ميم حتى هو لا كونسيرني بالماتش هذايا وينجم سوا ديزون يمس شويه يا سيدي
2: عمل ماتش بيه نفرضوا عمل ماتش بيه
3: ريزون دو بليس مش ما عادش يقعد لك خاطر راهو الكلام كيف ما قال كريم ولا صادق من الاول قبل الماتش بور موتيفي الملاعبيه بور موتيفي حتى الشعب التونسي، خاطر لو تو تمشي في الشارع تسأل التونسي تقول له شنو انتظاراتك من الماتش نتاع هولندا، يقول لك ان شاء الله ما نخسروش بسكور، ما يقول لكش نربحوا ولا نتعادلوا، ان شاء الله ما نكملوش بخسارة بسكور. هذا هو الواقع. احنا اليوم مدرب به كبير وإيرفي رونار، لكن زيادة مشاكلنا اعمق بكثير من إيرفي رونار. اليوم ما حبناش عن إيرفي رونار، عندنا برشا دي إيرفي رونار في كورتنا في الشامبيونات بتاعنا، لكن احنا لي مويا والامكانيات والهيئة وحتى قانون الهيكل الرياضية اللي مازال عندنا قداش نستناو فيه، والمسؤولين اللي قاعدين يسيروا في الكرة القدم التونسية ما يتطابقوش مع دي زونترونور في قيمة إيرفي رونار. دونك احنا وقت يولي عندنا مسؤولين وعندنا فلوس وعندنا امكانيات وعندنا دي بروجي ريال، مش دي بروجي على الورق، خاطر احنا لي بروجي على الورق تو الناس الكل تنجم تخرج لك احسن لي بروجي في العالم، لكن بعد لي بروجي هذوما اسكو تطبق على ارض الواقع ولا لا؟ دونك شوف انا بالنسبه لي خلينا نصلحوا كورتنا من القاعده.
2: بعد انا شفت لي كومونتير الكل يقول لك خويا كان مسؤولين يخموا وعندهم دراية استشرافية، مثلا ذا عبد الهادي يقول لك نعمل له حق طويل المدى المدرب هذا، ويوم امتون نعملوا به هو البروجي ويشرف هو على قرارات الإصلاح نتاع كرة القدم التونسية، الإصلاح الفني بالطبيعة، ونعملوا بروجي ونصبروا عليه، نعملوا 3-4 سنين ونعملوا سيكل جديد
3: 25 مليار
0: ويزيدنا في الشهر
3: 25 مليار. تحكي اللي تحكي في 25 مليار اللي هو الستاف.
0: تعرف وقتاش نجحنا كريم؟
3: نشوف تنجح شوف ليه.
2: وقت ما نقعدوا كيما احنا هكا خير؟
3: لا مش كيما هكا خير، اما نشوف مدرب قد الكاليبر نتاعنا تو اكتويلمون ينجم يعاوننا ويكونوا لي بريتونسيون سالاريال نتاعو اقل تو سامبلومون، ونجموا نبنيو من القاعده ونجموا نجيبوا مدربين فورماتور، معناها دي فورماتور دي زونترينور، خاطر لي زونترينور نتاعنا حتى بكري نحكيو في الاوف ناقصين شويه على المستوى، كي يطلع معناها ليفل شويه لازم نون سادابت ان تو تي بو aussi bien au niveau des clubs que le منتخبات que le U17 que le 20 que le 23 que le 19 que تحب انت هذا هو. ما انت كريم تحب تسكر الموضوع توا وتحب تلقى الحل تو سويت نجيب ايرفين رانر وسكر الماء، مش هذاك هو، مش هذاك الصحيح.
2: لا لا تبني من الوطن
3: كريم بربي جوست تعطي معلومه فقط، خاطر توا احنا نحكيوا على نجاح 2004 واللي هو فيه روجي لمير صحيح مدرب كبير، اما شكون وراه؟ حموده بن عمار رئيس جامعه
0: مسلم جيبو
3: مسلم جيبو. دونك مسؤولين دمادم في الكوره تحب ولا تكره، معناتها ما عندكش اليوم توا حاليا ما عندناش الكاليبر هذاك يسيروا في الكوره في تونس في النوادي ولا في الجمعيه ولا في المنتخبات.
0: بالكاليبر تحكي عليه وتوفرت الظروف الكل بدون ما ندخلوا في الديتال
3: ولا توفرت الامكانيات
2: والاراده السياسيه
3: والاراده
2: السياسيه. باهي سيدي علاش نسال فيكم هكا؟ خاطر توقع نشوف انا في لي كومونتير ولا محاله راهو براتيكمون 80-90% من لي كومونتير ضد الفكره نتاعكم. بالنسبه لينا سي بون، ماك تعرف الجمهور لا ريفيرونا نحبوا ريفيرونا نحبوا مدرب
0: أنا
2: كبير
0: ما قلتش
2: لا نحكي معناتها نحكي لك التول التفاعلات وكان متفاجئين نوعا ما من كلامكم، يقول لك لا اخويا اعطينا مدرب كبير ولا لي شيء. انت تعرف كريم انه بالنسبه للتونسي ما عادش يحب هيك التدخلات والزايد، يا خويا جيب لي مدرب اسم كاليبر يختار زايد عامر علي صالح محمد
0: هكا تعرف ايش لازمك
2: محمد امين
0: لازمك إيرفي رونار
2: يا خويا احنا عندنا
0: إيرفي رونار
3: صحيح
0: مسؤولين اجانب مسؤولين اجانب يجي إيرفي رونار باش يدخلوا فيه
2: ويخليهم
0: ما تعرفش كيف
3: يخسبري لا مش مشكل قلنا من الاول
2: ما عادش نقولوا إيرفي رونار احنا إيرفي رونار او بما يعادل إيرفي رونار معناتها الناس اللي ماهيش باش تخلي المسؤولين تتدخل فيهم او الناس اللي المسؤول كيف يشوفه يراني ما يخممش وما يفكرش اصلا انه يحاول يتدخل في معناتها في فكر المدرب
0: ما يخليهوش
2: خاطر يعرفوا مش باش يخليه خاطر مثلا لومير ما نتخيلش انا كان سي حموده خطيه ولا حتى واحد من الخاين اللي كانوا مع سي حموده فكر في نهار انه يتدخل فيه رود كرول وقت اللي درب ولومير وقت اللي يدرب في النوادي في تونس ثم مسؤولين دخلت فيه هاك انت قريب مثلا من الاتوال ثم شكون نجم يدخل في لومير في تشكيله
3: مش كيف راهو
2: مستحيل
3: هي مش كيف
2: رودو كرول انت خدمت
3: انت تحكي على
2: النادي الشخصي وانت خدمت رودو كرول وقت اللي كان موجود ثم شكون نهار نجم يتدخل في تشكيلة نتاع روكرول
0: يحبوا يتدخلوا بعد تقنع ما يتقنعش
2: انتم عشتوه من حد
3: تحكي على لومير اول حاجه ايكول ميليتير وتحكي على لومير شامبيون دو موند شامبيون دوروب شكون مش يدخل شكون مش يعطي رايه صايب روت كرول بون باللي هو سي
2: روت
3: جراند فيغور معناها ان طونك لاعب ومدرب زاد عرف برشا نجاحات لكن كما قال لك كريم يحبوا يدخلوا يحبوا يعطوا رايهم يحبوا انفلونسيو ويحبوا
0: شوف انا باش نمشي للابعد من هكا احنا المنتخب التونسي بارابور مثلا الجمعيات في الاوروب نجموا نكونوا مثلا الدنمارك نورفيج نجموا نعملوا في فتره نتاع 20 سنه نعملوا كوب دافريك باهيه
2: يقول لك باهي اليونان كوبي. اليونان اليونان
0: مثلا اليونان
3: اليونان هزت
0: احنا زينا
3: معناتها احنا زينا في بلادنا هما اخر وحيد كانوا
0: احنا في الاخر طالبين خاطر شنو بروجي معناتها انا عملنا بروجي ونعطيهم 600 مليار ونريقل لهم استادات واحد بعد 10 سنين تحكيليش على سنا وعام الجاي هما في بينهم الاصلاح سي مدرب والاصلاح
3: تصبر
0: بيان سور يقعد مادام شاف الدنيا هيرفي رونار وثبت مليح ويخدم على روحه وربي عينه ويعطيه 4 سنين ويبدا الاصلاح معناتها في الاخر النتائج نتاعنا وين تنجم توصل توا افريقيا وعالميا عالميا نجموا نعديو بالكوب دي موند هذيا كان جات بول اخرى كنا نجموا نتعديو خاطر فما دي بول ضعف ياسر فهمتني معناتها كيف نحن معناتها فما جمعيات معناتها كي تشوف انت البنما خسرت واحد بليش وتعمل في مباريات كبيره نيوزيلندا ولات ماركي وتعمل في الماتشات
2: هايتي
0: البارح مع المغرب معناتها احنا زاده لازم نعرفوا مستوانا وخاصه المستوى الحالي كي جمعيات كل واحد يحكي على تاريخه وما يحكيش على الحاضر نتاعو تلقى الجمعيه اسمها كبير والفريق فريق متوسط وهم يعيشوا جماهيرها تعيش على كل على على على الاسم الجمعية
3: أطليل
0: كيف المنتخب جات فترات بوتيتر انيرفي رونار كان ينجم يهز لنا ألقاب بجينيراسيون تاع يوسف في تومبوك يوسف المساكني الشيخاوي وقت يبدا موجود معناتها كانت عندنا جمعيات
2: بدري وفرجاني
0: برشا معناتها عندنا جات
2: كانوا في
0: جات دي جينيراسيون توا لا جينيراسيون هذه وسورتو تغيير جينيراسيون هذه خاطر في الاخر سي سور معناتها نجمو ننسحبوا خيبه امل اما ما نجموش نعملوا الروندمو هذايا مع 3 ماتشات الاخرين بلجيكا مع بلجيكا واليابان والماتش الاول نتاع السويد معناتها عمرنا لا كنا هكا ما في قد ما انا حاضر معناتها فهمتي يظل لي اول كوب افريقيا انا في حياتي 94 في استاد عمري 13 سنه معناتها الماتش الاول والثاني وخسرنا الكوب دافريك في بلادنا معناتها بوتيتر من الفتره هذيك الخيبه امل وحتى اللعب بوتيتر لونجو كان كبير مع بيريودا
2: ولعبنا
0: وضيعنا 200 بوتو ما تحبش تدخل الكره هما 4 كوره يمرقوا لنا
2: تو ما لعبناش
0: هما الكره اي تو
2: جينيرال 0.01
0: تو نحكيو على
2: هذا 0.01 ساعة 0.01 يزمك 20 يزمك 200 مباراه باش تعمل فرصه بتاع هدف باش معناتها 200 مباراة باش تعمل فرصة نتاع 100 مباراة باش تعمل فرصة نتاع هدف
0: انا بالنسبة لي معناتها
2: 100 ماتش المنتخب هذايا 9000 دقيقة يلزمك تلعب
0: المنتخب
2: باش تعمل فرصة
0: المنتخب هذايا معناتها سي سور اونيتي كاتاستروفيك في الكوب دي موند برشا حاجات أول حاجة العمل البدني معناتها مستحيل نشوف منتخب يلعب نيفو فيزيك كيما هذاك ما تصيرش معناتها اش صار في تبرقة خاطر ما انت راهو كي يجيو قبل ما انت بالجوار يختاروا هذا قداش لاعب هذا قداش ناقص هذا كي راجع من ضربه معناتها شكون يلعب في لي ماتش اميكو ماتش اميكو الكل الناس كل لعبت في دو ماتش معناتها هو ديجا اونتونور جديد قبل بشهرين من الكوب دي موند ما يعرفش البطوله التونسيه وقال لهم ما نتفرجش عليها البطوله التونسيه
2: انا جاي لهم
0: فهمت دونك اختار دي جوار زاده انا ساعات يبدا في القائمه انا راني متابع الكره ساعات يسمي القائمه ما نعرفهمش من لعبيها الاسامي منين جاوا فهمت ما نسمعوش بهم كل مره يجيونا
2: رغم اللي انت متابع دقيق جدا للبطولات الاوروبيه واللي تحب انت
0: ما يلعبوا في ديفيزيون 2 احنا اخي يلعبوا في القاعدين في لو نيفو اللي يلعبوا بخلاف حنابع وشويه لوريون شو اسمه
2: طالبي ونيس
0: ونيس العابدي فهمت الباقي كل معناتها كوبنهاج فين تتفرج عليها
2: حتى
0: بارابول ميزبك كل شامبيونز ليج كي كان قبل عمل ما بخلاف هو معناتها فما
3: نجم ترى
2: حتى البارابول ما تلقاش حتى قناه عندي دوري الدنمارك
3: نحب نشيني على كريم كلام كريم خاطر المهم برشا اللي يحكي فيه كريم احنا اليوم وين في لي بيلي دو بيرفورمانس وين فشلنا في الجانب البدني اون بريمير ليو وهذا فلاغرون واضح انا ديما نقول كي نشوف حنا بعد
2: نكمل لك الفكره كمل لي على الجانب البدني خاطر وبعد زدني عليها الفكره اللي بعد علاش فشلنا في الجانب البدني هل لانه ما حضرناش ام انه زاد جبنا ملاعبيه
4: مش كومبيتيتيف
2: ماشي كومبيتيتيف معناتها معدل 20 و30 دقيقة في الأسبوع وقت اللي غيرك يعمل في 180 دقيقة زوما شوية باغ سومين
4: غير كيف
2: فرق كبير
4: اي بيان سور هذا اللي قلته أنت صحيح أول حاجة
2: شنو معناتها هذا ولا هذا
4: بريباراسيون أدابتي للكوب دو موند هذايا وما خدمناش سوا ديزون على كارت وكل ملاعب عنده
2: وكان خدمنا على كارت نخلطوا
4: بيان سور مع افيك اون مينو بريباراسيون على الأقل ما نضروش بالوجه هذايا اللي هو كاتاستروفي
3: بيان سور قداش عندك من يوم
4: هنا علاش مش نوشني لك بعض بالفكرة نتاعي قلت لك احنا فياسكو سور لو بلون فيزيك اي سور لو بلون تكتيك ميم حتى سور لو بلون تكتيك معناتها كيف تبدا تخدم بشيما ولا بسيستيم وبعد تبدل وبعد تعاود تبدل ومن بعد كي تشوف التنشيط والانيماسيون بتاع السيستيم هذايا كيفاش فيه برشا ديفايونس تفهم دونك اليوم الكوب دو موند هذيا لي بيلي دو بيرفورمانس الى حد الان واللي هما حاجات واضحين للعيان كوب دو موند فيزيك اي تكتيك نشوفوا المنتخبات تو المنتخب المغربي ولا نشوفوا المنتخب الانجليزي ولا نشوفوا المنتخب
0: الغاني
4: اكزومبل المنتخب الغاني فيزيك تكتيك تنجح تكون ناجح وحاضر على الجانبين هذوما بون بيان سور العامل الذهني ديما يمشي اون باراليل مع الجانب الجانب البدني والجانب التكتيكي لازم يكون ديما الملاعبي سور لو معناتها سور بلون مونتال جاهز بور سابليكي
2: اي سيدي جيتوني للتام الثاني نادر ما غير ما نخرجوا ونعملوا فيديو اخر باش نكملوا في نفس الاطار قلت فيزيك وتكتيك خلينا نتفقوا انه تكتيكيا اللاعب التونسي في حد معناتها براتيكمون ما عندناش هكا اللي دي فيديت والا دي ستار في بالي متفقين كيما المحليين كيما
3: بالعكس تكنيكمون
0: تكتيكمون
3: قوي
0: احنا قويين
3: قوي تونس نجم
2: يبوس في نفس المستوى التكتيكمون التوانسه اللي موجودين
0: نجم
4: هي ما في الكوب دي موند هذيا
2: لا كان نكمل سوا ولكن قلت انت فياسكو على المستوى البدني وقلت زاد فيزيك شنو الفرق دكتور خاطر السؤال هذا حتى واحد ما كان ينجم يطرحه قبل كوب دي موند لانه الموجه عاليه والناس الكل راكبه تراند والبيناسيونو وصل للمدرب السابق قال ملاعب يتدرب في اوروبا افضل من لاعب يلعب تيتولير في بطوله تونس قال له ما قالش فك به
4: وقت مملة قال الشامبيونات تاع
2: تونس مملة وهذا كان
0: نزيدك حاجه اخرى والناس الكل قالوا صحيح عنده الحق
2: دقيقة مش قالوا
0: لا لا
2: كان تحت تصفيق الجميع
0: تصفيق الجميع
4: لا لا أنا وقت لومته قلت له بربي ما
0: لومته بتحفظ
4: لا لا مش بتحفظ دقيقة
2: يا نيس
4: ولي فيديو موجودين
2: مستنيش نسأل السؤال هذا كان تحت تصفيق الغالبية العظمى من محللين وإعلاميين هكا بدينا بروحنا للجماهير الرياضية الفيسبوكية اللي تحبوا انتوما وخليه الراجل يخدم على روحه صحيح ولا غلط هاي سيدي ها مش نعم ما كلش نجم نسأل السؤال وقتها الموجة عالية هاي يا سيدي إذا كان هما فيزيك ما مش حاضرين يهزديت من الشامبيونة اللي هي قالوا عليها وكذا على الأقل الريتم عالي كل 3-4 أيام مباراة بعد رمضان ورجع ريتم انفرنال وقتها والريتم محترم ما هتا ثم ريتم مهزم من بطولتنا وكاو منك تنفع النوادي ماديا كما قال سكرين في الشهر التالي وعليش نجيب في ملعبية ديفيزيون 3 و 4 و 5
3: السؤال
2: علاش ما هزيناش من ملاعبيت؟
3: خاطر ملاعبيتنا ما نجموش. وزيد ناكد لك اني اونكور فوا. ونزيد ناكد
2: لك. حتى اللي مشاو ما نجموش.
3: كانوا ما نجموش اكثر من كي. في انت تو.
0: بار اكزومبل اي.
3: انا اعطيك ثلاثه اربعه لاعبين دقيقه برك. ابار ثلاثه اربعه لاعبين اللي حكينا فيهم مع هاني البارحه.
2: معروفين.
3: اللي قلنا راهم هذوكم كانوا ينجموا يكونوا موجودين في بلاصه لاعبين ما لعبوش اصلا. جاوا ما لعبوش. اما لاعبين جاوا ما لعبوش. بور لا بوني سامبل ريزون يا ما همش حاضرين
2: من غير ما ندخلوا في اسماء
3: ما غير ما ندخلوا اسماء
2: احنا تو نحكيوا على الفكره
3: يا ما همش حاضرين
2: ما نحكوش لاسماء ونوادي ولا غيره
3: ابار ثلاثه ولا اربعه لاعبين ابار ثلاثه ولا اربعه لاعبين خاطر انت سؤالك يمشي فير 50-50 مش يمشي فير ثلاثه لاعبين اخرين باش يولي البورسنتاج 80-20 سؤالك يمشي فير 50-50
2: سؤالي يمشي فير انه نشوفوا منتخب افضل
3: اي لا لا لا لا
2: فير نشوفوا منتخب افضل
3: كريم تو
2: كان بالامكان نشوفوا منتخب افضل ولا لا
3: قلت لي نجموش نهزوا من البطوله ما تقوليش نشوفوا منتخب افضل قلت لي نهزوا من البطوله باش نشوفوا منتخب افضل اما مش باش نهزوا لا معناها فما صدر وفما عجز الصدر يقول نهزوا من البطوله ابار ثلاثه اربع لاعبين اللي حكينا فيهم واللي قلنا ينجموا يكونوا بلاصه لاعبين اخرين كسوا ما همش بيرفورمون كسوا ما همش حاضرين فيزيك ما ونعرفوهم من الناس كل معناها فهمتني
2: قلنا به
3: لا هم مصحين معناها
2: نبدلوا لك السؤال لو هزينا ملاعبيه من البطوله التونسيه عندهم المستوى البدني هذا واضح
4: ينجموا.
2: كان بالامكان نشوفوا منتخبنا ويلعبوا بطبيعة يمشي ويلعبوا كسوا يدخل في صوت الثاني
0: ولا
2: كان بالامكان نشوفوا منتخبنا افضل من النسخه اللي شفناها ولا لا
4: شكون قال لك باش يلعبوا هما
2: اللي باش يمشيو يلعبوا البطوله
4: شوف شزم ديريكت باش لعبهم معناها انت كريم توا تحكي في حكايه ابريكو انت اليوم تي شنو تي نحكي ولا شوز كوميلسون تي كونستا اسماعيل الغربي وبرون والنفاتي خارجين على الموضوع هذا الناس كل تعرفوا
2: ما غير ما في الاسماء
4: أنا عطيت
2: حكي لك
4: نحكي لك تبعني
5: حتى ملاعبية محليين
4: كيف كيف فهمني دونك انت اليوم انت باش تجي تعوضهم اليوم شنو توا كريم توا بعد ابريكو ولينا الناس كله عندنا بطوله وعندنا بطوله يا اخي نكذبوا على بعضنا يا مدرب كان يرينا
2: قداش
4: خرج منها من واحد سيليكسيونابل في المستوى هذاك هذاك مستوى جابان هولندا والسويد بطولتنا زيد زوج ثلاثه
2: بلا دقيقة هاني جيك احنا ما حاشتناش بمستوى هولندا والجابون حاشتنا بمستوى افضل من لحظة حاشتنا نشوفوا مستوى افضل من المستوى اللي وراهولنا الملاعبية اللي هزيناه كيسو سوا توانسة والا بيناسيونو انا
0: كلهم توانسة
2: صحي كلهم توانسة انا حاشتي بالمستوى هل كان بالامكان ببعض اللاعبين من البطولة التونسية ويمشي ويلعبوا ولا يشاركوا في الشوط الثاني ولا غيره نشوفوا مستوى افضل من اللي شفناه في المنتخب الحالي هذا هو السؤال
4: السؤالات المبهمة ما تنجمش يكون عندها دي ريبونس اعطيني اخويا اربعة خمسة اسماء ثمانية اسماء تحكي عليهم انت باش تولي البالانس اعطيني الاسماء ونحكي فيهم
2: باش تدخل في الاسماء
4: لا لا ما تحكيليش المبهم
0: هو قصدي
4: كورة راهي فهمتني ولا تيرا تير براغماتيك تقوليش كنا نجم وشكون وعلاش وشمين ما كناش خير والاخر مش به
0: شوف
4: شكون زعلوني وحكينا عليه عمر بن علي قلنا كان النجم يكون موجود بلاصه اللومي فهمني شكون الاخرين نزوز حكينا عليهم السيسي والعيدوني يلعبوا في قطر شكون عطيني بطولتنا شكون يستحق وما مشاش تدش عطيني كل واحد عنده جمعيه مش حكى لكم تاع كل واحد عنده جمعيه يقول لك اه والله
2: لازم يمشي انا ما حبيتش نسمي ملاعبيه
4: باش نحكي لك كريم ما يجي السؤال في المبهم
2: وكانت حبش نحكي على ملاعبيه كانت حبش نحكي على ملاعبيه ثم ملاعبيه حتى لعبت اربع خمسه مباريات في البطوله التونسيه بالمستوى اللي شفناه في الاربع خمسه ماتشات التواله خيمه برشا ملاعبيه لعبوا
4: كيما رفيعه
2: كيما رفيعه كيما رفيعه من اربع خمسه ماتشات
4: ريتو في المستوى هذاك
2: شوف المستوى كيفاش طلع
4: احنا رفيعه قلنا حاضر كانوا لعبوا قبل في المستوى هذاك لعب رفيعه
2: افضل بكثير من برشا لعبوا في وسط الميدان
5: لما كي تهز برشا ولا عيدوني بربي خلينا نوفوا
2: وقتها صحيح
5: صحيح وقتها رفيعه ما عندوش بلاصه
2: خلينا احنا لازلنا لرفيعه على فرجيني نعيدوني
5: اما شوف
0: فما عنصر اهم انيس هذوما اللي ناقص المنتخب الفيزيك متفاهمين فيه اما الجروب ليتا ديسبري اللي كانوا قويين فيها كانوا قراب لبعضهم حتى كسوا اخي ما صارش مشاكل مع جلال 2022 فما جورات تحب تلعب وما تلعبتش وتضلمت وسعد بقير بدهزت وقعت اما حتى اللي ما يلعبوش حتى كي يدخل علي معلول لعب اخي على الاول ما تدخل الماتش
2: فرنسا
0: اي ودخل الماتش في بالي
2: فرنسا كان
0: اي دونك ما فما كانت ليتا ديسبري كانت باهيه تونس كان ماهيش ليتا ديسبري الناس الكل مع بعضهم وتزيدوا الفيزيك ما يبداوش حاضرين
2: انت
0: راهو اللي لعبوا اللي لعبوا
2: فما سيتا ديسبري بين ملاعبيه فما سوليداريتي
0: اللي تا ديسبري نتاع
5: الجروب
0: نتاع الجروب الليدر معناتها كي تشوفهم ناقصين برشا وكي تسمع انا نسمع لي زانترفيو نتاع الجوارات كيوس اللي يتكلم هكا بالشهقة كيما علي العابدي ويقول مش وقته باش نبدلوا المنتخب وهذا كلام صحيح ما نجموش نعملوا نبدلوا منتخب ونبدلوا جروب قبل بشهرين قبل بشهرين
2: من كريم ال 11 ملاعب اللي لعبوا في الماتش هذاك اللي صرح بعده علي العبدي
0: ايه
2: 10 ملاعبيه لعبوا في الكوب دافريكا واساسيين في الكوب دافريكا
0: والباقي
2: معناتها نحكي احنا
0: انت
2: المستوى اللي ظهرنا به في المباراه هذيك ما زاد بارفوا اوكي ملاعبيه صغار وكذا اما ما لعبوش ملاعبيه صغار انت شفت رين اللومي شفت اللي على اليمين النفاتي
0: ايه انا نعطيك حاجه انا فما حاجه مهمه علاش احنا قلنا فيزيك راه مش معناتها مش لاعب وموك دو كومبيتيسيون ولا مرتاح ما نحكيش على براون انا نحكي على التحضيرات اللي صارت في تبرقه قداش قعدنا ترينينا شي ترينينا ومن بعد نمشي ونلعبوا ضد لوتريش
4: لعبنا 10 ايام
0: ها
4: 10 ايام
0: في تبرقه
4: في تبرقه ترينينا من 18 حتى شي ال 25
0: جماعه
4: ثمانيه لوتريش
0: شينا لوتريش استنى
5: تبع لوتريش لعبنا شي... البريمي احنا
0: شينا لوترون
4: لعبنا دونك 10 ايام
0: 10 ايام في تبرقه اللي نورمالمون فيهم الخدمه معناتها انا شفت ليكيب دو فرونس لاعبين 60 ماتش تشوف ترافاي فيزيك عملوا لهم حصه ترافاي فيزيك رابيل يعرفوا وقتها اللي خسروا ماتش كوت ديفوار لعبت تقول هما وقتها ايبويزي جوارد خاطر يعرفوا ثقلين احنا لا مشى خفيف يعرف ماتش ويت لوتريش وبلجيكا صعب شوا نتاع الجمعيات اللي خذاهم كسوال فيديراسيون خاطر مش لموشي لو 30 مشاو لوتريش لعبوا لو برومي مشاو لبلجيكا بعد سبحانك يا ربي العمر اللي شفتها احنا في الاوروب نرجعوا لتونس باش نعاودوا نمشيو للمكسيك ناقصه كان يوصلوهم في المكسيك العاصمه يعطيهم بسيكل يقول لهم برا مشيو المونتيري نتلاقاو غاديكا معناتها
2: خليني انا خاطر
0: 24 ساعه خاطر لعبيه
2: العباد يبعثوا لنا في لي كومونتير في الميساجات كوراساو بنما هايتي كاب فير بون كاب فير عندها ثلاثه اربع محترفين بليز اون هذوما شفنا المستوى نتاعهم مستحيله هذوما بطولاتهم افضل من البطوله التونسيه رغم ان احنا
0: ما يعرفوش بطولتهم
4: كوراساو
0: كلهم جنسين هولنديين كلهم هولندا هولندا سي
4: هولندا الثالثه
0: هولندا سي ايش قلت هذا
2: ايه انا اعطيك انا
0: والعباد ما تعرفش معناتها يسميوه في الايتي يعرفوا مش يصيفوا
2: ايران ايران 60 70% من اللاعبين محليين
0: عنده 10 سنين يلعبوا مع بعض
4: لا صحيح
0: ثم
4: فرق
2: بطوله واقفه عندها 6 شهور
4: يلعبوا في الجولف
0: عندهم 10 سنين يلعبوا مع بعض
2: لما بطوله واقفه
0: كان جات ايران
4: ايه هاكا دقيقه يا كريم ربي انت تو سالت سؤال انا مش نجاوبك ترجي هذه تونسي ربح الاهلي المصري اللي عنده ترسانه من اللاعبين في ليكيب ناسيونال نتاعو ثمانيه اجانب ظهر لي واضح
6: هذاك هذاك علاش اليوم
2: الترسانه اللي تحكي عليها توا وين الترسانه اللي تحكي عليها
4: في الدوزيام تور
2: في الدوزيام تور ومتصدر قبل بلجيكا
4: لا لا لا مش هذا موضوعنا نحكي لك انسى مصر نحكي على الترجي ما هو الفلوران اكتويل تاع الكرة في تونس اللي يمشي بعيد واللي نفس ربح الاهلي 8 و9 جن رقم واحد رقم اثنين يا اخي انت في اكتوبر ما زيدش الغله سوا ديزون واحسن لاعبين والجوده نتاعك باش تلعب ماتشات في مصر اش عملت اللي تحكي عليهم انت هذوما تبتزم كوب دي مونغ فما واحد نساوه ملي كلاو خمسه بونتو
2: اي اما هزوهم وحدهم
4: شو هزوهم وحدهم
2: ما هزوهم وحدهم ما غير حتى
4: يا ولدي هذوكم برشي فيهم واحد
2: بلي تقني انا نحب نرجع
4: برشي فيهم واحد
2: انا نتفكر حاجات خليني نفكركم وقت اللي مشينا بالمنتخب هذاك اولا المنتخب مخلط بين الايفان 3 وبين بعض اللاعبين اللي برزوا في البطوله التونسيه والبعض الاخر من اللاعبين اللي برزوا في البطوله التونسيه
4: اي كلهم يلعبوا في البطوله نوم ايفان 3 اللي يلعب
0: لا لا شو اسمه نتاع مارسي
4: كابتن وكعبه
2: لا لا خليني نكمل وفيها وفيه دراجر وقت عنده 6 شهور مرتاح وفيها وناكد لك حاجه اخرى انا انه الملاعبيه اللي سوا ديزون بيرزين نتاع البطوله التونسيه مشاو في ستاج ليكيب
0: ا
6: لي عليه الخزري مش الحرزي وقتها مشى وقتها حاجه عليه
4: البلابل مشى
2: عليهم البلابل اكثر منهم مشاو في ليكيب
4: ا يهو ما دونك نديروا لهم زوز كي تحكي مشاو للا دونك يمشي للا يمشي الابريم في مصر
2: المحفله وقتها خليتهم واحد من الاخرين
4: يا ودي برشي فيهم واحد هما واحد
6: هو يحكي لك على الكاليتي تاع اللاعبيه نجم شي واحد
2: يضرب كان الحلاوي عمل برشا بارادات
4: وفي الموضوع
2: عمل فيه برشا بارادات الحلاوي كاو
6: بربي بالنسبه لشوف اون فوا بور توت باش نحكيو على ليبي ناسيونو ولا باش نحكيو على ملاعبيه الشامبيون تاعنا يا اخي الشامبيون تاعنا ما تفرجناش فيه اسنان شفنا نيفو تكنيك كبير برشا شفنا معناتها شامبيون فيها تحكيم ممتاز شفنا شامبيون اللي فريمون معناتها كي تتفرج على ماتش تقعد تستنى للاخر دقيقه تتفرج فيه احنا تتفرج على ربع ساعه 20 مينوت ويجيك الملل الاحساس بالملل ماذا بيك تبدل ترجع تتفرج على شامبيون
2: اخر ثم ملاعبيه ثم ملاعبيه
6: كيف ما قال ثم
2: وحاضرين بدنيا
6: ثم زوز ولا ثلاثه ملاعبيه زوز ولا ثلاثه ملاعبيه كانوا نجم يكونوا موجودين في الجروب اما ما هماش قادرين باش يبدلوا وجه المنتخب باش تقول لي فما ملاعبيه اخرين اكسبيريمونتي كانوا قبل في ليكيب ناسيونال وينجموا يزيدوا ويضيفوا المنتخب خاطر كي نحكيو بار اكزومبل على عيدون وعلى فرجاني يظهر لي من البوعزيزي والا من بوعزيزي قبل والا مهدي النفطي
2: لا حتى بعدهم
6: ما جبناش التراخي من فرجاني سيسي مثلا
2: محمد امين بن عمر وعمل باركور ممتاز جدا مع ليكيب ناسيونال هو في مستوى بالاصابه خاطر الاصابه على في ويلعب في مستوى محلي ومشى فخر الدين بن يوسف وسجل زوز اهداف على ما اظن في كاس عالم هو في مستوى محلي ومشى فرجاني سيسي هو مستوى محلي
4: ومشى
2: شكون
4: اللي تحكي عليهم
2: انت من فرجاني تاع 10
4: يا ولدي فرجاني تاع 8 سيل تالي موجود
2: من
4: فرجاني تاع 8 سيل تالي موجود
2: دكتور
4: ما فماش
2: جربتهم
4: تاع
7: يا هزيتهم انت عايش خويا هزيتهم قتلك المصر
8: وين
7: ما فما شيء او ما ناديهم حتى باهي سامي طرابلس يا خويا عداو ثلاثه
9: مشاو كوبارا
7: عداو ثلاثه باهي سامي طرابلس بما هزهمش ما هز منهم كوبارا اش عمل شنو عملوا في الكوبارا ما دخلش عنين ودخل فلان ودخل فلتان ايش عملوا
8: ما راحوش من التورني لو كوبارا مشات الكوب دافريك ما لعبت حتى دقيق
7: اي شكون
8: بن علي بن علي وتقا ومعلول عملوا كوبارا باهي الوحيدين تقريبا مشيوا مباشره الكوب دافريك لا واحد فيهم لعب دقيق
7: هي على خاطر هو يرى اللي كونوا اللاعبين اللي موجودين هو راه ملاعين ورناهم ويعرفهم حاضرين اكثر منهم
8: خلينا نسالك سؤال انا تو راني خضيره ولو في بالي تحايل علينا راني خضيره بالحق يلعب في البوندسليغا انا ساعات نشك
9: المشكله
8: الكبيره انا كيف نشوف معناتها ملاعب 32 عام بون مازال عنده في عنده في ساقيه يلعب في البوندسليغا يونيون برلين قائد فريق مع فريقه معناتها بالمنطق باللوجيك مستحيل احنا ما نستحقوش في تونس بالمنطقه على الورق كونفيرمي على الورق انت ديب ناجح وهذا فريمون لاعب اللي حاجتنا به كيف نشوف خضير باش نسمي لك انا تو باش نسمي كيف نشوف
10: انت ديب ناجح انت ديب نجاح الفريق مش المنتخب
8: لحظه كيف نشوف انا ملاعبيه
10: المسؤولين نتاعنا يسيروا في فريق مش يسيروا في منتخب
8: خاطر ما نحبش ندخل في اسماء اللاعبين وفي الفرق مش نحاول نختار من كل فريق ملعب كيف نشوف خضيرة يكور بالمستوى هذا مع المنتخب في اللي ماتش ميكول رغم من من
10: هايتي
8: من هايتي وكندا كيف نشوف خضيرة يكور نشوف تقا مع الترجي اللي كمل الموسم رون بلاسون تقا يكور خير منه راه كيف نشوف متفرج عادي كيف نشوف رفيعة رفيعة يكور خير منه كيف نشوف البيفو بتاع بتاع بتاع الكلوب افريكان زمزمي يطير به تيران زمزمي وباتي صار وساقي صار مزيانة كيف نشوف ترابلسي بتاع نادي سفيرسي صغير صغيرة معناتها 21 سنة نشوفه كيفاش يكور وبعد نشوف خضيرة نبقى أنا كمواطن بسيط توقع الناس ما فيكم نتسال علاش مش واحد من هذوما اللي سميتهم أنا
9: علاش مش واحد خضيرة عيدوني قبل ما نوصل لهم هذوما أنا يا كريم فهمت قبل ما نوصل نحكي على هذوما
8: تيتي ما عندكش الرومبلاسون عندك
9: حسب مودرو لا عيدوني عيدوني فرجاني دي رومبلاسون
7: كان في مارس قرينا حكينا قلت راهو حتى في حكينا في مارس قلت راهو حتى في قطر يلاحظوا اللي كونوا العيدوني فهمتي مستواه قاعد يطيح وقت مارس نحكيو مع بعضنا في تونس شنو الناس كل ريناه تو صار ولا ما صارش تو رجعنا الناس كل على شنو
9: العيدوني مش بالعيدوني نحكيو على بليسيور
7: ايل سون ديزاغريابلمون سوربري بالمردود نتاعو من عملناه
8: العيدوني
7: شكور شنو تو على فرجاني نمشي معاه اما حتى العيدوني في فريقه مش متميز مش خاطر تو نرجعوا نقولوا العيدوني فرجاني ايه
10: هما الزوز اللي نحكيو عليهم نحبوهم تو في المنتخب الناس كل كانت
7: ضدهم اول واحد فرجاني ضدهم
10: فرجاني اول موفيس باس
7: ما يرحموش
10: كيف العيدوني
7: هذاك نمشي معاه
10: هيك تونس معناتها
9: جمهور هذيك جمهور كوره في تونس
10: اما انا بالنسبه لي معناتها راني خضيره تو ما نجحش معناتها اي واحد خاطر ما تزيش ماني قلت قبل بشهرين انسان مسيبك 8 سنين التالي وانت وراه وبعد تجي قبل كوب دي موند بشهرين يقول لك هيا فرصه نكمل كاريري بين كوب دي موند خاطر الجوار في الاخر يحب يلعب كوب دي موند مع المانيا مستحيل دونك على جو 32 زون تعاود ترجع له وانت انت كي تجيب ديجا خضيره دونك باش تقضي على يا فرجاني
9: والعيدوني
10: والعيدوني هذوما عندهم اصدقاء عندش 10 سنين في المنتخب مع الصخيري ومع الناس الكل دونك هو فقد مصداقيته المدرب قبل تحكي لي فيزيك وتكنيك وتكتيك مشى للكوب دي موند فقد مصداقيته مع الملاعبيه الكل نزيدك معلومه
9: اخرى هو قسم الجروب هو
10: معلومه مؤكده راني معلومه مؤكده راهو صبري اللموشي في ستاج نتاع مارس اتصل بزوز ملاعبيه ما مشاوش للكوب دي موند وقال لهم راكم موجودين معايا في الكوب دي موند مانيش باش نعيط لكم
9: كلم
10: الفرجاني وكلم العيدوني وقال لهم وكان ما تحمكمش مصدقيني
8: سجلوني فيديو
10: ماهوش موجودين
8: صحيح
10: دونك هذايا جوارات تعرف علي العابدي دحمان طالبي جروب كانوا جروب معناتها الناس كله ورا بعضها حنا بال ايه دونك هذوما الجروب
8: اللي حنا بال راه برشا يحكوا لنا بها بين
10: الجروب
8: حتى في علاقاته مع في الفريق
10: ماهوش ريسبتيف
8: حنا بال معناتها حتى كيف ما تشوفوا الجروب عادي راه كما يحكيوا بالفرنسي كما يحكيوا بالانجلي كما يحكيوا بالعربي في كل مجموعه تلقاك حنا برا وبراتيكمون موش ديما برشا مع البيناسيونو معناتها
10: مخلط
8: معناتها تحس محرحه
10: هما ما عندهمش راه والله تنحات الحكايه هذيك تنحات عندها سنين.
8: احنا عندنا تصريح في دونس سونس كنا مش نعديوها تقريبا نفس الاطار جاوبته انتم من قبل ما نسمعوا، لكن ثم زاد اشكال اخرى نتاع حراسه المرمى عندنا اشكال والا لا. مازالوا اربع دقائق تصريح دقيقه وبعد كل حد دقيقه نسمعوا ايمن دحمان يحكي على جاتيا.
11: فماش أزمة الحراس، أزمة الحراس خلقناها احنا بدينا. تشوف قبل كاس العالم الناس الكل هي بالحراس، ثم الجرين الحارس ما يلعبش وحده. اليوم البريسيون ولا الضغط اللي تحط على الحراس تجيب احسن جول في العالم يجي ما يلعبش، بريسيون صارت. ما الحاجة اللي نقولها الحراس الكل في تونس سواء اللي جا ولا اللي ما جاش، كنا نحبوا بعضنا وكنا بخير، هذه حاجة لازمتنا ننساوها، خاطر عنا حراس بالنسبة لي انا موجودين حراس في تونس سواء تو ولا حتى على العوام الجاية. ان شاء الله نعرفوا كيفاش نحطوا البريسيون مع البوزيتيف مش بريسيون نيجاتيف على الحراس نتاعنا ولا اكثر. لا غير
8: تصريح كيفاش تشوفوني صحيح كلامهم
9: هو سيفري. الاعلام ولي بلاتو عملوا ضغط مباشر على الحراس وركزوا برشا على الحراس، اما زيادة راهو الحراس اليوم اللي قاعدين موجودين في ليكيب ناسيونال هذاكم متاكدين هما الافضل، فماشي نو ولا دو نو كانوا ينجموا يكونوا ياخذوا بلاصه كانوا ينجموا، اما راهو اليوم النيفو نتاع الحراس نتاعنا كيف ما نحكي على الطالبي ونحكي على السخيري، وقت يطلع النيفو شويه حراسنا في الطون دو رياكسيون في الكاج من اليوم حراسنا ما هماش في التوب نيفو نتاعهم، رغم اللي هذم لي ميور لي ميور في الشامبيونان، خاطر الشامبيونان نتاعنا زاد
8: نيفو نتاعها طايح في التوب نيفو نتاعهم. ينجم يكون هذا راجع على كمية الضغط السلبي كما قلت واد أحمد المسلطة على الحراس تونس كل كيلكو سوات أو منحبوا نسميه حتى حارس اللي يلعب واللي ما يلعبش، كمية الضغط السلبي المسلطة ولات مشكلة تونس الأزلية، شكون باش يكاور تروح جاي وهذا راهو عنده سنين. دونك في كل مره معناتها ما ثم حتى جارديان اللي خذا كونفيونس نتاع تونس كامله يا خويا كاور تفضل ديما اللي باش يلعب يبدا يده على القلب.
9: وتعرف كانت عنده دحمي
8: كانت عنده في 2022 وقت تونس كامله ايمن دحمي
9: كانت عنده بفضل لا بخلاف تونس كامله واقفه بالقديه وتكتيكيا
8: لا وقت تونس كامله وراه حارس واحد
9: لا وبخلافه
8: ما ثماش انقسامات
9: كما كنتوا تحكيوا على اللاعبين الانقسامات والضغط والحكايه هذا كله ما يبدلوش الميدان صحيح متفاهم معكم هذوما 20% 80% كنا الكل خايبين ونسكروا برنامج ونتعدوا اللي بعده معناها هذوما سي دو فوز اكسكوز ودحمان بربي مره جيت ونكلموه عنا حراس باهين في تونس وطلع مستوى رينا الحراس باهين 14 بوط في 3 ماتشات دونك ما تقوليش
10: ما نجموش نقيموا حراس على 3 ماتشات
9: لا ما نقيموش على 3 ماتشات لا
10: في الشامبيونان نتاع تونس
9: لا في المحل نتاع
10: انا ماذا بيا انا
9: سامحني انا نرجع لكم التاريخ بالتاريخ انتم تتكلموا وقت اللي خلطوا لهم تراتي
10: لا لا لا لا, لا لا لا لا لو توصل 7 و8 حراس انتم بيتكم لي بلاتو كل سنه قلتوا سنه معناتها اكثر عام جاو دي غارديان معز بن شريفيه باهي غارديان العمران باهي غارديان
8: متلوي
10: باهي دونك الناس كل كنا نقولوا احنا
8: في النيفو
10: نتاعنا في تونس حراسة المرمى ماهيش مشكل بافيك بوكو دو بريسيون ما كانوا ينجموا يعطيو اكثر من هكا هما يتحملوا مسؤولياتهم وكيف الميديا لازم يعرف الملاعبي اللي هذيك قانون اللعبه معناتها انا بار اكزومبل نجيك لهوني توا نحكي معك بشويه بعد مثلا صديقنا يعمل لي تصويره يعمل لي التيتر تلقاه مخالف على اللي كنت نحكي فيه من الداخل يتسبب لي نجم يكون في مشاكل انا كي جيت هنا نتحمل مسؤوليتي كي نجي نتكلم شو نقول وهو خدمته هذيك هي دونك الميديا راهو معناتها بالصفه عليك كمدرب كلاعب يجيو ضدك فما اللي يخدموا ضدك فما اللي تتحمل وتتعدى اما كغارديانات في النيفو ما نجموش نحاسبوهم على 3 ماتشات الاخرين خاطر قولوا كلوب شيما غارديان باهي الغارديان تاع اللي مش العمران عندنا هكا البعسكر تاع روما كان يكبر اما زيادة برشا حاجات معناتها انا العمري شفت مثلا المنتخب حتى هو ملاعب برشا خليل العياري نعيط لاعب كوب دي موند يو 19 يلعب ما يلعبش حتى في لو 23
8: واللي هو عمره 22
10: وتعديت عاديه معناتها بالنسبه خاطر احنا نعرفوا الكل خليل العياري باهي ما نزيد شجعته باش يقعد في العام الجاي في اليو 21 واليو 22 تو يطلع يو 23 يطلع يترينا شويه مع السينيور يقعد يلعب في اليو 23 10 من الناس تفرج عليه واحنا نخسروا في ملاعب ينجم يعطينا اكثر برشا كان يبدل من بري من فيزي.
8: الاخبار مع مريم قديره متواصل معكم حتى الخمسه نتاع العشيه في داتا فوت.
12: داتا فوت بوبليسيتي
13: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. ابتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
12: ديوان افام فلاش نيوز
14: موجز الرابعة. ديوان افام مع السلامة. المدير المالي والممثل القانوني لشركة أوتوليف تونس حاتم شبشوب يعلن عن إطلاق توسعة جديدة للشركة في تونس تمكنها ولأول مرة من تصنيع مقود للسيارة بشكل متكامل ومحلي بنسبة 100% بدءا من المواد الخام وصولا إلى المنتج النهائي الذي سيسلم للحريف.
15: توسعة هذه باش تبدأ المقاود تصنع في تونس من البداية للنهاية متاحة، معناتها أنت وأنت الفندوري مانيزيوم اللي دشناها توا حتى بريزون حريف نهائي باش تبدا في السياره في الانستالاسيون تاع السياره في اوروبا. برودكسيون في تونس كلها ديستيني على الاكسبور بالنسبه للمصنعين للسيارات في اوروبا. كلفه التوسعه 24 مليون اورو، منهم 4.3 مليون اورو فينانسمون من عند ليفو اللي هو اليه الاستثمار للتشغيل اللي عاونتنا في البروجي هذايا. التوسعه هذه تمكن اوتولي في تونس باش تصنع مقاود السيارات من البدايه الى النهايه حتى الحريف النهائي في تونس. كنا نجيبوا المقاود مانيزيوم من اوروبا ولينا نصنعوا المقود من البدايه نتاعو في تونس، من بعد ركبوا له الجلد وركبوا لي كومبوزون الكترونيك ونبعثوه للكليون فينا. دونك زدنا الخطوه هذه في التوسعه باش من اول المقود للاخر نتاعو يتصنع في تونس.
14: من جهة الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري يقول إن تونس قادرة على استقطاب مشاريع نوعية ذات تكنولوجيا متقدمة، موضحا بأن تونس وفرت كل الآليات والإمكانيات التي تسمح للمستثمرين بتنفيذ عمليات توسعة وإنجاز استثمارات جديدة على غرار قطاع مكونات السيارات الذي يضم اليوم نحو 300 مؤسسة.
16: تونس قادرة على استقطاب مثل هذه المشاريع النوعية واللي هي في التوب تكنولوجيا، واحنا نراو انه معناتها الحكومه التونسيه وخاصه وزاره الصناعه خلات او عطات كل المجالات وكل معناتها الاليات باش تسمح للمستثمرين باش يقوموا بعمليه التوسعه وكذلك يقوموا باستثمارات جديده في هذا الميدان. نذكر انه الميدان هذا فيه تقريبا 300 مؤسسه ينشطوا في قطاع صناعه مكونات السيارات في تونس، وقدره تشغيليه تقريبا 120 الف موطن شغل. المستثمرين اللي اختاروا تونس في المجال هذا يعني القاو الاريحيه، القاو معناتها الإطار البشري الكف. وزارة الصناعة معناتها أعطت كل الإمكانيات وخلت القدرات الكل متاع الإدارة العامة متاعها على ذمة المستثمرين ذوما مواكبة كل المشاريع هذه. وبطبيعة الحال آخر محطة عملناها احنا بشراكة مع القطاع الخاص في المجال هذا يعني صناعة مكونات السيارات، إبرام اتفاقية حتى يكون فما أهداف مرسومة حول القطاع هذه لأن فيها أوبورتينيتي كبيرة لتونس.
14: وزارة التربية تعلن عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. إلى شأن الدول، انخفاض أسعار النفط اليوم إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة اقتراب حركة المرور عبر مضيق هرمز من العودة لمستوياتها الطبيعية. وسوريا تطالب بالتحرك لإنهاء ملف محتجز مخيمات شمال شرقي البلاد، داعية الحكومات المعنية إلى استعادة رعاياها وهم ألاف الأطفال والنساء الموجودين في المخيمات منذ نحو 7 سنوات. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
12: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
17: 9.2.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث. لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس ديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم من جديد. 10 دقائق بعد الاربعة متاع العشية مازلنا متواصلين معكم في داتا فوت حتى للخمسة. وقايت نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ساعات قبل المواجهة. نعتذر منكم قبل كل شيء لأنه مش نحكيه على الخيارات الفنية ومش نحكيه على 4-4-2 و3-5-2 و3-4-3 وشنو يزمنا نلعبه كذا وكأنها مباراة مصيرية. مالورزمو مباراة مش مصيرية, ولكن هذا هو منتخبنا دونك يزمنا نحكيه زادة على المباراة هذه على الأقل لحفظ ماء الوجه, لأنه ثم برشا حاجات أهم بكثير في المنتخب الوطني التونسي من تشكيلة مباراة اللي باش تواجه هولندا, وأهم بكثير من شكون يلعب وشكون ما يلعبش, وشكون الحارس وشكون مش الحارس, وشكون على اليسار وشكون المهاجم وشكون المعوض, ثم برشا حاجات أهم بكثير. واللي أهم بكثير كنا نحكيه فيه في ساعة كاملة تقريبا, في ساعة أولى من هذا البرنامج, وبالتالي مالوروزمون مش نحكيه توا على الأمور الفنية. نعرف اللي انتم باش تتوتروا شوية اللي تسمعوا فينا

0: نأخذوه ولا نسألوه على بعض الاختيارات بعد نهاية المباراة الثانية؟
1: لا خاطر ما عندوش وقت، عندوش من يقول لك هذه منتخب مش حتى فريق مستنسين يلعبوا مع بعضهم، منتخب دونك باش يصير زاده تغييرات في المباراة اللي وجع على اكثر فريشور، مش نفس المنافس الاخر خفيف وهذا يلعب برشا يكونسيرف لابال وسيرتو لو كونتر بريسينغ طول، معناتها
0: ينجم يكون يتعب اكثر
1: في اللعب اللي ضدنا احنا. ما انا نتخيل هما زوزي باش يتعبوا اما نتخيل الجابون اكثر بوتيتر هولندا ما نعرفش، خاطر تو والله الحساب نتاع تروزيام بلاس ودوزيام بلاس راهو ما نعرفش العباد مهم، وحتى الفيفا قاعده تبع بوتيتر فما دي ماتش نجم يكونوا ارونجي تاع تعادل يتعدى وزوز مثالش انا مساعدني يكون الثالث قاعدين يتبعوا راهو سابو اريفي حتى في كوب دي مونت، وفما منتخبات مثلا
0: هذا يعني هولندا معناتها خطر هولندا تترشح له لتواجه المغرب
1: أي.
0: وتترشح الثانيه تواجه البرازيل
1: وتترشح الثالثه تجيها ماتش اسهل برشا،
0: لا تنجم جهه المانيا
1: كيما واحده تنجم جهه اسهل من معناتها
0: كيما جهه المكسيك
2: هي ظهر لي ماتش نجم ترشح ثالثه
0: اللهم
2: الثانية السويد على خاطر السويد وجابان
1: تحب المغرب ولا البرازيل
2: وبيناتنا تختار باش تقعد في بلادها مع المغرب ولا مع البرازيل
0: دونك تترشح الاولى
2: معنى انت تو سامحني في كون دونترينمون قاعد وعندك تو اكثر من 18 يوم ولا 20 يوم وتقعد غادي وعندك لا بوسيبيليتي باش تحضر و تو ايفيت ان لون
0: ولا ترجع المونتيري ولا تسافر المونتيري
2: صحيح
1: ايه.
2: دونك معناها فما حتى حد جي تسال يقول لك خويا ماذا بيا وين نبدا وين نكمل،
1: اما في نفس الوقت الماتش الثالث بالنسبه للمنتخبات ديما يصير فيه دي شونجمون
2: ديما
1: ترتيحه نتاع سيرتو اللي هو عارف روحه كاليفي كسوا بون بيتيتر هو تو يحب يكمل الاول باش يربح يحاول يربح
0: باش يلعب اكثر
2: يعني. اي نعم لي شونجمون اللي تحكي عليهم انت باش يخرج شو اسمه كما يسابيل فرانكي ديونغ باش يدخل كوب ماينرز باش يخرج دون فرايز يدخل فيفر تاع برايتون اللي هو ميليو يلعب على اليمين
1: تغييرات
2: يخرج فان هيكي
3: سامرفيل خرج الماتش الثاني
2: بيدخل باش يدخل اكي لا روبي دخل تيتولير بدا من الاول
3: لا لا بارابور ماتش الاول
2: اي بارابور ماتش الاول
3: بارابور ماتش
2: اي فوالا معناها اللي باش يخرجوا اللي باش يدخلوا جروس سومودو المستوى مش في بعد برشا كي جابون خرجوا سته ملي ما بداوا الجمله من مينو ميتوما والاندو واليوشيدا والكوبو كمل ما لعبش جمعيه كامله
0: هو من عادش كان لعب الكوبو شي يصير فينا
2: اي تيك هاو برا خليها فهمتي بالسترة وبرا
3: تذكر قلت لك ماتش اليابان اصعب ماتش بالنسبه لنا احنا
2: اصعب ماتش
3: وتذكر قلت لك راهو نخسروا ماتش السويد راهو نبداو نلموا الباجاج نتاعنا ونروحوا هكا كل شيء تو قاعد صاير
2: انت قبل ما تصير كي صارت القرعه ومع كريم هي يسالني قلت له عندنا 10-15% قال لي ماكش متفائل
3: لا كنا
2: هو ديك
3: الحقيقه
2: العاطفه راهي في الميدان في المستطيل الاخضر ما تلعبش
3: الحقيقه بتتر احنا قعدنا
2: بتتر ما نخسروش بالزيكار بتتر ما نخسروش بالزيكار هذوما كان كنا ماخير نوصلوا نعملوا اكس نوصلوا نلعبوا راس براس مع السويد نجموا نربحوا مي مع المنتخبات الاخرين صعيب برشا سي دي دومين دو لامبوسيبل الحقيقه
1: يا متى الماتش انا نشوفه نتاع ملعبيه اكثر منه
2: اي بيسير
1: اكثر منه نتاع المدرب معناتها سورتو بعد
0: تدربوا ترى
1: بيان سور بلادهم معناتها
3: تخيل باش مدرب كريم
0: حتى
3: نجم يعاوننا شويه على الاقل في على المستوى التكتيكي على الوقفه نتاع الملاعبيه
1: خاطر
3: في الماتش الثاني كونتر اليابان
2: مع المستوى التكتيكي عمل حتى فرز معناتها احنا ابستراكسيون منه شكون المدرب خرج اكس جاي يغريك يغريك الى ركوبي اكس في الموضوع ونخذ نفس الخساره نتاع اكس دون لو تان الوالد ربي يرحمه
3: مون كاتر
2: اي الوالد ربي يرحمه كان يقري فينا فهمتني عاد كثر الحس هكا والجوج مع كل في الكلاس
0: بروف شنو الولد
2: بروف مات كثر الحس والجوج هكا في الكلاس وكل شيء قال باش نعمل لكم تيست وانا مانيش حاضرين ومانيش مركزين عاد اللي هذا فهمتي شوف في صاحبه فمعنا واحد مهف شويه حل الكتاب ما هو تلمون على مراد الله معناها فهمتي كي نقل الباراغراف الغالط الوالد كي رجع الكوبي يكتب اون بوتيت معناها رومار قال له نو ركوبي جامي سور تو كاميراد الي بلو بيت كو توا واضح دونك هو الى ركوبي سون كاميراد اللي كان قبله كا والنتيجه كانت هي بيت
1: بون هو جا في نهارين معناتها دو سيونس دونترينمون يتسمى ما فيهمش معناتها برشا خدمه
2: ولاو 8 ايام
1: تو تو 8 ايام شويه في كوب دي مون ما يعرفش
2: اللاعبين عمل عمل حاجه
1: انت متاكد انه يعرف الاسامي الكل نتاع اللاعبين
3: احنا شنو ننتظر
1: حتى الاسامي الكل
2: تاع اللاعبين تفرج عليهم
1: ما تشوف عليهم
2: او عنده الخزري او عنده

0: مدرب الحراس والمدرب والاخر والتاير انترناسيونال
1: احنا نجم يكون
2: احنا كريم كنا
1: ننتظر نجم يكون الاشكال في الخزري زاد مش
2: لا لا لا لا سي هو اشكال نتاع سيليكسيون لي جوار معناتها سيليكسيوني وعلى الفيزيك تزاد عليها الجروب
0: معناتها قسم
2: بالخساره هذيك نتاع الخمسه زاد مورال مو حبوا يطلعوا لونفي راهم انا ما نتخيلش واحد من الاولاد اللي يلعبوا في المنتخب
0: ماشي
2: ما لعبش بلونفي انا عندي اونفي باش نقتل روحي
0: اي ما البدا ما يجاوبش
2: اما البدا بدني ما يجاوبش
3: لا وزاد فما حاجه اخرى كي ناكل فهمت ما الثاني زاد احنا المونتال
2: وقتاش نقبلوا فيهم بوتوات زوز الاخرين
3: لا البدي ما في الاخر
2: في الاخر
3: 24 ساعه الاخرين وقتاش نقبلوا في الاول ديجا تاع
1: السلام عليكم
3: ما مدرج الاول
0: هو احنا
3: احنا داخلين نحبوا نتحسنوا كذا تاك
0: احنا يا سيدة الانتظارات نتاعنا كانت المدرب ايرفي رونار سير دو بلون هو على المستوى الذهني يكونوا بلو موتيفي
3: صحيح ويحسن شويه على المستوى التكتيكي يحسن يحاول
0: على المستوى البدني مالوريزمون ما يجاوبش هذا وعلى المستوى التكتيكي كي نشوفوا الوقفه لي ليني لي انترفال دو باس لو بلوك
3: وين لا زون دو بريس لا زون دو ريكوبيراسيون
0: ما تبدل شيء
3: كان هو بيدو
0: باراكور انا ديجا قلت راه قلت انا ننتظر قلت سامحني صادق قلت انا ننتظر من المدرب هذايا واللي هو لوجيك معناتها كي انا نحلل انه المدرب هذايا على الاقل على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الذهني كيفاش يتبدل
3: يعني انت جيت بعد مدرب هذا الهوم جاي بعد مدرب قال امور مش ماشيه اما حاجتين نجم يعملها
0: الرجه النفسيه هذيك
3: تشيمنا فيها
0: فما حاجه
3: هذيك اللي
1: ياسر خايف المدرب والرجه النفسيه
3: جيت بعد مدرب جيت بعد مدرب واكل خمسه حاجتين نجم تعملهم
1: قبل الحاجتين لا موتيفاسيون قبل الحاجتين ثم حاتم قزبه أما حاجة ما أهم منهم يكون حاتم قزبار مباشرة من مدينة من الولايات المتحدة الأمريكية وكنساس مدينة كنساس الأمريكية حاتم مساء النور
4: مساء النور كريم تحية ليك ولكل مستمعين على الديوان فان شكرا لكم تسمع فينا كريم
1: نسمع فيك خمسة على خمسة حاتم شوية هكا حسك بارازيت ما مقلقش لأنه صوتك واضح وهذاك هو الأهم حاتم في كنساس مش نبدا قبل المباراه وقبل كل شيء ديجا مغيمه الدنيا وراك ثم برشا اخبار تقول المباراه قد تؤجل ثم عاصفه تنجم تتلعب وتتقص المباراه كيما تنجم تتلعب ما بون ماكش مبعوث نتاع ميتيو لما حاله مي مالوروزمون اوبليجين مش نسالوك حاجه كيما هكا
4: صحيح كريم هو الحقيقه اخر الاخبار تقول انه فما ما شاء الله الامطار باش تكون بغزارة اليوم هنا في كنساس وكما قلنا راهو كل شيء متوقع هنا في أمريكا كما نجم تجرى المقابلة كما نجم ليه كما نجم تقف وشفنا بطبيعة مقابلة فرنسا السنغال وشفنا معنا مقابلات أنه توقفت وعادة ترجعت مرة أخرى دونك نجم كما قلنا نشاهدوا أنه مباريات معناها تتوقف وتعاود ترجع مرة أخرى تنبا بوجود الأمطار كما تشاهدوا أمامنا معناها الدنيا مسحبة كما قلت أنت وأكيد إن شاء الله فما أمطار غزيرة باش تكون بعد حتى حسب ميتيو شوفاه في تليفون كريم فما الأمطار اليوم في مدينة كنساس
1: واضح هذا بالنسبة للأمطار أجواء منتخبنا حاتم ساعات قليلة على انطلاق المباراة تقريبا 8 ساعات تفصلنا على انطلاق المباراة الاختيارات المنتظرة ولأنه يبدو أنه كالعادة ريفيرونار لا يكشف على خططه على تشكيلته ولكن النجم نحكيه على البروبابل معناتها الحديث اللي ممكن يبدأ بهم بنسبة 60-70% لأنه ما نجموش نعطيه 100%
4: أيهو معناه كما سبق وقلنا أنه ريفيرونار من ظلمات اللي فات معناه ضد اليابان هذه الجي امتاعه معناه أنه يخلي الملاعبين مركزين الناس الكل تلعب ناس كل جرب ناس كل تلبس دورسار ناس كل موجودة ولكن التشكيل يكشف عليها كما نقول ساعات قليلة إذا ما نقول ساعة ولا ساعتين قبل المقابلة لأنه قاعد تغير وحين الصباح مع الراف على تشكيلة للعبة الأخرانية معنا في مونتيري قبل السفر لهنا إلى كنساس فما كما قلت أنه الحاجة الأكيدة أنه ثلاثة ملعبية في اللاكس باش يواصلوا معنا عمر رقيق الطالبي لكن تبقى الاسم الثالث ديلان براون بن حميدة هذا معروس حسب ما صدرنا تقول انه تعرض لإصابة خفيفة ممكن هذا معروس في الحصة التدريبية قد لا يشارك يعني قاعدة ما بين يان فاليري معتز نفاتي معناها فمش حاجة أكيدة كريم الحقيقة حتى كنا قبل كانت عنا الثوابت بتاع الخماسي الدفاع نقول ستيفاني فلاكس وزوز أفيرا والحارس المرمى ولا سوديسي قد تتغير علاش ما نجموش ما تيجيش تشكيلة مؤكدة لانه حتى هو ديجا قال في الندوه الصحفيه قال انا مش من طبيعتي اني نكشف على التشكيله ونكشف على ستاكيكي مش منتخب التونسي فقط معناها حتى في التجربه نتاعي يا قسام قال معناها مع زامبيا مع الكوت ديفوار مع المغرب مع السعوديه هذا هو ريفيرونال حتى توقعنا كريم حتى قلنا معناها اسكو الحاجه هذه جديده دخلنا راهو وشفنا وعملنا ديرو شيرج وشفنا باللي سوريك معناها كيفاش يتعامل ريفيرونار انه غموض كبير على مستوى ديما الكشف عن التشكيل هذه هي معناها اليوم نحكيو على ثلاثه في قلب الدفاع نحكيو على ثلاثه اربعه ثلاثه ثلاثه خمسه اثنين اربعه خمسه واحد خمسه اربعه واحد دونك هذه هي ديما فما معناها مش فيزيبيليتي كبيره الحقيقه على التشكيله كريم مش ما غلطوش الناس مش ما نقولوش معناها انه التشكيله دي اكيده ما زلت لحد الان فما حتى حاجه معناها اكيد
1: فما حتى حاجة أكيدة حاتم أكيد التشكيلة اللي عطيتها الصباح دونك قلت أنه ثم ثلاثة في المحور أيمن دحمان في الكاج بين فاليري ونفاتي على اليمين العابدي على الجهة اليسرى صخيري وحنا بعض ضامنين مكانهم العنصر الثالث مازال ماهوش واضح ممكن برشا نجم يكون حاج محمود والثنائي الهجوم تقريبا حاتم فقط المستوري بنسبة كبيرة باش يكون موجود اللي مع المستوري مازلنا ما نعرفوه زادة
4: مازلنا ما نعرفوش الحقيقة لأنه تحدثنا كريم قلنا على فيراسوات وقلنا على حزم المستوري لحد أنفما حتى حاجة درب فيرونار هو الوحيد معناه تو اللي يعرف التشكيلة شكون هو الوحيد يعرف التشكيلة اللي باش تنزل معناه لكن الاختيارات كما نقوله شو كريم الاختيارات باش يلعب المدرب اوكي احنا نجمو نتناقشوا فيها ونجمو نحكيوا فيها ونجمو كما قلت وعادي معناه سلون ادفيرسير نجم منتخب هولندي معناه صعب معناه صعب كيف صعب ومنتخب كبير معناه اليوم كيفاش عمل اليات باش نوقفوا منتخب هولندا هذاك هو لانه اليوم وقت اللي تشوف مثال الصحافه الهولنديه كيفاش تعاملت مع مباراه المنتخب التونسي يقول لك المنتخب التونسي اوكي قبل 9 اهداف في زوز مقابلات وهذا لا يعني انه باش يكون معناه قدام المنتخب الهولندي يرمي المنديل لا باش يكور من اجل حفاظ معناه على كما نقولوا على الوجه وحفظ ماء الوجه تاع كرة القدم التونسية باش يلعب الكل في الكل باش يحاول وبالطبيعة على هنا منتخب الهولندي كما حكيت البارح مع الدوك انه النية نتاعو والهدف نتاعو هو الفوز من اجل ضمان الصدارة فان دايك تحدث قلت فان دايك ديجان دامبرايز تحدث على المقابلة يقول انه مقابلة المنتخب التونسي تقريبا باش تكون اصعب المقابلات لا من حيث التحضير الذهني لان نقول لك اليوم بنلعبوا عندنا اوبجيكتيف معين اللي هو صدارة الترتيب المنتخب التونسي اللي ديما نحكي حسب الاعلام الهولندي كما نقولوا احنا داخل بالربح خارج الخساره دونك نجموا نلقاو صعوبات دفاعيا ولكن هما حسب كلامهم انهم متاكدين من الفوز للترشح الى الدور القادم في راس المجموعه السادسه.
1: واضح هذا بالنسبه للتشكيله المحتمله ما هو مؤكد حاتم على الاقل اللي فهمناه انه عرفنا شكون الحارس عرفنا الخطه اللي هي 3 5 2 او 3 4 3 ما هو مؤكد انه ما احناش باش نبعدوا برشا في الرسم التكتيكي ولا حتى في الخيارات على المباراه الاولى او حتى المباراه الثانيه تقريبا هذاك هو شنو عنده وجاد الفقير بما عنده معناتها هذاك هو شنو عنده المدرب معناتها ما هو مؤكد انه بعض الاسماء اللي مش تتبدل فقط
4: هذيك الامكانيات اللي عنده معناها اليوم كريم
1: واضح انقطع الصوت مع حاتم جزبار رجع صوت ولا سي بون انقطع الصوت مع حاتم جزبار به مش مشكلة هي احنا لما حال اخذينا لب الموضوع اخذينا الرسم التكتيكي اخذينا كل شيء مشكور جدا زميلي حاتم جزبار اللي تقريبا هذا اخر افون ماتش بالنسبه لحاتم جزبار واخر مداخله ليه ما قبل المباراه نجم يكون معنا ليله في نقل مباشر للمباراه او ما بعد المباراه نحب نشكر برشا حاتم جزبار الحقيقه حبيت تسالو وقتاش
2: قديك على جورير موجود الصباح وموجود في القايله وموجود وانت حبيت نسالو
1: يسالو حاتم كريم دلهم قال لك حبيت نسالك وقتاش ترقد
4: والله
0: ترقد ولا
4: والله يرحم والديك يا كوتش معناها على السويس الحقيقة والله النوم من أين يأتي النوم قال كاظم الساهر نرقد السويع على السويعتين ما تعرف كهو ذيك يا أخوي الخدمة جاب ربي الواحد يعرف شوي على الأقل كديك على جورير وجينا عمنا ولا هنا تزرب عمان اسبيرانس سينو ولا العظيم يا كوتش مشكلة كبيرة تعرف كيف تقسم وقتك بالحق مشكل كبير وبأنا حاتم الحمد لله وفات وفات كل شيء وفات سي
1: فون مازال مازال حاب نشكرك حاتم على التعب صحيح هذه اخر مداخله معنا في لافوماش غدوه كانك غدوه في الولايات المتحده الامريكيه تنجم تكون عندك اخر مداخله معنا ما خلينا نشكرك توا على الدقه على المسؤوليه على التعب حبيت نشكر خاصة على مصداقيتك لأنه حاتم أنت الحمد لله ما قلتش أنه ثم استقالة عضو مكتب جامعي والبقية في الثنية والحمد لله زادا ما قلتش أنه ثم اجتماعات حاليا للمكتب الجامعي وثم استقالات منتظرة وهذايا ما ثماش بل بالعكس فند ذلك وبعض المسؤولين هم بيدهم أكدوا الحاجات هذه كيف كيف وقت اللي عطيت التشكيلة في المباراة الأولى قبل بثلاثة أيام وقلت المنتخب يلعب بثلاثة الناس الكل كانت تحكي المنتخب يلعب بأربعة في المحور وبالفعل لعب بثلاثة وقت اللي قلت بن حميدة أساسي قبل بنهارين حبيت نشكرك طلع كلامك صحيح بن حميدة أساسي والبعض كانت تفاجأ ببن حميدة أساسي قبل بساعتين من المباراة كيف كيف ديلان براون في المباراة الثانية وأكدت أنه مش يكون أساسي قبل بيوم أو يومين من المباراة وكيف كيف وقت الناس الكل تفاجأت حبيت نذكر زادة ونشكرك حاتم على مصداقيتك وقت اللي قلت أنه جماهير المنتخب الوطني التونسي ولا تستحي من أنها تلبس المريول والدليل متاعك هو المحب اللي خذيته بالفيديو وقت اللي غيرك انفى ذلك حبيت نشكرك زادة على أنك تحدثت على بقاء إرفيرونار وإمكانية بقاء إرفيرونار في بالي إرفيرونار جاوب البارح في الكونفيرونس دو بريس وقال هذا الأمر مطروح حبيت نشكرك على انفرادك بخبر 8 ملاعبية حكاوا مع صبري اللموشي قالوا له إيجا راني ودرب وصبري اللموشي بعديك هبطي راني وهبطي درب في السيونس دي كراساج وقت اللي الناس الكل انفات الأخبار هذه ومن بعد مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم في هيك اليومين اللي الناس الكل خرجت تتكلم أكدوا هذا الموضوع حبيت نشكرك لأنه ما قلتش انه ثم ملاعبيه اتصلوا بهم للقدوم للمنتخب ومن بعدين اللاعبين هذوما ما تدخلوش عنا والحمد لله وقالوا راهو ما طلبوناش حبيت نشكرك زاده لانه اربع ملاعبيه كما قلت امس الصباح على ما اظن تحثوا مع إرفيرونار وقالوا له يزمك تواصل وتبقى معنا يا كوتش نحبوك تواصل وما نفيتش الاخبار هذه كما غيرك وقت اللي الاخبار هذه مؤكده بما فيهم انا وانت تعرف واحنا الناس الكل تاكدنا من المعلومات هذه من عند خمسه ملاعبيه ومن عند كذلك زوز مسؤولين جامعيين وبالتالي اخبارك صحيحه دونك حبيت نشكرك حاتم على مصداقيتك وحبيت نشكر ديوان افام حاتم تعرف علاش لانه ديوان افام ما خلتكش اون كونكورونس لانه تعرف شنو عندها وديوان افام ما ضغطتش عليك وقالت لك ثبت لنا والا كذب لنا بقيه الزملاء دونك حبيت نشكرك حاتم قزبار على مصداقيتك وعلى حرفيتك وعلى تفانيك في العمل لانك الحقيقه كنت جده وجدود وكنت ممتاز ومميز وانا ما نحبش الشكر برشا صحيح ولكن انا نلقى روحي توا مجبر اني نشكرك وبالطبيعه اللي يحب يكذب ديوان افام ماذا بيه بخاطر توا نعرف ثم ديكا لا جورير وغيره ما نقولوش يقوم بكري شويه اما ماذا بيه ما يرقدش خاطر ما نجموش يكذبونا خاطر احنا الاولويه لنا المصداقيه ثم المصداقيه ثم المصداقيه شكرا حاتم قزبان ملتقانا غدا ان شاء الله
4: شكرا لك كريم شكرا كريم والله ما لقيت ما نقول الحقيقه
1: ما تجاوبني شكرا حاتم قزبار نرجعوا غدوه حاتم نرجعوا غدوه باش نحكيوا على ما بعد المباراه نرجعوا للمباراه الخطه 3 4 3 شبيكات
0: انا الحقيقه حاتم نحب نشكره كيما شكرته انت
1: لا سي بون شكرتو انا وفيت خلينا نرجعوا للكره اللي هو اللي يهم الناس
2: بون غير ما تغزل يعني مش نشكره
1: صحيح
2: اللي في القلب في القلب
1: واضح
0: شوف تعرف نحكيه على خطة ونحكيه على تشكيلة وعلى نحكيه على ملعبية شكوب باش يلعب هذوما دي سين خايبين راه مش باهين خاطر هولندا اللي كنت تحكي عليها أنت يا دكتور رغم الفيلق متاع الملعبية والحداش براتيك مو معروفين
2: لا وحتى كان مش معروفين باش يخرج زي يدخل عمر أمور معنى حتى اللي باش يعوضوا في نفس الشيما في نفس لومبلاسمون في نفس ليدي دو جو و براتيكمون في نفس الفالور
0: انا هذا حبيت نقولوا انه الملاعبيه لي تيتولير لي 11 تيتولير براتيكمون معروفين رغم قيمه الملاعبيه اللي هما في نفس قيمه لي تيتولير اما عندهم 11 ظهير
2: ماهمش في نفس قيمه اقل شويه رودويز زاد معناتها فماش حتى فريق في العالم فرنسا. عندك 11 وعندك 2 3 قراب
3: يهبط شرقي بلاستو ليزين
2: هبطوا الكل مع بعضهم ماتش كوت ديفوار دزيام ايطاليا
3: كيف لكم انا حكينا
2: ما ينجموش يكونوا فرد نيفو مكبروهمش برشا
0: رغم قيمتهم على الاقل عندهم قيمه هذوما دي سيني خايبين اللي اكدوا مره اخرى ان منتخبنا هو جاهز وموش حاضر باش يكون ولا باش يظهر وجه به في المونديال هذا الخطه
3: ما تظن اللي هو ما لقاش حلول اونكور ما لقاش معناتها ما مش استوماتيزه توليفه صحيح
0: اي ولا انا اليوم كيف قبل المونديال حضرت خطه وبعد نلقى خطه اخرى وبعد كل ماتش والله ما احناش عارفين شكون راهو المنتخب القوي على الاقل عنده حارس معروف وليني ديفونسيف معروفه هذا اقل شيء احنا اللي نعرفوا شكون التروزيام اكسيال
3: باش يلعب دحمان وباش يلعب دوز اكسيو واضحين لو تروزيام كل مره ديجا بدل هو لعب برون
0: مرة
3: لعب برون ايه. ولعب بن حميده ايه. بن حميده وتوا عروسه برا ما حس ما يحكي
0: في الاغلاط نشوف الاغلاط
3: تاع الاستاذ ولا نشوفوا الشيخاوي ما لعبش
0: شفت التغيير
3: لا لا بلو بار دو تون باش يكون يا برونيا
0: شفت التغيير هذا
1: يا برونيا شو اسمه
3: ابن حميده
1: ما عنده حتى شويخ
0: شوف
3: ولا يدخل لاعب ديلاكس
0: التغيير هذا المتكرر في اللين ديفونسيف ديجا خلف وراه اغلاط دفاعيه واضحه في اللين مو ديفونسيف في اللونتونت ما بين لي زاكسيو كل ماتش فما هدف من عمق الدفاع رغم احنا نلعبوا بثلاثه
3: بوج البنت يفو سافوار اون شوز باش نبداو متفاهمين راه كونت اون جير جمعيه منتخب كيما أنجير أم بروجي في الحياة احنا جربنا حاجة لعبنا كيما تحكي انتي بثلاثة وما كانوش لسقين لزاتاكان والكوفرتور ما كانش موجودة والليني والتكسير بتاع الليني وبتاع الوجو سترا ما كانش موجود نو كيما كنتو تحكيو انتو مدربين مش يتصلح اليوم هذي داكور نو كش نحاولو نقربو الماكسيموم عن الليني اللي هي كومباكت وشد روح رقم واحد رقم اثنين العمل الهام في وسط الميدان زاد ما تنساش وسط الميدان لازم يكون معناها تري كومبيتيتيف اي كومباتيبل واهم حاجه فما حوايج جربناهم وما نجمناش نعملوا حتى فرصه كما قال كريم دونك ما نعاودوش نجربوهم وكاو زوز مهاجمين وهميين واحد منهم يديكالي على اليمين والاخر يولي بونتا وعيطوا كام يلعب اليمين
1: والله ماذا بيه هبط المستوري شوط مع بعض
3: مثلا لا صحيح ما يهبط واحد منهم واحد يدور عليه
2: انا بالنسبه لي مش تفكيري مستحيل باش يلعب زوز مهاجمين حتى انت بقوه هولندا واحد مع واحد يساوي اثنين لجنب
3: لجنب شي دوبلي لجنب دو
2: كولوار انت وكادك مع تتروا كاتروا اجور دو كولوار على اليمين
3: 5 4 1
2: على اليسار عاشوري ولا اللي هو ولا
0: تونكتي
2: واتاكو ودو بيفو ولا حتى حنبال يقعد في كولوار ويمكن يلعب حنبال والسخيري ويدخل زوز
3: 5 4 1
2: اي 5 4 1 ما تنجمش تلعب زوز مهاجمين
3: واش خلي اما الواحد هو مهاجم والاربعه في البلا لي دو اكسونتري هما ديزيلي ولي هما
0: نجم كريم ما يلعبش دو اتاك يجم يلعب 3 5 2 اما مش دو اتاكون دو اتاكون خاطر ينجم يحط سنتينيل ودو ريليور وقت لو ريليور يسكر دومي اسباس والاكسونتري يسكر مع الكولوار
1: نخدموا مع المنتخب كيفاش لازمنا نلعبوا المباراه هذه نعرفش نقولها ولا لا اسكو اللي اخف الاضرار وهلا للقيام بمباراه ممتازه توا خلينا نقولوا اللي اخف الاضرار
3: بعد على امتياز على الساعه
1: نقولوا اللي اخف الاضرار لانه لي كونديسيون اللي احنا فيهم حتى مونتالمو واضح انه الناس
3: سوفي لا فاس توا الساعه
1: كيفاش لازمنا نلعبوا هاي نبدا بك خاطر انت المدرب وانت المدرب نبدا بك كريم
2: انا بالنسبه لي 3 4 3 معناتها دو جوار دو كولوار اللي هما يدخلوا للوسط باش يبداو قراب برشا اللي لاتيرو اللي هما عنصر مهم في الكره الهولنديه معناتها دي لي دوبلومون اي سورتو زاد يدخلوا للوسط راهو ساعات تبدا الكولوار هو اللي يحل هو اللي ترمى اونتر لاتيرال الاكسيال معناتها اللاتيرال نتاع هولندا دونك لو بلو ان فورم لو بلو فري ان اتاكون وحده افيك دو بيفو صخيري وواحد اخر بتتر حنبال نتخيلوا ينجم ياخذ شريسك نجم يحط حنبال خاطر لعب برشا على الكولوار يلعب هو على اليسار ويلعب واحد اخر على اليمين ولا العكس ثلاثه اللي موجودين ما نعرفش عروس موجود ولا دونك طالبي مانيش باش نختلفوا فيهم باش نختلفوا فيهم برشا افيك ان بلوك قريب برشا لبعضو اي سورتو لي ترانزيسيون انيش انا نحب مثلا تونكتي موجود على كولوار خاطر ولا حتى اون بوينت وحده ليكسبلوزيفيتي اون ا با بليليانا اون ا با بيزوين دان اتاكون دو ستاسيون المره هذه اون ا بيزوين دان اتاكون دو بروفوندور خاطر مانيش باش نشدوا الكره باش نجري وراها برشا ولازمنا نلوجوا على ظهرهم سورتو هما يبداو برشا اوفنسيف يبداو بسبعه جوارات وثمانيه يوصلوا يخليو كان لي دوز اكسيو افيك ان اكسبلوا ينجم تونكتي ولا اللي هو المهاجم
1: والله ثم تونكتي معناتها نقول مسكين انا
2: اي ديما
1: معناتها الي جوش ممكن افضل الي جوش عندنا في
0: لعبوا اتاكون
1: في المنتخب في سلتيك
2: اكسكلوزيفيتي
1: واكثر واحد ينجم يكون فالابل غاديكا وكومبيتيتيف ويلعب في نيفو محترم ومترشح للتشامبيونز ليغ الموسم القادم واللي تحب انت يلعب مسابقه اوروبيه ملعبش البوست نتاعه وما لعبوش اصلا المباراه الاولى معناتها فريمون تبقى به والله تبقى به تي نورمال مو تحط تونيكتي وتبدا تبني انت المنطق يقول هكا راهو نحكيو توا بال
3: تونيكتي في بلاست
1: في بلاستو وبعد تبني الباقي معناتها في الاخر ش عندنا اخي احنا عندنا برشا يلعبوا في سيلتيك برشا يلعبوا لبرا برشا يلعبوا ديزيلي وناجحين انت ما عندناش هكا هو معناتها اللي عندنا انت خليه الراجل وبعد نبنيو الباقي من المفترض ذا
2: المدرب هذا ما يعرفش الملاعبين زاد
1: نحكيش على المدرب هذا نحكيو حتى قبل تونيكتي راهو حتى الماتش وقت ما يكون ما لعبها مشرى
2: المدرب قبل لا عمل هو الليستا لا هبطوا ل 11 يمكن وعمل شونجمونات زاد ويمكن ما عملهمش معناتها الله اعلم كي يبدا تعمل ليش ليستا وتبدلوا لك ل 11 معناتها ينجموا يبدلوا لك لي شونجمون شنو الاختيارات علاش وكيفاش هذاك معناتها ماذا بينا يوضحوا لنا معناتها
1: اللي بدري يوضح
2: اللي عمل الليستا يوضح لنا واللي هو سيكيسور هو بالوقت راه هو بالوقت المدرب باش يتكلم في فرنسا معناتها باش يسكت احتراما لتونس بوتيتر ما باش يتكلم بوتيتر عندهم حاجات زاد هما
0: ما نجمش نصدقوها كلها خاطر هو حكى على مثلا على
1: لؤي بن فرحات
0: لا حكى على لؤي بن فرحات حكى لنا فيرسيون غالطه خاطر عندي فيرسيون اللي تاكد للي ملاعبي حب يجي قال لهم حتى اذا ما مشيتش الكوب دي مود نجم نمشي نلحق على ليكيب اولمبيك دونك ما هوش كلام لا صحيح قال لي ريتو لا صحيح
3: قلت
0: ريتو لا صحيح حتى انا اللي على المعلومه اللي عندي انه الملاعبي ما رفضش انه باش يجي ليكيب ناسيونال قال له ولدي مش حاضر
2: ما رفضش
0: باش يكون في الكوب دي مود
3: قال له ولدي ني با بري بالانجلي دايور
0: جابو ني با بري لي دو تروا جور
3: قالوا ني با بري باش يجي لكاس العالم تو مازال يخم في مستقبله هذيك ربي نقول لك ريتو بعيني تقول لي 7-16 باش تو ريتو انت ما عندك معلومات غلطه
0: ما ينجم يكون ينجم يكون اما انا زاد المعلومات اللي عندي اتاكد اللي لؤي بن فرحات ماهوش رافض اون تو اون باس
1: اون تو اون باس خاطر هو شاف الميساج نتاع الولد
0: اوكي مش مشكل انا شوف كريم قال نلعبوا 3-4-3 احنا مش نبداو بالخطه هذه اما باش نشوفوا لا بليبار منتخبنا باش يلعب 5-4-1
2: اي يلعبوا في تونس 3-4-3 يلعبوا في 3-4-3 5-4-1
3: كل مورا ورا السونتر ورا
0: دونك احنا ليسونسييل في الماتش هذايا ما نقولوش برشا اهداف هذاك هو الاوبجيكتيف الاولاني خاطر كيف ما قال مش باش تجي في عشيه وضحاها باش تبدل وجه المنتخب ومش نعملوا بريستاسيون اكسترا اوردينير بوتيتر تكتيكيا اكثر تنظيم البلوك ايكيب منطقه الضغط ان شاء الله على الاقل في الماتش هذايا على 90 دقيقه البدني نجم يجاوب شويه يصير لو بلون مونتال نجموا اونجير لي دو ديفيت هذوما ونجموا نعديهم يسيرتو معناتها اللي هما كانوا دي ريزولتا معناتها ياسر لارج معناتها دي سكور
2: كاتاستروفيك
0: فوالا
2: اي كاتاستروفيك ما والله ما نساوش معناتها احنا عملنا ماتش برازيل تقول لي ماتش هذاك وحده ماتش اميكال ضد البرازيل ماهيش البرازيل نتاع قبل ما يكون ان بلوك كومباكت وكنا وصلنا شادينا شويه كوره عملنا دي ترانزيسيون باهين مش نحكي على سامي انا ولا على الجوارات خاطر الجوارات ما ينجموش يوليو خايبين كيما هكا
3: بعد ستة شهور
2: وكان هما المسؤولين سيسيون عندهم مسؤوليه هما ما لموش بعضهم ما فما كل واحد شد بيته مع البالوش نعرفوا احنا خدمنا الكل معناتها كي تلقى سته في بيت وسته اخرين في بيت دونك معناتها هذوما الكل ما نردهمش خاطر تونس اللي كابابل باش تعمل ماتش باهي زاد
0: شوف بالنسبه لي حكينا على البلوك حكينا على الزون دو بريس زيدا كي قال كريم كلمة مهمة أنه كي نفك الكرة على الأقل عندنا فكرة كيفاش باش نجمو نهزوها الكرة القدام خاطر ما غير أتاكون دو ميتي دو بوانت راهو ما تنجمش
2: فما حاجة أخرى في الماتش الأول
0: كري البروفوندور
2: في الماتش الأول هما بجدهم اللاعبين يتبعوا في الكرة في الأوروب ويعرفوا كل شيء تلمون ركزوا على لي ستار بتاع السويد لي دو سول ستار اللي موجودين
0: إيزاك وكيريس
2: اللي نساو اللي اختار النجم يجي من العياري
1: وجاب العياري
2: او شي من العياري ريال
1: وحتى وقت اللي جاب العياري حل هو السكور وكذا صحيح. وبعد الاخرين
2: ركزوا على الستار ونساو اللي كونوا حتى السويد في اتعس ايامتها وكلت 5 داير من هولندا هي بجوده نجم تكون ان بلوك ايكيب وتعطيك الكره وتكنترك لا بروف البونتو الاول لعبتها لك في البروفوندور ومشيت ماركيت بكره ثانيه والبونتو الثاني خرج وحده في السنتر
3: واحد من سنتر في ترانزيسيون معناها
1: فقدت احنا راهو
3: معناها يفو دير كو مع هولندا ما نركزوش برشا على الاسماء وما نركزوش برشا على
1: الريو اللي كونترنا
3: نركزو على ادائنا ونحاولو
1: احنا الاداء اللي عملناه في زوز ماتشوهات عملنا ربع فرصة من عند العنشوري وعشر فرصة شوطة
3: حنبع
1: معناتها راهو في 180 دقيقة عندنا ربع فرصة من العنشوري وشوطة حنبع وكورة تركي فيش طلعنا بالراس ربي سبحانه حبنا ماركي وفي الكوب دي موند هذيا لا أكثر ولا أقل معناتها رانا هجوميا ما ثماش جملة المنتخب الوطني التونسي
3: راهو هولندا نجم يصير رولاشمون صغير دقيقة برك خاطر راهو جنرال مار
1: راني جايك بالسكور بالبرونوستيك نجم تتوقع لي ثم رولاشمون ولا ما ثماش رولاشمون يلا برونوستيك
5: برونوستيك
1: ايه دكتور ايه نبداو نحكيو ماتشات الليله كل تحط تونس اخر واحد الاكواتور المانيا 9 متاع الليله
3: 2-1 المانيا
2: 3-1 المانيا
3: 3 بليش المانيا
1: امورك طيبه انت في الفانتازيا ما حد
3: اني لول
1: الحمد لله
3: شنو نعمل ترى
1: كوراساو كوت ديفوار
3: كوراساو كوت ديفوار كوت
1: ديفوار ديالهم صعيب يلعبوا
3: اي كوت ديفوار 2 بليش
2: 3 بليش
3: واحد بليش كوت ديفوار
1: اليابان السويد نص الليل
3: اليابان 3-1
2: 1-1
3: اليابان 2 بشيء
1: 3 متى الصباح تركيا الولايات المتحدة الأمريكية
3: 2-2
1: ما تمركيش تركيا
3: شات 60 مرة 62 مرة شات
1: تعطيونا حتى 3-4 فرص احنا تمركيهم
2: تركيا 3-2
3: أمريكا 2-1
1: باراغواي أستراليا
3: باراغواي 1 بليش
2: 0-0
3: تعادل 1-1
1: تونس هولندا
3: هولندا 3-1
2: 1-1
3: هولندا 2 بشيء
1: برشا تفاؤل كريم برشا تفاؤل
2: 1-1 بالنسبة لي اللي
1: بالقلب
2: واحد.
1: بالقلب ولا
2: بالقلب
1: مش بالعقل
2: اي منا
1: مو مش بالعقل
2: اي بين سور
1: بالعقل
3: بالعقل لاتين
2: بالعقل لا
1: ماذا بي ما نستحمل وصول غادي يلا فاصل ثم نتواصل
5: ديوان اف ام عسلامة
6: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
5: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
8: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
5: ملكه الموجه صفاقس
10: على 91.2
5: تونس
10: 93.5
5: نابل والوطن القبلي
10: على 106
5: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام
10: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
11: ناس الديوان
10: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
12: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم في داتا فوت 46 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. المغرب تقلب الطاولة على هايتي وتنتظر هولندا أم اليابان. شوف الزيادة دكتور أنه كيف نحكيه على 48 منتخب ويترشحوا 32 منتخب للدور السادس عشر، كيف نلقاه بمباراة الدور السادس عشر ما همش الثمن النهائي، نلقاه هولندا واليابان يواجهوا البرازيل والمغرب، معناتها ديجا هذوما دي معناتها مباراة بتاع ربع نهائي نصف نهائي يا سيرتا ماموكي، خاصة كيف شوفوا النيفو نتاع المغرب.
2: وقت فما معناها اللي ترأس
1: الجمعيات تلقى هولندا برازيل ينجم يكون دمي فينال.
2: إيه وقت اللي فما منتخبات تترأس جمعية تكون لولا وتلعب فيك أن تروزيام اللي هو يبدأ تعب، فهمتني؟ كما مثلا ما نعرفش يعني نجم يكون أن تروزيام عنده تروا بوان يكون ربح ماتش ولا فهمتني.
1: تفكرك السؤال سألته لك عمنا وش نرجع لك ليه لنورمالمو اللي تيت دو بول من المفترض يكونوا بالكلاسمون فيفا خاطر
2: هما كيكا راه
1: لا لا لا مش هكاك، هما ترى انت تتلف بالقرعه تلقى روحك على راس المجموعه الرابعه على راس المجموعه الثالثه
3: كنا بلايص نيميرو 1 كنا
1: نيميرو خاطر كيف تكون الاول يلعب ضد الثاني والثاني يلعب ضد الاول بارابور مجموعات الاخرين الاول يستنى تروازيام من اللي تروازيام، دونك تقول قايل علاش مش البرازيل مثلا في البول نيميرو نتاعها نتاع المكسيك.
2: لا انت في سؤالك مش هذا سؤالك، لي تيت دو بول الكبار يبعدوا على بعضهم
1: بيان سور،
2: هي مش يكونوا يترأسوا ومترأسين خاطر
1: لا يترأسوا نحكي لك سولون الكلاسمون،
2: يا ما يبعدوا على بعضهم باش
1: يخليهم من بعد يبعدوا على بعضهم في الكل يبعدوا
2: سؤال الانجع يبعد. صحيح وقت اللي بار اكزامبل ينجم يحط لك ديما البيوت لا ينجم يحط لك ديما البيوت خاطر استمراريه المسابقه وفما حماس السترا ديما يلعب مع ثالث
3: كندا وامريكا.
1: شوف دكتور المنطق يقول المنطق يقول انه التيت دو بول سولون الكلاسمون فيفا مثلا قدش عندنا من بول
2: 12
1: فما ثمانية بولات التيت دو بول نتاعها مش يلعب مع واحد من لي تروازيام هكا ولا
2: فما
1: ثمانية الأوائل في الكلاسمون فيفا نحطهم في لي بول هذوما ثمانية سامبل، فهمتي دكتور ولا
2: لا؟ لا هما ديما يعملوا ثلاثة اللي
1: يا دكتور
2: ينظموا فاهمك
1: ثلاثة اللي ينظموا ياخذوا دي بول اخرين
2: لا لا يقول لك الاستمرارية المسابقة لا بروف كيما لافريك دو سود 2010 خرجت هي شطر الكومبيتيسيون فرغت معناها هما جنرال ما يقول لك يساعدني المكسيك تكمل ويساعدني كندا تكمل وامريكا
3: كندا افريك دو سود كونتر الرابع من المغرب واللي جي ثاني معاه في الويتيام
2: اي فوالا سي
1: سا. اما خاطر بيزار زاد اليوم نشوف نلقى هولندا مع المغرب أو هولندا مع البرازيل اللي من المفترض على الأقل نزيدوا تاريخ على الأقل نزيدوا تاريخ
2: هو ويتيام شوية كم
1: صحيح على الأقل نزيدوا تاريخ
2: نستناو فيهم
1: في كونتر في تلقى مكسيك تلعب مع
3: 48 إيكيب
1: تلقى مكسيك تلعب معاش كون معتا
2: أي سهلوا لها
1: صحيح
2: أي سهلوا لها يشوفوا لها بوسنيا يشوفوا لها
1: أبي خلينا ترى في قبيلة كريم قال جملة قال إنه تنجم تكثر الحسابات في مثلا بين هولندا
2: البرتغال ما يحسبت
1: بين هولندا
2: الشيره في اللورو
1: بين الفرقه دكتور بين هولندا واليابان شكون يبقى في امريكا شكون يسافر للمكسيك للمونتيري باش يواجه المغرب
3: بخلاف السفاريه اكثر حاجه الجمعيات اللي باش يقابلوهم
1: او الجمعيه باش تقابلها اليوم هولندا امسهل تواجه المغرب مثلا ولا تواجه البرازيل علما انه المغرب كيف لعب ضد البرازيل كانت افضل من البرازيل وحتى بدنيا افضل بكثير من البرازيل
2: اي اما بور هولندا تواجه المغرب ديما خير خاطر عندها عقدة البرازيل ربحتها مرة برك نحاتها وقتها من كوب دي موند وقتها اللي فيليبي ميلو خذي حمرة وقتها شو نعمها 14
3: شكون اللي لعب ضد اليابان؟
2: لا هولندا ديما يساعدها المغرب خير خاطر مع البرازيل أبار لافوا اللي نحاتها مع فيليبي ميلو لا بليبار دو تون على بوكو دو ديفيكولتي افيك لي زيكيب
3: خاطر المغرب يساعدها تلعب هولندا خير من اليابان خاطر اليابان
1: تكتيكي
3: اليابان عند سير البلان تكتيك وفي لي ترانزيسيون ريدوتابل برشا
2: راه و... انت تو مغروم باليابان وعجبتك برشا
3: مالا مش على اليابان
2: طبعاً.
3: اليابان ما عندها وين توصل
1: طبعاً. طبعاً. مغروم باليابان حتى كلي كلاس
2: ومراكب مغروم مقبل باليابان هولندا باش توري سوف الاخر من بعد ترى سوف الاخر اليابان باش يقعد هذاك هو المستوى
3: هيك قلت لك
2: انا ويتيام دو فينال على خير بارك الله فيكم انتهى الموضوع فهمتني بالكونتر هولندا باش تنجم تطلع في المستوى وتولي وقتها بريمير ليغ مع بريمير ليغ وليغا مع ليغا وانت مش معناها تحس اللي كونه جمعيه نو كاربور با اون بلوس ماشوليني كونتر جابون صحيح كانت رابحه وخلط عليه جابون مي جابون كانت خير ترى جابون جاي افيك
1: خير من هولندا
2: خير من هولندا الحقيقه فهمتني مي هولندا ماركيت البونتوات اللي جاوها فهمت من بعد سي ديفيسيل باش تلعب هولندا هولندا كاسحره نقول لك معناها يعني تبع في هولندا عندي 35 عام راهو اكسح من اليابان اليابان تغلبك بالترانزيسيون بالجري وركيد وكل اما الاخرين كي يحطوا ساقيهم مع الكره فاك في جرد فاك في جرد فاك
3: فما حاجه اخرى مساعدة هولندا السنة داخل الكوب دي موند مش فافوري
2: مش
3: فافوري لا لا حتى اوتسايدر من لوطا عادة المغرب اذا مش من لي جرون فافوري تلقى اوتسايدر قوي لعبت اما بالعامين الاخرين
2: هولندا سولون اوبتا هي 9يم 8يم 9يم فافوري
0: اوبتا يظل مش تستيتر فما من عشكون
2: لا لا كان ماتيماتيسيان
0: ماتيماتيسيان
1: المانيا
2: ولو انه نجح حتى التو راه جابهم قد قد
1: مورو طيبة
2: نجح
1: تحبوا انت تحب هولندا
0: الدور الثاني تحب الحساب
2: الحساب
1: مع الحساب جنوب افريقيا البارح رغم اللي كوريا الجنوبية منتخب ممتاز فاجأت الجميع وفازت على كوريا الجنوبية وتأهلت
3: حاجة باهية للكرة الافريقية
1: افريقيين راوا كل المنتخبات معنيين بالتأهل الا تونس بالطبع
3: على غالب اللي كتب لنا احنا ما نحكيوا احنا تو على جنوب افريقيا فريق محترم حتى يلعب كرة قاعد يتحسن لونترنور قديش عنده تو هذا الرابع عام في بالي
2: بروس ظهر لي 5 سنين
3: أوكي.
2: 24 معانا
3: دونك يعرفهم بالباهي
2: هذا 4 سنين
3: بالرغم اللي
0: ماتش الاول خايب على الاخر
2: ياسر خايب مع المكسيك اما زوز اللي بعده باهي زوز اللي بعده باهي تشيكيا وما
3: هيك هي جنوب افريقيا هيك معناتها حتى في اللي كوب دافريك
2: امبريفيزيبل
3: ما تستنى منها حاجه كبيره ما تلقاش تستنى وقت العباد
2: الحاجه اللي حاجه اللي خذيتها جديده وليت عندها كريغور ديفونسيف وعندها الوقفه وكل هبال والبهته واحد وكل الناس كل قدام نقصد دونك تو شنو هي جمعيتها 5 من ماميلودي سان داونز وثلاثة ولا 4 من اورلاندو بيراتس مبوكازي يلعب في شو اسمه كما سبيل في امريكا فهمتني ومحترف اخر وانتهى الموضوع وش اسمه فوستر وانتهى الموضوع هذيك هي جمعيتهم معناها
1: وعندها شانس ولا تو جنوب افريقيا
2: بس كندا مع شكون
1: تيح مع كندا صح
2: سير هي كندا
3: هي وكندا هي
1: وكندا اولا سيزيام
0: نجم عندها شانس
2: نجم
0: عندها شانس
2: عندها شانس
0: عندها شانس ماهيش كبيرة 50-50
1: مظهرة
2: كندا سي با لا توب ايكيب
0: بون كي نقارنوا مثلا المكسيك وكندا
2: لا المكسيك اكسح اكسح المكسيك اكسح
1: انه يتأهلوا 7-8 منتخبات فوار نجموا يكونوا حتى 9 ثم بوسيبيليتي كبيره انه ترشحوا 9
2: خاصه
1: اذا اذا كان الكونغو ربحت خاصه ولا السنغال تربح العراق ثم بوسيبيليتي ينجم يكونوا 9 منتخبات 9 منتخبات من 32 يكونوا موجودين في الادوار الاقصائيه ينجم يخلينا بوتيتر نحلموا بسربرايز ولا انه منتخب افريقي اخر نجم يوصل لانكار مع المغرب مع غيره نجم نحلموا تواجد افريقي في اعلى السلم
2: حاب نجاوبك من الاخر
3: ديسيبسيون كان ما
2: يوصلش ان شاء الله ما نروحوش وحدنا الاخر ان شاء الله
1: احنا روحنا دوبلت ولا
2: لا لا احنا روحنا سيء ان شاء الله نهزوا معنا شو
0: بالنسبه
2: لجوز 3-4
1: حتى من مبدا التضامن القاري والافريقي
2: لا تضامن لا شيء هذيك ربي احنا ما نروحنا اخويا ماناش ناقصين احنا مشاكل ماناش ناقصين ما معناها
0: شوف مع المغرب نجم ينجم منتخب
2: المغرب تعديت سيء
0: لا لا يوصل لبعيد
2: وصل
0: ان شاء الله بونو يعاونهم في الكوب دي موند هذيا فقط خاطر مش كيف ما بونو بتاع 2022
1: ما الاعلام المغربي ما تحدثش على ازمه الحراس في المغرب راه
2: ما عنده حد
1: وراه خير وسابق بالرسمي
0: خير وسابق
3: عنده كريدي
1: هذا خير هذا خير وسابق
0: وعندك الكوت ديفوار ان شاء الله فاي المونترينور هو يعرف
1: وديالو يرجع زاد
0: يعرف يجيري اللي في كيف هذا ما حبش يطلع
2: في الطياره ذاك راه في بلده لا ما حبش يطلع في الطياره ما خلصوش والله العظيم قبل ما يمشي قبل ما يمشي بطل حبس طياره 6 سوايع ما نطلع على ما ناخذ سردين
3: مال عنده فلوزي
1: قادم على فري شوب على مطارات على فهمتي
3: على الاشكال غريب بالله كلمه على السنغال
1: انت التوقيت
3: شو السنغال اللي صاير لتونس صار للسنغال مشاكل نتاع فلوس الجامعه نتاعهم عائلتهم الكل موجوده طبيخ ما جاش هذا ريت سنغال باك الارمادا اللي عملت دو ماتش مش خايبين
2: 3-1 ما تعدتش 3-2
3: مازال حاليا ما تعدتش عملت دو ديفيت
2: اسمعني
3: راهو جو العام مهم برشا
2: في
1: انت التوقيت
2: فرنسا والنرويج وهم السويد واليابان.
1: شكرا دكتور, شكرا كريم لهم, شكرا لسعد القادر بوجلبان بلاتو ليله الحداش نتاع ليلي بدا قبل بساعه من المباراه مع عبد القادر الرقي والولاد الكل. انيس موجود انت ليله
2: موجود
1: الليله دونك في الاستوديو. نقل مباشر للمباراه من الولايات المتحده الامريكيه مع مبعوثنا الخاص حاتم جاسبار. قبل غدو ان شاء الله في داتا فوت نحشم مش نقول ان شاء الله مربوحه, اما مش
2: ان شاء الله محترم
1: ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه مربوحه حتى على الاقل مربوحه ذهنيه نعملوا ماتش محترم للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. ملتقانا غدا ان شاء الله ديجيتال ويف استوى ثم سماح مفتاح في ناس الديوان قبلها الاخبار مع مريم كديره غدوه من 3-5 في داتا فوت.
4: داتا فوت مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز, ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزة جور تكنولوجيك كوتيدين مع أنيس الغول على دي وانا فاما. تونس تخطط وتعتزم حشد 350 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم مرحلة جديدة من تطوير الصناعات الإلكترونية من خلال سلسلة من المشاريع الهيكلية ذات القيمة المضافة العالية. وقد أعلن المدير العام للصناعات التحويلية بوزارة الصناعة السيد فتحي سهلاوي هذا الخبر المفرح, واللي لازم بلادنا تركز أكثر على كل ما هو تصنيع للتكنولوجيات المتطورة ولما لا التخصص فيها. الاستثمارات هذه تندرج في استراتيجية تهدف للريبوزيشنمون دو لا تونيزي دون لي شين دو فالور مونديال وتقوية دورها في الصناعات التكنولوجية. البرنامج يتضمن إنشاء زوز وحدات للمكونات الإلكترونية المتقدمة أو لا برودكسيون دي كومبوزون إلكترونيك أفونسي, منها وحدة خاصة باللي سومي كوندكتور والمعروف عليهم أنهم ينضموا إلى قطاع استراتيجي عالي. المشروع يشمل أيضا إنشاء أربع مراكز بحث وتطوير متخصصة, من بينها مركز باش يكون أونتيامون ديدي على إلكترونيك أوتوموبيل ومنصة لتطوير نماذج أولية دي زوبجي أي أو تي. باش يقع زادة بعث برنامج وطني اسمه أوزين إنتليجنت لتطوير المصانع وخلق أن بارك إندستريال سبيسياليزي كما هو موجود في الدول للمتقدمة. سيكتوري مثلا لوفي استراتيجيك بإمكان المساعدة على الازدهار الاقتصادي الوطني وجعل تونس قطب تكنولوجي متقدم جدا. بعد ما تعرفنا على نظارات الذكية, بدأ المخترعين في تجربة نوفو ديسبوزيتيف أصغر حجما وهو لونتي دو كونتاكت كونيكتي وانتليجنت. هما أجهزة هاي تك مينياتوريزي اللي يحتوي على دي كابتور دي ميكرو إكران باش يحولوا العينين للانترفاس نوميريك للرياليتي أوغمونتي واتباع دي زانديكاتور ميديكو مهمين جدا كما الجليسيمي أون تون ريال. العدسات اللاصقة هذه باش تبث صور ودي نوتيفيكاسيون دي زيتينيرار جي بي إس ومعلومات مباشرة تظهر في الشامب دو فيزيون تاعنا. باش تقوم بسويفي ميديكال وبإمكانها تحليل لو ليكيد خمال وقياسة الجلوكوز للمرض بالسكري والهيدراتاسيون دي زيو سيك وبكيف كيف تعمل ديتكسيون دي مالادي اوكولير. من التجديدات الخارقة للعادة هي استعمال دي نانو بارتيكول انجكتي لكي يصبح الانسان يرى اشعة تحت الحمراء ورؤية في الظلام الدامس. باش نلقاو ايضا آلة تصوير انتجري والتقاط صور يتم عند الترميش الفولونتير للمستعمل. صحيح انه هذا الكل مازال في طور التجارب وموجود في كلكو بروتوتيب, والتكنولوجيا هذه مازالت ماهيش كوميرسياليزي في الوقت الحاضر لانها تشتكي من عدة نقائص وعراقيل, منها مسألة الالمونتاسيون لتوفير الطاقة اللازمة والمينياتوريزاسيون والتصغير الشديد دي بوس إلكترونيك, ثم المسألة الأخلاقية لأن الإنسان باش يولي يحتفظ بأي مشهد يشوفه وربما ما يحترمش الحياة الشخصية لكل من حوله. الاكتواليتي جيمينغ دو جور تخص اكثر جو فيديو منتظر خروجه لعام السنه واللي مده انتظاره فاتت 13 عام هو جراند ثيفت اوتو 6. جو داكسيون افونتور موندوفير متطور من طرف روكستار جيمز وخروجه بريفو اليوم 19 نوفمبر القادم على البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز. روكستار جيمز اكدت اخيرا اون بيان موفيز نوفيل اللي تخص لا فيرسيون فيزيك دو جي تي 6 واللي تقول انو لا بواط دو جو ماهيش باش يكون فيها اي ديسك. اذا قبل فتح لي بري كوموند دو جي تي 6 شارك استوديو ديفلوبمون الكثير من التفاصيل حول اللعبه الاكثر انتظارا في العشر سنوات الأخيرة, وخاصة الثمن اللي باش ينهز 80 دولار في أمريكا و90 يورو في أوروبا, وأيضا المحتوى متاع الإديسيون أولتيم. ما بين أسطر الكومونيكي دو بريس اليوم 24 جوان جيري الشركة الأمريكية صرحت بمفاجأة غير سارة لكل محبي ألعاب الفيديو ومحبي لفيرسيون فيزيك, لأنه جي تي 6 على البلاي ستيشن 5 أو حتى الإكس بوكس سيريز ماهيش باش تحتوي على قرص أو بلوراي. روكستار جيمز تقول أنه جوار باش يلقى أن كود دو تيليشارجمون, أي أنه باش يشري أون فيرسيون ديماتيرياليزي ومعها صندوق مزيان فارغ باش ماشين زاد الكوليكسيون فقط. روكستار جيمز اختارت هذا التماشي لانه جو باش يكون ثقيل جدا على اي سوبور فيزيك كان، وبالكود دو تيليشارجمون الناس كل تتزازا وتتحصل على لعبتها في الوقت بلاش دزان ولا انتظار في المحلات. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوانا فام. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو، طور عالمك.
4: ببليسيتي
7: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة
5: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الخامسة ديوان فام مع سلمة. العاصمة التونسية تحل في المرتبة الخامسة عشرة إفريقيا في مؤشر بلغ 30.7 نقطة ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى من حيث كلفة العيش وفق تصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 2026. رئيس لجنة المخططات والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكوي يشدد على أهمية التعامل الجاد والعميق مع مشروع مخطط التنمية 2026-2030 مؤكدا أنه لا يمكن قراءته بشكل سطحي بل يحتاج إلى تحليل معمق يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفق ما صرح به لديونا.
2: ما زلت كي وصلت بطبيعة النسخة ما زلنا ما كملناش القراءة، لابد من قراءة جيدة. احنا الأسبوع القادم عقدنا جلسة رؤساء لجان ومكتب المجلس في المجلس لإيجاد رؤية كيف سيتم العمل على هذا المخطط. بطبيعة المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعني ديما متاعه هو المخطط التنموي، المخطط الإقليمي والجهوي والمحلي، كل ما هو تنمية لابد أن نستعد كما يجب، لابد أن يأخذ حظه، لابد أن يقرأ قراءة جيدة، لأن النسخة في الحقيقة نسمع برشا حديث صحيح غالط وكل واحد معنا بطبيعه هو المشروع مخطط تنموي راهو فيه معادله صعيبه اذا كان نلقوها ما بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولابد ان تكون قراءتنا قراءه علميه دقيقه باش بعد نجمو نناقش. الحقيقه ما فماش اجل، لكن من الاخر جويلي ان شاء الله نكملوا بعد نستنوا النسخه اللي جينا من مجلس نواب الشعب. بطبيعه احنا الاعمال باش تتواصل.
1: إسناد 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم وغدا، ويهدف تتويج إلى تثمين المبادرات النموذجية والاستثمارات ذات التأثير الكبير والمشاريع المجددة التي تساهم في تعزيز جاذبية تونس وخلق فرص العمل. إلى شأن دول، شركة الطاقة الفرنسية الرئيسية توقف مفاعلين نوويين كإجراء احترازي لحماية البيئة، وذلك لتجنب تصريف كميات كبيرة من المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة حر قياسية. والمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية يقول إن الاحتلال يواصل موقفه العدواني في المنطقة رغم التفاهمات المبرمة، مؤكدا أن الكيان المحتل يبقى العقبة الرئيسية أمام مساعي التهدئة في المنطقة. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحية مريم قديرة، في أمان الله.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ناس الديوان.

0: بوبليسيتي. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: من الاثنين للجمعة، من خمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة وسبعتاش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان. موعدكم اليوم كل يوم الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على الديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة نادية في الإخراج، وعزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام.

0: من الميكرو كما كل يوم على يميني سيد العميد توفيق ديدي. اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا بيك.
0: اهلا سيد العميد.
1: يا مرحبا ضيفنا المعتاد.
0: ودنا صندوق عجب نتاعنا.
1: على كل حال البارح تكلمنا عن الموضوع.
0: اي
1: في 50 كيلومتر ثلاث حرائق تاع سواقر. في 50 كيلومتر تاع لوتوروت بلوكي في اتجاه سوسة. يا اولاد اتقوا الله بجاه ربي. شنو هالحكمه باش تطيش سيجاره ومش بتكره؟ وانت تعرف ان الدنيا كل حشيش على اليمين وعلى اليسار، والغابه راهي كان توا كيما نهار الريح كيما اليوم، لكان شدت راهي تسرح وتاكل جبال وتاكل الاف الهكتارات. اتقوا الله، راهي تونس خضراء وراهي خضراء باشجار. يرحم والديكم. اولا ساعه السلطات لازم توا تنظف جوانب الطرقات باش الحشيش ما يشدش فيه الواحد. ومانيش فاهم علاش نشوف فيها يوميا راني نعم في 50 كيلومتر ماشي وجاي نشوف السواقر تطيش من شبابك، خاصه في الليل كي طيش ما تعمل لهلوبه تعمل تراس. علاش يا رسول الله؟ علاه والله ماني فاهم الموضوع هذا. اتقوا الله، اعمل طاسه تاع طماطم فارغه اعمل فيها واحد والله العظيم. بعد قال لك ربما ما عادش عنده يحطه في الصندريات في الكراهه بجدد. اعمل طاسه، اعمل حاجه وحط فيها البوند بتاعك وبعدها بالحق راه سي با نورمال تطيش برا والله ما معقول.
0: واضح. شكرا سيد عميد، مرحبا بك مره اخرى. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا بيك سماح.
0: اهلا بك.
2: تحيه للسيد عميد الكابتن نورز السي الهادي ناديه ايمان كافة المستمعين والمشاهدين. ان شاء الله نعدي ساعتين باهين ان شاء الله.
0: مرحبا بك دكتورنا ابن سينا طاليني كابتن الكابتن.
3: مرحبا بك لدي الصبار.
0: اهلا بالطاليني.
3: حاسلي نسكن في فورم بالرغم من القايلة والدنيا
0: رغم الغرغور
3: ولا غرغور قايلة ولا
0: نس الغرغور احنا
3: ولا ايش قولك لو كي كي بنسيونال من 15 تاع
0: الصباح تاع الصباح. لا احنا لا احنا نمركيو كي جيو.
3: لا لا ليميسيون نعملو
0: حصة ازالة ارهاق.
3: اي زاد سيد العميد المعلم خونا الدكتور سليم العسلي.
2: اهلا كابتن
3: ادود
0: صندوق مرحبا بك طليني.
3: فوالا نورس وناديه والكتيبه
0: مرحبا بك طليني. هادي دحمان صندوق عجب، اهلا وسهلا مرحبا بك.
4: سفزاز الرأي العام على الدوام.
0: شحوي لك هادي دحمان
4: سيد لابون بروفوكاسيون. لاباس لاباس
0: سافا سافا لي زيكول بارح بعد اللي قلته. ولا قلت لي تفاجأت برد فعل التوازن.
4: بالحق يحبوا المصارحة.
0: أي.
4: تظهر للرأي استفزازي. أي. لكن في الأخر يلقاوا رواحهم في خطر. احنا نحكي على حاجات ريال
0: صحيح.
4: مش في الفيرتويال.
0: صحيح.
4: الفيرتويال حاجة والحقيقة حاجة. صحيح. وحتى اليوم مش نحكي
0: حضر لنا حويجة. فما حويجة زيدة اليوم. مرحبا بيك هادي دحمان نوروزة الجميلة غزالتنا. أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا بيك سامح. تحياتي لك، تحياتي لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن سيل هادي. تحياتي لند وأمونة اللي يسمعوا فينا الكل وين ما كانوا. نسلم بطبيعة على الكتيبة وبربي راه وبدا الضو يقص علينا في طنبك الليل. أمان سيسونا الناس الكل تسيسنا، معناها المواطنين تسيس علينا وعلى رواحها على خاطر تحلك الكليماتيزور. ترى قداش من كليماتيزور في درا قداه من بيت فريجيدير يخدم، درا شنو تلفزه منا، ميكرووند منا، فور منا، كل شيء يخدم. دونك سيسونا او حتى جماعه ستيك زيد بربي ما تطولوش حتى كي تقصوا، رانا متنا سيرتو البارح في الليل راه فغمنا
4: خاصه اللي قادمين على عرس سيسون شويه.
0: بابا جوستمون مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتمش. مشيو توا سان ترانزيسيون لي ضرب البارح يا طليل.
6: ضرب البارح
0: في المنتخب الوطني التونسي يخوض الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات من نظيره الهولندي. نورز التفاصيل.
5: نذكروا انه ودع بطوله كاس العالم رسميا بعد الخساره امام السويد بنتيجه 5-1 ومن بعد اليابان 4-0. المباراه اللي باش تكون اليوم بلوتو غدوه، مع غدوه الجمعه مع نصف الليل، دونك الليله نصف الليل، دونك
0: الليله نصف الليل اسمها الليله نصف الليل.
5: ثم نهار الجمعه اللي باش المباراه التي ستقام في ملعب أروهيد في كانساس. فوالا دونك هذه التفاصيل. قنوات النقلة بين سبورتس ماكس 3 الناس باش تتفرج. دونك الحقيقة رينا شوية تفاؤل من عند التوانسة، يقول لك خاصة القطة نتاع المونديال اللي تنبأ تقبل انه تونس باش تخسر امام السويد وامام اليابان. المرة هذه هي اختارت اختار تونس يعني.
0: كانت تونس.
1: إيه إيه. كنصة سريرة أرض أعصير والأمطار طوفانية.
0: اليوم
1: اليوم يقولوا وقت الماتش بالزهر بالزهر.
0: يقولوا ممكن يتأخر. إحنا أنا تو في في الماتشوات متانا نكملوا أعصار معهم الحكمة مرا. الحكمة مكسيكية اليوم ستدير الليلة مباراة تونس وهولندا. هيت ناخذوا احنا أكثر تفاصيل مع مراسلنا على عين المكان حاتم جزبار. حاتم مساء النور، مرحبا.
7: أهلا وسهلا بك سماح، تحية ليك تحية لكيب كل الناس في وين. مرحبا بكم يسمع فينا المطر بون.
0: أي
7: حسب التليفون سماح نواجه سواب صح بالدنيا معنا المطر سيدي بارتير ملاعب هي 50% الخمسة 70%.
0: أيوة.
7: وقت الماتش نصف الليل نقول لك بالضبط. وقت الماتش
0: أي.
7: 70% أمطار
0: 70%
1: جواب الجواب
0: إن شاء الله إن شاء الله.
7: لا جواب لا جواب شوية سيد العميد
0: واضح الصوت الصوت يمشي ويجي جزبان نحاولوا نفهموا اكثر ما يمكن شنو قاعد تقول لنا. ان شاء الله انتو الريزو يركح غادي اخر الساعات قبل المباراه شو عندنا جديد شو عندنا كواليس اخر التحذيرات جزبان
7: اخر التحذيرات بون توا كما نقولوا حسمت الامور توا الكره ما بين اقدام اللاعبين سيونس انتريمون تاع البارح كانت ربع ساعة مفتوحة للإعلام وبعد بيع بشكل مغلقة.
0: أيوة.
7: شفنا الكونفرنس اللي كان حاضر فيها البارح الكوتش فيرونار ومعاه أيمن دحمان. فيرونار محلي يكون عنده كوتش قروية والله لا ما هوش نقد سماح للي قبله. لكن يختلف برشا برشا المساج يختلف برشا الرسالة مضمون الرسالة ما بين إيربو واللي سبقوه. معناها كيتحدث البارح معناها سألناها على شنو هي المشاكل قال تاع كرة القدم التونسية قرروا الناس كي بدا احنا ديما كيشوف نقطة الانطلاقة نتاعنا ديما نحكيو ونقولوا مشينا معناها ممسوسين مورالمون بسيشيك
0: اي
7: عبنا برشا على المونتاج.
0: واضح نحاولوا نعاودوا نتصلوا بها حاتم جزبار مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية كي نحكي على الكونفرنس دو بريس اللي صارت إيرفي رونار وكان حاضر كذلك أيمن دحمان اللي الناس حبت اللي قالوا إيرفي رونار وما حبتش بالكل اللي قالوا حارس المنتخب أيمن دحمان وديما ديما التصريحات نتاع اللاعبين الحقيقة ما تلقاش صدى به عند الجمهور. أنا سؤالي الأول اللي كطلياني طلع سؤال شنو هل يناقش طليني مباراة اليوم هل تناقش مباراة اليوم عنا معناها ما نحكيه مازال عنا ما نحلو بلاتوات ونحكيه على مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام نظير الهولندي هذا سؤال
3: نحش مالا رويحنا وكهو في الحكاية
0: نحش مالا رويحنا
3: هاوي هاوي نعم خطر حتى جاي من التليفونات حتى من الجزائريين والله يقبلها ونحيي سي محمد كده. ما من المغرب الناس متأسف على تونس معنا قال كنتم متقدمين وكنتم كذا وحتى عطاني تركيبة الإطار الفني تاع المغرب توا حاجة أخرى معناه مقارنه ويعرف شو يعرف دقيقة ولي على تونس وعلى كيفاش كانت كل شيء دونك زيت وبربي باش والتشكيلة ونعرف شنو والريليور هذه باكلين قابلين تسعة ومسجلين هدف
0: أي.
3: شيء حشم ومعني وشنو متور النار والله حتى نتاعو به مش خليني يقول يا اخوي ان شاء الله ردت فعل ايجابيه
0: ان شاء الله ردت فعل
3: تور النار في جمعه في جمعتين فا بولفيرسي تور الاخر يقول لك شنو الاساس ما يقولوا له الذهنيه ولا شنو
1: الضجه النفسيه
3: الضجه النفسيه وراح في الباب والله نووي وشوفوا شوف
0: اسم بالنووي
3: وشوفوا شوف تي ما نشوف ما واقع كما قال توا فهمتي بلي ما فما واقع نقول هو يحكم فينا واقع رانا باش نروحوا وبعدين شنو نشوفوا واصفوار شوف اخر كلمه شو هالسيكل هذي اللي متعدين بيه احنا راهو خطير وخطير جدا
0: سنديغاج
3: اوي لمستقبل الكرة القدم خاصة والرياضة عامة معناها ردوا بالكم مردوا بالكم
0: طب انت كي تقول هكا ما طليني واحنا البلاتوات تتكا الشارع الرياضي يتحدث خاطر برشا بلاتوات الشارع الرياضي خير شويه من برشا بلاتوات باغ كونتر كيف احنا نستناو على الاقل خويا ما ماركيناش بونتوات نستناو لي بريستاسيون الكلام اللي يتقال في لي كونفرنس دو بريس ايمن دحمان مثلا شنو قال قال جونا به في المجموعة لبس علينا فما ناس تصطاد في الماء العكر
3: مش
0: انا ماذا بيا وقل وي من دحماء وين الجو البيه رانا مريناش احنا نشوف في عواصف توا قاعده صار
3: بارك الله فيك
0: اي
3: وعلاش نقولوا الحق يلزمنا نقولوا الحق انقسامات كبيره وكبيره جدا معناها كيفاش يقولوا المتجذر من عشوك فاش يقول فما واحدة باللغة العربية معناه حتى المتجذر هو معناه في مقسوم
0: أيه.
3: هذا مع هذا هذا كما ذاك جماعة من برا حمش مغادي إيش أنا وأنتم عجبكم أنتم علي العابد يتكلم مزلت أيه. مزلوا صحابه بالتنو وبعرقانين تقول أذوكم أذوكم لعبت معهم أذوكم ولي لابسين
4: لما كل اللي هو العبد
3: ها
4: كل اللي هو العبد
3: ليه معني أنت وأنا نعرف عليه ما حبش نقول إذا أمور أخرى ما يفكرين أنت والله بالحق والله ياسر أنا واحد من الناس جم فيكم مريبيتي مخن حب نوس نحب نقف إن شاء الله مشو إن شاء الله كابتن مباراة هولندا وتونس
0: بيه واضح دكتور
2: والله كاو يزي يزي فهمت يزي يزي معناتها الحق إحباط تام معناتها فهمت ما ما فما ما عادي تصلح ولا يتهز سورتو كي تشوف العباد ما تحبش تحمل مسؤولياتها ما يحبوش يستقيلوا ما عندهمش معناتها الحياة والوطنية الكافية باش يقولوا ظن فشلنا ويقدموا الاستقالة نتاعهم ماذا يدعى دو نرجع على أيمن دحمان ونرجع على عبدي ونرجع على حنبعل كل كسواش باش يقولوا مهمش في القاو بيسك ريزولتا مش ماشي تو مثلا أيمن دحمان كان قال الجو باهي وقف غادي النجم نقوله حب يصلح أما الأخبار اللي جاية والجو اللي في الجروب معناتها اشترت التوانسة في بينهم به الجروبات وفي بينهم شكون مع شكون وشكون يحمش على شكون فهمت وفما معناتها اللي مشاو جوارات في السقين فهمت معناتها بون مي هاو حنا بعد قال الحقيقة حنا بعد يا كلكم وقال الحقيقة نحن مناش نخدم ونتكلم وكهو كيف الإعلام الرياضي جلدوا معناتها معناتها حبيت نقول لك يبدأ الريزولتا هذا ومش ماشي كلك سواء الديكلاراسيون باش يعملها الجوار ولا غير ولا ماشي باش تلقى استحسان الرأي العام الرياضي عامة مش معناتها الديكلاراسيون اللي عملوهم أنا بالنسبة لي أنا أخي بديكلاراسيون عام تاين تاع العبدي هذا أخي بديكلاراسيون معناتها دحمان كي توجه بالكلام ما تكلمش لأصحابه الجوارات تكلم على أي تكلم على الرأي العام وتكلم على بون أما هذا العابدي تكلم على أصحابه
0: أصحابه ما زالوا في الكومبيتيشن
2: على أصحابه وكما قال العميد عمل ريفليكسيون توت سامبل قال لك محسوب هو العب اي ما انت فهمت هاكم شببتوا هاكم صغرتوا ما انت تمام اقصد هذا يوري الجو العام اللي في المنتخب وكيفاش المسؤولين اللي غادي ما نجموش يفضوا هالمشاكل هذوما في وسط الجروب على خاطر يلزم برشا ذكاء وبرشا كاريزما فيها الحكايه اذا كان هما بيدهم مش داخلين في الانقسامات هذه المسؤولين اذا كان هم بيدهم مش داخلين خاطر سي سمعنا ليست وشكون كي امبوزي شكون وعلاش جول فلاني ما مشاش بالجمعيته ما تاخذش فلوس وما تاخذش اكثر من الاخرين وهذا عيطوا له جوست باش يسكتوا فلتان وفلان معناتها سي بدا ياخذ الكلام دونك هما داخلين في العجه هذه انا شوف رايي واضح وقلت اخلاقيا المكتب الجامعي هذا لازم يستقيل اخلاقيا ومن بعد تو نجي ونحكي على مشاكل كورتنا غيرمون خاتمهمش هما السبب في الرئيسي زاده في المشكل هذا مي اخلاقيا يلزم يمشوا الكوره نتاعنا تعيش ازمه عندها سنوات ما نحن قاعدين نغطيو ونعملوا في لافيت نافون غزبار
0: اي غزبار فاصل وغزبار جعلنا خاطر يلا
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
9: بوبليسيتي
8: الكراسي في سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج
11: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوغان تاع كراب شركة
12: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين اولا انرجي prenons la route ensemble
13: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرة 30 سنة.
14: ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي،
15: higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 108.
16: الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: 5:33 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان ومتواصلين من توا حتى للـ7. شكرا على المتابعة. نرجع لزميلنا حاتم جزبار مباشرة على عين المكان مش نحكيه على ماتش تونس هولندا الليلة نص الليلة. حاتم مرحبا بك مرة أخرى.
17: مرحبا بك سامح مرة أخرى. كما قلنا وقفنا عند الحديث انتهى بالنسبة للوطني إرزيرو نار اللي قد نعرف مشاكل كنت قدمتهم فيها رو السنين ما نحكيمش على مباراة بلجيكا. رجع بينا حتى معناها الشاكة متاع الكوب الأفريقي. قال من وقتها ممكن بدأت الصعوبات تكون موجودة بعد ما خرجنا كونتر مالي في الكوب الأفريقي وصولا لماتش بلجيكا وغيره. قال راو أنا نعرف كنت قدمتهم فيها، كنت حاضر في دورة طولون الإقرانية بتاع ليوتان
0: تلوان.
17: كنت فقط بطانسيال ما هوش سائل إنه تكون اللاعبيه هذوما معناها بالفالور بالقيمه التسويقيه نتاع اللاعبيه الاخرين بالفلوس اللي متوفره بالامكانيات اللي عند الدول الاخرى باش يكونوا متقبل ايفانتر وان مثلا يعمل فينال. قال ليه لابد انه باش معناها نزيدوا نحكيو بربي سامح. البارح عملنا ريليون مش ريليون هي ديما نقول انه راهو لانه حديث الفيسبوك الصباح نلقى فاجات وجمع توفيقكم قدموا عشاء فاخر.
0: خليني اقول لك انا العنوان العناوين اقل ما قيل لقاء ودي بين الصحفيين ومسؤولي الجامعة.
17: لقاء ودي على العشاء فاخر السلامار معناها قلت له يجعلنا في كروشنا ليه راهو
0: صحة جزبار صح
17: قعدنا العشاء فاخر ما حتى شيء لقاء ودي.
0: هو توا جزبار الحقيقة خليني نقول كان ما صارش لقاءات نقولوا كيفاش كان صار لقاء نقولوا كيفاش والله ما نعرف احنا كيفاش نخدموا معني شو يلزمنا نعمل
17: بالحق معناها يطيري شويه العباس عندهم الحق ولكن انه
0: شنو اللي صار في اللقاء هذا على اي اساس جاء؟ هل هو تقليد اللقاء هذا ولا حاجه جديده؟ وشو اللي صار في اللقاء هذا تنقولوا
17: هي شيء لانه انا خدمنا برشا احنا مسابقات سماح وخدمنا برشا معنا مسابقات كبيره ومشينا الكل طبعا المره هذه صار شيك كبير وصارت معناها فضيحه مداويه وصار الكلام هذاك اللي كل معناها اللي صار قبل باللي باش يصير الكل. لكن المره هذه صارت اليوم الجامعه التونسيه اللي كره القدم خرج برشا كلام وتو معناها كل واحد يقول في كلام الواحد تختلف عنده المصادر الواحد لانه اليوم الجامعة التونسية معناها وجهت لنا الدعوة كما قلنا ليس اجتماع رسمي معلن بل لقاء ودي ودي موجودين فيه كامل الوفد الإعلامي اللي موجود هنا. مشينا لبلد الكل قعدنا لقينا السيد رئيس الجامعة التونسية
0: وعليش ودي مش رسمي حتى
17: لا ودي يجيو نحكيو لأنه تعرف الوقت ما تماش والحاجه الرسميه يلزمها اورجانيزاسيون كبيره يلزمها معناها رخصه باش تنطح اجتماعات وغيره. هنا قعدنا نحكيه في رئيس الجامعه توزيع القدم نائب رئيس حسين جنايح خميس الحمداوي نجي الشاهد مروه صخيري ومنو بيتروس. قعدنا رئيس الجامعه توزيع كره القدم لانه بيت لانه فرق ما بين الصباح الحقيقه واحد يقوم النوم وتاع باش يحكي ما بين مرتب شوي تحدثنا منذ البداية على انهم هما عندهم عام ونصف تقريبا من توليهم رئيس الجامعة التونسية يكون القادم لقاو برشا مشاكل ونعرفوه هذي نعرفوه لقاو مشاكل ومخلفات بعد فترة وادي الجيري والفترة الانتقالية اللي صارت هذيك صارت مشكليات مادية كبيرة. قال لقينا جامعة مفلسة. هذا في رد هو حسب كلامه رئيس الجامعة في رد للحديث اللي قال حول الفساد المالي والإداري.
0: قال معاذ الناصري قال لقينا الجامعة مفلسة
17: تلاح قال وين الفلوس وين الفلوس أصلا وين الفلوس مش يكون فما فساد مالي ويدير يعطيك حاجة أخرى ديما راب ربي أنا خاطر تعرف أنها التأويلات ويقولوا ومشيت قعدت مع جونا بدلت كلامك لا هذا راني قاعد ننقل ومثلا في أخبار
0: تعود في اليوم شو قالوا لك
17: صحي قال راهو ملي شوف ملي ملي بداوا حاليا التو صارفين 50,000 دولار
0: فقط
17: عطاها شيفر رئيس الجامعة قال صارفين 50,000 دولار
0: أيوة
17: 50,000 دولار معنى 50,000 دولار في كومبيتيسيون تاع كوت ديمود تاع ديليغاسيون كاملة نجم تقيم الموضوع اللي يعرف بيصير حجم المصروف
0: لا خاطر كي نحسبوا فقط الاعضاء بزوز اللي يروحوا معناها حتى بلي غوتور تاع اللي يروحوا تجي اكثر يذولي من 50,000 دولار بالاقامه بالتنقل بكذا نحكي على المسؤولين
17: برك الاقامه والتنقل شوف واضحه برك مش واضحه تمام الاقامه والتنقل والامور اللوجستيه راهو كلها تابعه للاتحاد الدولي لكرة القدم
0: ما
17: على الفيفا الفيفا
0: والعدد والعدد اللي حطته الفيفا هما قد قد مشي ولا مشينا زايدين جزبة
17: مشي وقد قد
0: قد ما
17: قد قد وهاي مشي وقد قد وشوف كل ما تم تداوله يقولك علاش قد قد وليس دفاع لأنه نجم يقولك إذا مشي النومبر الكبير مثلا النجم يكونوا اللي نومبر في الديرو كله مشي للمكسيك ومشي للأمريكا هما لا هما معناه قسموا المهام أنا شكون نخدم في المكسيك وأنا شكون نخدم في أمريكا كي نجمو نعتبروه نجمو ننقلو ونقولو الكلام اللي تقال ومشى فيها حيا وغيره لكن هذا إنه الكلام
0: وإحنا نوضحوا وإحنا نوضحوا جزبار قد عنيش إحنا الرقم قديش رقم الوفد الرسمي التونسي اللي مشى لكأس العالم بالمكسيك ما نجموش خاطر انا الرقم اللي عندي 61 ما نعرفش رقم صحيح ولا غلط الرقم اللي عندي أنا 61
17: لا لا ما لا ما
0: يمكنش
17: واحد بالستاف تكنيك بالملعبيه بالاداري مستحيل يجي واحد مستحيل
0: باهي مهم هي تقولوا خاطر ما يتداول باش يجاوبوا عليها ما فرصه هذه باش يجاوبوا على كل ما يتداول حكي لكم سي مواز الناصري على الصعوبات داكور
17: على الصعوبات
0: اي
17: احكي على الصعوبات احكي على الصعوبات احكي على المشاكل احكي على انه إنهم par exemple هما معناها في الكومبيتيشن هذه هما اعضاء مثل الجيمي شنو مطلوب منهم؟ مطلوب منهم مثلا انهم باش يوفروا ظروف الراحه مشاو للملعبيه ديما ننقل في كلام
0: ديما
17: ننقل راني في كلام مشاو للملعبيه قالوا لهم احنا اسكو معناها كنا مقصرين في حاجه كنا معناها عملنا حاجه غلطه فما حاجه ما مشات الامور اللوجستيه للملعبيه جاوبوهم قالوا لهم لا انتم راهم خدمتوا خدمتكم على اكمل وجه في الاخير هاي الكوره ما مشاتش وفما حاجات على هذه اللي شو قالوا من اللاعبين دونك هنا شو قال هو حتى سالناهم على نيه الاستقال قال لك يجيش منه واحنا باش نستقيله واحنا في انكور معناها في قلب الكومبيتيسيون قالك احنا بطبيعتنا رانا مازلنا باش نروح باش نروحوا وباش نقعدوا وباش نعملوا تقييم عكس ما صار في معناها بالشكل اللي قبله وقال اصلا معاذ الناصري رئيس جامعه الروسيه لكره القدم بالاتفاق باش يخرج في برنامج الاحد الرياضي في اول ما يروح من تونس يكون عنده لقاء في برنامج الاحد الرياضي على القناه الوطنيه باش يتفرجوا فيه الناس الكل باش يحكيوا فيه بطبيعه وباش يحكيوا معاه شنو اللي صار بس يلا معناها الكابتن بحذاك قال تحسني ما شاء الله الاولاد اللي في القناه الوطنيه والالكترونيكار الكل قادرين يسالوا وقادرين يقيموا معناها لهنا هما كيحكيوا احكيوا لهم شنو اللي صار معناها باش نقول لك وبعدين طلبوا حاجه قال اللوم على رواحنا في حاجه واللي هي غلطه نعتبروها غلطه
0: ايوه
17: اتفاقيا مقصرين اتفاقيا مقصرين لانه ما خرجناش وتكلمنا
0: على خاطر اتصاليا وانا وياك نعرفوا جزبار اتصاليا هذايا ان بو تاغ ما خرج شويه من كل الكلام الكل اللي قاعد يتقال
17: ما خرج علاش
0: فالي سو لوفي بلوتو كان لازم يقوموا بكري شويه على هذايا
17: نرجع لك لسؤالك انت سامح وقت اللي قلت وعندك الحق باش تسال لانه قلت انت علاش تو معناها معناها لانه الحقيقه انا خدمنا في كومبيتيشن اخرين اللي صار المره هذه معناها ما جنوبي ما عمرنا ما شفناها الحقيقه بدل كونترينور في كوب دي موند تخسر خمسه مطشلوه ونربع الماتش الثاني خمسه قبلها بلجيكا معناها فما صحيح صرنا نقاع معناها دونك لازم انا قلت القطر عنده برشا من اللي دق صحيح المرة هذه مصدق نقص خطر مين طرش نقص خطر
0: صحيح انت قلت قبل ما تمشي شنو
17: فرق
0: جزبار
17: كل واحد حقه لحظه برك سنه هي سمحني انه حكاو ثم حاجات إيجابية قام بها المكتب الجامعي.
0: كيما
17: رانا قمنا بكذا وعملنا بروجي كذا وخا عنا ديتيرا إبريد وعنا سنتر ميديكو سبورتيف وقادرين يخدموا وفيفا باش يجي وغير. دونك هذا هو قاعد كيما ننقل في شنو اللي صار.
0: واضح. أما بعد جزبة ما المطلوب؟ داكور قعدتوا وحكيوا على المشاكل اللي هي لا تعني كأس العالم. معناها احنا توا نحكيوا على توسكي تكنيك وكل شيء. ساي كما قلت انت سمعتك برشا مرات قلت نعتبروا أوز دي لا سيتار بالنسبه لينا احنا توانسة على كأس العالم انتهى الموضوع. اما بعد ما طلبوا منك حاجه منكم لي جروب لو جروب دو جورناليست اللي كنتوا موجودين شو المطلوب معناها باهي اوكي قعدتوا وحكيتوا في المشاكل هذيا اما بعد خاطر توانسة اللي يسمعوا يقول لك باهي شو المطلوب من بعد في الاخر؟
17: اي صح ديجا قلنا لهم ما الجدول.
0: اي
17: قلنا لهم ما الجدول؟ الجدول
0: صحيح صحيح. اي
17: للتوضيح قلنا لهم ما الجدول من هذا الاجتماع وعلاش تو قال للتوضيح لانه عاوز يقول لك اللي صار هذا لو عمره ما صار.
0: اي
17: الفتره القادمه قال لك رانا احنا بالنسبه هو تعرف شو طالبين ياخذوا كما نقولوا راي الوفد الاعلامي وراي الصحفيين في الكومبيتيسيون شنو اللي صار في الكلام اللي تقال وغيره تم توضيح عدد من النقاط. قلنا اللي صار الكل ريت سماح الاخبار اللي خرجت وموضوع ابن صبري لموشي وموضوع على الديبلاسمون واختيار مباراه بلجيكا ما قلناهم الكل. قال لك احنا عملنا القاعده هذه معناها ليش انتم ناس تسالونا تقولنا احنا فيش مقصرين وتم بطبيعه وحكينا كل ما رحنا القعدنا قال لك احنا معناها رانا باش نرجع لتونس ثم حاجات باش يلزم نصلحوها اللي هي اول حاجه السياسه الاتصاليه وثم عدد من المقترحات. اول مقترح يكون انه باش يكون ثم نقطة إعلامية ولا ندوة صحفية مرة في الشهر مش يخرج رئيس الجامعة ولا ناطق رسمي ولا شكون
0: ويتكلم
17: نقطة مرة في الشهر هذا بالتنسيق مع جمعية الصحفية الرياضية معناها. ومن بعد بطبيعة الحال كما قلنا قالوا راهو انه كي باش نرفعوا باش نقعدوا على الطاولة وكل واحد ياخذ حقه معناها النقطة معناها يتحاسب واللي عمل للبي بشيخه حقه
0: المخطئ. المخطئ منهم فيهم ولا نحكي على ناس اخرى؟ المخطئ في المسؤولين بيدهم معناها في البيرو فيدرال ولا
17: الناس في الكل؟ الناس الكل
0: في الكل
17: هي الناس الكل. الناس الكل يلزم تتحمل المسؤوليه. المسؤوليه ليست فرديه، المسؤوليه ديما تكون جماعيه لانه ليس في شخص معاه ناصري ولا حصل
0: ولا قلت لهم جزبر قلت لهم انه الشارع الرياضي مش الشارع الشارع التونسي خاطر الشارع الرياضي ممكن كي نحكيوا على منتخب نحكيوا على الشارع التونسي. قلت لهم انه اليوم الشارع التونسي براتيكمون يطالب بمغادره المكتب الجامعي ولا لا؟
17: ايه هم اكيد يعرفوا معناها يعرفوا الكلام هذا ويعرفوا ان الشارع الرياضي مطعم ويطالبهم بالاستقالة أو الاستقالة لكن يمكن
4: المحاسبة
17: والاستقالة معنا هما واعيين بحجم الكليسات واعيين والحقيقة حسب كلامهم أنه ما تحملين مسؤولياتهم. قالك احنا اليوم مش نرفعوا مش نقعدوا على طاولة مش نحكيين شنو اللي صار شنو اللي ما صارش.
0: واضح. انت كصحفي كإعلامي حاتم جزبار يعني أضاف لك اللقاء هذا؟
17: أنا شخصيا أضاف لأنه أضاف إنه فهم برشا أمبيغويتي الغموض كان موجود لأنه سألنا لأنه برشا كلام برشا كلام اللي تقال.
0: لقيت فرصة باش تسأل باش تاخذ الإجابات من عند أصحاب.
17: لقينا فرصة باش نسأله ولقينا الإجابات ولقينا الحقيقة معناها هذا الواحد كل واحد ياخذ حقه معناها لقينا حقنا نسأله وما يجاوبه.
0: واضح. جاوبوا على الأسئلة الكل معناها بالنسبة لكم
17: معناها هي جلسة ودية.
0: حكيتوا على إيرفي رونار هل تنوي الجامعة أنها تتحدث مع إيرفي رونار بعد من روح ولا شو جاوبوا على إيرفي رونار؟
17: إذا نقول لك باش نعطيك زوج معطيات فما المعطى اللي يحكيه هما وفما المعطى اللي باش نقولوا أنا معناها ونتحمل في مسؤوليتي. المعطى الأول أنه الجامعة التونسية لكرة القدم لما قامت بالتعاقد مع المدرب الفيرونا جاء من اجل مهمه اللي هي زوج مقابلات على ان يتم بعد نهايه كاس العالم فتح باب المفاوضات من جديد.
0: واضح.
17: كي تحدثنا المره الاولى في الباساج نتاعنا احنا سمعنا قلنا الفيرونا سكاو مع المكتب الجامعي وقلت انه معز الناصري وحسين جنيح سكاو مع الفيرونا. الفيرونا اول كلمه ركز فيها ذي سمعت وقال الفيرونا خاطر راهو الكلام مهم.
0: اي
17: إيرفي رونار قال المعظم الناصر هذه ضربة مذهبية أنا الكابتن خالد حصني تفاعل فيها معه تفاعل معه خالد حصني المعظم الناصر قال له أنا جاوبني على سؤال واحد هل أنه اليوم الشعب التونسي مؤمن ولا يؤمن بكلمة مشروع رياضي إذا قالوا جاوبني تقول لي نعم وقتها نحلوا باب التعاقدات ونحكيه على لأن المشروع الرياضي رو يعرف إرفيرونار معنى إرفيرونار رو أنا درب انتخابات ما شاء الله معنى في الأفريق وديفار
0: وزامبيا
17: والمغرب يعرف المونتاليتي العربية ويعرف المونتاليتي الإفريقية معنى من هنا تكون دور شكله
0: كان مشروع تو نحكي وكان تحبوني مسيغ إرفي سورسي ما نجمش
17: ليه تقول لك على شيء لأنه ليس أقول لك حد لأنه حسب المصادر اللي عندنا
0: أيوة.
17: أنا اتصلت شخصيا بعدد من المصادر إنه إرزيرونا قريب جدا من التعاقد مع الاتحاد الإماراتي هذه مصادر نقولها راي منبر الاتحاد الإماراتي راي مقتنع والأقنع إرزيرونا لإمضاء عقد معه في انتظار ربما ما ستكشفه الأيام القادمة ينجم علاش لأنه هو حتى في كلامه ما فكرش البيت كاريمون ولكن في اعتقادي وحكيت حتى مع عضو مكتب جامعي لداي ربي لذكر الأسماء لأنه الأسماء بشتو أول يتم تأويلها عضو مكتب جامعي قال كلمة قال فما العائق الوحيد اللي يمنعنا من التعاقد مع إرفيرونار هو العائق المادي لأنه إرفيرونار ماهوش باش يقبل سماح بجراية شهرية كان يتقاضاها مع كامل احترامات الصبيلة مش هي 30,000 يورو لن مستحيل أوكي تقول لي مثل مع منتخب فرنسا للسيدات كان القاضي في 23,000 يورو ولكن ثم امتيازات اخرى منتخب فرنسا
0: ويافي دي بروميس اوسي يافي دي بروميس اجا المنتخب الفتيات ومن بعد تو باش نمشيو للمنتخب الرجالي معناها يافي دي بروميس راه ما جاش باش يقعد غادي سيتي ان ترومبلان بالنسبه لي
17: بالضبط دونك معناها العائق المادي ممكن قد يمنع لان اليوم عندنا كلمه نقولوها تونس ما يطيح حرقان كان كيلو معناها يجب انت اليوم تعطيه 100,000 يورو مثال شهرية يجيك الاتحاد الاماراتي والاتحاد القطري والاتحاد جنوب افريقيا يعطيه 250 يعني قبل رينا ب 400,000 يورو ورينا ودرب ب 250,000 يورو دونك نار اليوم كي تحطي انت على الميزان زوز معناها بيت سالير مختلفين
0: غير قادرين على توفير مستحقات إيرفي رونار نوار سور بلون معناها كمام ممكن ولا هذا الواقع هذا هو الواقع واضح شكرا حاتم جزبار تحية ليك كنت معنا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية نحكي على مباراة تونس هولندا باش ناخذ كلمة سيد العميد باش نرجع للتور دو تابلا من بعد هادي دحمان بربي سوسيولوجيا اللي صاير هذايا الكل هالامور الكرويه في تونس كيفاش تقراها نبدا بك سيد عميد يلا
1: شوف اذا رايت رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الاطفال على الرقص الذراري يتكلموا عليهم يرقصوا كل واحد يغني وحده ويتكلم وحده وقتاش يصير الفينومين هذايا وقت فما فينومين دو ليدرشيب احنا قلنا عام 78 علاش تونس وصلت المرحله هذيك بامكانيات ضعيفه كيفاش وصلت تربح معنا ساعة مترشح واحد الأفريقي واحد برك في 16 فريق ويمشوا يعملوا البرفورمانس هذيك ولولا التلاعب ما بين ألمانيا وش اسمه بولونيا تونس كانت ترشح وقت كي تقرا شكون اللي كان رب البيت وقتها تفهم شكون ونتكلموا راهو على رؤوف النجار وزير الشباب والرياضة نتكلموا على سعد الحميد الشيخ الله يرحمه جنرال عبد الحميد الشيخ اللي كان بدأ المرحلة ثم أخذوا عليه معناها ناس كبار اليوم تحس لي المشكلة نتاع ليدرشيب أنا وقت نشوف التركيبة وش قاعد يصير وكيفاش قاعد يصير الحكاية تفهم اللي ثم واحد مضيع لرين مضيع المجهود وقت اللي أنا فرحان ساعق بكل شيء أنا والله فرحان بها النكسة هذه علاش خذ ربما ثم أمل
0: ثمشي من فيقه
1: لا ثمشي من كسكس ونعاودوا من جديد لأني راهو باش تجي تجيب لي مرهم هكايا وشوي بماضة وتقول لي هاي تو نجيب لا إرفيرونار ولا مسألة مدرب ولا مسألة حد شيء راهو العملية فسخ وعاود من جديد كل شيء فسخ حكاية الملاعب وحكاية التكوين وحكاية الجهاز التقني وحكاية الفكرة نتاع الفرق في تونس هذا باش يقعدوا يساسوا نهار كل يا كريم تعالى يا أخي هذوما يا كريم تعالى باش يجيبوا لك ملاعبية في المستوى اللي شوفوه في المغرب في المستوى اللي تشوفه مصر يعني سمعتوش نهار الاهلي عنده مشكله نتاع امكانيات ماديه علاش على خاطر ثم ديستركتوريزم تحطوا ثم حاجه زي ما تغربل وتتحط من جديد المانيا تكسست في الحرب العالميه الثانيه رماد صبحت من بعد خاطر فاقوا قعدوا درسوا وعاودوا انطلقوا ولات من اعظم الدول في العالم انا نتمنى أنه يقعد نس كل المسؤولين في مستوى الحكومي ومستوى السياسي ومستوى الرياضي ويجيبوا القدم ويجيبوا نس الكل ويتكسكس كل شيء من جديد راهو فسخ وعاود هذو ثلاثة نكسات ورا بعضهم والله وقتها لتقوا منها قائمة وأولها حكاية الاحتراف هذه المغلوط المغشوش وحكاية الملاعب اللي عند البلديات وحكاية معناها لا أنزل الله بها من سلطان وفي وقت العالم ولات كورة نشوف فيها كما قال الكابتن أرقام وتعشنية وأمور متاع فهمتي يعني وقت جاء حكي لي في المغرب أقسم بالله كأني يحكي على
0: أي
1: جدي يحكي على أمور طبية وعلمية وشي يعني يحكي على أمور فوق الخيال وقت تشوف النتيجة على المغرب تقول آه لوجيك وتشوف نتيجة تونس والله تقول والله لوجيك زادة لأنه معنا شيء ولدي
0: فلح أنجيلا ميركل كيف سألوها قبل كيفش تبدل الاقتصاد الألماني قالت لهم أحيانا يكون الهدم ضرورة للبناء فكل بناء متين يبدأ بإزالة ما لم يعد صالحا
1: بالضبط
0: هذي شو قالت ميركل تولي تفهم أكثر من الكل في الأمور
1: لخص كل شيء
0: فلا هيدي دحمان سوسيولوجيا كرويا شو قاعدين عايشين احنا دو
4: انا ما نفهمش برشا في الكوره أي. اما انا ناخذ المسار التفسيري والمفاهيمي أي. للمساله
0: باي.
4: نقول ان كل بروجي يلزمه كتر اكس
0: أي.
4: يلزمه الاستثمار
0: ايوه
4: يفو فاهم بالانفستمون
0: أيوة.
4: ما تنجمش تعمل بروجي من غير ما تعمل له البيجي نتاعو ثاني حاجه يلزمك العقيده او العقلي إذا كان ما عندكش استثمار وما عندكش عقيدة أو عقلية ومن بعد ما عندكش قيادة اللي هي المرحلة الثالثة
0: آلية التنفيذ
4: والوازع الوطني هو الرابع والنجم نقدمه من قبل لره وما خلينا مش منكونوش كان
0: استثمار عقيدة أو عقلية, قيادة
4: وطني
0: ووطني فمش لي زيليمون الاربع هذوم منجموش ننجم
4: هذوم خاطر النجم راهو الوازع الوطني نقدمه قبل تو حتى يكيب ما عندهاش العقيده وما عندهاش درا شنو نخلطوا به اما اذا كان اليوم احنا قادمين على بروجي باش ندخلوا في مسابقه دوليه وما عندناش الاستثمار ما استثمرناش 3 سنين ولا 4 سنين للتالي في الليكيب وفي الكل وما عندناش العقيده وما عندناش العقليه وما عندناش مفهوم القياده الليدرشيب وما عندناش المفهوم الباتريوتيزم اللي هي الوطنيه بابا ريوسير مستحيل هذه علاش نستبهتوا من ان يكيب نجم تخسر 5 ولا 6 ولا 7 ولا شنو نورمال نورمالمون فما لي كومبوزونت هذوما اذا ما نركبوهمش مع بعضهم وما فماش دي بيرفورمانس احنا ما ننساوش اللي احنا شعب نتاع 11 مليون راهو قداش باش خرجوا من بيرفورمانس في الفوتبول قداش باش خرجوا من بيرفورمانس في الرياضات الجماعيه ماهوش باش نخرجوا قد البرازيل ولا قد الشيلي ولا قد غيره فما بيرفورمانس ظاهره على اذا كان اليوم هذوما الكومبوزونس الاربعه ما نلقاوهمش ما نستبهتش دونك شنو يلزمني نعمل التشخيص والاستقراء ونقول نجم 10 سنين القدام 5 سنين القدام كي نعمل الانفراستركتور وكي نعمل الانفستيسمون وكي نعمل العقلية وكي نعمل القيادة وكي نعمل الوطنية بوتيتر دون ديزون جو سيري بيرفورمون اما اليوم مش مشكل كي نخسر عادش في الخسارة هذيك كيما نكست 67 كيما نكست 73 نزم نستثمر فيها ونخرج منها دي ريكومونداسيون ونخرج منها توصيات ونخرج منها في دروت نقول أنا بعد 10 سنين مع الممرن مع الرياضيين مع درشو الفوتبول الفوتبول ما تربحش الفوتبول ما تربحش بالصلوات يا تربح بالتيران
0: بالجرينتا
4: بيان سور اذا كان هذوما نحطهم على التيران
0: أي.
4: انا متاكد السويد ولا الدنمارك حتى هم عندهم 5 ملايين ولا 6 ملايين لكن عندهم بوكو دانفيسيسمون عندهم البرفورمانس عندهم هذه الكل نجم نعمل اذا كان هذي ما يتوفرش ما نجمش نبهت في ان ليكيب تروح بثلاثه ولا بعد ثلاثه ولا اربعه
0: il faut en être conscient tout d'abord
4: بيان سور
0: سايز نقولوا رانا هاو حدودنا هاو واش عندنا رانا فشلنا رانا كي نمشي نكملوا كم سنه
4: تلك حدودنا
0: مش كل مره نسمعوا ناس قاعده ترقى والله راهو اللي قبلنا والله راهو اللي بعدنا والله راهو نلعبوا
4: وصاحبي ما لعبش ولا ميسير عقليه البوكي ميسير يا ما جوار يا ما انترونور يا ما تيران يا ما باش نلقاو يا ما لعبنا في الليل يا ما لعبنا في النهار
0: احنا نكوروا مليح كان كي نكوروا ببعضنا
4: اي
0: سوغ لو تيغان ما نكورو الشمل كي باش نكورو ببعضنا وكل واحد يرمي الكره لصاحبه على اساس يقول راهو منه مش مني وقتها نوليو اقوى نهزوه كاس العالم في الباقي دكتور
4: باغ اكسلونس
0: دكتور
2: والله شوف انا كنت نسمع في حاتم كان يحكي الحق انا مصدوم مصدوم مش على الكلام حاتم من قبليك جزبات يقول هذا مش كلامي
0: نقل ما قيل
2: أنا قاعد ننقل حاتم عنده حتى دخل في الموضوع خلنا نبدأ وساعة بالله فوق علاش الجامعة اختارت باش تعمل جلسة ودية مش بون دو بريس هذا مهم جدا هذا ما فيها حتى شيء هذا بون دو بريس هذا بون دو بريس ينجموا يعملوه حتى قدام فيستيغ هذا فهمت يجيوا 4-5 صحفيين مدوا لي ميكرو نتاعهم تليفونات يسجلوه يعمل لي ديكلاراسيون اوفيسيال
0: لانه الفرق بين الجلسه الوديه والبوان دو بريس حاجه ما يسمعوش بها المواطنين وحاجه يسمع بها المتفرج
2: انا يعمل لي ان ديسكور الشعب التونسي هذا يستحق اجوبه على الاسئله اللي عنده عن المردود الضعيف والكارثي نتاع المنتخب الوطني دونك هذا سي ان شوا نتاع الجامعه باش يعملوا جلسه وديه ما يحبوش يعملوا بوان دو بريس صحيح انا ولا غلط قولك انت
0: هذا اللي صار
2: دونك سي ان شوا بيان ريفليشي خموا فيه بالكدا وما حبوش يعملوا بوان دو بريس حبوا يعملوا جلسه وديه هذا باش نبداو واضحين لا تقول لي سباس لا تقول لي كله حكايات واهيه وفارغه هذا انا يظل لي البوزيسيون هذه نتاع الجامعه هي محاوله لتعويم القضية ومعندها بناليزي خاطر يحبوا يقعدوا دونك نبدأوا بالصحفيين جلسة ودية فماشي ما يبدلونا شوية ضي العام وهنا مروحين هي تنجم انت اخي باش تقعد غادي ممكن باش تروح انت للمجلس شو اسمه المكتب الجامعي اي تنجم اخلاقيا تقول انا باش نقدم الاستقالة نتاعي انا في مهمة وطنية وانا معهم في الكلمة هذه ما يسيبوش المنتخب تو اما راني كي باش نروح باش نقدم الاستقالة نتاعي ينجم شنو اللي يمنع باش يقولوا الكلام هذا دونك في الاخر هالجلسه الوديه هذه والله اسمع شفنا مصطلحات معهم مكتب الجامعة هذه حاجات عمرنا ما ديناها في جلسه وديه وهنحكي شو كي كلينا 5 قعدوا 3 ايام متخبي ما فماش ريحتهم كي كلينا 4 قعدوا نهارين متخبين ومن بعد عملوا جلسه وديه
18: خايبه امل كبير
2: فهمت انا انا انا والله جو بارل سانسيرمون ومن قلبي قاعد نحكي ماذا بيا الدوله تتحرك شويه على هالكركوز هذايا فهمت هالحكايات هذوما الفارغه فهمت شوف تحمل مسؤوليتك خويا نعرف ونحن راك انت ماكش مسؤول على الوضعيه الكارثيه نتاع كره القدم التونسيه نعرفوه هذايا مقتنعين به لا هو مسؤول عليه لا سي الناصري لا جنيح لا دونك خويا اخلاقيا عملت انيشيك عملت فضيحه في تروا كومبيتيسيون وضع بعضهم اقل حاجه تقول يزي خويا هاول الانفتاحات وجيبوا عباد بلكش نجموا ينجحوا
0: تستنوا في رايه الكابتن خالد حسني مباشره بعد اخبارنا مع مريم قديره هذه ناس الديوان مرحبا
16: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
9: بوبليسيتي
16: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة
19: ياو في بالي
16: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
20: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Diwan FM, Flash News.
2: موجز السادسة ديوان FM مع السلامة. وزارة التربية تعلن عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان الجاري، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة بدعوة من وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست في إطار رئاسة فرنسا لفريق الصحة بمجموعة السبع. وأكد وزير الصحة خلال جلسة الحوار حول تقدم أجندة الصحة الواحدة، أكد أن تونس تعمل على إدماج البعد الصحي في سياسة المناخ من خلال مراقبة عملية وتشاركية تجمع الصحة والبيئة والفلاحة والمياه وبقية القطاعات المعنية. تنظيم موكب عسكري رسمي لرفع العلم الوطني بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش ووالي تونس، إلى جانب ثلة من سمي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين وممثلين عن السلطات الجهوية. اندلاع حريق بواحة الفردوس واحد من معتمدي ترجي معتوق من ولاية قبلي ما أدى إلى احتراق حوالي 35 من رؤوس النخيل، وتعود أسباب اندلاع الحريق إلى حرق أعشاب طفيلية وسرعان ما امتدت النيران نتيجة حرارة الطقس لرؤوس النخيل. إلى شأن الدول، تضرر سفينة شحن جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبلة سواحل عمان في مضيق هرمز دون تسجيل وقوع إصابات، وفق ما أعلنت عنه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن تصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تخالف الواقع، مشيرا إلى أنهم يقولون شيئا لكن في المقابل يحدث شيء آخر تماما على أرض الواقع، وفق ما صرح به على هامش المؤتمر الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة. ختام الموجز الإخباري، المشوار متواصل بعد قليل في ناس الديوان في أمان الله.
3: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان FM. عسلامة
4: عسلامة ديوان FM، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وأحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان FM.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان FM نحب نوصل النداء
7: الصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
1: تونس،
8: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان FM. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
8: ديوان FM صوتكم.
1: ديوان FM فلاش سبور.
9: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه الليلة في نص الليل المنتخب الهولندي ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول من المونديال. بالنسبة للمباراة بشكون في كانساس بتحكيم مكسيكية كاتيا غارسيا، المنتخب التونسي يدخل لقاء هذا بعد زوز هزائم ضد السويد 5-1، ضد اليابان 4-0. منتخبنا من أجل حفظ ماء الوجه في المباراة هذه في المقابل طواحين الهولندية تسعى للانتصار وتصدر المجموعة السادسة. نذكركم مباراة بداية من نص الليل منقولة عبر موجات ديوان FM. وصلوا مع كأس العالم. نعطيكم نتائج مباراية البارح بالنسبة للمجموعة الأولى والثانية والثالثة. بالنسبة للبوسنة والهرسك فازت على المنتخب القطري 3-1. منتخب البوسنة لأول مرة في الدورة الثاني. سويسرا تأهلت في المركز الأول بعد الانتصار أمام كندا 2-1. كندا دزيام بلاس في المركز الثاني. بالنسبة للمجموعة الثانية المكسيك تأهلت في المركز الأول بعد الانتصار أمام تشيك 3-0. العلامة الكاملة لمنتخب التريكولوري. بالنسبة لجنوب أفريقيا تتأهل للمرة الأولى في تاريخها إلى الدور الثاني وضمن تترشح في المركز الثاني. منتخب البافانا بافانا بعد الانتصار يوم الفجر بهدف مقابل 0 أمام منتخب كوريا الجنوبية اللي مازال مضمنش ترشحه ضمن أفضل الثوالث. في المجموعة الثالثة المنتخب العربي المغربي ينتصر أمام هايتي 4-2 يضمن رسميا الترشح في المركز الثاني. في المقابل البرازيل ترشحت في المرتبة الأولى بعد الانتصار ضد سكوتلندا 3-0. برنامج ماتشوات الليلة 9 متاع الليل منتخب كوت ديفوار يواجه منتخب كوراساو. المنتخب الإيفواري يسعى للترشح في الصدارة. في نفس التوقيت الإكوادور تلعب ضد المنتخب الألماني. نص الليل تونس تواجه منتخب هولندا. اليابان ضد منتخب السويد 3:00. منتخب باراغواي يواجه منتخب أستراليا. وتركيا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب أو الناخب الوطني السابق سامي الترابلسي اتفق رسميا مع فريق الوداد الرياضي المغربي من أجل تسلم المقاليد الفنية للواك في الموسم القادم. دونك الترابلسي هو ثالث مدرب في البطولة المغربية حاليا بالإضافة إلى معين الشعباني مدرب نهضة بركان ونصر الدين نابي مدرب الرجاء الرياضي المغربي. مواصلين مع مدربين التوينسا. نبيل معلول رسميا هو المدرب القادم لفريق شباب بلوزداد الجزائري بعقد يتواصل إلى غاية جوان 2027. معتز الزمزمي لاعب النادي الإفريقي يتفق رسميا مع فريق سيسكا 1948 صوفيا البلغاري. تقارير أو الفريق البلغاري باش يخوض غمار مسابقة اليوروبا ليج في الموسم القادم. نمشيو لكرة اليد. النادي الإفريقي تعاقد مع 4 ملاعبية جدد في الميركاتو الحالي. رامي فرحات لعب دائرة. أمين بن سالم منسق لعب. رسلين الكاتل ظهير أيسر. وأحمد عبد أو أحمد عبيد في خط الظهير أيسر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.net. كان معكم قدور. خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحية تونس.
3: في تونس الكبرى على 90.5.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
1: تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وتسعتاش دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى لسبعة. شكرا على المتابعة. كابتن خالد حسني كمان حاتم جزبار مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، كان حكى على اللقاء اللي جمع أعضاء أو المكتب الجامعي الكل مع الصحفيين الموجودين غادي على عين المكان. رأيك كابتن في اللقاء لو جزبار؟
2: لا شو ما عنديش رأي.
1: ما عندكش رأي؟
2: ما عنديش رأي بالحق، ما لقيتش منقول. معناها شو مش عامل انا كونفرنس دو بريس كون بيبليك تيليفيزي، اللي الاسئله اللي الشارع يسال فيها، الشارع يسال على المدرب، على المدرب الثاني، على المستوى، على الليستا، على المستوى تاع الفريق، على كذا. ما هذا هم الاسئله التي تدور، وعلى المعنيه الفضيحه اللي صارت الكره القدم التونسيه. وكما قلت قبيله والله مع اصدقاء واحد من الجزائر، من واحد الناس كل معنيه الغير على تونس، يحبوا تونس، فهمتي كيما يقولوا احنا انتم ما كنتوا محمد عاش يحب يقول لكم.
1: انا سؤال طالين وقته علاش توا واللي بعده شو اللي باش يبدل؟
2: انا كنت كم كنت اتمنى وقت تصير اشاعه يخرج، خاطر الاشاعه تصنع الراي العام، وحتى كي تكذب بعد اربع سوايع انت الاشاعه قعدت في المخ والله لا تفسخ. انا كم كنت اتمنى هي تعمل لك اشاعه وانتم تعملوا كي كيما واحد سمعته انا قال راهو خضيره اعطاه دار وكهرباء البيع باش لعب هكا الدور. معناها ايويكم ما فهمتش، معناها رجعتوا الحق كيما فما اوكور رياكسيون اوكور رده فعل، فهمتني؟ دونك بون جو سي با بيتيتر كيما يقول باقي ما تعرف. انا عندي من الرئيس ترو بيترو تعرف والله العظيم. معناها المشكل مش هذا، المشكل سي ملتي فاكتوريال، مش حكايه انترونور وحكايه كونفيرونس دو بريس والمشاريع. انا مشروع يتكلموا عليه، قول جيب لي مشروع في البلاد، جيب لي مشروع سورتو في الجمعيات. هي المشروع مو عنده زاد الاسس نتاعه وعنده شروطه. مشروع يقول لك لماذا، اين، ما الجدوى والميزانيه والقوانين، ما كل شيء جديد. انت قلت على ميركيل، ربي يفضلك اش قالت ميركيل، هدم الدنيا واعمل جديد، اعمل جديد ما على شرط. يلزم الناس تصبر، يلزم الناس تصبر وتصبر مرحليه المشروع. والمشروع هذا راه مش يكون حسب واقع تونس، اتونسيون ماناش هذاك وهذاك ما عنديش فلوس، مي يلزمنا وي والله شو مش تكلم مش ندخل كيف ومين شكون باش يصلح وشكون باش يعطي الافكار واين الكفاءه واين الاليه. فما حد شيء الحوكمه يا وليدي، الكوره وليت حاجه اخرى، بزنس وليت اندستري وليت كذا سوسيتي دو ديفيرتيسمون، وليت لي شوز لي سو كي كادر لي كلوب في البروفيسيونيل. سيد العميد ناس خارجه من فما فاكولتي في ديجا فاكولتي دو دروا دو كوميرس اي دو كوميرس.
3: قال عادل سليمي قال انا احسن انترفيو وقت جاء قال يودي راه وقت مشيت وليت بروفيسيونيل قعدونا ورانا كيفاش نتكلموا كيفاش نصرفوا فلوسنا كيفاش نولوا محترفين.
2: لا مش هذا، نتكلم فيك على الحوكمه. الحوكمه انت القطاع الاحترافي البزنس.
3: قريهم
2: يا سيد يقريو شكون؟
3: يقريو المسؤولين اللي بشو ياخذوا.
2: مش مسؤولين، فما فاكولتي، فما يونيفرسيتي في ديجان، ناس تعمل دروا وتعمل كذا ويمشي وسي هذه يونيفرسيتي دي ديجان هذه ساعة تاع الواحد والله نسيتي في اسم، فهمتي؟ تاع جيستيون دو كوميرس دو سبور. اش معناتها؟ معناها يخرجوا ما غادي دي ديريكتور دو كلوب. ما معنى ديريكتور دو كلوب؟ جي انت في تشيلسي يا خويا واحد ام اس ان روس ملياردير، سي با لوي دو جيري، يعيط هذاك ما يهموش في الجنسيه نتاعو، يهموا في كفاءته. لي ديريكتور تكنيك، لا تكنيك لا سامحوني، لي ديريكتور سبورتيف يخرجوا من غادي الدنيا كل تخرج. وليت يا وليدي قرايه وليت كذا، هنا معناها اللي قد جيب مادام اللي قد جيب فات الحكايه. هي يا خويا وانا عملت اقتراح، ما عندنا احنا وليدات يخرجوا من فاكتور دروا يا خويا، يبعثوا جماعه تتكون يوليونا غدوه دي كادر في لي كلوب وراه مش حتى في تونس كي واحد ينجح فيه هنا تعيط له جمعيه هذيك وتعيط له جمعيه هذيك وفهم برشا فلوس ويمشي دو سويت لي فورماتور يفو فورمي لي فورماتور بوندون دو زون يفو يفو البنيه التحتيه قداش مش تكون يفو يفو قوانين جديده يفو يفو سي با سي با كلام هكا نمشيو باللي اخر حاجه باللي تو نسمع انا في حاجه هي الشو الرياضيه لايك الرياضي هاي انا اتحدى الناس الكل شكون قرا شكون قرا هالمشروع تاع الهياكل الرياضيه والشركات في الكوره والشركات هذه فهمتي انا ما عمري ما فهمت كيفاش شركات مشتري في الكوره وفلوس وناس تحلم شكون قرا القانون الهياكل الرياضي ناس تجي الاستديو ما يعرفوش شو هياكل الرياضي يقولوا هياكل الرياضي ما نقولوش شو ما قريت قليل مالك فاش تكلم علاش نغلطوا في الناس علاش نبيعوا في الاوهام للناس علاش انترتوني سيت ايليوزيون اللي باقي احنا باهين لا سيدي احنا نسوم ديفينو لي ديرني دو كلاس يلزمنا ننهضوا برواحنا رانا نجموا رانا كذا سي با لي بلا بلا سي با لي بارول مش بالكلام بالعمل لا اكثر ولا اقل
1: واضح طاليني تحكي على الفاكولتي دو سبور اديجون اسمها فاكولتي دي سيونس اي تكنيك دي زكتيفيتي فيزيك اي سبورتيف الحاجات اللي قريهم يقريو التدريب الرياضي اداره الرياضه النشاط البدني والصحه التربيه البدنية والتعليم الرياضي المتخرجين من المدارس هذوما يخرجوا في 1900 شخص سنويا يخرجوا مدرب رياضي معد بدني أستاذ تربية بدنية ورياضية إدارة وتسيير المؤسسات الرياضية اللي ولات واحد وتنظيم التظاهرات الرياضية النشاط البدني الصحة إعادة التأهيل الرياضي يقول لك هذوما اليوم هي اللي قاعدة تخرج في أكبر المسؤولين والكوادر في الجمعيات الرياضية الأوروبية
2: أنا خديت لك راهو الجانب الآخر هي تكوين الإداريين الحوكمة الجديدة الحوكمة الجديدة باش نستعرفش معناتها كرة القدم هي راهو كرة القدم راهو اختصاص اختصاص اختصاص يعيشك مش اللي يجي حطوه اختصاص والله انبحت أنا 20 سنة شيء ما فهم راه والله بالحق مي يبا نيكو خطر ناس مي ماش ناس قاعدة غاديك ويتكلموا بعدش ناس تتكلم على الكور وناس كل تتكلم على الكور وناس كل تحكي على الكور وانا ما كنت
1: واليوم وغدوه بعد غدوه وبعد غدوه بنحكموا على بعد الماتش
2: ربي يجيب نفس
1: ربي يجيب نفس ويب شكرا كابتن خالد حسني مش بشي وتوا توت سويت وسان ترانزيسيون لزوم ميتيو
4: زوم ميتيو
5: مساء الفل للناس الكل من جديد بالنسبة لأحوال الطقس لليلة الخميس 25 جوان 2026 خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي آخر النهار ثم طقس عامة قليل السحب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة البحر قليل اضطراب تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب الغربي وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي
4: زوم ميتيو
1: واضح نورز هذا في تونس بار كونتر في إسبانيا في فرنسا بدأ الحديث على إيطاليا موجات حر شديدة ووفيات
5: نحكي على إسبانيا أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة تم تسجيلها بين يومي الأحد والأربعاء ويمكن ربطها بموجة الحر اللي تضرب إسبانيا في الفترة الحالية وتعتمد تقديرات هذه على نظام إحصائي يقوم بجمع أعداد الوفيات اليومية في إسبانيا ثم مقارنتها بالمعادلات المتوقعة استنادا إلى البيانات التاريخية بهدف تحديد الفارق بين الوفيات المسجلة والوفيات العادية في الظروف المناخية الطبيعية.
1: بالنسبة لفرنسا الحكومة الفرنسية تقول أن موجة الحر هذه هي معادلة لموجة حر صارت عام 2003 تقول فأكثر من 23 سنة ما صارتش لموجة الحر هذه وإحنا كما العادة نسألوا ديما نقولوا زعما تأثير هذه على تونس شنو باش يكون فما تأثير هل نستنيه كذلك في بلادنا موجة حر مشابهة للي صاير توا في أوروبا معنا الخبير في الشأن المناخي والبيئي حمدي حشاد أستاذ حمدي حشاد مرحبا بك
6: أهلا بك ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين جوال نفسي
1: مرحبا بك حمدي حشاد قبل ما نحكي على التأثيرات في تضحك على حمشي دكتور بي فما حتى مشكل أستاذ حمدي حشاد قبل ما نحكي على التأثيرات هذه على تونس كن فسروا شو صاير اليوم في إسبانيا في فرنسا في البلدان هذه موجات الحر هذه كيفاش تفسر مناخيا
6: أنا توم على ممكن كان فما تحذيرات حقيقة المقبلين نحن قادمين على موجات حر هناك تعتبر نوعا ما قوية لكن طبعا كل لكل التقارير العلمية اللي تنشر معناها لا تأخذ بعين الاعتبار ولا تأخذ بجدية إلا لحظة حدوث معناها الظواهر هذيك بالشكل اللي نشوفه فيه دائما. ممكن ثانيا نحكي شوية على الإسرائيلي بلا ما نفهموه. نحن حاليا تحت تأثير القبة الحجرية في أوروبا بعد هذه الثانية من نوعها بالنسبة للسمية اللي هذا كان في الأسبوع الثالث من شهر ماي وتوا معناها نحن بسبب معالجة القبة الحجرية الثانية فما حاجة تقريبا نمط جوي حاليا موجود في أوروبا يعرف بأوميجا بلوك ما هو مرتفع جوي طويل مركز فوق أوروبا الغربية والجنوبية ويحدث كتلة هوائية حارة وسخونة قادمة من الصحراء الكبرى شمال أفريقيا تحديدا وتقريبا مع سرعة خافية وهو هابط يزيد درجة الحرارة ذكر يصلي معنا درجة الحرارة ترتفع في أوروبا لدينا النمط من هو اللي يفسر علاش الحرارة ما طلعتش نهار ولا نهار من برد وليت النظرة كبيرة بالنسبة لي لأنه حالة الهواء في ذلك الجوي تقريبا شبه واقفة يعني والحرارة قاعدة تتراكم نار بعد ما معنى السنة قاعدة تزيد معنى مش قاعدة تنقص
1: واضح قاعدة تزيد مش قاعدة تنقص مازالتش تزيد القدام سي حمدي الحجاج
6: مازالت معنى فما قطاع بسيط تاع عيانات وتاع ترجع بالنسبة لها مهمة
1: لازم
6: ثاني تكون حاجة حاليا تبرد من أوروبا
1: الصوت قاعد يتقطع شويه سي حمدي كان تبعد من البلاصه سمحنا تبدل شويه من البلاصه اللي انت فيها واضح تقول باش تتواصل موجه الحر هذيا في فرنسا في اسبانيا خاصه بالنسبه لتونس سي حمدي حشاد والقبه الحراريه هذيا وموجات الحر اللي مش غير مسبوقه لكن غير معتاده خلينا نقول سي حمدي تسمع فينا من عرش ما زلت معنا في المباشر
3: ولا نمشي لأوروبا الشرقية الموجة هذه توا
1: سي حمدي نحاول نعود نتصل به سي حمدي حشاد الكاليتي خايبة شوية متاع الغزو دونك في فرنسا مثلا فما مطالب اليوم بإقرار إجازة مناخ فرنسا يقول لك يلزم فما مقترح الإجازة المناخية بهدف حماية صحة العمال والموظفين في ظل تواصل موجات الحر اللي تشهدها البلاد منذ أيام شفنا في حتى في الطيارات صايرة مشاكل سي حمدي مرحبا بك مرة أخرى
6: مرحبا يا أهلا بك
1: مرحبا سي حمدي بالنسبة لتونس شو وضعنا المناخي
6: وضعنا ما زلنا نحن على الهامش القبة الحرارية ذيك فما درجات حرارة مرتفعة نسبيا لكن لا تقارن باللي قاعد يصير في أوروبا معنا متوقع باش تكمل الأيامات القدام ممكن مع تكون معنا درجة حرارة مازالت مرتفعة لأيام متقدمة معناها ما نقولش نحن في بداية فصل الصيف معناها والدواء اللي قاعدين نشدوا فيها ما نقولش طبيعية نوعا ما لكن في ظل الوضع رهنا ذا جديد معناها قاعدين نشاهدوا في حاجه معناها الصيف اللي باش يكون مستقبلا في الشكل هذا معناها لازمنا نفهموا
1: هذايا الصيف العادي توا باش نوليو نعيشوا هكا
6: هو العادي اللي باش يكون مستقبلا
1: اللي باش يكون يولي عادي
6: لازمنا نفهموا معناها ظاهره الاحترار قاعده تزيد قاعد ممكن زاد تسرع العمليه اكثر اللي نحن قدام ظاهره النينيو معناها الخارق او معناها السوبر نينيو اللي قاعده تحكي عليه اللي هو مش هو مسؤول على الطقس اللي نعيشوا فيه الان لكن قاعد يخلي فيه في الشكل هذا من الممكن المتطرف نوعا ما ودرجة الحرارة تكون عالية جدا وانا قاعد نشاهد أرقام قياسية معناها فرنسا مسجلتهاش منذ فترة إيطاليا تقريبا 400 رقم قياسي محلي معناها سجلته معناها في الأيامات القليلة القادمة وكيف كيف معناها نجمو نحكيو زادة كانت فترة ذروة متقطعة كانت نهار اثنين فترة ذروة كيف كيف نحكيو مثلا في الوسط أوروبا تحديدا مش تكون السبت ولا حد تحديدا لحد يكون معناها درجات الحرارة مش باش تقل تحت الأربعين
1: واضح مش تقل تحت الأربعين درجة الحرارة الإشاعات اللي مع الحرارة هذية أستاذ حمدي حشيد العمان البحر الخروج دنيا سخونة برشا لكن زيدة نوع الإشاعات تبدل زيد سخانة تأثر أكثر من قبل سي حمدي
6: هو طبعا لازم نفهموا حاجه اللي توا قاعدين نشوف فيه معناها لازم هذيك باش تشوف مثلا الابلكيشن تاع التليفون اللي تشوف معناها الانديسوفي هو مؤشر الحراره فوق البنفسجيه
1: ايوه
6: تشوفوا تقريبا الايامات هذه نحكيو على 10 11 هو يتقاس من 0 ل 11 دونك نحن عندنا في الاقصى ما يمكن ان نشوف فيه معناها هذا اللي طبعا التعرض الطويل معناها
1: العادي اللي ما يخوفش قديش من 0 ل 11
6: يكون تحت سبعة عاديا معناها اللي
1: تحت سبعة
6: مستواني ما يخوفش او الامن نوعا ما
1: احنا في اعلى درجات لاندي سوفي
6: 10 11 في عديد المناطق معناها كي تحلوا لاندي سوفي تشوفوا كل يوم معناها تقريبا 10 11 معناها هذا اللي يستوجب عدم التعرض الطويل معناها لانه ما فماش حاجه تقول اللي التعرض الطويل للشمس في درجات حراره كيما هكا ماهيش حاجه ما تكون دون عواقب هذا مؤكد توا اللي معناها نشوفوا معناها العديد الدراسات قاعده تتواتر بتربط في درجات حراره او موجات الحر هذه ومسؤوليتها على حالات وفيات كبيرة في العديد من الدول مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عملية وصرحت اللي عندها 11,000 حالة وفيات معناها نتيجة من درجات الحرارة المرتفعة اللي كانت تربط في الولايات المتحدة الأمريكية معناها مشكل مفهومة دول ما عندهاش إحصائيات واضحة كما تقولش معناهاش إحصاء واضح معناها شنية تأثيرات الصحية واللي ممكن تسبب فيه وممكن هذا معناها حاجة ناقصة بالنسبة لنا اللي نقوله للناس معناها البحر الناس لازم تمشي تعوم بالطبيعة معناها فما حد شيء يخوف لكن زادا معناها كان مش نحكيو على البحر معناها درجة الحرارة نتاعو قاعدة ترتفع ما نحكيوش على العمان العمان آمن والناس مش على رواحة ولا بيس ما فما حد شيء ما نحكيو اللي قاعد يصير كيف كيف التواصل مناخيا معناها تقريبا راه متوقع لأول جويليا باش تكون معناها درجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط أعلى من المعتاد بسبع درجات كاملين عملنا ونذكروا كل خمسة درجات اللي صاروا آخر جوان أول جويليا
1: وحكينا عليهم ناس كل سنة سبعة
6: واحد مرة هذه سبعة معناها زيادة بدرجتين إلى ثلاثة درجات أعلى نذكروا معناها اللي عشنا في شهر جوان اللي فات معناها في 2025 واللي صار بعد في جانفي وفيفري كان نتيجة لك درجات الحرارة المياه المخزنة في البحر معناها البحر تدريجيا قاعد يتحول إلى خزان حراري كبير والمشكل وقت يولي البحر خزان حراري كبير أي ظاهرة مناخية تكون بسيطة ومسالمة واعتدناها قبل تصير من غير مشاكل في الظروف هذيك تولي معناها حاجة أخرى
1: كيما شنو سي حمدي حشيد مثلا
6: كيما جبهات معناها تكون جبهة باردة معناها تتعدى فوق بحر رطب ودافي معناها نشاهدوا نفس المشاهد اللي شاهدناها في جانفي وفيفري اللي سبت لنا فك العواصف اللي كانت بالتالي معناها سبت في أمطار كبيرة ومعناها فيضانات واللي شاهدناه مع كمان مياه البحر معناها تحت تأثيرات فوارق الضغط اللي كمان تخان بالداخل معناها لازم نفهم اللي شاهد نتعرضوا له راه معناها إذا نفهم حاجة مع بعضنا وقت نحكيو على المناخ راهي ديما تغير لأشكال الطاقة بطرق مختلفة تغير لأشكال الطاقة بطرق مختلفة هذا اللي يخلي معناها ممكن معناها الوضع معناها دائما يكون كثير نوعا ما هذاك دائما لازم مراقبة الظواهر هذه بطريقة حينية مش نعرفوا معناها شنو لازم يصير وندرسوا في أفضل الظروف تفاديا للمشاكل نحن للأسف ما زلنا في مرحلة الإنكار تقريبا ما ناخذوش تقريبا التقارير الاماميه كلها مش في تونس بس كذلك معناها نفهم عالميا اللي معناها العديد من صناع القرار معناها حتى الناس مش قاعدين ياخذوا في المعطيات هذه بطريقه جديه لان معناها دائما الحديث على الموضوع هذا ديما يكون وقتي معناها وقت تكون فما ازمه نحكيو عليها الناس كل تهتم بها لكن بعد تعديت الازمه لاباس نجرى حياتنا الطبيعيه كان الحكايه مش باش تتكرر وقتها نحن راهو في الظاهرة معناها قاعدة تسيطر على الكوكب ككل وقاعدة باش تخلي طريقة حياتنا تتغير للأبد لازم نفهم المعطيات هذيا جدودنا قبل ما كانش عندهم تكنولوجيا ما كانش عندهم معرفة مع ذلك نجحوا نجاح باهر في التأقلم مع الظواهر المناخية ذيك اللي تعديوا بها الكل بالتالي نحن تو مطالبين اللي باش نفهم الظواهر هذه بشكل صحيح بشكل يكون واضح معناها مش ناس منتعاملوا معها مستقبلا كيف كيف فما حاجة لازم نفهمها راي توا الكوارث الطبيعية الحديث على موجات الحرارة
1: مثلا اليوم نحكيو على الزلازل في فنزويلا مثلا
6: الزلازل هذاك مش مناخي
1: ما عنده حدا دخله
6: لا لا جيولو هذاك حاجة جيولوجية أنا نحكي تنمية ولا الزلازل هذاك جيولوجي ما عنده حتى علاقة بالمناخ لكن الآن مثلا تصنيف موجات الحر المرتفعة ككوارث طبيعية فما دول ولا تعمل الحالة الطوارئ معناها وفقا اللي تعيش في كارثة طبيعية ومن ضمنها معناها درجات الحرارة المرتفعة نحن هنا مازلنا التعاطي مع الموضوع دائما حتى
1: درجات الحرارة اللي في تونس حاليا
6: أعلى شوية من المعتاد
1: أعلى من المعتاد مانيش نحكيو على
6: أعلى شوية من المعتاد
1: اي اعلى شويه باهي شو نستناو برشا توانسه اليوم يقولوا كان هذا جوان جويليا كيفاش شنو باش يصير فينا في جويليا
6: يكون نفس النسق درجات مختلفة ممكن اللي قلق كما ثلاثة عناصر ممكن قلقنا اللي معناها وليت هي محل المتابعة في الموضوع النقطة الأولى عدد الأيامات التراكمية معناها كي تداور بعضهم درجة الحرارة تكون فيهم فوق 35 درجة
1: أيوة
6: علاش 35 بالضبط؟ لأنه منظمة الصحة الدولية عن الرقم هذاك ابتداء منه هو الدن التعرض مع درجات حرارة مرتفعة باش تكون عنده تبعات صحية على الدن بالأخص تختلف وفق
7: معناها فما فئات هشة من الحوامل، الناس اللي عندها أمراض القلب، أمراض التنفسية، الناس اللي عندها أمراض مزمنة تعرض لدرجة حرارة مرتفعة لفترات طويلة، حاجة غير محمودة العواقب. هذه النقطة الأولى. يعني مش نشوفه في تراكم تعدد الايامات هذيك، معناها فما تحذيرات، معناها العدد الايامات هذيك باش يمشي، تو نحكيوا على ايامات ورا بعضهم، فما تقديرات باش يمشي الاسابيع، وفما حتى تقديرات متطرفه اخرى ممكن او سيئه نوعا ما وسوداويه شويه تمشي تقول لك اشهر ورا بعضهم درجه حراره مماثله. طبعا هذا نخليكم على الضغط على الموارد المائيه، الضغط على الطاقه، الضغط على منظومه الانتاج الزراعي، التاثيرات والتداعيات الصحيه، هذا من جانب. النقطه الثانيه ممكن نحكي عليها اللي تهمني اكثر وتخوفني اكثر،
1: أي.
7: ارتفاع درجات الحراره الليليه.
1: ايوه
7: اللي معناها تو في عديد من مناطق من العالم قاعدين يسجلوا درجات حراره ليليه فوق 30 درجه. هذه معناها مثلا انا مختص، هذه معناها تخليني نوصل الموضوع برشا معناها انتباه. علاش؟ لأنه تقريبا فما الليل بالنسبة لنا في الصيف هو يشكل هدنة حرارية. جسم الإنسان ياخذ هدنة حرارية نوعا ما، معناها تخليه يرتاح، لأنه تقريبا فما فارق يوصل حتى 15 درجة ما بين الليل والنهار في السخانة. معناها تكون هكا في 40 في الليل تقع 29 24 25 26 أنت والمنطقة. بالتالي الفترة هذيك الليلية تشكل معناها خلينا نقولوا هدنة حرارية. تصور أنت الهدنة الحرارية دي ما تكونش موجودة، معناها الشيء دي كونتينيو.
1: معناك الإجهاد قايلة في الليل معناها سي حمد.
7: الشيء اللي في الليل هذا تقريبا في الهند معناها تقريبا 4 أو 5 أيام التالي. معناها سكان مومباي، مومباي أطول مدن الهندية فما فيها سكان كبير. كانت درجة حرارة مرتفعة جدا، ذاك سجلت انقطاعات متكررة في الكهرباء. شنو هي صار؟ الناس كل خرجوا يبيتوا على الشط، عشرات الالوف، ما نحكيوش 100 ولا 200 فارين، نحكيو عشرات الالوف. الناس خارجة بيتها على الشطوط. معناها هرب من درجة الحرارة، معناها هذه صورة معناها جاتنا من الهند، معناها لكن ما فما حتى بلاصة في كوكب الأرض في مأمن من هذا، لازم نفهموا. النقطة الثالثة اللي معناها ممكن حكيت عليها قبل شوية، البحر والمحيطات اللي قاعدة تخزن في الحرارة، هذيك درجة الحرارة اللي قاعدة تتخزن راهي باش تخرج في وقت ما في شكل معناها دوائر مناخية متطرفة. قد ما البحر يخزن حرارة مش حاجة باهية اللي قاعدة تصير، قد ما الوضع يكون بعد متقلب في الخريف وفي الشتاء.
1: في الشتاء معناها نستناو عواصف في الشتاء، نستناو تقلبات جوية كبيرة.
7: معناها هذا خلية قيد المتابعة، معناها
1: نحكيو في العالم مش كان في تونس سي حمدي الحشادة.
7: متوقعين سيناريوهات معناها نوعا ما جدية جدا في خصوص هذه المواضيع. بدأت حتى الحديث مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما حكيتش نحن معناها حتى علاقة بالموضوع، لكن بات الآن مطرح لابيكا أو الميجا ستور معناها العاصفة الكبيرة معناها نتيجة المحيط الهادي قاعد نتيجة انضغاط النينيو يخزن في طاقة كبيرة، معناها نحكيو على 5 بيتاوات. 5 بيتاوات معناها كيف تكلمت بالطاقة المفهومة شنو هي بالضبط؟ معناها الطاقة اللي قاعدة تخرج في الغلاف الجوي معناها نتيجة انضغاط النينيو كل سكوندة 80 قنبلة هيروشيما، ما يعادل 5 بيتاوات، معناها ما تعادل كل سكوندة، مش كل يوم، كل سكوندة
1: كل ثانية.
7: نفهم كمية الطاقة الكبيرة معناها اللي قاعدة تتسيب واللي قاعدة تأثر على الغلاف الجوي تاع كوكب الأرض وكيفاش نحن ماشيين. هنا فما برشا معناها دول خذت الأمور بجدية، معناها تاخذ في تدابير جدية، معناها نشوفوا اليوم
1: بالنسبة ليك احنا بلادنا نورمالمون ناخذوا تدابير جدية لكن مازلنا ما خديناش.
7: مازلنا مش ماشيين. انت تشوف معناها الجانب الفكاهي مثلا كل ما درجة حرارة قاتلة معناها مش حاجة تفدليك. مازلنا كل ما نحكي الموضوع حتى في وسائل الإعلام حتى ناس مختصة يقول لك معناها 40 سخانة ونحن هز كانون ومش الحمام وها ها مش حكي ضحك والله لا يحكي ضحك
1: ما ضحكش بالكل
7: مش حكي ضحك مش حكي ضحك يعني مش نتباب التاريخ هذيك معناها حاجة كما هكا للتخسير في ذاك ما مش ندفع عواقب وخايبة برشا أوكي باش نكونوا معناها عنا جانب الفكاهة في الموضوع لكن الأمور هذه تتخذ طريقة لازم صارمة معناها الاستخفاف هذاك مش ندفع ضريبته وخايبة برشا بعد
1: فوالا الضريبة باش تكون خايبة. العواصف الرملية سي حمدي حجاد وانت تحكينا على الظواهر هذية، شفنا مثلا في دوز في ولاية قبلي، شو هذاك اللي صار في قبلي؟ كيفاش نفسروه مناخيا سي حمدي؟
7: هذيك معناها اللي شاهدناه البارح في قبلي هو جدار رملي او دونك هو نوع من العواصف الرملية خلينا نقول الكثيفة نجا عادة على رياح هابطة. معناها الرياح الهابطة ذيك تبدأ مرتبطة بخلايا رعدية ولا فوارق حرارية كبيرة بين الكتل الهوائية تخلي معناها الكتلة الغبارية ذيك الضخمة ومزمسكة تتحير معناها وتصير وتكون ارتفاع في الغلاف الجوي في كوكب الأرض وتكون كأنها موجة لكن مش موجة تاع بحر، موجة تاع غبار معناها في الشكل هذاك اللي يشوفوا فيه. هذه وقتي تصير يعني مش ريحة هذه هي مرتبطة خلينا نقول اضطراب جوي نشط في المنطقة ذيك يعني تعتبر من الظواهر اللي ممكن شائعة يعرفها أهالينا في الجنوب وفي الصحراء
1: ما تخوفش معناها سي حمدي حشاش
7: لا لا لا تخوف وقتي معناها فكر الناس اللي عندها تلقى في الأمراض التنفسية حاجة تتعدل ديما تصير معتدين بها أهلنا في طريقة لباسهم وطريقة طبيعهم سبب شوية مشاكل معناها في التنفسية وقتية زادة ما تقعدش فترة طويلة وتتنحى أما تتكرر لأن معناها وقت تصير معناها انعدام الرؤية تولي معناها تنجم تسبب شوية حوادث ولا حاجات لا قدر الله وهذا اللي يخوف الموضوع الباقي معناها تصير ديما تصير مش حاجة اللي تخوف لازمنا نقرأ حسابنا واللي في الحاجات هذه كيفاش قاعدة معناها تتغير ديناميكية سريعة جدا معناها
1: مش بعد نقوله ما في بالناش
7: هيك الحاجة ممكن نقولها معناها تركيز نظام انذار مبكر ضروره ملحة جدا اكثر من اي وقت مضى مش يكون عندنا جهاز كامل واضح الملامح مش تكون في مجموعه من الاطراف من الداخل اللي يكون جهاز مستقل بذاته في الايرلي وارنينج او نظام الانذار المبكر للتعامل مع الكوارث الطبيعيه الاعلان الناس لتثقيف الناس توعيه الناس حول الحاجات هذه الحاجات الخير مش راي نصفوا منها ما لازمناش نقفوا عند الخوف والصدمه التعول لا لازم ما مرحلة ما بعد الصدمة مرحلة ما بعد الخوف اللي هو كيف نحضر روحي كيفاش نكون مستعد الظاهرة ذيك كيفاش تصير خلينا نفهمها كيفاش تصير كيفاش نجم ننقص من تأثيراتها عليا كيفاش نجم نتعايش معها
1: كيفاش التوقي والتعايش الاثنين
7: هذا هو معنى التفتيش والتوعية معناها اللي هو طبعا مبدأ في الأمم المتحدة يقول لك كل دولار تصرفه معناها باش تثقف وتوعي الناس راهي ربحك 17 دولار خسارة بعد نحن التثقيف والتوعية منش معناه مش قاعد بطريقة كبيرة معناه ممكن عن طريق المجتمع المدني وسائل الإعلام اللي قاعدة ممكن في كل مناسبة تكون فما ظاهرة طبيعية معناه من طريق الطرح الموضوع ذاك على الأقل الناس ولات عند بعض المكتسبات والمفاهيم هذا الحاجة الإيجابية على الأقل في الموضوع لكن منش قاعدين نقوموا بها كسياسة متواصلة معناه تشمل الناس كل
1: كاستراتيجية واضحة واضح شكرا شكرا لك سي حمدي حشاد الخبير في الشأن المناخي شكرا لك على كل هذه التفاصيل فما شكون يحب يعلق يا جماعه فما شكون
3: كل شيء حاجه برك وما ما يمكن ما يجيبش يغطي كل شيء لكن وقتاش الطقس يولي قاتل هو فما لا تمبيراتور انرجستري وفما لو ريسونتي معناها تلقى الترمومتر مكتوبه 35 لكن العباد تحس في 45 علاش مربوطه بالطو ديميديتي
1: 65
3: لا لا بالحق راهو سامح مرهونه باك للطو ديميديتي 40 في قفصه تحسها اقل من 35 في نابل على خطر البحر المشكله في الهيوميديتي راهي تولي قاتله لو ريسونتي الحراره المحسوسه وهذيك مع الهيوميديتي مع السخانه تولي حاجه اخرى وتولي وقتها يتوقع منها الانسان على كل المرضى اللي يحكي عليهم والجماعه هذوما اللي عندهم ضيق تنفس وكل شيء تولي احنا نقولوا شبيه تقصر زين شبيه هكا وهو حكايه هيوميديتي هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه كنت مع سمير وقتها في البحر اقسم لي انه
1: والله
3: اللي ضحك
1: على سمير بالذات
3: سمير صاحبي اللي صدنا وياه نمشوا 60 ميل 60 ميل قال لي 40 سنه في البحر عمره ما شاف البحر 500 متر غرق واحنا 60 ميل معناها 100 كيلومتر لداخل والتمبيراتور 38 قال لي 40 سنة عمري ما شفتها راهو هذيك انا قلت اختار الحكايه مقاتله راهو الراجل كان يحكي لك قال لك تشوف ايش عم فينا سخانه البحر ايش باش تعمل اولا الحوت يهرب الحوت ما يحبش سخانه البحر يمشي يخرج يلوج على
1: البايس
3: ثانيا أكل تشوف فيها زوابع الرعديه كلها جايه من الفيرومان هذا الراجل اقسم 40 عام في البحر عمره ما شافها 38 تمبيراتور دولو خاصه في غرق 500 متر راهو خاطر في الغرقه ذاك نورمالمون تلقى 21 22 يا كابتن راو ديخ قال لي خاطر عنده الجهاز اللي يسجل المسارات يسجل زاد مال بحر قال لي 40 عام عمري ما شفتها راو مش انبوبات اختر لا مش تونس بركه هذه العالم كله راو يجي معامل
1: في بخلاف انه شيء يهاجر الكائنات البحريه وشيء الاخر يموت على خاطر الاكسجين اللي يبدا موجود في البحر كيبدا اسخن يكون اقل برشا من البحر وهو بارد هدي دحمان
8: والله هو وجه الغرابه خاطر ما نطلعوش على الاهداف التنميه المستدامه لي زو دي دي اللي هما لي زوبجيكتيف برينسيبو نتاع منظمه الامم المتحده مصنفتها في 17 هدف اساسي منها التغيرات المناخيه اللي ما فيها حتى وجه مفاجأة. هذوما معناتها ناس خدموها من عام 18 يقولوا راه في عام 22 و23 و24 و25 يلزم نطوعوا أهداف التنمية متاعنا والأهداف الطاقية حسب الأهداف التنمية المستدامة في العالم الكل. رانا مانيش معزولين على العالم، رانا مانيش نعيشوا في كوكبيت وحدنا. دونك اذا كان احنا كنا مطلعين على اهداف التنميه المستدامه هذوما لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل، ونكونوا افيرتي على التغيرات المناخيه اللي هي مربوطه بالطاقات المتجدده. احنا تو فرحين برشا اللي نعملوا في طاقات متجدده سواء كان في الصحراء ولا بالشمس ولا غيره، مي ما نعرفوش الامباكت نتاعها. نعملوا في زراعات جديده اللي ما نعرفوش الامباكت نتاعها، نعملوا في فلاحه جديده ما نعرفوش الامباكت نتاعها، نستعملوا في طاقه شمسيه وغيره مانيش نعرفوا في الامباكت نتاعها، نستعملوا في سيارات اللي ما عادش موجودة في العالم، الجازوال وغيره ما نش نعرفه في الامباكت متاعها. كما قال قبيلة هو بطريقة فكاهية على محلها، قال المرأة اللي هزة كانون مهوش ما فمش فرق كبير ما بين تو التاكسي اللي تستعمل في الجازوال في العاصمة والمرأة اللي هزة كانون للحمام. راه قاعدين احنا خارج المسار التاريخي والاستشرافات اللي قاعدة صايرة من 2018. دونك اليوم ما نستبهتوش، اما فمش دراما كبيرة برشا راهو بالنسبة للتغيرات المناخية، باعتبار ان اذا كان فما حاجات بريفيزيبل، اسكو عنا تخطيط احنا للمستقبل ولا خلنا نرجع لاصل الحكاية؟ عنا تخطيط في برامجنا التنموية بصفة عام؟ راهي التنمية ما عادش مشاكل شغل وكهو، راهي التنمية بكل اشكالها في لبستنا، في السنتيتيك اللي نلبسوا فيه، في الـ في الـ في الـ في الـ في الماكله اللي ناكلوا فيها، في المواد اللي نبنيوا بها كومبليتمون اللي هي تغير كومبليتمون. يعطيك الصحه. هذم الكل راه اذا كنا نطوعوهم للاهداف العامه تو نلقاو روحنا نحافظوا على الكليبر. اليوم انا كي نقول راه درجه الحراره ارتفعت بدرجتين ولا ثلاثه، الناس كانت تحكي عليها 10 سنين التالي 5 سنين التالي، راه موجه تو نقولوا على فرنسا اللي اليوم صارت 2003، اليوم صارت في 2026. لكن اليوم احنا ما عندناش مؤشرات غريبه برشا على بارابور للي مويان نتاع 10 سنين و15 سنه التالي. مشكلتنا في الاجيال القادمه مش في اليوم. احنا عندنا مشكله نتاع مياه في تونس، عندنا انحباس نتاع امطار في تونس، عندنا جفاف في تونس. حذرنا رواحنا الهدايا في المستقبل، راهو بدون الماء لا يمكن مقاومه الجفاف ولا يمكن مقاومه ارتفاع معدلات الحراره. اسكو عندنا ان بوليتيك دو لو في تونس؟ عندنا بوليتيك نتاع كونسوماسيون دو لينيرجي في تونس؟ نو. هنا اليوم احنا اليوم ستيك تدعو الى تحكم
1: ترشيد
8: ماشيين فيها احنا في هدايا. كل واحد يشوف البيجي فاميليال نتاعو، هو البيجي بيرسونيل نتاعو. ما عندناش مؤشرات عامه، العالم قاعد يقص في الدوره في نص النهار وماضي ساعه. احنا مازلنا ما وصلناش لهدايا، ما عندناش فزاعه من النوع هذه. لكن الي طون باش نوعاه، وراه العالم قاعد يتغير وعادي باش يقعد يتغير. عادي ما فماش حتى وجه غرب.
1: وتوا حمدي حشاد كان يقول مازال باش يتغير برشا.
8: بيان سور باش يتغير وبسرعه كبيره.
1: وراه اللي توا مش عادي يقول هذيك بشوالي العادي غدوه.
8: اي
1: درجات الحراره هذا هو العادي
8: بشوالي في العالم. عادي التوندونس هذيك هي
1: التوندونس.
8: هذيك التوندونس نتحذروا لها، مش المشكله نتشكاو منها، مش المهم ان نتحذروا لها في المستقبل وكهو. ما نقعدوش في التشكي وفي التشخيص. كيف كنا بروغرامي بور لافنير دي جينيراسيون فيتور.
1: واضح توتافي. ولليوم راهو لوكس غدا بشوالي هذاك الاساسيات والضروريات. ما عادش
8: الاوروباوي ما كانش يعرف الكليماتيزور، كان يعرف على ريغور كان يعرف الفنتيلاتور. تو ولا الى انستال دي كليماتيزور 20 سنه التالي. انا عشت في اوروبا دونك ما فماش كليماتيزور في اوروبا. اليوم فما الكليماتيزور في اوروبا. في حتى في امريكا اللاتينيه ما كانش فما الكليماتيزور، اليوم دخل الكليماتيزور. شكون الزوالي اللي اليوم ما عندوش كليماتيزور في تونس؟ قبل ما يخبم مش يعرس ولا باش يعمل، شكون ما
1: يخبم في كليماتيزور؟ جوستومون فكرت لي ستاتيو اللي يقول لك لما صديقي الصدوق، معناها مون ميور غامي هو الكليماتيزور توا في الحياه.
8: الزوج يعيطوا له
1: من لطفت صندوق خلي عاد التليفون، خلي شوالي يقرب للتليفون. 6:53 دقيقة. يلا في سفسان نمشيو لاك ديزلاك نبدلو شوية جو.
4: لايك لايك ديسلايك
5: لايك ديسلايك. باش نسمعكم تصريح لوزيرة البيئة السويدية اللي هزت طفلها ولا بيبي نتاعها للاجتماع نتاع الاتحاد الاوروبي. نسمع.
9: Good morning. Very pleased to be back in the council. Happy also to be an example of not having to choose between being a present minister and a present mother. And I think that there are many things that makes Europe a wonderful place to live. One of them being just this, that we can have the possibility of attending meetings and attending to my child.
5: تقول إنها فرحانة إنها تنجم تكون وزيرة وفي نفس الوقت أم تتلهي بصغيرها واللي العايش في أوروبا به على خاطر يمنحك الفرصة إنك تنجم تخدم بفرد وقت ترعى صغيرك.
1: فلا وزيرة تزمعها ولدها البيبي الاجتماع للاتحاد الأوروبي. لايك ديزلايك. نبدأ بك دكتور.
10: يبدأ بصيت العميد.
1: لايك ديزلايك. ليه عميد في الأخر؟
10: والله حقيقة ديزلايك.
1: ديزلايك. البيبي واجتماع الاتحاد الأوروبي.
10: يفو سيباري لفي فاميليال دو لفي بروفيسيونيل معناتها في الأخر.
1: واضح. ديزلايك دكتور يقول طليلي.
11: لا لايك باهية. باهية. في عود خليها عند بونا كازتها.
1: أستمد.
10: بكش يبوها موش.
11: بون بون
10: بون بون
1: بون
10: بون
1: مش بتشالي بون
11: مو خطر بحذية لبنانية
1: دونك لايك بالنسبة لك انت طالين بي هيدي دحمان
11: موجودة في مجلة الشغل في تونس قاعات الرضاعة في مقرات الشغل معناتها فمش حتى وجه غرابة بالنسبة لي مجلة الشغل اللي صدر في 66
1: قاعات الرضاعة مش هنك تهزوا البيروك
11: اي تهزوا اي سي بيرمي في مجلة الشغل التونسية اللي هي صادرة في 66
1: معناها تو نجيب بيبي معايا ونجيب
11: قدام الدار عادي عادي ولطوا من جاي اي بالقانون بمجلة الشغل التونسية 66 هذا عام 66
1: عندي بنتي لورز
11: بي بي يخدم الروح
1: بي سيد العميد لايك ولا ديزلايك؟
10: ديزلايك.
1: ديزلايك.
10: أكيد بيبي يمسخ. إيش تعمل؟
1: مو عمل كوش.
10: تفوح ال. إيه ركوب. يا بنتي مسخ كوش.
11: هب وفض.
10: سامحني سامحني. مسخ كوش متاعه. حرب الدنيا وطلعت الريحة. شنو؟ كان قامت. بيش بدله كوش. مشكلة. وهذا مؤتمر معنا مجلس وزاري مش لعبة راه مشي مشي في بيرو قاعدة والله في بيرو يفهم كي قال سيد أحمد توا في بيرو والرضاعة والقانون موجود. اما في مؤتمر وفي اسم بيتوب مجلس
1: الاتحاد الاوروبي
10: هذا هذا والاتحاد الاوروبي هذا بيبي هاني قلت لك
1: وزيره البيئه احنا كنا نحكيوا على المناخ
10: فبا ميلونجي
1: هذوما
10: راهم سويديين قديش وصل وصل امور اخرى الراجل ياخذ 3 شهور كونجي مادام عندهم عندهم الحب عندهم الفلوس
1: هي رجعت من الوليده من البيبي راهو مازال
10: هاني قلت لك مادام عندهم فلوس يعملوا اللي يحبوا قلت لك رجعتوا 3 شهور 3 شهور كونجي خاطر المراه ولدت
11: ولات عام يا عميل
1: ولتها مجلت الشغل بعدك قاعد حافظها ما شاء الله لي نمشيو للخبر الموالي نوصي
5: نحكيو على دراسة تكشف تراجع الرومانسية عند الرجال خلال فترة كأس العالم. كأس العالم يهدد الأجواء الرومانسية. استطلاع شمل 3000 من مشجعي كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع تراجع الرومانسية بين الأزواج بنسبة 22% خلال البطولة. المباريات تتفوق على الأمسية العاطفية. 57% من المشاركين أكدوا أنهم باش يختاروا متابعة مباريات المونديال على قضاء وقت رومانسي مع الشريك.
10: في تونس بعد صارمنا مش 25
1: احنا كلها لحد بارتيغ بالساعتين تلقايلة فمش رومانسية
10: 90% طح
1: فما ماتشويت ومباريات بي لايك ديزلايك عميد
10: ودي قلت لك انا قاعد خمه في اللي صار لنا مش 22% في تونس 90% الرومانسيه رحلت في جره ديكي باسيونال ايش مازال مش مازال فاهم الرومانسيه بعد صار ايش بالرومانسيه واحد يضر الاحتباط فهمتي قال اسبوع قال الاحتباط
1: احتباط ولا
10: لا اسبوعي اسبوعي تعال اسبوعي المسلسل قال ضرب الاحتباط ضرب الاحتباط احنا في تونس
1: دونك لايك انت صحيحه الدراسه هذه بالنسبه
10: لي 100% شنو
1: ما ينجمش مع الماتشويت هذه بعث مسج
10: اسمع بعد الماتش هذاك نفكر روح حتى الماكل ندخل فيها بسيف
12: انا ناقص يا اخويا
10: والله انا ناقص يا اخويا قال عبد الامام الواحد ماكل بالله يا سليم صحيح ولا
11: صحيح
10: والله واحد خنق خنق نهارتها
1: لايك يقول
10: مجنون حتى الفطور نهارتها فطور الصباح ما نجمتش ناكل خنق الواحد شنو فطور رومانسيه اش من رومانسيه
1: لايك ولا ديزلايك صحيح ولا صحيح انه لي ماتش نتاع الكره كاس العالم ولا كذا
11: كاس العالم كاس العالم
1: كاس العالم
11: مش بطوله
1: يطيح في الرومانسي
11: كاس العالم خاطر يتلعب في السبيح ويتلعب بمخر ويتلعب كذا دونك وقت الناس راقي
1: الامسيات الرومانسيه
11: الناس راقي
1: ما فهمتش
11: مي فوتي لا ديري
1: صحيح
11: ولا رومانسي
1: لايك خلينا نشوفوا نجاح لايك ولا ديزلايك
11: انا
10: صحيحه
11: صحيحه اما
1: لايك
11: اما شو معناتها رومانسيه
2: ونقولوا الاشياء باسمائها.
1: رشيده قدر قالت رحلت رومانسيه مشيت على روحها
2: حتى من غير كوره
3: ضيعت انا
1: الكوره مشيت
2: يا شدلي
1: رشيده
2: ربي يفضلك راحت عندها مديدك
3: راح الغالي راح
1: دكتور
3: شنو
1: لايك ولا شنو سيدي لايك ولا ديزلايك
3: كيك كابتن لايك
1: لايك
3: كيك كابتن لايك على الاخر
1: صحيح ماني بالنسبه لك
3: شوف كل حاجه عندها جوها
2: عندها وقتها
3: شوف تو نحن رجال
1: دحمن يستنى باش يقول ويا رايك
3: دحمن نحن رجال شنو مال لي مويان دو لوزير اللي عندنا ابار عائلتنا والزوجه نتاعنا شويه كوره فهمت على شويه قهوه
2: على شويه بلوت
3: على تريح بلوت
1: زيدو
3: فهمت على ماشي للستاد
11: معناش برشا حاجات اخرين برشا
3: حاجات فريدة. كوب دي موند بصراحة سيرتو افيك لو ريزولتا تاع ليكيب ناسيونال
1: مشيت على روحي.
3: أنا ما تفرجتش في الماتش الأول برك هذا. ثاني ما عاودتش واليوم مانيش باش نعاود.
1: ماكش تتفرج.
3: شهر أكتوبر.
11: مانيش متفرج حتى أنا.
1: واحد أعصابه.
3: لا عين ترى لا قلب. دحمي.
11: 100% رومانسي.
1: رومانسي.
11: ضد الكور.
3: صندوق عجب
1: كأس العالم بغير كأس العالم
11: لا عالم ولا آخرة كلهم
1: شو اللي أثر في التوم تاع رومانسية متاك شو اللي نجم يخليك ماكش رومانسي
11: أنا ما نكونش مربوط بالواقع كورة ولا مش كورة أمورهم وين ثم واقع أنا ضد وكهم
1: ضد
2: فسلي ولا بلحق
1: فهمنا
2: انت فيش انت في الافتراضي
11: تقريبا في المرشي باراليت
2: انت في الافتراضي
1: فلسفة دحمانية دي والله فلسفة دحمانية ما يهمكش معناها هدي دحمان
11: جمل
1: رومانسي
3: على روح الهدي
11: جوي
3: على روح سيد عميد
2: سيد عميد عنده رومانسية بيرمانانت
1: قالك ايش تو رايك عبيد خليك كده رومانسي على طول لا يعني
3: رومانسي كروني
1: وانت الرومانسي راوي عبيد
3: هاي تحب الحقيقه
1: طيب حالك الحقيقه
3: هي انا سيدي لحيت ما عندي قهوه لا دونك انا بقات لك الرومانسي على فكره انا الكره ما فهمتش والقهوه ما فهمتش والقهوه ما فهمتش
1: الكره اثرت فيك شو
3: لا ليك ناسيونال بركه
1: هيدي دحمين قال لك حتى ليكيب ناسيونال ما تاثرش فيا
3: لا هو هي مش في الكره بقول انا وجعتني بدي اسمع انا نشوف شوفي عالم تونس على شطر الصداد وبعد يصير هذاك اللي صار بربي ورشيد الرسمي وكذا واحد معناها متحمس وكذا وياكل الكبوت هذاك بالله العظيم اقسم بالله
1: فرصه انا سؤالي الناس اللي كيما هيدي دحمان يقول لك انا رومانسي 100% لا يعنيني الواقع والباقي
11: سي تانجو هو
1: مازال منهم سيد العميد
3: مازال
11: انا ديناصور
3: انا اولها ما مرالي كيما ناسيونال ضربتني كيما ناسيونال هي ضربتني مش
1: كنت الاول على القائمه
3: توا
1: الثاني بعد هدي دحمان ما هدي دحمان
11: الفو كومبات المصريز بارلي سوري ربما
3: المرتبه الاخيره انا والكابتن
1: تتنازعوا على المرتبه
11: خويا انا جبت من التيران تاعي
1: صحيح
2: كما قلت طبيب مش كرونيك
1: يا عميد اقعد
3: سيد عميد صلي على النبي صلي على
2: النبي
1: شكرا لكم فك عليكم الكره مشوا للرومانسيه
11: ما احنا ركزتم
1: شكرا على الضحكه هيدي دحمان يلا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في اسعد الاوقات دي سي لا ربي يحفظكم يحفظ تونس العزه والغاليه في لمن
13: ناس الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
14: موجز السابعة مساء ديوان فهم عسلامة ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز يفيدون بأن ديون الشركة المتراكمة بلغت حوالي 7356 مليون دينار إلى حدود شهر جوان الجارية، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى حلفائها والمؤسسات العمومية والخاصة أكثر من 6,000 مليون دينار، مؤكدين أن هذه الوضعية المالية تفرض تعبئة موارد واستثمارات إضافية لضمان استمرارية نشاطها وإنجاز المشاريع المبرمجة. من جهتها قررت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب إثر استماعها لممثلي الشركة والحكومة إرجاء المصادقة ومواصلة النظر في مشروعي قانونين لضمان قروض لفائدة ستاغ بقيمة تتجاوز 1,200 مليون دينار، إلى حين الاطلاع على عقد البرنامج المبرم بين الشركة والدولة. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية بحث اليوم مع وفد من الخبراء الفرنسيين الممثلين لشركة أغروبول سبل تنظيم وتطوير منظومة السلجم الزيتية الكولزا في تونس وإحداث منظومة معلوماتية خاصة بالقطاع. وشدد ممثلو المنظمة الفلاحية على ضرورة استجابة المنظومة الرقمية الجديدة لاحتياجات الفلاحين ومختلف حلقات الإنتاج عبر إدماج المعطيات المناخية والفنية، مؤكدين أهمية هذا الإجراء في تحسين التخطيط لمواعيد البذر وتأمين المتابعة الفنية وبرمجة عمليات المداواة والحصاد. إعادة تصنيف مناطق صيد المحار الخمسة بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال المحار بعدة مناطق والتي تواصلت لست سنوات بما يمهد لإعادة فتحها مع انطلاق موسم جمع المحار شرط توفر المخزون الكافي والحجم المناسب للمنتوج والذي يتحدد بعد معاينة من فريق المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي لتنمية الفلاحية بمدنين عمار الجامعية، والذي أشار إلى أن مخزون المحار شهد تراجعا خلال السنوات الماضية نتيجة الصيد الجائر وانتشار السلطعون الأزرق الذي ساهم في الإضرار بهذا المنتوج البحري. الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد نجح اليوم في إجراء أول عملية جراحية باستعمال آلة المنظار لشاب يعاني من إصابة على مستوى الركبة، وأوضح المستشفى أن هذا التدخل الطبي يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية والاستغلال الأمثل للتجهيزات والكفاءات المتوفرة بالمؤسسة. في الأخبار العالمية، رئيس الوزراء بالكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد أن الاحتلال سيواصل وجوده العسكري في لبنان طالما اقتضت الضرورة، مشددا على أنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سكان المناطق الشمالية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في مونديال إكسبريس، في أمان الله.
15: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
16: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولات الدور الأول من مونديال 2026. ديوان FM في قلب الحدث. لوتوس بيسيار نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.
15: مونديال إكسبريس.
17: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. الليلة نوصل للمنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ختام مشاركتنا في مونديال 2026 بعد زوز هزائم للمنتخب التونسي من أجل حفظ ماء الوجه. اليوم ضد الطواحين الهولندية نذكر هولندا مطالب بالانتصار من أجل ضمان صدارة المجموعة. بالنسبة للمباراة هذه بشكون تحت الأمطار ثم إمكانية أن تتوقف أثناء لعب المباراة. نعرف قوانين الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية تفرض إيقاف المباريات في صورة حدوث أمطار غزيرة أو زواب عديمة في انتظار انطلاق المباراة. شنو باش يصير من طرف الجهات المنظمة؟ نذكر منتخبنا يلعب بخطة 3-5-2 مرة أخرى، ثلاثة مدافعين في المحور، أيمن دحمام يكون في الكاج مرة أخرى في المحور، منتصر الطالبي وعمر رقيق، ممكن برشا على اليسار يكون بن حميدة تيتولير في المباراة هذه، العابدي على الجهة اليسرى، إكسنتري غوش، إكسنتري دروا، ممكن يكون فاليري أو النفاتي، وسط الميدان سخيري حنا بعل المجبري في انتظار شكون الثالث باش يكون معاهم. نجم يكون أنيس بن سليمان في المقدمة، نجم يكون إلياس سعد شوات، نجم يكون أيضا مكان شوات سيباستيان تونيكتي كالعادة. إيرفي رونار ما يكشفش عن أوراقه بالنسبة للتشكيلة باش تواجه الليلة المنتخب الهولندي. نذكر بداية من نص الليل المباراة وبلاتو سبيسيال خاص بالمباراة هذه. مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد ينهار، الملاعبية تجهو ونجيو بليتو من كارثة. المدرج اسقط في ملعب فريسكو بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى في ظل إقامة حصة تدريبية وقتها كانت لمنتخب السويد. والمدير العام لمنتخب السويد ستيفان بيرتسون يقول لصحيفة محلية أنه الملاعبية انجاو من كارثة أثناء التدريبات. البوليميك متواصلة بخصوص مباراة المنتخب المصري والمنتخب الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات من مونديال 2026. الجدل بخصوص ارتداء شارات المثلية في المباراة هذه حسب ما أعلنت عليه الفيفا، ولكن المنتخبين المصري والمنتخب الإيراني رفضوا رفض قاطع أي أعلام أو كذلك شارات للمثلية بالنسبة للملاعبين. يقول أن الأمور هذه منافية لتعاليم الدين الإسلامي سواء في إيران أو في جمهورية مصر العربية في انتظار قرار نهائي من الفيفا. حسب مصادر مصرية فإنه ثم حتى تلويح بالانسحاب من المباراة في صورة إصرار الفيفا على ارتداء شارات المثلية. الختام ماتشوات الليلة في غدوة الفجر في المونديال، بداية من 9 الفيلة الإيفوارية أمام منتخب كوراساو، نفس التوقيت الإكوادور ضد السوبر ناسيونال مانشافت، المنتخب الألماني نص الليل تونس هولندا، نفس التوقيت جابون ضد السويد 3 متاع الفجر، منتخب باراغواي واجه الكنغر الأسترالي في نفس التوقيت، الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب التركي. نذكر أن تركيا غادرت رسميا مونديال 2026. مونديال إكسبريس وفيه والتفاصيل متواصلة على ديوانافان.net. كان معكم قدور، خليكم هدى في 60 دقيقة في لمن، وتحية تونس.
18: مونديال إكسبريس ديوان اف ام. عسلامة
19: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
20: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
18: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
21: ديوان اف ام تحب نحط النداء
22: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
18: ملكبتي الموجة صفاقس
23: على 91.2
18: تونس،
23: 93.5
18: نابل والوطن القبلي
23: على 106،
18: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: خيرات، أهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى 9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، طريق السلامة للجميع. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين، إن شاء الله نكونوا منسيكم ونعطيكم فكرة على شنو صار الجمعة في البلاد، شنو أهم الأخبار، شنو هي الأكتواليتي اللي صايرة. تحية خاصة للناس اللي تخدم تسمع فينا في الخدمة، ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يعطيكم القوة. تحية للجالية التونسية يا حسام العاملة بالخارج، ربي يعينكم إن شاء الله في عودة قريبا. تحية للناس زادة اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، إن شاء الله نكونوا موانزينكم. الناس الكل، شنو باش نحكيو الجمعة، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتشويتا. تسجيل حادث اصطدام شاحنة ثقيلة بغرفة استخلاص، ونقابة تونس لطرقات السيارة تطالب بحماية العوان. موضوعنا في العيون، رواج فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لصنع وبيع واقي الشمس في المنازل يثير جدلا، أخصائية في الأمراض الجلدية ضيفتنا الليلة في فيسبوك. أزمة في قطاع البطاطا بعد عزوف المخازن عن قبول الكميات الجديدة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأكتوية. التنسيقية الوطنية للسلياكيين تتوجه بعريضة إلى رئيس الجمهورية، فما هي الأسباب؟ نحكي في الموضوع في فسفاسة. ما هو جديد دليل التوجيه الجامعي للسنة الجامعية الجديدة؟ موضوعنا في فيدباك. وما هي أبرز التحديات التي يطرحها مشروع مخطط التنمية 2026-2030؟ موضوعنا مع لانفيتي دو جور عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عصام شوشان. وكتاب عن أهمية الضحك وتأثيره النفسي والإيجابي نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7-9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا. حادثة وقعت اليوم في الطريق السيارة، حادثة اصطدام شاحنة ثقيلة بغرفة استخلاص واقتلعتها بالكامل. مش نشوفوا شنو اللي صار، تفاصيل هذا الحادث، هل هذه الحوادث معزولة متكررة، شنو اللي قاعد يصير، نحكي في الوضع تسويتا. الكاتب العام المساعد لنقابة الأساسية لشركة تونس لطرقات السيارة بشوسة سيريدا الكرمي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا وسهلا مدام هدى ومرحبا بمستمعي ديوان فام.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا سيريدا، أهلا وسهلا. شنو اللي صار بالضبط اليوم على مستوى أي محطة في ولاية الشوسة، الوضعية، وضعية الناس اللي تخدم الغادي، لأنه شفنا تقريبا المحطة تم اقتلاعها بالكامل.
2: نعم، صار البارحة شاحنة ليبية تحملها كما يسمى هما حلاقيم ضربت الكابينة وهزتها ورزموه، معناها العون كان خفيف فهمتني، وهرب من الناس ده وعنده أضرار على مستوى الظهر، وهذه مش المرة الأولى هذه صارت،
1: معناها خرج من الشباك باش يمنع روح،
2: خرج من الشباك باش يمنع روح معناها، وبعد جات الحماية وهزوه مستشفى فعلول، تلقى الإسعافات الأولية والحمد لله روح في ساعات الفجر الأولى،
1: روح مع أضرار في الظهر معناته.
2: نعم نعم.
1: شو اللي يخلي شاحنة معناتها، وإحنا نعرف فما اللي بارير هكا ولا ليه معناتها، وكي توصل فما تخفض في السرعة لماكسيموم، شو اللي قاعد يصير، علاش الحوادث هذه تصير؟
2: والله تكررت، هي قبل كان المعمول به الشاحنات هذه تتعدى على جناب عن جنابات عنها ممرات واسعين شوية، عندنا سنوات ولا مفروض علينا باش نخدموا التليبياج في اللي بوها هذوكم، يضطروا

0: هم يشدوا الصف ويصبوا في الفوا هذوكم العاديين متاع السيارات ومتاع الشاحنات الخفيفة فهمتني؟ هكا هو معناه وزيد
1: ديما ما نجموش نبدلوه احنا التليبياج الواحد اخر معناتها الفوا اخر علاش مخلينه في الاطراف؟
0: هذيك طلبنا برشا حاجات وبرشا جلسات وما يسمعك حد فهمتني؟ معناها الإدارة العامة نتاعنا عملنا لها مراسلات صارت توه هذه في ظرف شهر ونص تقريبا ثالث حالة صارت الأولانية في بياج نقيضة، ثانية في بياج مساكن، وهذه البارحة ثالثة ونفس الشيء معناها وحتى تصير إن شاء الله ربي بعد علينا
1: معناها في سوسة فقط هذا ثالث حالة
0: فقط ثلاثة حالات في ظرف تقريبا شهر ونص
1: شهر ونص.
0: والإدارة شنو تعمل تجي بعدها بنهار زوز تصلح الكابينات وماتريالها باش تعاود تخدم من جديد، اما هكا العون لا احاطه نفسيه لا ماديه لا ما تم حتى شيء
1: معناها ما يتكفروش به معناتها حادث شغل هذا ولا
0: عندنا خمسه زملاء وريتهم وحتى على الاذاعه نتاعكم عبتوهم ل 5 جوان عملوا اكسيدون وماشيين للخدمه توا اربعه خرجوا بعد نهارين وثلاثه واحد التو مازال في العيلان مركزه ايش يعملوا الشركه باش تفرح بهم وقصوا لهم الشهري المره دي شهريهم تثبت تصور انت معناها خادمين ما كامل معناها وبعد على اكسيدون ماشي تخدم تلقى روحك من غير شهريه حتى باش تعالج ولا تشري دواك ولا العائلات اللي تتنقل عليهم مساكين توا عندنا في شهاب ربي يفرج عليه التو مازال في العيلان مركزه من اللي تنكجوا
1: قصولهم الشهري نتاعهم
0: لا تم تأمين لا تم شيء ما فهم حد شيء واليوم الأعوان معناها الوضع مشوان شوية الإدارة العامة غير فماش تجاوب فهمني وعملنا مراسلات وما فهم حتى تجاوب ما فهم حد شيء معناها ما يسمعك حد جيست هون يصلحوا كابيناتهم مش تعاود تخدم من جديد وهكا هي الحكايه معناها الاعوان اخر اهتمام واخر حتى ما فما حد
1: معناها نصلحوا الماتريال وما نصلحوش النفسيه والوضعيه
0: الماتريال واسباب والاسباب الحوادث ولا كيفاش ما نعالجوهاش وما يجوش على عين المكان وما يشوفوا حد فماش من تحاول مسؤوليتك اللي جات فيه هو غالب هو تو نفس الحوايج معناها صار خاصه نتاع مساكن راهو كابينه عباره مسويه بالارض معناها الحمد لله معناها جات بالالتاف معناها هذا كان ما فماش حلول معناها
1: اي ومن بعد ما تصار اليوم حادث وغدوه ينجم يتكرر بنفس الطريقه ما فما لازم حلول هكا ولا
0: ما لازم المفروض تم حلول لكن ما هيش قاعده تتعالج ما ريناش حلول شغلنا كان الكابين هذيك اللي تتضرب بيحاولوا يصلحها يجيبوا واحد اخرى كانت تتصلح ما كانش ما تصلحش فرد مره يجيبوا واحد اخرى وكهو الحياه تستمر معناها فماش حاجه للوقايه من الحوادث هذه معناها ما فماش
1: ربي يحفظكم ان شاء الله وان شاء الله الشركه تدخل ومرحبا بهم اذا كان عندهم حق الرد زاد والتوضيح في الموضوع هذا شكرا جزيلا الحمد لله على سلامه زميلكم ان شاء الله ربي يقيم وسالم وان شاء الله زاد زميلكم الاخر اللي في الانعاش زاد ربي يقيم وسالم ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يفرج عليه شكرا سيدي ذا الكرمي الكاتب العام المساعد لنقابه الاساسيه لشركه تونس للطرقات السياره بسوسه كنا نحكيه على تسجيل حادثة اصطدام شاحنه ثقيله بغرفه استخلاص واقتلاعها بالمكان هيقول زميل معناتها خرج من الشباك وعنده أضرار في ظهره لكن الحمد لله إن شاء الله ربي يحفظه على كل مرحبا بالجميع احنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا بعد الفاصل نحكي على دي فيديو موجودين سيغتو على تيك توك صناعة متاع واقي متاع شمس في الدار يعني مرأة تجي في الدار تصنع لك كرون سولير في الدار وتبيعه بالسنكونت وبالسنكونت أمال وتعمل ليفريزون معناتها للمنازل والمر في الموضوع هذايا أنه الناس قاعدة تشري في الليزيكرون هذوما من على تيك توك من ناس ما نعرفهمش هما على باز شكون الناس هذوما ما همش سيرتيفيي ما همش سو كونترول ما نعرفوا عليهم حتى شيء لكن اي بورتون قاعدة الناس تشري الظاهرة هذايا وين تنجم توصلنا وكيفاش نجم نتصدى ولها نحكي في الموضوع بعد الفصل
2: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، نحكيو على لي فيديو هذوما اللي كل يوم يتحفونا بحاجة جديدة، من ماسك اللوبان الذكر اللي يشد التجاعيد واللي يوخر الشيخوخة، حتى لين وصلنا اليوم للي زيكرون سولير اللي يتباعوا اللي يتصنعوا فلا ويتحطوا في حكوك، يتشراوا من السوق ويتسكروا ويتباعوا للمواطنين ويشريوهم ويقبلوا عليهم. شنية الحكاية هذية وشنو هالانفلات اللي قاعد صاير في اللي غيزو سوسيو وشنية المخاطر متاعو؟ نحكي في الموضوع مع ضيفتنا، نستقبلوها في المباشرة. أخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية دكتور نجاح ولها العفيس. مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. شفتم أنت اللي فيديو كما أحنا شفناهم، وشني كانت ردة الفعل متاعك كطبيبة مختصة؟
2: والله هي حاجة مخطرة حق معناتها، خاطر احنا نعرفوا اللي الشمس عندها مخاطر كبيرة على الجلد، بالأخص توا في فصل الصيف. والمخاطر هذه معناتها متعدده، يعني سواء ديريكتومون دوب نتعرضوا ريسك نتاع حروق الشمس، سواء بعد في المدى البعيد فما امكانيه شيخوخه المبكره للجلده ولا قدر الله ظهور الاورام الجلديه. كل هذه مخاطر نجمو معناتها نبعدوا عليها بالحمايه معناتها ضد الشمس، والحماية ضد الشمس هي ما ترتكز كان على الواقي الشمسي. رأي أول حاجة هي الملابس، معتها في أمبارونتيز معتها أهم حاجة أنه نحني وجسمنا جلدتنا باللباس، يعني سواء نلبسو كم كامل وشابو ونحاولوا باللباس، والمناطق اللي ما نجموش نغطيوها هي اللي يزمنا نحميوها بالواقي الشمسي، والواقي هذا يزم يكون حاجة معناتها عنا فيها ثقة اللي احنا وقت
1: معناتها كل فتا نخرج للشمس نحاولوا نغطيه أكثر ما نعريه. معناتها نشوفوا في ناس مثلا يقولك انا ما نحملش اللبسة برشا في الصيف ويلبس معناتها اللبسة أكثر منه، معناتها يولي معناتها يعري له ماكسيموم. انت العكس، معناتها اليوم تقول لك نخرج للشمس لازمنا نغطيه ونلبسه بالكم ونلبسه حاجة طويلة، هكا ولا؟
2: أكيد، خاطر احنا إذا باش نتعرضوا لمدة ساعات للشمس ما نعرفوش شنو اللي قاعد صاير راهو في الجلدة نتاعنا، شنو ما لي رياكسيون، شنو ما الحاجات اللي قاعدة تتلف، شنو ما الخلايا اللي قاعدة معناتها يعني يصير لها مشاكل. يعني بالحق الشمس خطرها كبير على الجلدة، دونك احنا معناتها نجمو هذا الكل نتفاديوه بأن نحميو جلدتنا. بينصير الحماية بالملابس هي أحسن حماية، خطر ما تخليش معناتها الأشعة توصل للجلدة نتاعنا. إذا كان أماكن احنا ما نجموش نغطيهم كيما الوجه كيما اليدين معناتها نحميهم وقتها بواقي شمسي.
1: الناس اللي تسوق برشا على الفولون معناتها دكتور، تنصح انهم يلبسوا ليغون مثلا على الشمس ولا شنو يعملوا بالضبط؟
2: اي بيانتير، هي حاجة بيه إذا معناتها ليغون يحميه أكثر، إذا بس يقعد ساعتين ثلاثة سوية عيديه متعرضين للشمس يكون من الأحسن أنه يلبس ليغون. أما إذا مش ممكن خاطر سوسيال ما ساعات مش ممكن، يولي يحمي روحه بالكرون سولير، يخلي كمية باهية ويبدأ ان الكرون سولير معناتها ياخذوا من مكان سور وتبدأ ماركة معناتها معروفة ويبدأ فيها يعني لي تيست، خاطر لي زيكرون سولير اللي هما معروفين وإحنا نكتبوهم أطباء الجلدية معناتها مصنوعين من طرف مخابر اللي هما يعملوا دي تيست قبل ما يخرج هذيك الاكران باش يتباع، صار لهم اختبارات على المؤشر الحماية على برشا حاجات يتسببوا في حساسية، شنو مالي فيلتر اللي كل مرة يبدأوا يختاروا ومعناتها فما دي فيلتر جدد اللي هما أقل مشاكل على الجلدة. يعني معناتها شغل كبير باش يخرج ان اكران سولير اللي هو يحمينا جلدتنا وما يتسببناش في مشاكل جلدية، ما يتسببناش في حساسيات نتاع الجلد.
1: وصلنا للSPF 100% ولا مازلنا دكتور؟ خاطر اليوم انا نلقاو 50% ده هذه اكثر حاجة، هكا ولا؟
2: هو 50 بلس معناتها اكثر حاجة. الحماية نتاعو معناتها باهية بالباهي، يعني تحمي بالباهي اكونديسيون ان نعملو كمية معينة، يعني بالنسبة لكل مكان مثلا الوجه ما يقارب مغرفة قهوة يعني نعطيوها
1: كونتيتي جنروز معناتها
2: كونتيتي فوالا معناتها اون بون كوش باش نبداو محميين. الوغ كو لي زيكرون اللي هما مصنوعين في الدار واللي تحكي عليهم لي فيديو معناتها هما يعني ما نعرفوش عليهم شنو هي الفورميل نتاعهم شنو متكونين، وحتى ولو أنهم يقولوا يأخذوا دي فيلتر ولا يأخذوا معناتها من أماكن اللي هما يسميهم معناتها حتى الطريقة.
1: سمحني مش أحكي معك شوية على حاجة قانونية. معناتها جي مواطن يقول لك أنا راني خذيت البرودوي متاعي من الفارماسي سنترال، ألوغكو إحنا نعرفوا الفارماسي سنترال ما تبيع كان للمخابر مثلا ولا تبيع للي فارماسي هكا ولا لا، معناتها ما تعطيش المواطن العادي دي برودوي باش يصنع بهم.
2: في بالي على حسب معرفتي لا معناتها الفارماسي سنترال ما في بالي ما تبيعش
1: معناتها كي يجيك واحد في تيك توك ولا في اي فيديو يقابلك يقولك رانيا معناتها انا اللي معناتها ليزانغريديون اللي خديتهم باش نصنع بيهم ليكرون راني شاريهم من الفارماسي سنترال، ما تجدش عليك نورمالمون كمواطن هكا ولا؟
2: اكيد بالحق. معناتها احنا يعني حتى كي نقولوا خذيه هو مثلا من مكان يعني كما يقول هو الطريقة نتاع الصنع والفاسون خاطر مش كيما إكران يصنع في مخبر معناتها اللي هو مختص في الحاجات هذه كيما إنسان يخلط وحده معناتها لازم يكون فيه مؤثر حماية معروف يعني مش نعرفه حتى كان فيه دي فيلتر نقوله سولير كيما لوكسيد دو زنك اللي هو نوعية من أنواع الفيلتر اللي تحمي ويجمو يستعملوها يعني في الكريمات، لكن ما نجموش نعرفه المؤثر اللي انت كنت تقول عليه سيكونت احنا ما نجموش نعرفه حتى كان يقول لك مكتوب على الباكو 50 مش اكيد ساعات ما فما حتى فلتر معناتها كي تحلل صارت قبل تحاليل راهو الحكايه هذه موجوده في برشا اماكن في العالم مش كان شي في تونس وخذوا دي زيكرون سولير وحللوهم وما لقاو فيهم حتى فلتر يعني حمايه معناتها منعدمه للشمس والشخص تلقاه يدهن بيهم ويقعد في الشمس على الاساس انه محمي الور كان ما فما حتى حمايه.
1: هذوك بنحكيوا على يوتيوب معناتها يتباعوا ومسكرين وما نعرفوش معناتها السورس نتاعهم شنو، لكن احنا نحكيوا اليوم على برودوي تباع في في في في حكوك بلاستيك.
2: اي معناتها اي معناتها مش معقول يعني بالحق معناتها انا كطبيبه جديه معناتها يردوا بالهم العبيد يلزم توعية المواطن توعية العبيد باش يعرفوا هما منين يشريوا خاطر هذه الجلدة هذه لازمها حماية هذه حاجة معناتها ماهوش راهو مكياج ولا حاجة راهي حاجة يعني مش تخليك تبعد على الأمراض تحمي جلدك إن شاء الله معناتها باش الإنسان ما تصيرلوش كل يعني التجاعيد ما تصيرلوش الأمراض الخايبة باش ما تصيرلوش البقع معناتها هذا الكل راهو نجمو معناتها نحمي وروحنا منه باستعمال حاجات مؤكدة يعني سواء ناخذوها من الصيدلية سواء من البارافارماسي ونتأكدوا من الأوريجين نتاعها يعني.
1: دكتور سؤال أخير فيما يخص لي ماسك ولا لي كريم اللي بيعوا فيهم، أنا قلت منذ البداية معناتها التوندونس اللي موجودة على لي ريزو سوسيو ما يعرف باللبان الذكر وغيره والناس تخوف الماسك هذايا وتستعمل فيه ما قال شنو حاجة طبيعية وحاجة بيو، كطبيبة مختصة شنو تقول في الموضوع هذا؟
2: والله ديما ما احنا ننصحوش راهو بالحاجات هذوما خاطر ماذا بيك انت باش تعمل حاجة يبدا فيها ركيل فيها ديزيتود مش تاخذ حاجات مصنوعة هكايا فما ريس معناتها حتى كيفية الصنع نتاعها اسكو فيه شي مثلا تعفن جرثومي فيه شي مشاكل تسبب لك شي في حساسية وإحنا نشوفه راو في العيادة فما برشا أشخاص تلقاهم يشريوا حاجات اللي هما يقولوا لهم راي هذي باهية مش تصفي لك جلدك ومش تعملك وبعد يلقوا روحهم في مشاكل يعني يعالجوا في أمراض أخرى تظهر لهم حاجات أخرى على الجلد نتاعهم الكل من جراء يعني لي برودوي اللي هما استعملوهم وما يعرفوش عليها من شنو تركيب بتهم منين جايين وكيفاش مصنوعين يعني هذه حاجة ياسر ياسر مخطرة.
1: واضح. شكرا دكتور فضلك يعطيك الصحة، شكرا على كل النصائح اللي قدمت بها دكتور نجاح ولها العفاس الخصائف الأمراض الجلدية ولا التناسلية، شكرا دكتور نورتني يعطيك الصحة وصل معكم مشوارنا مرحبا هلا وسهلا 7:33 دقيقة على موجاتنا مشوارنا يتواصل معكم حتى للتسعة
0: في 60 دقيقة.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على diwanafm.
7: مرحبا أهلا وسهلا. 7:34 دقيقة مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة, تحية للزنترنت الكل اللي تابعوا فينا على شانل يوتيوب تانا للديوان اف ام لايف. مرحبا هجورة, مرحبا سلومة نصف الدهش, مرحبا سونيا سيسي, مرحبا فدوى دالي بيبي, منى العامري, مرحبا أهلا وسهلا, شكرا لميا شمام إبراهيم, مرحبا بيك ومي عبدالله, مرحبا أهلا وسهلا, شكرا للجميع ويعطيكم صحة على التفاعل. وتحياتي لكم حمزاوي نور الدين, مساء الخيرات يا نور الدين. حسام زادة مرحبا أهلا وسهلا نورتنا, شكرا لكم ومرحبا. احنا مصلين معز المنوبي زادة مرحبا, وجد الياس مرحبا أهلا وسهلا. مصلين معكم مشوارنا نحكي على أزمة في قطاع البطاطا بعد عزوف المخازن عن قبول الكميات الجديدة. شنية التفاصيل موضوعنا تتسويتا.
0: لكتو
7: ضيفنا عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سعاد العنطيت, وهو كذلك رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خيار من ولاية نابل. سعاد مرحبا أهلا وسهلا, مساء الخيرات.
8: مرحبا بكم بكل مستمعيني وانا فن.
7: شكرا مرحبا. نحكي على صبة البطاطا لهذا العام, البطاطا الفصلية هذه تسمى هكا ولا
8: البطاطا الفصلية اللي البذور تاعها تكون موردة عاد من الخارج.
7: اي
8: المساحات اللي كنا ناويين نزرعوها معناها نسبة 98% زرعوا, فما نقص 96-97 انت والمناطق
7: نظرا
8: الظروف المناخية اللي وقت البذر كانت الأمطار تبارك الله كانت غزيرة, وفما حتى مستغلات فلاحية ما نجموش أصحابها يدخلوها على خاطر كانت برشا شتاء. البطاطا اللي زرعت في وقتها شاهدت مع التقلبات الجوية اللي صارت ونسبة الرطوبة عالية ضربتها برشا أمراض فطرية, معناها كانت نبت كيل بشار ستريسي ما عطاتش الانتاج متاعها, لذلك
7: عن التراجع في المردودية,
8: من التراجع كبير في المردودية بالنسبة اللي زرعت في وقتها.
7: أي.
8: اللي زرعت بعد وقتها اللي زرعت في آخر فيفري وأول مارس.
7: أي.
8: هيك نترجعوا منها شوية, اللي ترقع شوية نقص اللي سايق ما بيان كما توصلش لأني تغطي كل معناها الانتاج اللي كنا نطمحوا له. معناها فما نقص بحوالي تقريب تصور 10-15 حتى 20% في بعض البلايص
7: مقارنة بعام ناول هكا نحكيوا.
8: أنا تقريبا احنا في الجمهورية كل تقريبا نزرع 10000 هكتار بطاطا, فهمتي؟ الوطن القبلي نزرع 3 بريسك, الوطن القبلي تراجع ب 10% في المساحات. تقريبا فما على شال ناسيونال فما على المستوى الوطني فما تقريبا 110 هكتار ما زرعوش. الفلاحة خدمة عانات الأمراض كانت قاسية برشا أثناء المدخلة تاع البطاطا والخضروات, كل عام تشهد ارتفاع في السعر متاعها. اليد العاملة
7: المدخلات تحكيوا على معناتها ثمن البذور ولا حاجات أخرين تتزايد؟
8: تتزايد الدويات متاعها, الأسمدة متاعها, الغبار متاعها, اليد العاملة, الخدمة, تحضير الأرض لو يبدأ من سبتمبر الناس تخدم في البطاطا باش توصل تحضر صابة بطاطا في مي ولا في جوان باش يبدأ عملية الجني. عملية الجني تو براتيك أخذت بشوط كبير فوق 70% في 80% في الوطن القبلي. في مناطق الانتاج الأخرى كيما القاسرين وسيدي بوزيد وجهة كي ما زالوا معناها كيف بدأوا الانتاج في
7: قلب. علاش ما فهميش علاش مش فرد وقت معناتها عملية الجني, علاش تختلف من القصرين النابل؟
8: المناخ مش كيف كيف
7: الظروف المناخية اللي تحكم.
8: وزيد البذور ما تجيش مع بعضها تهبط هكا معناها حزمه واحده تهبط في فرد وقت. البذور تقعد يزودوا في الفلاح المزودين على امتداد تقريبا شهر ونص لشهرين. معناها تقعد اللي واحد يزرع اليوم واحد يزرع بعد شهرين. الانتاج الفلاحه خدمه اللي نجموا يعملوها عملوه. المشكله عندنا كان في الستوك الاستراتيجيك اللي يبقى المخزون التعديلي هيك اللي عندنا فيه شويه مشاكل.
7: اي
8: على خاطر الفلاحة ولات ينتج ويبيع ديريكت ما عادش يحب يخلي لا تحت الزيتون لا تحت الكرمه لا في جراج لا حتى شيء. برشا فلاحة في الكوطه القبلي ولا في مناطق اخرى السيزون معنا الموسم الفارط واللي قبله الناس وقفت في المراكز الناس مشات فكولها ثلاثها ومشات تزخت في الأسواق الجملة وبغير ما يرجعوا حتى حق البطاطا للفلاح. تيفيني قالك ما عاش نخزن انتجها حطها في السوق تطبع الفريقوات كيف كيف برشا فلاحة برشا مخازن تبريد خسروا على خاطر التجارة ما خلتهمش يبيعوا البطاطا نتاعهم. أوقات استنى جات البطاطا بعد فصلية والبطاطا في الفريقوات ما زالت موجودة.
7: هاي
8: شارين هالفريقوات ب 1300 و 1350 استنى الفارطة باعوها بدينار وب 900 وب 800 مليم. معنا تصور فريق يحط 700 ولا 800 ولا 1000 طرناطة ويخسر الفارق هيك الكل.
7: تكبت خسارة معناتها.
8: بيصير معنا حتى المنظومة فماش تناظم بين التجارة والفلاحة والفلاحين ما فماش هالكورديناسيون هذه مش موجودة. ما فماش تناظم بيناتهم
7: منظومة كل واحد يخدم على روحه معناته ومن بعد يصير بلوكاج.
8: بيصير معناها ليش هذه ساعة ساعة 3000 وساعة ساعة اللي متازي مثلا 700 و800 من هذا الفلاح. معناها دون 3 4 جماعة القدام تطلقها 3000 2000 ونص
7: مش تطلع معناتها في الأسعار.
8: معناها المجمع المهني المشترك اللي هو نقولوا له الجيل اللي هو يحدد السعر المرجعي باش يقبل المخزون التعديلي.
7: أي.
8: السنة الفارطة ب 1350 والسنة هذه بكل شيء زاد والبطاطا السنة ب 1200 يحبوا يقبلوها. بالله أنه فلاح اللي باش يهز البطاطا للفريق ب 1200.
7: والفلاح ايش باش يعملوا في الوضعية هذي؟
8: الفلاح يبيعوا فيها في الأسواق طول.
7: فلاح. يمشي مباشرة يبيع الصالون تاعو.
8: اللي ساير تويكا انه الفلاح
7: معناه مش باش نخزنوا بطاطا تحب تخلي هكا
8: لا شويه مش باش نخزنوا
7: اي معناتها الفلاحه مش يقبلوا على عمليه التخزين باش غدوه كي نقعد عندنا نقص في الانتاج نخرجوا ذاك المخزون هكا ولا نعدلوا بيه الاسعار
8: ولا خايفين الفلاحه ولا خايفين ما عادش فما رسائل من التجاره ولا من السلطات المعنيه على خطر يقول لك انا حط قلت بطاطا في خلف انه يعس عليه وخلف انه حراسه وتغطيه ومعناه وخدمه فيه يزيد بساعه ساعه عنده الريسك انه يجي ديجور لوندما يهزه له خاطر الفلاح مازالوا ما عندهمش التقليد انه يمشي لوزاره التجاره يديكلاري فلاح نتاع مستغلات نتاع ثلاثه مراجع واربع مراجع وخمسه مراجع مش نحكي على فلاح عنده 50 و100 هكتار معناه اللي ينتج خاطر من القطره تتم للغدران راهي في الاخر اللي ينتج في 3 طراند و4 طراند و5 طراند هذاك مش يمشي تلقائيا مش تلقاه قدام وزاره التجاره ولا الاداره الجهويه للتجاره يقول راني عندي 3 طراند بطاطا. وصدقني هما حتى الفلاح الصغار هذوما اللي حكيت عليهم كيف يبدا يخزن في البطاطا ما يعرفش كيفاش عنده. خاطر يبدا يطلع من الارض ويصب في قدس.
7: ما يعرفش كميات اللي عنده.
8: ما يعرفش مش تقول له تقريبا يقول لك تقريبا عندي 2 طراند ولا 3 طراند. وحتى كانت فما مساهمه من المجمع المهني المشترك للخضر والغذاء للجيل. باش يساهم في الانوي اللي مول الفلاح بشويه دواء باش يخزن تخزين تقليدي. المنظومه هيك تفقدت عندها مده ما عادتش موجوده.
7: هاي
8: برشا عوامل خلت البطاطا بصراحه
7: لغز البطاطا فلا وندخلوا كل عام ترتفع الاسعار وتدخل وزاره التجاره وتحدد السعر معناتها مشكل البطاطا قد كل عام يتعاود. سي عادل
8: على خاطر ما الملف نتاع البطاطا ما تحطش على طاوله وتناقشوا فيه الاطراف المتداخله الكل. خاطر لازم المهنيين اللي هما اتحاد الفلاحين الفلاحه التجاره والفلاحه يقعدوا على نفس الطاوله باش يعرفوا كل واحد يعطي اشكالياته فين. ها وانا ننتج لك انا فلاح مستعد ننتج لك. اما ضمن للفلاح حتى مينيموم 10% ربح خليه يلقى خاطر الفلاح بريتو زاد مواطن عنده ما يشري مش هيك كان ينتج البطاطا هيك البطاطا. مش يلبس اولاده مش يعمل حاجه مش يزيد يعمل
7: مش يعيش بها عام كامل معناتها الصعبه هذيك
8: هذيك الصعبه هيك مع صعبه اخرى تو الفلاحه خطر كيف برشا خضر ورقيه ولا خضر الفصليه برشا في عديد المرات الفلاح يحرثها وما يبيع منها حتى شيء هذه موجوده على طول العام راهي على تو اللي تيب مثلا السلايد تو الوقت هذا
7: أي.
8: الفلاح ما يحرثوه ما يبيع ما عندهم ليش يكون يبيعوه الانتاج ما يلقاوش ترويجه
7: يعني نوصلوا ننجو ونتلفوا
8: ننجو نلوحوا ونتلفوا ايه ننجو ونتلفوا
7: اي علاش اللوتو ما تتروج معناتها حاجه صيف وناس كل تحب سلايت وغيره عليه معناتها ما يقعش الترويج نتاع نتاع المنتوج نتاعنا في الاسواق
8: الاسواق ما عادش تنجم تاخذ اكثر تقبل عندها تاخذ استيعاب معينه
7: معين
8: البطاطا في البصل في كل شيء لو ذروه الانتاج في البطاطا باريكزومبل تلقاها في الاسواق الجمله ما تلقاهاش غاليه البطاطا ما انا ما نحكيوش راهو كي تمشي للخضار باش تاخذها ب 2000 ل 2500 احنا نحكيو كفلاح قداش فلاح يبيع لو ساعه ساعه في المرشي الاسواق الجمله البطاطا تبات ما تباعش يعني يمشي الفلاح مغوده باش ياخذ الكيتونس باش ياخذ شوف قداش باع ما يلقاها ما تباعش كيما يقولوها بايره ما تباعش على خاطر الامتصاص في ذروه الانتاج السيربلو معناها اللي زايد على الفايض الانتاج ما هوش منظم السيركوي
7: فوالا
8: احنا اوشكنا على 3 4 نتاع الموسم باش ينتهي نتاع البطاط وتويك الجيل مازال ما بداش ياخذ في البطاط اقلهم ب 12% الفلاح ما مشاوش فيها ب 12% مليم متكلفه في الوطن القمي هنا متكلفه ب 1320 كيلو دراسه عملها اتحاد الفلاحين معيت مهندسين نتاع الاتحاد الكيلو بطاطا يتكلف بين 1280 و 1325 كيفاش تحبوا الفلاح يعطيها
7: يبيع عليكم بالخساره معناتها
8: ولا اللي هو أبريتو الفلاح مواطن من حقه انه يربح كيف يخدم
7: ايش كون دوره يتدخل هوني باش ينظم العمليه هذه
8: يا اخي ما احنا مش طلب اللي يدخل التجاره والفلاح يتفاهموا بعضهم
7: معناها وزاره التجاره وزاره الفلاح
8: ولا وزاره التجاره وزاره الفلاح
7: وتواصلتوا معاهم ووصلتوا لهم الهواجس والمشاغل والمشاكل
8: الحكايه دي اللي تصير كل عام راهي مش جديده
7: مثال نعاودوا نذكروا بالك نساو معناتها السنه فما مشكل تاع بطاطا
8: نذكروا كل عام عندي زملاء كل نهار في المنابر في التلفزيون يحكيوا في نفس الحكايه ديما حاضرين من غير ما نسميهم هاكم ديما يحضروا نفس المشكله يقولوا فيها المنظومات الفلاحيه كل قاعده في انهيار البطاطا البطاطا منظومة الحي كان نعيشنا وكان حينا ربي تو تشوف عزوف الفلاحة على زراعة البطاطا علي سير فيهم تويك السماء حتى الفريقوات ما حبوش يقبلوها اللي يمشي له يقولوا لا مانيش ناخو معبي مانيش ناخو بعض المخازن التبريد اللي متجاوبوا شوية شوية فقط لما الأغلبية ما خذوش خايفين خطر عمناه وخسروا
7: سجلوا خسائر قتلي ديجا بيعوها بقل بالسعر الشاوبي
8: خسائر كبيره فما ناس خسرت خسائر كبيره زاد معناها كي ياخذ البطاطا ب 1350 وبعد الموسم في اكتوبر نوفمبر ما يخليوش يبيعها يسيبوه يبيعها في جانفي جانفي البطاطا الاخرى جات وقتها البعد فصليه المواطن ما عادش ياخذ المخزنه ولا ياخذ جديده
7: احنا ديما في اي صابه تولي عندنا مشكله ما نعرفش وقتاش واش نجاوزوه الموضوع هذا وقتاش تشتبد عندنا منظومه معناتها منظمه مريقله باش كي تكون عندنا صابه معناتها نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيها
8: والله ان شاء الله يتفاهموا الاطراف المتدخله الكل خاطر انا نقول لك مانيش متشائم ما نحبش اللي صار في منظومه الحليب يصير في منظومه البطاطا ولا في الطماطم ولا في غيره ماذا بينا اللي يبدي مع احنا الفلاحه قاعده تخدم باش توكل الشعب هذا الكريم والفلاحة ديما راهو صيف وشتاء يخدم ما يقفوش راهو في الحر هذا وما يجمعوا في البطاطا تو في الحر هذا وبداو موسم الطماطم راهو 40 و 42 سخانه وهما نحيو معناها ما بطلوش الخدمه ديما مشمرين ويخدموا لسانين الركبه ويخدموا ما باوش يأيسوا معناها وكان لفته ليهم والناس الكل تقعد على فرد طاوله ويحكي ويشوفوا شنو المشاكل خليت تتحلحل شويه بشويه بشويه احنا مع ما نطلبين عصا سحريه باش حل مشكله البطاطا في بين عشية وضحاها لا ماذا بينا نلقاو كل مره نحلوا مشكله مره مشكله تخزين مره مشكله المداوات مره مشكله البذور مره مشكله فما برشا اشكاليات راهي
7: واضح
8: الاسم ده وقت اللي حشنا بها ما لقاوهاش في في هذه من أهم الحاجات. نبتة البطاطا كيسحق بعض الأسمدة وتلقاها مفقودة في السوق وتقعد بشهرين مش موجودة.
7: وهذه كان في البطاطا فقط ولا في كل المنظومات الإنتاج تقريبا المشكلة؟
8: في مجموعة الحبوب ما لقاوش الدي ابي وقت الحبوب وقت اللي حاجة ولا لامونيت وقت اللي نبتة هي صغيرة حسب نمو معناها خضري باش ينمو بسرعة ويمشي ما لقاوش لامونيت. كيف كيف لازم مجموعة البطاطا ما لقاوش دي ابي ما لقاوش هذه ما لقاو معناها راهي مشكلة كبيرة منظومة ما نحبوهاش تنهار. ماذا بينا لفتة بين المدخلين المعنيين المهنيين وزارة الفلاحة وزارة التجارة باش يشوفوا حل للمنظومات هذه.
7: واضح إن شاء الله صوتكم يكون وصل للمعني لوزارة المعنية الفلاحة والتجارة. شكرا سيد عادل عنطيت عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خيار. شكرا على كل التوضيحات. موصلين معكم مشوارنا 7:49 على موجتنا
0: في 60 دقيقة.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصلين حتى للتسعة التنسيقية الوطنية للسلياكيين تتوجه بعريضة إلى رئيس الجمهورية، فما هي الأسباب؟ موضوعنا تتفيته.
2: فسفس
1: ضيفنا ممثل عن التنسيقية الوطنية للسلياكيين سي وليد العايدي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: وبيك عايشك مدامتك الصحة للفتة الكريمة هذه، عايشك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. هات نفسر شكون هما السلياكيين الساعة للسادة المستمعين والمستمعات، وبعدها نحكيه في فحوى هذه العريضة.
3: السلياك هو رد فعل مناعي تجاه مادة الجلوتين اللي موجودة في القمح وفي الشعير خاصة. معناتها
1: يعني الناس اللي تاكل سون جلوتين، معناتها هكا ولا
3: بالضبط؟ يعطيك الصحه، بالضبط هكا هو.
1: معناتها اللي ما ياكلوش لا قمح لا شعير ولا فرينه ياكلوا مثلا خبز الروز، الحاجات هذيك هكا ولا
3: بالضبط؟ بالضبط ياكلوا القطاني في طول المات الباز، هي مات الماتيره تكون من القطاني ومن الروز. معناتها خاصه
1: هم السلياكيين هما نفسهم معناتها حاملين مرض الابطن، هو نفس الموضوع.
3: مرض الأبطن
1: فوالا نفس الموضوع. بيه علاش توجهتوا بعريضة إلى رئيس الجمهورية سي وليد؟
3: والله العريضة هذه توجهنا بها للسيد رئيس الجمهورية، ومن خلاله هو معناتها إلى كل الوزارات المعنية، معناتها على غرار وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الصناعة زادة.
1: علاش؟
3: والله احنا ما تم قرار منحة مالية في سنة 2025 مقدار شهري مع 30 دينار، وتم الترفيع فيها الى 130 دينار شهريا في قانون المالية لسنة 26. احنا نستناو تقريبا تو عام ونص، مازالوا نستناو في صرف المنحة هذه وقتاش.
1: معناتها ما خليتوا حتى فرنك بعد ما هبطت في القانون المالي.
3: عندنا عام ونص احنا نستناو مثل ما حتى
1: هو تم اقرارها في 2025، ذكروا هكا ولا لا؟
3: يعطيك الصحة، تم اقرارها في القانون المالي لسنة 25
1: والتوا ما تنفذتش.
3: مازالت ما تنفذت، مازالنا نستناو
1: 130 دينار. نذكروا علاش تم اقرار منحه للسلياكيين، باش نفسروا معناتها الموضوع بالضبط.
3: والله تم اقرار المنحه خاطر اعتراض معناتها بالدوله، وان المواد الغذائيه خاصه هذه غاليه برشا. مثلا
1: اي قداش؟ اعطينا بعض الاسعار باش نستفهم الموضوع. مثلا مقرونه سونغلوتين تتباع للناس اللي عندها مرض الابطن، قداش تشريوها الكيلو مثلا؟
3: أنا لا ما ثماش كيلو، مادام هو في السوق راه بكويت معناتها ب 340 جرام، معناتها الشركة معينة ما غير ما نذكروها.
1: فوالا هاي
3: 6190 التسعيرة نتاعها، معناتها 300 جرام، معناتها
1: 300 جرام 6190.
3: أي بالضبط، أي معناتها ما عادش تجي في وجبة ولا ما تجيش. معناتها معناتها نحكيو على الخبز البريت، معناتها في السوق معناتها نلقاو بين 3500 و 4000 معناتها.
1: 3500 و 4000 ومش موجود في الكوش الكل هكا ولا؟
3: مش موجود، احنا نصنع في ديارنا وحدنا، ما عندنا حتى كوشه، ما خاطرنا نخافوا من الكونتاميناسيون تصير، التلوث الغذائي يصير بين الخبز العادي بعد الفرينه، وفهمت؟
1: حتى شويه فرينه تمست تولي تعمل مشكل.
3: اي بالضبط، هو هو هو هو باش يقول معناتها في المنظمات الدوليه تقول ما تفهم منظمه تقول 5 ملي جرام، ثم منظمه تقول الماكس معناتها الاقصى لازم يكون 20 ملي جرام على الكيلو، معناتها باش نتجنبوا المضاعفات نتاع مرض السيلياك معناتها.
1: فوالا. وباكو الروز مثلا، تاكلوا الروز العادي ولا روز سبيسيال زاد؟
3: لا لا روز عادي،
1: روز عادي. هو الروز بطبيعته غالي، معناته مش كونوا واضحين.
3: يصبح مقبول قدام الأسواق الأخرى معناته.
1: نعم، قدام 300 جرام مقرونة ب 6190 تتسمى مقبول معناته. لكن أنتم الروز معناته أنتم الروز تستعملوه لكل شيء، معناته ترحيوه باش تعملوا به الخبز مثلا، كل شيء معناته على ماتير روز، على باز معناته من ماتير هي الروز.
3: بالضبط اي بالضبط، الروز معناتها اغلب الماده خاصه معناتها كنا نعاون قبل بالروز الابيض، معناتها تو الروز الابيض مفقود عنده تقريبا عام ولا اكثر من عام. معناتها الديوان العش على الديوان سمته سؤال متوجه للديوان انه مش قاعد يجي في الروز الابيض.
1: موجود كان المفور
3: معناتها. يعطيك الصحه، بالضبط اي بالضبط، المفور المعلب.
1: اللي هو غالي بارابور الروز الابيض.
3: تقريبا ضعف السوم معناتها.
1: فوالا اللي هو ضعف السوم. انتم معناتها توجهتوا بالعريضه هذيا لصرف المنحه، للتسريع بصرف المنحه اللي تم اقرارها في قانون الماليه لسنه 2025، هذا هو سي وليد.
3: بالضبط، معها عدد من المطالب خاطر ما نجموش نكتفي بمطلب واحد.
1: شنو المطالب الاخرى؟
3: مطالب اخرى مثلا وزير الصحه مثلا نحكيو على احداث السجل الوطني للمرضى السلياك، ما نعرفوش عدد المرضى في تونس اللي مقداش.
1: اي
3: ما تفهمتني، وعلى غرار ما انت الادراج البرنامج الوطني لتقصي الامراض المزمنه من بينها داء الابطن، سيردو احنا معناتها في تونس عندنا 100,000 مريض الابطن، نسبه التشخيص ما تساويش في 40% الماكس 50% معناتها.
1: معناتها فما ناس عندها مرض الابطن مش فايقه به، ما عدتش.
3: مش شيء طبيعي، معناتها هي عند المرضى الابطن وعند الاعراض. خاطر في الابطن فما زوز اصناف، فما صنف معناتها فيه الاعراض وصنف سيلونسيو معناتها خالي من الاعراض معناتها. فهمت؟
1: اي معناتها. ويعطي معناتها شو ما غير اعراض شو باش تفيقوا به كي يبدا من غير اعراض؟
3: عندك انت، عندك انت يصير لك معناتها تقلق، قلق قلق، عندك انتفاخ، فهمت؟ حوايج كيما هكا معناتها.
1: حاجات تنجم تكون عاديه معناتها ما يجيش لبالك اللي انت عندك مرض الابطن. هذاك علاش ما يمشي وما يصيرش التشخيص، وناس ربما معناتها توصل الحالات تتعكر الصحه نتاعها وهي مش فايق.
3: يعطيك صح، تقال معناتها هو ينقص، قاعد ينقص الفم مش قاعد يفيق بروحه.
1: اه معناتها
3: عنده انيميا مش قاعد، عنده انيميا معناتها فقر دم، ساعات تلقى حتى فقر دم حاد ومش فايق بروحه مثلا، هو تلقى في فهمت ما يحسش.
1: فوالا هذا مهم معناتها المطالبة نتاعكم. سجل وطني لضبط عدد مرضى الأبطن، تقصي مرضى الأبطن مع توسيع عملية التقصي، والمطالبة بصرف المنحة اللي تم إقرارها في سنة 2025. هذا مهم سي وليد.
3: وكذلك الاعتراف به كمرض ضمن ضمن القائمة على مرض المزمن، حتى اليوم
1: مش معترفين به.
3: لا مش معترفين، برغم أن الكشوفات غالية برشا معناتها. معناتها باش تعمل كولو ولا في برو معناتها افيك دي بي او سي معناتها يتكلفوا، يتكلفوا عليك كلفه كبيره برشا.
1: والناس اللي ما في حالهاش بطبيعه ما تنجمش تعمل هذا الكل.
3: الله غالب. وبخلاف هذايا مثلا عندنا مثلا معناتها في السوق اليوم ما تلقاش علامه تونسيه، معناتها خلي من جلوتين على اي منتوج تونسي ما نعرفوش، معناتها فهمني كيفاش ولا
1: فرازات
3: محرومين باش نشري. احنا محرومين باش نشري اي حاجه من السوق التونسيه، معناتها ما فيهاش علامه خالي من جلوتين.
1: معناتها السون جلوتين يجينا من البر مستورد.
3: ايه من برا، وعندنا فهمت انا على الشركات التونسيه، لكن شركات صغيره معناتها. حتى نطلبوا التحاليل نتاع خلي انجلترا، نقولوا لهم مثلا وين عاملين، مثلا محل التغذيه ما يعملش التحاليل نتاع البرولين نتاع الجلوتين معناتها، البروتينات الموجوده في الجلوتين معناتها.
1: واضح. ان شاء الله صوتكم يكون وصل له، ان شاء الله التجاوب يكون سريع. شكرا للسيد وليد العادي ممثل عن التنسيق.
3: طلب
1: تفضل.
3: صغير مثلا ممكن معناتها تتصلوا معناتها بممثل عن وزاره الشؤون الاجتماعيه. أنا جمت يعطينا معلومة ولا حاجة معناتها.
1: واضح جدا تدلل، احنا نتصلوا ما هم ان شاء الله يجاوبوا، هذا هو معناتها.
3: ان شاء الله.
1: شكرا سيد وليد العادي ممثل عن التنسيقية الوطنية للسلياكين، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. موجز الاخبار مع حمدي، الاخبار الرياضية مع قدور، احنا مشوارنا يتواصل معكم حتى للتسعة في 60 دقيقة.
2: Vous écoutez Diwan

0: Fun FM. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلامة. ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يؤكدون أن حصة الدولة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتراوح بين 75 و85% من إجمالي العائدات المتأتية من النشاط البترولي، وذلك خلال جلسة استماع صلب لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم. وبين ممثلو الوزارة خلال هذه الجلسة أن القطاع يواجه تحديات أبرزها تراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى وتنامي العجز الطاقي. وأعلنوا في هذا الإطار عن مسار إصلاحي يشمل تنقيح مجلة المحروقات ورقمنة المعطيات البترولية ونشرها لتعزيز جاذبية تونس للاستثمارات. 124 مؤسسة تونسية و43 مؤسسة إيطالية تنشط في قطاعات الطاقة والتحول الرقمي والصناعات المتقدمة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الابتكار في القطاعات التقليدية. شاركوا اليوم في لقاءات أعمال ثنائية عبر منصة بيتوماتش، وذلك في إطار المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي. وأسفرت هذه المبادرة عن برمجة 379 لقاء أعمال ثنائي بين المؤسسات المشاركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار. الفريق الطبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدنين ينجح في تذويب جلطة دماغية حادة لمريضة تبلغ من العمر 42 عاما، وذلك باستعمال منصة نجدة بوانتيان للمرة الثالثة على التوالي. وأوضح رئيس القسم الدكتور زهير اليحيوي في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أن التدخل الطبي تم إثر التنسيق مع أطباء مختصين من مستشفيات مدنين وتونس وجربة لتحديد بروتوكول العلاج المناسب، مشيرا إلى أن المريضة وصلت إلى المستشفى بعد 30 دقيقة من ظهور أعراض الجلطة الدماغية. وحدات الحماية المدنية بمنزل بورقيبة ومركز الغابات بمطر من ولاية بنزرت يتمكنون من إخماد حريق أتى على أكثر من 20 هكتارا من المزروعات بقطعة أرض فلاحية، وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بالجهة، والذي أشار إلى أن المساحات المحترقة كانت مزروعة بالتين الشوكي والبقوليات، كما أن جهود الإطفاء تمت بدعم من فلاحي المنطقة وتدخلهم بجراراتهم مكنت من السيطرة الكلية على النيران ومنع تسربها إلى الحقول المجاورة. في الأخبار العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية يؤكدون في بيان وزاري مشترك التزامهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما دعوا إلى الحفاظ على تواصل المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، مع التشديد على منع طهران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
3: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولات الدور الأول من مونديال 2026. ديوان FM في قلب الحدث لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM صوتكم.
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه الليلة نص الليل المنتخب الهولندي في ختام مشاركتنا في مونديال 2026. مباشرة نمشيو لمدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية والموجود مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم مساء النور.
6: مرحبا جدور، احنا في نقطة الالتقاء متاع الجماهير اللي تم الاتفاق عليها تقريبا قرب الملعب الوحيد ستاديوم اللي تبعد حوالي 400 او قولوا كيلومتر يدور على الملعب. احنا جينا سبقنا الجمهور بطبيعه باش نحاولوا ناخذوا الاجواء، لانه تقريبا الامور التنظيميه قدور ما هيش كيما المكسيك. يعني المكسيك مثل اللي بنذكره كان فما في الماكرو بلازا ناس كل تتزاد قابل وبعد ناخذوا الحافلات ونمشيوا للملعب. لكن المره هذه تم الاتفاق على نقطه التقاء لهنا قريبا احنا ملعب اروهيت اللي باش تستضيف المباراه، واحنا متواجدين بطبيعه على عين المكان. بدات الجماهير قدور تتوافد الى الملعب، فتح الابواب باش يكون الثلاثه بطبيعه بتوقيت امريكا، التسعه متاع الليل بتوقيت تونس. وبدات كما نشاهدوا خاصه احنا توا قدور نشاهدوا في الجماهير الهولنديه اللي بدات تتوافد على
5: عدد كبير. الجماهير الهولندي
6: اعداد كبيره اعداد كبيره جدا قدور، وتشوف انه يعني حتى النظام عند الدخول للملعب حاجه غير طبيعيه للامانه. وسط تجديدات امنيه كبيره برشا تتعدى تقريبا على اربع بوابات، وكل بوابه تعدى فيها لابد بالاستظهار اما احنا كصحفيين بطبيعه بالاكريديتاسيون وإلا بالنسبة للجماهير بالتذاكر قاعدين ربما قد توصلك بعض الأجواء إنه بعض السيارات وأمور تنظيمية مشددة جدا في الانتظار كما قلنا وصول الجماهير التونسية لانطلاق الحافلة تاع المنتخب الوطني التونسي باش تكون قبل ساعتين من المباراة الوصول إلى هنا إلى الملعب. حسمة الأمور قدور على مستوى التحضيرات المجهة المنتخب الهولندي ديما لحد الآن ما فماش فيزيبيليتي على تشكيلة، ممكن ساعة أخرى قدور تكون عنا لتشكيلة الأساسية اللي تحدثنا فيها في نشراتنا الماضية قد يكون فيها تغيير وإلا فين. خلو شاهد محمد الحاج محمود كأساسي في المقابلة بطبيعة، ونجم نلقاه كما قلت محمد أمين بن حميد أيضا معتز النفادي انطلقوا في حظوظ وفرة باش يكونوا حاضرين في المباراة نتاع اليوم. حسمة الأمور كل شيء، الكرة في تقييم الملاعبية نواجه ضد المنتخب الهولندي تقريبا مش تقريبا هو بأغلب وكامل النجوم نتاعه باش يواجه المنتخب الوطني.
5: والله يا حاتم أنا من الناس اللي نشوف أن المباراة مهمة، تقول لي علاش؟ نقول لك خاطر
6: جدا
5: فوالا مهمة جدا، جدا مهمة اللي سمعت وكرامة الكرة التونسية
6: مهمة جدا. راهو اللي حكينا حتى مع الملاعبية كي تحكي معهم معناها حاسين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم اليوم. راهو معناها الله لا يقدر، نقول الله لا يقدر في صورة هزيمة أخرى كبيرة كما اليابان والسويد باش تزيد تلقي الدلالة أكثر. معناها مش أوكي احنا قبلنا زوز معناها في زوز مقابلات قبلنا تسعة أهداف نكمل من قبل برشا أهداف، مشكلة كبيرة لأنه فما التاريخ يذكر الشيء هذا
5: ويغزروا العباد اللي شاف اللي جات يا حاتم رغم الخيبات والجماهير. معناتها شفنا البارح الفيديوهات نتاعك والاحتفالات نتاع الجماهير
6: وجماهير قدورة وجماهير عدد محترم جدا من الجماهير، حتى اللي كان هكا يخمم يقول لك لا مانيش باش نمشي ومانيش باش ندير مقابله، لا في الساعات القليله الاخيره بدل كما نقولوا بدل الفكره نتاعو وبدات العباد تلوج على التيكيات وقول القصان تيكيات. دونك تجي العباد والجمهور التونسي سيرتو عندنا جاليه كبيره برشا في الولايات المتحده الامريكيه. دونك هذه الاجواء قدور ان شاء الله بطبيعه بعد شويه نواكبوا كل شيء بالفيديو تتابعوا على فور باي دي وان اف.
5: اكيد يعطيك الصحه حادم تكون حاضر معنا ان شاء الله في استوديو مباشر لنقل المباراه تونس هولندا. من المنتظر نهار السبت تنصيب هيئة السيرية الجديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الهيئة سامي السعيدي، والخبر يبقى للمتابعة. نادي شباب الوزداد الجزائري اتفق مع المدرب التونسي نبيل معلول من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. من المنتظر معلول يمضي مع السير بي عقد إلى غاية جوان 2027، مع الإشارة أنه معلول سبق له تدريب اتحاد العاصمة الجزائري في موسم 2024-2025. أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينو غاوشو قرر العودة بشكل مفاجئ إلى الملاعب من بوابة نادي رافينا الإيطالي المنافس في دوري الدرجة الثالثة. نجم السابق لبرشلونة الإسباني أكد أنه ينظر على نطاق واسع باعتباره أحد أكبر اللاعبين موهبة في جيله. الانتقال هذايا كان كما قلنا بصورة مفاجئة وباش يكون بصفة رسمية بالنسبة لإغناسيو تشيرياني رئيس نادي رافينا ورجل الأعمال ومالك سلسلة من الفنادق ورجل أعمال مشهور في إيطاليا. يقول أنه لحظة استثنائية في تاريخ فريقه. أكد زادة أنه النادي بعودة رونالدينو إلى الملاعب شيخه صدى ورمزية كبيرة برشا. من جانبه رونالدينو في بيان نشره الموقع الرسمي للفريق الإيطالي يقول: لا أستطيع الانتظار للرقم قص بالكرة وكتابة قصة جديدة مع الفريق الجديد، ويقول كرة القدم هي حياتي. الختام ماتشوة الليلة وغدوة الفجر في المونديال، بداية من 9 الفيلة الإيفوارية على موعد مع منتخب كوراساو. الإكوادور تواجه منتخب المانشافت الألماني، بداية من نص الليل تونس ضد المنتخب الهولندي، جابون ضد السويد 3 بتاع الفجر، باراغواي أستراليا تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيت نادي ونفام.net. كان معكم قدور، خليكم معه داف 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
7: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء.

0: نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
3: مرحبا بكم أهلا وسهلا 28 دقيقة على موجاتنا مشوار نتواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل في الجزء الثاني من في 60 دقيقة نذكركم في الجزء الأولاني كان ضيفنا الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لشركة تونس للطرقات للسيارة تحدثنا على الحادث اللي تسببت فيه شاحنة ثقيلة في اصطدامها بأحدى غرف الاستخلاص في ولاية سوسة وطالبت النقابة بضرورة حماية الأعوان وتأمين المحطات كذلك كان ضيفتنا دكتور نجاح ولها عفاس الأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية تحدثنا على ليزيكرون سولير اللي يتصنعوا في الدار ويتباعوا على ليغيزو سوسيو والمخاطر متاحهم تحدثنا على أزمة في قطاع البطاطا وانهيار هذه المنظومة جراء عزوف المخازن عن قبول الكميات الجديدة من البطاطا الفصلية ضيفنا كان عادل عنطيت عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري وتحدثنا مع تنسيقية الوطنية للسلياكينين التي توجهت بعريضة إلى رئيس الجمهورية طالبت فيها بضرورة الاعتراف بهذا المرض كمرض مزمن وبضرورة صرف المنحة اللي تم قرارها في قانون المالية لسنة 2025 ولمقدرة ب 130 دينار لفائدة مرضى الأبطن وصلنا معكم مشوارنا نحكيه على مشروع مخطط التنمية لسنة 2026-2030 نكثر عليه الحديث ليامات هذية والناس كل تحب تفهم هل المشروع هذا على ماذا يرتكز أساسا شنية أبرز التحديات اللي يطرحها المشروع هذا نحكي في الموضوع وتفاصيله وتتفيته
0: L'invité du jour.
3: L'invité du jour متاعنا عضو لجنة المالية والميزانية النائب بالبرلمان عصام شوشان مساء النور أهلا وسهلا مرحبا بك سي عصام نورتنا
4: شكرا للاستضافة
3: مرحبا أهلا وسهلا مخطط التنمية 2026-2030 هتنفسروا ساعة للناس اللي تسمع فينا إيش معناتها مخطط التنمية 26-30 كيفاش يصير النقاش فيه بين الغرفتين بين الغرفة الأولى اللي هي البرلمان وبين المجلس الوطني للجهات والأقاليم
4: شكرا على الاستضافة هو الحقيقة سؤال وجيه بما أنه معناها توا حاليا معناها الناس كل تحكي على مخطط التنمية والناس كل تستنى في التنمية التوانسة كل يستنوا في التنمية علميا مخطط التنمية هي وثيقة استراتيجية فيها أهداف في مختلف القطاعات اللي ترسمها الحكومة وسيقع تنفيذها مستقبلا هذا هي مخطط التنمية في العموم معناها يسمى
3: على الوثيقة هذية تحضرها الحكومة
4: الوثيقة هي الوثيقة لجميع القطاعات والرؤية اللي تحضرها الحكومة والوعود اللي توعد بها الحكومة تكون موجودة في مخطط التنمية هذا نحكي لك على قبل مخطط التنمية كيفاش كان ما يتعمل ويلزم يكون عنده وقت محدد إذا ما تجيبش تحكي على مخطط التنمية وغير وقت محدد والأوقات تراوحت بين 3 سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات وأربع سنوات كل فترة وشنو تتطلب مخطط التنمية الحالي معناها رؤية جديدة بالدستور الجديد اللي هو البناء القاعدي أنا نمشيه من المحليات وبعد الجهة وبعد مجلس النواب الشعبي تعرض عليهم وبعد ذلك للنقاش العام المقترحات اللي تقدموا بها تو هي المجلس المحلي وثم مقترحات على مستوى الجهة ومستوى إقليمي وثم مقترحات قطاعية اللي هي تحطها الوزارة ممكن عدد القطاعات أكثر من 9000 مشروع اللي هو حطته الوزارة مخطط التنمية هذا جانا فيه أكثر من قرابة 50000 مشروع معنا 49965
3: مشروع
4: هاي. جملة المشاريع بما في ذلك محلي وجهوي إقليمي ومشاريع مقترحة من الوزارة
3: معنا بناء قاعدي
4: من بناء قاعدي كيف ستتم العملية التصويت والنقاش هو أحيل إلى مجلس نواب الشعب وانطلقت اللجان في النقاش في مخطط التنمية كل لجنة وشنو لازم تناقش
3: يبعثوا لكم المخطط وانتم كل لجنة والاختصاص نتاعها تنظر فيه
4: بتبيع كل لجنة مش تنظر في المخطط بعد ذلك سيقع التصويت عليه في مجلس نواب الشعب
3: عندكم الحق في النقاش ولا فقط في التصويت
4: ما عندناش الحق باش نغيروا حتى شيء.
3: كما هو.
4: كما هو. لأنه هو فصل وحيد.
3: مش تصوت بنعم أو لا.
4: بكل حتى السادة المستمعين يقولك مخطط التنمية هو في فصل وحيد.
3: هاي.
4: معناه سنصوت على فصل.
3: هاي.
4: الفصل هيك يا بالقبول يا بالرفض. عندناش حاجة أخرى. إذا كان الفصل النسخة اللي مش يصوت على مجلس النواب الشعب بعد عملية التصويت تحال إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم الغرفة الثانية. إذا كان إحنا صوتنا بالرفض وهم صوتوا بالرفض. معناها الحكاية ما فيهاش الرأي الفيصلي المهم.
3: هاي.
4: إذا كان إحنا صوتنا مع وهم صوتوا بالرفض الرأي الفيصلي المهم.
3: آه. معناها الغرفة الثانية هي اللي تحسم في الموضوع.
4: على عكس قانون المالي الغرفة الأولى هي اللي تحكم
3: في
4: المخطط التنمية. الغرفة الثانية هي اللي تحكم واللي هي تاخد تكون لها كلمة الفيصل في في مخطط التنمية.
3: باي هذايا شكلا
4: مخطط التنمية.
3: باي توا باش تقعدوا معناتها في اللجان وكل واحد معناتها ينظر حسب القطاع نتاعه في في المخطط هذايا. قداش عندكم وقت؟
4: والله ايوا اللجان وقتاش باش تكمل النقاش. هو اللجان وقتاش باش تكمل النقاش؟
3: ما عندكمش معناتها دات ليميت مثلا؟
4: لا ما عندناش دات ليميت
3: قبل كذا كذا.
4: لا اما بون اللجان خاطر مش تشتغل معناها ليل النهار على المخطط التنمية. علاش؟ لانه احنا مربوطين بقانون مالي اللي هو يجينا كما نعرفوا 15 اكتوبر وعندنا ندخلوا في العطل البرلمانيه. معناها اللجان الكليك مش تكون حريصه ان تكون على الاقل يكون مخطط التنمية في استعجال فيها في النقاش في اللجان. خاصه المخطط هذا هو استثناء كما قلت لك مش كما المخطط السابقه
3: خماسي هكا
4: مخطط خماسي. مش ما معنى خماسي معناه مش انطلق من 2026 يوفى في سنه 2030 خمس سنوات.
3: لكن احنا توا في الشهر السادس وما زلنا بديناش في النقاش كيفاش نجم نقول خماسي؟
4: هذاك علاش قلت لك هو وثيقه استراتيجيه كما تكونش محدد بوقت معين بتكون مع الاقل فقد المصداقيه نتاعها.
3: انا سمعتك قلت نوخروا بعام.
4: صحيح قلت نوخروا معاه ومع الفكره وانا نتحدث معناها منطق وعلم.
3: هاي.
4: مخطط التنمية حتى المخطط السابق الكلية كانوا مشينا في الفرضية هذه. علاش مشينا في الفرضية هذه؟ أنا أعطيك مخطط 2006-2010 مشينا في التأجيل فقلنا مخطط 2007-2011 وسميناه المخطط المتحرك. علاش؟ وقت اللي أنت تعمل فرضيات وقت اللي تصير متغيرات ما فيها بيس أنت كي مش توخر سنة. فرضا أني مفترض أني ما كنتش أخطط نوخروه وقتاش باش يبدا التنفيذ نتاعه 2027 عاد أنت ما توخر وتوسع معنا النقاش وأنت باش تبدا في كل الحالتين في 2027
3: معناتها أنت طالب أنه ناخذ وقتنا ونتريثوا
4: ولا نتريثوا احنا استنينا برشا من ما فيها بيسك مش تستنوا 3 أشهر. احنا حتى الفترة الحالية الموجودة قداش مازالوا 6 أشهر نحي منهم قانون مالية ما يشد قانون مالية
3: ونحي منهم عطلة برلمانية
4: شهر معناها وإحنا عليه صبرنا برشا ما نجموش نصبروا هالشهر هذا وناخذوا وقتنا ونتريث ونقشوه. وإذا كان يلزم حتى اللي جاي تخدم في العطلة البرلمانية إذا باش تحاول توسع النقاش هذاك علاش قلت نرجعوا النظر بداية من 2027-2031. النقطة الثانية علاش 2027 راهو المخطط التنمية ولا عندنا فيها إشكال حقيقي في تطبيقه.
3: علاش؟
4: تعرف من 2010 ما ثمش حتى مخطط التنمية أحسن مخطط التنمية وصلنا فيهم 37%
3: نسبة التنفيذ.
4: نسبة التنفيذ معناها ما عندكش انت مخطط استثنائي حاليا في في, في التنفيذ مستقبلا. انت المخططات اللي تبنيت بعد الثوره وحتى قبل الثوره كانت النسبه مرتفعه اكثر معناها من بعد 2010 لكن مخطط التنميه كانت معناها دائما نمشي في حدود 35-36% ثم مخططات ما قدمناش فيها حتى شيء. قلت انا نتريث نبداو على مخطط نوسعوا النقاش في المجالس. تقول لي حتى مش نسمع فين يقول لك هاك توسع النقاش ما تنجمش تبدل. هي ما نجمش تبدل على الاقل تكون عندك رؤيه اوضح وعلى الاقل يكون عندك حتى المواطن يكون عنده رؤيه راهو في 2031 ولا 2027 تنطلق الاشغال في المشاريع و2031 بتكون منتهيه. خلينا على الاقل احنا صبرنا هذاك علاش انا مشيت في فرضيه انه نمشي في التاجيل.
3: هذا يا معناتها المطلب نتاعك. انت عصام شوشان عضو لجنه الماليه والميزانيه بحكم معناتها اختصاصك الاكاديمي نعرف جيدا تفهم معناتها في الامور هذيا. الميزانيه المبرمجه لهذا المخطط وقبل ما ندخلوا ربما في التفاصيل قلت لي 50,000 مشروع تقريبا وباش نشوفوا قداش رصدنا لهم اموال. قلت لي 37% في افضل الحالات بعد 2011 احنا وصلنا معناتها نفذنا من المخططات اللي كانت موجودة. موجودة. علاش؟ مشكلتنا فلوس، مشكلتنا آليات، مشكلتنا بيروقراطية، شنو مشكلتنا بالضبط؟
4: شوف هو نسميوه هو كأنه بلون دافير مخطط أعمال. مخطط أعمال علميا يخضع إلى 5 إجراءات.
3: هاي.
4: وخمسة حاجات باريتاب. مخطط التنمية بتنجم أنت تحقق منه أكثر من نسبة هو كي تبدأ الفلوس مرصودة. وعندك موارد متاع الدولة.
3: هاي.
4: اللي تنجم تنفذ به الكلام، تنجم تتكلموا الصباح، ما عندكش فلوس ما تنجم تعمل حتى شيء.
3: احنا ما عندناش فلوس،
4: ما عندناش فلوس،
3: ما يقولوا ها مش ما يقولوا عندنا مشاريع والفلوس نتاعها تصبت ومبرمجه وغيره.
4: قلت لي خدت نحكيوا علميا،
3: هاي علميا
4: قانون الماليه والميزانيه احكام العام الميزانيه والى غير ذلك في السنه الفارطه عندنا مش ندين 28 الف مليار باش نغطوا العجز. في اللي فيهم 21 الف مليار وكالك من البنوك المحليه، وفيهم 6000 من البنوك الخارجيه. هذا صوتنا عليه احنا كمجلس نواب الشعب، معناها انت عندك 28 الف مليار ديفيسيت باش تكمل. الميزانيه فيها اكثر من 11 الف مليار اللي هي عجز. معناها انت الميزانيه الحاليه اللي موجوده عندك توا في تشكو عجز. وانت ماشي في مخطط التنموي اللي الناس الكل اللي استناو فيه، واللي هي فكره جديده وباش نمشوا نطبقوها، تتكلف اكثر من 100 الف مليار.
3: 100 ألف مليار
4: أكثر. 100.1 فاصل 18 مليار معناها 101.800 مليار. معناها مبلغ
3: هذوما فلوس كفلوس موجودين ولا باش نلوجوا عليهم؟
4: باش نلوجوا عليهم تبيع.
3: نعم ما عندناش معناتها.
4: إذا كان عندنا علاش نمشي نداينوا احنا في الظرف الحالي؟ ما نمشيش نداينوا في الظرف الحالي. هذا نحكيو على الأقل بصفة معناها جملية.
3: وهذايا باش يكون معاه ميزانية 27 وميزانية 28 وميزانية 29.
4: عندك ميزانية 2027 و28 و29 و30 وخاضع لجميع الميزانيات. هذا معناها زيد على ذلك مخطط التنمية سولون كل كريتير، معناها على شنو المستويات اللي تبنى عليه؟ ما هو تبنى على معطيات. هل المعطيات اللي هي تبنى عليها مخطط التنمية الحالي خذات معناها بعين الاعتبار اللي شنو قاعد صاير في العالم في الانفلاسيون في التضخم في سعر الدينار في الى غير ذلك؟ أنا الحقيقة قريت مخطط التنمية ما خداش بعين الاعتبار المعطيات هذه، وكأنه مخطط تعمل على حدنا احنا وفلوسنا موجودة ومغود مش تبدأ الأشغال.
3: معناتها تعتبر غير واقعي؟
4: نعم
3: غير واقعي
4: في تطبيقه. على كي تقرأ أنت بالرغم مشكورة وزارة الاقتصاد والتخطيط لأنه قاموا بعمل، معناه في الأخير هو عمل مش شكرا ليه. أما قابل للتنفيذ مش قابل للتنفيذ،
3: هوني المشكلة.
4: علميا كي نقرأ المخطط ما دام ما عندكش موارد الكافية والشافية رانا ماليش باش نقدموا برشا في التنفيذ.
3: معناتها نسب التنفيذ مش تكون كبير.
4: مش تكون كبير.
3: اي احنا تو باش نحكيو على التنميه في الجهات هكا ولا لا؟ مخطط على التنميه في الجهات.
4: كمل لك الديفينيسيون الثالثة نتاع مخطط التنميه. مخطط التنميه علميا.
3: اي.
4: راهو كي نحكيو على التنميه قبل ما نحكيو على الجهات والمناطق والعمادات والى غير ذلك. ثماش رؤيه استراتيجيه للدوله ككل. شنو هو توجه الدوله؟ تقول لي توجه الدوله في التصدير، نشجعوا التصدير، نعمل المواني، نعمل المطارات، نعمل السكك الحديديه، نعمل النقر، نحضروا البنيه التحتيه، هذا توجه دوله كامل.
3: هاي.
4: بعد كي مش تمشي المخطط التنميه انت عندك تفاوت في الجهات في الولايات. واللي هو من اهم الحاجات اللي المواطن ديما داليه معناها ديما يطالب بها، راهو عندك تفاوت كبير في الجهات. هل اخذ مخطط التنميه التفاوت اللي في الجهات والمعناها بالنظره الجديده اللي هي الاقاليم اقاليم؟ الحقيقه ما شفتش انا معناها تمييز ايجابي للجهات المحليه، للجهات اللي هي في يوم ما كانت معناها محرومه من مخطط التنميه. نعطيك اكزومبل مخطط الاقليم الرابع
3: اللي هو في صفاقس
4: وقفص وسيدي بوزيد وتوزر. هذوما كتشوف ترتيبهم انت، ترتيبهم في نسبه التنميه الجهويه، صفاقس مرتبه ثامنه، قفص المرتبه توزر مرتبه 10، سيدي بوزيد المرتبه 18، وقفص المرتبة 22. معناها أربع ولايات من العشرة وانت طالع في التنمية.
3: وهذوما معناتها البوتنسيال من اللي موجود عندهم بوتنسيال كبير.
4: من أحسن البوتنسيال الموجود. من أقوى الأقاليم معناها على أرض الواقع عندهم دي بوتنسيال. كان نحكيو على توزر، نحكيو على قطاع السياحة وإلى غير ذلك والفلاحة. كان نحكيو على قفصة، نحكيو على سي بي جي وفوسفات قفصة والمناجم وإلى غير ذلك. نحكيو على سيدي بوزيد، نحكيو على القطاع الفلاحة اللي هو عنده معناها مساهم في الدخل الفردي بنسبة كبيرة. نحكيو على صفاقس، نحكيو على الصناعة. هذوما كلاسمون تاعهم فوق العشرة. معناها هل
3: في المخطط هذا فوالا هل سيعيد لهذه الجهات الاحقيه نتاعها معناتها في التنميه؟ مثلا في صفاقس يقول لك احنا منجه، بلاد منجه، وفي الاخر ماناش قاعدين نستفيدوا، مشاريع الكبرى كلها معطله. صحيح. في صفاقس
4: صحيح
3: بالمخطط نتاع التنميه باش نرجعوا للجهات هذه الحق نتاعها والا حسب ما شفتوا
4: ماناش مش نرجعوا معناها الحق بالحق اللي هو تستنى فيه الولايات هذه الكل ولو أنه وريت بناتها على فكرة جديدة متاع الأقاليم الحقيقة ما عديش كيفاش فكرة كيفاش مش توزع هالريبارتيسيون متاع الأقاليم على الولايات ما عديش على تقولي إقليم على يشمل الكل كيفاش ريبارتيسيون دي بينيفيس ولا ما مش يقع توزيع المرابيع على الولايات الحقيقة ما عديش فكرة كيفاش يقع التوزيع لأن ما خلقتش حتى ما خدت تنمية ما خلقتش كيفاش مش تكون التنمية والعدالة في الإقليم في نفس الإقليم اللي نعرف وين أنه صفاقس ولاية صفاقس حرمت عبر السنين من التنمية وكانت محرومة دائما من التنمية وكانت فيها تسميت عليها المشاريع المعطلة أكثر المشاريع المعطلة اللي نحكيه عليها منذ سنوات ثم 70% فيها في صفاقس ثم 4-5 مشاريع ممكن كان نحكيه على المشاريع المعطلة نحكيه على صفاقس إذا كانت ما تخوش حظها حاليا في مخطط التنمية يظلي معاش مش تخو حظها بالكل هذاك عليش أنا حتى في النقاش قلت ما فيها بيسر كي نتعمقوا في النقاش على خاطر احنا مع عظام مجلس النواب مش نصوتوا على مخطط التنمية عندنا لي حتى فكره كانت اورا
3: كي جانا معناتها جاتكم وثيقه في الايميل نتاعكم
4: هكا جاتنا وثيقه في الايميل
3: وانا اقرا
4: وبعدك
3: ايجي شوف المجال اللي يخصك هكا
4: على الاقل ممكن حتى كان وقع التشاور اكثر صحيح تشاور مع المجالس المحليه مع المجلس الوطني مع المجالس الجهويه مع الاقاليم تشاور وقع التشاور وقع معنا الاستماع اليه لكن حابين ولا كرهنا هذوما طلبات نتاع مناطق صحيح راهو ان كل واحد مجالس وتعرف قلت لك راهو وصلوا اكثر من 50,000 مشروع يمكن ثم في المشاريع اللي هي قابل للتنفيذ في حدود 21,100 هل 21,100 قابلين احنا باش ننجزوهم املنا ان ننجزوهم ونطمحوا حتى باش ننجزوا 70,000 مشروع لكن نعرفوا احنا حقيقه الامر ونعرفوا وضعيتنا الماليه والوضع العالمي الاقتصاد العالمي هل هذه المشاريع قابله للتنفيذ او لا
3: برا انت طالب بمراجعه اليوم للمخطط هذا مشوفش معك شويه ما كنت حاضر معنا كعضو على لجنه الماليه ولا ميزانيه زوز مشاريع قوانين خاصين بالستيك قاعدين تدرسوا فيهم في اللجنه شنو التفاصيل نتاعهم شنو يهم
4: شوف والله ماذا بينا الوظيفه التنفيذيه تسمعنا بالحق ماذا بينا الوظيفه التنفيذيه
3: رانا
4: اي الحكومه تسمعنا رانا اعضاء مجلس النواب وقت نجي ونعطيو معطيات والان باش نجي ونوصلوا اسمعني وانت لك الاختيار في التنفيذ وضعيه ستيك والمعناها على الاقل والقوانين اللي عديناهم احنا في لجنه الماليه اللي هي متعلقه بالشركه التونسيه للكهرباء والغاز
3: هاي
4: ونتمنيت روح حتى التسجيل نتاع اللي جعمل اللجان خلي المواطن يسمح ستيك يمشيش كل عام يقترضوا له 1000 مليار مش تبقى في نفس الوضعيه تعرف علاش مادام ما عملناش حوكمه وغوفرنونس في ستيك رانا ما نجمش نقضه حتى في التقرير المفصل اللي تعرض علينا امس في لجنه الماليه معناها الحقيقه كي تشوف علاش وصلنا للوضعيه الماليه الموجوده في ستيك حاليا معناها انت كي تجي تشوف ستيك تويك باش انت تنجم تصلح مبدئيا يلزمك 6000 مليار انا ما تعرفش معناها 6000 مليار كي تجي تسال الاسباب علاش يقول لك ثم فويت بتاع ستيك ثم سرقه بتاع ستيك ثم عباد ما خلصتش ثم مؤسسات حكوميه ما خلصتش
3: ديون معناتها
4: مشكله ستيك مؤسسه وطنيه في السيتياسيون هذه اغلبها من المؤسسات الوطنيه الاخرى معناها الدوله تحب الدوله تحب الدوله
3: كما ازمه الصناديق
4: كما ازمه الصناديق هذا في العالم كامل ربش نجم تصلحوا كما ما عندكش غوفرنونس وحوكمه علاش حتى مش فايده في القروض
3: باش تقعد كل عام تقترض
4: نفس الشيء ايش اعمل انت كحوكمه للمؤسسه نتاعك شنو مطالبه بالضبط مطالبه قرض مطالبه زوز اعمل غوفرنونس بالحق حوكمه رشيده تو نجم تقدم اما تعمل السيتياسيون هذه تعرف قداش القرض فيه زوز قروضات واحد فيه 100 مليار والاخر فيه 1300 معناها جمله 1400 مليار 1400 مليار
3: هذوما تقدمت بهم الحكومه لكم باش تصدقوا عليهم باش نجم تاخذوا قرض
4: باش نجم تاخذوا قرض
3: وشو رايكم انتم كلجنه ماليه في الموضوع هذا
4: شوف احنا مش هذا القرض الاول احنا كلجنه ماليه وخدتك تعدوا علينا زوزه وثلاثه قروض تعدينا المشروع الضخم تاع الماد اللي هو في حدود 1200 مليار الماد وما ادراك ما مشروع الماد ماذا في الربط الكهربائي بين احنا وتونس تونس وايطاليا من بعد بفتره نجيو نحكيو على قرض اخر لستيك صحيح ما همش متقاربين برشا معناها نحكي اون تيرم بيجيتير معناها في ميزانيه اما في كل حالتين هما راهو تابعين ستيك يا اخي عملاه وجيتني بقرض على خمس قروض في المات وتوا جيتني بزوز قروض اخرين الستيك وانت تعرف كمؤسسه وين الخلل يصلح الخلل ومن بعد يجيني في القروض يصلح الخلل وبعد
3: نجم كلجنه ما تتوافقوش على القروض هذوما
4: والله مازلنا ما سمعنا لجنه ومازلنا ما صوتناش عليها بتبيع مش مازلنا مش نوشطوا الاستشارات خلينا نعرف بالضبط الفلوس هذه مش تمشي شنو اللي مش يصير فيها معناها
3: ومنين مش تجي الفلوس هذه
4: هذايا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
3: قداش نسبة فايدة تقريبا
4: نسبة فايدة نعطيهم لك بالضبط واحد بنسبة فايدة معناه قرابة الخطر اللي تحسب في فورميل كيفاش تحسب 4% وواحد بنسبة فايدة 1.3%
3: تعتبر مرتفعة نسب الفايدة هذه؟
4: 1.3% مش مرتفعة
3: والأربعة
4: تستمع مرتفعة لكن الارتفاع والانخفاض متاع نسبة الفايدة دي مرتبط بالوضعية الاقتصادية والمالية وتصنيف الدولة على مستوى عالم.
3: عطا بالنسبة لكم اليوم مش تاخذوا وقتكم وتوسعوا النقاش في الموضوع هذايا وتشوفوا بعد هل أنكم توافقوا على القروض هذايا وإلا لا
4: بالطبيعة.
3: مش حبيت نشكرك
4: عايش
3: جزيل الشكر على حضورك معنا نورتنا سي عصام شوشان عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع. 8:41 دقيقة على موجاتنا.
0: جوك موسيقى تسمع راب

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 8:46 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متصل حتى للتسعة. والموزيكا كان ضيفنا عصام شوشان النائب البرلمان عضو لجنة الميزانية المالية والميزانية. كنا نحكيه على أبرز التحديات اللي يطرحها مشروع مخطط التنمية 2026-2030. تلقوا الفيديو على صفحتنا على فيسبوك ولا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان فام لايف. نمشي ولا سوق الجملة لبيع الخضر والغلال ببالقصعة، نسألوا على الأسعار، فما انخفاض ليمت هذية؟ هذا الكلام اللي قاعد يدور، هل أنه الانخفاض حقيقي وإلا لا؟ موضوعنا تتشفيته.
2: فيدباك
1: ضيفنا في المباشر رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضر والغلال بالجملة ببن عروس سي حسين، هكا معنا في المباشر، ناخذوه بعد الفاصل. يلا هنا أحكيه بأكثر تفاصيل. لا.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: فيدباك ضيفنا سي حسين العساوي رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضر بيع الخضر والغلال بالجملة. مرحبا سي حسين، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك أخت هدى، مرحبا بك.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. جولة في أسواق الجملة، لأنه الفترة مثلا العيد وليزالونتور متاعه كنا نحكيه على ارتفاع في الأسعار، هتنحكيه اليوم على مستوى سوق الجملة. نبدأ بالخضر وبعد نمشيه الغلال، ما هي الأسعار تحديدا؟
3: الخضر بطبيعة الحال توا تسمى حاجات توا وقتها، كما البطاطا كما هذوما هذا وقتهم، معناها
1: البطاطا والبصل،
3: البطاطا نطلقوا البصل والفلفل والطماطم.
1: قداش الاسعار نتاعهم؟
3: فوالا البصل دولوطون كان مخزون، البطاطا كانت مخزونه ولا كانت نتاع السيزون مش حاجه كبيره، وجوز بجوزي توا بطاطا دو سيزون موجوده، والفلفل دو سيزون الكوموند ومازال مش يتقوى اكثر اللوفر نتاعو، ومازال مش يجي يرخص اكثر. الطماطم كيف زاد بيانتو على ابواب المصر الكبيره نتاع الطماطم، دونك بان لو 7 لو 8 جويي اون جينيرال المعامل تحل دونك وتقبل الطماطم، دونك ثم وفره. هذا بالناحيه هذه الطلب تبعك كيما قلت لك، دونك كل مومون باش يخزنوها ويجمعوا ماشي والبطاطا كثير.
1: أعطينا البطاطا بقداش تتباع تو؟ فوالا فما انتاج جديد للبطاطا الفصليه باش تدخل تو.
3: فوالا دونك فما بطاطا ما جاتش حتى تحت التراب، مازالوا ما نحرمش مي تو. إلي 1500 بالقلوة، 1500 1600 1700 حتى 1500 موجود سوا مذاهب.
1: باهي.
3: خص البطاطا اون جرو. بالنسبة للفلفل، بالنسبة للطماطم 800 كاكا 800 بلوز وموا 200 فرنك. الفلفل كاكا 10% 11% 13% انت والنهار، معناها ما يفلكتيو دون جور لوتر، اما المعدل نتاعو ما اتونيفو لا بالنسبة للفلفل. فوالا.
1: والبصل قداش؟ ما عطيتنيش السعر.
3: البصل دينار و 12%،
1: ما بين دينار و 12%،
3: حتى اقل حتى اقل.
1: تتذكر سي حسين العيسي وقت دخلت معنا، نتذكر في جوكرو مارس افريل هكا ولا، قلت وقتها راهو كي حكينا على الطماطم والفلفل، قلت اسمعوا راهو مش وقايت نتاع سلطه مشويه ومش وقايت نتاع صوص طماط، معناتها باش تعملوا توا يظهر لي وقتها توا تنجم تعطي الفوفير توا السلطه المشويه للصوص.
3: فوالا
1: لي شيء سلطه مشويه توا تفضل. فوالا
3: فوالا
1: الاسعار تعتبر في المتناول.
3: دونك هذا فعلا، لانه هذا تسمى دي ليجوم دي سيزون، هما دي فروي اما دي سيزون.
1: هذا هذا الخضر الفصلية هذا هذا الوقت متاح فما حاجة أخرى تتباع ومش الوقت متاحها مثلا ولا معرفش أنا ثوم مثلا ثوم وقته ولا مش وقته
3: مش مطلوبين برشا وما يأكلوش عندك الكورش اللي هما القرعب والتزيلة عندك الجالة الجالة مش مطلوبة برشا موجودة موجودة ديما موجودة وتوا زاد وقتها ماهيش مش موجودة برشا ومش داخلة برشا في عاداتنا مش داخلة برشا معناها توا واحد يمكن تطيبهاش مرة في الشهر الجالة هذه مدربل ولا ما شنو يونكور ويعمل كذا اللي زا يعملوا معها شوية سلطة يعملها في سلطة مشوية زادة ماهيش مرة توا برشا عندنا زادة القرعة القرعة الكوز الكبيرة زادة الكومونس دا مش يطيح خاطر فما قراعة من عملاول وفما قراعة متاع السناء دوبا طاح متاع البدل كل واحد دونك مازال هذاك في مواد جويي ومواد غوت يولي موجود بكثرة هو ديجا تو موجود بكثرة القراعة
1: قداش السوم تاعو يمشي تقريبا بينه وبينه؟
3: 15 بنقول 15 18 انت نوعية قد فما برشا نوعيات نوع خير من نوع
1: قرا هذا على مستوى الخضر على مستوى الغلال سحسين تعتبر الخضر نجم نقولوا فما انخفاض واسعار معقول على مستوى الغلال
3: فما انخفاض تاع الخضر احنا كي نتحدث على الخضر حتى على البروفيد بار البروفيد بار حتى في الغله زاده وسي زاد فما ديبوزيت دو بار وان كان الغله حاجه كيما نقولوا احنا مستنويه اما دي في سكون بلان مش نسيسير اما يعني دي او سكون بلان
1: لكن ديما في الصيف فما ارتفاع ما تستهلك الغله بارابور الفصول الاخرى
3: لا ما فماش ارتفاع هذه بون كوان بار
1: نحكي ارتفاع في الاستهلاك نحكي على الدلع على البطيخ على على الخوخ على المشمش على حكايه هذوك الكل
3: اول حاجه الساعه بالنسبه للخوخ ما نقولوش خوخ نقولوا افواخ جمع
1: برشا انواع برشا انواع
3: لا لا لا سي امبورطون باش المواطن يعرف برشا هذيا الخوخ من نوع معين اي نوع باش نتشكل من جمعه في الشجره نتاعك احنا توا عندنا شي 6 ولا 7 كيلو ومشاو على الوقت
1: ما يعيشش برشا
3: ومازال عندنا انواع نتاع خوخ كي فون يبداو يطيحوا بشويه بشويه حتى يجي شهر سبتمبر دي بيجي تاع دي بيجي سبتمبر فما لا كما تاع دي بيلو كارنيفال كارزي مع الكار هذاك يجي من الاخر بكل ما لا في اخر اوت جوسكو جوسكا دي بيجي سبتمبر وبالاثناء ثم ثم انواع اخرين ثم سويت كار ثم بلاس كوين ثم برشا انواع بطبقيه ومكرعب ونكتارين اللي كل وحده تاخذ انسترومنت وتمشي على روحها بطبيعتها اجرونيكمون ما تخرجش معلقه في الشجره والتلتيف في 8 سمان اللي عنده 1000 عود ولا 5000 عود عنده انسترومنت فيدو باش يسد مال دونك هو سابروفي الخوخ علاش قلت لك اخواخ اون دوا ديتا هو سابروفي اكستريمومون بيريستابل معناها كان تنحى الكافة الخوخ طايبة انا يقول لك علاش ما تنساش الوكال
1: معناها ما تعيشش برشا
3: كلها تحت الشجره سي بون حتى في البلاطو نتاعها وتبدا كذا تبني تصل الزبده
1: قداش تمشي الاسعار اللي موجوده توا مع توا حاليا
3: توا بالنسبه للخوخ كيما اندفي البري نتاعو يطلع ويهبط رابيدمون في نهار وفي اثنين يطلع ويهبط هو كذا رخيص عنده غيام قاع شوي لانه اون فاريتي اللي كانت موجوده بكثره انا ديسباري
1: توا جات نوعية أخرى
3: توا مش جي نوعية أخرى أما ديجون اللي نحاول النوع هذا يسمى إفو كاتر نحطوه في الفريقو وإنه يجدوا بشوية هكا يغذيه في السوق أما مثلا الأنواع الأخرى بالذات ما تحش بالذات ما تحش معنا بيان توطيح توا دونك 5 جور دونك كلها كالأيام الفارغة هذيك يطلع فيهم يطلع فيهم
1: لوين وصلت أو كيطلع لوين وصلت تقريبا في حدود
3: نعم
1: في حدود قديش توكي ارتفع معناتها بروفيزوار مون قد
3: توا في حدود 4.5 4000 شكرو حتى 3000 موزلة لي كاليبر دي فير تمكي شوي يمكن حتى 2500
1: واضح هذا على مستوى الخوخ اعطينا شو الدلاع والبطيخ مثلا قديش يمشي
3: الدلاع هذا اللي قلت لك عليه حتى 20 جوان 20 افريل وقت اللي كلمت قلت لك الدلاع الله أكبر حول الله كعبة كبيرة يمشي ب 400 فرنك بالجروب.
1: قداش يمشي؟
3: 400 مليم للكيلو
1: 400 فرنك للكيلو
3: 450 هذا معناها شاتو كاسيد هذا الدلاع دلاع مش لعبة هذا مش شكل كعبة هكا وهكا دلاع ماس نسميه ماس اللي مش ماس وصغير وكذا هذاك دو تربي أما الدلاع صحيح تو ب 400 و 450
1: فرنك على مستوى الجمله نحكيو دائما البطيخ
3: جي دي انت بالنسبه للبطيخ اي كيف اليابلو سي خاطر البطيخ الجو نتاعو اوسي كيف اليابلو فما المخ وفما الحلو وفما المتوسط وانواع يبالي ما بين 700 حتى 1900 المليون بطيخ مي وبطيخ نقول بطاش 100 معناها بالسيف أما إجباري 800 دينار 900 700 أشي سيف وبالطبيعة وقت تبدا حاجة موان لتوش حتى الخلق بالطريق
1: فلا هذا هذا الموجود فما حاجة أخرى موجودة نجم نحكيو عليها على مستوى الأسعار توا معناتها
3: عن التفاح
1: تفاح هاي
3: تبا طعم
1: هاي
3: طعم التفاح هذا ما يتخزنش فهمت التفاح معناها صيفي يتاكل يتنحى ويتاكل في البلاد.
1: هاي قداش؟
3: دونك هذايا إجباري من 2000 حتى 4500
1: من 2000 ل 4500 أنت والكاليبر وأنت ولا فوالا أنت
3: والكاليبر أنت وفما اللي مزيان شوية فما اللي بدا فما اللي استياح يعني أما إجباري إجباري في الأسماء هذا بالنسبة لك المشماش المشماش المشمش فان دي سيزون مشاع مشمش تول موجود رويش بفين في القوات مش ملعود يا اون فاليتي اون فاليتي مازالت نحيو فيها ملعود يسمى قسلين سنين نوع وفما نوع قلو في التالو مازال انتو بتبقى في نحيو فيه ملعود اما القران الخيط الواد وغيره الشيب الكبار مشات على روحها لما تنحب حتى يقول لك ولا كلام كلام حتى نطلب كمان بس كان ديبي جوي
1: واضح للخضر والغلال شكرا جزيلا سيد حسين العساوي رئيس
3: العنب
1: مازال بكري انا ظهر لي مازال بكري ولا بدا يطيح
3: لا العنب العنب في في في في, في نكته راهو
1: قل لي شنو هي النكته تاعك هاي
3: هو العنب On a vendu l'année depuis le mois de mai.
1: Hey, à la bête.
3: Le mois de mai, tu vas acheter les 20 dinars le kilo.
1: 20 dinars, où est l'année?
3: Tatoune.
1: Hey, est-ce que tu as un but mukayf ou qu'est-ce que tu as?
3: Victoria Tatoune. Là, tu vas acheter 20 dinars, ou sur le SNA, tu vas acheter 20 dinars.
1: Sur le SNA, tu vas acheter 20 dinars, si Hussein?
3: Tu as un peu
1: de Ah, hey. دخلوا سعروا
3: كل واحد سقفوه سقفوه العسلات
1: ديما نحكيو لي بري دي جرو اسوا الجمل
3: اليوم نبداو فيه ب 3000
1: 3000
3: اليوم بعناه ب 3000 و 4000 وفما عنب جاي من الجزائر لكن العنب اللي نحكيك عليه تحت في مود مي
1: 20 دينار
3: فما الجزائر حتى شيء وقت اللي تسعر مولاه هذا فلام قلعوا توا قلعوا قلعوا 10 10 تخدم عليه لأنه هو اللي بارا وقابل ما فيش شانزمان
1: فيه
3: تكنيك كبيرة ومصاريف كذا ويتغطى بالباش وداشو حتى لو التكنيكي كبير هذا هو أريغي أفوضي في المودمي دونك إذا كان يسعرون مع شريف مع شيخ قلعوا دونك العام جاي
1: مش مش نلخاها
3: حتى بمئة ألف ومودمي حتى بمئة ألف ما تلقاش
1: العنب هذي فوالا مشكلة التسعير في أوقات غير مناسبة هكا ولا
3: عشوائية كثيرة بس هذيك حاجة أخرى توا لنزان
1: هاي
3: مازال ما تحش لنزان من تعلم باش يتيح شوية بوغيد مومناسيون لنزان اللي ترافيه يكون جامد خالص مش موجود في ماتشين جرو
1: قداش يتباع؟
3: لا مش موجود في ماتشين
1: مش موجود
3: يتباع بالديتاي ب 7000 موجود في سوبر مارشي
1: لكن عندكم انتم ما يدخلش الى سوق الجمله واضح شكرا جزيلا سيد حسين عيساوي رئيس الغرفه الجويه الاسفليه تجار الجمله ببن عروس شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا احنا هكا وصلنا ختام لقانا شكرا حسام هيفا ايمان اجمل تحيات هدى الاخبار مع حمدي نايت كلما محمد لتكم زينه صباح الخير باي باي
0: في 60 دقيقه
2: ديوان اف ام. عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكبتي الموجة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
9: موجز التاسعة مساء. diwanfm عسلامة. رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزرية تدعو المؤسسات الاقتصادية إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتأهيل مواردها البشرية، وذلك خلال افتتاحها الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. وبيّنت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها خلال المنتدى أن رأس المال البشري يمثل الثروة الحقيقية للبلاد، مؤكدة تخرج أكثر من 7000 مهندس سنويا في أحدث الاختصاصات التقنية من الجامعات ومراكز البحوث التونسية. كما أوضحت رئيسة الحكومة أن قطاع الخدمات المتطورة والذكية أصبح المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، حيث استحوذ على 59% من إجمالي الوظائف المحدثة، مشيرة إلى توجه الاستثمارات الخارجية نحو الصناعات الميكانيكية وصناعة مكونات الطيارات والسيارات والصناعات الصيدلانية. وفد تونسي يترأسه المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤدي زيارة استكشافية إلى السنغال، وتهدف هذه الزيارة إلى عقد لقاءات مع الأطراف السنغالية المعنية والاطلاع عن قرب على الأوضاع الميدانية، قصد استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها السوق السنغالية، ولا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وبقية القطاعات ذات الصلة. وزارة البيئة تعلن إعادة فتح باب الترشح لفائدة الجمعيات البيئية الناشطة محليا وجهويا ووطنيا للحصول على تمويل عمومي محدد ب10,000 دينار سنويا للجمعية الواحدة من أجل تنفيذ مشاريع بيئية. وأوضحت الوزارة أن إيداع ملفات الترشح يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية الخاصة بتمويل الجمعيات بموقعها الرسمي، وذلك في أجل أقصاه 3 جويلية القادم. وأضافت أن محاور التمويل تشمل برامج التحسيس والتوعية بالمدارس والجامعات والتثقيف والتكوين في مجال فرز النفايات من المصدر وإنتاج السماد العضوي، إلى جانب تنظيم حملات للنظافة بالأحياء السكنية والفضاءات العمومية. جامعة المونستير وقعت بمدينة تولوز الفرنسية اتفاقية للتعاون مع جامعة تولوز، وذلك في إطار تعزيز انفتاحها الدولي وتطوير شراكاتها الأكاديمية المتميزة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة واسعة تشمل مجالات التكوين والبحث والابتكار من خلال دعم حركية الطلبة والدكاترة والإطارات الأكاديمية، وإرساء برامج مزدوجة الشهادة وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم تظاهرات علمية وأكاديمية، إلى جانب الإشراف المشترك على المذكرات وأطروحات الدكتوراه. في الأخبار العالمية، السلطات الفرنسية تعلن اليوم تفعيل أعلى مستوى من خطة تنظيم استجابة النظام الصحي وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر المستمرة في البلاد. وأوضحت السلطات أنه تقرر تفعيل هذه الخطط الصحية عند المستوى الثالث، وهو أعلى مستويات التعبئة الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن موجة الحر التي تضرب البلاد لا تزال مستمرة، وأن الضغط على المنظومة الصحية يتزايد بشكل متواصل. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
8: ديوان FM
10: تبع الموسيقى.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل، سبيسيالمون الليله باش يكون من 9 حتى لل 11 نتاع الليل، على خاطر باش يكون فما استوديو خاص من بعد ابارتير من 11 نتاع الليل لمواكبه المباراه نتاع المنتخب التونسي ولا هولندي. قدور يقول لي ليه ليه ليه قطع اهرب قدور تخدمها انت ليلة استاديو؟ يا والله ليلة، يا والله ليلة، والختام مسك معك انت قدور، صح عليك جات في راسك. على كل كاو ذكا هو المنتخب، ذكا هي النتائج، مباراة الوداع، مباراة لمينة بش، مباراة تسكير الفاليزات، مباراة على غالب مش نقول معناها واحد مذهبي كان تخلب معنويات كبيرة، كان مذهبي واحد تخل على الاقل نقول احنا فما امل شوية، ها ان شاء الله نربحوا نعملوش باركور كيما وقت اللي عملنا مع فرنسا في كوب دي موند قطر وقت الماتش الاخير. لكن للاسف للاسف اليوم حتى هولندا مش جاي باش ترحمنا، لانه هي بيدها تحب تلعب على ازيد اهداف، لانه المرتبه الاولى ولا المرتبه الثانيه هي اللي مش تحدد مصيرها، هل مش تلعب ضد المغرب او ضد المنتخب البرازيلي. ونتخيل كل المنتخبات في العالم كيما اي منتخب ولا يتحاول انه يتفادى لو ماكسيموم المنتخب البرازيلي. دونك جيتنا معنا شنو متاع بزيد هدف وكاو باش كاو والحمد لله. هاي يزي خليني هكيك، مش انا دوري باش نحكي على الكوره. قدور يقول لي استنى قدور ادخل ايجي اخوي استاديوين من توا اخوي يحتلونا استاديوين هذو كل ماتش هكي والكيفاش. عطيه الميكرو سيد حسين. مرحبا قدور.
1: هاي سيدي مرحبا بيك،
0: اهلا بيك،
1: تحياتي. شنو حوالك؟
0: هاي سيدي عطيني التفاصيل.

0: قالوا خيرا تجدوه يا محمد.
1: ان شاء الله اسمع قدور اغزلي زيد وربي قال لك
0: مش بالربح مش بالربح
1: وربي قال لك ترميش رواحك في تاعك ما خان تفائلوا خيرا كي متفاهمين ما وين ايش متفائل
0: هو ثم برشا مطر تو في كنساس في الولايات المتحده الامريكيه بالكش فيها الخير هو فيها الخير ينجم يكون حتى الماتش باش يوخر
1: اي وباهي يوخر بعد
0: نجمو نباتوا الخمسة لنا الستة
1: من بيتو انتوما بنحكي انا على المنتخب شنو هو
0: كلنا ليكيب باش تخدم الليلة ليكيب ناسيونال جمهور
1: خان نمشي نلعب في الباتو انا نتاع سبورت هل تعتقد قدور وانت المحلل الفني نتاعنا لهنا اليوم هل تعتقد انه الامطار هذه تنجم تاثر على الهولنديين يدخلوا بعضهم بالمطر يقول لك مش كيما مطرنا كيما مطرهم هما دونك يولي المنتخب يربح
0: ايش فاهمك حاجة مش باش تدخلهم بعضهم ما يتنجم تساهم في تعطيل سير اللعب نتاع المنتخب الهولندي شوف هما
1: في عوض نكلو 4 في عوض نكلو 6 مليون نكلو 4
0: الملاعب هما مخصصين انهم يمتصوا الماء بصفه رهيبه جدا لكن الامطار الغزيره جدا تو حسب الفيديوهات اللي جينا من حاتم
1: شفت انا ديجا
0: مشكور حاتم على الفيديوهات قاعد موجوده على الباج نتاعنا تو سبور باي دون اف ام امطار كبيره وكبيره برشا ومازالت ممكن تتواصل الامطار حتى اثناء المباراه به المباراه تتنجم يا تتوخر تنجم في وسط المباراة نلقاو راحة متاع نص ساعة متاع ساعة غير ربع متاع ساعة كما صار في ماتش فرنسا العراق فار اكزامبل المباراة هذيك اللي تقريبا وقفت ساعة كاملة وقتها كان المشكل للمنتخب العراقي هو اللي تراجع كانت في مصلحة فرنسا ممكن هذه عوامل تقلق رأي كمام المنتخبات في الأخر تونس داخلة في الربح خارجة من الخسارة اليوم ما عندها ما يقلقها سينو كان مش تقلق رأي مش تقلق هولندا معناتها التوقفات والريتم العالي راك تعرف الريتم العالي راه الملاعب ما يحبش يقف حبش يقف راهو بما تتنجم
1: مع انه انا نشوف العكس قدور نقول لك هذوما عبيد مستنسين اخويا يلعبوا في الثلج وفي المطر ويلعبوا في اللبزه ودنيا عندهم ديما معناها على عكس ترانيتنا معناها ما احنا
0: متفاهمين
1: دونك توما مو تلقاهم حاضرين الكوره معناها احنا
0: نحكي فيزيك مو على التاثيرات نتاع الامطار الغزيره والتوقفات راهو التوقفات معناتها تنجم تاثر على مستوى الملاعبيه بصفه عامه توانسه وقال الهولنديين
1: والله يا قدور بالمطر بليش احنا مش ضروري مخواتنا
0: يا ودي في كل
1: بالفيزيك
0: والله محمد
1: بالفيزيك متاعنا معناه مش نتعبوه ماك
0: شوف محمد المباراة في باك مهمة جدا لتونس راهي مهمة جدا
1: كيفاش مهمة
0: شوف انا نشوف اللي مباراة اليوم اهم السويد واهم جابون على خاطر اليوم رانا نلعبوا باش ما نعملوش حصيله كاتاستروفيك تاريخيه في المونديال لا راهو تونس لا قدر الله بهزيمه ثقيله اليوم رانا نوليو اسوأ منتخب في تاريخ المونديال
1: احنا تو قبل الاسوأ
0: تو الزهير ورانا
1: احنا
0: اللي هيك الزهير هي اللي عامله اسوأ حصيله في تاريخ المونديال
1: نلعبوا على البلاصه الاخيره شكون مش يجي
0: الاخراني المهمه مش مهم انت تجي قبل الاخراني ماك سي بون تو تنسى التورنوا الجاي واللي بعده ما عادش يحكيوا على تونس
1: نقول لك انا الامانه رايي هكا شخصي يمكن ما نحكيوش ديما في الكوره ولا اللي هو اما للامانه انا ماذا بيا تكون اليوم حصيله كبيره برشا تكون الكارثه الكرويه
0: حصلت
1: نقول لك علاش خلي يرجعوا لهنا لتونس المسؤولين نتاع الجامعه وغيره وكل المشرفين على الرياضه
0: حتى كنت عدلت اليوم ولا خسرت واحد بليش معناتها كهوح وما صار حتى شيء
1: هكاك يمكن يبردوا شويه اما بالرسمي نحب معناه يا خويا يزي
0: لو مالي في شوف محمد هو لو مالي في وكلمه يزي هذه لازمها اشتاق
1: شوف لمال
0: لازمها اشتاق نتاع يزي بالرسمي هذه يتبناها الشعب التونسي كله لكن
1: لمالي في ديما اوكي ذكرنا
0: ديما محمد انت عام 2040 وعام 2050 لا قدر الله كان نخرجوا احنا اسوء منتخب في المونديال راهو كل المونديال كي مشي تحكيوا على الاحصائيات شنعاودوا نجبدوا الى ما لا نهايه
1: لا يا اخي سامحني معني انتم خايفين من معناها اكثر من الشيء اللي صار توا معناها ليه خلي بالحق خلي ميساج خلينا نخرجوا خلي
0: خرجنا
1: يخرجوا نخرجوا اخي بمنتخب وهذاك وقعنا فينا المخ نفهموا روحنا خاطر احنا توينس راهو كل كوب دي موند ولا كل دوره ولا كل ما لي في ما فما ما يتصلح اسمع مش نقعدوا نعملوا جلسه
0: وتنصحوا والله حتى كان نرفعوا فما ما يتصلح
1: وقت اللي ما ناكلوش الكف الصحيح كيما نعرف انا معناها
0: كليناها بخمسة كليناها باربعة وكليناها مع بلجيكا
1: هذه فما اليوم في القهوة راه عبيد تحكي على هولندا راه باش نعملوا طرح باهي مع هولندا وباش نربحوا فما
0: قلت لك حتى كان ربحنا هو صعيبة برشا حتى تعادلنا والا ربحنا ولا خسرنا انا زيرو ولا دزقة لو مالي في راك خسرت خمسة وخسرت أربعة وخرجت أول مرة في تاريخك في المونديال بتروا ديفيت سكسيسيف لو مالي في بالنسبة لي أنا ثم حتى مبرر للمسؤولين ولسلطة الأشراف وللملاعبية وللمحيطين الكلهم أنهم ما عندهم حتى إكسكيوز مي ما يراك في الاخر يوجع قلبك تفرج في كوراساو احنا مالورزمون شنو قالوا ما حضرناش ما خدمناش ما عندناش انفراستركتور ما عندناش فلوس ما عندناش كوتش كبير بهذا

0: لهم عكره مانيش كونتر الشيء هذا. ما خلينا نسالك سؤال، اسكو كوراساو عنده فلوس خير منك؟ قولي نعم ام لا.
1: لا
0: عندها مدرب خير منك؟
1: لا
0: لا مدرب عن... مدرب عنده
1: لا لا نقول لك كل شيء لا لا
0: عندها استادات خير منك؟
1: لا
0: عندها جوارات خير منك؟
1: عبيد شو شو
0: صح عبيد. ونفس المثال
1: الفرق
0: على كابو لحظه برك
1: ايه؟
0: نفس المثال مش كل على كوراساو المكان يعرف في بال كوراساو قد سقيت زيتره
1: ما
0: انا بعد ولا قد منوبه بار اكزومبل الماكسيموم تاعها فيها 140 ولا 160 ألف نسمة فقط.
1: أيه شوف
0: كابو فيردي قد قرقنا ولا قد جربة.
1: ما هوش الفرق راهو ما شفت أنا ديما كي نحكي
0: معناها مش كل شيء المنتخبات معناتها ماهيش إكسكيوز ما عندناش وما عندناش وما عندناش.
1: قدور قداش عندك تخدم في الرياضة؟
0: دوزون
1: في الإعلام الرياضي؟
0: دوزون
1: 12 سنة 12 سنة باهي يمكن انا اكثر منك في التجربه ولكن نعم. 12 سنه كم مهمين جدا تجربه مهمه جدا 12 سنه هل فم حاجه تغيرت من 12 سنه اليوم هذا
0: تغيرت من نحو الأسوأ
1: لا لا لا ما خلينا للباهي معني انت الاستادات انا نذكر معز بن غربيه ويذكروا بالخير معز بن غربيه من بالمكشوف راه نتفرج فيه وانا صغير معني معز بن غربيه يحكي على الاستادات نحكيه على التسيير والقانون الجمعيات وكذا من وقت هذاك ملي احنا صغار هل بعد الكوب دي موند بتاع قطر حكيناش على نفس المشاكل اللي صايره تو ولو انه ابرك
0: ما حكيناش على مونديال قطر ريتو مونديال قطر ضرنا اكثر من ينفعنا
1: خاطر
0: غلطنا
1: حكيناش على نفس المشاكل وعملنا وتحاليل وكذا وبلاتويت وقلنا هل صلحت حاجه؟
0: ما تصلحت شيء
1: هذاك اش نحكي هذاك اللي نحكي لك فيه معناها هنا سيدي هنا اليوم باش نعمل بلاتو ان شاء الله استاد الديوان ويتبعوه الناس الكل وغدو حي زاد باش نرجعوا نحكيو وباش نسمع في الديوان وفي موزايك وفي اي اف ام وفي في في في لي بلاتو
0: الكل وفي
1: التلفزيون وباش نحكيو ومش يجيو هما المسؤولين لهنا لتونس ومش يروحوا فما عباد باش تمشي لهم للمطار مع عباد اللي بيشسبهم وكذا ومش يتحل مش تحل تحقيق اي ومن بعد
0: في والله في بالك ما ثم حتى نية متاع استقاله ولا
1: شو الايام بيننا العام الجاي ولا بعد العام الجاي احنا على الكوب دافريك ذكر العام الجاي نرجع نحكيو في الموضوع هذا نقول لك نفس المشاكل ونفس الاناليز ونفس الموضوع هذا
0: ذكرني مش بحاجه بالك محمد ثم اراده من
1: عند شكون
0: من الدوله استراتيجية لازم تكون استراتيجي وأنا من المنبر هذايا ودعينا قبل والناس كل دعات لازم استراتيجي الدولة تتدخل في كل حالة لازم دولة شوف الدول اللي تقدمت في الفوتبول ولا في الرياضة عموما راهو بدات الإرادة من عند الدولة تشوف انت كسوا في المغرب كسوا في مصر كسوا في الافريك دي سود او في حتى كابو فيردي تو اللي ما كان يعرفها حتى حد الراس الاخضر راه تبدا اراده من عند الدوله هنا ماهوش بالعكس راه هنا ادعو الدوله
1: ايه.
0: الى القطع تماما مع الماضي وبناء استراتيجيه خاطر من غير استراتيجيه تبدا بالملاعب وبالتكوين وبالليز اكاديمي راه مش نقعدوا ديما في نفس الواحد وقوانين زاده رياضيه جديده على مستوى الانتخابات والهياكل الرياضيه والجمعيات الى اخره
1: نختم معك يا قدور نختم معك انا نقول به انه الدوله عندها الاراده ولكن ما يكفينيش كان الاراده بقدر ما يهمني الفعل ما بعد الاراده معناها انا نحب ديما اوكي كره المسألة فمش واحد ديما الناس اي مسؤول يجي اليوم وزير ولا اللي هو يقول لك عندنا الاراده وسنفعل اي هم بعد ها قداش عندنا من وزير جي. قديش عندهم كلهم عندهم
0: الإرادة راهو لازم فلوس واستراتيجية تخطيط وخدمة
1: ما هاني فوالا هاني قلت لك مش فايدة الإرادة مش أنا نحب أنا شنو نجم نعمل
0: إرادة يعني وضع استراتيجية وتطبيق على أرض الواقع
1: يا قدور ها وقديش من وزير تو من 2011 نقولوا احنا ولا 2010 من الثورة ولا قديش من وزير كلهم عندهم نفس الإرادة وكلهم نفس المشاريع والكل ما مشي يعملوا لنا استاد في سفيقس والكل مشي يبنيوا وكذا والكل مشي يصلحوا المنزه والكلهم معناها على مر السنوات نقول معناها يا خويا كلهم عندهم الإرادة اي شكون اللي فيهم مفعل هذا تو اللي نستنيو فيه معنا ان شاء الله يكون على دين الوزير هذا مثال ان شاء الله يا رب تكون بعد ما بعد مرحله الاراده الفعل يكون عند عن طريق الوزير هذا
0: وزاد بس ما نخصصوش الحاجه في دوله كو كما قلت لك راهو هيكل الرياضيه المتعاقبه الجامعات المتعاقبه الشخصيات اللي حكمت في الكوره المتعاقبه الجماهير الرياضيه زاد عندها بار محترم جدا
1: تعرف ايش
0: نقصد والاعلام زاد عنده بار محترم جدا الناس كلها لازم توفر الاراده وكان نحبوا ننهضوا احنا ببلاد
1: شفت كي قال الإعلام يا أخوي شد الميكرو عنده تو ربع ساعة هو يحكي فك لي الميزيون فك لي كذا ومشي فكوري لساعة بالبرنامج وحاسيله قريب يا قدور ريش هزني
0: عندي موجز خلينا نشوف حاضر ويلا
1: بارا أخوي زين
0: ملتقانا
1: إن شاء الله لحداش نعود أذكركم لحداش مش يكون الغونديفو احنا حلينا ديبا صغير ديبا ذا فينا المورا وساغ أفلات معناها شوية من اللي قاعد يتقال بين الناس وبين المواطنين وبين الحباء متاع كرة القدم اللي قاعدين في القهاوي ولا اللي قاعدين في الشركات ولا وين ما كانوا وقت اللي يحكيوا يحكيوا فينالمون نفس الديسكور هذا ونفس الحاجات ونفس الاهتمامات، لانه مالوغوزمون الكرة القدم تحب ولا تكره في الاخر حاجه تلم الناس الكل وتجمع الناس الكل. على كل انا نقول لكم خليكم تاو يا خويا خنبدل لكم الجو هذيك دون جاب بلزتنا العاده كنا ماشيين بالموسيقى وشيخين حسام وهيفا مريت عاملين الجو. نسلم عليكم اوتوكال سيد المخرج حسام، هيفا في العداد، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو، وكيما العاده برشا موسيقى استنى فيكم، والبدايه نتاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
2: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
1: في رود تريب من بعد شويه باش نسمع شاب مامي في زعزع خاطري.

Where do you go? أنا أقولكم وين وين عندك ماشي مروحين على كل ما من شو والله برشا ناس يقولك شبيه قاعد يتفكى هكا وقاعد معناها مية لغالب والله حسرة والله حاجة توجع في الأخر حتى ولو ما عملناش رزلتا كنت ماذا بين وقول ديما المنتخب يلعب على شانس ولا يلعب على حاجة ولا فما ما على شنو يلعب أصلا فما كورة ما اللي شفناه ملغزمون في الكوب دي موند ذي حاجة حاجة حاجة في الأخر تعكس المستوى متاع كرة القدم التونسية على كل أنا نقول لكم ديركتومون نمشيو مع الموسيقى خليكم معنا غوشي تو سويت مستر بريزدانت كوكو جامبو هذه الموسيقى متاعنا نقول لكم بونيكوت أنتم تسمعوا في

0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام حسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بآجال إعداد وطباعة الكتاب المدرسي ليكون متوفرا بالمكتبات ابتداء من 15 من أوت القادم. وجاءت هذه التوصيات خلال إشراف الوزير على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي وزيارته الميدانية لمتابعة نسق إنجاز الكتب استعدادا للعودة المدرسية. ودعا نور الدين النوري إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة داخل المؤسسة لضمان الشفافية، مطالبا بتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل الطباعة لتجنب أي تأخير. الاتفاق خلال اجتماع تشاوري اليوم بمجلس نواب الشعب، تم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة لتباحث مختلف مكونات مخطط التنمية 2026-2030 وأهدافه التنموية. ودعا رئيس مجلس النواب إثر تسلم النواب النسخة الإلكترونية لمشروع المخطط، دعا إلى التفرغ الجدي لدراسته وصياغة توصيات عملية وواقعية، مشددا على أهمية تكريس الدور التشريعي والرقابي للبرلمان في متابعة تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة وتقييم السياسات العمومية. عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عادل عنطيت يحذر من إمكانية تسجيل ارتفاع كبير في أسعار البطاطا خلال الأسابيع المقبلة، وقد تصل إلى 3 دنانير للكيلوغرام الواحد في ظل غياب مخزون تعديلي وعزوف الفلاحين عن التخزين. وأوضح عنطيت خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أوضح أن المساحات المخصصة لزراعة البطاطا الفصلية تبلغ على المستوى الوطني حوالي 10,000 هكتار، يتركز حوالي ثلثها بولاية نابل، والتي سجلت هذا الموسم تراجعا في المساحات المزروعة بنسبة 10%، إضافة إلى عدم استغلال حوالي 110 هكتارات على المستوى الوطني. وأرجع هذا التراجع إلى الظروف المناخية الصعبة وانتشار الأمراض النباتية فضلا عن الارتفاع المتواصل في كلفة الإنتاج. الاتفاق خلال جلسة عمل عقدت اليوم ببلدية تونس للنظر في الإشكاليات والإخلالات المسجلة بسوق المنصف باي بتونس العاصمة. تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير النشاط وتوفير شروط السلامة والتنظيم، كما تم خلال هذا اللقاء تدارس السبل الكفيلة بتطوير آليات التصرف داخل الفضاء التجاري وبحث آليات الارتقاء بجودة الخدمات المزداة للتجار والحرفاء. في الأخبار العالمية، السلطات السعودية تعلن تعليق السفر والدخول من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وذلك ضمن إجراءات احترازية مشددة لمنع

0: انتشار فيروس إيبولا. وأكدت المملكة العربية السعودية أن أنظمة الرصد والاستجابة الصحية لديها تواصل العمل بشكل استباقي بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية لحماية الصحة العامة والمساهمة في الجهود العالمية للوقاية من الأمراض. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه الليلة نص الليل المنتخب الهولندي في ختام مشاركتنا المونديالية. بالنسبة لتشكيلة المنتخب، منتظر تكون بنظام 3-5-2، تغييرات مش باش تكون كبيرة. بنسبة كبيرة يكون بن حميدة أكسيال ثالث مكان ديلان برون في وسط الميدان. من المنتظر اليوم نلقاو حاج محمود أساسي إلى جانب السخيري حنبع على المجبري. القدام ممكن برشا يكون لي السعد وحازم المستوري. في حراسة المرمى أيمن دحمان مرة أخرى. ديما نعطيكم تشكيل هذه بنسبة 80% باعتبار تكتم كبير من المدرب إيرفي رينار بخصوص الأونز رونتران اللي باش يكونوا في مباراة اليوم أمام المنتخب الهولندي. أمطار كبيرة في مدينة كانساس مسرح المباراة. ممكن برشا المباراة إما تتأجل شوية بعد نص الليل أو أنه تنجم تتوقف أثناء المباراة، ديما في انتظار الأرصاد الجوية وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية اللي تفرض توقف اللقاءات في صورة ورود أمطار كبيرة وكذلك صواعق. ديما نحكي في انتظار الكونفيرماسيون سينون. المباراة بداية من نص الليل بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. مباراة باش تكون منقولة في المباشر عبر موجات ديوان فام. يسبقها بلاتو تحليلي بداية من 11 متاع الليل. مصدر صلب النادي الصفاقسي أكد أن اليوم أن الهيئة اتفقت مع فريق ألانيا سبور التركي على انتقال مهاجم عمر بن علي. من المنتظر أن يمضي المهاجم الدولي صاحب 21 عام عقد بقيمة 1.2 مليون دولار فور انتهاء المفاوضات على بقية تفاصيل العقد. كيف نفس المصدر يقول أن الهيئة اتفقت مبدئيا مع عدد من اللاعبين والإمضاء بشكون فور الانتهاء والاتفاق على بقية تفاصيل العقود. نذكر النادي الصفاقسي لم يرفع إلى حد الآن عقوبة المنع من الانتدابات اللي ممكن برشا يتم رفعها في شهر جويلية القادم. من المنتظر نهار السبت تنصيب هيئة تسييرية جديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي. من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الهيئة سامي السعيدي، والخبر يبقى للمتابعة. نادي شباب الوزداد الجزائري اتفق مع المدرب التونسي نبيل معلول من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. من المنتظر معلول يمضي عقد مع السير بي يتواصل إلى غاية جوان 2027. ذكر زاد المدرب التونسي كان أشرف سابقا على اتحاد العاصمة الجزائري سنة 2024-2025. حارس عبد القادر شوية في تدوينه على صفحته بفيسبوك أكد نهاية تجربته مع مستقبل جيبس بعد تجربة دامت 3 سنوات. شوية كان انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية سنة 2023، قادم من أولمبيك سيدي بوزيد، يصبح بعدها من أبرز ركائز الفريق وكان قائد جليزة في الموسم الفارت. ختام ماتشوة الليلة وغدوة الفجر في المونديال، كوت ديفوار تنهي الشوط الأول متقدمة ضد كوراسا 1-0، الإكوادور متعادلة مع ألمانيا في الشوط الأول 1-1، نص الليل تونس ضد هولندا، جابون ضد السويد 3 متاع الفجر، باراغواي أستراليا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوينت. كان معكم قدور، نرجع لكم إن شاء الله 11 في استاد في بلاتو سبيسيال خاص بمباراة تونس والمنتخب الهولندي. في الأمان وتحية فلسطين.

المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان فام في قلب الحدث. لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشرة من كنساس مع مبعوثنا حاتم جزبار.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين أبو كيف بيتو. سامحوني حتى للحديث بتاع الليل ديجا خاطر نقولكم الحديث بتلقاو استاد الديوان في متابعة للمباراة, مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الهولندي بتبيع في الفاز بتاع ايش باش نقول وكا هو انا مروحين وكا وي ما خلينا من حد شيء. على كل منتخب تونسي ومنتخب هولندا مش لازم نذكره ونكدوا على رواحنا. على كل نتفرجوا على الكوره كم ما هي الا تظاهره كبيره, والكاس العالم يجي كان مره اربع سنوات فهات نتفرجوا وكا. هاي سيدي حسين برا نمشيو ديريكتومون الاولديز ديريكتومون نرجع بكم البيلبورد.

عام 2001. أولديز. على كل والله واحد قلبه مليان يحب يفرغ مش وقته مش وقته. ويا سيدي نمشيو ديريكتومون دونك نحكيو على البيلبورد نتاع 2001. وقفنا البارح في المرتبه 85، نبداو الليله مع المرتبه 84 ونلقاو ويلا فورد في اي وانا بي باد. اي وانا بي باد وبدايه الالفينات كانت برشا غني نتاع بوب جريئه في الوقت ذاك، ومن بين اكثرها كانت اي وانا بي باد للمغنيه الامريكيه ويلا فورد. الاغنيه صدرت عام 2001 وكانت اول نجاح كبير في المسيره نتاع ويلا فورد ضمن الالبوم الاول نتاعها ويلا واز هير. ومن اول اصدارها اثارت انتباه بسبب اسلوبها المختلف وصورتها اللي كانت تحاول تبتعد على نموذج نتاع البنايه المثاليه المنتشر وقتها في عالم نتاع البوب والكليب اون جينيرال. وانا بيباد تتحدث على الرغبه في كسر القيود والخروج من التوقعات، اسلوب نتاع جونيس، فما برشا ثقه فما برشا انرجي. الفكره الاساسيه مش دعوه للتمرد، اما بالعكس هو تعبير على الحريه في اتخاذ القرارات وعدم العيش حسب ما يفرضوه الناس واللي يفرضوا زاد المجتمع. موسيقيا الموسيقى تعمل في ميلانج بين البوب والار ان بي بقاع دانسون، الاسلوب اللي كان يسيطر على الساحه في البدايه نتاع الالفينات. الكليب زاد ساهم بشكل كبير في الانتشار نتاع الموسيقى وجعل الاسم ويلا فورد معروف عند الجمهور خاصه نتاع الام تي في واللي راديو ميوزيكال. رغم انه مسيرتها الغنائيه ما دامش برشا، لكن مقارنه بعض النجمات نتاع جيلها بقات اي وانا بي باد الغنيه اللي ارتبط اسمها بالمغني واصبحت واحده من الاغاني اللي تستحضر مباشرة أجواء متعصيف 2001.

في المرتبة 83 فما غاني تثبت أن الموسيقى ما تعرفش الزمن وأن صوت الفنان ينجم يعيش أجيال بعد الرحيل بتاعه، وهذا بالضبط اللي صار في ميوزيك للرابر الأمريكي إريك سيرمون بمشاركة أسطورية متاع صوت مارفن جاي. الغنية خرجت عام 2001 من ألبوم ميوزيك وتعتمد سمحوني على عينة موسيقية من الغنية الكلاسيك اسمه I've Got My Music. هذيك علاش نسمع صوت مارفن جاي وكأنه حاضر مع إريك سيرمون، رغم أنه مارفن كان قدر حل من سنوات كثيرة. دونك استعملوا البارتي هذيك متاع صوته. النتيجة كانت ميلونج مزيان برشا بين لي بوب كلاسيك ولا سول، إيقاع هادي، جروف مزيان يخليك تدخل في الأجواء من أول لسكوند. إريك سيرمون المعروف بالإنتاجات الذكية متاعه والأسلوب متاعه نجح برشا في تقديم غنية هكا خليني نقول تحتفي ولا تحتفل بالموسيقى نفسها، وكأنها تقول أن الموسيقى هي الشيء الوحيد القادر أنه يجمع بين الأجيال. وقت صدورها حققت الغنية نجاح كبير برشا في لي راديو، ساهمت في تعريف جيل جديد بصوت مارفن جاي، واحد من أعظم نجوم السول في التاريخ، ولليوم تبقى موسيقى ولا ميوزيك مثال على كيفاش الهيبوب ينجم يحافظ على تراث الموسيقى القديم ويقدمه بروح جديدة من غير ما يفقد السحر متاعه الأصلي.

قبل ما نمشي للمرتبة 82 سلام على زهور صديقتنا وزميلتنا الصحفية. نقول لك مرحبا زهور قاعدة تسمع فينا توا. أنتو نمشي للمرتبة 82. فما غاني اللي ما تحكيش على الحب ولا الفراق، ما تحكي زاد على أهم علاقة في حياة الإنسان، العلاقة مع نفسه. وهذا بالضبط مضمون غنية اسمه هو أيام للمغنية الأمريكية جيسيكا أندروز. الغنية صدرت عام 2000 ضمن الألبوم الثاني بتاعها هو أيام، وكانت نقطة التحول حقيقية في مسيرتها الفنية. وقتها كانت جيسيكا أندروز مازالت في بداية المشوار بتاعها، لكن الغنية خليتها تبرز كواحدة من الأصوات الواعدة في موسيقى الكاونتري. كلمة الغنية تحمل رسالة بسيطة لكنها ديب برشا عميقة. الإنسان محتاجش أنه يبدل روحه باش يرضي الناس، بالعكس القوة الحقيقية هي أنك تعرف شكون أنت وتفتخر بقيمتك وشخصيتك مهما كانت الظروف. ولهذا السبب لقات الغنية صدى كبير عند الشباب، خاصة في فترة كانوا يبحثوا فيها على هويتهم وثقتهم في أنفسهم. فينا المون نحكيو على 2001 صغف ليت زادة نجم يكون على وقتنا توا. فينا المون موسيقيا نحكيو على غنية هادية برشا تعتمد على الجيتار على الحان الكاونتري الكلاسيك، ومع أداء صادق متاع جيسيكا بيان سور يخلي كل كلمة توصل في بلاصتها. المزيان فيه هو أيام أنها مازالت محافظة على قيمتها حتى لليوم، لأن المساج متاعها رسالتها الإنسانية وخالدة برشا. النجاح الحقيقي يبدأ وقت اللي تتقبل نفسك وتأمن بأنه قيمتك ما يحددها حتى حد، خاصة رأي الناس ما يهمش. فينا المو هذيك شنو اللي نجم نقوله موسيقى حلوة برشا اسمها هو أيام.

في المرتبة 81 نلقاو غنية كي تسمعها وكأنك تتفرج في فيلم كامل كومبليتمون، في حب، في خيانة، في مواجهة ونهاية مفتوحة زادة. وهذا بالضبط اللي يميز كونتيجيوز الفرقة السول الأمريكية The Isley Brothers ومشاركة أركيلي وشانتي مور. الغنية صدرت عام 2001 ضمن ألبوم Eternal وحققت نجاح كبير بفضل فكرتها الدراماتيك وأسلوبها المختلف على الأغاني متاع الغنبي كلاسيك. القصة تبدأ برجل يرجع للدار ويكتشف أنه شريكته مع شخص آخر، ومن هنا تتحول الغنية إلى حوار غنائي في برشة توتر وفي برشة مشاعر، وكأنك تسمع في مشهد من مسلسل أكثر من مجرد غنية. كل طرف يحكي في وجهة النظر متاعه، وهذا اللي اعطاها طابع سينمائي خلى الانتباه متاع الجمهور الكل يمشي للموسيقى ذايا. موسيقيا نحكيه على موسيقى تعم في ميلانج بين الغنبي كلاسيك والسول، وأداء هذه برشة خاصة مع من رونالد ديزلي اللي اعطى القصة مصداقية كبيرة بصوته المتميز. ونجاح بتاع كونتيجيوز أكد أنه The Isley Brothers رغم مسيرتهم الطويلة الممتدة منذ خمسينات القرن الماضي مازالوا قادرين على مواكبة الأجيال الجديدة وتقديم أعمال تلقى صدى واسع مع الحفاظ على الهوية وليدونتيتي ميوزيكال متاعهم.

نمشيو للمرتبة 80 والأخيرة بالنسبة لليلة ونحكيو على الصيف متاع عام 2001 ورجعت النجمة العالمية ماري كاري بغنية فيها برشا إنرجي فيها برشا ألوان وفيها برشا هكا حاجة روح احتفالية ولا. الموسيقى اسمها لوفر بوي مشاركة فرقة الفانك الأمريكية كاميو عفوا الغنية صدرت كأول سينجول من ألبوم غليتر واللي كان مرتبط بالفيلم اللي لعبت فيه ماريا دور البطولة. ومن أول ما تبدأ تسمع تأثير موسيقى الفانك الكلاسيك خاصة مع استخدام جزء من غنية كاندي وهو معتها لوفر بوي شخصية مزيانة برشا هكا فرايحية ولا ومختلفة على بقية الأغاني متاع البوب والأغنبي في الوقت ذاك. كلمات الغنية تحكي على الإعجاب بشخص مميز وعلى الرغبة في الاستماع الاستمتاع سمحوني بالحب والحياة من غير حتى تعقيد. الجو العام خفيف كحاجة صيفي برشا بوزيتيفيتي وبرشا موزيكا حاسيلو برشا أجواء هكا بتاع صيف وتفرهيد وخروج وهذا اللي يقولوه للناس إن شاء الله يساوي الماتش الليلة ويخرجوا يتفرهدوا. على كل رغم أنه فترة إصدار الألبوم كان صعبة في حياة ماريا كاري على المستوى الشخصي والمهني إلا أنه لوفر بوي حقق نجاح تجاري واثبت مرة أخرى قدرتها على تقديم أغاني تتكبتها في البال وفضل زادة صوتها لقويه الأسلوب الخاص متاعها. الكليب زادة عكس الأجواء متاع الغنية برشا الوين زاهية قدم ماريا كاري بطلالة هكا فيها برشا انرجي وفي واحدة من أكثر الأغاني احتفالا في بالحياة ولا. دونك ذيك علاش اللي خليها بغمي اللي تيتر اللي يكونوا موجودين في البيلبورد ويكونوا من أحسن الأغاني اللي موجودين عام 2001.

اولديز اولديز بالنسبه لليله وفيت ديريكتومون لو رانديفو يكون كيما العاده مع الاغاني الطربيه ونمشيو لساعات سلطنه.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: ولما نمشيه لأم كلثوم كل الحب كله حبيته فيك انت ينضم إلى المنتخب متاع الديوان الليلة محمد الزعبار وقيل سهرة جميلة مع المنتخب حتى لساعتين. حسين مش تغادر انت تاول ميدان تاول معناها تاول قبل الحديش معناها ولا جوس نص الليل دا الحديش ديجا اوكي هذه نحسها كوتشينغ بتاع صبري لاموشي مش عادي. على كل اقول لكم انا عملوا بون كيف جوستومون لحداش بتاع الليل تلقاو استاد الديوان اما ليكيب الكل مع قدور لهنا في متابعه وفي مقبل مباراه المنتخب الوطني التونسي. اونتوتون خليكم مع ام كلثوم بتيتر تنسيكم شويه في الهزيمه بتيتر تنسيكم شويه في الاحزان اللي عايشينها مع المنتخب على الغالب وكهو. اونتوكا هذا محمد قارقني ما بقى لي كبش اقول لكم ليلتكم زينه تشاو باي باي.

Let's listen in the room.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجز الاخبار. ديوان اف ام عسلامة. عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان يدعو إلى تأجيل النظر في مخطط التنمية المقبل 2026-2030 ليغطي الفترة الممتدة بين سنتي 2027-2031، معتبرا أن هذا الخيار يستند إلى رؤية علمية وواقعية من شأنها تلاف النقائص التي اعترضت المخططات التنموية السابقة. وأشار شوشان خلال استضافته في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أشار إلى أن المصادقة على المخطط خلال السنة الحالية لن يترتب عنه انطلاق التنفيذ إلا بداية من سنة 2027، وهو ما يبرر وفق تقديرها استغلال الأشهر المتبقية لإثراء النقاش بين مختلف المتداخلين واللجان البرلمانية. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بآجال إعداد وطباعة الكتاب المدرسي ليكون متوفرا بالمكتبات ابتداء من 15 من أوت القادم. وجاءت هذه التوصيات خلال إشراف الوزير على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي وزيارته الميدانية لمتابعة نسق إنجاز الكتب استعدادا للعودة المدرسية. ودعا الوزير في سياق متصل إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة داخل المؤسسة لضمان الشفافية، مطالبا بتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل الطباعة لتجنب أي تأخير. وفد تونسي تقوده الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بحث أمس بالعاصمة السنغالية داكار سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم الحضور الاقتصادي التونسي في أفريقيا. وأوضح مركز النهوض بالصادرات أن الوفد التونسي التقى وزير الصناعة والتجارة السنغالية إلى جانب عقد جلسات عمل رفيعة المستوى مع وزارات الفلاحة والصيد البحري والخارجية وممثلي وكالات النهوض بالصادرات والاستثمارات في هذا البلد. في الأخبار العالمية، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تؤكد أن إيطاليا وفرنسا اتفقتا على تشكيل تحالف لدعم لبنان وعقد مؤتمر دولي بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام الجاري. هيئة مضيق هرمز الإيرانية تعلن مساء اليوم أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبل السلطات الإيرانية غير مشمول بضمان العبور الآمن، مؤكدة أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمرها. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمد السويسي. المشوار متواصل مع قدورة في متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي. في أمان الله.
7: المنتخب التونسي واجه المنتخب الهولندي في ثالث جولة الدور الأول من مونديال 2026. ديوان افام في قلب الحدث. لاتو سبيسيال نهار الخميس انطلاقا من 11 متاع الليل. نعيشوكم كل كواليس اللقاء مباشره من كنساس مع مبعوثنا حاتم قزبر.

0: סטד דיואל. סטד דיואל.
1: على سلامتكم انا كل تحيه طيبه في برنامجكم بلاتو سبيسيال اليوم جيت باش نقول استاد الديوان بلاتو سبيسيال خاص بمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي في ختام مشاركتنا في مونديال 2026 قدور نقول معكم وقدام الميكروفون لغايه الثالثه فجرا يحضر معايا في البلاتو محمد علي منصر انيس عبد القادر بوجلبان في الاخراج يلتحق بنا المتميز محمد زعبار نادر بن شهيده في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام لبرنامجنا الليله بعد شويه اكيد نمشيو لكانساس مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار بعد لحظات نحكي على تشكيله المنتخب الوطني التونسي قراءه فيما قبل المباراه مباراه انا عنونتها بالمهمه طبعا بعد نقولوا علاش مباراه اليوم مهمه للمنتخب الوطني التونسي نوجه لكم التحية الناس اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل تراب الوطن على بوند فام تابعونا زيادة خارج حدود الوطن على www.diwanafam.net سيتنا الإلكتروني وعلى شان اليوتيوب ديوان فام لايف وعلى الفيسبوك سبور باي ديوان فام تفرجوا فينا صوتا وصورة وين ما يوصلكم صوتنا في الثنية سيسر واحنا إن شاء الله طريق السلامة الناس اللي تخدم إن شاء الله ربي يعينكم وفي الدار في القهوة وين ما كنت إن شاء الله أمسية رياضية وفي تجربة رياضية رائقة للجميع أكيد الناس الكل تغششنا على المنتخب الوطني التونسي في مباراة السويد سيرتو في مباراة جابون الناس الكل قلنا ممكن الغالبية العظمى متاعنا قالوا مش نتفرجوا في المباراة ولكن أنا اللي شوف فيه الحقيقة في العبادة اللي تسأل وفي القاوي وفي الأصدقاء وغيره الناس الكل تسأل على توقيت المباراة والناس الكل تحكي على مباراة تونس هولندا والناس الكل تقول إن شاء الله ربي قدر الخير وإن شاء الله حفظ ماء الوجه يكون أصعب مباراة الحقيقة ضد طواحين الهولندية وديما نقول بلادي وإن جارت علي عزيزة في الأخر ما ناش نشجع في ملاعبي ولا في مسؤول ولا في لي هو نشجع في الأخر في درابو تونس وقت ما وين ما يكون وين ما يترفع درابو تونس يكونوا حاضرين يكونوا في المساندة والمؤازرة وأنا انتقدنا وهذا واجبنا وإن لمنا وهذا زاد نذكر واجبنا ولازم يسير ولكن زاد احنا في الصفوف الأولى من المشجعين ل المنتخب التونسي من أجل راية الوطن إن شاء الله ترفع اليوم في كانساس الأمريكية واللي شفناه الحقيقة من الجماهير التونسية اللي موجودة في كانساس رغم الخيبات ورغم الهزيمة ورغم الفضيحة الحقيقة تقال هي فضيحة كروية المنتخبنا الوطني التونسي ولكن شفنا شماريخ وشفنا غناء وفرحة وجماهير حاضرة وناس تدعي لتونس وناس تقول باش نحضر وثم عباد كانت مبطلة مش باش تحضر في الماتش الأخراني ولكن بدل رايها وقالت لا مع المنتخب الوطني التونسي ومع درابو تونس ما نجموش نساوموا ما نجموش نناقشوا باش يكونوا حاضرين ان شاء الله عدد محترم ان شاء الله للجماهير التونسيه نجدد التحيه ونرحب اكيد بحضورنا الكرام في بلاتو اليوم محمد علي منصر انيس عبد القادر بوجلبان داري مرحبا
2: اهلا بقدور تحياتي ليك واهلا بوجه ان شاء الله شوفوا معناتها اليوم مباراه تليق بكره القدم التونسيه مباراة تشرف إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي بعد الخيبات والنكسات هذوما اليوم يلزمتنا نكونوا الناس كنا راهو إيجابيين إن شاء الله نشوفوا مباراة تشرف تونس وتليق بوجه تونس وتليق بوجه كرة القدم التونسية
1: أكيد أنيس عبد القادر بوجلبان مرحبا بك
3: مرحبا بك قدور تحية ليك تحية لدلي تحية لنادر حسام وتحية لكل المستمعين وللناس يتفرج فينا إن شاء الله
1: زعبار زاد حاضر معنا زوز مخرجين ما شاء الله
3: دونك كما قلت انت هذه مقابله لحفظ ماء الوجه مقابله حسب رأي لرد الاعتبار لكره القدم التونسيه ننتظر ان شاء الله رد فعل وجه ننتظر وجه مشرف رد فعل وجه مشرف للمنتخب نتاعنا في مقابله اليوم صحيح ماتش مسهل ادفيرسير ممتاز وادفيرسير اثبت في لي دو ماتش يلعبهم امكانيات كبيره لكن زاده نجم اليوم نخرجوا خاسرين اما فرحانين ومقتنعين باللي فور اللي عملوه ليكيب كامله واللي بذلوا هذاك مجهودهم هذاك اقصى ما ينجموا يقدموه ليسونسييل نشوفوا ناس تجري وتحارب وتحاول تنور وتشرف كرة القدم التونسية.
1: هذا هو، هذا هو اللي لازم يصير، انه اليوم ماناش نحكيو على الريزلتا وماناش طالبين الريزلتا، احنا طالبين اليوم اللي ما شفناش في الماتش الاول والماتش الثاني، اللي هو النغرة على المريول، الناس اللي طارق، الناس اللي تتعب، الناس اللي رغم صعوبة المهمة معناتها في الاخر دافع والقرحة هذيك اللي عودنا بها لو المنتخب الوطني التونسي قبل في محافل كبيرة، عودنا حتى كان ضد ادفيرسير كوستو وخير منك وعلى صعيد على جميع

0: على خاطر لازمك تهرب من رقم تاريخي قياسي سلبي لا قدر الله كان يصير واللي احنا اخي منتخب في تاريخ المونديال في الادوار الاولى من حيث قبول الاهداف بعد الزهير اللي ديجا احنا على بعد كلكو بيوت منها
1: ست اهداف
0: فوالا معناتها رانا لو لا قدر الله تصير العمليه هذه راهو هي ممكن تصير في المونديال هذا وديجا في حد ذاتها نكسب معناتها انك تخرج اخي بديفونس في المونديال والا في المرتبه 48 في المونديال هي ديجا في حد ذاتها نكسب اما عام الجاي اللي بعده في المونديال الجاي سي بون تطوى الصفحه وتعد على روح لكن انك تولي اضعف دفاع في تاريخ المونديال راك حتى في مونديال 30 و34 و38 و42 و46 ديما باش يقعدوا يحكيوا عليه الرقم هذاك كيما يتبع في الزهير التو ديجا الرقم هذا
2: ديجا فما رقم فما رقم مقابلة الألف خسرنا 4 بليش
0: خسرنا هي ديجا باش تبقى هذيك في مباراة الألف خسرنا 4 بليش دونك هيك علاش راهو الماتش مهم ومهم جدا لحفظ ماء وجه الكرة التونسية والبقية الباقية من كرامة الكرة التونسية بلي حقها حاجة كنت محضرها راني تفكرتها توا روزمو بليك الناس اللي تتحدث تقول مس تونس اللي الناس يقولوا مرغوا كرامة تونس ولا مسوا ولا ما مسوا ضربوا تونس لا وكرامة التونسي والشعب التونسي ودولة تونسية وضربوا تونسي في العلالي اللي ديما مرفرفوا وما يتمسش راه كانت مرغت حاجة الكرة التونسية الرياضة التونسية المنتخب الوطني خلينا نخصصوا زاد خاطر ما الكلام العمومي راهو كمام كلام كبير
1: ردة فعل هذيك ديما تصير
0: كلام إيه ما نحكيش الوطن حاجة
2: ضربوا
0: حاجة والوطن حاجة
1: غير على بلاده هذيك وانت تشوف حتى تصور
0: نتاع برفع حتى ما غير
1: المجلات العالمية كيفاش معناتها هكاك يعمل لك المريول نتاع المنتخب اللي هو فيه الدرابو اللي هو فيه الشعار هكا عليه راهو التونسي راهو حتى وقت اللي يتكلم هكاك راهي هذيك بالنقرة إيه. على البلاد انت اليوم كي تشوف توا القهوة ديجا كلها معبية والناس كلها تستنى والناس كلها ديما عندها أمل مالجري معناتها
0: الخسارة ثم شكون ما يتفرجش في الماتش الأول والثاني واليوم قال باش نتفرج أكثرش من هكا معناه اللي هو وقت اللي حس لما في الصدور وصارت الكارثة اون برانسيب يقول لك سيبهم باش نكمل ما نتفرجش لا اليوم يقول لك باش نتفرج ونغرت العباد على تونس والعباد حست أكثر على تونس والرياضة التونسية الحقيقة ديجا تمر بهزات بريود الأخرى شفنا حتى التساوي معناتها شنو اللي صار معاه والحقيقة معناتها قضية راي عام وحقيقة شخصيا أنا صدمتني معناتها صدمة العالم الكل معناتها ديجا الرياضة التونسية تمر بأزمة البريود هذية لعل مباراة اليوم هكا ترجع شوية النخوة متاع الرياضة التونسية ولكن لا تخفي ما تحدثنا فيه ولن تخفي وسنواصل في نفس السيرة هل الناس اللي تسببت في اللي صار في البطولة وفي المنتخب التونسي في الرياضة التونسية كموضوع آخر نربحوش 17 بلاش اليوم بالطبيعة هي ما تصير جميعا فرضا بالنسبة لي مهما يصير راهو أسباب النكسة والخيبة متاعنا كموضوع آخر مهما كانت نتيجة اليوم ضد المنتخب الهولندي يا سي محمد علي نبدأ في صلب الموضوع تشكيلة المنتخب الوطني التونسي اليوم ثم دي شونجمون نعش اسكو الرسم التكتيكي اليوم شنو حسب الفورماسيون اللي بس نقولها تو ايمن دحمان في الكاج التيري القو فاليري عابدي بن حميدة منتصر الطالبي يبدو انه بن حميدة هو اللي باش يكون اكسيال ثاني في مثماش ترواز اكسيو حسب الفورماسيون طبعا اللي عندنا في وسط الميدان باش يكون راني خضيرة لياس السخيري حنبال المجبري أنيس بن سليمان إسماعيل الغربي بونتا اليوم حازم المستوري ترى تشكيلة أنت تشوف اسكو ثمة 3-5-2 4-4-2 4-5-1 وأنا شخصيا نشوف 4-5-1
1: 4-5-1 بون كنت كتشوف معناتها تو كي من هكا لسامي تقول علاش ما لعبناش معناتها من المباراة الأولى هكا أنت كتشوف معناتها كي من هكا لسامي معناتها راهي تشكيلة نوعا ما هجومية إيكيليبري أوكي لكن راهي معناتها فيها بنسبة كبيرة
0: نفس هجومي
1: نفس هجومي بالضبط انا معناتها نشوف على حسب لسامي معناتها متاع 4-5-1 وقت اللي الكرة كونترك وقت اللي الكرة عندك نجم تكون 4-2-3-1 معناتها نجم تشوف خضيرة وسخيري قدامهم حنبع الغربي على اليسار بن سليمان على اليمين المستوري بونتا لكن انت اليوم راه لازمتك معناتها وقت اللي تشوف راه قدامك منتخب عملاق ومنتخب نازل بالنجوم نتاعو الكل لازمتك ترونفورسي الوسط نتاعك واحنا نعرفوا كرة القدم الهولندية معناتها الكرة معناتها يحبوا ديما معناتها الكرة اللوطة ستيل نتاع البارسا اللي هم معناتها يحبوا ديما يلعبوا الكرة اللوطة يدوروا كرة عندها زاد وسط ميدان ممتاز جدا معناتها وسط ميدان من اعلى طراز برشلونة سيتي ليفربول معناتها اسامي كبار واسامي معناتها دي جرون نو معناتها وخاصة زاد معناتها راهم ملاعبية دي جرون تيتولير في ليزيكيب معناتها نتاعهم ريندرز دي يونغ جرافنبرغ معناتها ملاعبيه يلزمتك انت ترون فورسي الوسط نتاعك، لازمتك تزيد تكون راو اكيليبري.

0: بري احنا شفنا راي مشكله المنتخب الوطني التونسي ديما معناتها تقريبا ثلاثه ماتشات هذوما الاخرانيين اللي نحن ما داكلينا فيهم سكور ديما رانا نعملوا اونتام خايب برشا كونتر السياد قبلنا في الدقيقه الثالثه كونتر جابون قبلنا في الدقيقه الثالثه وكونتر بلجيكا 30 ثانيه وقت عنده فرصه معناتها فرصه هدف تالق فيها حارس المرمى
1: بي سامحني محمد باش نكمل معك جوست محمد زعبار حاولوا نشوفوا حاتم على الكوديك يقول لي انا حاضر على الكوديك حاول انه ديك يكون الصوت حاضر 5 على 5 يكون معنا حاتم من كانسا سلام محمد عليكم
0: كما قلت لك دونك لازمتنا اليوم معناتها شفنا المنتخب الماتشوات معناتها ثلاثه هذوما الاخرانيين رانا معناتها ديما نعملوا اونتام خايب برشا نقبلوا بونتو معناتها فيس هذاك اللي يخلي الشك معناتها يدخل فيهم اللاعبين ويخلي الشك فينا نحن في المنتخب الوطني التونسي دونك اليوم لازمتك تكون ايكيليبري تلعب كونتر ايكيب قويه برشا ايكيب هابطه راهي تحب تربحك بسكور خاطر حتى هي تحب معناتها الاولى بالسبعد عليها معناتها منتخب عملاق قدامها البرازيل دونك اليوم انت لازمتك معناتها خاصه ربع ساعه ال20 مينوت الاولى تحط فيها معناتها قلبك الكل ما لازمتكش تقبل بونتو وتنجم كنت زاده اتومو مو معناتها تسجل بالاريتي تنجم تسجل غلطه معناتها زاده من مو تنجم تسجل دونك نشوفها معناتها تشكيله هجوميه لكن كما قلت لك ديما لازمتنا نكونوا ايكيليبري خاصه لازمتنا نعبيو الوسط هذه معناتها لغه الكوره رانا لازمتنا نعبيو الوسط اوكي راهو لازمتنا نعبيه لوس خاطر قدامك ثلاثه ملاعبيه ممتازين جدا ثلاثه معناتها ملاعبيه ينجموا باس واحد يفسخ لك ايكيب كامله دونك لازمتنا كيما قلت لك نكونوا ايكيليبري ولازمتنا نكونوا خاصه معناتها عندنا اقل اخطاء خاطر هذوما راهم عندهم زاد ليني داتاك رابيد برشا عندهم زاد اتاكون اللي هو اكتشاف المباراه الاخيره بروبي معناتها اتاكون ممتاز جدا كوستو ملاعبي بلغتنا نحن هذه نيز ديما معناتها رانا نقولوا ملاعبي محطه ستاسيون وديما معناتها يدخل مالين جاكبو معناتها يدخلوا زوز دونك باش تكون مباراة صعبة لكن المنتخب لازمته بالقلب بالروح ينجم معناتها ان شاء الله
1: معناتها وجه طيب. باش نرجع لك محمد علي ونيس سينو خلينا نمشيو لحاتم جازبار في كانساس حاتم مرحبا بك.
2: مرحبا قدور ان شاء الله نوعيت الصوت 5 على 5 قدور.
1: باهي 4 على 5 ما مقبولة يلا.
2: باهي 4 على 5 سلكناها يتسمع
1: مش خايف
2: مع الظروف اللي
1: مش خايف
2: الحمد لله امور وصلوا للصورة كما يلزم قدور تعرف كي تتلقى المقابلة اكيد تحصل كالتيكي تعرف هي جل جماهير الكبير لهنا في ملعب الرويد بطبيعه الحال جماهير غفيره جدا خاصه من الجانب الهولندي الجماهير الهولنديه العاشقه لكره القدم قدور موجوده بالالاف ايضا الجماهير التونسيه حاضره باعداد محترمه غفيره عكس ما تقال الحقيقه قدور مقاطعه المقابله وبرشا بيعوا التيكيات وبرشا مجاهيل فما الجماهير اوكي متفرقين معنا في البلايس في الاستاد لهنا ولكن فما الامبيونس ها ديجا على يميني لهنا فما بطبيعه وين قاعدين نعلقوا منصه للتعليق فما عدد كبير ومحترم من الجماهير التونسيه قلنا نص على تلك الاجواء قدور حقيقه زوج منتخبات يقوموا بالحركات الاحماعيه استعدادا بالطبيعه لانطلاق المقابله والمقابله للتشكيله على زوز منتخبات بالطبيعه نبداو منتخب الوطني التونسي في حراسه المرمى ايمن دحمان منتصر الطالبي محمد امين بن حميده علي العابدي يان فاليري رامي خضيرة لياس السخيري حنا بعض مجبري اسماعيل الغربي انيس بسليمان وحازم البستوري بالنسبة لتشكيلة المنتخب الهولندي نلقاو في حراسة المرمى فيربوغن نلقاو ايضا نيكي فان دايك فان هيك نلقاو ديكسل دافرايز جرافبير نلقاو فرانكي تيونغ تيجيني رايدر نلقاو الحقيقة انه منتخب الهولندي اليوم عكس مش عكس ما توقعنا تأكيد الكلام اللي قلناه انه المدرب المنتخب الهولندي مش يلعب تقريبا اوراقه الكل ما نارنا كوم اليوم خدم في المقابل البي بيقول لك اللي يلعب الاجل منتخب التونسي اوكي خسر زوز مقابلات وغادر المسابقة بهزائم مخيب الامال وهزائم مذلة ولكن يقول لك اليوم فريق يلعب منتخب يلعب من اجل حفظ ماء الوجه وينجم يكون يقلقنا دونك باش نقرا حسابات الكل لعب تقريبا بكامل العناصر نتاعه بكامل النجوم في الدفاع حتى للهجوم بطبيعه الحال مقابله تحكيم قداش تحكيم قداش باش يقدروا تحكيم ديما في الملعب
1: اللي هناك تو. باهي يا حاتم اعطينا اجواء الطقس شفنا امطار غزيره قبيله حسب الفيديوهات اللي بعثتهم لنا على صفحه سبور باي دي ون اف ام.
2: حاليا قدور فما امطار مش غزيره لكن امطار تغضب شويه لان بدات تنزل ولكن انا حسب تحضيرات كثير ما من 17 معناها الامطار حتى 17 لكن مش بغزر. حاليا التوقيت قدور حتى الحراره تقص 24 درجه بالنسبه للطقس حاله طقس ممتازه ولكن الامطار معناها شوف دكتور انا نتصور مع الستة المتعشية نتصور بون قل بطبيعة العالم يعني معناها يعلم بيك ربي الغيب ولكن نتصور قدور حسب نشوفه في البريسيبيتاسيون معناها متاع الطقس انه الشوط الاول مع انطلاق مع انطلاق الشوط الثاني الحقيقة صعيب حسب الشاهد بالنمية معناها البريسيبيتاسيون نعطيك البريسيبيتاسيون الطقس ساعة بالساعة قدور الستة المتعشية باش تكون 100% وبعد تنقص للسبعة لل 75% حتى للثمانية معناها 22% معناها نحكيو لهنا الأمطار باش تتواصل تتهاطل حتى الغدوة لكن على مستوى الكميات في الفيديو لأنه الشرط الثاني الحقيقة مع الأمطار قبل للأمانة إن شاء الله كما قلت لك ربي سبحانه وتعالى يعني الخير
1: به الصوت ماهوش واضح تويك تو بعد نرجعوا له اكيد حاتم تقريبا خذينا من عنده معظم المعلومات اكيد بخصوص التشكيله بخصوص حضور الجماهير التونسي والتساقطات ونعش اسكو جوست خاطر فما مطر يتم ايقاف المباريات ولا وقت اللي ثم شكوك نتاع زوابع العاديه ديما نستناو انطلاق المباريات والقوانين الامريكيه والقرارات الرسميه من المنظمين شنو هي باش تكون طبعا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكره القدم. نمشيو لكانيس فورماسيون نعش اول حاجه تشاطرنا الراي في 4-5-1 للمنتخب التونسي
3: هذا هو تقريبا 4-2-3-1 ولا 4-5-1 هذا هو الاقرب الانتشار اللي باش نشوفوه لا بليبار دو طون حتى في المقابله هذه كيف ما قال دالي منطقه وسط الميدان اليوم لازمك ترونفورسي المنطقه هذه ما تخليش الكره توصل ليزاتاكون بسهوله ما تخليش
1: الاريحيه لا سيرتو عندك مليون من اعلى تيراس في هولندا
3: فوالا دونك انا شوف علاش بون الكات 2-3-1 ولا الكات 3-3 هذه معناتها في اغلب الحالات كان ايرفي رونار يلعب بالخطه هذه بالاربعه في الـ في الـ في, الـ في الدفاع اربعه في الدفاع دونك انا شو نقول بيتيتر الماتش هذايا ايرفي رونار تحمل مسؤوليته كامله وخذا لي شوا هو بمفرده ممكن في المقابله اللي
1: فاتت
3: عطونا نرجع للدقيق في المقابله اللي تعديت ممكن الخزري كان عنده راي في التشكيله وفي الخطه اليوم كي يلعب باربعه مدافعين
1: خذا راي واحد
3: نتصور اللي المدرب زيد شيف عمل عاين عمل فيزيوناج نتاعه
0: تعرف اكثر على اللاعبين
3: تعرف اكثر على اللاعبين ديجا تفرج على لاعبيته اللي باش يلعب اقتنع اللي يلزمه يرجع للخطه هذه وراه في الاخر 3-5-2 ولا 3-6-1 ولا 3-4-2-1 اللي لعبنا بها راه ما لعبناش بها لسنوات لعبنا بها ماتش برك كونتر بلجيكا
1: ماتش
3: سويد لعبنا بها كان ماتش سويد ما لعبناش بها ولا ماتش اليابان معناتها ما عندناش معناتها سنوات
1: مره في مره بعد قداش من ماتش نلعبوها في ظرف استثنائي
3: دونك نتصور اللي ايرفي رونار خذا على عاتقه المسؤوليه كامله باش يهبط الخطه هذه دون بار وبيان سور مع لي شوا دي جوار اللي ممكن نلقاو في بعض الحالات ممكن راهو خاطر جربها قبل ديجا سمعت بامال دو فوا حكاو على خذيره جربوا في اللاكس نجم راهو في راميزور والماتش سويفون معناتها
1: يولي
0: ينجم كيستوبر يقعدوا قدام
3: ينجم خاطر توا كدوزيام اكسيال بن حميده والطالبي ممكن زيادة ديو هذايا ما لعبش مع بعضه هذايا دون بار ودوتر بار معناتها شفنا بن حميده في الالينيومو ديفونسيف عنده مشكل في الالينيومو ديفونسيف دونك
1: هذايا مستوى التمركز
3: على مستوى
1: معناتها يقفى ليبيا في الارجو
3: فوالا عنده مشكل خاطر هو في الاخر ما تنجمش تلوم عليه برشا خاطره سيتان لاتيرال والا سيتان معناتها اكسونتري على الجهه اليسار دونك منتخب في الماتش هذايا عمل دي شوا معناتها ايفي رونار ان شاء الله يكونوا الملاعبيه لو جورجي في مقابله اليوم سور بلون اتليتيك اي فيزيك حاضرين كيف ما يلزم خاطر مشكلتنا الاولى اللي ظهرت في المونديال هذايا هي على المستوى البدني دونك على المستوى التكتيكي اكيد المدرب خدم على مستوى التمركز الملاعبي على مستوى الزون دو بريس في من الجانب هذايا باش صلح خاطر شفنا برشا برشا معناتها على المستوى التكتيكي ما نعرفش اسكو نقص تركيز ولا مش فاهمين مليح الادوار اللي موكوله للملاعبيه خاطر شفنا دي ديفايونس انورم في لي دو ماتش الاولى
0: دي كونسنتراسيون توتال
3: فوالا شفنا بون بيان سور كي يبدا البدن ما يجاوب زاد دالي وانت تعرف حتى
0: المخ ما يتبع
3: كل شيء ما يتبع حتى المونتال ما عادش ينجم يتبع ويجري الماتش هذا مادفيرسير كما قال دالي وكما قلت انت مادفيرسير تري كوستو مادفيرسير قوي برشا يلزمك تعرف تتعامل معاه لازمك تتعامل معاه افيك دي سيكونس معناتها يلزمك بون ساعه الاولى تكون معناتها تري زيكيليبري وتعرف تدافع عليه وتكون اغريسيف مع البورتور دو لابال ما تخليلهمش الاريحيه انهم يلعبوا بهدوء وبراحه لازم تكون اغريسيف
1: في وسط الميدان عشان جبت قبيله وسط الميدان تو انت
3: مش نسالك للرقيق ولا نسالك وسط الميدان بالنسبه للرقيق اختيار هذا ما نعرفش شو اللي صار اكزاكتومون علاش مش الرقيق موجود اسكو فما ارهاق اسكو فما معناتها ينجم يكون ينجم يكون خاطر انا حسب رايي الرقيق
1: خير من طالبي
3: خير من طالبي
1: خير من طالبي الحقيقه في الماتش الاول والثاني
3: خايب خاطر اللانيا ديفونسيف براتيكمون كلها ما كانتش في المستوى ما عاونتهاش برشا منطقه وسط الميدان وشفنا علاش تو جديد نرجع لك منطقه وسط الميدان منطقه وسط الميدان اللي فيها الصغيري ولا فيها بن خضيره من الاول وبعد جا الصغير بن سليمان دونك فما مشكل زاده في منطقه وسط الميدان
1: الكلهم اوت الحقيقه في الماتش الاول والثاني ما كانوش في المستوى لكن اليوم معناتها العناصر هذا اللي اجمعنا على انه ما كانوش في المستوى نتاعهم العناصر هذا اللي ما قدموش الاضافه لا بالعكس عملوا دي لاكين وتسببوا في اهداف وسيرتو سخيري بعد راني خضيره ما سخيري راهو في الماتش الاول والثاني عمل دي جاف كبار برشا وساهم في هدف مباشر قتل اللعبه ضد السياد وقتها راهو ادازا والله يعطيهم
3: فما امل والله
1: تخنت زي ميتو مش خايبين وقتها تخنت زي ميتو ماناش خايبين تخيل منتخب وقتها عادل ماتشيخ تسبب في الماتش الثاني نتفرجوا معناتها لقطه الهدف الرابع معناتها شنو عمل وبرشا كرات للادفيرسير وغيره
3: احنا في المونديال هذايا
1: اليوم
3: لحظه اكيد اللي كلامك عملنا برشا اخطاء فرديه
1: مباشرة
3: وأخطاء جماعية خاصة أخطاء في الأخطاء التكتيكية وفي التمركز
1: هذاك مع المدرب الآخر تقريبا أجمعنا أنه الحقيقة ما كنا نلعبه من غير مدرب كنا نلعبه من غير مدرب
0: حتى
1: جيك حاجة بارك نحب نسأل عليها بعد نتفضل محمد علي اليوم باش تلعب في وسط ميدان انت هذايا في وسط ميدان في فرانكي ديونغ وانتم السياد العارفين بقيمة فرانكي ديونغ اللي بلمسة يفسخ 6-7 ملاعبين
3: شوف الوسط ميدان نتاع المنتخب مع لي كولوار اللعبه لي كولوار من نقاط قوه المنتخب الهولندي دونك عندك ديونغ وعندك
0: تيجيني
3: رندرز وعندك جرافنبرغ لاعب ليفربول
1: جرافنبرغ
3: زوز ثلاثه ملاعبيه على مستوى عالي ومستوى كبير بون بالنسبه للملاعبيه كيفاش تتعامل مع هذوما شوف اهم حاجه انك تخليهم ديما سوبريسيون ما تخليهمش الراحه باش يلعبوا خاطر واحد ملاعب كيما ديونغ ولا رايندرز وهذا او دليل ملاعب وسط ميدان اذا ملاعب
1: لازم محاصره فرديه
3: تاخذ الكره وهز راسه بالكاليتي
1: هذه
3: هز راسه بالكاليتي التكنيك اللي عندهم اتو مو ينجم يخرجك راس راس دونك ديما تخليهم سوبريسيون ما تخليهمش يكون مرتاحين الور لا كي يبدا دودو دو بريفيرونس ما تخليهش يدور
1: كيما عملت الراس الاخضر البيدري في الماتش
3: بتاع اسبانيا كيما عملت كيف كيف غانا كونتر
1: لونجلتير
3: دونك هذوما لي ديتاي هذوما كيف ملاعبيتنا يكونوا بيان كونسونتري وتري اغريسيف بيان سور تري اغريسيف في حدود اللعبه في اطار اللعبه وتكون تربح لو دويال نتاعك خاطر لي ماتش هذوما ما يحميك وما ما يخليك افونتاجي على الادفيرسير كيما تربح لو دويال نتاعك
0: لكن يوسف قدور حاجه واحده
1: تفضل
0: راهو اليوم مع الطقس هذايا المطر واحد الجازون راهو باش يولي رزين برشا دونك راهو يحب لها برشا فيزيك واحنا شفنا معناتها من نقاط الضعف نتاع المنتخب نتاعنا اللي احنا رانا ضعاف فيزيك مو معناتها
1: اللي يلعب باش يعاوننا باش يرزل لهم اللاعب اللي هما سريعين
0: علينا احنا هما سريعين هما يعرفوا يلعبوا فيزيك مو هما حاضرين لكن احنا وقت اللي يبدا التيران مبلول برشا وتبدا الكره تمشي بالسيف راهو يولي رزين برشا الجازون معناتها راهو باش يولي جهد فدو فتروا واحنا شفنا كما قلت لك من نقاط الضعف نتاع المنتخب نتاعنا اللي يعني نحن فيزيك مو ضعف برشا. والحاجه الثانيه من نقاط الضعف نتاع المنتخب في كاس العالم وفي المباريات الوديه كل جهه اليمين الدفاعيه اللي هي فاليري والطالبي. طالبي بعيد كل البعد على المستوى نتاعو، فاليري ما شفناش لا دفاعيا لا هجوميا. انت اليوم كي تلقى قدامك جراندرز يلعب على اليسار وقدامه جاكبو ما ترى باش يتعبوك برشا. معناتها هذوما راهم لاعبيه رابيد ملاعبيه معناتها صناعيه ملاعبيه يعرفوا يلعبوا. واحنا خويا راهو تحبوا ولا تكره الدفاع نتاعنا في الشيره اليمين اللي هو الطالبي بعيد كل البعد على الطالبي اللي تعرفه تونس كامله وبعيد برشا. دونك راهو اذا كان اليوم الشيره اليمين باش تعاود نفس الاخطاء نتاع المباريات السابقه رانا باش ناكلوا كارتون. راهي هي بيده معناتها راهو هذه حاجات ما تتخبى لحتى تونسي. دونك الطالبي عنده توا حاجتين خايبين اللي هو المركاج ولا معناتها دي كونسنتري ولا بعيد برشا
1: ولا لون برشا زادرزين
0: وفي تخريج الكوره ولا يلعب برشا لاتيرال. ما عادش الطالبي اللي يعطيك باس في الانترفال يفسخ بهم لاعبي واثنين.
1: هذا شنو نجم يكون بسيشيك والا ثم مشكل بدني؟
0: شوف هذايا راهي معناتها راهي عندها عدة عوامل راهي هذه عندها عدة عوامل. راهو حتى انت وقت اللي يبدا من لاعبيه وسط الميدان نتاعك تتخبى ما تلومش كوره راك انت تتلذذ انك ديما تلعب كره
1: لاتيرال مع صخيري في بونتو
0: بالضبط يولي معناتها لاعبيه وسط الميدان ما تظهرش ما تعطيش هي الحل باش يتلذذ الملاعبي يطول كوره وبيع معناتها يلعب كره لتالي. هذه اللي لاحظناها في الطالب اللي كانت عنده قبل لك الباس يفسخ بها معناتها اللينيا نتاع الوسط الكل. هذه تو معناتها مفقوده عنده. والحاجه الثانيه كما قلنا هما زوز دفاعيا بصراحه من نقاط الضعف نتاع المنتخب البيريود هذه الاخرانيه الكل. واليوم قدامك ملاعب ممتاز برشا وملاعب رابيد معناتها راهو كيما دوكوره راه ما يبعدش برشا على دوكوره اللي هو معناتها ربحنا وحده. والنجم اليوم اذا كان باش نعاودوا نفس الاغلاط راهو جاكبو باش يعمل لنا معناتها مشاكل دفاعيه كبيره برشا. دونك هذا الرول نتاع بن سليمان اللي حتى هو لازمته يعاون برشا فاليري اذا كان معناتها هو بدا يلعب على اليمين وشفناه معناتها تقريبا البوست الاصلانيه نتاعو على اليمين. دونك راهو عنده زاد رول ديفونسيف مهم برشا. وكما قال لك معناتها شوف بوجه تو زاد راهو قال لك معناتها كلمه اذا كان انت تخلي ملاعبيه وسط الميدان يلعبوا مرتاحين راهم ينجموا يعملوا اللي يحبوا هما بالكره. شوف معناتها ذوما ملاعبيه راهو في مستوى عالي جدا مش راهو عالي جدا كو
1: تري اونيفو
0: تري اونيفو معناتها راهو برشلونه والسيتي معناتها عباد صناعيه برشا
1: وليفربول وغيره
0: وليفربول دونك شوف قدور بصراحه باش تكون مباراه صعيبه برشا. واحنا رانا ديما لازمتنا نقعدوا متفائلين لكن راهو هذايا ماتش يحب له برشا فيزيك يحب له برشا كونسونتراسيون وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معناتها جورنا.
1: انا راجع لك حاتم يستنى نرجع لك. حاتم مرحبا مره اخرى. حاتم به
3: حبيت نسالك
1: يسمع فينا هو نسمع في الامبيونس. حاتم باهي نسقوا مع مرة أخرى في الأوفي.
3: حبيت نسألك جدول علاش برشلونة خذيت جوردون وما خذيتش جاكبو
1: مثلا؟
3: ايه
1: جاكبو أغلى
3: أغلى
1: لا
3: حتى جوردون
1: خذيها برشلونة 70 لا تقريبا
0: 80 مليون يورو 70 مع 10 متغيرات 80 مليون يورو
1: فوالا. معناتها برشلونة المليون يفرق معناتها في الانتدابات وتعرف معناتها فوالا. دونك خذيت مع اني تفرجت فيه راهو تفرجت فيه جوردون الحقيقة ملاعب كبير ضد نتاع نيوكاسل راهو عذبنا وقت لعب ضدنا
0: ملاعب كبير اوكي
1: اما خاكبو خير
3: ما نشوفوش خير من
0: راشفورد
1: يجب يدخل في المنظومه
3: ان توكا اي نرجعوا لمنتخبنا
1: تحكي على عين نتاع هانزي فليك معناتها سيد موش يفدلك
3: بون نرجعوا لمنتخبنا جوست معناتها كي تشوف التيران والبلوز مبلوله راهو احنا ديجا نعانيو من ديشي تكنيك نعانيو كيف ما قلت انت قبيله ولا قال
1: ديرو اليوم والله لا ماتش فيزيك ولا ماتش تكنيك ولا ماتش نتاع
3: فولونتي نتاع تاع ديسبريا
1: نتاع ماتش اليوم نتاع تحب نكون او لا نكون
3: ايه بيان سور. شوف اليوم كيما قلنا ننتظروا في رده فعل اما اليوم راهو احنا مطالبين انه كل ملاعبي اللي عنده كوره عنده دو تروا سوليسيون قدامه راهو ما نتخباوش راهو ماتش تحملوا مسؤولياتكم الملاعبيه ما تديوش تخباو راهو
1: لا التونسي يفهم كوره راهو اوكي راك تخبيت راهو يفهم
3: صحيح اعطيه الحلول
1: يفهم يعرف اللي انت ما متخبي
3: راهو خلي روحك فاهم اللي راهو اليوم تلعب ضد هولندا وراهو صاحبك في مأزق لا تعطيه سوليسيون باش تحلوا مشكل راهو المأزق اللي في صاحبك هو ينجم يصير عليك انت في نص الماتش. دونك اذا نلعبوا بالتادي سبري هذايا الناس كل تحب تعاون بعضها في الاخر باش نعاونوا كورتنا ونعاونوا الدرابو نتاعنا انه يرفرف وانه بون يرفرف في مش باش بالترشح اما على الاقل بور اونوري نوتر فوتبول
1: بور
3: اونوري باش نشرفوا
1: كورتنا نخرجوا بوتي على الاقل
3: دونك ملاعبيه اليوم لازم تحمل مسؤوليتها خاطر شوف نجموا نلوموا على لموشي ونجموا نلوموا على ايرفي رونار ونجم نلوموا على بيرو فيدرال هذا ما كنا نجم نلوموا عليهم اكيد يتحملوا مسؤوليه ومسؤوليتهم اكبر اما سوي زاد الملاعبيه سوي عند معناتها سوي معناتها ريسبونسابل يتحملوا مسؤوليه في الاخر معناتها راكم نسيتوا النيفو تلعبوا في بطولات محترمه مقبوله صحيح ما تلعبوش في دي جران كلوب اما تلعبوا في نيفو به
1: اما متعودين تلعبوا ضد ليزيكيب هذوما الملاعبيه هذوما
3: فما ملاعبيه لعبت الشامبيونز ليج فما ملاعبيه لعبت الدوري الاوروبي فما ملاعبيه
1: كلهم متعودين
0: الانجليزي
3: واللي يلعب في فرنسا لعب ضد بي
1: سي ولعب ضد موناكو نثبت سجيمهم ناخذهم كاباركا نبداو من حارس المرمى ايمن دحمي لعب في لو نيفو
3: لعب
1: متعود
3: مشيت للسعوديه
1: لعب في ضد فرنسا ضد الدنمارك
0: ضد البرازيل
1: ضد البرازيل دونك لعب يعرف اش معناها او نيفو لاكسون يعرف لو نيفو بما فيهم بن حميدة حتى بن حميدة حتى
3: بن حميدة العالم للأندية
1: فوالا يعرف لو نيفو لعب في لو نيفو لعب في ماتشات كبار لاريير اليسار واليمين الزوز يلعبوا في لو نيفو ومستانسين المليو تيرانس الزوز في البوندز ليغ واحد في البريمير ليغ والثالث زاد في البوندز ليغ وكان في بي اس جي شو اسمه بن سليمان بريمير ليغ شامبيون شيب وبريمير ليغ لعب ضد الفرق الكبيرة الكل حازم المستوري زاد يلعب في روسيا دوري محترم ويلعب مع المنتخب في التريو نيفو ضد منتخبات عملاقه دونك الملاعبيه الكلها تعرف التريو ماهيش مش مصدومه سامحني في المونديال هذا وكانهم خاطر كي نتفرجوا حسونا وكانهم مش متعودين بالنسق هذوما ما يعرفوش يتعاملوا مع نوعيه الماتشات هذوما هما الكلهم عاشوا مره وبالبعض منهم عاش 30 و40 كا نتاع اللي عشناه احنا في الماتش الاول والثاني فار اكزامبل قولوا حنا بعد حنا بعد ثم على الاقل عنده 50 ماتش في التريو نيفو ولا
0: لا في مانشستر ولا في جمعيه كبيره
1: ولا
0: يعرف الضغط ويعرف الماتشات الكبار والدربيات الكبار ولمحه صغيره زاد شوف قدور اليوم المباراه هذه راك انت باش تلقى قدامك منتخب هولندي راهو من الثانيه الاولى راهو باش يبرسيك الفوق راهو مش بيخليك انت تلعب مرتاح صحيح. واحنا مشكله المنتخب نتاعنا حتى الماتشات الزوز معناتها اللي فاتوا اي كره نفكوها معناتها راهو ميم با 10 ثواني نفقدوها نطيش القدام معناتها
1: حتى كيما كان يحكي انيس كل ملاعب يعطي سوليسيون الزميل
0: كلها تتخبل كلها تتخبل كلها تخاف دونك راك اليوم راهي هولندا بيستعمل كيما عملت الجابون فوا دو راهي بيستبرسيك الفوق راهي بيستلقى معناتها البلوك نتاعها الفوق بيستلقى روف فان دايك
1: باش تدخل طمع فيك ديجا
0: تدخل طمع فيك تحب تدخلك شك على اللول وتحب تعمل سيناريو سياد وسيناريو الجابون مركلك على بكري دونك راهو كون اليوم متوقع راهو ملي انت تلعب السونتر راهي بيستطلع الفوق الكل راك باش تلقى 11 لاعب من المنتخب الهولندي في شطر التيران تاعك دونك راه باش تلقى دونك لهنا المهمه نتاع وسط الميدان وقت اللي يجي باش يطلب كوره باش يخرج كوره هذيك راهي مهمه جدا دونك معناتها اذا كانك انت اليوم تفك الكوره وتعاود تطيشها ويجاونا وتاكيونا ديمي ماتش معناتها عباره راك اليوم باش تتعب برشا دونك العبوا كوره ما يسالش حتى ولو ضاعت الكوره خلاها تضيع القدام ونبرسيهم حتى انا علاش ليه ما نبرسيهمش دونك راه كيما قلت لك راه اليوم باش نقاو مباراه صعبه على الاول خاطر راهي فيزيكمون باش تهبط عليك تبرسيك الفوق وراك باش تلقى 11 لاعب فان دايك وجماعه الكل راهو باش تلقاهم في شطر التيران تاعك
3: حاجه اخرى مهمه راهو هولندا ماهيش اليابان نقول لك علاش خاطر هولندا
1: تلعب لعب شامل هولندا
3: يحبوا يلعبوا الكوره في ساقيهم اليابان حتى ما تعطيهمش كوره
1: تحب المساحات
3: ما عنديش مشكله فك كوره وتكنترك اما هولندا ما يحبوش يجراو برشا في الكوره في ورا الكوره ما يحبوش يجراو برشا يحبوا كوره في ساقيهم
0: لهم الكوره فمي لازم في الكوره
3: الكوره شامله دونك هذاك علاش يقول لك دالي دونك يلعبوا لك البريس يلعبوا لك الكونتر بريس يخنقوك في الزون نتاعك هذا اللي احنا عندنا مشاكل فيه في الماتشات اللي فاتت ما عرفناش في السيركوي ايديال دو سورتي دو البال تقريبا فكوا كوره ونطيشوا شفنا راهو العاب دي يجي كوره ويطيش راهو طالب يجي كوره طيش معناتها لعبه ام من الاخر دونك في الماتش هذايا لازم على الاقل المدرب يكون رسم فكره واضحه عند الملاعبيه وقت يتفكر
1: انت ما شفتش اسماعيل الغربي في الماتش اللي فات ثم كوره مشى على اليمين راوغ هو ديجا مشى على اليمين ما لقاش شكون عاود راوغ عاود جا على اليسار نفس الوضعيه في الاخر معناتها جاب كفره معناتها تقريبا نراو سبعه ثمانيه ثواني هو يلوش سوليسيون ولا واحد عطى سوليسيون
3: ما لقاش وحاجه اخرى قلت لك على الاقل معناتها في ماتش اليوم كي نفكوا كوره عندنا فكره كيفاش نوصلوها الكوره لقدام وعندك توا ان اتاكون معناتها اللي هو مستوري ولا كيف ما كنا حبينا في وقت من الاوقات معناتها شواط يكون موجود ان اتاكون دو ميتي اللي كي بروفوك البروفوندور ويطلب الكره في العمق اليوم موجود ما عندك زوز ملاعبيه ولا ثلاثه ملاعبيه في الوسط اللي نجموا ياخذوا الكره في ساقيهم وتعطيهم الكره في ساقيهم وتامن التحولات الهجوميه نتاعك حنا بعض اللي نجم اسماعيل غربي ينجم، بن سليمان ينجم. دونك اليوم باللي شو اللي عمله المدرب على الورق بيان سور مبدئيا نجم نقولوا اللي لونترونور محضر فكره باش نوصلوا نهددوا سوا ديزون المنتخب الهولندي. دونك ان شاء الله تنجح، ان شاء الله فهم الفكره هذه ينجموا يطبقوها للاعبيه ان شاء الله. سورتو قلنا على الديشي تكنيك اللي يزموش يزمو تركيز كبير، وان شاء الله على 90 دقيقه راهو حتى ماكش حاضر 100% بدنيا، راهو بيفور معناتها شخصي من الملاعبي ينجم يتغلب في الاخر وديباسي معناتها.
1: وانا بخلاف اللي حكيتوه اللي هذا كله ان شاء الله ان شاء الله واكيد هو راهو في اذهانه يعرفوه حكايه معاهم المدرب في الشيء هذا واكثر
0: ما بدهم يعرفوا الشيء العام التونسي ويشوفوا معناتها
1: اللعبه راهم يتفرجوا في كل شيء. ولكن ما فيها باس، انا اهم حاجه حبيتهم يتفرجوا فيها، حبيتهم يشوفوها كيف يهزوا عينيهم يتفرجوا المنتخبات الافريقيه، راهو ولا منتخب افريقي باش يكمل الدور الاول دون نقاط. وتو ثم كان احنا والسنغال، السنغال ديجا باش تربح وممكن ترشح في الماتش الاخراني سكي سيور زاد، والمنتخبات الاخرين كلهم عملوا نقاط. شفت البارح جنوب افريقيا، جنوب افريقيا واللي كلمه فرد مره هو اللي جبت على جنوب افريقيا. نتعلموا يا ناس انه نحترموا المنتخبات، خاطر شفت في برشا بلاتوات بعد خساره جنوب افريقيا زوز بلاش كورة ضد المكسيك المنظمه، يعني احنا رانا اربعه فهمتني، ومنتخب ضعيف ومنتخب محلي ومنتخب ما عندوش قيمه ومنتخب درشنو ودرشنو ودخل. وانا شفت وسمعت في بلاتوات عندنا في مش نحكي في الراديو بصفه عامه في تونس، الناس داخله في اوغو بروس اي سيتي جنوب افريقيا، هاي ترشحت وهي ربحت وهي عملت باركور استثنائي وقدمت
3: قبل
1: ضد شكون هي كوريا كما نقولوا اليابان نقولوا كوريا راهو كيف كيف
3: نفس النيفو
1: تبرز كيف كيف
0: تعادلت مع تشيك اللي احسن مسيار
1: تشيك في المسيار راهي
3: المنتخب العربي الوحيد والافريقي الوحيد اللي طاح من الكوب دي موند هذيا من الجورنيه الثانيه.
1: شو نحكي لك انا
3: بقيه المنتخبات العربيه والافريقيه ما زالت في الجورنيه
1: الثانيه. رانا تويكا في الوقت الراهن
0: تطلع عاد البارح لعبه معناتها حدودها كان انتصرت
1: رانا 48 رانا اخر منتخب تو في الوقت الراهن رانا في مرتبه 48 اخي منتخب
3: مش احنا
0: معنا البنما لكن احنا اقل منها
1: احنا مسجلين قابلين اكثر
0: معنا البنما واحنا اقل منها
1: احنا قابلين اكثر اهداف دونك احنا 48 دونك مالوريزمون باهي. مناش حاتم ماهوش حاضر تو يقولوا لي حاتم مازال باهي. خلينا نخرجوا موزيكا بعد اخبار حمدي السويسي ثم ننطلقوا في النقل المباشر لمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. نذكر قبل شويه الفيه للايفواريه ترشحت رسميا للدوزيام تور بعد الانتصار منتخب الايفواري بست نقاط في اول مره في تاريخ منتخب السنغال الايفواري كامل بست نقاط، فاز قبل شويه ضد كوراساو 2-0. والمانشاف المانيا خسرت ضد منتخب الاكوادور اللي ترشح ديجا زاد الاكوادور، المانيا خسرت 2-1 ضد منتخب الاكوادور. حمد موزيكا حمد السويسي ثم نرجع لنقل مباراه تونس هولندا.
4: ستاد ديوان ستاد ديوان تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 Vous écoutez Diwan

0: FM. ديوان FM Flash News. موجز الأخبار ديوان FM عسلمة. مؤسسة فداء كرمت اليوم عددا من أفراد عائلات شهداء ثكنة بوشوشة، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وأوضحت مؤسسة فداء أن هذا اللقاء خصص للاستماع إلى مشاغل عائلات الشهداء والاطلاع على أوضاعهم الاجتماعية بهدف تعزيز الإحاطة الشاملة بهم وتوفير الدعم اللازم. كما يتنزل هذا الإجراء في إطار رد الاعتبار لشهداء المؤسسة العسكرية وعائلاتهم، وتخليدا للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة في حماية أمن الوطن واستقراره، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة فداء. الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد نجح اليوم في إجراء أول عملية جراحية باستعمال آلة المنظار لشاب يعاني من إصابة على مستوى الركبة. وأوضح المستشفى أن هذا التدخل الطبي يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية والاستغلال الأمثل للتجهيزات والكفاءات المتوفرة بالمؤسسة. الفريق الطبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدنين ينجح في تذويب جلطة دماغية حادة لمريضة تبلغ من العمر 42 عاما، وذلك باستعمال منصة نجدة بوانتيان للمرة الثالثة على التوالي. وأوضح رئيس القسم الدكتور زهير اليحيوي في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أن التدخل الطبي تم إثر التنسيق مع أطباء مختصين من مستشفيات مدنين وتونس وجربة لتحديد بروتوكول العلاج المناسب، مشيرا إلى أن المريضة وصلت إلى المستشفى بعد 30 دقيقة من ظهور أعراض الجلطة الدماغية. في الأخبار العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 150 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في فنزويلا عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد وخلفا مئات القتلى والجرحى. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقرر اليوم تعليق جهود إجلاء مئات السفن وآلاف البحارة من مضيق هرمز عقب تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان، مؤكدة أن عودة نشاطها بالمضيق مرتبط بتوفر ضمانات السلامة اللازمة للسفن. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور وكامل الفريق في التغطية الخاصة لمقابلة المنتخب التونسي. في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب. ديوان FM. ديوان FM.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ستاد ديوان ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان لحظات الانطلاق مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي في انتظار صوت حاتم جزبار من كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية. حكينا تكنيك، حكينا في التحضيرات، حكينا حتى بسيشيكمون اللي لازم يصير في المباراة. شنو أنيس كان جيت تكور به يقولوا لي حاتم حاضر، عطينا بريفيزيون
2: برونوستيك ان شاء الله. ان شاء الله الشوط الاول 0-0
1: محمد علي.
3: والله شوف مباراه صعبه، نتخيل الشوط الاول 2-0 لهولندا.
1: واضح. هاي سيدي حاتم جازبار في الوصفه تعليق تونس هولندا من كاس، تفضل.
4: مرحبا بك جاتور. نزيد قلنا بعد الناشئين الوطني نشيد الوطني التونسي المقدم ناشئ الهولندي اكيد طبعا هذا اللحظات ستنطلق المقابله مباراتنا الاخيره في كأس العالم. الحقيقة تمنينا أن تكون في ظروف مخيرة، تمنينا الأمانة أن تكون ربما مباراة نعاودوا فيها باش نتعداو للدور القادم، تكون مباراة الأمان الأخير، ولكن ضاعت كل الأمان وضاعت كل الطموحات في طبيعة الحال بعد خيبتين متتاليتين أمام كل من المنتخبين السويدي والياباني. والأسباب كثيرة ولم يكن بذلك حقيقة ولا داعي للعودة، كله في الوقت هذا بعد نهاية المسابقة كل علي أن أتحمل المسؤولية، والكل ذلك لابد أن نكون واعيين بحجم، سامحوني بالكلمة الكلفة اللي جاءت وتعديت للمنتخب الوطني التونسي. إذن مباراة تونس هولندا بصفيرة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا بعد لحظات بطبيعة باش تنطلق المقابله. مره اخرى نستعرض تشكيلتي المنتخبين بالنسبه لتونس: ايمن دحمان، مصطفى الطاهي، بن حميده، علي العاطي، فاليري، رامي خضيره، انيس السخيري، مجبري غربي، انيس بن سيمان، حازم المسوري. بالنسبه لمنتخب هولندا نلقاو فيرتوكن، هاكي، فان دايك، فان هيك، دامبرايف، تيشيني، رايندر، فرانكي ديونغ، جرافنبرغ، مارين، برودباي، وغاكبو. أكيد نجوم المنتخب الهولندي يقودهم كودي غاكبو نجم ليفربول الإنجليزي، بيتر شان من نجوم صحبة فان دايك القائد قائد المنتخب الهولندي. أكيد أجواء كبيرة، الملعب ممتلئ بالكل الحقيقة، أجواء مميزة جدا. تمنينا كما قلت كدور نكون في أجواء خير من هكا، تمنينا أن المنتخبنا يحافظ على أمن حتى رشح منذ المباراة الأولى والثانية في مجموعة صعبة. المنتخب التونسي إلى شو الحد لم يستطع تجاوز لا منتخب السويد ولا منتخب اليابان. طبيعي جدا سنواصل المقابلة وسنقوم بتعليق المقابلة. الجمهور التونسي بكل روح بكل الأمل يحاول ربما الدفع المعنوي بانتظار أنه يجاوب أقدام اللاعبين على أرضية الميدان كيف سيكون أداء المنتخب التونسي. نحاول إن شاء الله نتفاتي على الضرر ونحاولوا انه ما نكونوش سيئين بدرجه كبيره. اذن نعرف ده وقته مستغرب الحقيقه في 10 ايام ما لازمش يعمل المستحيل، ولكن رجع الثوابت اللي فرصنا به الحقيقه منذ منتخبات جامبيون كوت ديفوار العربيه السعوديه والمغرب 40-3-1 في انتظار هل سيتغير ربما المعطيات على ارضيه الميدان ام لا. ولكن وشاهد كما قلنا 4-2-3-1 4-5-1 الرسم التكتيكي خليها من سولاد 7-6-5-4-3-2-1 تنطلق مباراة هولندا وتونس، وكلنا يأمل انه نحاول قبول الاهداف مثل ما جرت العادة زوج المقابلات الأخيرة البداية والبدايات بطبيعة الحال عند المنتخب الهولندي في كرة إلى كيف يعود إلى الخط الخلفي بالنسبة للمنتخب الهولندي كرة من الرواق الأيسر كي البحث المتواصل أكيد على العمق الهجومي كما تحدث رونالد كومان أنه البداية تسمع جادور زي زمير كوفي فضل جادور خليكم معي الجماهير التونسية تحاول ربما الدعم المعنوي والمساندة منذ الدقائق الأولى من المباراة بكرة تغطية حاضرة من محمد أمين بن حميدة تغادر الكرة الميدان برمية ست أمتار للحارس أيمن الدحمان تعرف أهمية البدايات في مثل هذه المقابلات ضروري أنه عدم قبول هدف الدقائق الأولى اللي خلينا ربما نحاولوا معنويا يكونوا خيرا بكرة المنتخب التونسي على الرواق طيب العملية المحاولة منتخب التونسي خطيرة التوزيع خطيرة الكرة والشريطية ممتاز إسماعيل الغربي التسريبة من إسماعيل الغربي مرت فوق شباك حارس المنتخب الهولندي فيربوكن حارس المنتخب الهولندي بارت فيربوكن يقود أكيد المنتخب الهولندي حارس برايتون الإنجليزي عود الكرة للمنتخب الهولندي إلى الهاكي من الجهة اليسرى في وسط الميدان إلى جرافنبرغ يبحث عن ديونغ يجيب الكرة من الجهة اليسرى إلى هاكي باش يحاول التوزيع يتريث قليلا يتابع فيها نيس بن سليمان يعود إلى فيرجيل فان دايك هاكي هاكي ايش يعمل هاكي أكيد نتام أكيد اللاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والرواق المتألق مع تشكيلة المدرب السابق للسيتي بيب غوارديولا ترجع الكرة لفرانكي ديونغ في عمق الدفاع خطيرة العملية للمنتخب الهولندي حذاري من التوزيع الهدف الأول الهدف الأول لبروباي إلى براين بروباي يتمكن من الشباك المنتخب التونسي لويسن شاندرلاند الانجليزي ما فيناش فرصة في قبول الهدف الاول نفس السيناريو عاد من المباراة الاولى والمباراة الثانية امام الشهيد امام
1: يا حاتم الهدف سجله الصخيري في مرميه حاتم
4: نعم جدور هدف اول
1: قلت لك الهدف الاول سجله صخيري في مرميه
4: ما فيناش برشا معناها ما فيناش برشا باش تقبلوا هدف جدور هذا هو يعني لو الحقيقة ما اوكي التفائل والامل وقلنا لا ما نقبلوش مش نعاودوا سياسة تمسح فيك ونمسكوا سلام
1: ربي قدر الخير وكاو
4: ربي قدر الخير ولا كما قلت لك راهو اسمع في قناة المقابلة يا جدور راهو الامل نتاعنا هو عدم قبول
1: حصيلة كبيرة وكهو
4: ولكن المؤكد في أسوق جدور هو والله مش بقول لك معناها هزيمة بتكون ثقيلة إن شاء الله
1: ربي يستر وكهو
4: لأنه سيناريو اللي حكينا فيه جدور قاعدين يشاهدوا فيه أمامنا أنا أتفرج تتفرج على ملاعبية منتخب هولندا أنا هو يعني تحدي طبيعة معناها اليوم تواجه منتخب باللي بتكون عندك إمكانيات وباللي بتكون أنت معناها حاضر وغيره ومنتال معه وفيزيك معه تنجم تقولي معناها بدنيا وذهنيا ومعنويا وفنيا وكي ولكن لا هو نافت منتخبات اقوى منك شيء بعيد على بعض
1: واحنا مساهمين واحنا مساهمين زادة حتى العقلية الانهزامية اللي قاعد اشوف فيها مساهمة برش
4: هذيك هي عقلية انهزامية قدود دكور ولكن معناها حتى طريقة قبول الاهداف
1: تيقاق الهدف شنو حاتم تثم هدف مضحكة الحقيقة سخيري في كل ماتش يتسبب في هدف ولا مش معقول
4: شوف هدوما تلعب في السهل برشا تلعب في السهل ومدير تعقيدات وتلعب احنا والله واحد ما عاش لكي ما يكون
1: هذا سخيري اللي يلعب في البوندز ليجا مساهم لك في 3 هدف في كل ماتش بونتو ما شاء الله
4: والله اسمع يا قدور سخيري الغربي العابدي معناها نشوف مش تلوم الناس الكل معناها بتقولي بخيري بتقولي
1: كل مسؤولين من الحارس للمهاجم
4: من الحارس للمهاجم اليوم راهو الكوره راهو والله العظيم راهو تحدثنا والله ما حبيتش البداية نتاع الطريق تصير فيها هي هكا للأمانة. أنا خاف حتى على وجه طور تونس تسمع تونس.
1: صحيح فوالا فوالا هذا اللي حكيناه ديجا.
4: خاف
1: حاتم والله الحقيقة معناتها أحمد الله أني لست في مكانك، ربي يكون في عونك وربي يقدر الخير. تفضل.
4: الحمد لله واحد والله على كل والله
1: على كل يا ربي كبير. إيه يا تفضل
4: على كل ربي كبير الحمد لله ربي كبير. طب يا صورة حبيبي مرة أخرى حبيبي اليوم الحبيبي بس اسمها حبيبي هو وذاك أبد من قوله سيدي زنقة معناها الهدف الأول للمنتخب هو كي تريد تسخير ضد مرمان ونحاول تفادي ما أكثر عن ابنك المدينة هو معناها سوا في ست دقائق لعب مع مخالفة من هذه وشكون قدام الكورة معناها فلقة دامفريز معناها دامفريز اللي معناها لاعب الانتر انتر ميلان واللي تقريبا المنطقة الحديثة ريال مدريد ضربة المخالفة المنتخب الهولندي حذري بالقامة اللاسيري بريون فان دايك ترجع الكرة خلنا نرجع بلاس بكوري عندي بلاس عملي كنت مش معنا قبل على الأقل خير لكن هذه هي الوضعية اللي قاعدين فيها الوضعية صعبة قاعدة يعيشها المنتخب فيها الوضعية صعبة برايم بروتو يسجل هدف الثاني للمنتخب الهولندي في توقيت إلى حد الآن 8 دقائق لعب 20 ثانية تحكي على فالير مارشانز قدير متاع ملعبية معناه كي نقول لك أنا فردودن 42.5 مليون يورو أكي 12.5 فان دايك 14.8 فان هيك الجنبو 56.2 دامفريز 30 تيجيني رانجل 55 ربي خطر في مسيرة خطيرة للمنتخب الهولندي. أنا تحكي على منتخب كنت لتسلي خيص خليت المنتخب معناه المملكة معناها فرانكي ديون تطلع في الفقر السبعة درافنبرغ قدور ريان قيمة 100 مليون يورو يعني هذا مش تعرف انت مع نجم ليفربول الانجليزي يعني تلعب كونتر زد بروبايت تطلع في الفقر السبعة مالين 55 قاسمو 66 وين داخل وين يعني أمو حمد اللي ممكن يتبع فرشة في الكرة الأوروبية يعرف شو قاعد يصير في الكورة وين تمر جانبية تمر جانبية لابد أن يستفيد شوية يعني يستفيد شوية ويدافع يحاول يدافع هذا ما نستنتج شيء إلا يحاول يدافع يدافع بالذي يكشف معناه في الأربعة فين في خوف حتى لأنه الفيرونار أصاب في هذا المعطى وإلا ليه والله يقدر أنا في بلاس الفيرونار نلعب بستة في اللعب مش تعرف انت حجم الكيلته وتحدثنا وقلنا معناه ما قلنا انه اليوم المقابلة مش نحاولوا عدم قبول برش اهداف وقت في خمسة في ثمانية دقائق قبل الأهداف. الآن سيغير الإعلان إيه مشيت الصغيري رجع معناها خلاف منتصر السردي إذا بن حميدة الصغيري شفيت الضيوف طايح معناها يلعبوا على خط 18 هولندا تدور عينا في الكورة في مناطق نتاعنا وتحاول تلقى ليزيد فاس. هي توا كما نقولوا بالنسبة لها هي ميسيون ماهيش أكونفلي ولكن تحاول تسجل أكثر من أهداف تعرف مقابلات كما نزول ما يدخل في التاريخ وناس هذو ما تلوج على التاريخ يتلوج على القيمة يتلوج على الحاجات اللي أي ملاعب يتعب الشمال في أكثر عدد ممكن هذه الكورة خطيرة مثل هولندا هذه كورة فرانسي ديون هو دخل الدفاع فرانسي ديون بتسوى بتاعه يستبدل الدفاع من أنفاق الله موجود للدفاع عاوت على اليمين فاليري يلعب معاه هلا بمعاه صحيح يلعب يم فاليري من جهة اليمنى وزع هذا المشهوري يدخل المدافع كمان هيك يدخل جون بول كمان هيك مدافع برايتون بعد الخشورة على الدفاع منتخب هولندا ترجع الكرة إذا بكرة المنتخب الوطني التونسي كرة المنتخب الوطني التونسي مع ضربة ركنية لمنتخبنا يمشي التنفيذ اسماعيل الغربي في اسماعيل الدقيقة لعب من زمن المباراة في الشوط الأول والنتيجة 2-0 للمنتخب الهولندي كرة يسخير ماماه وأيضا بروبي كرة ترجع المنتخب التونسي على التوزيعة ال 18 بالراس ولكن يتدخل الحارس المرمى كرة حريف بن سليمان رأسية بن سليمان يدينا الحارس فيربوكن عنده الكرة يلعب من الجهة اليمنى مع مالين مع دونييل مالين من الجهة اليمنى لعب ظهير روما الإيطالي كرة في وسط الميدان عند جون بون فان هيك يلعب مع مالين يعود إلى فان هيك فيرجيل فان دايك إلى ناتاناكي ناتاناكي مع جرافنبرغ جرافنبرغ يعود إلى فان دايك كرة في العمق خطيرة العملية يتدخل علي العابدي ترجع الكرة وإبعاد الخطورة من محمد أمين بن حميدة إلى حازم المسوري الكنترول يدور بالكرة موجودة ما زالت عند المنتخب الهولندي تعود إلى بن حميدة محمد أمين بن حميدة حنا بعض يطلب الكرة مع قصيرة حنا بعض يرجع مع بن حميدة مرة أخرى اليسر الصغيري يعود إلى الدفاع اليسر الصغيري يبعد على بروبي كرة مرجية اليمنى إلى يان فاليري فاليري لكن الكرة خاطئة ترجع المنتخب الهولندي لا موجود في التغطية أنيس بن سليمان ويربح الثالث تحت انظار رونالد كومان ترجع مع الاسماعيل الغربي يعود الى الخلف الى محمد امين بن حميده بن حميده عنده الكره بن حميده ترجع الكره الى محمد امين بن حميده نزلت الكره عند اللاعب محمد بن حميده مره اخرى الى اليسار الصخيري يلعب معاه أيمن دحمان انتشار تكتيكي بالأربعة أربعة اثنين جاد فيه حاليا منتخب هولندا قاعد يبدل بالأربعة ثلاثة ثلاثة أيضا منتخب هولندا يحاول بطبيعة الحال إنه يزيد أكثر يقوي أكثر المستوى المردود منتخب هولندا يعود إلى جون فول فان هيك جون بول فان هيك يلعب معاه فان دايك كرة جرافنبرغ لكن موجود انتقطع الكرة من صفر الطالبي مع المسوري حازم المسوري يمشي المسوري يلعب الكرة كثيرة هذه العملية على زين يومنا الريتري نزلت خطيرة المنتخب الوطني التونسي ايش يعمل المسوري يرجع مرة أخرى التوزيعة من القائمة السلمية من غير ولكن دون خطورة من حنا ضاعوا على المجبري تغادر الكرة رامي ستة أنصار يتهيئ المنتخب الهولندي سنة بلشر قبلنا الأهداف الحقيقة في الوقت مبكر جدا وقد تذكر جدا في التكتير لفريق قايق نقل لوجود أهداف بعمل صبر عمات منتخب هولندا حضرين على كل ترجع إلى فرانكي ديونج. فرانكي ديونج 29 سنة لنجم برشلونة الإسباني مدرسة كروية كبيرة منتخب هولندا مدرسة الحقيقة عريقة للاعبين عبر التاريخ خلاه بصمة كبيرة في تاريخ كرة القدم العالمية على رأس المدرب الحالي رونالد كومان. أعود والمخالفة يقول الحكم لما يساعد منتخب هولندي حتى في المقابلات في التاريخ مباراة ودية في 2006 على عبر منتخب هولندا قعدنا معاه 1-1 في نوفمبر 2006 في ملعب حمادي العجل في رادس ظاهرة صوارخ ما بين منتخب 57 عالميا و8 عالميا منتخب الهولندي. عودة الكرة ايضا ضربة المخالفة لمنتخب هولندا حذيري من الكرة الثالثة للمنتخب الهولندي عن توزيع من قناة السعود من فرانك ديونج.

استراتيجي حان بعض مجبري الكنترول، لكن سهل ارتكاك الكرة من دانزل دانفريز، كرة نتنكي نتنكي 31 سنة وأرقام اللاعب بتحدث. فرانكي ديونك إلى دانزل دانفريز، يعود إلى جون بول فان هيك، فان هيك مع فان دايك، فان دايك مع فان هيك، ثنائي المحور يعاون عليه رونالد كومان، يجيب الكرة لدنزل دانفريز من الجهة اليمنى، جاكبو يطلق الكرة ولكن لا يعود إلى اللاعب فان دايك قائد المنتخب الهولندي. فان هيك مرة أخرى، فان هيك حذري الصمود حاليا منتخب التونسي بلمسة واحدة، لكن موجود في قطع الكرة إسماعيل الغربي مع فاليري، يان فاليري يتبع فيه اللاعب جاكبو، جاكبو يفتك الكرة، جاكبو ترجع معاه الهجم بروبي، ولكن موجود في قطع الكرة لتلتخيري، ترجع من بن حميدة مرة أخرى، بن حميدة كرة في الظهر ولكن موجود ينزل دنفريز يفتك الكرة، ترجع مع اللاعب جاكبو الملا، وهذا الملا كرة من جهة اليمنى ينزل دنفريز، ترجع كرة في العمق ولكن موجود في قطع كرة، حذاري كرة خطيرة نزلت متقبل هولندي، جانبية من الصف ليه كرة المنتخب الهولندي تغادر ضربة الركنية، ضربة ركنية يتحصل عليها اللاعب التيجيني رايدر، يذهب لتنفيذ ضربة الركنية، التيجيني رايدر لعب السيتي الزميل اكي السيتي، التيجيني رايدر طلب الكرة من جاكبو، محاولة بطبيعة الحال أخرى للتسجيل من جانب المنتخب الهولندي، خطيرة العملية، يتدخل الدفاع إبعاد الخطورة من يان فاليري، إبعاد الكرة ضربة رمي التماس، لولا حاضرة في أرويد ستاديوم في كاساس من الجماهير الحاضرة، تعود الكرة للمنتخب الهولندي، ترجع على كرة مرة أخرى لفائدة المنتخب الهولندي، برمي ثلاثة ميت ينزل جانت رايس بالأثنين، ترجع على كرة برمي ثلاثة ميت لمنتخب هولندا، انتظار التنفيذ يعطي شوط التنفيذ، الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا تعود للكرة ديما عند المنتخب الهولندي في 20 دقيقة لعب، منتخبنا ما زال متأخر في النتيجة في مقابل صفر، حذري من الجهة اليمنى دانزل دانفريز يعود إلى جون بول فان هيك إلى حارس المرمى فير باغن، ترجع في وسط الميدان فرانكي ديونغ، فرانكي ديونغ كرة من الجهة اليمنى يعود إلى فان هيك، فان هيك يجيب الكرة من فرانكي ديونغ، دينامو الفريق بلاي ميكر رونالد كومان مع اورانج منتخب هولندا، الكرة من الجهة اليمنى إلى مالا، يلعب الكرة مالن، مالن مع دوميان مالن، عند الكرة في محاولة على البحث عن الثغرات، والمنتخب بيوقف اللعب ويحاول يسكر كل المنافذ، إلياس الصغير إعادة إلى الخلف، الصغير بن حميدة هو طالبي في قلب الدفاع، العاب دي فاليري من اليمين واليسار قدامهم، من شمال الغربي خبيرة مجبري وحازم المستوري وحيدا في الأمام، يعود منتخب الرياضي يستحوذ على الكرة لاستاتيستيك الحقيقة فضيحة إلى حد الآن في 22 دقيقة لعب، وإذا عاد الله غالب وإن نقول عادي في إحصائية تيمانك، يعود الكرة إلى دنزل دانفريز يتبع فيها علي العابدي، لكن صعوبة في افتكاك الكرات، ومنتخب هولندا يلوج على أي ثغرة أو أي مساحة باش يسجل فيه، فان هيك إلى مالن، مالن يعود مع فان هيك إلى فرانكي.

0: ديال كرة من جهة علي فرقاتلو، ولكن يتدخل منتصر الطلبي، منتصر الطلبي مع يان فاليري يرتك الكرة، يان فاليري يلعب الكرة تقول كاتيا غارسيا ضد ناستان ماركي في 23 دقيقة لعب. الحكم فاتي ووتر بريك قدور ليك الكلمة والتحليل بتاع ناشا المقابل.
1: شكرا لك حاتم جزبار. ووتر بريك في وقته مش على الاقل يتيح الضغط على المنتخب الوطني التونسي. اش باش نقول انا ما بقيت ما نقول معناتها اثنين بلاش في درج 6 دقائق ماكسيموم. انيس اللي حكينا قبل الماتش كله ما صارش.
2: ايه بون الحقيقه رغم اللي البدايه راهي ما كانتش خايبه بفرصه اللي
1: عادي حتى ضد جابون فرصه حنا بعد ثم قبلنا.
3: ايه هذه اسهل
2: شوف احنا راهو هذه معناتها سي ريماركابل انه الاخطاء الفرديه زادت على ما بينا تسمع بها
1: الاخطاء الفرديه. صغيري كل ماتش ولا
2: يا صغيري تا وليت عنده عاده من اللي خذا الكابيتان ولا يزمو يعمل
1: لازم يتسبب في هدف ولا يسجل هو متكفل هو بالمهمه المره.
2: مالوريزمون شوف منتخبنا اكثر منتخب اقبل اهداف في العشر دقائق الاولى، قبلنا الى حد الان اربع اهداف في 10 دقائق الاولى. منتخبنا عمل رقم قياسي في المونديال هذا.
1: شوف احنا حطمنا ارقام قياسيه سلبيه الكل، خلينا حتى رقم
2: في مثلا في 205 دقيقه قبلنا 11 هدف.
1: كان صدقني ربي المنتخبات الثلاثه اللي لعبنا لهم جابون سويد هولندا الثلاثه عملوا اسرع هدف ليهم في تاريخ المونديال.
3: اسرع هدف لهم
2: دونك قلت لك
1: كلهم عملوا اسرع هدف في تاريخ المونديال بالنسبه لي لهم على حساب تونس.
2: شوف احنا في العشر دقائق الاولى قبلنا اربع اللي في المونديال اللي فات في 300 قداش 90 في 3 270 دقيقه قبلنا هدف فقط.
1: دونك واضح قبل ما نمشي لحاتم يلا بسرعه
3: قدور. شوف احنا خويا رانا حكينا وعودنا وقلنا ما عندنا كنا راهي نقاط ضعف المنتخب اللي هي ديما لونتام دو ماتش. احنا كل اونتام دو ماتش ندخلوا خاسرين معناتها عباره
1: فوالا كان نصبت
3: الظفر داخل خسر واحد بلاش عليه هذه كلها مونك دي كونسنتراسيون. انت كيفاش معناتها تقبل في ثلاثه ماتشات في الدقيقه السادسه والدقيقه الرابعه والدقيقه الثانيه معناتها هذه ما حاجات راهم ما يصيروش راهم حتى في الاماتور راهم راهي جمعيات ومنتخبات كبار او موا يشدوا رواحهم 15 20 مينوت وتجري اللعب من بعد خاطر هما راهم بيشاطوا يعطيوا كل شيء
1: 14
3: احنا نشوفوا توا 22 مينوت اللعبه في 30 متر الاخرانيه نتاعنا احنا فان دايك يلعب معناتها عباره في بلاصه ثلاثه
2: كون
1: تاعهم فان دايك شفتوا فان دايك شفتوا
3: فان دايك يلعب ويمشي بريسي لفوق واخسر كوره لفوق وانت معناتها اظهرت اللي راك تنجم توصل. وصلنا معناتها دو فوا سونتراج اللي هو راتها الغربي الاولى وحنا بعد جاتو كوره زاد كيف بالراس معناتها دونك معناتها راك تنجم توصل العب كوره مثال انت خاسر باش تخسر ثلاثه باش تخسر اربعه وما حاول على الاقل تسجل هدف وما حاول على
1: الاقل
3: تخلق فرص. نشوفوا هكا اذا كان مش كملوا هكا انا مش ناكلوا خمسه اخرين
1: ربي يستر. هاي حاتم جازبار تفضل. حاتم ايه نرجع لك في الوصفه تعليق تفضل. باهي حاتم مش في الاستماع الواتر بريك مازال ما فيش وديجا في كانساس مازال كلكو سكوند وكنت تسمعوا اكيد اللي التحقوا بينا الان على الشان اليوتيوب ديو ان اف ام لايف ولا على الفيسبوك سبور باي ديو ان اف ام على مختلف موجاتنا. نذكركم لحظه انه المنتخب منهزم في الشطر الاول من الشوط الاول في المباراه 2-0 زوز بونت تسجلوا في الست سبع دقائق الاول.
3: زدك حاجه اخرى قدور الهدف الاول نتاعهم سنتراج على اليمين فما لا تكون وحده بين سته مدافعين معناتها وحده في السيمتر بين سته مدافعين معناتها صخيري كيفاش معناتها هي تعداد ثلاثه ديفونسورات الاولى اللي وصلت لصخيري اللي هو وراه معناتها بالضبط لا تكون معناتها حتى في صوره ما صخيري رتاها كان معناتها تنجم تتعادل هو بروبي معناتها كان ينجم يسجلها دونك معناتها انت كيفاش الكره توصل غادي سهله كره حيه دقيقتين اللاعب توصل سونتراج على اليمين دون فريس وتتعدى بين سته مدافعين احنا شفناهم سته واقفين على اليمين نتاع السيمتر وفيهم معناتها اتاكون واحد البقيه كلها معناتها قاعده تالي ريتري وتتعداك وتدخل كره معناتها هذه سذاجه دفاعيه هزيله جدا.
1: حاتم جزبار نرجعوا لك يلا حاتم نرجعوا لك في الوصفه تعليق تفضل يا حاتم.
0: شكرا لك جدير رجعنا مره اخرى اكيد عن المقابله والنتيجه دائما التقدم منتخب هولندا 2-0 27 دقيقه لعب اكيد كان ثم شويه توصيات ولكن قداش بشكون التوصيات في نسب مئوية قدر 90% من الكرة منتخب هولندا 31% منتخب تونس 31% برشا فما دي كرة حذري حذري منتخب هولندا باش يفوق بلا ما تخليش يفوق وجاني بيا جاني بيا يعني كرة أنها كرة من لاعب المنتخب الهولندي جرافنبرغ بيان جرافنبرغ هو اللي يفوق الكرة على العملية الأخيرة وصدمة لواحد من لاعبين المنتخب التونسي ضربة ركنية ضربة ركنية لتعيد المنتخب الهولندي توقيت 28 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول إبليش المنتخب الأورانج هولندا من تونس تعود إلى الكرة المنتخب الهولندي يحاول تصويب الكرة بعيدة يحاول التصويب مولن ريال مولن جرب الحظ من بعيد عبد القوي بنوع لأنه يعرف منتخب تونسي بشي حاول يتكر أن كل من يفز أن تجئ إلى حولية تصويب من بعيد أرش عمري من دحمان عن الكرة يعود إلى أثناء تغادر الكرة لم يتم جميل المنتخب الهولندي تنقل بسرعة نرجع على الكرة إذا منتخب هولندا كرة في عطف عن الدفاع بل خطيرة عملية توزيع الكرة من الدخل على الدفاع كيف يكون هدفك من الثالث من البحث جاكو كرة توزيعة نجي اليومنا من مولن جاكو في الطعم الثاني التوصيب الرفيع بتاعه مرة جنوبية وتعود المنتخب الهولندي دي مخالفة فرانكي دياز عمل كرة معاه جون بول فان هيك فرانكي دياز كرة دمبريد كرة حذري حتى سويدة وزميدي ملا كرة وملا تسويد في بناء العالم هزم وملا تيكي تاكا واحدة اثنين تلقى الكرة تسويدة تعدل اخنب الانتاج ضربة ركنية التنفيذ نتيشني رايندر رايندر لتنفيذ الكرة وضربة ركنية نجم مانشستر سيتي على الانجليزي التيجاني التيجاني المنتخب التونسي عام تفضل مضي التيجاني نرجع على الكره ضربه الركنيه نتيجة رايندر في القائمة الثاني يدخل الدفاع هاسا سويدا هذا يزود مرة أخرى علي العابدي يدخل علي ترجع شوف التعامل مع الكرة من علي ودحمان موجود دحمان موجود الكرة لدين كوتور ترجع الكرة بضيعة عالية أيمن دحمان الحكمة تقدر فيها تكون مخالفة أنا بقى المجبري يتحصل على ضربة المخالفة أنا بعض مخالفة لي حنا بعض المجدري متوقف ميزان ميدي كولي عودة الكرة باية تصويبها ميزان ميدية قاعد يربح في الوقت المنتخب باسم أحمد شادي هذه هي الصورة واضحة أن منتخبنا قاعد يقسم عليها يتصارع مع الوقت باش نحبش الأهداف ولينا كان باش ولينا باش نخسر زوج ولا واحد ولا ثلاثة وكأنه كنا كذا فرحانين هذه هي كورة خطيرة منتخب هولندا يدخل يتسخيري أنا بعد يلعب الكورة مع العابدي علي العابدي طور رغينا شوية رغينا شوية بهم ساعة التعامل مع الكرة معناها كيفاش عميل خايفين الرابعية خايفين من قبول الهدف بتخاف من تقبل أكثر عن ممكن الهدف راح يشتغل مش تطيح في الخطأ. فان دايك يتابع في إسماعيل غربي ترجع الكرة المنتخب الوطني التونسي أو الهولندي عفوا مين جاتنا الكرة ترجع من ناتانكي فان دايك إلى فرانك ديانج إلى جرافنبرغ لمسة واحدة عن مالين إلى جرافنبرغ يدور في 18 يدخل الصخيري ترجع مع الغربي في الملعبية مع فاليري لأن فاليري العمق في حازم المصوري والموجود الحارس موجود الحارس بارك فير باغن يلعب الكرة بلمسة واحدة موجود الصخيري في قطع الكرة الأخيرة عودة الصخيري محبش نتكلم أقول نحن نخلص بالعين كأنه التأمين الدفاعي أصبح أفضل شوية معناها فرنفور الكيرس نتاع سبعة دقائق الأولى أنا بعد يلعب الكرة مع إسماعيل إسماعيل الغربي إسماعيل شامل إسماعيل يراوغ ولكن ما ينجمش يتعدى ما ينجمش يتعدى إسماعيل الغربي بل يتعدى أنت معناها بالتركيز بالبنية الجسدية بل ينجم يتعدى ما بين فان دايك وفان هيك ترجع متنكي لفرانكي ديانج فرانكي ديانج يلعب الكرة مع تيجيني رايندر يجيب الكرة من الجهة اليمين إلى دنزل دانتريز عزوان فول فان هيك مع دانتريز من الجهة اليمنى دانتريز يعود مع فان هيك يلعب معاه اللعب مولان ولكن يدخل حمداء المزري يتعكس الأجمع المنتخب التونسي لأيام فاليري يخلط فاليري ما يخلص يخلط فاليري بفعل التوزيع ولكن دون عنوان يزين الحارس بير باكن في تنقيب 35 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول في بليش لهولندا ليس تصير مرماه اللاعب بروبي عصا الأسبقية لمنتخب هولندا كرة من جليفرا يحاول دكو يدخل إسماعيل غربي وسيغادر الكرة الميدان تنس لمنتخب هولندا إلى متانكي فان دايك فان هيك مع دنزل دانتريس فان هيك مع فان دايك مع فرانكي ديانك مع دافو لكن يدخل فاليري والكرة تنس في منتخب هولندا نتانكي كرة في العمق يدخل منتصر الطالبي مع اسماعيل الغربي إلى فاليري مع الكرة نعم متقدم تنس المنتخب التونسي يان فاليري في تنفيذ رمي سلة تنس لمنتخب هولندا في 36 في كلاب يلعب مع ريسيسينين اسماعيل الغربي سيب الكورة استعمالك الغربي يجيب متسارة صالبي ولياس الشخيري ولياس يتابع فيه بروبي لمسة واحدة حما بعد نصبه الكنترول يتابعه فرانكي ديونج مع بن حميدة لمسة مع علي يمشي يلعب الكرة ولكن موجود مكانه فيه في قطع الكرة ترجع مرة أخرى من حنا بعض المجبري حنا بعض شو يعمل المجبري يلعب الكرة صيفة العملية خاطر العملية منتخب التونسي الريتري هي تدخل الدفاع في الكرة والعملية الأخيرة ترجع في منتخب هولندا اثنين بليش تقدم هولندا في 33 دقيقة موجود في قطع عن الكرة بن حميدة ولكن الحكم يعود الى المخالفه الحكمه المكسيكيه. هو لي الحكم هذه من سنة 2022 دارت عديد المقابلات في الدوري المكسيكي واصبح يعول عليها في المقابلات العالميه ايضا الحكمه المكسيكيه. ترجع لنا كرة لفان دايك لفان هيك فان هيك ثنائي قلب الدفاع كما قلنا فان دايك فان دايك وفان هيك نعود من سنة كيف من الأربعة ثلاثة ثلاثة لرونالد كومان اللاعب الأسطوري لمنتخب هولندا. نعود من الجهة اليمنى لمالن مالن يحاول المراوغة مالن يتدخل علي العربي في قطع الكرة من دونيال مالن 27 سنة لاعب روما الإيطالي قد من أستون فيلا يتجر بعيدا مع بوروسيا دورتموند بي اس في أيندهوفن. اللاعب دانيال مالن رواق الجناح الأيمن لمنتخب الهولندي عنده الكرة في الأثنين دانزل دانفريز دانفريز كما قلنا مع الأخبار المتواترة على الكسر العقد وانتقاله إلى الريال مدريد الإسباني إنتر لعب السابق لبي اس في أيندهوفن وسبارتا روتردام تنزل دامفريز من جهة اليسرى ترجع الكرة من علي العابدي يعود لسلسكيلي لمسة واحدة من الجهة اليمنى ليان فاليري فاليري لكن فتح الكرة من دفاع المنتخب الهولندي عبالي يدي كرة عبالي من التسليم من خليفة صوت ما يصوبه هي بعيدة من اللاعب جرافنبرغ ريان جرافنبرغ نجم ليفربول الانجليزي جرافنبرغ قادم من بايرن ميونخ في صفقة كبيرة من بايرن ميونخ إلى ليفربول مع اللاعب السابق لأياكس أمستردام الهولندي 42.1 مليون أورو لريان جرافنبرغ. تعود الكرة ديما عند المنتخب الهولندي إذا لاعب الخبرة القائد فيرجيل فان دايك فان دايك انتقل من سنة 2018 إلى ليفربول قادم من ساوثامبتون. البداية كانت في غرونينغن ثم سيلتيك ثم ساوثامبتون وفي من 2018 كانت بداية فيرجيل فان دايك القائد قائد المنتخب الهولندي وقائد ليفربول الإنجليزي. يتوصل عقده إلى غاية 2027 حاضر كرة خطيرة ونسى دقة البحمان يتفادى على هدف الثالث لمنتخب هولندا يتفادى الكرة الأخيرة لجفو أيضا بحمان كرة طيبة إلى نصف الشمال لكن قطع الكرة سهلة من فان دايك يعود إلى وسط الميدان إلى تيجاني رايندرز منه إلى فراكي ديونغ بداية الهجمة لمنتخب هولندا. كرة أرجع مرة أخرى إلى منتخب هولندا إلى جرافنبرغ يعود إلى فراكي ديونغ تنزل دامفريز لفراكي ديونغ فراكي ديونغ إلى فيرجيل فان دايك إلى جاكبو جاكبو كودي جاكبو كرة ويتدخل الدفاع ترجع مرة أخرى إلى منتخب هولندا حفيري حفيري حفيري حفيري مرفوض هي تدخل من براين بروبي نهزم ساندرلاند نهزم ساندرلاند الإنجليزي لعب السابق لأياكس أمستردام ولا يبزيد على ألمانيا براين بروبي تعود على الكرة العمق ولكن لا وجود لحظ من مذكوري طبيعي لا وجود لحظ من مذكوري ما بين فان دايك وفان هيك كرة وبحر حفيري يراوح ما تخليش يصوب ما يصوبش مو مصوب المهم ما يصوب صحيح وليش ليش قطع الكرة اسماعيل لكن تعود لان اعطاه ناس كيف مش لقب يكتير تقبل نهاية الشوط الاول الحقيقة مش لقب يكتير تقصير قالت خو يا الوليد من قضية التلف يا الوليد قالت توزيع تلقاه من السل يا الوليد ليه حاصلي ممكن حدثين بان اسماعيل غربي إبعاد الخطورة إبعاد الخطورة من الامام قالت خو او نعم رقم 8 جرافنبرغ او فان دايك ناتان اكي ناتان اكي يعود مع تيشيني رانجر سانسيد من جهة أنجل يمنى عن خمرة أخرى إلى فان دايك فان دايك إلى فان هيك جان بول فان هيك يعني مع فان دايك برايتون وليفربول في قلب الدفاع والسيتي على اليسار نتانا كي دانفل دانفريس على الجهه اليوم حبيبته يعني ما بين الثلاثي الانجلش بريمير ليج ومدافع على الجهه اليوم في الطاليان في الكالتشو يا حبيبي قدام برشلونه تيكي تاكا فرانكي ديونز بالطبيعه معاهم ريان جرافن بيرك من ليفربول تيشيني رايندرز مانشستر سيتي يا عمان مش مهم مش عارف باك فول ليفربول دانيال مالين روما سان فرناند بطبيعة رحيو على المهاجم دروبين نبين نتلاين روما انتر بريمير ليج احنا شكون عنا شكون عنا عنا كان ربي سبحانه سوى اللي مش يحاول حاولوا منه أقل اللعبة معناها كما كيوي قدور أقل اللعبة قيمة تسويقية في منتخب هولندا في الأرقام قلوا فان دايك أنه مع تقدم السن وغيره 18 مليون يورو قد منتخب نقل يا دكتور عادري ودخل الصغير أنا كنت شوف وإحنا جرافن بيرك ب 100 مليون يورو في قيمة تسويقية ما انا مش عارف راهو هذيا نقولوا في الاموال يقول يسخن الفلوس اي راهو قيمة تسويقية عندها عامل مهم جدا كل من كل قلاية باهي نمشي معاك كي تشوف انت منتخبات اخرى معناها كوت ديفوار تربح كوريساو تعدى في طول فيها الاكواتور والمانيا تعدى قد الكوت ديفوار معناها بالنقاط 6-6 بينها بين المانيا الاكواتور 4 جدا انا نشوف انت الترتيب نتاع الاتحاد الامريكية استراليا باراغواي منتخب تركيا يغادر من بعد الجزائر من الحقيقة انه الكوب دي موند هذه الحقيقة ما تم برشا حاجات باهية شوفوا الافريقي دي سود تعدى جنوب افريقيا مع المكسيك شوفوا منتخب سويسرا كندا في البطولة الثانية برازيل منتخب المغرب يكمل 7 نقاط برافو الأشقاء المغاربة يكون برازيل ماروك كتلانتا هايتي ألمانيا كوت ديفوار كما قلنا هولندا اليابان لحد الآن هولندا 7 نقاط اليابان 5 نقاط هي 4 منتخب المصري إن شاء الله بالتوفيق في المقابلة الأخيرة والمنتخب المصري استعد في صدارة المجموعة 4 نقاط منتخب المصري يواجه منتخب الإيراني أيضا منتخب المصري كما قلنا حظوظ وفرة بتعدى الأول كتيبة حسين حسن المدرب المصري أيضا شوف إسبانيا الأوروغواي كاب فير أيضا تجم تتعدى المجموعة نتاعها مع سامنا منتخب السنغال يغادر المسابقة فرنسا النرويج منتخب الجزائر حدوده قائمة الذات كان بالتوفيق للأشقاء الجزائريين المقابلة الأخيرة من منتخب النمسا أيضا بطبيعة كولومبيا البرتغال كوندو الديمقراطية اللي مازال حدودها موجودة في فوز أوزباكستان معنا لهنا تقريبا كما قلت أنت معنا أكثر منتخب قبل الأهداف أكثر منتخب قبل الأهداف هو المنتخب الوطني التونسي منتخب التونسي قبل 11 مباراة لحد الآن يسجل هدف وحيد. ومش تعرف
4: كيف كمان مخابر عليك وتعرف اني يكون كاك وين تعرف انت وين حتى كورة ساو لكل تمرين فيها قبل التسعة كورة ساو احنا اضعب خط دفاع في المسابقة نفهم الامكانية كملوا اخر منتخب يلا كورة احنا بعد يصور ولكن دين عنوين نزلت الكورة المنتخب الوطني عظيم المصير يعود او هذا نعبي احنا بعض مجبري انا بلا كورة اسماعيل غربي او المراوغ اسماعيل مش يصوت لها كورة ارضية يدور انا بلا كورة نزلت الخطورة انا يتدخل دفاع المنتخب الهولندي نسخايق وتسخايق اضافهم الحكمة كابتن جارسيا المكسيكية وفيه بعد اربعة ثواني كورة جول عنوان كيبليش لمنتخب هولندا تنتهي معها أطوار الشوط الأول الياس السخيري ضد مرماه وأبروبين في خمسة أخيرة لقب يوجد بونتو في بليش في الشوط الأول قدور تقدم هولندا لكن في كتير مساء
1: شكرا لك حاتم جزبار يعطيك الصحة نرجع لك مع انطلاق الشوط الثاني وصدقت توقعات محمد علي منصر بنهاية الشوط الأول هدفين مقابل صفر والله خلينا من العاطفة محمد علي حتى كي قال اثنين بليش معناتها قالها برأفة معناتها هو كان متوقع أكثر أكثر أكثر أكثر من هدفين هرزمول حقيقة الشوط الأول انتهى بهدفين مقابل صفر في الفضائح الدفاعية اللي أصبحت في المنتخب التونسي أنا شخصيا حاب أقول حاجة على الدفاع بتاع المنتخب الوطني التونسي هذا أسوأ دفاع للمنتخب الوطني التونسي منذ انبعاث المنتخب شفتوا أنتم دفاع في المنتخب أسوأ من هكذا ما شفتش
3: صحيح تشوف ما أنت منتخب هولندا ما أنت سهل جدا يخترق الدفاع متاعنا ما أنت تشوف كل ملاعب يأخذ كرة في الوسط ما أنت يعطي باس يلقى روحه ما أنت للتاكون اللي هو التاكون ما حتى ما أنت مكالي الديفونسور اللي وراه ويحضر كرة ما أنت للي جاي وشوفناها هذه تعودت برشا مرات ومعناته وهل انت للدرجه هذه ما انت ماخذيتش الاحتياطات نتاعك وما تفرستش فيه للتاكون ما عملت عليه معناتها حتى فيزيوناج هو كي تشوفوا حتى البنيه الجسمانيه نتاعه معناتها ملاعب يراهم نتاع التاكون ستاسيون اي كره ياخذوها المنتخب الهولندي يهزك على اليمين ويهزك على اليسار ومن بعد معناتها الباس الثالثه تلعب بالباس للتاكون معناتها اللي هو يحضر للجوارات نتاع الوسط اللي هو تيجاني دي يونغ بعد الكرة تمشي على اليمين واحنا شفنا معناتها زادة فما عملية تعودت برشا مرات اي كرة ياخذوها تمشي على اليسار وبعد تكمل عند دون فريس بعد معناتها تصير سونتراج ديزيام بوتو ديما وحده يطلع معناتها جاكبو قداش من مرة ياخذ كرة وحده وفرصة الهدف الثاني شفنا زادة بالاريتي ديزيام بوتو ورجعت الملاعب معناتها وحده مركز ما فماش جملة كيفاش منتخب في النيفو هذايا معناتها في الكوب دي موند معناتها في كل ماتش مركاج معناتها يبدا احنا معناتها دي رانا نعرفوها راهي كل بالاريتي راهو فما كل جوار راهو مسؤول على ملاعب ادفيرس انت كيفاش فان دايك يطلع وحده ديزيام بوتو شكون اللي هو معناتها اللي عامل له محاصره وكيفاش ترجع الكره معناتها الكره الثانيه شفنا معناتها ثلاثه مهاجمين وحدهم خذاها للتاكون نتاعو ومركاها معناتها كيما قلت دي هشاشه دفاعيه كبيره برشا وشفنا معناتها شوط اول ممل جدا المنتخب الهولندي يلعب لك راهو تقريبا ب 10% من الامكانيات نتاعو معناتها وقت يقوي شويه دخل معناتها مركا لك زوج بونتو في تقريبا 6 دقائق لعب بعد معناتها ولا هو يلعب على الريتم معناتها نتاعو اللي هما معناتها جواراتهم يحبوا يرتاحوا واكثر ما يحبوش يقدموا معناتها جهد بدني كبير برشا ونعرفوا اللي معناتها مطر والدنيا معناتها التيران يبدا تدرزين برشا معناتها اذا كان هكا هولندا تلعب لك بالعشرة بالمية نتاعها اذا كان معناتها تلعب لك ب 30% نتاعها راه تعطيك 5.9 شفنا حقيقه معناتها وجه ساحب جدا للمنتخب ما فما حتى رياكسيون ما فما حتى معناتها حاجه تدل اللي راه المنتخب قاعد يتحسن مالوريزمون المدرب رانا ملوم عليه في حد شيء ذي راهي نوعيه اللاعبين اللي عندك نوعيه الليست اللي انت عايط طلع ما عندكش معناتها برشا شوا احنا قاعدين نشوفوا تقريبا معناتها قاعده دور في 12 13 لاعب اللي هما قاعدين يلعبوا كهو وانت جايب 8 9 جورات زايدين على جايبهم واحد كيما اللومي معناتها انت ليش جايبهم لاعب شاب بعطيه فرصه خليه يلعب انت ديجا خارج العياري ورا حاجات اموا على الاقل لاعبي معناتها على الاقل ياخذ كره في الواحد ضد واحد يمشي نجم يصنع لك الخطر خليه يلعب فاليري الى متى تقعد انت معناتها تصبر عليهم لاعبي محدود جدا شوف راهي الكره ساعات راهي فما حظوظ في الكره احنا نعرفوها راهي فما حظوظ هو اخويا معناتها صح ليه عنده ناسيوناليتي فرنسويه اللي معناتها البرة ما يتحسبش راهو لاعب اجنبي. احنا راهو ولد بلادنا وخونا وتونسي اوكي، لكن راهو مستوى منتخب. انت كي تشوف معناتها الزرير اللي معناتها تعدات على المنتخب، معناتها عديد اللاعبين الممتازين، عديد الاظهره الممتازين، بصراحه لاعب محدود دفاعيا وهجوميا، ما شفنا حتى اضافه. لاعبي وسط الميدان صخيري معناتها اللي هو لاعب الخبره، كل مباراه معناتها يعمل لنا كارثه ولا اثنين. خضيره ما سمعناش حسوا جمله قاعدين نشوفوا لعبه في 30 متر، معناتها الحارس المرمى نتاعهم ما نعرفوش ديجا حتى اش لابس، معناتها موصل حتى كره كادري. بصراحه مستوى منتخبنا اضعف منتخب في هذه كاس العالم، حتى شفنا كره سو مالجري اللي هي خسرت 7-1 الماتش الاول، لكن معناتها لعبت
1: ماتش مش خايب.
3: لا لعبت معناتها عباد تلعب ما غير حتى عقد، كان احنا معناتها مازال فينا هاك الطابع نتاع الخوف والطابع نتاع اخويا نلعب الدفاع. وايطاليا هي ديجا احنا ملي معناتها سمانو ايطاليا ديجا ما عادش حتى ترجع.
1: هاي سيدي قبل ما نخرج نعمل نطحوا شويه اعصابنا الحقيقة. والله من أنا ما لقيتش سؤال نسأله، ما لقيتش سؤال مش نقول لك ما يجب أن يتغير في الدزياميتون، هل أنه ثم حلول في الدزياميتون؟ شو الحاجة لازمنا نعملوها باش ما نقبلوش سكور اليوم؟ مش نحكيه هجوميا وغير، شو لازمنا نعمله باش ما نقبلوش سكور؟ وكما قال محمد علي، راية تلعب لك ب10% من إمكانيات واضح،
2: لازم الروح تتغير، تلعب مش أكثر،
1: ما تغيرتش في الأيام كلش تغير تو في الدزياميتون،
2: تلعب أكثر أجريسيف، تربح لي ديوال نتاعك هذا ما بيان سور. اذا تحب تكمل السكور هذا نتاع ديزير
1: ترونفورس دفاعك لازم نلعبوا التالي.
2: ماهيش شوف انا بالنسبه لي الخطه ولا الشيما ماهوش هو المشكل الاول في المنتخب. شوف انت توا ديجا الثلاثه في المحور لعبتهم ثلاثه ماتشوات وثلاثه ماتشوات كل مره تلعب بتركيبه ثلاثه ماتشوات لعبنا الطالبي رقيق برون، لعبنا الطالبي سخيري بن حميده، لعبنا الطالبي بن حميده رقيق بون طالبي لعب فيهم الكل، بقى الاخرين كلهم تبدلوا ما كل مره بتركيب
1: رغم انه طالبي سيء جدا
2: ونفس الهفوات ونفس الاخطاء. الاخطاء الفرديه كيف ما قلت لك قبيله الور لا زادت من المشاكل نتاعنا وصعبت علينا معناتها المهمه الدفاعيه في الماتشات نتاعنا الكل، وهي زادت من الاخر ذبحتنا رياضيا، ما خليتناش عندنا اسبوار ولا امل ان نرجعوا. وان ليكزومبل ماتش السويد دونك المنتخب الحقيقه كل ما يحاول ما تلقاش الاليات، ما تلقاش الكاليتي انديفيديوال، ما تلقاش اللمسه الفنيه، فما صعوبات
1: كبيره. وحتى لي بيلي اللي كنا نعملوا عليهم في وقت من الاوقات كيما سخيري كيما طالبي كيما علي العابدي الحقيقه حتى حنا بعد معناتها ما شفناش حاجه كبيره. لي بيلي اللي كنا معاملين عليهم زاد ما لقيناهمش كريمهم يعني.
2: كيف الملاعبيه الكل ما هماش في فورما، دونك المشكل ولا واضح. المشكل في التحضير البدني والذهني والتكتيك يعني سيت سويت، وهذا مشكل واضح الناس كل عرفته. اي سورتو المشكل البدني، قلت لك قبيله تقبل 4 أهداف في 10 دقائق، 4 أهداف كامله قبلنا في 3 ماتشات لعبناهم في 10 دقائق الاولى، اكثر منتخب قبل في 10 دقائق الاولى.
1: وين قلت لك حطمنا ارقام قياسيه
2: ارقام قياسيه تقريبا في 3 ماتشات في 3 ماتشات نحكيو اليوم على ميتون اقل منتخب عمل دي تير كادري. ماتش اليابان 0 تير كادري، ماتش السويد 2، الماتش هذايا تير كادري وحيد. دونك ارقام ضعيفه وهزيله بالجمله لمنتخبنا. بن سليمان نزيد نقطه، بن سليمان في اللي ماتش ميكو تقول هذايا الملاعبي اللي
1: عمره ما قدم ماتش رسمي ممتاز
2: تونس تستنى فيه، وهذايا الملاعبي اللي مش يعاوننا وباش يغير معناتها الفيزاج نتاع مليو التران نتاع منتخبنا. يجي الرسميات يهز ملاعبي وخلى ملاعبي خضيره الملاعبي تقريبا اللي لا تلقاه لا في الوضعيات الدفاعيه لا في الكونستركسيون لا في البناء الهجومي. دونك الحقيقه منتخبنا في المسابقه ولا في الكوب دي موند هذيا خيب كل الامال.
1: عندنا ساعة تقريبا بعد الماتش مش تحطوا فيها بإطناب، وعندنا برامج أكيد في المواعيد القادمة لازم نحكيه على الواقع المرير جدا جدا جدا للكرة التونسية. ماذا يحصل في المنتخب؟ وعلاش كل مرة تقول الأجواء طيبة؟ من 7 المستحيلات ونعرف إيش قاعد نقول، من 7 و10 و20 المستحيلات إنه الأجواء طيبة داخل المنتخب الوطني التونسي. قولوا ينشر في غسيل المنتخب، قولوا تحبوا تو حصل ما في الصدور وكل شيء، ما انا وقت ما تكلمناش كل مره يطلعوا لنا اجواءنا طيبه اجواءنا طيبه اللي نراو فيه. على أرضية الميدان من عاشر ومئتين المستحيلات أنه أجواء طيبة داخل المنتخب الوطني التونسي.
2: ربي نتفاعل معك قدور في النقطة هذه، خاطر أنت أثرت نقطة مهمة يحكيوا على أجواء طيبة.
1: وين
2: ما تنجمش تكون ألور لا أجواء طيبة، كي تعمل القائمة هذه بالإملاءات، كيف تنحي ملاعبية عندهم لمريد أنهم يكونوا في المونديال وأقصيتهم وجبت ملاعبي عمره ما لعب مع المنتخب مقابلة دولية يلعب مقابلته الأولى الدولية اللي هو خذيرة مع المنتخب في كوب دي موند، تعطيه بريفيليج هذايا اللي لم يحظى به أي لاعب.
1: حتى على أرضية الميدان ما ثمش سوليداريتي، وينو التضامن بالملاعبية وينو سوليداريتي بالملاعبية؟
2: كيف تنحي الكابيتانا لملاعبي وتعطيها لملاعبي آخر؟ كيف تهز ولدك للستاج وتخليه وكأنه مومبر
1: هاني قلت لك أنيس أنا ساعة بعد
2: كل هذه الأحداث اللي صارت هذه ما تنجمش تخلي عندك أن جروب سوليدير، أن جروب اللي هو أموجين واللي هو يد واحدة. أنت اليوم قسمت المنتخب، عملت ديكلون، عملت دي كليك في وسط المنتخب.
1: واضح واضح والله بالحق. نحب نخرج موزيكا، نحب اعصابي سهيل نهارت هاي سيدي موزيكا بعد نرجع زي ما تو هاي